0: متناقضة، أن يقول تصريح ثم تظهر تصريح من جهة أخرى من نفس البلد يقول شيء آخر. بالتالي أنا في طريق يعني قاريباف قال إنه أمريكا ليست طرفا موثوقا به ولكن يقوم بالتفاوض معها، قال إنه لا سلامة أو لا اعتراف بإسرائيل، ولكن لا نعرف تخبئه الأيام القادمة. ولكن يعني دائما ما يصرح السياسيون بأمور قد تتغير بعد ذلك نتيجة الظروف المتغيرة، وبالتالي يعني التصريحات هي نوع من الحرب النفسية، نوع من اللعب بأفكار الطرف الآخر حتى يتم الضغط عليه وتقديم التنازلات، وبالتالي يتهدف إلى التفاوض وليس أكثر من ذلك. يعني حتى الرئيس الأمريكي صدر عنه تصريحات تبدو متناقضة، ولكن طبيعة التفاوض تفرض في بعض الأحيان أن يكون هناك نوع من الغموض، نوع من التناقض حتى يتم الوصول إلى حل وسط بين الطرفين. ولكن يعني هذه الأمور متوقعة وحدثت في المفاوضات السابقة، وبالتالي يعني الأمل أنه لا يتم يعني استمرار هذه المفاوضات إلى أمد طويل حتى يتم حسم الملفات الأساسية، ولا سيما مضيق هرمز الذي يمثل مازال عقبة رئيسية في الوضع في المنطقة، الاستقرار في المنطقة، حتى أنه فترة أخيرة عندما فتح ممر في سلطنة عمان أغضب ذلك إيران وخمد بذلك بعض السفن، وبالتالي تم تقليل السير من هذا المسار حتى لا يتم إغضاب إيران. يعني المثول للمادة الخامسة من مذكرة التفاهم كما قالت إيران، الذي يقول أن إيران خلال 60 يوم تقوم بتنسيق دخول وخروج السفن من مضيق هرمز بتنسيق.
1: هذا يعني عذرا دكتور للمقاطعة، هذا يعني أن يكون لدى إيران علم كما ذكرت هي أو فسرت هذه النقطة بأن يكون لديها علم بالسفن التي ستمر وبالتوقيت الذي ستمر به.
0: هذا ما تقوله إيران يعني، وبالتالي أعتقد أنه قلة السفن التي تمر عبر الممر البحر المؤقت الذي وفرته سلطنة عمان لما يتوافق مع القانون الدولي وقانون البحار هو أعتقد استجابة لهذه الرغبة الإيرانية حتى لا يتم تصعيد الأمر. أنه إيران ضربت عدد من السفن، أمريكا ردت بالضرب، وبالتالي لا يجب أن ينفجر الوضع أكثر من ذلك ويتم التصعيد. وبالتالي أعتقد يعني تم التفاهم بصورة أو بأخرى يعني في وراء الكواليس حول أنه يتم تقليل عدد السفن التي تمر من الممر المؤقت الذي يمر بقرب الساحل العماني حتى يتم انتهاء 60 يوم، وبالتالي في خلال 60 يوم يتم النقاش حول شكل واضح
1: وكان هذا الموضوع هو الذي طرح في مناقشات الدوحة لتوضيح النقاط غير الواضحة أو التي قد تفهم على وجهين ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وما بين الطرف الآخر إيران، لذلك جاءت يعني مباحثات دوحة. نعم تفضل.
0: يعني مؤسسة الدوحة يعني بالتأكيد هي مؤسسة فنية من أجل تجديد التصعيد، وبالتالي أعتقد ما توصل إليه في الدوحة هو أنه يعتقد يعني يتم تقليل، وإن لم يصرح به صراحة يعني أن يتم تقليل مرور السفن عبر الممر المؤقت من السواحل العمانية حتى يتم انتهاء 60 يوم، وبالتالي يعني نوع من إرضاء الطرف الإيراني حتى لا يكون هناك يعني ذريعة لإيران أن تتنصل من المفاوضات أو تتنصل من التزاماتها وفق مذكرة التفاهم، لأن مذكرة التفاهم أيضا تحتاج إلى يعني ضبط وتحديد المصطلحات، لأن هي يعني مصطلح يعني مبادئ عامة يجب أن تفصل في مفاوضات فنية ومفاوضات سياسية بين الطرفين. وبالتالي يعني مفاوضات باكستان أعتقد ستركز على هذا الموضوع بالذات لأنه هو موضوع خلافي كبير ويجب توضيح صورته. يعني إيران لا تريد التفريط في هذه الورقة بسهولة لأنه تريد أن تستخدمها كضمانة في المستقبل حتى لا تقوم إسرائيل وأمريكا بضرب إيران مرة أخرى، حتى في أي شيء آخر تكون ورقة ضغط وتفاوضية في إيد إيران. لكن أعتقد هذا يتناقض مع القانون الدولي والتزامات الإيران وفقا للمضيق المضيق المضيق الدولي، وبالتالي يجب مرور السفن بدون أي رسوم بدون أي قيود. ولكن إعلام إيران بهذا الأمر وتقول أن الرسوم هي في مقابل خدمات، ولكن هناك خلاف حول هذا الموضوع، وبالتالي يجب يعني توضيح ذلك في المفاوضات في باكستان. وأعتقد سيتم النقاش ذلك أيضا في قمة الناتو في 7 يوليو يعني في أقل من يومين، يعني بعد يوم ستقوم قمة الناتو وفي أنقرة، وسيتم نقاش هذا الأمر بصورة واضحة لأنه يؤثر على الاقتصاد العالمي وعلى الوضع والاستقرار في العالم.
1: طب دكتور يعني هذه قضية وقد خلقت فيما بعد أن بدأت هذه الحرب، لكن هناك قضايا أخرى كانت أساس في بدء هذه الحرب وهي قضية النووي مثلا الإيراني. ماذا بشأن نقاط الخلاف الأخرى والتي ما زالت عائقا أمام الوصول لسلام دائم ونهائي والأمن المستتب في المنطقة؟
0: يعني هناك نقاط ثلاثة أساسية كانت هي سبب الخلاف بين الطرفين وأضيفت إليها ورقة مضيق هرمز. الأوراق الثلاثة الأخرى هي البرنامج النووي الإيراني ومتصل بها

0: اليورانيوم المخصب بنسبة أكثر من 60%، بنسبة 60%، وهي 440 كيلوغرام، وده يجب أن يتم تقليل نسبة تخصيبه أو نقله إلى مكان آخر لأنه غير مقبول، لأنه ده قريب من إنتاج القنبلة النووية. الأمر الآخر هو أذرع إيران في المنطقة، يعني حزب الله، حماس، المعيل لها والنشاط في العراق، وبالتالي لكن والأمر الثالث هو موضوع الصواريخ البالستية. أعتقد نحيا الملفان الصواريخ البالستية والأذرع الإيرانية في الوقت الحالي. أعتقد سيتم التركيز بصورة كبيرة على البرنامج النووي، على اليورانيوم المخصب، لأن هذه القضية التي يعني تقول أمريكا أنها يجب أن تنتهي، ويجب أن يكون هناك اتفاق أفضل من اتفاق 2015 وقال الرئيس ترامب، وأن إسرائيل تستخدم موضوع البرنامج النووي الإيراني كذريعة لها لضرب إيران وإشعال أنه إيران تهديد للمنطقة. وبالفعل أنه يهم على أكيد البرنامج النووي تهديد للمنطقة، الصواريخ البالستية، الأذرع الإيرانية في المنطقة، ولكن في الوقت الحالي يجب تفكيك هذه القضايا العالقة صعبة، وبالتالي أعتقد سيتم التركيز بصورة أساسية على مضيق هرمز وعلى الملف النووي واليورانيوم المخصب بنسبة 60%.
1: فيما يتعلق بالصواريخ البالستية، ربما كانت هنالك إجابة في وقت ما من السيد ترامب، ذكر بأن إيران يحق لها أن تمتلك، على اعتبار أن كل الدول تمتلك هذه الصواريخ، ربما يكون قد يعني فسر وأنهى هذه المشكلة بتصريحه. لكن تبقى المسألة الأساسية فيما يتعلق في هذه القضية، هي مسألة فقد الثقة بين الطرفين، وهي قضية في غاية الأهمية، خاصة مع التصريحات المتناقضة للسيد ترامب بين فترة وأخرى، ومع وجود أكثر من موقع للقرار في إيران. كيف يمكن ترسيخ الثقة بين الطرفين؟
0: يعني الثقة تتم من خلال الوسطاء، ولا سيما باكستان وقطر، وبعد ذلك أن يتم تقييم الاتفاق بين الطرفين من قرار ملزم من مجلس الأمن، كما حدث في اتفاق 2015 الذي صدر بموجب قرار مجلس الأمن ملزم لكل الدول، وبالتالي هذه الضمانة الأساسية لإيران. لكن إيران تثق في أمريكا لا ثقة، ولا كما ذكرت سابقا في البداية أنه قال أنه لا ثقة في الطرف الأمريكي، وبالتالي هناك عدم ثقة بين الطرفين، أمريكا لا تثق في إيران، وبالتالي هناك عدم ثقة. الحل الوحيد والحل العملي أن الوسطاء يقدموا ضمانات أنه الاتفاق الذي يتم التوصل إليه يقنن في قرار من مجلس الأمن يكون ملزم للدول، بهذا لا يكون هناك أي ذريعة على أي طرف الخروج عن ذلك. لكن بلا ثقة يحتاج إلى أشياء أخرى، لأن هناك يعني عدم ثقة من أمريكا في الأيديولوجية بنشيط الملالي في إيران، لا يريدون بالنظام الإيراني، يرون أنه يقمع المدنيين والمظاهرات، يرون أنه غير ديمقراطي، وبالتالي يجب أن يتغير كل ذلك قبل أن يثق في يثق أمريكا في إيران. إيران أيضا في المقابل تؤيد إسرائيل بحق وبدون حق من وجهة نظر إيران، وبالتالي حتى تقوم أمريكا بأن تقوم بدور الوسيط العادل أو دور القوى الكبرى التي تحمي مصالح العالم وليس مصالح دولة معينة من وجهة نظر إيران، يمكن أن نثق في ذلك. وبالتالي هذه العقبات الأساسية يصعب تجاوزها في الوقت الراهن، وبالتالي الحلول العملية البراغماتية هي أن يقوم الوسطاء قطر وباكستان بتقديم ضمانات أن يتم الاتصال الاتفاق، اتفاق يقنن في شكل قرار مجلس الأمن. هذا هو الحل العملي الوحيد لتجاوز عدم الثقة التي تحتاج إلى أعتقد عقود إذا تحققت أصلا.
1: قضايا استراتيجية. الرئاسة التركية قالت إن قمة حلف شمال الأطلس الناتو التي تستضيفها أنقرة هذا الأسبوع ستشهد نقاشات حول قرار زيادة الاستثمارات الدفاعية لدول الحلف والردع والدفاع. وكنا قد أجرينا هذا الحوار مع الخبير في العلاقات الدولية الدكتور أيمن سمير. ماذا بشأن هذه القمة للناتو في هذا التوقيت؟ هل هي قمة يعني في توقيت معتاد مجدول أم جاءت لأسباب محددة؟
2: هذه القمة هي قمة سنوية، لكن هذا العام بتكتسب يعني أهمية خاصة لأكثر من سبب. السبب الأول بيراهن الأعضاء حلف الناتو من غير الولايات المتحدة الأمريكية على إرضاء الرئيس دونالد ترامب. رئيس دونالد ترامب منذ أن وصل للبيت الأبيض كان يتهم شركاء الولايات المتحدة الأمريكية في حلف الناتو بما وصفه بأنهم يفضلون مصطلح أو منهج الراكب المجاني الذي يستقل الحافلة لكنه لا يريد أن يدفع الأجرة ولا يريد أن يدفع تكاليف البنزين. ومن هذا المنطلق كان الرئيس دونالد ترامب يقول أن الولايات المتحدة الأمريكية بتنفق 3.7 في

0: %30 من الناتج القومي الأمريكي الذي يصل إلى حوالي 30 تريليون دولار. يعني في العام الماضي أنفق الجيش الأمريكي حوالي تريليون دولار، وفي السنة المالية القادمة طلب الرئيس دونالد ترامب تريليون ونصف دولار من أجل الدفاع، في حين يتهم الدول الأوروبية بأنها كانت حتى عام 2022 لم تصل إلى عتبة 2% من الناتج القومي، وعتبة 2% كانت مقررة أساسا عام 2014 في قمة الحلف في ويلز. وبالتالي هو كان يتهمهم بأنهم يحصلون على حماية مجانية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. عندما عاد للبيت الأبيض في 20 يناير 2022 قال إنه لن يدافع عن أي دولة في الاتحاد في حلف الناتو مجانا، وعلى الدول الأوروبية أن تتقاسم الأعباء مع الولايات المتحدة الأمريكية. الدول في حلف الناتو تسابقت في إرضاء الرئيس دونالد ترامب. في عام 2025 زاد إنفاق الدول في حلف الناتو من غير الولايات المتحدة الأمريكية إلى 140 مليار دولار. نصف أو 50% من هذه الأموال ذهبت لشراء أسلحة وذخيرة أمريكية. الآن على سبيل المثال الدول الأوروبية في حلف الناتو تطلب 500 طائرة حربية من المصانع الأمريكية ما بين F-16 وF-22 وF-35. وأيضا الخزائن الأوروبية وضعت في الخزائن الشركات الأمريكية بداية منذ دخول ترامب حوالي 300 مليار دولار. كل هذا الأمر بهدف إرضاء الرئيس دونالد ترامب والبقاء في حلف الناتو، لأن خروج الولايات المتحدة الأمريكية يعني تفكك الحلف الذي تأسس من سنة 1949 وحتى الآن. لكن الرئيس دونالد ترامب الآن بدأ يطالب بمطلب إضافي، قال إنه لا يحتاج إلى أموال الأوروبيين لكنه يحتاج الولاء. لماذا تحدث عن الولاء؟ لأنه عندما ذهب إلى الحرب على مع إيران في 28 فبراير الماضي كثير من الدول الأوروبية لم تسمح للولايات المتحدة الأمريكية باستخدام قواعدها. على سبيل المثال قاعدة ديو غارسيا الموجودة في المحيط الهندي رفضت المملكة المتحدة استخدامها بشكل مباشر، أو كما قالت لن تسمح لها للولايات المتحدة الأمريكية باستخدامها في الهجوم على إيران، لكن ممكن السماح للجيش الأمريكي باستخدامها في الدفاع فقط. هذه الأمور
1: حتى أيضا عذرا دكتور للمقاطعة، حتى أيضا فيما يتعلق بمضيق هرمز طالب الدول الأوروبية بأن تساند لفتح المضيق بداية، ويعني لم يجد استجابة من هذه الدول.
0: صحيح، ومضيق هرمز بالمناسبة سوف يكون موجود في هذه القمة. أنا في رأيي الدول في حلف الناتو تخلت عن المبدأ الرئيسي الموجود في الحلف. الحلف قام على المبدأ الخمسة تقول أن الواحد يدافع عن الكل والكل يدافع عن الواحد. عندما دخلت الولايات المتحدة الأمريكية هذه الحرب حتى بعض النقاط القواعد العسكرية في أوروبا كان يمكن القذائف الأمريكية على سبيل المثال عندما تنطلق من أوروبا تكون مسافة أقرب لإيران من الولايات المتحدة الأمريكية. بعض الدول مثل إيطاليا على سبيل المثال وأسبانيا رفضت استخدام هذه القواعد. وبالتالي في رأي الأمريكيين وفي رأي الكثير من الأمريكيين ليس من حق وليس من واجب الولايات المتحدة الأمريكية أن تدافع عن هذه الدول إذا ما تعرضت لخطر كبير بعد ذلك، لأن الجنود الأمريكيين في منطقة الخليج تعرضوا لخطر، في القواعد القريبة من إيران تعرضوا لخطر. ورغم ذلك كانت استجابة الدول الأوروبية في حلف الناتو استجابة ضعيفة وبطيئة وحتى كانت غير موجودة. الآن يحاول الرئيس دونالد ترامب، وهو رئيس في التقرير واقعي للغاية، هو يحاول أن يستفيد من قدرات الناتو في الفترة القادمة. في على سبيل المثال هو يفكر في تأسيس تحالف لحماية الملاحة في مضيق هرمز. فرنسا وبريطانيا لديهم رغبة في هذا الأمر، وفي 41 دولة وافقوا على هذا الأمر سواء من حلف الناتو أو من خارج الناتو. هو يريد أن يستصحب قدرات الدول الأخرى مثل الدول التي لديها كاسحات ألغام. على سبيل المثال بريطانيا، فرنسا، إيطاليا، أسبانيا، اليونان لديهم كاسحات ألغام. هو يريد أن يستفيد من هذه القدرات في الفترة القادمة لتمشيط المناطق في الجزء الدولي وفي المياه الدولية التي كانت إيران وضعت فيها نوع من الألغام. أيضا هو يريد أن تكون الدول في حلف الناتو شريكة للولايات المتحدة الأمريكية في المرحلة القادمة، لأنه بيعتقد أن هذا الأمر قد يكون داعم للمفاوض الأمريكي في المفاوضات مع إيران، كما كان الأمر في مفاوضات عام 2015. كنا نتحدث عن اتفاق 5+1، كنا نتحدث عن كل الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن زائد ألمانيا

0: في مواجهة إيران. هو يريد أن تكون الفترة القادمة الدول دول حلف الناتو 32 دولة بقدرتهم الاقتصادية والدبلوماسية والعسكرية في خلف وفي ظهر الولايات المتحدة الأمريكية عندما تتفاوض بعد مرحلة الجنازة الخاصة بالمرشد الإيراني وتبدأ المفاوضات سواء على المسار الفني أو على المسار السياسي. طبعا هناك قضية
1: دكتور أيمن عذرا للمقاطعة، لدي سؤال يتعلق أيضا، يعني العالم كان لديه بشكل عام حلف الناتو، وكان لديه أيضا حلف وارسو المتعلق بروسيا والدول التابعة المنضمة، وانتهى هذا الحلف، حلف وارسو انتهى. ما هي خطورة يعني المخاوف من أن ينتهي حلف الناتو، أن يتفكك؟
0: اولا الخوف من دولتين. كل الاعتقاد الشائع عند غالبية الناس ان حلف الناتو تأسس من اجل الاتحاد السوفيتي، وهذا
2: مستمعين الكرام، حان الان موعد اذان الفجر وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.
3: الله أكبر الله أكبر.

0: أذن منذ قليل لصلاة الفجر وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.
1: وعودة لفقرتنا الأخيرة في الجولة الإخبارية، نصل إلى كوريا الشمالية التي

0: التي تواصل تعزيز قدراتها العسكرية. زعيم كيم جونغ أون على سلسلة اختبارات قتالية لأنظمة المدمرة البحرية كانكونغ، وذلك في خطوة تعكس توجه بيونغ يانغ لتطوير قدراتها البحرية وأيضا لرفع مستوى الردع العسكري. وقد أجرينا هذا الحوار مع المحلل السياسي الدكتور رامي الخليفة. كيف نفسر هذا الإشراف الشخصي لهذه الاختبارات العسكرية من الزعيم الكوري الشمالي؟
1: بحسب أوراق تفاوض يمكن أن تطرح في حال أي وساطة يمكن أن تقام ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والجانب الكوري الشمالي. كما تعلمين كان هنالك تصريح في الولايات المتحدة الأمريكية من أنه جرى تواصل ما بين الرئيس كوريا الشمالية والرئيس ترامب. أيضا تم الحديث أثناء زيارة الرئيس الصيني إلى بيونغ يانغ من أن هنالك إمكانية للتواصل والوصول إلى صفقة ما بين الطرفين. هذا من جهة أخرى يتم الحديث من أن الرئيس الأمريكي ونتيجة لتراجع شعبيته خلال الفترة الماضية ربما يبحث عن إنجاز دبلوماسي معين، وأي إنجاز مع كوريا الشمالية بالتأكيد سوف تكون له تداعياته الإيجابية على شعبية الرئيس، وخصوصا ونحن على أعتاب انتخابات نصفية تقام في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة القادمة، وبالتالي هنالك كسب أوراق. طبعا من جهة أخرى لا ننسى بأن على الدوام كانت كوريا الشمالية تحرص على تعزيز قدراتها العسكرية وعلى كافة المجالات. طبعا كانت التركيز خلال السنوات الماضية على المنظومة الصاروخية وخصوصا الصواريخ متوسطة وبعيدة المدى، وكذلك الحرص على تطوير البرنامج النووي. وطبعا كما تعلمين فإن كوريا الشمالية قد وصلت بالفعل إلى إنتاج السلاح النووي خلال السنوات الماضية، وبالتالي الآن هنالك منظومة تسليحية متكاملة في كوريا الشمالية، والقوة البحرية هي جزء أساسي، وبالتالي كان لابد من أن يكون هنالك تطوير في هذا المجال. نقطة أخيرة اسمح لي بالإشارة إليها، وهي أيضا ردا على التنسيق العسكري القائم والذي زاد خلال الفترة الماضية ما بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية، والمناورات المشتركة والتي دائما ما تعترض عليها كوريا الشمالية. وبالتالي أعتقد بأنه لكل هذه الأسباب يجب تطوير البنية العسكرية الكورية الشمالية خلال الفترة الماضية وبشكل مستمر.
0: يعني حقيقة بيونغ يانغ تشكل قلقا لجيرانها وتشكل قلقا أيضا لكثير الدول في العالم. لماذا مع هذا التسلح النووي والذي تعلنه هي باستمرار، لماذا لا نجد تحركا لردع هذا التسلح النووي كما حدث مع دول أخرى، وإن كانت هي أيضا ذات يوم من ضمن دول محور الشر؟
1: دعينا نقول أن هنالك استراتيجية أمريكية كانت متبعة من قبل كل الرؤساء الأمريكيين، وهي مواجهة كوريا الشمالية من خلال العقوبات والضغط الدبلوماسي والضغط السياسي، لأن تجربة الحرب الكورية في بداية الخمسينيات من القرن الماضي لا تريد الولايات المتحدة الأمريكية تكرارها. الدخول في مواجهة مع بيونغ يانغ هذا يعني الدخول في مواجهة مع الصين، وأيضا كما تعلمين هنالك تحالف ما بين كوريا الشمالية وروسيا، وهنالك تسليح من هذين الطرفين وإمكانية للتدخل المباشر. الصين تعتبر أن الدخول الأمريكي والدخول الغربي والسيطرة على كوريا الشمالية يمكن أن يعتبر تهديدا مباشرا، وبالتالي هي اشتركت أصلا في الحرب الكورية، وبقيت هذه المعادلة الاستراتيجية موجودة خلال العقود الماضية ولم تتغير حتى الآن. هذا من جهة. من جهة أخرى حقيقة أعتقد بأن اندلاع حرب في هذه المنطقة سوف تكون لها تداعياتها الكبيرة على المنطقة. هنالك توازن استراتيجي، وبالتالي طالما أن هذا التوازن الاستراتيجي موجود لا أحد يريد الدخول في مواجهة مباشرة وفي مواجهة عسكرية. أضف إلى ذلك أن كوريا الشمالية فاجأت الدول أو فاجأت المنظومة الغربية من الوصول إلى السلاح النووي، وكما تعلمين أيضا في كل مرة كان هنالك دولة تصل إلى السلاح النووي بعد ذلك يعتبر من غير المجدي عمليا محاولة نزع هذا السلاح، بالرغم من أن كوريا الشمالية تحدثت عن برنامجها النووي. الآن هنالك اقتراح من كوريا من سول من كوريا الجنوبية من أنه يتم تخفيض الأسلحة النووية، ومن ثم ربما الوصول إلى تجميد البرنامج النووي الكوري الشمالي، لكن حتى الآن أعتقد بأن هذا الأمر مستبعد للغاية، نظرا لأن القوة العسكرية هي جزء من شرعية النظام في كوريا الشمالية وبدعم من الجانب الصيني على وجه التحديد.
0: طيب يعني ذكرنا فيما يتعلق أيضا كانت هنالك محاولات تقرب من الرئيس الأمريكي تحديدا ترامب أثناء ولايته السابقة لنظام بيونغيانغ، لماذا لا يعود الرئيس الأمريكي مرة أخرى محاولة التقرب والتفاهم أيضا مع بيونغيانغ؟
1: أول كل يتحدث عن إمكانية أن يحدث ذلك خلال الفترة القادمة، وأن هنالك الآن مجال لأن تصل الولايات المتحدة الأمريكية إلى إمكانية تفاهم مع الجانب الصيني أو مع الجانب الكوري الشمالي خلال الفترة القادمة. لكن ما دون ذلك الحقيقة الكثير من الصعوبات. أولا هنالك من حيث المنزيح الانحياز الأيديولوجي بالنسبة لكوريا الشمالية، وبالتالي الغرب موجود من في أيديولوجية النظام هو عدو الأول لكوريا الشمالية. هذه نقطة. النقطة الثانية، ما هو مطلوب أمريكيا هو التكلي عن عناصر القوة التي كما ذكرنا تعتبرها كوريا الشمالية هي أساس من أسس النظام القائم هنالك. نقطة ثالثة الحقيقة، صحيح أن هنالك تقرب من أو رغبة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولكن الدولة العميقة في الولايات المتحدة الأمريكية، النهج والاستراتيجية التي تمثلها المؤسسة الأمريكية ما تزال ترى في كوريا الشمالية نموذجا معاديا للولايات المتحدة الأمريكية، ولا يمكن الوصول إلى تسوية دعينا نقول مع كوريا الشمالية على الأقل في المدى المنظور.
0: وتبقى أيضا الآن هذه التجارب وهذه الاختبارات التي تجريها تشكل مصدر قلق للجيران وخاصة لليابان وكوريا الجنوبية.
1: صحيح بكل تأكيد الحقيقة. أولا الصواريخ بعيدة المدى هذه تمثل معضلة أساسية. نعم. البرنامج النووي يمثل معضلة أساسية. أيضا تدخل الحقيقة كوريا الشمالية في عديد القضايا، كما تعلمين هناك اتهامات متوالية إلى الجانب الكوري الشمالي بأنه يساند روسيا في حربها.
0: جولتنا الإخبارية انتهت لكم، تحياتي سلوى العبدالله وتحيات المخرج عبد القدوس إسماعيل عبد القدوس وتحيات إدارة الأخبار والبرامج السياسية. غدا يتجدد اللقاء بإذن الله. إلى اللقاء.

0: نسلط الضوء على العديد من المواضيع في شتى مجالات الحياة. أخبار العالم، برامج طبية نناقش من خلالها الدراسات الطبية، قضايا اجتماعية، رياضة وفن، كل ذلك وأكثر يأتيكم عبر أثير إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم الوراقون.

لأننا نؤمن بأن النهضة تبدأ بالإنسان، ولأن الكتب هي أساس المعرفة والتطور والتغيير، فقد أخذنا على عاتقنا في هذا البرنامج انتقاء بعض من عناوين الكتب في شتى المواضيع ذات القيمة المعرفية بمختلف المجالات والمعارف، وجعلها في متناول المستمع الكريم من خلال استعراض ورقات من كتاب تكون إضافة بمجالات متنوعة ومختلفة من العلوم والمعارف، وعرض شتى أنواع المقال من القصص المفيدة والأفكار. الوراقون كانت عباقرة الدنيا وقادتها، تأتي المورقة في أقصى الدكاكين تلم ما قد عسى أن فات شارده عنها ولو كان في غيابة الصين.

0: الوراقون، إعداد وتقديم وليد الدلح. الوراقون يخرجه لكم أحمد الأمير.
1: السلام عليكم، أهلا بكم.

ثمة مفاهيم عديدة ومكتباتنا العربية والعالمية زاخرة بما لذ وطاب من مفاهيم الكتب للعقول النيرة. فأهلا بكم الورقون معكم، نتصفح بعض الكتب، نسلط الضوء على بعض المفاهيم والمقالات والروايات والقصص. الورقون.

في هذا الكتاب أيضا عزيز المستمع للدكتور خادم نيف يتكلم عن قطار السعادة. في كوبنهاجن في أوائل الخمسينات التقى مدير السكك الحديدية بصديق له صحفي تجذب أطراف الحديث، وباح الأول لصديقه الصحفي هم أخيه المقعد وضيقه، فولا يبصر في هذه الدنيا عبر نافذته إلا شيئا يسيرا من السماء وشجرة قد يابست غصونها. علق الثاني على الفور قائلا: الحل في القطار. قال: كيف؟ فرد عليه صديقه: في القطار حياة أخرى، حيث تتنوع المناظر وتتبدل. فقدحت حينها فكرة عند الصديقين، وهي تنظيم رحلة لأخيه ومن هم في حالته، كذلك المهمومون ومن يعانون الأمراض والأوجاع ومن ضاقت بهم الأرض وممن قضى عمره طريح الفراش أو أسير مرض في قطار يجوب بهم كل مناطق الدنمارك بين أنهار تملأ بزرقتها النفس بهجة وراحة وجبال شامخة تعانق الأفق في جولة بين أحضان السهول المستبشرة التي تخشع معها الأرواح وترق النفوس معها. يقول كاتبنا: رحلة يستمتعون فيها بالمطر الذي يهطل في لحظة جود من الخالق، إنها رحلة ماتعة مع أغصان تعانق الريح وطيور تغرد جدل بأروع الأغنيات، ألهم رحلة جميلة مع طبيعة فاتنة. القطار بالمناسبة يعد مصدر إلهام للأدباء والشعراء والفلاسفة والكتاب والفنانين الذين لا ينكرون بأي حال من الأحوال فضل القطار عليهم، خاصة في تطورهم الأدبي عبر التاريخ. فهذا الفنان سلفادور دالي، ولقد بلغ عشقه للقطار إلى الحد الذي أظهره لنا في الكثير من أعماله ولوحاته التشكيلية التي أثرى بها عالم الفن، والأديب التشيكي المولد الألماني اللغة فرانس كافكا، والذي توفي في عام 1927 كان قد ذكر مرارا أن العديد من قصصه ورواياته قد ولدت أفكارها لديه إما داخل القطار وإما بإحاء منه، مثل مجموعته سور الصين. لقيت فكرة قطار السعادة ترحيبا كبيرا من بعد ما كتب عنها الصحفي، وتسارعت الشركات والجهات الحكومية والأفراد لدعمها، وتطوع عشرات الممرضين والممرضات للعمل في قطار السعادة، وقدم الناس مؤونة الرحلة من المأكل والمشرب، وقدمت الشركات كل مستلزمات الرحلة للمشاركين.

ولم تمضي أسابيع حتى تهيأ القطار واكتمل العدد، وقد كان من المفترض أن يحضر الركاب في ضحى يوم المغادرة، فلم تشرق الشمس إلا وقد اجتمعوا من فرط حماسهم. دوت الصافرة فانطلق القطار في أجواء جميلة، فرقة تعزف، جمهور يصفق، ورود تنثر، وهدايا تقدم، ومسؤولون

يتوقفون فيها يحملون على الأكتاف في مشهد بهيج، حيث تقام لهم المآدب الفاخرة والحفلات الصاخبة، وتعرض لهم المسرحيات الكوميدية، برنامج حافل بالزيارات والمناسبات، حيث الشواطئ والمتاحف والحدائق رحلة ينسون الهم معها، وتتجدد علاقاتهم بالحياة، يتعرفون على بعض، يعيشون في هذا القطار كالأسرة الواحدة، يشدون على أيدي بعضهم، يتقاسمون الهم ويتشاركون الوجع، يغنون ويصفقون، استغراق تام في جمال اللحظة واستثمار رائع لقوة الآن. في نهاية الرحلة يعودون بمعنويات مرتفعة ونفسيات متفائلة، بل ومنهم من كتب له الشفاء من شلل أو مرض. والبشر ينسون التفاصيل ولكن لا ينسون الشعور، ونحن لا نتذكر الأيام بل نتذكر اللحظات، وكانت بداية حياة جديدة. في هذا الشأن يقول كاتبنا عزيز المستمع، يقول حكيم: طلبت من الله كل شيء لأستمتع بالحياة، فأعطاني الحياة لأستمتع بكل شيء. كان من بين هؤلاء فتاة قد ابتليت بصدمة ما استطاعت بعدها الكلام، وكانت تقاتل خلال الرحلة لكي تنطق ولو حرفا لتشارك رفاقها الحديث والضحك، وكان موجعا أن تراها تصر على أسنانها بمعاناة شديدة وتحرك شفتيها دون جدوى، لكنها في نهاية الرحلة بينما الممرضة تمسك بيدها تمتمت وبصعوبة بالغة وقالت شكرا. كانت البداية، حيث استطاعت بعد عام أن تتكلم بوضوح تام ودون معاناة. هناك الكثير من الحالات التي كتب الله لها حالا أفضل. وصف الاكتئاب بأنه فن عدم بفعل أي شيء، ويصيب الإنسان شعور بأن الحياة ميؤوس منها، ومن أنجع علاجاته التنقل والتغيير والذهاب لأماكن جديدة. عندما يزورك هم لا تستسلم، وسح في أرض الله، غير مكانك وبدل جدرانك، وانطلق قاوم التعب والاكتئاب بالتأمل في السماء وباستنشاق الهواء النقي. سايروس يقول: سر دوام المتع تنوعها، لا تنسى والديك، خذهم في رحلة إذ كنت تقدر إلى أحد الدول ذات الطبيعة، وأنت أيها الصحيح المعافى، لماذا الضيق؟ لماذا تحمل الدنيا على رأسك وأنت من يشعر بالملل ويصدره لمن حوله؟ ألا تسعك نصيحة الأديب الألماني: ليست الحياة أقصر 100 مرة أن تصيب نفسك بالملل. وقد نصح الأديب عبد الوهاب مطاوع صديقا له وأنهكه الاكتئاب: يا صديقي، أخرج في الجو العاصف، ولا تستسلم لتجهم الجو حولك، ولا تسجن نفسك داخل جدران بيتك أياما طويلة خوفا من البرد والمطر، فلأن تشكو من لفحة برد أرحم كثيرا من أن يتسلل اكتئاب الشتاء فيملأ روحك بالحزن الغامض والشجن. ما أروع تلك الحكمة القائل: الحياة نهر متدفق، عليك أن تجاريه لتستمتع بمباهجه، انفض غبار الهم والكسل والحزن، وعش متحررا من تلك الأثقال، من ذلك الجمود، وعيش الحياة مستمتعا بما تملك. دع قطارك يسير واستمتع برحلة الحياة المبهجة، ولا تمت قبل يومك. شارك من حولك لحظات الفرح والمتع الصغيرة، شاركهم الضحك وقاسمهم الهم، ستصل لمراتب عالية في سلم السعادة. يوما ما قابل المحفز المشهور رومن شارما رجلا غنيا جاوز 70 يقول: وقبل أن نفترق أغمض عينيه وابتسم، سألتهم الأمر فأجاب بإجابة لم ينسها شارما: لا شيء مهم، كل ما في الأمر أنني أستمتع بالنسمات الرقيقة، إنه شيء رائع.

وما زلنا معكم نقرأ ضوء الكلمة. بين اليأس والأمل ليست هناك مسافة بعيدة، بل قرار صغير يغير اتجاه الحياة كلها. قد تكون العقبة التي

تؤلمك اليوم هي الدرس الذي سيصنع منك غدا إنسانا أقوى. فلنكمل الرحلة. ليست السعادة في أن تملك كل شيء، بل في أن تدرك قيمة ما بين يديك وأن تحمد الله عليه.

الورقون. منذ أن يفتح الإنسان عينيه على الدنيا وهو يسعى خلف شيء واحد، السعادة، يظن أنها في المال، ثم يكتشف أن الأغنياء أيضا يحملون هموما لا ترى ويظن أنها في الشهرة، ثم يرى أن بعض المشاهير يعيشون وحدة خانقة ويظن أنها في الوصول، ثم يصل ويكتشف أنه ما زال يبحث. يقول مؤلفنا في الكتاب أن المشكلة ليست في رغبة الإنسان في السعادة، بل في أنه أحيانا يبحث عنها في الأماكن الخاطئة. فالسعادة ليست شيئا نصل إليه، بل طريق نعيش بها. يشير المؤلف إلى أن كثير من الناس يربطون سعادتهم بشروط مؤجلة. يقول أحدهم: سأسعد إذا حصلت على الوظيفة، ويقول آخر: سأرتاح إذا جمعت المال، ويقول ثالث: سأعيش حياتي حين تنتهي المشاكل. لكن الحياة لا تخلو من التحديات، فإذا جعل الإنسان سعادته معلقة بظروف كاملة فقد ينتظر طويلا. إن أجمل لحظات الحياة غالبا ما تكون بسيطة، جلسة هادئة مع من نحب، ضحكة صادقة، فنجان قهوة في صباح هادئ، دعاء من قلب أم، أو شعور داخلي بالرضا. لكن المشكلة أن الإنسان المشغل بالمقارنات لا يرى نعمة الصغيرة، ينظر دوما إلى ما عند غيره فيشعر أن ينقصه الكثير حتى وإن كان يملك ما يتمناه غيره. يؤكد الكتاب أن وسائل التواصل الحديثة زادت من هذه المقارنات، فالناس يعرضون أجمل لحظاتهم وأنت تقارنها بحياتك كاملة، فتظن أن الجميع يعيش سعيدا إلا أنت، والحقيقة أن كل إنسان يقاتل معارك لا تظهر. لذلك يدعون الكتاب إلى فكرة عميقة، وهي أن تمارس الامتنان، أن تنظر إلى ما نملكه قبل أن نفكر فيما ينقصنا. فالإنسان الذي لا يشعر بقيمة نعمه الصغيرة لن تشبعه أكبر المنجزات. ومن أجمل أفكار الكتاب أن السعادة لا تعني غياب الحزن، بل القدرة على أن تعيش بسلام رغم التعب. فالحياة لن تكون كاملة، ولكنها قد تكون جميلة إذا نظرنا إليها بقلب أهدأ. إن أخطر ما يسرق سعادة الإنسان أن يعيش وهو يطارد صورة متخيلة للحياة المثالية، لأن الحياة الحقيقية ليست مثالية، بل هي مليئة بالنقص والتعب والمفاجآت، ومع ذلك تستحق أن نعيشها بامتنان. فتوقف قليلا واسأل نفسك: متى كان آخر مرة شعرت فيها بالسعادة الحقيقية؟ غالبا لن تكون مرتبطة بشيء فاخر، بل بلحظة صادقة لم يكن فيها قلبك منشغلا إلا بالحضور. فالسعادة ليست في كثرة ما نملك، بل في القدرة على أن نشعر بقيمة ما عندنا.

الوقت لا ينتظر أحدا، والعمر لا يعود إلى الوراء، فلنمضي معا نستكشف كيف يصنع الإنسان أثره في الحياة. لعل أجمل ما نخرج به من هذه الرحلة أن التغيير لا يبدأ من الخارج، بل من داخل الإنسان.

الإنسان من فكره وإرادته وإيمانه بأن الغد أفضل من اليوم. وهكذا نصدل الستار على رحلة مع كتاب لم يكن يطلب منا أن نقرأه فقط، بل أن نعيد قراءة أنفسنا. فإذا ضاقت بك الدنيا يوما فلا تنسى أن تفتح النافذة فثم تظهر.

ختاما تقبلوا التحايا من أسرة البرنامج، من الإعداد والتقديم وليد الدلح، الوراقون، أخرجه لكم أحمد الأمير.

إذاعة دولة الكويت تقدم معجم الشعراء. هنا حيث لا تبدأ الحكاية من التاريخ بل من النبض، حيث تنهض الكلمات من صمتها وتستعيد ذاكرتها الأولى، نفتح معجم الشعراء لا بوصفه سجل أسماء بل بوصفه وطنا للصوت ومرآة للقصيدة وهي تتعلم نطق العالم. برنامج معجم الشعراء، إعداد بهمن، تقديم أحمد شاكر. معجم الشعراء أخرجه لكم مهدي العجمي.

من معجم الشعراء نبدأ الرحلة، ومعه نمضي، نقرأ لا لنغلق المعنى بل لنفتحه على اتساعه.

تعالوا معنا نزور فريج المرقاب في مدينة الكويت، المكان الذي شهد ميلاد يعقوب السبيعي عام 1945، ونشأ فيه طفل كان للأدب في قلبه مكان منذ صغره. بدأ مشواره العلمي بالتحاقه بثانوية شويخ، لم يكن يعلم أن هذه المرحلة ستغير حياته. السكن الداخلي أعطاه شيئا ثمينا، وهو الوقت، وقتا قضاه في المكتبة بين الكتب والمجلدات، يقرأ في الأغاني لأبي فرج الأصفهاني وعيون الأخبار لابن قتيبة ومؤلفات الجاحظ وكتب التاريخ كمروج الذهب للمسعودي. ما بدأ كهواية كان في الحقيقة بناء لشاعر لم يظهر بعد. وحين أشعل الشعر وجدانه أمسك يعقوب بالقلم في مطلع الستينات ولم يترك، وفي عام 1971 صدر ديوانه الأول السقوط إلى الأعلى، عنوان غريب لكنه

يقول كل شيء. فيعقوب يرى أن الإنسان لا يرتفع إلا حين يمر بالجرح والاكتواء، وقد عاش ظلم الناس وسوء فهمهم، فجاءت أبياته لتقول:

مسخوا العدل بصدري ثم قالوا: أنت ظالم. وحشوا بالوهم عيني وقالوا: أنت واهم. لكنه لم يصمت، بل أمسك بصوت الكلمة وقال: كان صوتي دون أن أعلم ثعبانا حقود، يلسع الحمقى صباحا ثم في الليل يعود. فرميت الصوت من كفي وصادقت الرعود، وسكبت الحب صخابا على قلب الوجود. ومن الألم ننتقل إلى مسافات الروح. عام 1985، ديوان يأخذك في رحلة عميقة بين الروح وتساؤلاتها. ثم الصمت، مزرعة الظنون، عام 1989، حيث يرى يعقوب أن الصمت ليس فراغا بل أرضا خصبة تنبت فيها الظنون والأفكار. لكن يعقوب لم يكتفي بالقلم، فانضم إلى رابطة الأدباء الكويتيين عام 1970، وتدرج في مناصبها، وأسهم في لجان ثقافية عدة، وكان عضوا في لجنة النصوص والأغاني في إذاعة دولة الكويت. وتكريما لإنجازاته، قررت وزارة التربية تدريس نماذج من شعره للمرحلة المتوسطة ليرددها جيل بعد جيل. رحل يعقوب لسبيعي عام 2024، كان صوت قلب الكويت، لتسكن أشعاره في روحنا كلما قرأنا كلماته.

هكذا تغدو كل قراءة انبعاثاً جديداً، وكل نص احتمالاً مفتوحاً، وكل شاعر ذاكرة لا تكتمل. برنامج معجم الشعراء، إعداد سكينة بهمن، تقديم أحمد شاكر. معجم الشعراء أخرجه لكم مهدي العجمي.

0: شخصيات من بلادي. شخصيات من بلادي. شخصيات من بلادي. رجال أحبوا الكويت فأحبتهم بتجاربهم وعطاءاتهم. نرى اليوم ازدهار هذا الوطن. شخصيات من بلادي.
1: الحاج ناصر يوسف البدر هو واحد من رجالات الماضي أيام حكم الشيخ مبارك الصباح. إنه الحاج ناصر يوسف العبد المحسن البدر من مواليد محلة البدر بالحي القبلي في مدينة الكويت القديمة حوالي عام 1840. هو من عائلة تجارية. والده الحاج يوسف العبد المحسن البدر التاجر الكويتي المعروف المتوفى عام 1879 كان من أكبر تجار الخيل في الكويت. قام بتصديرها إلى الهند ولاقت تجارته ربحاً وفيراً، كما كان من كبار تجار اللؤلؤ. لوالدها أيضاً أيادي بيضاء أيام سنة المجاعة عام 1898، حيث قام بتوزيع المواد الغذائية على الفقراء والمحتاجين. أخذ الحاج ناصر مهنة تجارة اللؤلؤ عن والده وبارك الله له بالتجارة فتنامت، فقام ببناء مسجد في محلة البدر بالحي القبلي عام 1885، كما وهب 30 دكانا وبيتا وقفا لفقراء المسلمين والمحتاجين. كان عضوا بمجلس الشورى بالتعيين عام 1921، وكانت فترة عمر المجلس قصيرة، إلا أنه ضم النخبة من رجالات ووجهاء الكويت بذلك الوقت، وانتقل إلى جوار ربه عام 1928.
2: الرابع فجرا في الكويت. موجز لأهم الأنباء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باكستان تستضيف جولة محادثات جديدة بين الولايات المتحدة وإيران في 11 من يوليو الجاري لاستئناف المسار التفاوضي. هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تكشف عن تعرض سفينة شحن لهجوم من مسلحين مجهولين على بعد 30 ميلا بحريا جنوب غربي الحديدة اليمنية. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جديدة على مناطق في جنوب لبنان. استشهاد فتى فلسطيني برصاص قوات الاحتلال شمال القدس المحتلة. الجيش السوداني يعلن بسط سيطرته الكاملة على كافة محاور القتال في مدينة الأبيض بشمال كردفان. الرئاسة التركية تعلن أن قمة حلف شمال الأطلس الناتو في أنقرة ستناقش مستجدات الحرب في أوكرانيا وتطورات الأمنية على الحدود الجنوبية للحلف. وزارة الدفاع الصينية تعلن عن تنظيم تدريبات بحرية وجوية مشتركة مع القوات الروسية قبالة مدينة جينغداو خلال الشهر الجاري. انتهى الموجز، شكرا للمتابعة.
3: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
4: اليوم الأجواء اللبنانية بعد أن كانت حلقت المسيرات على علو منخفض فوق مدينة صيدا، ونتحدث عن العمق الجنوبي، في حين أيضا خرقت المسيرات أيضا العاصمة بيروت وتحلق فوق الضاحية الجنوبية لبيروت وفوق العاصمة بيروت. وهذا السيناريو يتكرر بشكل شبه يومي، حيث تقوم المسيرات بالتحليق بشكل مزعج وعلى علوم منخفض جدا فوق العاصمة بيروت لساعات طويلة. وأيضا كان هناك عمليات تفجير حصلت يوم أمس وتبدو عنيفة، خاصة في حداثة، بعد تداول صور لهذه التفجيرات. أما صباح اليوم فسمع أيضا قصف مدفعي في محيط منطقة دير سريان وأسلحة رشاشة، وهذا يدل على تمشيط يحصل في هذه المنطقة. هذا كله يحصل في وسط غياب أي مؤشرات على التزام كامل بوقف التصعيد. وبطبيعة الحال تأتي هذه التطورات بالتزامن مع استمرار التحذيرات اللبنانية من تداعيات بقاء القوات الاحتلال في أجزاء من الجنوب، في حين كانت قد أشارت وزارة الصحة اللبنانية إلى ارتفاع الحصيلة التراقبية لضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 2 مارس إلى 4303 قتيل، بالإضافة إلى ارتفاع عدد الجرحى إلى أكثر من 12200 جريح، في مؤشر على استمرار

0: التداعيات الإنسانية لهذه الحرب. وتبقى مواقف الرئيس اللبناني هي يعني المسيطر على المشهد السياسي في بيروت، حيث نقلت إحدى الصحف اللبنانية نقلا عن زوار الرئيس أنه لا يحبذ رئيس الجمهورية تسمية الاتفاق الإطاري، موضحا أنه إطار وليس اتفاق، ويسأل بمرارة: يلومني البعض على هذا الإطار، وأنا أقول لهم يمكنني أن أبقى في قصر الرئاسي ولا أبالي بأي اتفاق، ولكن هل أترك شعبي يموت؟ وهل تفرج على هذه الحروب والإسنادات وكل ما يحصل من خراب ودمار، مؤكدا أن أحدى سيدات الجنوب استوقفته في شوارع لبنان وكانت تبكي وتقول أن منزلها سوي في الأرض، وأكدت أنهم لا يريدون الحرب بل السلام. وقال: أنا لست مغربا بإسرائيل، إنما أعطوني حل آخر لأسير به أيا يكن، وأقول للذين يعارضون هذا الإطار أنا في انتظار أي حل اتفاق يخرجنا من الحروب. وعندما سئل عن زيارته الولايات المتحدة الأمريكية قال: ثمت زيارة لكنني أنتظر السفير الأمريكي وسنبحث في كل المواضيع ومنها هذه الزيارة. هذا من جهة أخرى يؤكد الرئيس أمام زواره أن الاتصالات مع الجانب الأمريكي وخاصة مع وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو مستمرة بشكل شبه يومي بينه وبين وزير الخارجية الأمريكية. ويصر الرئيس اللبناني على ما يبدو الاستفادة من هذا الدعم الأمريكي للوصول لأي ضغوطات تمارس على الجانب الإسرائيلي ليوقف خروقاته المستمرة بشكل شبه يومي.
1: وإلى غزة، حيث واصل الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته في القطاع وسط أزمة إنسانية وصحية. المزيد من التفاصيل يوافينا بها مراسلنا عبد الرحيم أبو كويك في غزة.
2: نعم، بداية مع استمرار خروقات جيش الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار، يبدو المشهد هنا في القطاع أبعد ما يكون عن الهدوء. الميدان لا يزال يشهد قصف وإطلاق نار وعمليات نسف في وقت تتواصل فيه معاناة المواطنين مع تدهور الأوضاع الإنسانية والصحية. على الأرض واصلت قوات الاحتلال خلال الساعات الأخيرة خروقاتها في عدة محاور. تواصل القصف المدفعي وإطلاق النار في شرق مدينة غزة وشرق خان يونس بالتزامن مع عمليات نسف لمباني ومنازل سكنية وتحليق مكثف للطائرات الحربية والمسيرة على ارتفاعات منخفضة في أجواء القطاع. شهدت مناطق رفح في جنوب القطاع قصف مدفعي وإطلاق قنابل إنارة، فيما تعرض حي التفاح شرق مدينة غزة لإطلاق نار وقصف متواصل. اعتداءات الاحتلال متواصلة. شهيد ارتقى في دير البلح وسط القطاع بعد استهدافه بطائرة مسيرة إسرائيلية. طفل آخر أيضا استشهد وأصيب آخر في استهداف في شرق مدينة غزة. وبذلك تواصل سقوط الضحايا في ظل استمرار خروقات الاحتلال على الأرض. وزارة الصحة أعلنت وصول 16 شهيد و16 إصابة خلال الساعات الماضية، كان من بينهم شهداء تم انتشالهم وعدد آخر ارتقوا جراء استهدافات للاحتلال الأخيرة. وبالتالي هذا يؤكد أن عدد من الضحايا لا يزال تحت الأنقاض وفي المناطق التي يتعذر الوصول إليها. عدد الضحايا خروقات وقف إطلاق النار منذ بدء سريانه ارتفع إلى 1066 شهيد و3000 و450 إصابة. وأيضا استمرار الضغط على المستشفيات التي تعاني أصلا من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية. إنسانيا يتسع حجم الأزمة مع استمرار القيود على دخول المساعدات في وقت تؤكد فيه الجهات الإغاثية أن ما يدخل إلى القطاع لا يغطي إلا جزء يسير من الاحتياجات، بينما تتفاقم معاناة النازحين مع ارتفاع درجات الحرارة وتهالك الخيام ونقص المياه وازدياد انتشار الأمراض. في موازاة ذلك المشهد السياسي يبقى مفتوح على جملة من الاحتمالات في ظل غياب أي مؤشرات حقيقية على تثبيت وقف إطلاق النار. وبالتالي يبقى المواطنون هنا هم الأكثر دفعا لثمن هذا الواقع المستمر في قطاع غزة.

أعلنت وزارة التربية ممثلة بالإدارة العامة للخدمات التعليمية المساندة عن استئناف العمل في 27 ناديا مدرسيا مسائيا للبنين والبنات اعتبارا من الأحد. وأوضحت الوزارة في بيان لها أن البرنامج يأتي ضمن خطة متكاملة تهدف إلى استثمار أوقات فراغ المتعلمين في أنشطة تربوية متنوعة توفر لهم بيئة آمنة ومحفزة تسهم في تنمية قدراتهم العقلية والبدنية والاجتماعية. وذكرت أن التسجيل في الأندية الصيفية سيكون متاحا اعتبارا من يوم الأحد إلكترونيا عبر موقع وزارة التربية من خلال حساب المتعلم في منصة تيمز أو حضوريا في مقر النادي، ويستمر التسجيل حتى نهاية البرنامج في 31 من أغسطس المقبل. أكدت مدير إدارة العلاقات والإعلام في الهيئة العامة للبيئة اهتمام دولة الكويت البالغ بالحد من التلوث البلاستيكي عبر البرامج والمبادرات التوعوية بالشراكة مع الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني لتعزيز الوعي بتقليل استخدام البلاستيك خصوصا المنتجات أحادية الاستخدام وتشجيع البدائل الصديقة للبيئة. ووضحت أن الهيئة العامة للبيئة تواصل تنفيذ حملاتها التوعوية وبرامجها البيئية الهادفة إلى ترسيخ مبادئ الاستهلاك والإنتاج المستدامين وتشجيع ممارسات الحد من النفايات وإعادة الاستخدام وإعادة التدوير بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية دولة الكويت في الحفاظ على بيئة نظيفة وآمنة. مشاهدي الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، شكرا لكم على طيب المتابعة، في أمان الله.

الإهمال ما هو غلطة عابرة، وهو موقف وسلوك يوقف حياة الناس ويعطل مصالحهم. ورقة مؤجلة، توقيع متأخر، أو متابعة ناقصة، كلها حلقات من إهمال يهدد ثقة المجتمع بالمؤسسة. النزاهة الحقيقية تبدأ من الدقة والحرص على أداء الواجب بضمير.

بلغ منتخب مصر دور 16 من كأس العالم 2026، وذلك للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على أستراليا بركلة الترجيح 4-2، عقب انتهاء المباراة في وقتيها الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لمثله ضمن منافسات دور 32.

0: الشعب المصري.
1: أشاد حسام حسن مدرب منتخب مصر بجماهير الفريق خلال البطولة، مؤكدا فخره بالدعم الكبير الذي قدمه في المدرجات، ومهنئا الشعب المصري والعربي والإفريقي على هذا الظهور المميز، وأكد أن المنتخب يواصل استعداداته الجادة للمباراة القادمة أمام الأرجنتين مع طموح كبير لتقديم أداء قوي يليق باسم مصر.

بلغ منتخب الأرجنتين دوري 16 في كأس العالم 2026 بعد فوز صعب على الرأس الأخضر بثلاث أهداف مقابل هدفين بعد وقت إضافي في مواجهة مثيرة ضمن دور 32 والتي أقيمت في ميامي.

حجز المنتخب الكولومبي مقعده في دور 16 من كأس العالم 2026 بعد فوزه على نظيره الغاني بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب أورهويد.

حجز الصربي نوفاك جوكوفيتش مقعده في الدور الرابع من بطولة ويمبلدون بعد فوزه على الفرنسي أرتر إندركينتش في 3 مجموعات مقابل مجموعة 1 وبواقع 7-5 و6-4 و1-6 و7-6.

Djokovic. 3 sets to 1, 7-5, 6-4, 1-6, 7-6.

جيل ياسيم إلى الدور الرابع من بطولة ويمبلدون بعد فوز مستحق على الأمريكي مايكل تشينغ بثلاث مجموعات دون مقابل بواقع 7-6 و6-2 و6-1.

Tranquilo.

0: تأهلت الصينية وانغ يي دي لدور ربع النهائي من بطولة أمريكا المفتوحة لكرة الطاولة بعد فوزها على اليابانية ساكورا يوكوي بثلاث أشواط مقابل شوطين. وفي منافسات الرجال بلغ السويدي ترولز مورغارد الدور ربع النهائي إثر فوزه على الأمريكي كاناك جاها بثلاث أشواط مقابل شوط واحد.
1: Came to Morikawa.

تصدر الأمريكي لوكاس غلوفر ترتيب بطولة جون ديكر كلاسيك للغولف بعد أداء مميز في الجولة الثانية، أنهى خلالها 65 ضربة تحت المعدل ليتقدم بفارق ضربتين عن أقرب منافسيه.

Yapmamışlar abi.

وفقا لقانون رقم 61 لسنة 2026 بإصدار قانون المنشآت البحرية والوحدات العائمة. ونصت المادة 30 العقوبات: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء أو أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن 2000 دينار كويتي ولا تزيد على 3000 دينار كويتي كل مالك لم يلتزم بتقديم طلب التسجيل خلال 30 يوما من دخول المنشأة البحرية أو الوحدة العائمة إلى دولة الكويت.

يطرأ على النهر الجليدي في محمية مونتانا الوطنية تغيرات كبيرة، حيث يكافح البعض للصمود في حين يكشف النقاب عن بعض الأمور المدهشة لتنبثق بذلك برار جديدة. تبرز في محمية مونتانا الوطنية 6 قمم جبلية مهيبة بارتفاع يزيد عن 10,000 قدم، والتي نحتت بواسطة الأنهار الجليدية. إلى جانب هذه الجبال تنتشر بحيرات تحتضن كتلاً جليدية ضخمة، والعديد من الشلالات الرائعة التي تتشكل من ذوبان الثلوج والجليد المتسارع، حيث قد لا نراها بعد فترة من الزمن. إن حرارة الأرض آخذة في الارتفاع، الأمر الذي يدفع إلى زوال كتل الجليد الهائلة التي تدعم التوازن البيئي. يؤثر هذا التغير على العديد من الأشياء كالنباتات والأسماك والثدييات. ينتج عن هذا التغيير سؤالان هامان: ما هي السرعة التي سيتم فيها هذا التغيير؟ وما هو شكل الطبيعة التي ستنتج عنه؟ للإجابة عن هذه التساؤلات تجرى العديد من الدراسات والأبحاث التي يقوم بها خبراء متخصصون في علم المناخ والحياة البرية. قام علماء المناخ بتسجيل تغير في سرعة الرياح في هذه المنطقة، حيث بلغت 166 ميلا في الساعة، إلى جانب أن سرعة الرياح استمرت فوق 100 ميل في الساعة على مدى 13 ساعة متواصلة. تم تسجيل هذه الإحصاءات بعد إجراء دراسة على أكبر نهر جليدي في المحميات الطبيعية، نهر بلاكفوت الجليدي. النهر الجليدي هو عبارة عن كتلة كبيرة من الجليد المتكتل بفعل تجاوزه عملية الذوبان والتبخير، والتي تنساب ببطء على مساحة كبيرة من الأرض، محدثة تغيرات في القشرة الأرضية. قبل عامين من

يوم كان نهر بلاك فوت الجليدي يغطي مساحات كبيرة بجليده، إلا أنه وبعد ذلك انهارت آلاف الأطنان من كتل الجليد فجأة مع بعضها البعض. زالت مساحة تقدر بخمسة وعشرين دنما من الجليد بلحظة واحدة. قد يعد ذلك حدثا مفصليا للبرار ها هنا. بذل علماء المناخ والجيولوجيا جهدا كبيرا لمشاهدة مكان الانهيار الجليدي عن قرب، حيث سيساعدهم في ذلك في معرفة الوقت الذي سينقضي قبل أن تزول جميع الأنهار الجليدية تماما من المحميات الطبيعية.

يعد ذوبان الجليد أمراً خطراً، إلا أن السرعة المتزايدة في ذوبان الكتل الجليدية تزيد من خطورة الوضع. تعتبر مهمة العلماء صعبة مع تداخل العوامل المناخية من الأمطار والضباب والهواء والحرارة في دراستهم. في معظم أوقات السنة تبدو القمم حيث الأنهار الجليدية مغطاة بالضباب. يختفي الوجه الحقيقي للطبيعة هنا تحت غطاء من الثلج قد يصل سمكه إلى 20 قدما. إلا أن كل شيء قد تغير، حيث أرخى فصل الصيف بظلاله مغيرا شكل المكان تدريجيا. أصبح طريق سان رود بالنسبة إلى السياح سالكا، حيث يعد هذا الطريق الوحيد الذي يؤدي إلى هذه البراري الشاسعة. يسلك أكثر من 2 مليون سائح هذا الطريق في كل عام للاستمتاع بالطبيعة الخلابة هنا. إلا أن الطريق إلى قمة نهر بلاك فوت ما زالت غير سالكة بشكل جيد،

تجاور ولاية مونتانا كندا، حيث يطلق علماء البيئة على سلسلة جبال هنا اسم تاج القارة. في قلب هذه السلسلة تتوضع محمية النهر الجليدي مجاورة محمية ووترتون الوطنية الكندية، مما يجعلها جوهرة هذا التاج الطبيعي للقارة. يفصلهما واد إلى قسمين، كما أنه يصعب التكهن بمناخهما.

إن القسم الغربي أكثر رطوبة لتأثره بالمحيط الهادي، بينما القسم الشرقي أكثر جفافا لتأثره بالمناخ الداخلي. انكمش 18 نهرا جليديا من أصل 26 الموجودة في هذه السلسلة. في الأشهر الحارة يعتمد كلا الجزئين في الحصول على المياه من ذوبان الجليد من الأنهار الجليدية، لكن ذلك لن يستمر طويلا. ستؤثر قلة المياه على الغطاء النباتي في هذه المنطقة، قام الباحثون بإجراء اختبارات ومشاهدات للأحياء والتفاعلات في الجداول المائية في أكثر من 50 موقعاً مختلفاً على امتداد المحمية، الأمر الذي أفرز نتائجاً متباينة. تنتشر في قاع هذه الجداول وعلى الصخور المتواجدة فيها الأشنيات السمراء أو ما يعرف بالطحالب الصخرية، حيث يعتبر وجودها أمراً طبيعياً. انتشرت الطحالب الصخرية بشكل غير مسبوق أو معقول.

في أحد الجداول، حيث غطت طبقة سميكة من الأشنيات مساحة تعادل 90 متراً مربعاً، وبشكل مفاجئ تشبه هذه الطحالب في تركيبها القطن. يعد هذا الحدث تغيراً كبيراً مما يؤكد حراجة الموقف. بدأت هذه الطحالب بالترسب في أماكن أخرى أيضاً حيث تنقلها المياه إليها،

لم تتشكل هذه الطحالب قبل 5 إلى 10 سنين مضت. هي ارتفاع درجة حرارة المياه وامتداد فصل الصيف لفترات أطول الظروف لانتشار هذه الطحالب الصخرية بشكل سريع. يتوجب على الباحثين مراقبة تطورات الوضع. تعيق الطحالب الصخرية جريان المياه، الأمر الذي يؤثر على الأسماك المهددة بخطر آخر يتمثل بارتفاع درجة حرارة المياه، إلى جانب كونها غذاء لأسماك أخرى. مع ذلك ما زال هناك بريق أمل بأن تتعافى الطبيعة وتتغلب على هذا الوضع الطارئ. يجري بعض الباحثين رحلة دراسية تستمر لثلاثة أيام على متن القوارب لدراسة المناطق الشمالية المنعزلة. قد تفضي نتائج البحث إلى أمل في إيجاد حلول لمعالجة تغير المناخ الذي يؤثر على أعداد الأسماك. جرى البحث بشكل رئيسي في أعماق بحيرة كينتليل، والتي يجري في أعماقها تغير حيوي. تعد أسماك تروت الثور مهددة بالانقراض، حيث تشهد أعدادها انخفاضا كبيرا. على العكس من ذلك، تزدهر أعداد الأسماك في بحيرة أبركيتلا، والتي تقع شمالا من بحيرة كينتليل. تنقسم هذه البحيرة إلى بحيرتين اثنتين، مرتفعة ومنخفضة، يفصلهما عدة شلالات كبيرة تنتشر حواجز وعقبات على طول المجرى المائي، والتي تعيق سباحة الأسماك بعكس اتجاه التيار. لم تتأثر هذه الأسماك في هذه البحيرة أبداً، حيث حافظت على أعدادها على مدى 10 إلى 14 سنة مضت، حيث تكيفت هذه الأسماك بشكل فريد. تتغذى أسماك تروت الثور الكبيرة على الأسماك اليافعة، الأمر الذي يعد طبيعياً. لاحظ بعض الباحثين أن هذه الأسماك تتكاثر في هذه البحيرة، الأمر الذي يعتبر غريباً، حيث أن الأسماك تسبح إلى منابع الأنهار وبدايات الشلالات للتكاثر. لم يعرف السبب الذي أدى إلى هذا السلوك الغريب، إلا أنه على ما يبدو فإن هذه الأسماك قد طورت سلوكها للتكاثر في المياه المنخفضة بعد أن توقفت الأنهار الجليدية عن دعم منابع الأنهار والتي ارتفعت حرارتها، الأمر الذي لا يعد مناسبا لتكاثر الأسماك. يأمل الباحثون بأن تتكيف الأسماك في بحيرة كينتليل أيضا بنفس الطريقة من أجل أن تتعافى أعدادها. مع استمرار ذوبان الأنهار الجليدية، فإن درجة حرارة الأنهار والمجاري المائية تزداد بالارتفاع، الأمر الذي أثر على الأسماك بشكل كبير. قد يعتقد البعض بأن أبرز ما يميز المحميات الطبيعية هي القمم الجبلية فحسب،

إلا أن البحيرات تعتبر أيضاً أحد أبرز المعالم لهذه المحميات. تحفل محمية ووترتون بأحد أكبر وأجمل البحيرات المائية، والتي تجعلها أغنى محمية.

تشكل هذه البحيرات الطبيعية الرائعة عامل جذب لمحبي الطبيعة، حيث يقصدها الكثير من السياح للتمتع بها وحتى السباحة فيها. تبلغ درجة حرارة المياه في هذه البحيرات 15 درجة مئوية على أكبر تقدير،

كانت بعض هذه البحيرات عبارة عن كتل جليدية ضخمة، حيث وبسبب التغير المناخي يبرز سؤال أمام الباحثين حول مدى الوقت الذي ستستمر الأنهار الجليدية بتغذية هذه البحيرات الرائعة قبل أن تذوب تماما. عندها ستختفي العديد من هذه البحيرات. تشير آخر التقديرات بأن العام 2030 سيكون بداية حدوث هذه المأساة ما لم يتغير المناخ إلى وضع أفضل.

دعمت تسجيلات الباحثين لدى دراستهم لنهر بلاكفوت الجليدي عن قرب في مكان الانهيار الكبير هذه النظرة المتشائمة. تبين التسجيلات بأن درجة الحرارة في محمية الأنهار الجليدية والمناطق التي تشبهها تزداد بنسبة أكبر عن باقي أرجاء كوكب الأرض، حيث ترتفع درجة الحرارة بزيادة ضعفين إلى 3 أضعاف عن باقي المناطق في العالم. يعود ذلك إلى تغيرات جمة في النظام البيئي في هذه المناطق، حيث ازدادت درجة الرطوبة وقلة الغطاء الثلجي على قمم الجبال. إلى جانب ذلك، فإن دلائل هامة أخرى اكتشفها الباحثون في الأشجار تدل على هذا التغير المناخي. تعد الأشجار من أفضل الأشياء التي يمكن الاستدلال على المناخ عن طريقها. ترجع أعمار الكثير من هذه الأشجار إلى حوالي 400 عام، كما قد يبلغ عمر البعض القليل منها حوالي 900 عام. يستدل العلماء على التاريخ المناخي للمنطقة كالحرائق والانهيارات الثلجية وفترات الجفاف والأمطار وتأثيرات الحشرات عن طريق أخذ عينات محورية من جذوع الأشجار. يمكن عبر هذه الطريقة معرفة التاريخ والأحداث المناخية التي مرت على هذه المنطقة وعلى هذه الأشجار بشكل خاص، حيث تعتبر نافذة على الماضي إن صح التعبير. بداية، من الواضح أن الأشجار والغابات تتمدد بشكل مستمر إلى المروج، حيث يبرز ذلك في تدرج أطوال الأشجار باتجاه المروج، مما يدل على عمرها الصغير. منعت الثلوج المتراكمة لقرون عديدة الحيوانات اللاحمة من التمدد إلى المروج، إلا أنه ومع ارتفاع درجات الحرارة وذوبان الثلوج أصبحت المروج تحت الحصار، حيث تمددت الأشجار إلى هذه المروج المفتوحة لتغطيها في نهاية المطاف. يعتبر ذلك نتيجة لتغير المناخ. إن انكماش المروج يعني بالضرورة انخفاض كميات الطعام، حيث تعتبر العديد من النباتات والجذور هنا غذاء للحيوانات. إذا استمر الأمر على هذا المنوال، فإن ذلك سيؤدي إلى تهديد أعداد الحيوانات كالدببة البنية. تعد الدببة من أكثر الحيوانات المعرضة للخطر بفعل التغير المناخي. قام علماء الحيوان بأبحاث فريدة

لمراقبة التطورات في أعداد الدببة، حيث قام العلماء بأخذ عينات من فرو الدببة العالق بجذوع الأشجار والتي تقوم الدببة بحك ظهورها بها. قام العلماء بربط أسلاك معدنية على هذه الأشجار للتمكن من الحصول على هذه العينات. أجريت فحوص الحمض النووي على هذه الشعيرات للتحقق من المعلومات البيولوجية التي تخص هذه الدببة. من العادات المحببة لدى الدببة البنية بأنها تحب أن تحك أجسادها بنفس الشجرة، لذا قام الباحثون بتثبيت كاميرات تركز على هذه الأشجار لمراقبة الدببة. أظهرت التسجيلات أمراً رائعاً، حيث تعد هذه من أندر اللقطات التي تصور هذا السلوك الفريد للدببة. يجعل هذا السلوك الدببة مرتاحة إلى جانب أنها تترك رائحتها على هذه الأشجار. أظهرت فحوص الحمض النووي مدى اعتماد الدببة على الأنهار الجليدية. تحتضن هذه المحمية نصف أعداد الدببة البنية في شمال أمريكا. يوجد في هذه المحمية بالذات 240 دباً بنياً، والتي تعتمد في 80% من غذائها على النباتات والثمار كتلك الموجودة في المروج. إذا تقلصت المروج وكميات الغذاء فيها، فإن ذلك سيؤدي إلى انخفاض أعداد الدببة. يبقى الرهان على مدى القدرة المميزة للدببة على التكيف مع الظروف المناخية ووفرة الغذاء للاستمرار، حيث ما زال وضعها حتى الآن جيداً. لكن لا تعتبر جميع الثدييات التي تعيش في المحميات الطبيعية محظوظة كالدببة. يعد الشره من أكثر المخلوقات المميزة والتي تعتمد على الثلوج بشكل كبير. يعتبر الشره مزيجاً بين الدب وابن عرس، إلى جانب أنه يمتاز بقوة كبيرة. على الرغم من أن هذه المحمية الطبيعية تحتضن أكبر تجمع لحيوان الشره في أمريكا، إلا أن عددها يبلغ 40 حيواناً فقط.

قام باحثو علم الأحياء بدراسة موطن حيوان الشره بغية معرفة مدى اعتماده على المكان الذي يعيش فيه، حيث كانت النتائج مذهلة. مكنت هذه النتائج أيضاً من فهم دور الشره في النظام البيئي. أجريت هذه الدراسة على مدى 4 سنوات، حيث اعتمدت على نظام تحديد الموقع الجغرافي والأمواج الراديوية لتحديد أماكن هذا الحيوان وأوكاره. بيّنت الدراسة أن الصغار تبقى مع أمها من 8 إلى 9 أشهر لتمضي بعد ذلك، حيث تتعلم منه كيفية الحصول على الغذاء. يعيش الشره على امتداد مسافات شاسعة وفي أقصى الظروف المناخية. على الرغم من ذلك، فإن لها نقطة ضعف كبيرة، حيث تصنع حيوانات الشره جحورها في عمق الثلج لتعيش فيها طوال الشتاء وحتى الأسبوع الثاني من أيار. إلا أن الاحتباس الحراري قلل من الأماكن التي قد تتمكن من بناء جحورها فيها. تتمكن الحيوانات بشكل عام من التكيف مع التغير التدريجي لدرجات الحرارة، إلا أنه ومع حدوث تغير مفاجئ وكبير في الحرارة، فإن ذلك يفوق قدرتها على التكيف.

إذا لم تتمكن حيوانات الشره من التكيف سريعاً مع التغير المناخي وانحسار الثلوج، فقد تختفي تماماً من هذه البراري. قد تواجه حيوانات أخرى مصيراً مشابهاً، فهناك ثدييات تعد أكثر ضعفاً وتأثراً بالاحتباس الحراري. إنه حيوان البيكا المراوغ، والذي يتمتع بصفات استثنائية. يمكن إيجاد هذا الحيوان في القمم الصخرية العالية والوعرة. يقوم علماء الأحياء بدراسة سلوكها إلى جانب محاولتهم إحصاء أعدادها. على الرغم من صعوبة رؤية هذا الحيوان، إلا أن له صوتاً مميزاً يدل على مكانه بين الصخور التي يتخذ من الشقوق بينها منزلاً. يعد هذا الحيوان مميزاً بين الثدييات في قدرته على التكيف، حيث اعتادت على الحصول على غذائها من مصادر غير اعتيادية. يبقى البيكا تحت الصخور وعلى عمق 20 قدماً من الثلج ولمدة 8 إلى 9 أشهر، إلا أنها لا تقوم بالسبات طوال هذه المدة، بل تبقى صاحية. للبقاء يقوم البيكا بجمع الجذور والنباتات في جحره ليتغذى عليها، كما أنها تجمع القش والذي قد تسرقه من بعضها البعض، مما يسبب نزاعات بينها. إلا أن المشكلة تبرز حين يصبح الجو دافئا، فحين تبلغ الحرارة حوالي 25 درجة مئوية، فإن البيكا يموت بعد أن يتعرض لأشعة الشمس لمدة نصف ساعة فقط. يتخوف علماء الأحياء على قدرة تكيف البيكا على التغير في درجات الحرارة، حيث أنها اختفت بشكل كامل من المناطق الجنوبية حينما أصبح الجو دافئاً. كم من الوقت ستصمد حيوانات البيكا قبل أن تختفي أيضاً من هذه البراري؟ كان وضع النهر الجليدي في المكان الذي حصل فيه الانهيار المفاجئ صادماً لعلماء الجيولوجيا، حيث كان نهر بلاكفوت الجليدي أكبر الأنهار الجليدية في هذه المحمية، إلا أن من الواضح أنه يتلاشى اليوم شيئاً فشيئاً. قام الباحثون بالتقدم أكثر للتمكن من معاينة الوضع عن قرب. فقد نهر بلاكفوت الجليدي أكثر من 8000 قدم من الجليد منذ آخر تسجيل أخذ له. على جانب آخر، يبدو نهر سيكستون الجليدي بحالة جيدة نظريا، إذا ما قرنت حالته بصورة أخذت له في عام 1930 ميلادي، إلا أن صورا أخرى تبين أن طبقة الجليد أصبحت أرق. في أماكن أخرى تظهر الصور أن تغيرات كبيرة قد حدثت، ذوبان للجليد على نطاق شامل. على الرغم من أن بعض الأنهار الجليدية أظهرت نسب ذوبان ضئيلة لعقود مضت، إلا أنها تذوب اليوم بسرعة كبيرة. لم يكن هذا التغير الوحيد الذي حصل، فبمراقبة أنواع الحيوانات التي تعيش هنا نجد أن العديد من الطيور والأسماك وغيرها إما انخفضت أعدادها أو أنها لم تعد موجودة أصلاً.

طالت هذه التغييرات الأشجار أيضاً، ففي الصور القديمة يلاحظ وجود أنواع أخرى من الأشجار كأشجار الصنوبر الأبيض. ما زالت هناك تجمعات قليلة من هذه الأشجار في بعض زوايا المحمية، ضربت الفطريات التي تصيب الأشجار بالصنوبر الأبيض الذي كان ينتشر بكثرة في هذه المحميات الطبيعية. انتقلت هذه الفطريات إلى أمريكا من أوروبا في عام 1910، إلا أن انتشارها الكبير وعلاقته بالاحتباس الحراري ما زال أمراً غير مفهوم حتى الآن. تعتبر ثمار هذه الأشجار غذاءً رئيسياً للعديد من أنواع الحيوانات، لذا فإن موت كل شجرة يعني تأثر الحياة بكليتها في هذه البراري. ما زال هناك بعض أشجار الصنوبر الأبيض والتي تقاوم هذه التغيرات الكبيرة. تبدو هذه الأشجار القليلة المتبقية بثمارها بحالة جيدة، مما يعزز الآمال بمقاومتها للفطريات إلى جانب عودة انتشارها مجددا. تحتاج ثمار هذه الشجرة عامين حتى تنضج، حيث قد تتغذى عليها في الوقت السناجب أو الطيور. يقوم الباحثون بمجموعة إجراءات من شأنها منع السناجب أو الطيور من تناول هذه الثمار حتى يتمكنوا من الحصول على ثمار ناضجة للتمكن من إعادة زراعة هذه البذور لإحياء غابات الصنوبر الأبيض مجددا. تستخدم الأقفاص والشباك المعدنية لحماية الثمار. قام فريق الباحثين حتى اليوم بتنمية 6000 بذرة، والتي بدأت بالنمو فعلا. يأمل العلماء بأن تجنب جهودهم هذه الأشجار من الانقراض.

استغلال الموقع لاتخاذ أي قرار من شأنه العودة بفائدة معنوية أو مادية لك. مؤشر يحدد مدى النزاهة، والإفصاح واجب وليس اختيار. فالشفافية تبعد عنك الشبهات وتحمي سمعتك، أما إخفاء الارتباط فهو إضرار بالعدل، ويكتب اسمك في خانة المصلحة بدل النزاهة.

في كل بيت كويتي قلب ينبض بالعطاء، لكن الحذر واجب عند التعامل مع روابط التبرع المنتشرة. لا تضغط على أي رابط دون التأكد من مصدره، ولا تتجاوب مع دعوات فردية غير موثقة أو حسابات مجهولة. سلامة تبرعك من سلامة المجتمع.

في هذا المكان الاستثنائي ولدت فكرة جديدة. في الأول من آذار مارس عام 1872، وقع الرئيس يوليسيس اس جراند على قانون إنشاء أول محمية وطنية في العالم، محمية يالوستون الوطنية. نحو 9000 كيلومتر مربع من الأراضي البرية حفظت جانباً لتكون متنزهاً عاماً لصالح الشعب واستمتاعه. تحتوي المحمية المهيبة أكثر من نصف الظواهر الحرارية الجوفية في العالم. في الواقع تحتوي أكبر مجموعة متنوعة من ظواهر الماء الحار على كوكب الأرض، بما في ذلك أكثر من 300 سخان.

والقوى التي شكلت براري يلوستون الكبرى هي القوى الأكثر عنفاً وشراسة في الكوكب. إنها البراكين والأنهار الجليدية. كل هذا ينتظرك، ينتظر منك أن تعيش هذه التجربة. اسمها بكل بساطة يالوستون.

0: تحتوي محمية يلوستون أكثر من نصف سخانات العالم، ومعظمها موجود في حوض السخانات الأعلى. هذا الميل المربع الواحد من المساحة يحتوي على الأقل 150 ظاهرة حرمائية، جاعلة منه أكثر المناطق كثافة بالسخانات في العالم. السخانات الرئيسية الثلاثة: براند، القصر، والخل الوفي، كلها موجودة هنا. لن تخيب آمالهم رغم وجود الكثير من البدايات الكاذبة.
1: يمكن توقع ثوران الخل الوفي، وهذا استثنائي. قد يكون نظام ضخه منعزلا عن باقي الظواهر الحرمائية الناشطة، فالكثير من أنظمة الضخ المكونة من التصدعات والشقوق التي تضخ المياه في السخانات متصل بعضها ببعض، فإذا كان أحدها يثور على نحو غير منتظم فإنه سيثور في ثوران غيره. وربما كان نظام الضخ في الخل الوفي مفصولا عن أي ظاهرة أخرى، ما يجعله منتظما بدقة.
0: على بعد أقل من كيلومترين إلى الشمال من منطقة الخل الوفي يقع حوض الرمل الأسود. إنه واحد من أكثر الظواهر الحرمائية تلونا في المحمية. اسمه في الأصل هو قطع الزمرد، بسبب مشهد الينابيع الساخنة الشبيهة بالجواهر، لكن اسمه تبدل حينما بدأ الزائرون يسمونه حوض الرمل الأسود بسبب قطع الرمل الزجاجي الذي يغطي جزءا من الحوض. شبكة من مسارات المشي الجميلة تأخذ الزائر إلى أقرب ما يمكن من الينابيع الحارة والسخانات. بركة الزمرد هي أشهر الظواهر في حوض الرمل الأسود وأكثرها ألواناً. يعكس الماء الصافي الشعاع الأزرق من الطيف ويمتص باقي الألوان، وينجم عن المزيج لونه الأخضر الزمردي الداكن الخاتم الخارجي المذهل. هو حلقة من الأصفر والبرتقالية، وتنخفض حرارته كثيراً حتى 68 درجة مئوية. وهذا ما يمكن البكتيريا الصفراء والطحالب من النمو على حدود البركة. بركة الماء البراق ظاهرة أكثر برودة. كانت بركة الماء البراق في التاريخ القديم نبعاً حاراً تحيط به ينابيع أصغر. على أي حال، كادت البركة أن تجف أوائل الخمسينيات، ثم بدأ سخان سبان وأعادت مياهه الجارية الحياة إلى بركة المياه الجارية، والذي تشكل من الرواسب الصوانية حول فوهة السخان وبسبب موقعه على ضفة غدير نبع الحديد. ثوران هذا السخان غير منتظم كما هي معظم السخانات في المحمية. المثير بشأنه أنه عندما يكون السخان ناشطاً فإنه يثور مرة أو مرتين في اليوم، إذ تمر فترات يكون فيها خاملاً على مدى أسابيع وربما سنوات. واستحقت قلة من البرك الساخنة الصغيرة أسماءها لغليانها المستمر وإدخالها البهجة في نفوس الزوار. النهر الذي يجري هنا هو غدير نبع الحديد. إنه مفعم بالألوان كما الينابيع الحارة، وكما في الكثير من الظواهر الحرمائية يصب الماء الحار نهاية المطاف في نهر أو غدير، موجداً تأثيرات غامضة ومتألقة. إلى الشمال من حوض الرمل الأسود يقع حوض السخانات الأوسط. إنه الحوض الذي

0: يحتوي نبع الماء البراق الكبير. كاتب القصص القصيرة الإنجليزي روديارد كيبلينج الذي زار يالوستون عام 1889 خلد ذكر هذا الحوض بتسميته أرض الجحيم، وما يزال يعرف بهذا الاسم حتى الآن رغم مساحته الصغيرة. يحتوي الحوض الأوسط اثنين من أكبر الينابيع الحارة في العالم. يعلو نبع الماء البراق الكبير بقطره البالغ نحو 110 أمتار أكامة تحيط بها مصاطب صغيرة الدراجات.
1: حين تنظر إلى الينابيع الساخنة في يلوستون تجد أنها غنية بالألوان. ستبدأ بملاحظة نبع حار أزرق جميل، وعند حوافه ستجد تنوعاً من الألوان. فمثلاً نبع الماء البراق الكبير واحد من أكبر العيون الحمئة، لديه بركة زرقاء كبيرة وجميلة يحيط بحوافها لون أصفر باهت، وعندما يجري الماء بعيداً عنها يبرد وتبدأ برؤية البرتقالي الباهت ثم البرتقالي الداكن ثم البني والأخضر. إنها ألوان أحياء دقيقة بالغة الصغر لا ترى بالعين المجردة. كل فصيلة منها تستوطن حيث تلائمها حرارة المياه الجارية من النبع الحار. بعض هذه الأحياء تستطيع تحمل حرارة عالية جداً. تتراوح درجة حرارة المنطقة ذات اللون الأصفر الباهت على حافة النبع بين 72 و84 درجة مئوية. والأحياء الدقيقة التي تعيش في حرارة كهذه يميل لونها إلى الأصفر وتتغذى بالكبريت. لذا إذا قدت سيارتك حول يلوستون وشممت رائحة البيض الفاسد، فإنها في الواقع رائحة الكبريت المنبعثة من الينابيع الحارة والسخانات. إنها لا تثير شهيتنا، لكنها غذاء بالنسبة إلى هذه الأحياء الدقيقة. مع برود الماء تبدأ بمشاهدة الأحياء الدقيقة التي تعتمد على التمثيل الضوئي وتسمى الزراقم. هذه الأحياء قادرة على أخذ طاقتها من الشمس كالنباتات لتوليد غذائها الخاص، وبالتالي تصبح هذه الأحياء جزءاً من النظام الأحيائي المصغر. وقد تشكل غذاءً لنوع من الذباب الأسود الصغير الذي قد تراه يسير على المياه الأبرد. وقد تلمح أحياناً اللون الزهري لبيض وضعه ذلك الذباب في مياه النبع الحار، لذا فإنه يقتات تلك الزراقم تماماً كما يرعى الظبي العشب. ونجد مفترسات تجول في مناطق الينابيع الحارة كالعناكب التي تسير على صفحة الماء بحثاً عن ذلك الذباب، وطيور الزقزاق التي قد تمر لالتقاط العناكب أو الذباب.
0: يرحب سخان التنين الأسود بالزائر القادم من كودي إلى الجبهة الشرقية. هذا السخان هو ظاهرة حديثة نسبياً، وقد انبثق من طبقة تحتية عام 1948. هذه منطقة شديدة الشذوذ، وبالقرب منه نبع فم التنين الشهير، نفث البخار المنتظم ولسان الماء اللامع منحا نبع فم التنين هذا الاسم. وفي أعلى الطريق الدائرية السفلى واحد من أجمل الأحواض الحرمائية في المحمية. بسبب طول مسار المشي يتجاوز معظم الزوار منطقة أوعية طلاء الرسام. إنه مكان لا نظير له من حيث تضارب الألوان.
1: مكاني المفضل الآخر هو أوعية طلاء الرسام، حيث أحواض الطين الملون والبرك الزرقاء.
0: تتشكل أحواض الطين حين يكون الماء قليلاً بحضور غاز كبريتيد الهيدروجين. إنه الغاز المسبب لرائحة البيض الفاسد الشائعة في مناطق ظواهر الحرارة الجوفية.

الإنسانية. نتيجة لتلك الظواهر ينتج حامض الكبريت فيذيب الصخور المحيطة به إلى جزيئات صغيرة من السيليكا والصلصال، فتختلط بالماء القليل الذي نراه يغلي هنا في أحواض الطين. لكن لا يمكن للمرء أن يرى الألوان الدوامية في أوعية طلاء الرسام إلا من أعلى مواقع الدرب.

0: قرب المدخل الشمالي للمحمية وخارج حدود كالديرا يلوستون تقع ظاهرة حرارية مميزة. ظاهرة حرارية لا تقع على صخور نارية نابطة بل في طبقة جيرية رسوبية. رئيس حراس براري يلوستون الحارس السابق مايك ليتش يقود جولات سياحية في هذه الظاهرة الحرارية.
1: أرحب بكم في نبع الماموث الحار هنا في محمية يلوستون الوطنية. هذه منطقة تاريخية عريقة شيد فيها أول فندق في محمية يلوستون الوطنية على مقربة من الينابيع الحارة هنا، وهي موقع حصن يلوستون التاريخي. جاءت سرية مشكلة من 50 جنديا من سلاح الخيالة الأمريكي إلى يلوستون عام 1886، وقد انطلقوا من حصن كاستر مونتانا بقيادة النقيب موزيس هاريس بعدما طلبت منهم وزارة الداخلية المجيء للمساعدة في تحقيق الحماية فيها. إن ظواهر كالماموث هي التي دفعت بعض رجال الأعمال والزوار إلى القلق بشأن روائع المنطقة. يفكر كثير من الناس بالحياة البرية حينما يشاهدون صوراً معاصرة ليلوستون تشمل الدب الرمادي والذئاب وثور البيسون الأمريكي. يجب أن نتذكر أن الحدود التي رسمت عام 1872 حول محمية يلوستون الوطنية لتكون أول محمية في العالم أملاً في حفظ ظواهر الحرارة الجوفية والمناظر الرائعة من أي عبث. في الواقع لم يكن تأسيس يلوستون يهدف إلى حماية الحياة البرية بقدر ما كان يهدف إلى حماية المشاهد الرائعة والظواهر الحرارية المذهلة. وبالتأكيد أمكن لسكان منطقة نوريس مناقشة أسباب الحيوية المفرطة لهذه البيئة. ولأن الفرصة أتيحت لي كي أعمل حارسا بيئيا هنا في ماموث لسبع سنوات متتالية، سأناقش دائما بأن هذه أكثر المناطق الجيولوجية حيوية في كوكبنا، وأميل إلى القول دائما إن يلوستون ليست مجرد مكان بل عملية، ولا أظن أن حوضا حراريا يجسد ويثبت هذا القول كما تفعل ينابيع ماموث الحارة. نحن هنا في جوار نبع لوحة الألوان، لا شك في أنه الأكثر نشاطاً في المنطقة، إنه يتغير باستمرار. نستطيع أن نرى في الأعلى ظواهر فريدة حقاً. لدينا أربع فئات مختلفة من ظواهر الحرارة الجوفية في محمية يلوستون الوطنية. لدينا الينابيع الحارة والسخانات وأحواض الطين وفتحات البخار، وكل ما سنراه هنا في ماموث هو الينابيع الحارة. لكن أروع ما يقدمه لنا كوكبنا من ينابيع حارة، رغم أن في يلوستون أكثر من 10,000 ظاهرة حرارية، فإن ينابيع ماموث لسيما لوحة الألوان هي حتما الأكثر شهرة. لذا إذا نظرتم نحو الأعلى سترون أين تتدفق المياه خارج المصرف، وبينما تتدفق الماء تحدث ظاهرة أخرى نحب أن نسميها السدة. ثم يتدلى من تلك السدة رواسب كلسية أو أعمدة محززة كالتي تراها في الكهوف، ومعظم الناس يصفونه بأنه جوف كهف مكشوف يتغير بسرعة. ثم لدينا ظواهر الشلالات الفريدة حينما يحاول شيء اعتراض تدفق المياه كهذه الأشجار. غالبا ما يبدأ عندها تشكل المصطبة، والتي بدورها تشكل هذا المدرج الذي يشبه كعكة الزفاف التي تجعل هذه المنطقة فريدة. وإذا نظرت إلى الأسفل هنا سترى هذه التشكيلات الصدفية الصغيرة. لكن لنتحدث قليلا عن كيفية تكون هذه التشكيلات والسبب وراء كون هذه المنطقة نشطة جدا. انظروا إلى الأعلى نحو جبل أفرست. جبل أفرست كان تحت الماء خلال فترة تتراوح بين 60 إلى 120 مليون سنة خلت. هذه المنطقة حفرت زمن النشاط البركاني في سلسلة جبال أبسورك المجاورة، وحدث هذا قبل

قبل نحو 50 مليون سنة، لكن قبل نحو 60 إلى 120 مليون سنة كان هنا محيط داخلي، وحين جف ذلك المحيط ترك وراءه صدفيات وقشريات كونت طبقة جيرية يبلغ سمكها أكثر من 300 متر. نحن نقف الآن فوق بقعة ساخنة في يلوستون، والبقعة الساخنة هي عمود من الصهارة الباطنية التي تقترب كثيرا من سطح الأرض، حيث يعيش معظم الناس في أمريكا الشمالية. تكون الصهارة الباطنية على عمق يتراوح بين 33 إلى 50 كيلومترا تحت سطح الأرض، أما هنا فإنها تقع على عمق يتراوح بين 3 كيلومترات و11 كيلومترا، وهذا ما يسبب كل هذا النشاط الحراري الجوفي. لدينا الكثير من الثلج، ومن الحكمة أن يحضر زائر يلوستون معه مظلة وألبسة واقية من المطر وملابس شتوية، لأننا هنا نرتفع نحو 2000 متر عن سطح البحر. معظم هضبة يلوستون ترتفع لأكثر من 2200 متر، لذا فإن الأحوال الجوية قد تنقلب متطرفة. نشهد الكثير من تساقط الثلوج، فنحن نتلقى نحو 22% من تساقط الثلوج سنويا عند المجرى العلوي لنهر يلوستون. وبينما ينجح معظم الثلج في شق طريقه نحو الروافد الربيعية أو الأنظمة النهرية، يكون لدينا ما يشبه تأثير الغسيل لهذه المنطقة يسببه واحد من أقوى عوامل التعرية، وهو الماء. ستتسرب مياه بعض الأنهار الجارية عبر المنطقة إلى المياه الجوفية، ففي هذه المنطقة لدينا الكثير من الجداول والقنوات التي تشق طريقها عبر طبقة الصخور الجيرية وتسخن الصهارة الباطنية هذا الماء. وحينما تسخن الصهارة هذا الماء فإنه سيصعد عاليا، لكن الصهارة لا ترسل الماء عاليا فحسب، بل ترسل الغازات أيضا. وأهم الغازات المنبعثة في منطقة ماموث هو ثاني أكسيد الكربون، لأن ثاني أكسيد الكربون حينما يذوب في الماء يشكلان معا محلولا ضعيف الحموضة، أي أنه حامض كربوني. والآن حينما يصعد الماء عبر الشقوق والتصدعات في طبقة الصخور الجيرية، فإن تلك الطبقة تتآكل وتصعد مع المحلول حتى تصل إلى سطح الأرض. وإذا ما سرت قرب مصارف مياه أي من هذه الينابيع هنا كنبع القصر العالي، فإنك ستجد ما يشبه ماء يغلي. درجة الغليان عند هذا الارتفاع عن سطح البحر تبلغ نحو 92 درجة مئوية، وكلما زاد الارتفاع انخفضت الحرارة اللازمة لتحقيق الغليان، لذا فإن ما ترونه في الأعلى هو في الواقع انبعاث للغازات، وستشمون قليلا من رائحة كبريتيد الهيدروجين. ليس لدينا التركيز نفسه من غاز كبريتيد الهيدروجين الذي نعهده في مناطق حرارة جوفية أخرى كأحواض السخانات التي لديها مركز متراس أساسه الصخور النابطة التي تحتوي الكبريت، والناتج هو كبريتيد الهيدروجين، لكن مع انبعاث ثاني أكسيد الكربون. وحالما يتشكل ينحل الرابط الجزيئي، ويعجز الماء عن حجز الجير في هيئة محلول، فيرشح الماء إلى الخارج. لذا عندما ترون الماء هنا فهذا لأنه يرشح من الجير. كنا نقول إنه يمكن لنا رؤية نمو يتراوح بين 20 إلى 30 سنتيمترا كل سنة، لكن خلال السنة الأخيرة من عملي هنا عام 2007 وثقنا في نبع لوحة الألوان نموا بلغ أكثر من متر. أمر كهذا يجعل المنطقة ناشطة جدا، ومع استمرار هذا النمو فإنه إما أن ينغلق على نفسه في الأعلى أو يسد نظام الضخ فيه. وبما أن الماء يأتيه من مصدر واحد ويبحث عن الطريق ذي المقاومة الأضعف، فإنه لن يستطيع الخروج من النبع حيث اعتاد فعل ذلك عشرات السنين، فإنه يخرج من مكان آخر. لذا نسأل دائما هنا في ينابيع الماموث الحارة، لماذا تجف الينابيع؟ بعض الناس يتذكرون ينابيع مثل مينيرفا، فحينما كان النبع في شبابه بدا وكأن التلة كلها كانت ناشطة، لكننا نظن أن حجم الماء يبقى ثابتا نسبيا في هذه المنطقة، لكنه يغير مساره وحسب. لذا حين تزور ينابيع ماموث الحارة التقط صورا قرب هذه الينابيع الناشطة والحيوية، لأنك حين تعود بعد 20 أو 25 سنة من اليوم، بل ربما إذا عدت بعد 3 أشهر، فقد تجد النبع جافا، والمنطقة الجافة قد تكون ناشطة. فهذه المنطقة لم تكن ناشطة خلال عملي هنا حارسا بيئيا بين عامي 2002 و2007، وهذا يعود إلى الطبيعة الحيوية لينابيع الماموث الحارة. الألوان هنا فريدة، حين تجول في محمية يلوستون الوطنية وتزور مناطق الحرارة الجوفية فإنك ستجد أن معظم الألوان مشابهة للتي تراها هنا في ماموث. يرسب الجير وهو المادة البيضاء والرمادية. المادة الرمادية هي جير متآكل، لكن كل الألوان التي تراها هنا من أصفر وبرتقالي وأخضر هي كائنات حية تحب الحرارة المرتفعة. إنها بكتيريا أولية وطحالب تحتاج إلى الحرارة والماء كي تعيش، لذا ترى الكثير من الطبيعة الناشطة أحيائيا في هذه المنطقة بمجرد النظر إلى هذه الألوان. فكلما كانت حرارة الماء مرتفعة كانت الألوان باهتة. يمكنكم أن تروا أن القنوات الجارية الرئيسية هنا بيضاء اللون، فعلى الأرجح أن كائنات دقيقة تعيش في ذلك الماء، لكنها مجهرية. لذا كلما ابتعدت عن الأعلى وجدت بعض الألوان الداكنة، إنها ألوان

0: طحالب التي تظهر بالبني أو بالأخضر. أمر آخر ناشط في منطقة ماموث تلاحظونه في الأعلى إلى اليسار حيث ينعدم تدفق المياه ولا تشاهدون إلا هذه الألوان. فإن شاهدتم صخورا بيضاء ناصعة من دون مياه تجري فإن هذا يعني أن المياه كانت تجري هنا منذ سنة أو سنة ونصف، لأن بعد مرور سنة ونصف تبدأ الصخور بالتآكل ويتحول لونها إلى الرمادي. لكن إذا رأيتم اللون الذي تنظرون إليه فهذا يعني أنكم تنظرون إلى أحياء دقيقة تموت أو تحتضر، لأنها تحتاج إلى الحرارة والماء، والماء ما عدا يتدفق هنا، وما تشاهدونه هو خضابها، وذلك الخضاب هو لون ساطع يشير إلى أن الماء كان يتدفق هنا، وعلى الأرجح منذ ما لا يقل عن أسبوعين. فإذا كنتم من هواة الطبيعة وجئتم لزيارة يلوستون وزرتم ينابيع ماموث الحارة، ستبدأون باختبار وفهم النشاط المذهل لهذه المنطقة. فالكلمة الأخيرة هنا هي للجوهر الغامض والمبهم لهذا المنظر الطبيعي هنا في يلوستون.
1: ثمة تواريخ للظواهر الحرارية الجوفية مماثل لتاريخ ينابيع ماموث الحارة، ولكنه ليس منطقة ظاهرة حرارية جوفية، إنه الأخدود الكبير في يلوستون، وهو مؤهل ليكون محمية طبيعية عامة بحد ذاته.
2: الأخدود الكبير في يلوستون الذي تجري فيه مياه نهر يلوستون يتشكل من الصخور النابطة التي تآكلت بفعل الظواهر الحرارية تحتها، فالحرارة والبخار يخترقان هذه الفئة من الصخور ويحدث ما يشبه تليينها، ومع جريان مياه النهر فيها يسهل عليه حفر طريقه فيها، فتتآكل هذه الصخور سريعاً إلى أخدود منحدر الجوانب.
0: لن أزور محمية يلوستون الوطنية أو النظام البيئي فيها من دون أن أتوقف في نقطة الفنان. أظن أن الأخدود الكبير في يلوستون هو أحد أكثر مشاهد الطبيعة إلهاماً وتميزاً في جبال روكي الشمالية. بالنظر إلى هذا الأخدود الذي نشأ على مدى 480 ألف سنة الماضية وإلى كل ألوانه المتلألئة، فإنكم في المقام الأول تنظرون إلى أخدود ومشهد طبيعي يعلوهما الصدأ. فأنتم تنظرون إلى أكسيد الحديد والألوان الساطعة مردها إلى الكبريت الذي عدله الأخدود حرارياً. إن أقوى عوامل التعرية في هذا النظام البيئي هو الماء، وأقوى مصادر المياه هنا هو نهر يلوستون. إنه أطول الأنهار في الولايات المتجاورة، وقد شق طريقه في هذا الأخدود المذهل مع شلال يسقط من ارتفاع 94 متراً.

0: إن التجوال عبر براري يلوستون في أي وقت هو تجربة فريدة في التعرف إلى عالم الحيوان. فتلمح مرموطا كثيف الوبر يهرول على جانب المنحدر، أو تسمع نداء الكركي الكندي، أو تلتقي دبا أسود، أو تصادف الظباء الأمريكية أثناء هجرتها في وادي لامار الوارف. هذا ما تعد به براري يلوستون، وهذا ما تعد به تجربة يلوستون.
1: محمية يلوستون الوطنية هي قلب نظام يلوستون البيئي الأوسع مساحة، لكن محمية يلوستون الوطنية تبلغ بحد ذاتها مساحة تبلغ نحو 9600 كيلومتر مربع تقريبا، وهي أكبر من ولايتين مجتمعتين. إنها نظام بيئي مستقل ومكتف ذاتيا. نظام يلوستون البيئي أو منطقة يلوستون الكبرى أو براري يلوستون كما نحب أن نسميها، والتي تحتوي فصائل حيوانات لا تحصى وست غابات وطنية وأجزاء من ثلاث ولايات ومحميتين وطنيتين، إضافة إلى نحو 73 ألف كيلومتر مربع من البراري. كل ذلك يجعل المنطقة فريدة من نوعها. محمية يلوستون الوطنية بحد ذاتها صغيرة جدا قياسا إلى الأراضي التي تحيط بها. إنها الشريان الحيوي للمنطقة بما تحتويه من الدببة الرمادية وثيران البايسون والذئاب، وكل ما يجعل هذا المكان فريدا جدا. لا تستطيع محمية يلوستون استيعاب كل هذه الكثافة من الحيوانات. فعلى سبيل المثال، ذكور الدب الرمادي تحتاج إلى موئل تتراوح مساحته بين 2000 و 5000 كيلومتر مربع.
0: المشهد الأبرز كل ربيع في يلوستون هو رؤية أنثى

الدب الرمادي تخرج من وكر السبات برفقة جرائها. أظن أن الدب الرمادي أبرز ما في الحياة البرية في يلوستون. بصفتي حارساً أتولى تثقيف الناس بشأن الدب هنا، فلا أظن أن ثمة عرضاً أكثر مصداقية للحياة البرية في الولايات 48 المتجاورة من الدب الرمادي، فقد تقلصت أعدادها إلى أقل من 2% من

0: تجاورة، حيث كان يعيش هنا نحو 50,000 دب رمادي مطلع القرن التاسع عشر، وكل ما بقي هو نحو 1500 دب في الولايات المتجاورة، معظمها يعيش ضمن مجموعتين مختلفتين، إحداهما في النظام البيئي ضمن الفاصل القاري الشمالي خارج المحمية الوطنية الجليدية، والثانية خارج النظام يلوستون البيئي الأكبر. لذا فإن هذا المكان مميز حقاً، إنه موطن لآخر مجموعات البيسون البري نقي الجينات. قصة ثيران البيسون هنا يقدرها جميع الناس عبر الغرب الأمريكي، بل سكان المعمورة جميعهم. إذا خرجت في يوم ربيعي من أيام حزيران يونيو كهذا، لرأيت كل هذا التكاثر يعود ليملأ هذا النظام الأحيائي، ومشهد عجل برتقالي داكن يمرح حذرا بين العشب تنفرد به يلوستون. عودة الذئب عام 1995 تعني الكثير بالنسبة إلى قلب هذه المنطقة، وهو حقا مكان لا نظير له في جميع الولايات المتجاورة، لأنه لا يمس لا بيئيا ولا أحيائيا.
1: إنه موئل أيضا لأكبر تعداد فصيلة الظبي ووعل الإلكة والموظ. الموظ هو أضخم الحيوانات في أمريكا الشمالية بعد الثور الأمريكي القديم. وزن هذا الحيوان المهيب الضخم يقترب من 700 كيلوغرام، وهو أيقونة محمية جراند تيتون الوطنية، وهو أحد العوامل الرئيسية التي تجذب الزوار سنوياً. لا تتاح في أي مكان آخر فرصة رؤية واحد من هذه الحيوانات الرائعة المحبة للعزلة. يفضل الموظ الأراضي الرطبة ذات النباتات الكثيفة، كتلك التي في موئله على ضفاف نهر الأفعى. لا مفاجأة تضاهي رؤية موظ ذكر مع رزمة كاملة من القرون. لا مشهد يفاجئ أكثر من هذا، إلا إذا كان مشهد صغير غزال الإلكة يتمدد تحت سيارة دفع رباعي قرب مواقع التخييم في يلوستون. وعل الإلكة هو ثاني أضخم الحيوانات ذات القرون في العالم، ولا يفوقه حجماً إلا الموظ. يتراوح طول وعل الإلكة البالغ عند الكتف بين 140 و150 سنتيمتراً، ويتراوح وزنه بين 250 و360 كيلوغراماً. يتراوح وزن أنثى وعل الإلكة بين 200 و270 كيلوغراماً. معظم أفراد فصيلة الوعول حيوانات باحثة، أي إنها تبحث عن غصينات الأشجار وأوراق الشجيرات لتقتات بها. إلا وعول الإلكة فإنها باحثة وعاشبة، حيث تقتات بكثافة على العشب والأزهار البرية والشجيرات. 30,000 وعل إلكة مذهل في 7 أو 8 قطعان مختلفة ترعى هنا صيفاً، ويرعى ما بين 15,000 إلى 22,000 منها في المحمية شتاءً، بينما يرعى نحو 7,500 منها في جوار محمية جراند تيتون الوطنية. الشتاء هو أطول وأصعب الأوقات التي تقاسيها معظم وعول الإلكة في براري يلوستون والكثير من الحيوانات غير المهاجرة. في الواقع يستغرق الشتاء نصف السنة. لا تعلن الأزهار البرية عن وصول الربيع في يلوستون إلا في منتصف أيار مايو. إنه وقت تصدع الجليد في المحمية.

0: يتكسر أخيرا. الجداول السريعة والأنهار تنقل قطع الثلج الذائب خارج المحمية في رحلة طويلة نحو المحيطين الهادئ والأطلسي. ثم تبدأ ذروة الموسم السياحي.
1: حين يحل الصيف في يلوستون ويصبح الجو أدفأ ويصبح أكثر جفافاً، تغير الحيوانات أماكن رعيها. بعدما تجف المرتفعات الأدنى وتيبس أعشابها، فقد يكون العشب أكثر اخضراراً وطراوة في المرتفعات الأعلى التي لم ترتفع حرارتها كثيراً بعد. لذا تنتقل الحيوانات إلى ارتفاعات أعلى حيث الجو أبرد، وحيث تكون الأعشاب أكثر اخضراراً بعد مواسم التزاوج بينما يتقدم الصيف. لذا ترون أن ثيران البايسون تبدأ بالتزاوج.
0: حلول فصل الخريف يجلب معه أياماً قارصة البرودة. الأشجار النفضية في المحمية تبرز ألوان الخريف الزاهية، والضباب المتصاعد من مئات الينابيع الحارة يشتد كثافة. مع حلول تشرين الثاني نوفمبر يعود الشتاء. مهما كان الفصل، فإن براري يلوستون لا مثيل لها.
2: أظن أن الناس حين يزورون يلوستون يأتون إلى هنا لينفصلوا عن العالم الخارجي، يأتون إلى هنا لتجربة أمور جربها أجدادهم، ولأنه يسري في دمائنا، لأنه أمر غاية في الأهمية لنا على المستوى الروحي. أظن أن أماكن مثل يلوستون توفر نوعاً من الدعم النفسي، ثمة أمور ملموسة وغير ملموسة، وأظن أن الأمور غير الملموسة هنا هي ما يجعل من يلوستون مكاناً فريداً. إنه مكان يؤثر عميقاً في الناس، إنه مكان يحبه الناس، مكان يحرك مشاعر الناس. وأظن أن الناس حين يزورون هذه المنطقة وحينما يقفون أمام النظام البيئي في منطقة يلوستون عموماً، لا سيما في محمية يلوستون الوطنية، فإنهم لا ينفصلون عن عالمهم الخارجي فحسب، بل يغوصون عميقاً فيما هو بالغ الأهمية لنا جميعاً. وبالنسبة إلى الذين تتاح لهم فرصة زيارة برار الغرب هذه، أظنهم سيجدون أن يلوستون هي نخبة تلك البراري.

بلغ حجم سيولة بورصة الكويت في النصف الأول من العام الجاري نحو 9,823,000,000 دينار كويتي، وهو حجم متماسك في ظل التوترات في المنطقة.

انخفض معدل قيمة التداول اليومي بنحو 22.20%. بالمقابل ارتفعت السيولة في شهر يونيو الماضي بنحو 15% مقارنة

ارتفع سعر النفط الكويتي 40 سنتا ليبلغ 69 دولارا للبرميل مع إغلاق التداولات الأسبوعية مقابل 68 دولارا و61 سنتا للبرميل.

شهد القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات تباطؤاً خلال يونيو الماضي ليبلغ 50.18 نقطة، مسجلاً أضعف معدل نمو لأكثر من 5 سنوات في ظل قيام الشركات بخفض الوظائف بأسرع

ارتفعت وتيرة التدفقات النقدية نحو صناديق الأسهم العالمية خلال الأسبوع المنتهي في الأول من يوليو الحالي لتصل إلى 10,440,000,000 دولار، مسجلة زيادة تقارب 24%.

ارتفعت إيرادات صناعة البرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات في الصين خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، مدفوعة بنمو خدمات تكنولوجيا المعلومات والحوسبة السحابية والبيانات الضخمة، لتصل القيمة الإجمالية للقطاع إلى أكثر من 917 مليار دولار بزيادة 10.3%

انخفض معدل التضخم السنوي في تركيا إلى 32.5% خلال يونيو الماضي في أول تراجع بعد شهرين من تسارع وتيرة نمو الأسعار، وذلك بما يتوافق مع توقعات الأسواق، في حين بلغ

أعلنت شركة CMA CGM ثالث أكبر شركة لشحن الحاويات فرض رسوم موسم الذروة على عدد من خطوطها المنحية بواقع $1,000 أمريكي لكل حاوية، تشمل الشحنات المنطلقة من شبه القارة الهندية إلى موانئ البحر الأحمر وأمريكا اللاتينية والمتجهة من الصين إلى غرب إفريقيا.

أسعار النفط خسارة أسبوعية مع ترقب المتعاملين التوصل لاتفاق نهائي بين إيران وأمريكا، بما يعزز تعافي الإمدادات عبر مضيق الطريق.

ذكر بنك جي بي مورغان أن الطلب على الذهب من القطاعة الرئيسية لن يكون بالقوة التي كان يتوقعها، مما سيحد من ارتفاع أسعار المعدن الأصفر هذا العام لتصل إلى 4300 دولار للأونصة في الربع الثالث و 4500 دولار في الربع الأخير. وأشار البنك إلى أن المخاطر المحيطة بتوقعاته تميل نحو الجانب السلبي بظل احتمالية رفع

تراجع الدولار الأمريكي مسجلاً أكبر خسارة أسبوعية له منذ إبريل الماضي بعد أن دفع تقرير وظائف ضعيف المستثمرين إلى تقليص توقعاتهم على رفع وشيك لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، وانخفض مؤشر الدولار بنسبة 20% إلى 100.7 نقطة.

خلف قيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله، يقف أبناء الكويت صفا واحدا في الميدان.

ميدان كل في موقعه يؤدي دوره بثبات من الصفوف الأمامية إلى مختلف الجهود المجتمعية في صورة تعكس جاهزية وطن وصمود شعب.

والإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. هذه أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، يقرأها ماجد الشطي، وفيها: باكستان تستضيف جولة محادثات جديدة بين الولايات المتحدة وإيران في 11 من الشهر الجاري لاستهداف المسار التفاوضي. الأمين العام لجامعة الدول العربية يدين نصف الاحتلال الإسرائيلي حيا سكنيا في جنوب لبنان. أنباء عن استعداد الاحتلال الإسرائيلي للانسحاب من منطقتين في جنوب لبنان. استشهاد فلسطينيين اثنين في غارة للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وفتن فلسطيني برصاص الاحتلال شمال القدس المحتلة. الرئيس الأوكراني يقول إن روسيا تستعد لشن هجوم كبير على كييف. الرئاسة التركية تعلن أن قمة حلف الشمال الأطلسي الناتو في أنقرة ستناقش مستجدات الحرب في أوكرانيا والتطورات الأمنية على الحدود الجنوبية للحلف. وزعيم كوريا الشمالية يشرف على اختبار أحدث الأسلحة البحرية. تفصيل الأنباء من إذاعة دولة الكويت. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران تسعى بكل السبل للتوصل إلى تسوية سياسية مع الولايات المتحدة. وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنه قد يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الولايات المتحدة هذا الأسبوع. وفي سياق متصل، كشفت مصادر إعلامية باكستانية أن إسلام أباد ستستضيف جولة جديدة من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران في 11 من يوليو الجاري في إطار مساع لاستئناف المسار التفاوضي بين الجانبين. وأضافت المصادر أن الجولة المرتقبة ستتناول ثلاثة ملفات رئيسية، هي العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران والأموال الإيرانية المجمدة، إضافة إلى الملف النووي الإيراني. في القاهرة، دان الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي دان يوم أمس نصف جيش الاحتلال الإسرائيلي حيا سكنيا كاملا في قضاء بنت جبيل بجنوب لبنان، واصفا ذلك بأسلوب الأسلوب الوحشي. وقال فهمي في بيان إن نهج العقوبات الجماعية التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد السكان يعد انتهاكا صارخا ومرفوضا للقانون الدولي الإنساني، ودعا المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤولياتهما والوقوف في وجه النزعة التوسعية للاحتلال الإسرائيلي تجاه دول وشعوب المنطقة. ونبقى في لبنان، حيث وصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار، إذ نفذ غارة على بلدة نبطية في بلدة الطيري واصفا وقصفا مدفعيا ناحية بلدة القنطرة. وقد أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن الغارات أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة ثلاثة آخرين خلال الساعات الماضية. في غضون ذلك، قال الجيش اللبناني إنه يواصل إزالة الذخائر غير المتفجرة والمنفجرة في المناطق المتضررة جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان.
وفي قطاع غزة استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون بينهم حالات خطرة جراء قصف نفذته طائرات مسيرة تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق في مدينة غزة وشمال القطاع، وذلك بالتزامن مع استمرار القصف المدفعي وعمليات النسف والتفجير التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي. وإنسانيا، أكدت الأمم المتحدة استمرار جهودها الإنسانية لدعم سكان قطاع غزة، مشيرة إلى أن أكثر من 750,000 شخص تلقوا مساعدات غذائية عامة خلال الشهر الماضي، وسط تحذيرات متواصلة من اتساع الفجوة بين الاحتياجات الإنسانية وحجم الاستجابة المتاحة. وشددت الأمم المتحدة على أن حجم الاستجابة الإنسانية في غزة لا يزال أقل بكثير من الاحتياجات الفعلية. وفي الضفة الغربية المحتلة، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد فتى فلسطيني وإصابة 2 آخرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم قلندية شمال مدينة القدس المحتلة. وأفادت مصادر محلية في المخيم بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار خلال اقتحامها المخيم، ما أدى إلى إصابة 3 فتية أعلن عن استشهاد أحدهم. وفي جديد الملف السوداني، أعلن الجيش السوداني أن قواته أصبحت تتحكم بكافة محاور القتال في الأبيض بولاية شمال كردفان. وفي وقت سابق قال رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس أن الجيش السوداني يواصل تحقيق تقدم ميداني، مضيفا أن العمليات العسكرية تسير بما يعزز سيطرة القوات المسلحة على مناطق القتال. وإلى تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي أنه أجرى محادثات وصفها بالجيدة للغاية مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، ناقش خلالها تطورات الوضع على خط المواجهة. وأشاد زيلينسكي بعزم الولايات المتحدة بمساعدة بلاده في إنهاء الحرب ووجود فرصة حقيقية لإنهائها، مشيرا إلى اتفاقية مع ترامب على مواصلة المحادثات خلال قمة حلف الشمال الأطلسي المقررة هذا الأسبوع في تركيا. وأضاف الرئيس الأوكراني أن معلومات مخابراتية أشارت إلى أن روسيا تستعد لشن هجوم كبير على بلاده. وفي موسكو، أعلن الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إنشاء منطقة عازلة على الحدود الروسية الأوكرانية بسبب الطبيعة العدوانية لنظام كييف،

ومن جانبها أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها أسقطت 92 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الساعات الماضية. وبدوره قال عمدة موسكو إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت 5 مسيرات كانت متجهة نحو موسكو. وفي أنقرة قالت الرئاسة التركية إن قمة حلف شمال الأطلسي الناتو التي تستضيفها أنقرة ستبحث تطورات الحرب في أوكرانيا والمستجدات على الحدود الجنوبية للحلف. وأضافت الرئاسة التركية أن القمة ستشهد تقييما شاملا للخطوات المتخذة في إطار قرار زيادة الاستثمارات الدفاعية لدول الحلف إلى جانب استعراض جهود الناتو في مجالي الردع والدفاع. وفي بيونغ يانغ أشرف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون على اختبار أسلحة على متن مدمرة بحرية شملت إطلاق صواريخ كروز واستخدام وسائل الحرب الإلكترونية. وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن كيم أشرف أيضا على تجربة إطلاق صاروخ كروز استراتيجي وعلى تقييم أنظمة مضادة للسفن والغواصات وأنظمة دفاع جوي على متن المدمرة البحرية. لا زالت هذه الأنباء تأتيكم سيداتي وسادتي من إذاعة دولة الكويت. في بكين أعلنت وزارة الدفاع الصينية أن القوات البحرية الصينية والروسية ستجري تدريبات مشتركة في المياه والمجال الجوي قبالة مدينة شينغداو خلال الشهر الجاري. وقالت وزارة الدفاع الصينية إن هذه التدريبات تجري سنويا بهدف التصدي المشترك للتحديات الأمنية والحفاظ على السلام والاستقرار، مؤكدة أنه سيتم توجيه بعض القوات من الجانبين إلى مناطق محددة في المحيط الهادئ لتنفيذ دوريات بحرية مشتركة عقب انتهاء التدريبات. في كاراكاس أعلنت السلطات في فنزويلا ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المزدوج إلى نحو 3300 قتيل. وقالت السلطات الفنزويلية إن عدد المصابين بلغ 16500 شخص، مشيرة إلى أن فرق البحث والإنقاذ تمكنت من إنقاذ 6000 شخص حتى الآن. ختاما لهذه النشرة إلى حضراتكم أيها الإخوة أبرز ما ورد فيها من أنباء. باكستان تستضيف جولة محادثات جديدة بين الولايات المتحدة وإيران في 11 من الشهر الجاري لاستئناف المسار التفاوضي. الأمين العام لجامعة الدول العربية يدين نسف الاحتلال الإسرائيلي حيا سكنيا في جنوب لبنان. أنباء عن استعداد الاحتلال الإسرائيلي للانسحاب من المنطقتين في جنوب لبنان. استشهاد فلسطينيين 2 في غارة للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة وفتى فلسطيني برصاص الاحتلال شمال القدس المحتلة. الرئيس الأوكراني يقول إن روسيا تستعد لشن هجوم كبير على كييف. الرئاسة التركية تعلن أن قمة حلف شمال الأطلسي الناتو في أنقرة ستناقش مستجدات الحرب في أوكرانيا والتطورات الأمنية على الحدود الجنوبية للحلف.

زعيم كوريا الشمالية يشرف على اختبار أحدث الأسلحة البحرية. وبهذا أيها الإخوة تنتهي أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، قدمت إلى حضراتكم من إذاعة دولة الكويت.

0: الثقافة ليست ترفا، بل وعي يفتح العقول، وفكر يوسع المدارك،
1: ورسالة تصنع الإنسان.
2: يا مال يا مال يا مال يا مال.
0: من هنا نأخذكم في رحلة ممتدة عبر الكتب،
3: وعشان تعرف أكثر عن هذا الموضوع
0: والحوارات.
4: حي الله أبو ريان.
3: اليوم عندنا موضوع مغاير شوي نوعا ما، الموضوع هذا
0: والموسيقى. والفنون.
5: قبل كل شيء انا لازم اروح شركه احاسبهم واخذ فنشي.
6: شنو
5: ابي فنشي؟ انا
6: اي فنشي كل 94 ربي انا اعطيك اياهم.
5: لا لا لا بروح اخذ فنشي بشتري مضاعد حق امي.
7: كبل الساحر اذا بيت الخباز.
8: والله ما في قوه برحمه.
0: حيث الثقافه في اذاعه دوله الكويت.
9: إذاعة دولة الكويت تقدم

القيم ليست كلمات تقال، بل معان تعاش وتفاصيل صغيرة تصنع الفرق في حياة الإنسان. من هنا تأتيكم شذرات، مساحة إذاعية هادية نقترب فيها من قيمة واحدة نتأملها ونلتمس أثرها في حياتنا اليومية، دينيا وثقافيا واجتماعيا. شذرات من إعداد وتقديم

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يليق بجلاله وعظمة سلطانه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي أرشد أمته إلى مكارم الأخلاق وحذرها من مساوئ القول والأفعال. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإذاعي شذرات، البرنامج الذي نتأمل من خلاله في القيم الإيمانية والتوجيهات الشرعية التي تصلح القلوب وتهذب السلوك وتعين المسلم على سلوك طريق الخير والاستقامة. وفي هذه الحلقة نتوقف عند قضية عظيمة الأثر في حياة الإنسان، قضية قد تبدو صغيرة الحجم لكنها كبيرة النتائج، إنها آفات اللسان. فاللسان ترجمان القلب، وبكلمة واحدة قد يرتفع الإنسان عند الله درجات، وبكلمة أخرى قد ينزل فيقع في الخطأ والندم. ومن هنا جاءت عناية الإسلام بحفظ اللسان والتحذير من الغيبة والنميمة والكذب والسخرية وسائر الآفات التي تفسد العلاقات وتنقص الأجور. وفي هذه الحلقة نستمع إلى كلمة مباركة لفضيلة الشيخ دغش ابن شبيب العجمي يتحدث فيها عن آفات اللسان وآثارها وسبل الوقاية منها في ضوء هدى الكتاب والسنة. كونوا معنا، نسأل الله أن ينفعنا بما نسمع وأن يجعل ألسنتنا عامرة بذكره محفوظة من الزلل والخطأ.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين وقائد الغر الميامين

0: نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد،
1: آفات اللسان يا أخوان ثمارها ضرر، لأن أول ثمارها أنها من أسباب دخول النار كما تقدم في بعضها أن الله توعد صاحبها بالنار، هذه من الأسباب. أيضا من ضرر هذه الآفات أنها تأخذ حسنات المرء، تأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب كما تقدم في حديث المفلس، تأتي إلى حسناته فتأخذها شيئا فشيئا حتى تذهب حسناته. أيضا من آثارها ذهاب الأخوة بين الأخوان وهدم الأسرة في البيت. كيف؟ والله لو كان إنسان يعرف أنه يغتاب أخوانه يتكلم فيه ما ينهدم ما بين الأخوان من محبة في الله، كيف يحبك الناس في الله وأنت رجل تغتاب وتنم وتطعن وتسب وتشتم؟ ما حد يحبك. وأحيانا هذه الأمور تؤثر على الإخوان في الله وتفترتهم وتفرقهم وتشتتهم حتى ينقسمون إلى لا أقول فريقين وإنما إلى فرق لا تنتهي، والسبب هو الغيبة والنميمة والتحريش فيما بينهم، وهذا كله من آثار آفات اللسان. وإنما الإنسان لو كف لسانه لما وقع هذا بين الشباب، ولما وقع بينهم نزاع ولا خلاف فيما نراه من بعض الناس يتنازعون ويختلفون، بعضهم يسب بعض والموضوع كله لو تسأل عنه يقول فلان نقل لي عن فلان قال فيني كذا وكذا. طيب افرض انه صدق، تجاوز عنه يا اخي، هل هذا في دين الله عز وجل؟ ما في دين الله. فيك انت سبك انت وقال فيك كذا وكذا، تجاوز عنه، سيأتيك الله عز وجل خيرا مما تكلم فيك، يعوضك الله عز وجل رفعه ويعوضك الله سبحانه وتعالى علو المنزلة عند الناس. واضح؟ وجمع الكلمة أولى من الانتقام للنفس. لكن يقع أن الإنسان ينقل له كلام عن كلام ثم يبدأ بالحرب على أخيه والطعن فيه والكلام فيه، أن هذا يتكلم فيني وذاك اليوم ابتسم في وجهي وسلم علي وهو يتكلم فيني. التجاوز عن الناس حسن، وتغافل عن أمور لم يفز بالحمد إلا من غفل. مرات مثلا تسمع الكلمة بإذنك اليمنى أخرجها مع اليسرى، وش الإشكال؟ هذا بالعكس من مناقب الرجال. تجاوز عنه، سبك في كلمة تجاوز عنه، اعتذر لك أكرمه زيادة، لأن ما اعتذر لك إلا هو يجلك ويحبك. اللي يحصل أن الناس يتفرقون بسبب آفات اللسان هذه. الرجل يقع بينه وبين زوجته يعيش معها سنوات طوال، وأحيانا يأتي إلى المرأة جارة سوء فتقول لها أن زوجك سيفعل كذا وكذا وكذا وتحرضها على هذا الأمر فتفسد بينهم. وأحيانا يأتي أحد فيقول زوجتك فعلت كذا وكذا وكذا، وأحيانا يا أخوان أخبار كاذبة ويحلف له بالله لا تطع كل حلاف مهين، يجي يحلف بالله والله شوف احد في ناس راوا زوجتك تفعل كذا، ثم الثقه التي كانت بينه وبين زوجته خلال سنه او 10 أو 20 سنة هدمت في مجلس واحد. يقول النبي عليه الصلاه والسلام محذر من النميمه قال يدخل جنه النمام، وحذر من العظه وهي النميمه القاله بين الناس. وجاء عن يحيى بن ابي كثير رحمه الله انه قال يفعل النمام في ساعه ما يعجز عنه الساحر في سنه. شوف من خبث النميمه كيف يستطيع النمام في ساعة واحدة ما يعجز عنه ساحر في سنة كاملة. الساحر يجون يقولون في بتسحر فلان، تفرق بينه وبين زوجته أو تفرق بينه وبين صاحبه فلان، يحاول يسحر ما يقدر. الرجل يذكر الله صباح مساء متحصن بالحصن الشرعي وبالأذكار وبالأوراد، يعجز فيه الساحر. يجيه واحد في ساعة واحدة يقول أقسم بالله أن فلان قال فيك كذا وكذا، أقسم بالله أن زوجتك فعلت كذا وكذا، ويدمر حياته كلها في هذه النميمة. فصار النمام يقول علماء أعظم خطرا من الساحر، لأن الساحر يعجز والنمام ما يعجز. شفت خطر النميمة أين يصل؟ فيفرق بين من؟ بين الزوجة وزوجها، وبين الابن ووالده، بين الأخوة في الله وبين الأخوة الأشقاء، ويدمر بينهم. العجب أن إنسان يا أخوان أحيانا يصدق شخص غريب على شخص قريب، والواجب أن تصدق القريب لا غريب، صح ولا لا؟ لكن الشيطان يتلاعب به. أحيانا تسأل من الذي يكلمك؟ يقول يا أخي واحد. طيب من هو؟ ما يعرفه، لكن لأن هذه الأمور الشيطان يحبها ويحب التفريق بين الناس، ولذلك وقع يعني تصديقه لها أن يصدق هذا النمام في كلامه. كان الواجب عليه أن لا يصدقه ولا يثق به، وأن يذكره بالله عز وجل، وأن يزجره عن هذا الفعل، وأن يقول له أنت فاسق لأنك تنقل الكلام على وجه الإفساد في الأرض. وأيضا قلنا لكم من أثر آفات اللسان التفريق بين المجتمع بين الإخوان في الله عز وجل كما ذكرنا سابقا. نسأل الله عز وجل أن يعصمنا وإياكم من ضلالات الفتن، وأن يشغلنا وإياكم بذكره وطاعته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
2: أيها الأحبة الكرام، هكذا ندرك أن الكلمة ليست أمرا عابرا يمر دون أثر، بل هي أمانة ومسؤولية، بها تبنى العلاقات وتحفظ الحقوق وتسمى الأخلاق، كما أن سوء استخدامها قد يورث الندم ويوقع في الإثم ويفسد ما بين الناس. فلنحرص جميعا على أن يكون لساننا رطب بذكر الله، عامرا بالخير بعيدا عن كل قول لا يرضي الله تعالى، ولنجعل من الصمت عن الباطل عبادة، ومن الكلمة الطيبة صدقة، ومن حسن القول منهجا في حياتنا.

0: بهذا نصل إلى ختام حلقتنا من برنامج شذرات، سائلين المولى عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نلتقيكم بإذن الله في شذرة جديدة من شذرات الخير والإيمان، فإلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: برنامج شذرات، كانت هذه شذرة من شذرات القيم، توقفنا عند معناها وتأملنا أثرها حين تتحول من فكرة إلى سلوك. نلتقيكم في حلقة قادمة مع شذرة جديدة ومعنى أعمق من معاني الحياة. تقبلوا تحيات الإعداد والتقديم محمد الشمري، والمخرج مشعل سعود العتيبي.

0: هنا الكويت، والساعة فيها الآن 6:25 صباحا.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم

0: صباح الخير، عالم جديد
1: نسعى فيه إلى طرق السعادة والنجاح.
0: صباح الخير،
1: عالمنا الأجمل.
2: صباح الخير، صباح النور والسرور، صباح الإقبال على الحياة بكل شغف وحب. أهلا بكم في صباح جديد يحمل معه أنفاس الأمل، يفتح لنا نافذة بيضاء لنكتب قصة أجمل. يقول جلال الدين الرومي: لعل الأشياء المكسورة في داخلك هي التي تسمح للنور أن ينفذ إلى روحك. نعم، ربما مررنا بعواصف من الخذلان، وربما أثقلت كاهلنا لحظات التعب أو لسعتنا مرارة الغدر، ربما خسرنا موقفا، ربما تعبنا، ربما عانينا من فقدان حلم. ولكن هل خسرنا الحياة؟ كلا، إن كل خسارة دنيوية تربط على قلوبنا برضا الله سبحانه وتعالى وعطفه الممدود، هي في الحقيقة مكسب عظيم للروح. لقد ربحنا عطف الله، تعلمنا الدرس وأصبحنا أكثر صلابة وعمقا. ابتسموا الآن، ابتسموا لأنكم تتنفسون. تمعنوا في تلك النعم الصغيرة التي نعتادها فننسى عظمتها. دائما عند الاستيقاظ تحسس من نعمة النبض، وجود من تحب وفنجان القهوة، فالحياة لا تنتظر الباكين على الأطلال، بل تفتح ذراعيها لمن ينفض غبار الأمس ويقول لليوم: أنا جاهز لأبدأ من جديد. ونحن نبدأ معكم بتحية صباحية من محمد القحطاني، ثامر الديحاني من الإعداد.

بالفعل زينب، أنا جاهز لأبدأ من جديد. لذلك النجاح لا يأتي دفعة واحدة، بل يولد من الالتزام بالأعمال الصغيرة كل يوم. فابدأ يومك بعزيمة وانهه وأنت راض عن إنجاز حققته. لذلك مستمعين الكرام، تقبلوا تحيات أسرة التقديم فيحاء السعيد، زينب القلاف، هبة المريشد، وعبد الرحمن العنزي.

أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، وهذه انطلاقة جديدة في برنامج صباح الخير، وتقبل تحيات من الهندسة الإذاعية عبد العزيز الصقعبي.

لأننا يجب أن نسعى معا لتطوير ذواتنا وفتح آفاق بيضاء ترمم الفكرة والعقل والروح. فإليكم سؤال حلقتنا لهذا الصباح: ما هو الدرس الأثمن الذي تعلمته من خذلان أو خسارة مضت؟ وكيف جعل هذا الدرس منك شخصا أكثر نضجا وقوة في هذا اليوم؟ دعونا نتعلم من قصص كفاحنا ونستلهم من بعضنا البعض طاقة النهوض. صباحكم محبة ورضا وتفاؤل لا ينضب، وهذه تحية صباحية مميزة من في الجيران من التنسيق والمتابعة.

0: وهذه انطلاقة من الآن ولغاية الساعة 9 صباحا مع فقراتنا المتنوعة. هذه تحية المخرج بدر المروان.
1: لنقف إجلالا لصوت هويتنا، ففي أنغام هذا النشيد تتجسد قصة كفاح ونبض حب لا يعرف التوقف.

اللهم اجعل بيننا من المودة والرحمة أفضلها، ومن الرأفة والطاعة أكملها، ومن الصبر والشكر أعمه. اللهم اجعل كل منا لصاحبه أطوع

نور على نور. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن كمثل العطار، إن جالسته نفعك، وإن مشيته نفعك، وإن شاركته نفعك. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

للصباح طقوس جميلة، فما أروع أن يكون طقس اليوم دافعاً لنهار سعيد بأمل جديد.

0: وننتقل معكم الآن يا رفاق الصباح إلى قراءة أجواء طقسنا لهذا اليوم، حيث تشرق شمس الكويت الذهبية لتملأ الأفاق طاقة وحيوية ونشاطا متجددا. نستقبل يومنا هذا بأجواء مشمسة صافية وتمام الصيف النابض، حيث تسجل درجة الحرارة الآن 34 درجة مئوية. ومع تقدم ساعات النهار واشتداد سطوع الشمس، يتوقع أن تصل العظمى إلى 42 درجة مئوية. ترافقنا في هذه الأجواء نسمات رياح معتدلة تزيد النهار حركة، حيث تنشط بسرعة تتراوح بين 21 إلى 26 كيلومترا في الساعة. أما الرطوبة فتبدأ صباحا من 33% لتنخفض تدريجيا مع نصف النهار حتى تصل إلى 25%، مما يجعل الأجواء جافة مناسبة لانطلاقكم بكل همة ونشاط. ودائما نتمنى لكم همة عالية تواكب دفء شمسنا الجميلة. صباحكم نشاط وتوفيق على الرغم من ارتفاع درجة الحرارة، فاقتلها ببرودة أعصابك. ماذا لدينا لكم اليوم في صباح الخير؟
1: أهلا بكم مستمعين الكرام في فقراتنا المتنوعة، ونبتدي بعنوان جديد في فقرة المنوعات. سنتعرف ساعة ميكانيكية نادرة نظمت أوقات الصلاة في المسجد النبوي.
2: ابتكار جديد في الصين.
0: ما الذي جعل الملايين يحبسون أنفاسهم عند شروق الشمس؟
1: ولنا جولة في عالم الابتكار، عالم التكنولوجيا.
2: لغز صاحب البدلة السوداء يحير السلطات في غرينلاند.

0: ونقدم لكم درعا من الحماية مجاني لأطفالكم الرضع. وفي جولتنا في الثقافة والفن، صقر وكناريا الأول في شباك تذاكر السينما. ونتحدث عن بوكشة سعد في ختام أفلام السعودية.
1: ولنا جولة حول أخبارنا المحلية.
0: لدينا العديد من فقراتنا اليوم في برنامج صباح الخير، وأيضا فقرات مع مراسلي صباح الخير، لذا ابقوا معنا.
2: وفر
3: كل كيلووات نوفره اليوم استثمار للمستقبل. وفر
1: في صباح الخير،
4: متابعة لكل جديد،
1: أخبار العالم لا تنضب،
4: كن معنا
1: في صباح الخير
4: والمنوعات.

حينما تتحول الغيوم إلى لوحة رسم وتصبح السماء مسرحا للألوان، ما الذي جعل الملايين يحبسون أنفاسهم عند شروق الشمس؟ دعونا نتخيل معا مستمعينا الكرام في مشهد ساحر خطف الأنظار والألباب. تزينت السماء بأكثر من 100 منطاد طائر عملاق، انطلقت دفعة واحدة مع خيوط الشمس الأولى لتكسو الأفق ببهجة لا مثيل لها. هذا المهرجان السنوي الأشهر العالمي لم يكن مجرد عرض عادي، بل تحول إلى كرنفال بصري مدهش، حيث جاءت المناطيد بأشكال غير تقليدية تمثل شخصيات كرتونية محبوبة، حيوانات أليفة، أشكالا هندسية مبتكرة تراقص النسمات الصباحية. وقد تجمع الآلاف من العائلات والأطفال وعشاق التصوير منذ ساعات الفجر الأولى، ودائما كانوا يتمتعون بالعشب الأخضر مستمتعين بمنظر المناطيد وهي ترتفع تدريجيا لتعانق الغيوم في تناغم بديع يبعث في النفس الفرح والأمل. فما أجمل أن نرى السماء تبتسم بالألوان، ليكن هذا المشهد الملهم دعوة لنا جميعا لنلون يومنا بالأمل ونحلق بأمنياتنا عاليا عاليا تماما كتلك المناطيد.

0: ابتكر مجمع سكني في مدينة يوشينغ بمقاطعة شانشي الصينية نظام تبريد متطورا يحاكي هطول الأمطار فوق أسطح المباني لمواجهة موجات الحر الصيفية. وبحسب موظفي إدارة المبيعات فإن النظام يعتمد على فوهات رذاذ عالية الضغط لإنتاج ضباب مائي كثيف يعمل على امتصاص الحرارة بفعالية أثناء تبخره، مما يسهم في تلطيف الأجواء المحيطة بالمباني. ويعمل النظام تلقائيا عند وصول درجات الحرارة خلال فصل الصيف إلى 35 درجة مئوية، حيث تسهم دورة رش واحدة تستمر ما بين 5 إلى 8 دقائق في خفض درجة الحرارة عند مستوى سطح الأرض بمقدار يتراوح بين 5 إلى 8 درجات حرارة مئوية، مع استمرار تأثير التبريد لعدة ساعات. وتغطي تكاليف تشغيل النظام من خلال رسوم إدارة المجمع الحالية دون تحميل أصحاب المنازل أي أعباء إضافية، ما يجعله حلا عمليا ومنخفض التكلفة وسهل التشغيل لتلطيف الأجواء داخل المجمع السكني.
1: الأرض تبلغ أبعد نقطة عن الشمس خلال العام اليوم. تبلغ الأرض اليوم الاثنين نقطة الأوجي في مدارها حول الشمس عند الساعة 8:30 مساء، وهي المرحلة التي تكون فيها عند أبعد مسافة عن الشمس خلال العام، إذ تصل إلى 152 مليون كيلومتر. وأوضحت جمعية نور الفلك أن وصول الأرض إلى نقطة الأوجي يعد ظاهرة فلكية دورية تتكرر مرة واحدة سنويا نتيجة الشكل البيضاوي لمدار الأرض حول الشمس. وأكد رئيس الجمعية عيسى الغفيلي أن هذه الظاهرة لا تؤثر في تعاقب الفصول أو شدة الإشعاع الشمسي، مبينا أن تعاقب الفصول الأربعة ينتج عن ميل محور الأرض بمقدار 23.5 درجة أثناء دورانها حول الشمس، ولا يرتبط بقربها من الشمس أو بعدها عنها. وأضاف أن الأرض تكون في نقطة الأوج خلال فصل الصيف في

0: النصفي الشمالي من الكرة الأرضية بما أو فيما تكون في أقرب مسافة إلى الشمس والمعروفة بنقطة الحضيض خلال فصل الشتاء. فنجان من القهوة المجانية مقابل حياة جديدة تغرسها في الأرض. أين تقع هذه القرية الساحرة التي تكافئ عشاق البيئة بألذ مذاق؟ في مبادرة بيئية فريدة تمزج بين أصالة التاريخ وجمال العطاء، أطلقت إحدى القرى الإيطالية التاريخية الصغيرة حملة مبتكرة جذبت أنظار العالم، حيث تقدم لزوارها وسكانها كوبا من القهوة المختصة الفاخرة مجانا كل صباح، شريطة أن يقوم الشخص بغرس شجرة أو شتيلة خضراء في مساحاتها المفتوحة. هذه الخطوة الذكية جاءت لإعادة الحياة والخضرة إلى أرجاء القرية الأثرية وتشجيع السياحة البيئية المستدامة. وقد شهدت المقاهي التاريخية هناك إقبالا لافتا من الشباب والمسافرين الذين حملوا معهم بكل بهجة ليتركوا بصمة خضراء تكبر مع الأيام، ثم يتوجهون لاحتساء قهوتهم الصباحية الدافئة وهم ينظرون بفخر إلى ما غرسته أيديهم. ما أجمل أن نشرب قهوتنا وقد صنعنا فرقا في هذا الكون. ليكن هذا الخبر ملهما لنا لنغرس اليوم كلمة طيبة أو ابتسامة صادقة أو أثرا جميلا في نفوس من حولنا. صباحكم نماء وعطاء دائم.
1: لغز صاحب البدلة السوداء يحير السلطات في غرينلاند.

0: قبل 3 أسابيع استنفرت الشرطة في مدينة نوك عاصمة غرينلاند بعد رصد رجل أمريكي مسن يرتدي بدلة سوداء أنيقة ويتجول في الشوارع محاولا إقناع السكان بالتوقيع على عريضة غريبة لبيع الجزيرة القطبية لواشنطن. كليفلاند إي ستانلي الذي يعرف نفسه باسم كليف يؤكد أنه يعمل على حسابه الشخصي ويقدم عرضا لافتا، إذا وافق سكان غرينلاند الانضمام إلى الولايات المتحدة فسيحصل كل واحد منهم على $200,000. وقال ستانلي سمسار العقارات المتقاعد من مدينة لاس فيغاس في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز: لماذا أنا مهتم بغرينلاند؟ لأنني سمسار، جئت إلى هنا لأعرض هذه الفكرة وأرى إن كان هناك أي اهتمام بها، مضيفا أنها عملية بيع. يبلغ ستانلي من العمر 86 عاما وأمضى حياته بين بيع الرهون وتسويق الأفكار الكبرى أي العقارات والعقارات، وقال إنه ذهب إلى منغوليا لبحث إمكانية أن تسيطر الولايات عليها، كما ذكر أنه وضع خطة لبناء قناة مائية بقيمة $1 تريليون عبر جبال القوقاز قبل أن يكتشف أنها أو أن تكلفتها باهظة للغاية.
1: ساعة ميكانيكية نادرة نظمت أوقات الصلاة في المسجد النبوي. يستعرض معرض عمارة الحرمين الشريفين في مكة المكرمة ساعة تاريخية نادرة تعد شاهدا على الاهتمام البالغ بالمسجد النبوي عبر العصور، وتجذب الزوار بقيمتها الحضارية والأثرية. ويرجح أن هذه الساعة تعود إلى عام 1277 هجري الموافق والهجري في عام 1860، مما يبرز العناية المستمرة بتجهيزات الحرمين الشريفين وعمارتهما. وتعد هذه الساعة من أبرز المقتنيات التاريخية التي يحتضنها المعرض، مؤكدة قيمتها الوثيقية التي تعكس تطور وسائل ضبط الوقت في المسجد النبوي خلال القرن 13 الهجري، وتبرز أهميتها في تنظيم أوقات الصلاة والعبادات، كما تتميز بدقتها في الصناعة وجمال تصميمها مجسدة مستوى الحرفية العالية التي اشتهرت بها الصناعات في تلك الحقبة. وأكدت الساعة دورها كشاهد تاريخي ارتبط بخدمة المسجد النبوي الشريف، فقد أسهمت الساعات الميكانيكية في تنظيم شؤون المسجد وتحديد أوقات الصلاة بدقة فائقة. وقد سبقت هذه الساعات ظهور الأنظمة الإلكترونية الحديثة، مما منحها أهمية عملية كبيرة إلى جانب قيمتها التاريخية والتراثية العريقة.

0: لدولة الكويت. أهلا بكم سيداتي وسادتي لأهم وآخر الأخبار. باكستان تستضيف جولة محادثات جديدة بين الولايات المتحدة وإيران في 11 من الشهر الجاري لاستئناف المسار التفاوضي. الأمين العام لجامعة الدول العربية يدين نسف الاحتلال الإسرائيلي حيا سكنيا في جنوب لبنان. أنباء عن استعداد الاحتلال الإسرائيلي للانسحاب من منطقتين في جنوب لبنان. استشهاد فلسطينيين اثنين في غارة للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وفتى فلسطيني برصاص الاحتلال شمال القدس المحتلة. الرئيس الأوكراني يقول إن روسيا تستعد لشن هجوم كبير على كييف. الرئاسة التركية تعلن أن قمة حلف شمال الأطلسي الناتو في أنقرة ستناقش مستجدات الحرب في أوكرانيا والتطورات الأمنية على الحدود الجنوبية للحلف. وزعيم كوريا الشمالية يشرف على اختبار أحدث الأسلحة البحرية. سيداتي وسادتي، عند الساعة 8 تماما نوافيكم بجولة إخبارية مفصلة للأنباء. أما الآن فنعود بكم إلى الزملاء في استوديو. صباح الخير.
1: شكرا للزملاء في استوديو الأخبار والبرامج السياسية، ولكم أنتم أيها الأحبة متابعينا في صباح الخير. نقول الحياة مليئة بالمفاجآت، فلا تدعها تؤثر عليك بسلبياتها، بل عليك أن تسعى لكل إيجابية من أجل مستقبل زاهر. يا صباح الأنوار.

0: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت. إذاعة دولة الكويت برنامج صباح الخير.
1: مؤشرات الأسواق بين ارتفاع الأسهم وانخفاضها وبين التوقعات والتحليلات. بورصة الكويت في صباح الخير.
2: مستمعينا الكرام، اسعد الله صباحكم بكل خير، اهلا ومرحبا بكم مع انطلاقه يوم جديد لملخص تداولات سوق الكويت الاوراق الماليه عن الجلسه السابقه، الجلسه التي كان لونها اخضر على مؤشر السوق العام، اغلاقه كان عند 8697 نقطه خضراء بارتفاع، لكن يعيب هذا الارتفاع ضعف السيوله، نزلنا عن مستويات 80 مليون، اصبحنا نتداول في يوم الامس عند 67 مليون دينار و623 الف، وكميات التداول 268 مليون سهم 443 ألف، وعدد الصفقات أيضا كان ضعيفا 18 ألف صفقة و433. كنا في الأيام الماضية كنا نتداول عند معدل مستويات، لكن لا ننزل عن مستوى 22 أو 20 ألف صفقة. هناك 63 شركة من شركات السوق كانت على ارتفاع في يوم الأمس، بينما 16 شركة على استقرار و53 شركة من شركات السوق كانت على تراجع. بالنسبة للشركات التي ارتفعت وحققت مكاسب، امتيازات أيضا على رأس الشركات المرتفعة 442 فلس، سنام 347 فلس، متحدة 290 فلس، أركان 321 فلس، وعمار 107 فلوس. طبعا الكميات الأعلى على أركان 12 مليون سهم و29 ألف. عقار أيضا من ضمن الشركات التي كان أدائها إيجابي في يوم الأمس وارتفعت حتى وصلت لمستويات 9

0: 90 فلس، وطنية 128 فلس بكميات عالية 13 مليون سهم و747 ألف. الأنظمة أيضا 721 فلس إغلاقها مرتفعة بكميات دون يعني 973 ألف. العقارية كذلك ارتفاع عند 65 فلس. هذا بالنسبة للشركات التي ارتفعت وحققت مكاسب مستمعي الكرام في يوم الأمس. أما الشركات التي تراجعت، خليج تأمين على رأس هذه الشركات، وإن كان بكميات قليلة نسبيا 231 سهم فقط، لكن أغلق عند مستوى الدينار و251 فلس. التقدم تراجع حتى وصل لمستويات 555 فلس، ثريا 315 فلس، والتجارة 176 فلس، والصفات 192 فلس. الصفات كانت عليها كميات عالية يعني في الجلسات الماضية، حتى في جلسة الأمس 16 مليون سهم و309 آلاف. سينما دينار و250 فلس، راسيات 505، وفنادق 169 فلس، والديرة 549 فلس، والكوت 770 فلس. هذه بالنسبة لأكثر 10 شركات متراجعة في يوم الأمس. ماذا عن الكميات؟ الكميات هي الأعلى عند سنام 17 مليون سهم و399 ألف، ثم بعد ذلك الأولى 16 مليون سهم و535 ألف، والأولى أيضا مرتفعة، وسنام كذلك أيضا كان أغلاقهم على ارتفاع. الصفات 16 مليون سهم و309 ألاف، وطنية 13 مليون 747 ألف، متحدة 13 مليون سهم و391 ألف، وأركان 12 مليون سهم و29 ألف، أسيكو 9 مليون و191 ألف، اكتتاب 8 مليون ألف، التخصيص 6 مليون 938 ألف، وعقار 6 مليون سهم و783 ألف. أكثر الشركات ارتفاعاً من حيث كميات الأسهم كلها كانت في المنطقة الخضراء ما عدا الصفات والتخصيص. هناك أيضا السيولة أعلى على سنام 5 مليون دينار و800 ألف، أسيكو 5 مليون و532 ألف دينار، أركان السيولة عليها 3 مليون و810 ألاف، متحدة 3 مليون و768 ألف، الصفات 3 مليون و190 ألف، بيتك 2 مليون و500 ألف. التداولات خجولة على بيتك في يوم الأمس، وكان على استقرار في إغلاق عند 773 فلس. الأولى 2 مليون و245 ألف دينار، إيفا 2 مليون و125 ألف، الخليجي مليون و996 ألف دينار، وطنية مليون و732 ألف دينار. هذا بالنسبة للسيولة. أما الصفقات مثل ما أشرنا في بداية حديثنا كانت ضعيفة حقيقة مقارنة في الجلسات السابقة، لذلك ما في أي شركة من شركات السوق صارت عليها صفقات أكثر من 939 الصفات، يعني 1000 صفقة لم نجدها على بعض الشركات أو حتى شركة واحدة. أركان 933 صفقة، أسيكو 918 صفقة، وبيتك 864 صفقة، سنام 811 صفقة، الأولى 522 صفقة، إيفا 462 صفقة، ثريا 420 صفقة، الخليجي 404 صفقات. هكذا كانت تداولات إيجابية، ينقصنا فقط السيولة. السيولة هي يعني الشيء الوحيد اللي يعاب في جلسة الأمس، لكن طالما أن يعني كسرنا هذا اللون الأحمر اللي هو ملازم لمؤشر السوق العام، فهذه حقيقة يعني تحسب كإيجابية لتداولات الأمس. نأمل إن شاء الله تداولات بعد قليل إن شاء الله في اليوم أن نلقى إن شاء الله ارتدادة وانطلاقة لجميع المؤشرات، والسيولة أعلى والصفقات أعلى بإذن الله. هذا ما نتمناه دائما لإخواننا المتداولين سوق الكويت الأوراق المالية، ويسعد صباحكم.
1: تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج صباح الخير من إذاعة دولة الكويت.
2: في صباح الخير، صحتك أولوية، لذا نسعى لزيادة التوعية الصحية إيماناً بأن التوعية وقاية، والوقاية خير من العلاج.
3: دائما ندعوك صديقنا المستمع للمحافظة على صحتك.

0: ولكم البشارة، منظمة الصحة العالمية تعلن انتهاء موجة فيروس هانتا. أعلنت منظمة الصحة العالمية السبت انتهاء موجة فيروس هانتا الذي انتشر على سفينة إنفي هونديوس السياحية وأثر قلقا كبيرا على صعيد العالمي. أفاد المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوب خلال مؤتمر صحفي عقد في جنيف بأن آخر شخص خالط آخر تعرض لفيروس هانتا على متن السفينة السياحية إنفي هونديوس انتهى حجره الصحي، وكانت نتيجة فحص سلبية وعاد إلى دياره. وأكد عدم تسجيل أي حالة أخرى منذ 25 من مايو الماضي، وأن منظمة الصحة العالمية تعلن بذلك انتهاء تفشي فيروس هانتا، منوها بأن موجة الفيروس هذه تسببت في 13 إصابة بينها 3 وفيات.
1: أصدقاؤنا الأليفون في المنزل ليسوا للتسلية فقط، نحن نقدم لكم درع حمائي مجاني لأطفالكم الرضع.

0: في كشف علمي جديد يعيد رسم مفاهيم العناية بالصحة، أكدت دراسة طبية حديثة أن تربية حيوان أليف في المنزل كالقطط أو الكلاب أعزكم الله تعد بمثابة مصنع طبيعي لتعزيز مناعة الأطفال الرضع. أوضح الباحثون أن تعرض الأطفال في مراحل عمرهم الأولى للميكروبات البيئية الطبيعية الناتجة عن وجود هذه الحيوانات لا يضرهم كما كان شائعا في الماضي، بل على العكس تماما، فإنه يساهم في بناء جدار مناعي قوي جدا في أجسادهم الصغيرة. هذا الجدار المناعي المكتسب يحميهم بشكل فعال من التعرض للالتهابات المتكررة ويقلل من فرص إصابتهم بأمراض الحساسية والربو عند الكبر. وقد وجهت الدراسة نصيحة للأباء والأمهات بعدما بات الهوس بالتعقيم المفرط عملا يوميا، مؤكدة أن النظافة مطلوبة، لكن قليلا من الطبيعة حول الرضيع يجعل جسده أكثر صلابة وقدرة على مواجهة أمراض المستقبل. سبحان من جعل في بساطة الطبيعة والكائنات من حولنا حماية وشفاء.
1: تحفيز الأعصاب يعالج الاكتئاب بنسبة 92%. كشفت دراسة حديثة أجريت بجامعة واشنطن الأمريكية أن تحفيز العصب الحائر باستخدام جهاز صغير يزرع جراحيا تحت الجلد يوفر تحسنا طويل الأمد لدى المرضى المصابين بالاكتئاب الشديد المقاوم للعلاج. وشملت الدراسة المنشورة بالدورية الدولية لعلم الأعصاب والتي أجريت ضمن تجربة ريكوفر 493 مريضا سبق أن خضعوا لما لا يقل عن 4 محاولات علاجية فاشلة، حيث يعمل الجهاز عبر إرسال نبضات كهربائية منخفضة إلى العصب الحائر المسؤول عن تنظيم المزاج بالدماغ. وأظهرت النتائج تحسن 69% من المشاركين بعد عام من العلاج، وحافظ 80% منهم على التحسن، كما استمر 92% من المرضى الذين سجلوا استجابة قوية في الاستفادة من العلاج بعد مرور عامين، بينما تحسن نحو ثلث المرضى الذين لم يستجيبوا خلال السنة الأولى من استمرار العلاج. وتعد هذه النتائج من أقوى الأدلة حتى الآن على فعالية تحفيز العصب الحائر

الحالات الأكثر استعصاءً، لكنها لا تعني أن العلاج مناسب لجميع مرضى الاكتئاب، إذ يتطلب زرع جهاز جراحي ويستخدم للحالات المقاومة للعلاجات التقليدية بعد تقييم طبي متخصص.

زمن أصبحت فيه المعلومة تصلنا بضغطة الزر، كشفت دراسة إحصائية حديثة ومثيرة للاهتمام أن واحدا من بين كل 5 بالغين بات يتخذ قراراته النفسية والصحية بناء على ما يشاهده في وسائل التواصل الاجتماعي. ورغم أن نسبة كبيرة من المشمولين في الدراسة أعربوا عن عدم ثقتهم الكاملة في مقاطع لفاشينيستات أو نصائح مشاهير الإنترنت، إلا أن التأثير البصري المتكرر يقودهم تلقائياً إلى تطبيق حميات غذائية قاسية أو تناول مكملات دون استشارة فقط لأنها تصدرت للترند. وقد حذر الخبراء القائمون على هذه الدراسة من هذا الانجراف العفوي، مؤكدين أن خوارزميات الهواتف لا تعرف طبيعة أجسادنا، وأن ما يناسب شاشة العرض قد لا يناسب صحتنا الحقيقية. أجسادنا أمانة غالية، وعقولنا هي المصفاة لكل ما نرى. لنجعل هذا الصباح بداية لوعي جديد نستقي فيه المعلومة من أهل الاختصاص والأطباء، لا من بريق الشاشات.

لأن هناك عزيزا المستمع أطعمة قد تحميك من الالتهاب المزمن، منها الحبوب الكاملة والبقوليات والمكسرات، فهي تساعد على مقاومة الالتهاب. الألياف الغذائية تدعم استجابة الجسم الطبيعية ضد الالتهاب المزمن. أوميغا 3 تساهم في تنظيم الالتهاب وتعزز صحة القلب والمفاصل. الخضار والفواكه توفر مضادات أكسدة تحمي الخلايا من الإجهاد التأكسدي. الكركم يحتوي على مركبات طبيعية قد تساعد في تقليل الالتهاب. كثيرة هي الأمور التي يجب أن ينتبه لها الفرد، وذلك تحسينا لصحته الجسدية والنفسية. أملنا الصحة والعافية للجميع.

0: توفر.
1: عندما توفر الطاقة فأنت تدعم استدامة الوطن. وفر.
2: صباح الخير.
3: في صباح الخير.
2: كلام في الحب. طقسنا اليوم.
0: الصحة.
2: البورصة.
0: أخبار ديرتنا.
2: المجلس البلدي في فقرتنا المرورية.
0: ثقافة وفنون.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
0: صباح الخير. في متابعتك لنا كل ما هو مفيد لدينا الكثير، فقط ابقوا معنا. الصحافة. صحافتنا اليوم أخبار محلية، أخبار عربية، أخبار إقليمية وأخبار عالمية، أخبار اقتصادية. أبرز المواضيع تطالعنا بها صحافتنا اليوم.
4: أهلا بكم، وهذه الجولة مع صحافتنا الصادرة هذا الصباح نبدأها بأبرز العناوين المحلية.

وزير الخارجية يؤكد لنظيره الفنزويلي تضامن الكويت مع بلاده جراء الزلزالين اللذين ضرباها مؤخرا. وزير الشؤون: حماية أموال الجمعيات التعاونية مسؤولية وطنية لا تقبل التهاون. وكيل الدفاع: استقطاب الكفاءات الوطنية الشابة وتمكينها من الإسهام بمسيرة التطوير المؤسسي. الأركان العامة: فتح باب التطوع بشرف الخدمة العسكرية للعنصر النسائي. جامعة عبدالله السالم تعلن أسماء المقبولين في برامج الماجستير للعام الجامعي 2026-2027. المركز الوطني للأمن السيبراني يطلق مشروع الأمن السيبراني السحابي لتأهيل الكوادر الوطنية. اللجنة الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1325 تعقد اجتماعا تنسيقيا برئاسة وزارة الخارجية. التربية تعتمد جداول امتحانات الدور الثاني للصفوف العاشر والحادي عشر والثاني عشر للعام الدراسي 2025-2026. صباح الأحمد للموهبة يدعم مشاركة 5 طلبة كويتيين بأولمبياد الفيزياء الدولي 2026 في كولومبيا.

0: وإلى أبرز عناوين صحفتنا العربية والدولية. البيت الأبيض: ترامب يجتمع مع زيلينسكي والشر على هامش قمة حلف الأطلسية. السيسي مفتتحا الأوكتاغون. مصر متمسكة بالسلام وقادرة على ردع أي تهديد لأمنها. إيطاليا: تعطيل رحلات جوية في مطار كاتانيا بصقلية بسبب رماد بركان جبل إتنا. نتنياهو: لا صدع في علاقتي مع ترامب والخلافات نحلها بصراحة. سوريا تؤجل أولى جلسات مجلس الشعب الانتقالية. قطر تعلن استئناف أنشطة الملاحة البحرية بأثار فورية. زلزال فنزويلا: حصيلة القتلى تقترب من 3000 وعمليات الإنقاذ مستمرة. زعيم كوريا الشمالية أشرف على اختبار أسلحة المدمرة كانغ كونغ. فانس: التركيز على خطايا أمريكا يتجاهل عظمتها الوطنية.
1: وإلى أبرز العناوين الاقتصادية: وزير النفط الكويت مؤمنة بأهمية التشاور والتنسيق بين الدول المنتجة لمواجهة متغيرات أسواق الطاقة. الصندوق الكويتي للتنمية يطلق مبادرة صندوق الكويت للاستجابة الطارئة برأس مال أولي 100 مليون دولار. العدل: تداول 90 عقارا خلال أسبوع بقيمة 47 مليون و600 ألف دينار. بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 71% نقطة. الدولار الأمريكي يستقر عند 307 فلوس، واليورو يرتفع إلى 351 فلس. الذهب يختتم الأسبوع الماضي عند 4175 دولار للأونصة وسط ارتفاع الطلب. أوبيك بلس يواصل رفع حصص الإنتاج في أغسطس.
2: ونبقى في الشأن الاقتصادي المحلي.

أعلن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية أمس الأحد انطلاق مبادرة وطنية استراتيجية تتمثل في إنشاء صندوق الكويت للاستجابة الطارئة برأس مال أولي قدره 100 مليون دولار أمريكي، وذلك دعما للجاهزية الوطنية وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات والظروف الاستثنائية. جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الخاص بإطلاق مبادرة صندوق الكويت للاستجابة الطارئة الذي يقيمه الصندوق الكويتي.

0: بحضور ومشاركة وزير الخارجية ورئيس مجلس إدارة الصندوق الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وبعض مسؤولي الوزارات والهيئات. وقال وزير الخارجية رئيس مجلس إدارة الصندوق الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح في كلمة له إن هذه المبادرة الوطنية تعكس قيم المسؤولية والتكافل وتجسد مبادئ التضامن التي تقوم عليها دولة الكويت، وذلك عبر تعزيز الجاهزية الوطنية وتطوير الأدوات المؤسسية القادرة على التعامل مع مختلف التحديات والظروف الاستثنائية. وأضاف أن المنطقة تمر بمرحلة دقيقة تتطلب قدرا عاليا من المسؤولية والجاهزية والعمل المشترك في ظل ما أسفر عنه العدوان الإيراني الآثم من تداعيات استثنائية ألقت بظلالها على أمن واستقرار دولة الكويت، ما يستدعي مضاعفة وتوحيد الجهود نحو تعزيز الجاهزية الوطنية لتلبية شتى احتياجات هذه الظروف الاستثنائية. بهذا أيها الأخوة ننهي جولتنا مع صحافتنا هذا الصباح.
1: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير.

0: 89.5 FM
1: من إذاعة دولة الكويت. إذاعة دولة الكويت برنامج صباح الخير.
2: ضمن بطولة كأس الأمير موسم 26، المباراة اللي جمعت بين النصر واليرموك، يسجل هدف الأول لصالح نادي اليرموك أمين يسعد.
3: شوف المحاولة وشوف هذه الكرة خطيرة، خطيرة جدا، خطيرة جدا، جول جول لليرموك. الله على اليرموك، جاري من الجماهير الحاضرة هنا في هذه المدرجات. أيمن يسعد هو من يسعد الجماهير الموجودة، وبالتالي بيمينه حطها. شوف شوف شوف شوف اللقطة وشوف التمريرة، يا السلام يا السلام، الله الله الله الله.
2: وسجل هدف التعادل لصالح نادي النصر يوسف محمد.
3: بوك عليها كلام، وبالتالي ظاهر العدواني يبدو هذه كرة محاولة، هذه خطيرة، جول، يا السلام يا السلام يا السلام يا السلام، عالمي عالمي عالمي، غريب هالهدف يا يوسف محمد. الله الله الله الله، النصر يسجل هدف التعادل
2: ويسجل هدف الفوز لصالح نادي النصر حسام الحباسي.
3: اليوم عادت من هيكل الشيخاوي، عرضية جميلة في مكان، محاولة خطيرة، جول جول، يا السلام يا السلام على الحباسي براسه. الله الله الله الله الله، الله على كرة، والله على عرضية، والله على حسام الحباسي.
2: وانتهت المباراة فوز نادي النصر على نادي اليرموك بنتيجة 2-1. صبحكم الله بالخير مستمعينا الكرام، كما عودناكم مع الأخبار الرياضية، ونبتدي مع الصحافة الرياضية. المنتخب الأمريكي في اختبار صعب أمام بلجيكا، قمة كلاسيكية بين البرتغال وإسبانيا في الدور 16. لاعب المنتخب الكونغو الديمقراطية كاكوتا يعلن اعتزاله رسميا كرة القدم. فرنسا تصل إلى 150 هدف في المونديال. الأهلي السعودي في محادثات متقدمة للتعاقد مع ترينكاو من سبورتينغ لشبونة، قد تصل قيمة الصفقة إلى 50 مليون يورو، وسوف يكون بديل رياض محرز. بايرن ميونخ مهتمين بضم إنزو فرنانديز من نادي تشيلسي. نادي ريال مدريد يعلن رسميا تعاقده مع دومفريس بعقد حتى 2030. أعلن النادي النصر السعودي توقيع رسميا مع المدرب بوستوكوبلو. المنتخب المغربي يقصي كندا بثلاثية، والمنتخب الفرنسي ينتصر على الباراغواي بصعوبة بهدف نظيف. إبراهيم دياز يصبح اللاعب الأفريقي الأول الذي يقدم 4 أسيست في كأس العالم في نسخة واحدة. نادي السد القطري يعلن رسميا تعاقده مع المدرب لوشيسكو. وننتقل معاكم على هامش الأخبار الرياضية. تعرض الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي لإصابة قوية في الرأس، حالة من القلق داخل معسكر المنتخب الأرجنتيني قبل المواجهة المرتقبة أمام المنتخب المصري في الدورة 16 من بطولة كأس العالم. وتعرض ميسي لإصابة خلال مواجهة الأرجنتين أمام منتخب الرأس الأخضر في دورة 32، بعدما ارتطم رأسه بساق أحد لاعبي المنافس، واستدعى تدخل الجهاز الطبي لتلقي العلاج الفوري، ويترقب الجهاز الفني لمنتخب الأرجنتين تطورات حالة ميسي.

0: كان معاكم محدثكم سلمان عاشور من إذاعة دولة الكويت.
1: تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج

0: أهلا بكم أيها الأحباء، لازلنا نتواصل معكم وفقراتنا في صباح الخير من إذاعة دولة الكويت. نبقى الآن مع هذا التقرير الذي أعده الزميل مبارك العدواني بلقاء الدكتورة هديل العياد حول اضطرابات النطق والكلام لدى الأطفال وأهمية التدخل المبكر.
1: السلام عليكم، معكم دكتورة هديل العياد، عضو هيئة التدريس في قسم علوم اضطرابات التواصل كلية العلوم الحياتية بجامعة الكويت. بالنسبة لأبرز اضطرابات النطق والكلام التي يتم تشخيصها لدى الأطفال، من أبرزها وأكثرها شيوعاً تأخر النطق لدى الأطفال. يعني الطفل مثلاً يبدأ عمره 2 سنين ما يقول كلمة، ما يقول جزء من كلمة، يصير عمره 3 سنين ما يتكلم عدل، أو حتى ما عنده حصيلة صوتية ولفظية كافية، ما عنده كلمات وايد يتكلم فيها، وما يعني ما عنده ألفاظ وايد يستخدمها. بالنسبة لي أيضا للأشياء الأكثر شيوعاً اللي هو speech sound disorders، اضطرابات نطق الأصوات، يعني الطفل يبدل الأصوات، يحذف أصوات. هذه قد تكون مشكلة تطورية أو قد يكون شيء تطوري، يعني مع النضوج ممكن يتخلص منه الطفل، ولكن في حالات تستمر بإبدال الأحرف، بحذف الأحرف أو قلبها المكاني أو عكس الأصوات. العلامات المبكرة التي ينبغي أن ينتبه لها الوالدان وتستدعي استشارة المختصين، أول شيء مثل ما نقول بادئ ذي بدء، دائما لازم أطمن على سمع ولدي إنه يكون سمعه سليم، ما عنده ماي ورا طبلة الإذن، ما عنده شمع متراكم بحيث إنه يحجب السمع أو يعرقل آلية حركة الإذن اللي تؤدي إلى إيصال الموجات الصوتية للإذن الداخلية. فدائماً أتأكد من سلامة قناة السمع والإذن الوسطى والإذن الداخلية، هذا اللي لازم ننتبه عليه. السمع زائد إن دائما أسولف مع الطفل، أكلمه، أشركه في بعض حواراتي، لو راح معاي الجمعية، راح معاي السوق، أأشر على الأشياء بمسمياتها، أقول له هذا بيت كبير، هذه سيارة كبيرة، هذا باص، هذه سيارة بيضاء، هذه سيارة خضراء، هذا مثلا هذه جمعية، هذا الطبيب، هذا المستوصف، يعني كذي أحاول أشرح له الأشياء المحيطة فيه.
2: في صباح الخير عالم تكنولوجيا، عالم تكنولوجيا،
0: تقنيات جديدة، تقنيات
2: جديدة، عالم تكنولوجيا،
0: عالم فيه الحاجة،
3: أم الاختراع.
2: عالم من الإبداع والابتكار،
0: عالم تكنولوجيا،
2: عالم تكنولوجيا.
0: وفي هذا العالم يستمر البحث عن حاجتنا والتي تدعونا لمواصلة العطاء من قبل الابتكار والاختراع لكي نكون دائما الأفضل.
4: شريحة صينية تحاكي الدماغ البشري. قال علماء صينيون إنهم طوروا شريحة حوسبة مصغرة قادرة على محاكاة البنى المعقدة للدماغ البشري في الزمن الحقيقي، في إنجاز قد يفتح الباب أمام

0: تطبيقات جديدة في تشخيص الأمراض العصبية وتعزيز واجهات الدماغ والحاسوب ودعم الجراحات العصبية الدقيقة. وأوضح الباحثون أن الشريحة الجديدة تدمج تخزين البيانات وعملية المعالجة داخل مصفوفة ذاكرة واحدة، ما يزيل أحد أبرز القيود التقليدية في الحوسبة ويتيح تنفيذ عمليات نمذجة الدماغ بسرعة وكفاءة أعلى. نجح فريق ووفقا لدراسة محكمة نشرت في دورية علوم، نجح فريق بحثي من جامعة بكين والأكاديمية الصينية للعلوم في تطوير شريحة ذاكرة بدقة تصنيع 40 نانو مترا مزودة بشبكة عصبية اصطناعية مدمجة.
1: ودائما كما نقول، تبقى الحاجة أم الاختراع. وفر.
2: عند غسل الأسنان أو الحلاقة أغلق السنبور.
3: وفر.

0: أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش ممثلة بهيئة الإدارة والقوى البشرية عن فتح باب التطوع بشرف الخدمة العسكرية للعنصر النسائي من حملة الشهادات الجامعية وشهادات الدبلوم وشهادات الثانوية العامة وما يعادلها والحادي عشر وما دون. وقالت رئاسة الأركان في بيان صحفي أمس الأحد إن عملية التسجيل للراغبات بالتطوع تتم عن طريق موقع وزارة الدفاع والخاص بفرع تجنيد المتطوعين، وذلك اعتبارا من اليوم الاثنين حتى 13 من يوليو تموز الجاري.
1: أكد وكيل وزارة الدفاع الشيخ الدكتور عبد الله مشعل الصباح أهمية استقطاب الكفاءات الوطنية الشابة وتمكينها من الإسهام في مسيرة التطور المؤسسي بما ينسجم مع توجهات الوزارة في الاستثمار بالعنصر البشري. جاء ذلك في بيان صحفي عقب زيارة قام بها الشيخ عبد الله مشعل الصباح إلى جناح وزارة الدفاع في معرض اختار تخصصك صح المقام على أرض المعارض، حيث اطلع على مشاركة الدفاع التي جمعت الهيئتين العسكرية والمدنية. وأثنى الشيخ عبد الله الصباح على الجهود المبذولة من فريق وزارة الدفاع في تنظيم الجناح وإبراز فرص العمل المتاحة أمام الخريجين، مشيدا بتنوع الجهات المشاركة من القطاعين الحكومي والخاص وما يعكسه ذلك من تكامل الجهود الوطنية في دعم الشباب الكويتي وتوجيههم نحو مستقبلهم الأكاديمي والمهني. واستمع الوكيل إلى شرح حول الفرص الوظيفية والتخصصات المطلوبة وآلية استقبال المتقدمين والخدمات التعريفية المقدمة للطلبة والخريجين.
2: أصدر وزير العدل المستشار ناصر السميط قرارا وزاريا باعتماد تثبيت 15 من شاغلي الوظائف الإشرافية في مختلف قطاعات وزارة العدل، وذلك في إطار نهج الوزارة الرامي إلى ترسيخ الاستقرار الوظيفي وتعزيز الكفاءة المؤسسية وتمكين القيادات الوطنية من مواصلة أداء مهامها بكفاءة واقتدار. ويأتي هذا القرار امتدادا لجهود الوزارة في تطوير بيئة العمل ودعم الكفاءة الوطنية وترسيخ مبادئ الجدارة والاستحقاق في شغل الوظائف الإشرافية بما يسهم في الارتقاء بالأداء المؤسسي وتعزيز جودة الخدمات العدلية وتحقيق مستهدفات الوزارة في التطوير الإداري والتميز المؤسسي. وأكدت وزارة العدل أن تثبيت شاغلي الوظائف الإشرافية يجسد اهتمامها بالاستثمار في الكفاءات الوطنية وتعزيز الاستقرار الإداري وتهيئة بيئة عمل محفزة تدعم استدامة التطوير وترتقي بجودة الخدمات المقدمة.

سيدتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. أهلا بكم إلى هذه الجولة الإخبارية الصباحية لهذا اليوم، يصحبكم فيها ماجد الشطير.

0: في جولتنا هذا الصباح، باكستان تستضيف جولة محادثات جديدة بين الولايات المتحدة وإيران في 11 من الشهر الجاري لاستئناف المسار التفاوضي. الأمين العام لجامعة الدول العربية يدين نسف الاحتلال الإسرائيلي حيا سكنيا في جنوب لبنان. أنباء عن استعداد الاحتلال الإسرائيلي للانسحاب من منطقتين في جنوب لبنان. استشهاد فلسطينيين اثنين في غارة للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وطفلين برصاص الاحتلال شمال القدس المحتلة. الرئيس الأوكراني يقول إن روسيا تستعد لشن هجوم كبير على كييف. الرئاسة التركية تعلن أن قمة حلف الشمال الأطلسي الناتو في أنقرة ستناقش مستجدات الحرب في أوكرانيا والتطورات الأمنية على الحدود الجنوبية للحلف. وزعيم كوريا الشمالية يشرف على اختبار أحدث الأسلحة البحرية. أهلا بكم من جديد، ونستهل جولتنا هذا الصباح من واشنطن، حيث أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران تسعى بكل السبل للتوصل إلى تسوية سياسية مع الولايات المتحدة. وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنه قد يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الولايات المتحدة هذا الأسبوع. وفي سياق متصل، كشفت مصادر إعلامية باكستانية أن إسلام أباد ستستضيف جولة جديدة من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران في 11 من يوليو الجاري في إطار مساع لاستئناف المسار التفاوضي بين الجانبين. وأضافت المصادر أن الجولة المرتقبة ستتناول ثلاثة ملفات رئيسية، هي العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران والأموال الإيرانية المجمدة، إضافة إلى الملف النووي الإيراني. القاهرة. دان الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي يوم أمس دان نسف جيش الاحتلال الإسرائيلي حيا سكليا كاملا في قضاء بنت جبيل بجنوب لبنان، واصفا ذلك بالسلوك الوحشي. وقال فهمي في بيان إن نهج العقوبات الجماعية التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد السكان يعد انتهاكا صارخا ومرفوضا للقانون الدولي الإنساني. ودعا المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤولياتهما والوقوف في وجه النزعة التوسعية للاحتلال الإسرائيلي تجاه دول وشعوب المنطقة. ونبقى في لبنان، حيث وصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار، إذ نفذ غارة على بلدة النبطية وتفجيرا في بلدة الطيري وقصفا مدفعيا ناحية بلدة القنطرة. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن الغارات أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة ثلاثة آخرين خلال الساعات الماضية. في غضون ذلك قال الجيش اللبناني إنه يواصل إزالة الذخائر غير المنفجرة في المناطق المتضررة جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان. سحر بشارة والتفاصيل.
1: أعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 2 مارس إلى 4304 قتلى و12203 جرحى، إذ يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تصعيده في الجنوب، حيث استهدفت غارة بلدة النبطية الفوقى بالقرب من مرتفعات علي الطاهر. وزعم جيش الاحتلال أنه هاجم خلية لحزب الله شكلت تهديدا لقواته. إلى ذلك نفذت قوات الاحتلال عمليات تفجير واسعة في مدينة بنت جبيل وبلدات بيت يحون وكونين والطيري وكفر تبنيت، كما استهدف القصف المدفعي

0: أطراف بلدة برعشيت وبلدتي دير سريان والقنطرة، وقامت مروحية إسرائيلية بعملية تمشيط واسعة في بلدة مجد الزون. هذا وقد حلق الطيران الحربي في أجواء الضاحية الجنوبية لبيروت وفوق مدينة صيدا، كما سجل تحليق مكثف للطيران المسير في أجواء مدينة بعلبك شرق لبنان. وفي تطور خطير، زعم رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو طلب بعض القرى المسيحية الحدودية الانضمام إلى إسرائيل، الأمر الذي نفته بلديات ومخاتير وفعاليات 15 بلدة مسيحية حدودية، حيث أصدرت بيانا وصفت فيه هذه المعلومات بأنها ملفقة ولا تمت إلى الواقع بأي صلة، وأكدت بأن هذه الادعاءات عارية تماما عن الصحة، مشددة على أن أبناء القرى الحدودية متمسكون بالدولة اللبنانية وشرعيتها، ولم يحيدوا عن هذا الموقف رغم الظروف الصعبة التي فرضتها الحرب. وأشارت بأن هذه القرى حرصت منذ اندلاع الحرب على التنسيق مع السلطات اللبنانية والمرجعيات الروحية والجهات الدولية بهدف إبقاء الممرات الإنسانية مفتوحة، بما يضمن استمرار التواصل مع الداخل اللبناني ومع مؤسسات الدولة وأجهزتها الشرعية. وأضافت بأن أبناء القرى المسيحية الحدودية يعتزون بانتمائهم الوطني ويتمسكون بوطنهم لبنان ولا يرون بديلا عن هويتهم اللبنانية، رافضين أي محاولة لتشويه مواقفهم لخدمة أجندات لا تمت إليهم بصلة. وأكدت أن هذه الادعاءات تستهدف الإساءة إلى أهالي القرى الحدودية وزرع البلبلة. سحر بشارة، إذاعة الكويت، بيروت.
1: وفي قطاع غزة، استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون بينهم حالات خطرة جراء قصف نفذته طائرات مسيرة تابعة للقوات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق في مدينة غزة وشمال القطاع، وذلك بالتزامن مع استمرار القصف المدفعي وعمليات النسف والتفجير التي ينفذها جيش الاحتلال. عبد الرحيم بكويك والتفاصيل.
2: تتواصل خروقات قوات الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وسط تصعيد ميداني مستمر يشمل عمليات نسف وتفجير للمباني. وفي شمال غزة، نفذت قوات الاحتلال عمليات نسف واسعة للمباني في محيط بيت لاهيا، فيما شهدت المناطق الوسطى تحركات للآليات العسكرية في محيط مخيم المغازي بالتزامن مع إطلاق نار كثيف وقنابل إنارة. وفي جنوب القطاع، تواصلت الغارات والقصف المدفعي على مناطق في القرارة وشمال رفح، فيما استهدفت الزوارق الحربية سواحل رفح وخان يونس ومراكب الصيادين في عرض البحر. أما إنسانيا، فتتسع دائرة المعاناة مع استمرار القيود المفروضة على دخول المساعدات في وقت تؤكد فيه الجهات الإغاثية أن ما يدخل إلى القطاع لا يغطي سوى جزء يسير من الاحتياج الفعلي، مما أدى إلى تقلص الوجبات الغذائية. ويتزامن ذلك مع تفاقم الأوضاع الصحية في ظل النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية وارتفاع أعداد المصابين بالأمراض الجلدية والمعوية داخل مراكز النزوح، إلى جانب استمرار معاناة آلاف العائلات التي تواجه ارتفاع درجات الحرارة ونقص المياه وتراجع الخدمات الأساسية. وفي تطور إنساني متصل، تتواصل جهود إخراج الحالات المرضية الحرجة من قطاع غزة للعلاج في الخارج، حيث جرى إجلاء عدد من المرضى ومرافقيهم عبر معبر رفح البري ضمن تنسيق إنساني يستهدف تأمين رحلة علاجهم في مراكز طبية. وحسب البيانات الرسمية، فقد جرى إجلاء نحو 4500 مواطن خارج القطاع منذ بدء تطبيق هذه الآلية قبل نحو شهرين، فيما عاد إلى داخل القطاع نحو 4200 مواطن، في إشارة إلى تحرك إنساني مستمر لكن في حدود ضيقة. وبين استمرار التصعيد الميداني وتعقد الوضع الإنساني، يبقى قطاع غزة أمام أزمة متشابكة الأبعاد تطال كافة مناحي الحياة. عبد الرحيم بكويك، إذاعة دولة الكويت، قطاع غزة.
1: وعلى الصعيد الإنساني، أكدت الأمم المتحدة استمرار جهودها الإنسانية لدعم سكان قطاع غزة، مشيرة إلى أن أكثر من 750 ألف شخص تلقوا مساعدات غذائية عامة خلال الشهر الماضي، وسط تحذيرات متواصلة

0: من اتساع الفجوة بين الاحتياجات الإنسانية وحجم الاستجابة المتاحة. وشددت الأمم المتحدة على أن حجم الاستجابة الإنسانية في غزة لا يزال أقل بكثير من الاحتياجات الفعلية. وفي الضفة الغربية المحتلة، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد طفلين فلسطينيين وإصابة آخر برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم قلندية شمال مدينة القدس المحتلة. وأفادت مصادر محلية في المخيم بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار خلال اقتحامها المخيم، ما أدى إلى إصابة 3 فتية أعلن عن استشهاد أحدهم. حسن جعفر والتفاصيل.
1: في إطار العدوان الإسرائيلي المتواصل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، استشهد طفلان، أحدهما رضيع والثاني أثناء اقتحام جيش الاحتلال لمخيم قلندية الواقع في محافظة مدينة القدس المحتلة. العدوان الإسرائيلي امتد إلى اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي عديد المدن والبلدات الفلسطينية بالضفة الغربية، وترافق ذلك مع اعتقال 17 فلسطينيا، 11 من مدينة القدس المحتلة التي حولها جيش الاحتلال إلى سكونة عسكرية، ومكن العشرات من المستوطنين المتطرفين اقتحام المسجد الأقصى. هذا يأتي في الوقت الذي افتتح فيه رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي نتنياهو مستوطنة جديدة في بلدة قلندية الواقعة في محافظة مدينة القدس المحتلة، وأطلق عليها مركزا للتراب، الأمر الذي لاقى الاستنكار الفلسطيني الواسع، حيث اعتبرت محافظة مدينة القدس المحتلة قيام نتنياهو بوضع حجر الأساس لما يسمى مركزا للتراث في موقع مطار القدس الدولي، بات يشكل تصعيدا خطيرا في المشروع الاستيطاني الإسرائيلي وانتهاكا صارخا للقوانين الدولية ولقرارات الشرعية الدولية التي أكدت بأن مطار القدس والأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية هي أراضي محتلة. حسن جعفر، إذاعة دولة الكويت، القدس المحتلة.
0: ومنها نتحول إلى الجديد في الملف السوداني، حيث أعلن الجيش السوداني أن قواته أصبحت تتحكم بكافة محاور القتال في الأبيض بولاية شمال كردفان. وفي وقت سابق قال رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس أن الجيش السوداني يواصل تحقيق تقدم ميداني، مضيفا أن العمليات العسكرية تسير بما يعزز سيطرة القوات المسلحة السودانية على مناطق القتال. ونتحول إلى تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، حيث قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أنه أجرى محادثات وصفها بالجيدة للغاية مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، ناقش خلالها تطورات الوضع على خط المواجهة. وأشاد زيلينسكي بعزم الولايات المتحدة بمساعدة بلاده في إنهاء الحرب ووجود فرصة حقيقية لإنهائها، مشيرا إلى اتفاقه مع ترامب على مواصلة المحادثات خلال قمة حلف شمال الأطلسي المقررة هذا الأسبوع في تركيا. وأضاف الرئيس الأوكراني أن معلومات مخابراتية أشارت إلى أن روسيا تستعد لشن هجوم كبير على بلاده. وفي موسكو أعلن الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أعلن عن إنشاء منطقة عازلة على الحدود الروسية الأوكرانية بسبب الطبيعة العدوانية لنظام كييف. ومن جانبها أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها أسقطت 92 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الساعات الماضية.

0: بدوره قال عمدة موسكو إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت 5 مسيرات كانت متجهة نحو موسكو. أشرف الصباغ والتفاصيل.
1: أكد الناطق باسم الكريملين ديمتري بيسكوف على ضرورة إنشاء منطقة أمنية عازلة على الحدود الروسية الأوكرانية، مشددا على أن الجيش الروسي يواصل هذه العملية بشكل منهجي، وهناك نتائج ملموسة فيما يتعلق بتقدم القوات، وستنشأ هذه المنطقة بالقدر اللازم لضمان أمن روسيا. وفي الوقت ذاته اتهم بيسكوف مجددا الدول الغربية بما فيها الولايات المتحدة بتقديم أسلحة إلى أوكرانيا لمساعدتها في تنفيذ هجمات ضد المنشآت الروسية حسب قوله. من جهة أخرى أشار بيسكوف إلى أن روسيا لا تزال تحافظ على اتصالاتها مع الولايات المتحدة عبر القنوات القائمة حتى الآن، على الرغم من غياب زيارات المبعوثين الرئاسيين الأمريكيين لفترة طويلة. وأضاف أن مبعوثي الرئاسة الأمريكية ويتكف وكوشنر مشغولان حاليا، وبمجرد أن يتوفر لهما الوقت سيستقبلان دائما بحفاوة في موسكو. ورأى أن التوسع العسكري المتزايد للاتحاد الأوروبي يشكل عاملا يفاقم المشاكل المحيطة بعملية التسوية السلمية للأزمة الأوكرانية. وأفادت وزارة الدفاع الروسية بأن قواتها دمرت معبرا على نهر سيفيرسكي دانيتس ومحطة لتوزيع الغاز في مقاطعة تشيرنيجيف في أوكرانيا، وتواصل تقدمها على كافة المحاور في شرق وجنوب شرق البلاد، وشنت ضربات على مرافق النقل والوقود والطاقة الأوكرانية والمطارات ومواقع تخزين وإطلاق المسيرات والمراكز اللوجستية وقوات ومعدات في 150 منطقة، وقضت على 1470 جنديا أوكرانيا وأسقطت 280 مسيرة خلال اليوم الأخير. أشرف الصباغ، إذاعة دولة الكويت، موسكو.
0: ومن هنا تحول إلى أنقرة، حيث قالت الرئاسة التركية أن قمة حلف الشمال الأطلسي الناتو التي تستضيفها أنقرة ستبحث تطورات الحرب في أوكرانيا والمستجدات على الحدود الجنوبية للحلف. وأضافت الرئاسة التركية أن القمة ستشهد تقييما شاملا للخطوات المتخذة في إطار قرار زيادة الاستثمارات الدفاعية لدول الحلف، إلى جانب استعراض جهود الناتو في مجالي الردع والدفاع. حول هذا الموضوع يقول الكاتب والمحلل السياسي الدكتور رامي الخليفة:
2: لكسب أوراق تقاعد يمكن أن تطرح في أي في حال أي وساطة يمكن أن تقام ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والجانب الكوري الشمالي. كان هنالك تصريح في الولايات المتحدة الأمريكية من أنه جرى تواصل ما بين الرئيس كوريا الشمالية والرئيس ترامب. أيضا تم الحديث أثناء زيارة الرئيس الصيني إلى بيونغ يانغ من أن هنالك إمكانية للتواصل والوصول إلى صفقة ما بين الطرفين. هذا من جهة. من جهة أخرى يتم الحديث من أن الرئيس الأمريكي ونتيجة لتراجع شعبيته خلال الفترة الماضية ربما يبحث عن إنجاز دبلوماسي معين، وأي إنجاز مع كوريا الشمالية بالتأكيد سوف تكون له تداعياته الإيجابية على شعبية الرئيس، وخصوصا ونحن على اعتاب انتخابات نصفية تقام في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة القادمة، وبالتالي هنالك كسب أوراق. طبعا من جهة أخرى لا ننسى بأن على الدوام كانت كوريا الشمالية تحرص على تعزيز قدراتها العسكرية وعلى كافة المجالات. طبعا كان التركيز خلال السنوات الماضية على المنظومة الصاروخية وخصوصا الصواريخ متوسطة وبعيدة المدى، وكذلك الحرص على تطوير البرنامج النووي. وطبعا كما تعلمين فإن كوريا الشمالية قد وصلت بالفعل إلى إنتاج السلاح النووي خلال السنوات الماضية، وبالتالي الآن هنالك منظومة تسليحية متكاملة كوريا الشمالية، والقوة البحرية هي جزء أساسي، وبالتالي كان لابد من أن يكون هنالك تطوير في هذا المجال. نقطة أخيرة اسمح لي بالإشارة إليها، وهي أيضا ردا على التنسيق العسكري القائم والذي زاد خلال الفترة الماضية ما بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية، والمناورات المشتركة والتي دائما ما تعترض عليها كوريا الشمالية. وبالتالي أعتقد بأنه لكل هذه الأسباب يجري تطوير البنية العسكرية الكورية الشمالية خلال الفترة الماضية وبشكل مستمر.
0: وفي غضون ذلك أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استعداد بلاده لاستئناف جهود إنهاء الحرب، وذلك خلال اتصالين منفصلين مع الرئيسين الروسي فلاديمير

فلاديمير بوتين والأوكراني فلاديمير زيلينسكي. وقال مستشار الكرملين يوري أوشاكوف إن الرئيس الأمريكي قدم هذا العرض في سياق مشاركته هذا الأسبوع في قمة حلف الشمال الأطلسي في تركيا. وفي بيونغ يانغ أشرف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون على اختبار أسلحة على متن مدمرة بحرية شملت إطلاق صواريخ كروز واستخدام وسائل الحرب الإلكترونية. وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن كيم أشرف أيضا على تجربة إطلاق صاروخ كروز استراتيجي وعلى تقييم أنظمة مضادة للسفن والغواصات وأنظمة دفاع جوي على متن المدمرة البحرية. في بكين أعلنت وزارة الدفاع الصينية أن القوات البحرية الصينية والروسية ستجري تدريبات مشتركة في المياه والمجال الجوي قبالة مدينة شينغداو خلال الشهر الجاري. وقالت وزارة الدفاع الصينية إن هذه التدريبات تجرى سنويا بهدف التصدي المشترك للتحديات الأمنية والحفاظ على السلام والاستقرار، مؤكدة أنه سيتم توجيه بعض القوات من الجانبين إلى مناطق محددة في المحيط الهادئ لتنفيذ دوريات بحرية مشتركة عقب إنهاء التدريبات. ونتحول إلى كاراكاس، حيث أعلنت السلطات في فنزويلا ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المزدوج إلى نحو 3300 قتيل. وقالت السلطات الفنزويلية إن عدد المصابين بلغ 16500 شخص، مشيرة إلى أن فرق البحث والإنقاذ تمكنت من إنقاذ 6000 شخص حتى الآن.

ونتحول إلى أخبارنا الاقتصادية في جولتنا هذا الصباح. قال وزير الخارجية الصيني وونغ يي إن الصين ترحب بتعميق التعاون مع الشركات السويدية والأوروبية، معتبرا أن ذلك سيعود بالنفع على جميع الأطراف المعنية. وأضاف وانغ أن الصين والسويد تعملان على تعزيز الثقة المتبادلة والتركيز على التعاون وإعادة العلاقات الثنائية إلى مسار تنموي. كما أكد وانغ أن الصين ستواصل تعزيز الطلب المحلي والمضي قدما في سياسة الانفتاح على المستوى والتمسك بمبادئ التجارة الحرة واقتصاد السوق.

0: ونصل إلى حالة الطقس ونشرة الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة، وزميل خالد الجمعان.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير أعزائي المستمعين. الطقس المتوقع خلال 12 ساعة القادمة: طقس شديد الحرارة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، تتراوح سرعتها ما بين 10 إلى 40 كيلومتر في الساعة خلال النهار. والبحر خفيف إلى معتدل الموج من 1 إلى 4 قدم. المد القادم الساعة 3:35 العصر، والجزر الساعة 10:04 صباحا، والتيارات المائية ضعيفة في فترة الفساد. أما درجات الحرارة العظمى المتوقعة لنهار اليوم بإذن الله تتراوح ما بين 44 إلى 48 درجة مئوية في أغلب المناطق. موعد غروب الشمس اليوم بمشيئة الله الساعة 6:51 مساء، وفي المساء من المتوقع أن تكون الأجواء حارة نسبيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعتها ما بين 12 إلى 38 كيلومتر في الساعة. أعزائي المستمعين، أجواء شديدة الحرارة اليوم أيضا، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط على فترات خلال النهار. أتمنى لكم السلام.

وختاما لجولتنا هذا الصباح إلى حضراتكم أيها الإخوة أبرز ما ورد فيها من أنباء. باكستان تستضيف جولة محادثات جديدة بين الولايات المتحدة وإيران في 11 من الشهر الجاري لاستئناف المسار التفاوضي. الأمين العام للجامعة العربية يدين نسف الاحتلال الإسرائيلي حيا سكنيا في جنوب لبنان. أنباء عن استعداد الاحتلال الإسرائيلي للانسحاب من المنطقتين في جنوب لبنان. استشهاد فلسطينيين اثنين في غزة في غارة للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وطفلين برصاص الاحتلال شمال القدس المحتلة. الرئيس الأوكراني يقول إن روسيا تستعد لشن هجوم كبير على كييف. الرئاسة التركية تعلن أن قمة حلف الشمال الأطلسي الناتو في أنقرة ستناقش مستجدات الحرب في أوكرانيا والتطورات الأمنية على الحدود الجنوبية للحلف. وزعيم كوريا الشمالية يشرف على اختبار أحدث الأسلحة البحرية. وبهذا والإخوة نأتي لختام هذه الجولة الإخبارية الصباحية لهذا اليوم. لقاء يتجدد معكم في جولة الغد بمشيئة الله تعالى. لحظات وأعود بكم مرة أخرى إلى الزملاء في استوديو صباح الخير والمخرج بدر المروان. أما أنا وزميلي مخرج ومنفذ جولة هذا الصباح محمد الحريص، فنستودعكم الله ولكم أطيب المنى، وإلى اللقاء.

شكرا للزملاء في استديو الأخبار والبرامج السياسية، ولكم أنتم أيها الأحبة تتجدد الدعوة بأن يكون هذا الصباح صباح يحمل الجميل من البشاير برغم نسماته الحارة، إلا أنها تعكس الرغبة في تحقيق آمال وأمان نسعد بتحقيقها. الصباحات عزيزنا المستمع بدايات لنهايات، نتمنى أن تكون كما نريد. يا صباح الأنوار.

0: توفر.
1: عندما توفر الطاقة فأنت تدعم استدامة الوطن. وفر.
2: اترك عنك الهاتف النقال أثناء القيادة، ولا تنسى غرامتها بقانون المرور الجديد 75 دينار كويتي، والحبس مدة لا تزيد عن 3 أشهر. مع تحيات الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية.
3: أهلا بكم أيها الأحبة، دائما وأبدا نتذكر بأن الالتزام بقوانين وأحكام المرور والأمن واجب وطني لنشر الأمن والأمان والاستقرار في ديرتنا الحبيبة الكويت. معنا على الطرف الآخر عقيد عثمان محمد غريب، مدير إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية، ليطلعنا على أحوال الشارع الآن ونتعرف منه على أبرز البلاغات التي وصلت إلى غرفة العمليات. حياك الله عقيد.
4: حياكم الله وصبحكم الله بالخير، صبح عليكم وعلى المستمعين، ونتمنى دائما السلام لهم وما يكونون، وتبقى الحركة المرورية تتغير من وقت لآخر، لكن في فترة معينة يكون فيها الكثافة. على سبيل المثال من 7:30 إلى تقريبا الساعة 8:30 فترة دخول الموظفين الخاصة في مدينة الكويت على مداخل مدينة الكويت، ولكن أيضا الموظفين الحكوميين تبتدي دخولهم تقريبا من 7 إلى 8، هذه الأوقات اللي يشوف فيها كثافة. بشكل عام الحركة المرورية مع موسم الصيف ومع تعطيل المدارس ويمكن فترة كورس صيفي تبتدي الحركة طبيعية جدا وأقل من الكثافة المعتادة، باستثناء مثل ما قلت لكم مداخل مدينة الكويت، ولكن وزارة الداخلية بقطاعاتها الميدانية المعنية من دوريات مرور نجدة أمن عام قاعد يعملون على تسهيل الحركة المرورية وانسيابية الطريق والتعامل مع كل البلاغات. يمكن أبرز البلاغات صباح اليوم في كان تقريبا الساعة 7:15 انقلاب وإصابة على طريق الجهرة يمين سعد العبدالله يسار جسر جابر الأحمد باتجاه المدينة، وتم التعامل مع هذا الحادث. كذلك أيضا حاليا قاعد يتم التعامل مع تصادم وإصابة على طريق شارع فهد السالم بمدينة الكويت مقابل المثنى، وهذا الحادث أيضا مسبب كثافة مرورية. نأكد ونقول أن استمرار أيضا جهود دوريات المرور برصد المخالفات المرورية في المستشفيات، وإحنا نأكد ونقول أن إحنا نقدر الموجودين وحالات الطوارئ اللي تصير وتواجدهم بالمستشفيات، ولكن هناك مواقف خاصة للمراجعين واللي متواجدين في المستشفيات من خلال المبنى الخاص للمواقف والمركبات، لكن البعض يعرقل حركة السير ويصعب دخول آليات الأسعاف وأيضا السيارات الطوارئ اللي مستعجلين رايحين مودين مصاب ولا تعبان ولا شيء، وتبقى الاستمرار لهذه الجهود من قبل إدارة العامة للمرور مستمرة، ويتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة. يمكن أنا ذكرت هذا الموضوع اليوم نظراً ليعني تساؤل البعض، وهذه الإجراءات من القيادة العليا مستمرة من زمان وبهدف طبعاً ضبط الحالة المرورية عند المستشفيات، وأيضاً من ضمن المناشدات اللي استمرت بشكل كبير من قبل مراجعين هذه المستشفيات. لذلك يعني الأمور واضحة جداً، ودائماً وزارة الداخلية تتعامل بتعامل إنساني مع الجميع، ففي حال وجود مواقف ومبنى كامل بأدوار لمواقف السيارات فشيء طبيعي جداً، ما لك عذر في عرقلة حركة السير وتعطيل سيارة الإسعاف وأيضا قائدي المركبات اللي معهم ناس محتاجة إلى سرعة الوصول. هذه نقطة. النقطة الثانية، نختم حديثنا بهاتف الطوارئ 112 لتلقى جميع البلاغات الأمنية والمرورية والإنسانية على مدار الساعة، ومستمرين في ضبط يعني التعامل مع كل البلاغات، وتبقى الجهود الأخيرة لولي الأمر بضرورة الالتزام والتقييد، ويكون قدوة لأبناء بالتزامه بقانون المرور وعدم تسليم فترة الصيف للمركبات دون الحصول على رخصة قيادة. يتم الإجراء القانوني اللازم بحق كل من يقوم بالمخالفة.

0: نتمنى إن شاء الله يوم موفق للجميع، نتمنى وصول جميع وجهاتهم. نذكر الجميع بضرورة التأكد من سلامة المركبة وخاصة في مثل حرارة هذا الجو، والله يحفظ الجميع يا رب.
1: آمين، الله يحفظ الجميع. شكرا عقيد عثمان محمد غريب، مدير إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية، حياك الله عقيد.
0: حياكم الله يا حريف.
2: حرصا على حماية أملاك الدولة والحفاظ على المرافق العامة، أطلقت بلدية الكويت حملة شاملة لرصد وإنذار التعديات في مختلف محافظات البلاد، وتهدف الحملة إلى رصد ووضع ملصق إنذار لإزالة التعديات والاستغلالات غير القانونية على أملاك الدولة في مناطق السكن الخاص المستهدفة. التعديات على أملاك الدولة المقامة عبر الشارع، التعديات داخل المساحة الزراعية الملاصقة الرصيف، التعديات داخل ممرات الطوارئ، التعديات بإقامة السياج الأخضر حول ارتداد المنزل أو الحديقة، التعديات الملاصقة للمحولات الكهربائية، التعديات الملاصقة للخدمات العامة والخطوط الأرضية وفوهة الإطفاء أو الأشغال العامة. وستقوم الجهات المختصة خلال مدة المهلة بوضع ملصقات إنذار لمدة أسبوعين، تبدأ من تقديم الإنذار، وذلك لتمكين المخالفين من إزالة التعديات وتصحيح أوضاعهم، على أن تباشر الفرق الرقابية المختصة بعد انتهاء المهلة بعد وضع الملصق أعمال إزالة جميع التعديات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

0: أهلا بكم مستمعينا الكرام. لا شك بأن الحملة الوطنية لمكافحة التدخين تأتي في إطار الجهود الرامية إلى حماية صحة المجتمع من خلال نشر الوعي مخاطر التدخين بمختلف أشكاله وتشجيع المدخنين على الإقلاع عنه وتعزيز بما يسهم في بناء مجتمع أكثر صحة وجودة حياة. مراسل البرنامج زميل ناصر المطيري أعد هذا التقرير الخاص بالحملة الوطنية لمكافحة التدخين مع الدكتورة عبير خالد البحو مدير إدارة تعزيز الصحة العامة في وزارة الصحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. دكتورة عبير البحو مدير إدارة تعزيز الصحة. أسجل ببرنامج صباح الخير الصباحي. اليوم نتكلم عن حملتنا السنوية التي تقوم بها إدارة تعزيز الصحة بالتعاون مع مجموعة من الإدارات ضمن البرنامج الوطني لمكافحة التدخين، وأيضا بالتعاون مع جهات خارجية خارج الوزارة. هذا العام تونا خلصنا من الحملة، وكانت بشعار كشف زيف المغريات، أي يعني الهدف الأساسي مكافحة منتجات التدخين والتبغ. وهذا الشعار هو شعار اليوم العالمي للامتناع عن التبغ، وهو يصادف يوم 31/5. فإحنا بدينا من أول مايو تقريبا، وكل عام أيضا نقوم بالحملة. الهدف منها توعية فئة الشباب والمراهقين وذويهم أيضا بمضار التبغ ومضار التدخين الإلكتروني بالذات اللي هو الفيب، لأن هذا الفيب أصبح الآن منتشر بطريقة غير طبيعية بين الشباب والمراهقين، وحتى يعني في مجموعات أخرى من المجتمع، حيث أن الفكرة اللي قد تكون وصلت لهذه الفئات أن التدخين الإلكتروني أقل ضرراً من التدخين السيجارة العادية. هذا كلام غير صحيح. يهمنا جداً نشر الوعي الصحي بمضار التدخين وكل أنواع التبغ المستخدمة، سواء تبغ مسخن سواء تدخين إلكتروني وغيره. فقمنا بتجميع كافة الإحصائيات اللازمة لنعرف مدى حجم التدخين على مستوى العالم. وبالفعل أصبح الآن استخدام التدخين الإلكتروني والسجائر الإلكترونية وبالذات في مرحلة الشباب واليافعين قام يتضاعف بصورة سريعة جدا، وقام يرتفع. وحتى في دولة الكويت المؤشرات تدل على أن ارتفاع نسبة التدخين الإلكتروني.

0: سعادة وكيل الوزارة الدكتور سلمان الصباح حفظهم الله، اهتمام شديد بنشر الوعي عن التدخين وتصحيح المعلومات الخاطئة اللي قاعد يتلقونها سواء الشباب، المراهقين، باقي أفراد المجتمع، ذويهم، أهلهم. فنحب نوصل لهم المعلومة أن الفيب ليس أقل ضرراً، بل بالعكس هو يشكل خطر شديد جدا على صحة الشباب، لأنه يسبب الإدمان. لأن مادة النيكوتين، من يستخدم مادة النيكوتين يجد نفسه يريد أن يستمر يدخن، فهي تعمل نوع من التعود، واللي يدخن يحب يكمل التدخين. فنحن نريد أن نصل إلى أن التدخين الإلكتروني خطر جدا، وهو ليس فقط أن الفيب يحتوي على ماء فقط، لا، هناك سوائل سامة، في هناك نكهات يضعها أصحاب الشركات وأصحاب التبغ، يضعون النكهات حتى يجذبون الشباب والمراهقين. وهناك حالات يعني تؤكد أن هذا التدخين الإلكتروني ليس يضر الشخص فقط، بل أيضا يضر اللي حوالينا. حتى هذا ما يسمى التدخين السلبي. فالتدخين الإلكتروني والتدخين العادي يؤثر على جلسائك، الناس اللي معاك، يعني سواء الوالدين، الأهل، الأصدقاء. يعني نتمنى أن ما يكون يعني هناك تغيرات في بعض السلوكيات لدى الأفراد. مثلا يسمع عن التدخين فيقلد مثلا أصحابه، أحد مثلا يريد أن يدخن ف ينشر معلومة تخليهم يجذب الشباب للتدخين. فنتمنى أن ما ينجرفون شبابنا يعني في أول عمرهم إلى هذه المعلومات الخاطئة. وعندنا في كاف تقريبا عدد كبير من عيادات لا للتدخين في كل المناطق الصحية تقريبا، يقدر يستشيرهم، وجد أطباء مدربين ويعني يساعدونه بإذن الله ستيب باي ستيب إنه يبدأ الإقلاع عن التدخين. وحفظكم الله جميعا وبارك الله فيكم.
1: وفر عند غسل الأسنان أو الحلاقة، أغلق الصنبور، وفر للماء. ثقافة وفنون. الثقافة والفن عالم ممتع، عالم مليء بالإبداع. ففي الثقافة حضارات رسمتها الفنون.
2: أهلا بكم مستمعينا في جولتنا الثقافية والفن. صقر وكناريا الأول في شباك تذاكر السينما بمصر. إيرادات جيدة حققها فيلم صقر وكناريا في شباك تذاكر السينما المصرية، واحتل المركز الأول بإيرادات قرابة 5,569,000 جنيه مقابل بيع 33,800 تذكرة، وقفز إجمالي إيرادات الفيلم ل 34,444,000 جنيه مقابل بيع 223,000 تذكرة، ويعرض في 70 مجمعا سينمائيا. فيلم صقر وكناريا من بطولة محمد عادل إمام الذي يجسد شخصية صقر، والفنان شيكو الذي يجسد شخصية بلال أو كناريا، ويسرى اللوزي التي تجسد شخصية ليلى، ويارا السكري التي تجسد شخصية فرح، وخالد الصاوي وانتصار ودانا حمدان، كما يستضيف مجموعة من ضيوف الشرف، منهم الفنان محمود عبد المغني ونسرين أمين ودياب، من تأليف أيمن وتار وإخراج حسين المنباوي.
3: الحضور الكويتي في الثقافة والفن دائما يتألق في المحافل العربية والدولية،

0: حصل فيلم بكشة سعد للمخرج مجبل سعد الفرج على تنويه خاص من لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الوثائقية ضمن فعاليات مهرجان أفلام السعودية في دورته 12 الذي اختتمت أعماله أمس الأول في مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي إثراء بالظهران بتنظيم من جمعية السينما تحت شعار كل حكاية رحلة. وبعيدا عن الجوائز برز الحضور الكويتي من خلال مشاركة الفنان القدير سعد الفرج، حيث مثل فيلم بكشة سعد احدى المحطات اللافتة في المسابقات الوثائقية بعد حصوله على هذا التنويه الخاص الذي عكس تقديرا لطرح العمل وعمقه الإنساني والفني. وشهد الحفل الختامي تفاعلا واسعا مع حضور سعد الفرج، إذ قوبل بالإشادة والتصفيق الحار ووقوف الحضور فور الإعلان عن التنويه في مشهد عكس مكانته الفنية الكبيرة ودوره الممتد في دعم الحركة السينمائية والجيل الجديد من المبدعين.
1: ونذهب معكم إلى إمارة الشارقة، عهد ووعد، تحتفي باليوم الإماراتي للمسرح الثالث وتكرم 90 مبدعا. تحت شعار عهد ووعد احتضن قصر الثقافة في إمارة الشارقة احتفالية النسخة الثالثة من اليوم الإماراتي للمسرح بحضور نائب حاكم الشارقة سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، إلى جانب عدد من المسؤولين والفنانين والمسرحيين في دولة الإمارات العربية المتحدة. ونظمت الاحتفالية جمعية المسرحيين وتضمنت أوبريت عهد ووعد بمشاركة نخبة من الفنانين المسرحيين في الإمارات، إلى جانب مشاركة عربية للفنان محمد خير الجراح والفنانة رحاب العطار في عمل جسد قيم الانتماء والوفاء للمسرح والوطن. وشهد الحفل تكريم شخصية اليوم الإماراتي للمسرح عام 2026 وهم الموسيقار عيد الفرج والممثل سعيد عبد العزيز ومصمم الإضاءة طالب الصوري، كما كرمت الجمعية 90 مبدعا حققوا إنجازات وجوائز للمسرح الإماراتي في مهرجانات وملتقيات محلية وعربية ودولية. وفر.
2: عندما توفر الطاقة فأنت تدعم استدامة الوطن. وفر.
3: حدث في مثل هذا اليوم.
4: التاريخ.
3: أحداث وأرقام حفظ أبعادها الزمن.
4: التاريخ
3: دائما ما يحفظ بين دفتيه أحداثا قد تكون سادت ثم بادت على مر العصور.
1: السادس من يوليو حدث في مثل هذا اليوم.
0: حدث في مثل هذا اليوم من عام 1893 إعصار قوي يضرب ولاية أيوا أدى إلى تدمير شبه كامل للبلدة الصغيرة، إغلاق جميع المؤسسات التي يملكها يهود بألمانيا في عام 1939، ومن عام 1964 استقلال ملاوي عن المملكة المتحدة. وفي عام 1975 إعلان استقلال جزر القمر عن فرنسا. هذا ما حدث في مثل هذا اليوم.

أهلا بكم مستمعينا في جولتنا الأخيرة من الأخبار المحلية. أعلن مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع، أحد مراكز مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، عن دعمه لمشاركة وفد طلاب يمثل دولة الكويت في أولمبياد الفيزياء.

0: الدولي الذي تستضيفه جمهورية كولومبيا خلال الفترة من 4 إلى 12 يوليو الحالي، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية. وذكر المركز في بيان صحفي أمس الأحد أن هذه المشاركة هي الثالثة على التوالي لدولة الكويت في أولمبياد الفيزياء الدولي، بدعم وإشراف من المركز، في تأكيد على التزامه المستمر بإعداد جيل من الطلبة المتميزين القادرين على تمثيل البلاد في أبرز المنافسات العلمية الدولية. وأعرب عن تمنياته لطلبة المشاركين بالتوفيق وتحقيق نتائج مشرفة تعكس ما يمتلكون من كفاءة وتميز، وتسهم في رفع اسم دولة الكويت في المحافل العلمية الدولية. وأشار إلى أن دعمه لهذه المشاركة تأتي انطلاقا من رسالته في اكتشاف ورعاية الموهوبين وتوفير البرامج النوعية التي تسهم في إعدادهم للمنافسة إقليميا ودوليا، بما يعزز مكانة دولة الكويت في مجالات العلوم والابتكار ويواكب رؤية مؤسسة الكويت للتقدم العلمي في الاستثمار في الطاقات الوطنية الشابة.
1: أكد وزير النفط طارق الرومي أمس الأحد إيمان دولة الكويت بأهمية التشاور والتنسيق بين الدول المنتجة في مواجهة المتغيرات المتسارعة التي تشهدها أسواق الطاقة، بما يسهم في تعزيز قدرة السوق على التعامل مع مختلف التحديات خلال الفترة الماضية. جاء ذلك في تصريح للوزير الرومي نقله بيان صحفي صادر عن وزارة النفط عقب ترأسه وفد دولة الكويت المشارك في اجتماع الدول السبع المشاركة في اتفاق التخارج من الخفض الضوئي والمنعقد عبر تقنية الاتصال المرئي. وذكر الرومي أن الاجتماع يأتي في إطار التنسيق المستمر لمتابعة تطورات السوق النفطية العالمية ومراجعة المؤشرات المتعلقة بالعرض والطلب، بما يدعم استقرار السوق ويعزز موثوقية الإمدادات. وأوضح أن الاجتماع يأتي استكمالا لتنفيذ قرار التخارج من اتفاق الخفض الضوئي ورفع إجمالي الإنتاج، وذلك في إطار النهج المتدرج والمتوازن ووفق احتياجات السوق النفطية، لافتا أن إجمالي الزيادة للدول السبع المشاركة في اتفاق التخارج سيكون 188 ألف برميل يوميا لشهر أغسطس من عام 2026، كما سيكون إنتاج دولة الكويت لشهر أغسطس 2026 2 مليون برميل و660 ألف برميل يوميا. وشدد على أهمية استمرار الحوار والتنسيق في تعزيز الثقة بأسواق الطاقة العالمية والمحافظة على استقرارها خلال المرحلة المقبلة.

0: وإلى هنا نصل معا إلى ختام رحلتنا لهذا اليوم. ساعات من الوقت مرت كنسمة باردة تنفسنا فيها الأمل وتشاركنا الطاقة والحيوية. وقبل أن نودعكم نقف عند المحطة الأخيرة لنجيب معا عن سؤال حلقتنا فنقول: إن الخذلان ليس نهاية الطريق، والخسارة لم تكن يوما هزيمة. الدرس الأثمن الذي نخرج به اليوم هو أن الله سبحانه وتعالى لا يطوي عنا دنيا إلا ليفتح لنا بابا أعظم من عميم رضاه وعطفه. لقد تعلمنا أن نضجنا يولد من رحم التعب، وأننا لا نخسر حينما نبتعد عما نحب، بل نربح أنفسنا ونكتسب عمقا يجعلنا نقبل على الحياة بقلوب أصفى وأقوى. نودعكم على أمل اللقاء بكم غدا في برنامج صباح الخير. لكم أحلى وأجمل تحية من الإعداد محمد القحطاني ثامر الدحاني.
1: نتمنى لكم يوما سعيدا مليئا بالخير والبركة. هذه تحيات من التقديم فيحاء السعيد، عبد الرحمن العنزي، زينب القلاف، وهبة المريشد.
0: وهذه تحيات في الجيران من التنسيق والمتابعة.
1: وهذه تحيات الهندسة الإذاعية عبد العزيز الصقعبي.
0: تذكروا دائما الرضا بالقضاء يمنحنا ما هو أجمل، فابتسموا وغادروا أماكنكم بكل حب. تودعكم عنود الرجيب من التنفيذ.
1: نلتقي بكم غدا بنفس الموعد. هذه تحيات المخرج بدر المروان.

التاسعة صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. باكستان تستضيف السبت المقبل جولة محادثات جديدة بين الولايات المتحدة وإيران لاستئناف مسار التفاوض. مقتل 50 حوثيا على الأقل وإصابة عشرات آخرين في معارك عنيفة مع القوات الحكومية بمحافظة الحديدة غربي اليمن. حركة حماس تعتزم اليوم حل لجنة العمل الحكومي كبادرة حسن نية وكخطوة مبدئية للتخلي عن حكم قطاع غزة. الرئيس الأمريكي يبحث في قمة حلف شمال الأطلسي في أنقرة غدا حرية الملاحة في مضيق هرمز والحرب في أوكرانيا. روسيا تشن هجوما بالصواريخ والمسيرات على العاصمة الأوكرانية كييف وعدة مقاطعات أخرى، وتعترض وتدمر 519 طائرة مسيرة أوكرانية. مسؤول أمريكي كبير يقول إن استحواذ الولايات المتحدة على جزيرة غرينلاند هو الحل.

0: الوحيد لمعالجة المخاطر الأمنية طويلة الأمد المحيطة بالجزيرة. بريطانيا تقر حزمة جديدة من الإصلاحات لتجديد قواعد تمويل الأحزاب للحد من النفوذ الأجنبي للتدخل في الانتخابات. بدء المناورات البحرية الصينية الروسية المشتركة، التفاعل البحري 2026. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: قناة
2: الهلال، قناة الروكو، الرجاء،
3: كوكب الشرق،
4: قناة طهفون، المطرب عبد العزيز البصري، عبد الله ابو
5: شيخ. إذاعة دولة الكويت تقدم غوانات.

0: يسلط الضوء على تاريخ الأغنية العربية والأسطوانات القديمة المسجلة على الجرامافون، ويرصد رحلة توثيق التراث الغنائي من المشرق إلى المغرب، ويبرز جهود الباحثين والمهتمين اللي حفظوا وأرشفوا الأغنية الخليجية والعربية وروائع كبار المطربين للأجيال القادمة.
1: لمن الخدور على الكثيب المعتلي.

0: غوانات. إعداد وتقديم الدكتور يوسف سريع. غوانات للمخرج محمد مطبقي.
1: أعزائي المستمعين، يا هلا ويا مرحبا فيكم وحياكم الله، وحلقة جديدة وهذا البرنامج نطوف على التراث الجميل للأغنية العربية. تابعونا وحياكم الله.
0: نوثق تاريخ الأغنية العربية من المشرق إلى المغرب. غوانات.
1: يا هلا ويا مرحبا فيكم وحياكم الله. وغوانات اليوم وطلبنا مع اسطوانتين. راح نبدي باسطوانة حق فنان بحريني قديم واشتهرت له أغنية على مستوى الخليج والعالم العربي، يعني من اسطوانة غنت في الكويت في فترة من الفترات مع فنان كبير، وفيما بعد أصبحت هذه الأغنية ما شاء الله انتشرت انتشار جميل من خلال بثه، من خلال تسجيله، من خلال صوت. لكن من أوائل الفنانين سجلها اسطوانة الفنان البحريني عنبر بن طرار، وهو يعتبر من رواد الأغنية البحرينية ومشهور، يمكن يعرفونه أهل الاختصاص في مجال التراث الشعبي، ولكن عند بعض الأغاني اللي اشتهرت، وهذه منها أغنية يا ناعم العود يا سيد الملاح، وطبعا من اللي عاصر محمد بن فارس وضاحي بن وليد، محمد سويد، وهالأسماء اللي وثقت الأغنية البحرينية في بداياتها، وله مجموعة من الأسطوانات. لكن بسمعكم اليوم هذه الأسطوانة يا ناعم العود يا سيد الملاح، من أجمل الأغاني اللي سجلت أسطوانة، وراح نسمع يعني تاريخها وطريقة

0: لا نزال برنامج غوانات مع الدكتور يوسف السريع مع رواد التوثيق وحراس الذاكرة الفنية العربية. غوانات.
1: يا سلام، سمعنا الفنان عنبر بن اطرار من البحرين من الاسطوانات القديمة، وبروح معاكم إلى رائد المسرح الغنائي المصري. هذا الفنان يعتبر من أوائل الفنانين اللي وثقوا الأغنية العربية، وهو الفنان الكبير الشيخ سلامة حجازي، ويلقب بالمسرح أو أب المسرح الغنائي المصري. وتوفى تقريبا في عام 1917 في شهر أكتوبر، لكن ترك إرث كبير من الأسطوانات، ومجموعة من أول أسطوانة سجلها في عام 1905، وسجل في 1908، وسجل في 1911 مجموعة، وقدم مجموعة من الأغاني. ودائما المسرح الغنائي في بدايات السابق كانت قبل أن تقدم المسرحية في مطرب يتحدث من خلال أغنيته عن المشاهد اللي سوف تقدم على خشبة المسرح. فقدم الفنان سلامة حجازي مجموعة من الأسطوانات، وأنا احترت حقيقة بين هالأسطوانات الكثيرة اللي قدمها، وبنختار لكم هذه الأسطوانة. ومع هذه الأسطوانة كل التحية مني محدثكم الدكتور يوسف السريع والمخرج محمد المطبقي. فما الله.
2: أسطوانات أوديون شيخ سلامة حجازي.

يا حماة الديار، لكم في القلوب منزلة، ولكم في التاريخ صفحة مضيئة، ولكم في دعاء الأمهات مكانة لا توصف.

0: أنتم الحصن الحصين والسياج المنيع والأمل الذي يسكن قلوب الناس في أوقات الشدة.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم

0: سقف واحد. تأليف أحمد الرفاعي، إخراج محمد العلوي.
1: سمعوني الحين، احنا بطريقنا الى حاكم اقليم ريحانستان، والمفروض نكون بكل اتزان وعقلانية ومصداقية.
2: احنا ما عندنا الا الرسالة الحقيقية اللي عشانها وصلنا هالمدينة، وهي تقديم هدايا لحاكم المدينة وزوجته وبنته أقمار. كنا حابين نتعرف على المدينة، وهي تعتبر من أكبر الأقاليم المختصة في الحدائق والأنهار والخصوبة، بس تفاجئنا أن عندهم مشكلة.
3: وإن شاء الله حنا نكون قد هالمسؤولية، وهالأمر اللي تم تكليفنا فيه نقدر نحله ونحل المشكلة.
4: يبدو أن الأميرة أقمار وضعها وايد صعب وصحتها وايد صعبة، عشان كذي احتاجوا أحد من خارج المدينة يكون صادق بتقييم الوضع الصحي وحالتها.
2: أنا متأكدة أن في سر وراء هالموضوع، وليش يعتمدون علينا كزوار وغراب عن المدينة وعن أهلها عشان نقيم الموضوع؟
1: هذا بالضبط اللي أنا قاعد أفكر فيه، إيش معنى اعتمدوا علينا في تقييم الوضع؟ وهذا اللي مخليني أتشجع أكثر.
2: الحاكم طالب إنه يشوفنا.
1: شنو يعني؟ إحنا عندنا رغبة هم إن إحنا نشوفه، أساساً إحنا جايين عشان نشوفه ونقدم له الهدايا وفرصة نتعرف عليه ونشوف طلبه الحقيقي وسبب إعازة لنا، إن إحنا نكشف ونشوف الحالة ونعطيه التشخيص. إحنا مو أطباء ولا مختصين في عالم الطب، لكن نقدر نشخص ونقول إذا كانت حالة الأميرة طبيعية ولا لأ.

0: نعمان الموضوع محيرني. معقولة إقليم بهالحجم والمكانة الاجتماعية والاقتصادية عاجز عن حل موضوع بسيط مثل بنت الحاكم؟
1: إيه يعجز، ليش لا؟ لأن الأمور اللي حواليه كثيرة وكبيرة. حاكم إقليم ريحانستان ما بين الأهالي وتلبية احتياجاتهم وبين بنته اللي فجأة تعبت، ولا تنسين إنه يمكن تكون البنت فعلا تعبانة وتمر بأزمة، ويمكن احنا نقدر ننقذها.
0: إيه بس احنا ايش علاقتنا في الطب؟ ايش علاقتنا ان احنا ناخذ دور اي دختر ممكن يقدمه لها؟ يعني معقولة ما عندهم دختر او حكيم يقدر يحل هالموضوع؟
1: الموضوع اكبر من انه يوكلونه حق دور العلاج، ممكن يحتاج الى تشخيص واقعي يقول انها سليمة او يقول انها مريضة، واحنا اليوم قدام هالمسؤولية.

0: لهم دورهم راح يكون واضح. أنت كحاكم الإقليم يا زوجي العزيز وانشغالاتك ومسؤولياتك يعني قد تغيب عنك بعض الأمور، ويمكن قد تغيب عني أنا بعد، لكن دورنا إن إحنا نكون منصفين في تشخيص حالة بنتنا.
1: إحنا ما نقدر نقيم يا شاهة، لا نرجع المربع الخلاف الأول، لا أنا ولا أنتي راح نقدر. الدور الحقيقي راح يكون مسؤولية دختر المدينة وحكيم المدينة. أنا ما أبي أنسى.

آمر الشان العام والقائد عصبان اللي تبرعوا ولبوا الدعوة ووقفوا معي في هذا الأمر، لكن أنت أصريتي إلا أنك تروحين وأنا ما حبيت أني أكسر بكلمتك يا شاهة. روحي روحي وشوفي هالعائلة وتطمني، حزتها أبي أعرف شنو فايدة اللي سويتيه.

0: بعد ما يروحون أحتاج استشارة منك.
1: خل يدشون على الحاكم وخلهم يشوفون الحاكم، بعدها إحنا راح نعرف نتصرف، إحنا راح نعرف نهدد، راح نعرف نوجه.
0: القائد عصبان، اللي أبيك تعرفه إن هالناس ما راح يقعدون عندنا وايد، والمفروض إنهم ما يقعدون. بمجرد ما إنهم يطلعون من عند الحاكم، أنا أقترح إن إحنا نقول لهم إن الأميرة تعبت وإن ما في مجال إنهم يشوفونها، وعقبها نخليهم يطلعون من المدينة من برة لبرة، والحاكم ما راح يدري إن إحنا طلعناهم، وراح نقول حق الحاكم وزوجته إنهم طلبوا إعفاء وغادروا المدينة ونحاشوا، وبكذي نكون قدرنا نفتك من هالأمر.
1: أي حل قدامك نفذة يا آمر الشان العام؟ أي طريقة إنك تخفيهم، إنك تستبعدهم، إنك ترشيهم، أي شيء سوى، لكن وجودهم في المدينة وفي هالظروف وايد صعب علي. ساعدني بهالأمر وفكنا من وجودهم، لأن وجودهم بدأ يزعجني وبديت أحس بالخطر.

0: حاكم المدينة.
1: يا أهالي أقليم ريحانستان، اليوم هو الموعد اللي طال انتظاره، موعد لقاء حاكم المدينة مع أسرة نعمان. يا أهالي مدينة ريحانستان، الأميرة أقمار بحاجة إلى الدعاء. يا أهالي مدينة أقليم ريحانستان، الحاضر يبلغ الغايب.

0: عرفته انهم بيشوفون حاكم اقليم ريحانستان الوالد، وبعدها راح يعطونهم بعض التوصيات مع الاميره شاهه زوجة حاكم الاقليم، وعقبها راح يقول لنا انا على العموم ما راح اكون موجود. اللي بيكونون موجودين اهما، واللي بيكون موجود بعد والدة الأميرة شاهة.
1: هني خلي الأمر علي، بس أبيك تتأكد إن ما حد يدخل علينا، وكثر ما تقدر خلهم يطولون عندي، لأن أنا حاسة إن آمر الشان العام والقائد عصبان راح يقللون الوقت، وأنا فاهمة إن القائد عصبان كل اللي يبي إنه يتزوجني، وهذا الشيء لا يمكن إنه يصير ومستحيل. ما راح أخلي وأقبل إني أسلم المدينة لقائد مخادع مثله يخدع أبوي ويفكر بمصلحته الخاصة.
0: حاضر حاضر يا أميرتنا أقمار، راح أكون موجود وراح أحاول ألهي القائد عصبان وآمر شأن العام متى ما وصلت الأسرة.

0: قصرة الرحالة نعمان، مرقاب وجنات، الأبناء، الزوجة أسمهان والزوج نعمان. أنتم اليوم في حضرة قصر الحاكم، حاكم إقليم ريحانستان. أتمنى منكم ما تطولون، ها؟ بسرعة بسرعة، كلماتكم كلها بإيجاز، رسالتكم بإيجاز، تسمعون نصيحة حاكم الإقليم وتغادرون على طول. ما تقعدون، لا تطولون، لا تبدون آراءكم لأنه ممنوع. من يخالف يتحمل المسؤولية.
1: احنا بس عندنا شوية هدايا حابين نقدمها،
2: وهذه الهدايا ايضا خاصة للأميرة اقمار، واحنا جايين من بلاد بعيدة، لان احنا رحالة نفتر ما بين المدن والاقاليم. عندنا رسالة، ولا تنسى ان احنا كلنا تحت سقف واحد.
0: سقف واحد، ها؟ خيمة واحدة، سقف واحد، بيت واحد، مو مهم مو مهم، المهم الإيجاز. واعتبروا هداياكم هذه وصلت. يلا يلا، لو سمحتوا عطوها حق الحارس عند الباب هناك، وتفضلوا بالدخول.

0: بشرى وصلوا وعطيتوهم التعليمات؟
1: نعم، عطيناهم كل التعليمات طال عمرك،
2: وبلغناهم ان يقدمون المشورة بافضل طريقة، وانهم يقولون كل اللي بخاطرهم قدامك وما يزلون ولا يخطئون ولا يخشون شيء بقلوبهم.
3: وهل تعتقد ان عندهم مقدرة على تشخيص الامر؟
1: هذا امر مفروغ منه. انا كان رايي من البداية ان احنا نعتمد على حكماء، على اطباء، على دخاترة، لكن ناس عاديين لا.
0: خلصونا من النقاش هذا اللي ما يبي خلص. دخل الأسرة هذه وخلنا نشوف شنو قدرتهم، وأنا أقدر أعرف إذا كانت عندهم قدرة على تشخيص الأمور أو لا.

0: هذه الوصية أعتقد أنها مو من حاكم مثل حاكم إقليم ريحانستان.
1: دير بالك يا يبا، خلك حذر. أعتقد أن القائد اللي كلمنا وآمر الشان العام اللي يمه راح يكونون موجودين داخل. إحنا لازم نلتزم، ما نخالف القواعد والقوانين، ومخالفتنا تعني أن إحنا نعرض أنفسنا للخطر، لأن مقابلتنا للحاكم راح تكون مرة واحدة بس، لكن هما بيكونون متواصلين معانا على طول.
2: يبا لازم نلتزم باللي قالوا، ولازم ما نخالف. خلونا نكون حريصين ونطلع من هالمدينة بسلام، ونحاول نوصل رسالة بقدر المستطاع. لكن إذا كانت في مؤامرة إحنا ما لنا ذنب فيها، لازم ما نعرض أنفسنا للخطر.
0: خلونا نتخلى الحاكم، وأنا بإذن الله أعرف أوصل الرسالة بإيجاز.

0: واحد كنتم مع سقف واحد، تأليف أحمد الرفاعي، إخراج محمد العلوي.
1: في مراحل تسمع آراء واتصالات، وهم تسمع أشياء وأشياء من زمن الطيبين. تسمع فدوة لتش عمري وكل اللي تبينه،
2: فدوة لتش عمري وكل اللي تبينه.
1: وتسمع سامريات،
3: ابشري يا عيني جابوني خبر.
1: تسمع عبد الكريم ورويشد ونبيل.

مستمعينا الكرام، مسعدتم صباحا وطابت اوقاتكم بكل خير. تحية صباحية جميلة ورائعة بروعتكم وجمالكم، تأتيكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت. أهلا بكل الأحبة.

0: صباح الخير، صباح الأمل، صباح السرور والعطور. وفعلا يوسف، يمكن كل يوم نلتقي بأبائنا بأمهاتنا، وأحس اليوم مساحتنا الحوارية تهم الأسرة ككل، لأنها تتكلم عن ركن أساسي في هذه الأسرة.
1: نعم، دائما مساحتنا الحوارية نأخذها منكم أنتم مستمعينا ومن الواقع اللي نعيشه أمانة، حتى نكون معكم خطوة بخطوة في إطار النهوض بالقيم المجتمعية وكذلك أصالتنا في المجتمع الكويتي. إذا ندعوكم اليوم لتكونوا معنا في ضيافة الجدة.
0: مرحب.

0: أسماء كثيرة للجدة، جدة، ماما عودة، إديدة، وايد أشياء
1: بيقولوا
0: لها وايد من الأسماء، ولكن مصر يسمونها تيزة، ففي وايد، وتركيا بعد تيزة فلانة، يعني أي واحدة كبيرة بعمر اليدة تيزة قبل، حتى لما تدخل محل مثلا حتى لو هي كويتية ينادونها كذي، يعني كنوع من التقدير لها في
1: لو كانت كبيرة.
0: نعم، أي واحدة كبيرة ومعها عيالها على طول.
1: بس شي مشكلة يعني المرأة تناديها يعني تقول لها يما ما ترضى، تقول لها خالتي ما ترضى،
0: في ما
1: يرضى، تقول لها يدتي ما
0: تقول لك ليش يدت ليلى
1: يدتك بعينك
0: في بعضهم
1: شايفني
0: في بعضهم ما تبي تمارس دور اليدة، لا انت يدة لازم تحطين ايدك معانا تساعدين تسوين توجهين، يكون لها ثقل مثل يدة القديمة اللي احنا عاشرناها انا وانت، ولها دروس ولها عبر ولها قصص جميلة. كل هذا واكثر اكيد بمساحتنا الحوارية، وهذه تحيات الاعداد عن المخيال ومحمد شافي السبيعي، والتقديم يوسف جوهر وطلال الماجد. مراحل
2: في زحمة الأيام يضيع الكلام وتبقى المشاعر معلقة بين اهتمام ولا انعدام، في مراحب

0: إذن معاكم متواصلين على الخير والمحبة، وننتظر إن شاء الله اتصالاتكم، وإحنا في أحضان الجدة ودفء الذكريات الجميلة
1: الله.
0: اللي نعيشها دائما مع هؤلاء الأمهات، الله يحفظ اللي موجودين والله يرحم اللي راح منهم.
1: آمين.
0: بواسع رحمته تنتظركم إن شاء الله من التنسيق والمتابعة. سوسن بوشهري.
1: يوسف ما أدري أنا أحب جدتي أكثر من أمي ولا لا، لأن جدتي لما توفت الله يرحمها قعدت يمكن 7 سنين كل فترة أبكي، كل فترة أتذكرها. الحين أمي صار لها يعني هذه العمل، ما أدري هل هو الحب أم العمر. يمكن لما توفت الجدة كنت أصغر من العشرينات،
0: يمكن أصغر، الوعي أيضا يختلف.
1: يمكن
0: مرات الواحد يشوف أن الوفاة تكون رحمة لصاحب،
1: ممكن يعني هذا صح،
0: بين
1: ممكن
0: الأسرة والمستشفيات والضربات والعمليات والكذا، يعني تقول الحمد لله رب العالمين
1: ممكن.
0: يعني اكتفى بهذا القدر من الألم في الحياة. فبالتالي يعني الوعي والعمر كله يلعب دور كبير
1: أكيد.
0: جدا في أن الواحد يفهم الحياة، ولكن الفراق مؤلم.
1: أيه. شنو ما كل أحواله
0: يبقى الألم، يعني يبقى الألم صعب.
1: نعم، الله يبعد عنا الأمل الألم ويأتي بنا بالأمل والسرور. وتحية حلوة لأنفال العياف من الهندسة الإذاعية.
0: وتبقى أيضا أجمل التحايا العطرة تأتيكم من فريق هذا العمل ومن حبيبنا الغالي صاحب الابتسامة الغالية سعود السهلي من التنفيذ.
1: بسم الله نبدأ معاكم انطلاقتنا، وتحية مرسلة لكم على 22413250 أو 51. الجدة ذكرياتنا معها ودورها في يومياتنا، هل هي موجودة مثل الجدة القديمة؟ للحين تقول لكم قصص ولها دور في يعني اللي بيخطب الحين ما زال يروح حق اليدة ويقول لها يما أنا بخطب فلانة، أو هي اللي ترشح نفس ما كانت، ولا الحين اليدة تي مع المعزومين آخر واحدة تدري،
0: ولا للحين من كبر الواحد هم إذا سوى شيء يروح ورا يدته يخش
1: أم علي أنا ممكن أروح وراها،
0: ولا
1: أم علي
0: يلومون مثلا على هذا الأمر. يعني تبقى الجدة أيضا سلاح ذو حدين، ترى مرات تدافع عنك مرات لا
1: توديك ورا الشمس.
0: أم
1: علي شخصية قوية. إذن ننطر رأي أم علي حبيبتنا كلنا وأمنا الحبيبة الغالية على رقمنا 22413250، وإحنا بقيادة مخرجنا المبتسم دائما عبد الوهاب الصلاحات.
2: مراحل مو كل كلام يحتاج ترتيب، ولا كل رأي يحتاج تبرير. في مراحل نبيك مثل ما أنت، بروحك الحلوة، بعفويتك، صوتك يقدر يختصر أحاسيس وشعور.
3: صباحكم خير وبركة يا رب.
4: يوسف العزيز حبيب

0: مرات كلمة بسيطة تغير حياة إنسان.
1: وإذا زعلتوا على بعض هل تحاربك بأسرارك؟
2: حيل
0: حيل. ابتسامة تصفي القلب. شيء. في مراحب أسرار التواصل ومهارات اجتماعية، راح نفهم بعض ونسمعكم بحب.

0: إذن معكم نبدأ المشوار بين حضن الجدة ودفء الذكريات. أولى الاتصالات تأخذنا إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة. أختنا أبلا نوال مريح اللي نقول لك يا حياك الله.
1: يا هلا مرحبا. والله أنا أحب الكويت وأحب اللي يحب الكويت.
2: الله يعزكم، وإحنا نحب السعودية ونحب اللي يحب السعودية أكيد.
1: يعني جميل الكلمات اللي قبل شوي جدا رائعة.
0: تسلمين تسلمين من ذوقك.
1: أول شيء شخباركم؟
2: خير الله يسلمك.
1: كيف الجو عندكم في الكويت؟ جات الرطوبة ولا باقي؟
0: مطر وشوية سنو وثلج
2: يعني. لا الجو جميل،
0: الجو حيل حار.
2: بس حلو.
1: لا أدري بس لأنها لسه ما جات الرطوبة.
2: لا لا حلو.
1: ورجعنا مرة ثانية.
0: لا الرطوبة يبي لها بعد شهر تقريبا.
1: الله يعيننا. عشان كده طب الخلاص مو راضي يطلع.
2: إن شاء الله بيطلع قريب. حياك الله يا ابله.
1: اكلنا مال وادي الدواسر.
2: الله يسعدكم ان شاء الله ان شاء الله قريب ونشوف آمين. الرطب آمين. والخلال مثل ما يقولون
1: ان شاء الله. يا ان شاء الله.
2: ايش رايك بمساحتنا؟
1: حلوه وايد بس انا ما شفت جدتي طلال.
2: اه
1: يعني لا جد لا ام الوالده ولا ام الوالد الله يرحمه.
2: سبحان الله من الطرفين.

0: من الطرفين، لان امي الله يرحمها تقول جدتي توفت وهي صغيره.
1: ما سولفت يعني لك عنها؟ ما حسيت ان الله يا ريتني شايفتها؟
0: ما يعني كنا نقول يعني ليش كل الناس عندهم يدات واحنا ما عندنا؟
1: اي والله.
0: الناس تقول هذا قدركم يعني ما عندكم جده.
2: طيب هل كنتوا مثلا اللي جدتها موجوده كنتوا تتعاملون معاها، تروحون تشوفونها، تستانسون من تقعدون وياها، تسمعون؟

0: تحكم إيال خالك كأنها كانت جدة.
1: يعني حنانها خوفها علينا، كانت تخاف علينا يعني، خصوصا لما نروح يعني علشان ننام للمغرب ونسهر للصبح في البيت ممنوع. فهناك ما تقول لنا شيء، تخلينا إذا أدنا إذا نصحينا عشان نفطر، فنستأنس نقول الله إحنا ما حسن
2: سبحان الله
1: بليوح.
2: اليد
1: يعني طبطب علينا.
2: الله الله. نوال انت شايفه دور الجده موجود الحين مع الشباب؟
1: يدي يا طلال الحنونه
2: الله
1: الحبيبه. اي والله حين ما في دي التسميات، يد ام العوده ما في.
2: ها شو يسمونها؟
1: انا اقول لك يسمونها الحنونه الحبيبه.
2: الله
0: يعني تعدد يعني المسميات.
1: شوف لما يعني جميله للجده الان يعني ما ينادونها إذا أم العودة أبداً، هذه المسميات قليلة إذا سمعتها من بعض الأطفال أو بعض
2: الله.
1: الأولاد البنات الحين كلها مسميات، الحنونة الحبيبة الغالية
2: أم الخير
1: لها اسم خاص. أم الخير عن هذه أنا أم الخير.
2: ما شاء الله الله يزيدك خير وبركة يا أبلة نوال. وما قصرت على
0: ما صرت يدة سموك أم الخير.
1: اي والله انا يد من زمان يا يوسف.
0: عساك على القوه ان شاء الله.
1: عصرت الاجيال كلها.
0: الله يحفظك ان شاء الله نوال.
1: بيتهم اولادهم احنا قريب يتزوجون.
2: ما شاء الله، عسى الله يطول باعماركم ان شاء الله.
0: امين يا رب امين. شكرا شكرا جزيلا ابله نوال.
1: تحياتي للجميع.
0: حياك
2: حياك الله.
3: بحس الصيف وبالجو الحار صوتك ينعش القلب ويثري الحوار.
4: يا هلا بغالين، والله انكم غالين، يشهد الله انكم اخواني وغالين.
0: يا حي الله.
4: تعجل صباحكم.
2: صباح النور.
4: احس الحين لهيب التلفونات.
5: يعني في امور كثيره تصير في الحياه.
6: لازم السؤال.
4: روحه حلوه مو بالعمر يا يوسف.
2: مشاركتك فوز والله.
0: عزيز وغالي حياك الله. لاحظنا ايضا طلال البعض يستغل جدتها في وسائل التواصل الاجتماعي،
2: وايد يصورها
0: وينزل لها مقاطع
2: ويصير دمها خفيف.
0: بالضبط، يعني هل هي تعي التكنولوجيا الحديثه وسائل التواصل الاجتماعي؟ عندها خبره عن هالامور ولا لا؟ هل هذا الامر مقبول مجتمعيا ولا لا؟ خلينا نسال اخونا ابو فيصل. يا حي الله ابو فيصل.
7: يا هلا، السلام عليكم.
2: عليكم السلام
0: ورحمه الله.
7: صبحكم الله بالخير ويطول اعماركم وعمر كل من يسمع.
2: وعمرك ما يكسر ان شاء الله.
7: يطول عمرك يا ابوي. اول شيء الجد يتمنى، انا جد لكن
2: نعم.
7: عمر 5 سنين او ما كمل 5 سنين، اتمنى انه يقول لي جد، لكن حسب المعامله
2: الله.
7: حسب تربيه اهله اللي يعلمونا يقولوا له كذا، احنا بالغصب من جره على الحبره مبعود بالغصب يجرونا غصب بارد. لكن حنا تعلمنا شيء واحد، الجد هو الأبو
2: الله
7: والجدة هي الأم.
2: نعم،
7: ما هذول اثنين ما يتعوضون ولا يمكن يتعوضون لا بالأبو ولا بالأم.
2: أم فيصل يعني مسموح لها؟ أبو فيصل أم فيصل يعني على نظام الجدات القديمة للحين مسموح لها تدخل تنصح؟
7: والله شوف، على ما هدى الله، إذا فيها
2: نعم.
7: الولد والبنت هديهم الله وقلوبهم إن شاء الله حنية ورحمة.
2: نعم.
7: يقولون يعلمون عيالهم، أول شيء يعلمون عيالهم هذا بابا عود وهذا ماما عود.
2: نعم.
7: جدك وجدتك. يعني الاحترام والحشمة.
2: نعم.
7: والولد والبنت يشوفون الأبو يا يوسف وطلال أخوان.
0: نعم أبو فيصل، يعني أنت عشت المرحلة اللي لحقت فيها على أجدادك وكنت شايف شلون تصرفاتكم معاهم وانتو أطفال أو انتو ناشئة بالعمر. اليوم هل الوضع كما هو ولا تبدل بشكل كبير جدا؟
7: العفو، أنا ما لحقت أجدادي.
0: ما لحقت عليهم. طيب ولكن شفت الناس اللي حواليك؟
7: اللي شفته يعني للأمانة حنا ما نبي الزمان الأول، نبي زماننا هذا. زماننا هذا ضايع حق الجد والجدة. ضايع.
0: مع أن أجدادنا يعني اللي الحين يحبون أحفادهم ويدلعونهم ويأخذونهم ويطلعونهم ويبونهم ويشترون لهم كل شيء.
2: والجدة تسوق سيارة اليوم غير عن الجدة القديمة.
7: أقول لكم شغلة، الحين أنا جد الحفيد واحد، يعني للأمانة أتمنى أشوفه ما به يزعل، ما به يعني يتضايق، ما أبيه يصد يعني حد يقول له، حتى أبوه ما أبيه يقول له ينزر أو يتكلم عليه أو يصرخ عليه للأمانة. لكن وين اللي

0: تقبل الكلام هذا
1: فعلا.
0: يعني
1: فعلا.
0: في بعض الخوات وبعض البنات وبعض العيال والله أبوي صق لولدي
1: صح
0: يشكي ذمه أو كذا يعني يجمع طول البال ما في حنية. أنت يا لبو ولم حنيتكم لا يمكن ربع الربع
1: أحسنت.
0: عند الجد والجد
1: أحسنت يا أبو فيصل
2: أحسنت يا أبو فيصل كل الشكر وتقدير
1: الله عليك
0: العفو الله يحفظك.

0: تشوف أغاني أول شنو النذر اللي هي ناظرته؟ أنت تدري شنو النذر اللي ناظر بتوديها بيت الله؟ اسمع
1: يا سلام
0: شيء الله يعني شوف حتى أحلام أطفال الأمس اختلفت عن أحلام اليوم. أول كنا نبي نعطي اليد نبي نفرح اليد بنوديها بنحججها بنوديها مكة وحتى الحين، ولكن شو اللي قاعد يصير؟ هل اليوم الجدة قاعدة تعيش ببحبوحة من العطاء؟ يعني يتخامطون منو يخدم اليد مثلنا؟ أول ندور وانتو بكرامة حتى حذاء هوينه عشان نروح نلبسها ونبوس ريلها وتعطينا دينار.
1: يعني الأيام يمكن تبدلت تغيرت، ولكن تبقى الجدة جدة وتبقى القيم والعادات والتقاليد واحدة بإذن الله نحييها مع مستمعينا. وأخونا العزيز أبو أحمد فيصل أبو شهري ينتظر، نقول لك يا حياك الله.
2: يا هلا فيكم، صباح الخير.
0: صباح النور.
2: صباح الكويت، صباح الخير على الجميع.
0: صباح الورد.
2: الله يعطيكم الصحة والعافية ويخلي أمهاتنا أمهاتكم وجداتنا وجداتكم إن شاء الله في ألف صحة وسلام إن شاء الله.
0: اليوم قاعدين نتكلم آمين عن الجدات، شنو وضعهم اليوم وهل هم مثل جداتنا أول ولا تغير الموضوع؟ بصراحة نبي أبو أحمد.
2: لا صراحة تغير الموضوع، يعني هذاك زمن وهذا زمن صراحة أقولك يا يعني إذا تبي على أيامنا إحنا أمهاتنا يعني نفس اللي إن شاء الله نفس الحين، بس لهم ذكريات لأن كانوا يأخذون الطابع، يعني مو بس هي أم مو بس هي جدة، يعني تشوف إن خواتي بنروح عند أمي شالين عيالهم كل شوي بنروح عند أمي، إحنا كنا بعدنا ما تزوجنا نروح عند جدتنا وإحنا يعني ندرس وهذا، ساعات عندنا ظروف ومضايقين هي صدر الحنون، يعني أمنا تكون شوية مشغولة بالحياة وهذا، هذه صدر الحنون أكثر اللي عندها الذكريات القيم، نسألها في أمور جمعنا مع بعض كلنا، تشوف خواتي وعيالهم إخواني وعيالهم، إحنا نروح عند جدتي، ما نقول بيت جدي نقول بنروح عند جدتي،
0: الله
2: كله بنروح عند جدتي بنروح عند جدتي، ونستانس ونلتم مع بعض. وبعدين الرسول صلى الله عليه وسلم وصلنا في كبار السن ان يعني هذول لهم مكانه خاصه واحترام خاص، ما يصير الانسان انه يعني يهملهم، لازم يحسسهم ان انتم هم جزء منه، مو كبرتوا وخلاص.
0: اي والله
2: ما ندري عنكم، ما ناخذ رايكم، ما نحترمكم، لازم اول شيء ناخذ رايهم. وغير الدعاوي، الدعاوي الحلوه لما تدعي لك الدعاء الحلو الجده الله
0: تحل البركه الله. بالبيت ابو احمد
2: تحس البركه كلها في البيت،
0: صح.
2: التجمع بالبيت، الوناسه بالبيت، الاحترام، القيم، تعلمك القصص قبل شلون الترابط لما يصير بين اذا واحد اخطا شلون تكلمه، شلون كلام حنون، شلون كلام حلو، شلون الكرم، شلون يعني اللي بيده مو لها.
0: إيه انت
2: عيالي اخذوا اللي
1: يعني تبونه. يعني ابو احمد ذكرتنا حتى في ان الجده كانت تحط فلوسها بالشيله اذا ماني غلطان يسمونه الشليل، وتبطل وتعطيك وعندها الحلاوه والكاكاو تحت مخدتها والشاكليت والامور هذه، وتدلع احفادها بطريقه يعني رائعه جدا. اليوم كل شيء تغير، الدزله لينك ما تعطي بيده كاش، الكاكاو يكون من برا الكويت ولا يكون غالي الثمن، فهل هذا أيضا يؤثر على طبيعة الحنية والعلاقات الإنسانية عندنا ولا لا هي مواكبة؟
2: لا هي قلت الحنية، مو مثل هذيك الحنية صراحة. أنا أقول لك يعني أيامنا إحنا روح جدتي الله وين الله يرحمهم، يعني الحين أنا أتمنى لو أن جدتي موجودة أو جدي أو يعني أشيلهم أحطهم على ظهري أوديهم بيت الله
0: لبطوط العمر يا أبو أحمد يسوي لك عيالك
2: يعني
0: إن شاء الله.
2: هذا أقل شيء، أقل شيء على أساس أنه أخذ جزاهم بس.
1: الله يرحم والديك إن شاء الله يا أبو أحمد، كل الشكر والتقدير لك، حياك الله.
2: شكرا جزيلا. شكرا.

0: يده قوية وكرموها أكثر من مرة كأم مثالية، ربت عيالها وربت أحفادها وطلعت الدكاترة والمهندسين.
1: الله يحفظها إن شاء الله. أكيد أكيد أم علي، يحيى الله أم علي.
2: الله يحييك يوسف، صباح الخير.
0: صباح النور.
2: لا يما طلال شلونكم؟
0: هلا امي شلونك؟
2: الله يسلمك.
0: ما تزعلين نقول لك ديده يدتنا ما معوده؟
2: انا عادي يقولوا لي ديده، يقولوا لي ما معوده، الحين بيدلعوني ماما توفي.
0: الله، هذا هذه اليده
2: هذه انا ربيتهم.
0: اساتش على القوه يما، اليده اليوم لها دور قوي. شنو دورها؟
2: اليد شوف، اليد القديمه
0: ايه
2: الحين موجودة، في بعضهم موجودين أنا أعرفهم
0: ما شاء الله،
2: أحفادهم معاهم وين بيروحون.
0: الله.
2: أي والله أنا واحدة اثنين ثلاثة الحين موجودين ويسمعوني.
0: نعم.
2: كل ما أشوفهم أشوف أحفادهم معاهم
0: ما شاء الله، يزورون مع أحفادهم يعلمونهم.
2: إيه معاهم يروحون لا السوق توديهم، هي إيه تروح معاهم، تروح مدارس معاهم
0: ما شاء الله.
2: اليد بس مع احترامي بعض الأمهات
0: إيه الكنة
2: الحين الأصغار إيه؟ هاملين. أنا عندي واحدة بنتي العودة
0: إيه
2: الحين هذا ثلاثة هي اللي شايلتهم، هي توديهم
0: ما شاء الله،
2: سجلتهم مدارس
0: ما شاء الله،
2: وهي توديهم وهي تجيبهم ويطلعهم ساعات معاها.
0: نعم.
2: وليتني تجيبهم
0: يما
2: ماما عودة تعرفني عليهم
0: يما. اليوم زوجة الولد يعني هل أول كنا بالكويتي، هل تقبل هذا الشيء؟ هل تسكت وتقول لك إيه والله عاونيني خالتي وتسميك يما؟
2: في بعضهم يما،
0: في
2: بعضهم، البعض مو كلهم.
0: بعضهم ما يرضى.
2: لا ما يرضون طبعا، يودون هذا ما حق الام، حق امهم يودونهم.
1: طيب ام علي، ام علي الان الجده شنو تنتظر من الاحفاد؟ يعني الجده مثل ما نقول شمعه قاعد تحترق لاسعاد عيالها واحفادها وحريمهم.
2: ولد يوسف عشان ولدها عشان ولدها لا يتأذى. لا لا لا يصير يعني خلاف بينهم وبين زوجته. فهي تشيل قسم من أمها منهم.
1: ومرات تكون الجدة سبب في الخلاف أيضا أم علي.
2: بعض الجدات
1: يعني تقوم تدلع الحفيد وأمه مو راضية مثلا.
2: عرف جدة خذت حفيدة وقطتها.
0: لا إله إلا الله.
2: قالت أنا ما أبيش حق أربي حفيد حقها وهي ما تبيني.
0: لا حول ولا قوة.
2: لا أنا ما أنظر على السوالف هذه، أنا أقول ولدي ولازم أريحه.
0: صح.
2: لازم أريح ولدي، إذا ولدي ارتاح أنا ارتاح.
1: ومرات ترى حتى الأمهات يكونون يعني حتى الأبناء يكون مراضين على تصرفات أمهم وأبوهم.
2: طبعاً طبعاً.
1: بس ما يقولون.
2: لا ما يرضون يما. الجدة لها احترامها.
1: أحسنتي أحسنتي.
2: لها احترامها، لها حقوق الجدة لازم يحترمونها.
1: نعم.
2: أنا لحين كبروا وتخرجوا يحترموني.
0: تستاهلين يما. وانت هني امنا الغاليه، الله يحفظك ان شاء الله، ما قصرتي.
2: تحياتي لكم طاقم البرنامج
0: والمستمعين
2: كلهم.
1: مشكوره علي، مشكوره، حياك الله.
2: الله يسلمك، الله يحفظك.

0: البعض يقول الجدة ما هي فرد من أفراد العائلة، وإنما هي العائلة ككل، هي ذاكرة المنزل، هي جدران البيت، هي العمود اللي ترتكز عليه الأسرة، هي نبض القصص والحكايات ودفء الأيام. بابتسامتها يلقى الطمأنينة والأمان، وبدعائها يشوف البركة، وبحضنها يلقى له وطن صغير يلجأ له دائما وقت شدايد الأبو والأم. لما الأبو يكسى عليه ما يلقى إلا ظهر جدته يحتمي فيه، ولا حضن جدته، ولا عباد جدته اللي يدخل تحتها وتغطيه وتقول له لا ولدي مو هني، طلع برا وهو موجود، فتكسر بهيبة الأب وتراعي أيضا شعور هذا الولد وتعطي الأمن والأمان.
1: يعني من وين تجيب هالكلام انت؟
0: عالم أمان.
1: من وين كاتب؟
0: أنا يمكن طلال تربية جدتي رحمة الله عليها،
1: عشان كذي
0: وأنا كنت الوحيد المدلل عندها، كانوا يقولون، كانت تقول دائما أن أنا بعد هالحفيد ما راح أشوف حفيد، فهذا خلوه عندي، حتى هدومي لبسي شغلي كله كان عندها، وفراشي أيضا كان عندها من الولادة إلى عمر 6-7 سنوات لما توفى.
1: عشان كذي قاعد أحس بنسمات حب وانت تتكلم دنيا.

0: راح نرجع لأحضان جداتنا، لكن بعد موجز لأهم الأنباء. ناطرينكم على 2241-3251 والمزيد والمزيد من الحب للجدة.
1: العاشرة صباحا في إذاعة دولة الكويت، موجز لأهم وآخر الأنباء. باكستان تستضيف السبت المقبل جولة محادثات جديدة بين الولايات المتحدة وإيران لاستئناف مسار التفاوض. مقتل 50 حوثيا على الأقل وإصابة عشرات آخرين في معارك عنيفة مع القوات الحكومية بمحافظة الحديدة غربي اليمن. حركة حماس تعتزم اليوم حل لجنة العمل الحكومي كبادرة حسن نية وكخطوة مبدئية للتخلي عن حكم قطاع غزة. الرئيس الأمريكي يبحث في قمة حلف شمال الأطلسي في أنقرة غدا حرية الملاحة في مضيق هرمز والحرب في أوكرانيا. روسيا تشن هجوما بالصواريخ والمسيرات على العاصمة الأوكرانية كييف وعدة مقاطعات أخرى، وتعترض وتدمر 519 طائرة مسيرة أوكرانية. مسؤول أمريكي كبير يقول إن استحواذ الولايات المتحدة على جزيرة غرينلاند هو الحل الوحيد لمعالجة المخاطر الأمنية طويلة الأمد المحيطة بالجزيرة. بريطانيا تقر حزمة جديدة من الإصلاحات لتجديد قواعد تمويل الأحزاب للحد من النفوذ الأجنبي للتدخل في الانتخابات. بدء المناورات البحرية الصينية الروسية المشتركة، التفاعل البحري 2026. نهاية الموجز، في أمان الله.
2: الجدة أو أمن العودة، إيه كلمة صغيرة في حروفها بس كبيرة في معناها وأثرها. إيه

الحضن اللي تسع لنا وإحنا صغار، والابتسامة اللي كانت تستقبلنا من غير موعد، والدعوة الصادقة اللي كانت تسبق خطواتنا في كل مرحلة من مراحل الحياة. في بيت الجدة ما تكون زيارة مجرد لقاء عائلي، بل رحلة إلى زمن البساطة والمحبة. ريحة الأكل تحمل ذكريات الطفولة وقصص الأمس ترويها لنا بشغف، والقلوب تجتمع قبل الأجساد، وتعلمنا من هؤلاء معاني الحنان والصبر والكرم وصلة الرحم واحترام الكبير. ولأن الجدة مو مجرد فرد في الأسرة، بل ذاكرة تحفظ الحكايات وقلب يجمع الأبناء والأحفاد، فحضورها يترك أثر عميق في النفوس ويبقى ممتد حتى بعد رحيلها، من خلال المواقف والوصايا والدعوات اللي ما تنسي. في هذه المساحة من مراحب راح نفتح صفحات الذكريات ونستعيد معاكم أجمل المواقف مع الجدات، ونتحدث عن مكانتهم في الأسرة وعن الحنان اللي يميزهم والدور الكبير اللي يقومون فيه في تربية الأجيال. وإحنا بانتظار اتصالاتكم علشان نسمع رأيكم وقصصكم ورسائلكم ومشاعركم حول هذا الموضوع.

0: في مواقف وايد نمر فيها نحتاج أحد يسمعنا ويشاركنا الرأي. برنامج مراحب يفتح لكم الخط، يسمع قصصكم ويشارككم الرأي.
1: والله أنا عندي بلاوي
2: هذه مملكتي،
3: بيني وبينكم أنتم الاثنين واللعب لي بالموضوع.
0: لا تتردد، اتصل وخلصتك يا عبد.

0: رسائلكم جميلة أكيد على الواتساب، وبعد شوي راح نقرأ كل الرسائل الحلوة. صباح جميل لباستقلال من اليمن، صباح جميل لياسمين من العراق، والعديد والعديد، والمهندس إبراهيم سوري مقيم في فرنسا. أيضا نحيي على الورد وعلى الصباحات الجميلة اللي كل يوم تكون معنا. أمنا الغالية أم خالد، خلنا نسألها عن الجدة ودفء الذكريات معها. صباح الخير أمي.
1: يا هلا ومرحبا، الله يحييك. شلونك طلال؟ شلونك
0: خير؟ الله يسلمك، الحمد لله. انت شلونك؟
1: الحمد لله، والله كلها اتصل بس كله ان شاء الله الخطوط كلها مشغوله.
2: الله يحفظك يا ام خالد، الساعه المباركه اللي سمعنا صوتك.
1: الله يحفظك. والله ولادي قسما علي، انا مره مريضه و...
0: سلامتك.
2: معذوره معذوره ان شاء الله
1: ان شاء الله، بس انا استانس على البرنامج
2: من نسمع صوتك نطمن عليك.
0: اي والله
1: والله، حتى انا استانس لما اشوف البرنامج واسمعه.
0: الساعة المباركة. يما قولي لي عن الأحفاد اليوم، هل تبارينهم وتتابعينهم؟
1: أعطف عليهم وأشري لهم.
0: الله يجزاك خير.
1: ويروحون وياي الحمد لله، لأن حين صاروا تخرجوا من الثانوية ويوني واصلوني.
0: ما شاء الله، مقدرين تضحيتك لهم.
1: اي والله، يوم من يبون تخرجوا ويابوا الهدايا ويوني.
0: تستاهلين
1: الحمد لله. اي والله.
0: والجدات الثانيين يما مثل يدات أول ولا تغيروا اليوم؟
1: مثل أول، خدنا طبعا أول.
0: زين تمام، ماسكي ماشيين على سلك الأولين.
1: ماشيين سلكهم. أي والله يا وليدي حلو أول.
0: الله يعطيكم الصحة والعافية أمي.
1: يعافيك، أسلمكم إن شاء الله ويعطيكم طول العمر.
2: الله يحفظك يا
1: رب. كلها أنا كلها اتصل في تليفونها بالبيت فما يطلع لي.
0: حبيبة وغالية، ما علي يما سامحينا.
1: أيوة على كلهم.
0: ساعات يصير زحمة على الخط.
1: الله يسلمك.
0: شكرا يما، حياك الله.
1: يحفظك الله
3: يسلمك. بالسيارة تسمعنا ولا بالبيت؟ مراحل الصوت النابض من الكويت.
0: اثنين اثنين أربعة واحد ثلاثة ميتين وخمسين، اثنين اثنين أربعة واحد ثلاثة ميتين واحد وخمسين. ومن خارج دولة الكويت لنا أحباب يوسف على 00965224300252. والجدة يعني، ويمكن حتى بالاستراحة أنت تسولف عن جدتك رحمة الله عليها، شكثر كانت هيبة، لها قوة، لها ثقل، الحريم يحبونها.
2: صحيح.
0: يعني مقعدها حلو هالجدة.
2: يعني هذول الجدات قبل ما شاء الله عليهم كانوا يحملون مسؤولية.

0: خاصة صح. إذا ما الأبو كان يسافر لجل الرزق للغوص مثلا، يرتحل بضايع معينة ويرجع مثلا، فالأمور هذه كانت تشيلها الجدة بذاك الوقت، يعني دائما كانت تحترس، كانت دير بالها لعيالها وتنتظر بشغف عودة الجد أو رب الأسرة من عناء العمل ومن وعثاء السفر مثل ما يقولون. عندنا أيضا رسالة جميلة وصلتنا من ياسمين من البصرة، تقول صباحكم بشاير خير، تسر خواطركم ونفحات رحمة تشفي صدوركم وأقدار جميلة يسوق الله سبحانه وتعالى آمين. لكم شكرا لك وصباحك خير يا ياسمين، وتحياتنا للوالدة الكريمة. وأيضا في العراق ترى وايد يحبون الأم والجد،
1: إيه طبعا مقدرة،
0: لها قدسية خاصة
1: بالوطن العربي كله
0: يعني، بس بالعراق حيل يحبونها. يعني أنا شفت أمهات شفت كذا، ولكن يعني الله يزيدهم من هذا
1: آمين.
0: وكذلك عندنا في الخليج يعني ما شاء الله وايد يبرون بالآباء والأمهات، الله يحفظهم يا
1: يعني يوسف وين ما تروح حتى عند الأجانب العرب غير المسلمين، الجدة يعني لها مكانة سبحان الله ورحمة تنزل من رب العالمين في قلوب الأبناء دائما. يعني احنا لما نتكلم عن مساحتنا ودنا ننبه شباب اليوم، اهتموا بجداتكم، بنات اليوم شاوري اليدة، خلي سر كذا ما تقدرين تقولين لأمه تقولي حق يدتك، استفيدي من خبرتها. بالنهاية سبحان الله الجدة يعني من كثر ما هم يقرون قرآن وصلاة وكذا وعبادة وناس يسمونهم من أهل الله، تلقى عندها رؤية. يعني أنا مستغرب حتى من واحد من ربعنا قاعد أقول له عن يعني هو شاطر بالتجارة، منو مستشارك يقول لي يدتي، تخيل يعني كان يروح يكلمها وياخذ استشارتها، يقول سبحان الله جلستي معها بروحها تجارة، يعني الله ينزل علي شلون أختار هذا ولا هذا بعد ما أسأل جدتي. أم يحيى الغالي خلينا نشوف اصبحت جده ولا بعد، وايش رايها بجدات اليوم؟
2: الله يحفظكم، صباحكم خير وبركه يا رب.
1: صباح النور
0: يا رب،
2: خليكم يحفظكم يحفظ الجدات
1: امين امين
2: كلهم ورحمه الله الواسعه من اللي رحلوا وراحوا يا
1: امين
2: رب.
1: امين
2: اي والله انا جده الحمد
1: ما شاء الله.
2: الله يكرمكم وعندنا من الاحفاد ان شاء الله
1: تبارك الله،
2: يخليكم يعني مراحل عمريه مختلفه.
1: نعم
2: يعني احنا طبعا انا بالنسبه لي انا ما شفت لا يد ولا يده، ما شفت من الصوبين يعني الحمد لله امر الله والحمد لله، بس كنت وايد احرص اني انا الجده اللي هي ام زوجي الله يرحمها.
1: نعم الله يرحمها،
2: كنت وايد يعني عشت وياها حتى 5 سنوات في نفس البيت. اي والله الحمد لله الحمد لله، يعني فكنت احاول العيال وايد ان يعني العلاقه تكون والحمد لله لا تزال مع العمات مع هذا
1: ما شاء الله
2: شكر وحمد. إيه هذا يبي له شويه شنو يبي له يعني جهد هو
1: صح،
2: ومدام دائما نقول الله هو المعني فيصير سهل عادي. نعم. يعني اي هذا مو اي شيء والله بيزعلني اي شيء بشيل. نعم. عمري وبطل
1: ساعدتك يعني ام يحيى. انا السؤال اللي اساله البنات اليوم ليش ما يدخلون ام الريل يعني او الجده معهم تقول لك لا ما بيها تتدخل، انزل خليها عاونك تعطيك راي استشارة.
2: والله أنا خذيت شخصيتها الله يرحمها كاريزمتها
1: ما شاء الله،
2: هي كانت إي أنا دائما أقول وين الزين يا أمي أخذة من أي مكان، اللي إذا في أي شيء نخلي على جنب ممكن، بس دائما كل واحد فيه الأمور الطيبة يعني. فأنا خذيت منها أن هي ما عندها التدخل يعني ما تتدخل بشؤون الغير. بس أنا يعني حتى كنت أدرس والله أيامها بالجامعة، كنت أخلص حتى شغلي أيام نحن قبل ترى ما فيها الأمالة اللي مكودين بالبيوت، كنت أخلص أنا شغلي بين الجامعة بين أركض الجامعة والبيت، أي أسوي رايحة راد أسوي حتى الطبخ أنا كنت مستقلة في شغلي وأدخل أساعدها، ها خالتي شنو في، وهي ما عندها عاملة في البيت.
1: نعم.
2: فكانت كنت أشوفها أم يعني أم
1: الله.
2: يعني بالنسبة لي إيه والله، وعلى طول وياها وهم إذا يسمعوني يعرفون هذا الكلام كله صحيح. نفس الشيء الله يرحم عمي يعني أبو زوجي، فكنت أنا سعيدة فيهم وايد
1: والله
2: وايد.
1: نعمة هذه اللي تقولينهم يا
2: أخي، هذه الشغلة أعطيتها لعيالي
1: بأن
2: شنو ما نشوف إذا شفنا ماما سمحنا كلمة ما نقولها حق بابا، لأن خلاص يعني دائما أعلمهم لا توصلون الكلام اللي يصير مثلا ممكن هذا. الحمد لله والعلاقات إن شاء الله طيبة. أنا بس بوصل شغلة واحدة
1: تفضل
2: دام فضلك كدام الله يحفظكم الجدات. الحين إذا أنت تحبين ولد معين من عيالك لا يبين يا أمي قدام العيال والكناين والدنيا هذه، ترى يبين يحسون أنت تحبين عياله هذا أكثر سبحان الله في المعاملة في اللي
1: حتى بالفلوس بالعيال.

0: يادي أنا أشوف عيني بعض الأجداد يعطي مثلا عيالك دينار وعيال فلان خمسة، ليش؟
1: حتى لو بالبوق بالخشيش يصير، بس ترى يبين.
0: صح.
1: يبين وتوصل يعني الأحاسيس هذه راح توصل، وأكون أنا السبب أني قاعد أسوي التأزيم بين شنايني وبين مثلا خلنا أقول العيال، يصير واحد ما يحب الثاني. من السبب؟ العفو بالكلام، وهذه حقيقة وعلى أرض الواقع، أنا بدون قصد ممكن، ولكن هاي مشاعر، بس لا داري هذه المشاعر يا جدة، يعني أنا أتكلم لنفس مع نفسي.
0: نعم.
1: أداري هذه المشاعر، مع أن إن شاء الله هذا ما في، كلهم حبايب العيال، فلا نكون إحنا سبب أن ما نخلي مثلا يتجمعون، وإذا تجمعوا وتحس في حزازية وفي أمور هذه لازم فيها انتباه.
0: أحسنتي أم يحيى، قبل لا تروحين أرجوك أبيك تقولي لي كلمة لجدة قاسية. أنا اشتكالي واحد من الربع مو من بعيد، يعني من شهرين ثلاثة، يقول يا أخي أمي لما نروح نسلم عليها يقول تسلم علي بحب وكذا، يقول على زوجتي على عيالي كأنها صخرة تصير أو كأنها خشب ما في مشاعر.
1: لا، هذا أصلا ما يرضى فيه الله سبحانه وتعالى. المشاعر هذه إحنا أصلا الجدة معروفة، ما قاعد أسمع حب عطاء شنو ما يكونوا، مع منو، مع حتى اللي انت هذه يمكن معاجبة، يعني مو ببالك او ما تبينها او ما قبلتيها في اول يوم دشت عليكم. بس مو كذي، هذا ما يرضي ربنا.
0: صحيح.
1: سبحانه.
0: صحيح.
1: ايه، مثل ما قلتوا، يعني هو الان ما الملاطفه هذه جيده،
0: الله.
1: كلهم
0: الحنان الحب.
2: احيانا ام يحيى، يعني مقطوع كلامك بالخير، تكون ردة فعل من الجدة، يعني حتى الجدة من تكبر تصير نفس الطفل الصغير، تحتاج من يدلعها، من يسمعها،
0: حق يهتم فيها،
2: حلوة يهتم فيها. فبالتالي إذا ما سمعت هذا الكلام أو ما لقت هذه الرعاية، مضطرة أن تبين للآخرين أنه والله أنا محتاجة منكم كذا، نفس ما أنتوا تكسون علي أنا بعد أكسو عليكم.
1: صحيح. هي لازم، شوف أنا بالنسبة لي، أنا قلت قبل شوي المثل، يعني شفت شغلة من خالتي الله يرحمها، هي وايد طيبة، بس تضايقت لي شغلة، رحت أنا سويت، يعني شغلة بسيطة هي يمكن أنا بالنسبة لي، بس هي لها شيء كبير. أنا بقول المثل الحين، كنا حاطين، وبعدين هذا عمي الله يرحمه حطها لي، لأنه ما كنت أقدر أصعد السطح أشر الملابس، شوف أبين لكم شنو إحنا
0: معاناة،
1: فحطها لي نسيم حبل بالحوش، قال أنت شلون تصعدين فوق؟ زين، قلت وقاموا الياهال بعدين يسوونها ديروفة يتعلقون. اي والله، شوف هذا كله على يعني حقائق، فاذكرها يعني تمام. فهي زعلت شنو هذا، قمت انا لميتها باستراسه، حبيت قلت لها انتم يلا يا العيال اللي مو ليش تاذون يعني ماما عوده، وهذا في اللي شنو سوى، زعل لان هي اصبت وكذي شوي. مشاعر هني، انت يا الجنة لميها لما
0: صح، يبي لها هديه، قولي كلمه حلوه.
1: والله الكلام اليوم لا المعانقه، الكلام
0: الله
1: اكثر من الهدايا والفلوس.
2: صح. احسنتي يا ام يحيى، صح لسانك، شكرا جزيلا لك يا ام يحيى.
0: بالعكس، اسعدتينا، صباحك خير،
1: دائما من السعاده ان شاء الله.
0: الله يفرحك، شكرا.
2: ننتقل للاتصال.
0: ابو ناصر اتوقع يحب يدته.
2: ناصر اخونا مبارك، يا حياك الله.
3: السلام عليكم، واسعد الله صباحك
2: وصباحك يا رب.
3: والله انت ضربت على الوتر.
0: توقعت
3: والله، لكن بالنسبه لمبارك الكل عنده نفس امه.
0: الله،
3: الحب نفس الام. لا تقولي الجده والجده من صوب الاب من صوب الام، لكن عيال مبارك وبنات مبارك صوب منه زين أكثر من الجدات الحين، سواء الأب ولا الأم. وجدة الأم أكثر شيء أنا قاعد أقولها، ليش؟ لأنه يمكن أصغر من جدة الأب، هذا واحد. والشغلة الثانية قاعدة تعطي ناس وناس، يعني عيال مبارك تعطي ناس كذي وناس كذي، فما يقدر الولد ولا ما تقدر البنت. الولد يقدر يروح عند ابوه يقول يبا ترى جدتي عطت فلان وفلان كذي، وانا هني اكمل له، اقول
0: الله
3: ما كملت، الله ما كملت لك، لا تقول حق احد. زين، البنات مستحيل تروح لي تقولي ترى عطى اختي ثانيه كذي وانا عطوني كذي، مستحيل. تروح حق منو؟ قولي طلال، حق امها.
0: اكيد لازم تبلغها.
3: ايه، تقول حق امها، عاد امها شو تسوي؟
0: شو تسوي؟
3: تسوي نفس اللي يسويه مبارك. تكمل لها وتقول لا تقولين حق احد.
0: والله فكره ذكيه هذه.
3: الحمد لله.

0: هذه احنا عايشين فيه.
1: ما شاء الله، يعني هذا شيء حلو. ابي انت لما كنت صغير ابو ناصر شلون علاقتك مع جدتك؟ اكيد في قصص ترن بذهنك يعني، او مواقف.
0: والله والله والله والله في طلال،
1: في
0: قسم بالله ما انام الا هي منومتني وتنومني على قصه.
1: الله مثلنا
0: قصة.
1: يعني
0: اي والله العظيم قصه زين. وانا من اصبحت وكل شيء اقولها تعالي يدتي السالفه شنو. احنا وقفنا عند هذه، احنا مسكين، انا ما وقفنا عند هذه، واقف عند نص القصه، انا جاي من بدايتها.
1: الله يعطيك العافيه ابو ناصر.
0: الله يسلمك يا رب.
1: صباحك خير ان شاء الله، ما قصرت.
0: صحه وسرور.
1: مرحبا
0: اكثر يا رب.
1: مرحب.
0: سلام.

0: طلال، مساحة الحوار ذكرتني بأستاذ لغة عربية دكتور بجامعة الكويت، الله يحفظه إن شاء الله.
1: آمين.
0: ما راح نذكر اسمه، ولكن
1: لا قوله، خف درسني وسقط.
0: لا لا لا، من الشباب اليدد دكتور محمد
1: قوة.
0: سوى شغلة وايد حلوة، عطى واجب للطالبات اللي موجودين عنده، قال لهم أبي كل واحدة فيكم، طبعا هو متخصص لغة عربية، قال أبي كل واحدة منكم منو اللي يدتها موجودة؟ قالوا احنا، رفعوا ايدهم. قالوا امهاتكم موجودين؟ قالوا اي نعم. قال ابيكم تروحون عند امهاتكم ولا يداتكم، واللي عنده يده له درجتين زياده، هذا الله يحبه،
1: تمام،
0: تاخذون منها قصه.
1: حلو.
0: قولوا لها يدتي قولي لنا قصه. فدونوا القصه باللهجه الكويتيه، وبعدين قوموا وكتبوها باللغة العربية.
1: حلو.
0: ويبوا لي إياها ونسوي هني، نشوف منو، وكل واحدة تسرد القصة بطريقتها وبأسلوب الجدة، ونشوف منو أجمل قصة. لها جائزة من صوب، ولها أيضا بونص ودرجات كاملة من صوب ثاني. يقول يعني كانت أجواء رائعة وجميلة جدا، وقصص ولا من ألف ليلة.
1: أكيد
0: وليلة.
1: أكيد.
0: يعني ما شاء الله كل جدة عندها قصة
1: قصيص
0: أجمل من الثانية.
1: أمنا الغالية أم محمد بيان غابت واليوم رجعت لنا بالسلامة. صباح الخير أمي.
2: صباح النور. سلام عليكم، شلونكم؟
1: عليكم السلام، الحمد لله على سلامتك.
2: الله يسلمك ويعافيك إن شاء الله. الحمد لله. أنا حاجيكم عن نفسي أيام جدتي. أنا جدتي كان فيها تانك تروح تخطر دم، تروح مستشفى شوية وبعد كم يوم ترد. أنا مستلمتها، أسبحها،
1: ما شاء الله،
2: بدلها. ما تبي بنات عمي ولا تبي خواتي إلا
1: الله.
2: أنا
1: الله.
2: فكل ما يات وين أم محمد، أيامها مو أم محمد،
1: صح
2: اسمي تناديني إذا أنا مشغولة ولا هذا، تقول حق امي يلا بسرعه خلتي تباشر شغلها. فانا كنت جابلتها ساعات تهدنا تروح بيت عمي يومين، تبي تقعد اسبوع ما تقعد يومين وراده.
1: الله، انت اللي تمشطينها، انت اللي تلبسينها اكيد.
2: كل انا اسوي لها كل شيء. كانت تستانس، اقول البيت اللي ما في يده ما في طعم.
1: اي والله.
2: ما في يعني يومين اللي تروح بيت عمي احنا ضايعين.
1: الله. وتروحين معاها يما، انت الطبيب طلعاتها كلها معك.
2: مع ابوي، انا وابوي وهي على طول، حتى لو بتروح تزور
1: خواتها
2: الكبار. المهم اليد في البيت مثل الشمعة.
1: اي والله.
2: مثل الثرية. لو ماكو يد، اي والله نضيع من غير يد. عقب ما توفت الله يرحمها، احنا امي تقول لي بعد، تقول لي كنا ناقص لنا شيء.
1: اي والله.
2: يدتي البيت اللي في يده حفظوا عليها، احترموها، شاوروها، كلامها حلو.
1: اي والله.
2: كلام اول وقصصها للحين اتذكر القصص اللي كانت تقول
1: ما شاء الله. قالت لكم قصص
2: وايد، خصوصا بالشتاء نقعد يم الدواب وهذا ومتلحفين
1: تطلع القصص.
2: اي والله.
0: ما شاء الله. الله الله يهنيك يا ام محمد، يعني على هالطيب اللي سويتيه بحياتك.
2: انت اطيب، الله يخليك.
0: الله يخليك ويحفظك ام محمد. اليوم العيال يقدرون الجدات نفس ما انتم كنتوا تقدرونهم؟
2: والله انا مو هالكثر مختلطه ويا الناس، بس انا احفادي كلهم الحمد لله، شكرا
1: الحمد
2: لله.
1: لله
2: طيبين وزينين مثل ما مع امهم وابوهم.
1: الله.
2: معي
0: انت يعني انسانه حنونه وتستاهلين كل خير يا ام محمد.
2: وانت اهنا، الله يخليك.
0: يسلم عليك عبد الوهاب الصلاحات، سلام خاص.
2: اي والله سلم عليه.
0: الله يخليك ويحفظك.
2: بنياتي كلكم ترى انا كلش طايره انسى الاسامي.
1: بسم الله عليك
0: يا عزيزه وغاليه،
1: كلهم يسلمون عليك. سوسن بوشهري.

0: انفال العياف.
1: اي الله يخليهم ان شاء الله عساكم.
2: وعندنا دايما سلام جديد بقراطيسه بعد من
0: سعود السهلي. سعود
1: اي خير ان شاء الله. اي والله
2: الله يسلمك يا ام محمد، حياك الله.
1: سلام، مع السلامه.

0: إذا مرحب معاكم، متواصلين على الخير والمحبة، واليوم نتكلم وإحنا ما بين حضن الجدة ودفء الذكريات، وننتظر اتصالاتكم على أرقام هواتفنا 22-41-300-52-22-41-52-52 رقم الواتساب. طلال
1: مو حافظة. أنا قاعد أفكر بالأغنية مالت الراقية هدى حسين، يعني شوف شلون الكلام عن الأم عن الجدة، كلام جميل. يعني حتى الجيل الماضي اهتموا في وايد أغاني، راح تلقى كلها بالسبعينات والثمانينات وما قبل، مهتمين في الجدة في الأم. اليوم الكتاب عليكم أيضا مسؤولية، وين أغاني الجدات؟ وين أغاني الأمهات؟ كثروا منها وإنها موجودة جزاكم الله خير، لكن نبي أكثر أعمال تلفزيونية.
0: يعني
1: تغير
0: تقريبا طلال، يعني حتى لبس جداتنا اللي قبل تغير،
1: صاروا على الموضة.
0: يعني اليوم ما تشوف اللبس القديم هذا،
1: العبات،
0: الريحة الطيبة، ريحة الجدة اليوم كلها عطور فرنسية وعطور كذا. قبل الجدة لها ريحة خاصة،
1: ريحتين يا ورد يا مسك. أما أروح المباركية وعنبر، يعني من أروح والله أتذكر ريحة يدد، بس ريحة محمد جميلة، لأن اليدات اللي بالبحرين يحطون مشموم أعتقد وريحان. ألو محمد،
2: صباح الورد، صباح المشموم على اليدات،
1: الله
2: على من راح، والله يطول في عمر اللي بقى،
1: عمرك يطول
2: عليكم. يسلمك والله، خليتني أسرح في هالكلام أنت ويوسف والخوات. يعني الجدات الأول طبعا، أنا ما لحقت على يداتي، ما شفتهم لا يدتي مبوي ولا ممي الله يرحمهم.
1: نعم. الله يرحمه.
2: بس شفت يعني يدات اللي جيراننا مثل الأهل، حجرة اليد فيها عبق، عبق الله. العطر نعم، وريحتها هي الملفع مالها الشيلة ذي اللي تحطها السودة، تحس فيها ريحة مميزة. الزبود الأول يحطون الزبود في الأذون، نوع مو مثل الخمرية، كنا حط لك شيء مثل التمر مهروس في المل يسمونه زبود، هاي نحط وراء الأذون، ريحته مفرقها، تشوف يا زعفران يا رشوش من الأول، درعت الكودري ما تلول، الياد طويلة والمخبز اللي شطوله تحط في البيزوت، والملفع تربط فيه الخردة في الملفع نفسه، الحجرة الخضر الأول يعني تدش فيها حجرة طين، لكن تحس بعبق غير بين هذه حجرة اليد.
1: صح.
2: وبعدين اليد حنا يعلم الجنون، ولا ظافر محنا بحنا حمر، مو بحنا حين اللي أسود ما يحطون في دويات، لا تشوفها ومعتش في الروس، والدوة عندها ذيك البخور على ساعة،
1: الله.
2: بخور الأول لما بالمعطر اللي على مسج وعنبر، الريحة في حجرته، وعندها صندوق ولها السحارة بتبطلها تعطيهم بيض الصعو، تكليت البرميت من الأول،
1: إيه؟
2: هاي في الصندوق، بتعطيهم البيزوت، بتعطيهم يعني أشياء كان الأول الكليجة،
1: الله.
2: يعني على يومهم إيه لنا
1: كلها بدار اليد،
2: هذه كلها اليد والحنان، وليات الأم بتطق

0: قل ليوهل يروح الخش
1: اي والله
0: ورا
2: الزحامة
0: الشيخ
1: صح
0: باليوت بالعسل. شلون كانت يعني الدفوع الاولي هي
1: اي والله
0: المدرعه نسبه حق ام الدي اي ما تخلينا يطقون يوهل واليوهل سيدي هي ويقول لك اعز من الولد
1: ولد الولد
0: انا هاي جربته
1: الله
0: اثنى الله يذكره بالخير ابو فاروق الدوي يقول يا محمد باكر العرس العيال بتحبين العيال ازيد منهم
1: الله
0: احب العيال اكثر من عيولي يعني الاحفاد ذول اللي بتشوفين فعلا ويرفعون الحوجه حق الاول شنهم تقعد تسوي لهم الخبز وتناتفه وتحط عليه شكر والدهن او يسوون الدهن يسمونه الفولندي وهولندي يقولون فولندي تخلطه يعني شو تعطي اليهول لان لو ما فيها البهونه
1: صح
0: ما فيها الاشياء ايام الرطب الرطب ايام التمر تمر
1: اي والله
0: حتى اليهول الصيد قاعد يمها وتاخذ التمره وتمردها وتشيل طعامه وبالنتفه تعطيها اليهول حبيبها وحبيباتها هذي الشيء بس الخطا اللي صاير الحين يعني احنا صرنا يدوت وفعلا اي شيء اشوف ما يصير اخذ حق واحد من عيالي عياله والباقي لا لازم
1: كلهم
0: 6 مليون عاد خبر الحين كله ما شاء الله مدارس انجليزي يتكلمون ودي ويك جراني وين الجفت
1: اوه الجفت يعني العيديه
0: هي إيه؟ يبي الهديه هو يا تشتري له سياره يا تشتري له بدله شيء فرحون يعني هذه ما فالحين بس صاير شيء التميز أفرق بين عيال طلال وبين عيال يوسف
1: لا ما يجوز
0: ترى يحس شوفوا حنا أنا بقول لكم صارتني قصة يعني صج أي صيدتني كنا رايحين عندي خوال أنا ما شاء الله الله يرحمه محن ثلاثة ما بقوا أربعة ما بقى إلا واحد
1: رحمة الله عليهم
0: كنا رايحة بيت خالي ودلين بيروحون بيت من خالي الثاني رحت وياهم شوفوا حن كم شوف كم عمري لا زاد الموقف في بالي من قبل الله. فترة قلت حق بنت خالي العود اللي هي أمها تصير
1: نعم.
0: رحنا جايين بك الحزة تو الناس تروح السوفر بانكوك مروين ويات مرت خالي مع أنها طيبة على الجنة ما شفت منها أذية إلا هذا الأذية اللي أدت فيها يات ويابت لهم قلوب كان حجر عطتهم بنت خالي ثلاث وأنا ما عطتني صدق
1: زعلت
0: في نفسي كسر خاطر اليوم ترى وايد مبين
1: صح
0: اليوم كذي ذي الموقف ما يروح عني
1: يعني عسى الله يفرح قلبك يما
0: لان كانوا يبون بنت خالي العوده حق ولادهم وما خذت الزين سويت كانوا يخطبوني انا بعد انا قلت بعد ما ابدي لكن ذي الموقف تحملوا
1: سبحان الله
0: يا واحد
1: احسنتك
0: لا تعطونهم كلهم يعني قدامهم
1: 100%
0: عندكم عطوهم كلهم يعني
1: هذه يعني على
0: الاقل لو بتقصر يعني تو يوم من سفر تعطينهم هذا لين عيال
1: ما يجوز
0: وانا عيال حماتك
1: احسنت يا يما فعلا
0: ومثل ما قالت ما يصير اميز عيال ذي عن ذي
1: 100% ما قصرت
2: كل الشكر والتقدير لك يا محمد الله يحفظك ان شاء الله
0: ويحفظ لي الدهر
1: حفظك يا امي
2: امين يا رب العالمين
0: يا والريحه هذه ولد بنتي كان ياخذ الملفع من على الدار يشمه يقول ماما
1: الله
0: يسموني انا
1: عسى الله يطيبك يعني ان شاء الله من اطياب الجنه يما ان شاء الله مش
3: بحس الصيف وبالجو الحار صوتك ينعش القلب ويثري الحوار
4: يا هلا بالغالين والله انكم غالين اشهد الله انكم اخواني وغالين
2: يا حي الله
4: سعد الله صباحكم
1: صباح النور
4: احس الحين لاهي بالتلفونات يعني في امور كثيره تصير في الحياه
0: لازم السؤال
4: حلوه مو بالعمر يا يوسف
1: مشاركتك فوز والله شكرا لك
2: عزيز وغالي حياك الله
3: مراحل
2: متواصلين معاكم على الخير والمحبة وحديثنا اليوم ما بين حضن الجدة ودفى الذكريات ومعنا اتصال يجمعنا بأخونا عيسى يا حي الله عيسى
5: الله يخليك يا أبو جوهر
2: أخي يسلمك ربي إن شاء الله
5: الله يسلمك وين ورديتونا رديتونا 35 سنة لي ورا
2: يا كلمنا عن هالذكريات الحلوة
5: والله أيام كيفان كنا نجمع عيال العمة عيال الخالة كلهم ننطر اليوم هذا نتسبح بالفرشة طبعا اليد واليد لهم الاحترام يقعدون لنا حزائي يحازون الأمور هذه كلها
1: ما شاء الله
5: اي والله بلحظة واحدة استثرك كل هذيلة
2: لا إله إلا الله
5: اي والله
2: طيب شنو اللي ظل إلى اليوم يعني احنا لما نقول

0: الجدة أو الجد، وكلامنا يعني عن الجدة بشكل عام، يعني هي كانت مدرسة للحكمة لتجارب الحياة، شنو اللي تذكره
1: طبعا
0: منها
1: يعطونا
0: أخوي يوسف؟
1: مواعظ، يعني أمثلة شلون تشوف يعني أمورك هذا كله. بس بالآونة الأخيرة للأسف للأسف اندثرت هذه الشغلة، وهذا ما يبون زوارات، يعني القلة
2: ما يبون مسؤولية أكثر، تحس تقول لا خلوها ببيتكم وأنا أروح لكم،
1: يمكن بالمناسبات أعياد ما أعياد،
2: صح هذا.
1: يعني
2: صح.
1: هذا شوي يحز الخاطر شوية
2: فعلا، يعني إذا هم ما شبعوا من اليد، أنا دائما أقول كذي، يعني أقول
1: يعني إذا في ناس مثلا كانوا محرومين من الأحفاد محفاد فترة من السنين إيهم، هذا شوي يحز بالخاطر.
2: صح صح، أحسنت، عساك على القوة ولك طولة العمر،
1: ويعطيكم العافية.
0: الله يعافي قلبك، يا حياك الله أخوي عيسى.
3: حر الصيف بس تدري شلي يخفف علينا، كلمة طيبة واتصال منك.
4: وصباح حي للي طايب مكان، شو تفادون يعني؟ يعني ضرر حق الغير.
2: اي والله
0: ما يصير اقول بعد شوي.
2: لا لا لا
0: بعد شوي،
2: لا الحين.
4: الله يحفظك،
2: تدللي واسألي.
4: الله يرضى عليكم طبعا، تحياتي للجميع.
3: مراحل
2: الجدة وأحضان الجدة ودفء الذكريات الجميلة.
0: يقول رديتوني 35 سنة ورا،
2: شفت
0: يعني
2: شلون؟
0: بالفعل هي ذكريات ما تموت أمانة، أنت شيخ ولكن تبقى شابة في الذهن، دائما نذكر جداتنا وأجدادنا.
2: يدتك تحبك كانت،
0: أنا والله وايد كانت
2: أكثر من الشاب، وقال لي
0: كل صور اللي وياها يا لعمتني يا حضنتني يا مدافع عني.
2: أنا يعني مرة قال لي شاب سالفة، يقول لما كنا يقول نركض ورا يوسف من طقة لليد مطلعة من عباتها عجرة، صدق قلت لهم هاوشية يدتكم كنهم عليه حسن الشخصية،
0: حريم قبل هذول غير
2: قوية. خل نروح عند أبو صالح بالشرقية، وصباح جميل لأهلنا بالسعودية. ألو،
5: يا هلا، سعد الله صباحك يا مالغالي،
2: صباح النور.
0: هلا يا هلا يا أبو صالح،
5: هلا هلا هلا هلا والله. شوف حبيبي، الجدة ليش ما زال ذكرها داخلي؟ أنا كنت من أول نقي،
2: الله
5: يعني كان في لقاء وهمس، في صفاء قديم، ويؤثر يعني يؤثر الأب يؤثر الأم، يعني حتى الأب الكبير اعتبره كجد.
2: نعم.
5: ولكن طبعا اللي جدة من الأم طبعا كل شيء يقرب للأم، يعني حتى من الخالة تلقاه يعني أقرب شيء. وتلقى جدة عندنا تلقى لها أربعة سحابات على ذيك اليمين،
2: واحدة
5: سحاب سحاب في قروش، سحاب في حلاو، سحاب في قريض،
2: هلل حاطة في هللات.
5: ولا جينا طلع طبينا عليها ورح نفكك السحابات اللي حولها.
2: الله.
5: احنا فيها كده. لكن أنا أذكر أن هذا يعني عطتني هدية، الله يذكره ويذكر والدي الجنة،
2: آمين.
5: أنا عطتني نبيطة.
2: أوه
5: إيه أنا شاطر في النبيطات العمر،
2: ما شاء الله،
5: ما خلي حمامة فوق سلك وايل
2: وراها
5: حتى الدجاج حق مبتال الله يسكنها جنة أنا أبطهم. كيف
2: لا حول ولا قوة إلا بالله.
5: الولد هذا شوف أنا أمك بس لا تنبط فيها وادم. لا لا لا لا تدري أنا أحب الطيور، أحب أنبط، ما أخلي شيء ما أنبطه. شوف كيف ما بقى لي يسمونه ابو النباط بعد،
0: كان شرير بصغرك اخوي ابو صالح.
2: ما سافرت وياها ابو صالح؟
5: والله شوف ما هي عساها عساها تسافر هي،
2: الله يرحمها. احنا رحنا معاها الحسا ابو صالح، تخيلوا ماكو مكان بالسياره، حطوني بحضنها من الكويت للحسا، مسكينه متحملتني، تخيل.
5: يا مال الجنه، شوف جداتنا الاول مو جداتنا الثاني، ولا جداتنا الثاني الحم ودرن حبيبي، حتى لما تعطيك هديه تعطيك لابتوب، فما صور ما صور وخرابيط هذه مع ابونا العيال الحين،
2: وما يتحملون الاحفاد المشوار.
0: يعني ابو صالح في امر، يعني خلنا ايضا نسلط عليه الضوء، طالما انت كنت قريب من الجده رحمه الله عليها، يعني حتى اكلاتها الشعبيه طباخها كان غير عن البقيه، كانوا الاولاد او الاحفاد يتهافتون على اكلها.
2: صح
5: والله، كان من اول خبزه فولي وسمن وسكر، هذا اهم شيء.
2: الله
5: وتعطيك اياها وتعطيك اياها طال عمر، شوفها وين هذه، يعني خصوصا شيء اي شيء يجي منها مقبول. ليه؟
2: سبحان
5: لأنك
2: الله،
5: لأنك محصر الباب مفتوح، قلبها مفتوح لك.
0: وأحلى شيء أحلى شيء أبو صالح، إن لما ندافع عنك قدام الأبو، يعني الأبو هالهيبة اللي ما حد قادر عليه، ها كلمته تنكسر قدام كامل يده.
2: ما عليها منه.
5: أنا ما خرب ولدي صالح، خير جدته
2: الله
5: ندافع عنه.

0: شكرا. اقول لهم والله انا ما ابغى اطول، اذكر انه لما كانت ثانويه شوف كيف هو يا خالك يكلمونها شوف كيف تقول لا يما كلم المدير، يما كلم المدير على اساس يقول والله انا يقول والله مجلوي تعبانه شوف كيف ايش يسوون لهم، يروحون يكلمون المدير ويطلعون وتيسوي يسوي لهم سندويش شوف كيف وتلبدهم دخله في المجلس. صدفه صدفه دخلت مره في المجلس نشوف نعولهم اثنين برا يا مجلوي قالت يا ولدي رزقهم على الله خلهم بس رزقهم على الله، فهم كانوا صافين النيات وصح
1: سبحان الله
0: رزقهم على الله لا اله الا الله. في يوم من الايام بعد سنتين شوف كيف كان ولدي صالح جاء قال شفت ولدك صالح شوف هل انت تزوج وعنده بنت
1: ما شاء الله
0: وانا رزقهم على الله
1: فكان والله
0: نياتهم طيبه اول الجدات والدافع وتكرك لا تلمس اما الجدات الاولى الحمد لله لا شنطات وعطى ساعه وعطى ربع وعطى ما تلقى في تلقى هي ما شاء الله هي الجده صار في تكيت
1: صارت على الموضة.
2: نعم أحسنت يا أبو صالح، أثرت فينا ذكريات جميلة الله يحفظك.
1: تسلم يا أبو صالح
0: ويخليكم إن شاء الله ويخلي لجداتنا
1: آمين ويطول بعمر
0: وعمرك الغالي وعمرك أنت أبو عبد الله يا حبيبي
2: حياك
0: اليوم الأجواء نقية مع
1: صايك
2: بعد أنت بحسبة يدنا ما نقدر نقول لك شيء
1: عطاك واحدة
0: ما يخليها يبيها تطوف ما يخليها ما يقدر
1: حبيبي أبو صالح
0: ربي يحفظكم.
1: يعني احنا اللي اتصل اول مرة ندلله سعد بو مشعل.
2: يا حي الله اخوي بو مشعل.
3: صباح الورد طلال يوسف.
1: صباح النور
2: كلها.
3: صباح الكويت الجميل.
1: الله يسعد صباحك.
3: من ابنائها اللي تبتلون انتم ابناء الوطن ابناء العطاء ابناء السخاء يا حبيبي الله يعطيكم العافية. والجدة هي ركيزة أساسية في منبع العائلة.
1: 100% صح.
3: الجدة طال عمرك تمثل الحنان،
1: الله.
3: تمثل الأمان، تمثل العطاء بلا حدود، تمثل الحرص المدروس، الحرص
1: الله.
3: اللي يبحث عن طال عمرك يبحث عن ما يفيدك ابن وقاله قبل ما أغلى من الابن
1: إلا ولد الولد.
3: إلا ولد الولد يعني مدى المغيول. فالجدة تمثل كل شيء.
1: ومش عليك ذكريات مع جدتك أول قصص مواقف هدية سفرة إيش تذكر من جدتك؟
3: والله بما أني أنا من بيئة يعني على قولتهم ذوية ومن محافظة الجهراء العريضة.
1: ونعم.
3: جدتي والله تلحقت على آخر عمرها يعني للأمانة. بس أنا كنت أشوف جيراني يعني أنا أعرف وحدة جدتي.
1: أنت بالجهرة القديمة؟
3: إيه
1: يعني
3: انا بجار انت منه بجار القديم بلدي زين يا
1: ما شاء الله
3: يا طه. شوف انا اذكر والله العظيم كل يوم اروح عند جارنا يعني قبل تدري بيوت لحمه وعده وعادي صحيح. يعني جاوا كنا صغار فكنت اشوف جدتهم والله العظيم ثلاث ابناء ان عيالهم يمكن حوالي 6 أو 7 أو 8 هي تريقهم الصبح
1: الله
3: وهي تحثهم على الريوق
1: ما شاء الله
3: تقول لهم ما حد يقوم الا ياكل حتى تحسب لهم والله العظيم يمكن اقول لك والله العظيم انا ما تحسب لهم اللقمه كم لقمه اكل
1: الله
3: شوف العرس وين وصل
1: الله
3: شوف الحب وين وصل
1: وانتم بالجهر ابو مشعل يعني الجيران انا بحكم ان خالتي بيت الهدى يعني كان الجيران يم بعض كنا ندش بيوتهم يعني من كثر ما هم حتى فريه بينهم يعني البيوت مبطله على بعض هناك فهذا الشيء خلى قلوبكم اقرب لبعض يمكن
3: يا حبيبي انت الحين شنو الحين المشاعر البشريه صارت واتساب يعني الكترونيه يعني
1: بعد.
3: ايلون ماسك جاب مشاعر وحط مشاعر واخذ مشاعر يعني اللي يشتغلون بالهذا
2: بالتطبيقات والتكنولوجيا والتقنية والتليفون
3: يعني حتى مشاعر ماكو مثل أول مشاعر حب مشاعر عطاء
1: نعم.
3: والله يعطيكم العافية
1: الله يعافيك
2: قلبك يا أبو
3: والله يبارك فيكم
1: وفيك إن شاء الله
3: ومخرجكم وإنتم والله العظيم على قولتهم كلامكم كويتي أصيل معجون
1: الله يسعدك
2: يطول لي عمرك
1: ما عليك زود
2: ما عليك زود
3: أنتم مصطفى الكامل وعلى رأسكم مخرجكم الكبير إن شاء الله,
2: الله
1: ومخرجنا عبد الوهاب الصلاحات يسلم عليك ويقول بمشعل كل يوم لازم تتصل
3: إن شاء الله
1: خلاص بخزن رقمك بمشعل الجهرة بين قوسين عشان نعرفك
3: بيت الهدى

0: يعني الجدة وأحضان الجدة أشعلت يوسف في أذهاننا وذاكرات المستمعين كثير من المواقف الجميلة.
1: نعم أكيد أخوي طلال، يعني الجدة لها ما لها من ذكريات. أيوة ومن دفة. وعندنا أيضا أخونا أبو مبارك، نقول لك على الرحب والسعة، يحياك الله.
2: صباح الخير، هلا طلال، هلا يوسف، هلا والله.
1: صباح
0: صباح النور.
2: الله يعطيكم الصحة والعافية، أشوفكم متأثرين حيل ما شاء الله أنتوا.
0: أي والله
2: السيارة متأثرين وايد في الجدات، عسى الله يرحم اللي ماتت ويطول بعمره الموجودة منهم.
1: آمين, آمين يا رب العالمين.
2: آمين يا رب. الجدة بعد ما أضيف، يمكن أنا أتمنى وجهة نظر أم يحيى ما شاء الله عليها، زرعت ولقت ما شاء الله.
1: نعم.
2: يعني تعاملت مع أم زوجها بتعامل رافي جدا وتعلمت منها، وانعكس هذا أيضا على علاقتها يمكن مع أحفادها حاليا. فكيف شنو تسوي الجدة تحصل؟ يعني بعض الجدات، بعض يعني الأمهات يحرضون في حياتهم على جدة، أم جدة عيالهم يعني، بالذات أم زوجهم.
0: صح.
2: أزواجهم، فيطلع عليهم إذا كبروا بيحصلون نفس النتيجة ترى. يعني شنو تزرع شنو تحصل، تلاقي مو معقولة تطلع فراولة يطلع لك بصل ولا شيء.
1: نعم.
2: زي فالواحد كثر ما يقدر يتعامل، يحيى كلامها جدا منطقي وواقعي وإنساني، وفي رحمة من الرحمة الله يعطيها الصحة والعافية، وتحية لها المرأة هذه. يعني ما شاء الله اللي فعلا أنا ابتغيت يمكن عيالها ما شاء الله تربية صحيحة، خذت من شوف خذت تقولها تعلم من كل، يعني هذه حكمة، أخذ الشيء زين من أي واحد حتى لو كان سيء، لكن ممكن تطلع منه حكمة زين أخذها ليش واستفيد منها وابني عليها يعني. ف يعني هذا اللي بغيت اقوله يعني كثر
1: أحسن. ما نسال الله سبحانه وتعالى ان يحفظكم جميعا اخوي مبارك، وامانه آمين. يعني احنا نتعلم من بعضنا البعض.
2: نعم.
1: سواء
2: ما في شك.
1: كانت ام يحيى وهي مدرسه في الاخلاق والتعامل، وانت كذلك.
0: أيوة
1: يعني
0: والله.
1: ما شاء الله في الفكر والتواصل.
0: مره كتب عن الجدات مستمعين. يوسف مبارك يعني كلام او الامهات اعتقد مبارك
2: الامهات لا الامهات
0: الجده مظلومه لا. انت ليش ما كتبت عنها للحين؟
1: يلا انت كل مره تعطينا افكار، هالمره احنا نعطيك فكرة مقالة.
2: دعواتكم مصير جد ان شاء الله يا رب. دعواتكم
1: يخليك ويحفظك ان شاء الله.
0: ساك على القوة.
1: شكرا شكرا,
2: شكرا لك. مع السلامة.
1: حياك الله.

0: رسالة حلوة يوسف من بنت الكويت، يعني كلام جميل عن الجدة، مقدار الجدة للأحفاد كبير جدا. هذا هو العنوان، والحياة ما هي بس للوالد والوالدة، إنما أيضا تمتد لأحضان دافئة. يا ريت بصوتك العذب يعني تقرأ لنا الحضن الدافي.
1: نعم، مكان الأمان الأول بعد الأم، وكلمة منها تريح القلب.
0: الله.
1: الجدة بنك الحكايات، تعرف كل قصص الأسرة والعائلة وتغرس فينا القيم والتراث. الجدة دلال زايد، تدلع بدون حساب وتدعي من قلبها بدون مصلحة. الجدة هي البركة، وجودها بالبيت يجيب الرزق واللمة، ودعوتها دوم مستجابة. والنبي عليه وآله وصحبه أفضل الصلاة والسلام قال: الخالة بمنزلة الأم، والجدة لها مكان أعظم. أحسنتي على هذا التذكير، ويعني دائما نقول للي فاقد والدته ترى بعد هذه الوالدة مالك إلا الخالة، أخت الأم، لأنها وصية من النبي الأكرم عليه وآله وصحبه أفضل الصلاة.
0: أنا عندي خالتي مصالح، إن شاء الله أنها تكون مكان الأم، يعني تعوضنا. هلا أمي، صباح الخير.
1: أمنا وخالتنا وعزيزتنا، يلا مصالح.
2: هلا والله، صباح النور.
0: شلونك يا خالتي؟
2: أنا خالتك وأمك حبيبتي وأختك وكل ما تبي.
1: ما ترضى إلا بأمي، ما ترضى إلا بأمي مصالح، لا تزعلها.
0: لا، حبيبتنا وأمنا.
1: يحارشك يا مصالح.
2: أنا شوف كلكم عيالي، شئتوا أم أبيتوا.
0: والله ونعم الأم يا يما.
1: نعم والله يا مصالح، الله يديمك. لنا الشرف، الله يحفظك.
2: وتاج كلكم تاج على راسي والله.
0: أنت اللي على روسنا، فعليك.
2: الله يسلم راسكم ويسلمكم.

0: حبايبي، أول شيء صباح الخير، صباح النور، صباح الورد، صباح الفل، عليكم كلكم يا رب.
1: وعليك إن شاء الله أحلى شكرا. صباح
0: يا ربي لكم مثله. والله أنتوا اليوم المساحة ذكرتني بأشياء وأنا طفلة صغيرة، لما فقدنا أمنا أنا وأخوي وأختي ما لقينا حضن حنون كثر يدتي
1: الله
0: وعمتي
1: الله الله.
0: هالسنتين هذولي يعني لهم الجنة إن شاء الله.
1: آمين.
0: لهم الجنة آمين. يا ربي آمين. إن شاء الله لهم الجنة.
1: آمين.
0: اليد كانت امرأة كادحة، بزمننا احنا ماكو وزارات، ماكو
1: صح.
0: وظايف، ما في شيء، المرأة حتى يعني تقوم ببيته واللي فيه. فكانت يدتنا رحمة الله عليها تسوي أي شيء ينباع تبيعه
1: ما شاء الله.
0: وتصرف علينا كلنا احنا اللي في البيت
1: الله.
0: من لبس، من أكل، من يعني لوازمنا كلها
1: يخيطون بالبيت مصالح أول، ينتجون، يعني المرأة ما تقعد راحة، صحتها أحسن من اليوم.
0: إيه عندي عمتي رحمة الله عليها هم بعد امرأة كادحة، يعني
1: ما شاء الله.
0: حيل حيل ما شاء الله، كل شيء تسوي، يعني حتى لو وصلت تغسل للناس ملابسهم وتاخذ الاجر وتصرف
1: نعم.
0: علينا كلنا
1: الله.
0: يعني هالسنتين هذول بامر الله سبحانه وتعالى لهم الجنه.
1: امين على تعبهم.
0: اي والله الحمد لله. الحين انا صرت يده، فوالله العظيم يمكن تصدقون او ما تصدقون، بس انا يده اول شيء فرفوشه، ما احب الزعل.
1: احسن.
0: وثاني شيء صديقه احفادي وحفيداتي
1: ما شاء الله.
0: والله كلهم الله يحفظهم.
1: امين.
0: يشون اللي يحب ايدي واللي يحب راسي واللي
1: تستاهلين.
0: من مزعلك؟ ايش فيك اليوم؟ يعني انا مثل امهم واكثر، صديقتهم.
1: الله. الله هذه نعمه يمه، عسى الله يديمك لهم.
0: انا بنعمه بنعمه.
1: أيوة
0: الحمد لله. الحمد لله. الله يكثرهم
2: ان شاء الله النعمه خير يا رب،
0: وحفظكم وتسترون ان شاء الله يدان كلكم.
1: امين.
2: اجبر بخاطرك.
1: مشكوره على اتصالك ونورتينا، ما قصرتي يا امي
0: حبيبي، حياكم الله ولكم الله.

0: طلال ذكرت سالفة يسولفها واحد طبعا الآن هو تقريبا 60-65 سنة من عمره. يقول يوم اللي كنت بالمتوسط أولى متوسط يقول كان عندنا مدرس شرس مدرس رياضة يقول لازم حاجة يقول فقضبني ذاك اليوم ما أدري إيش كنت مسوي وعطاني ذاك الكف اللي لفني 7 لفات يقول فرحت البيت متضايق يقول قعدت عند يدتي وقلت لها كيت صار معاي اليوم كانت تقول شو اسم المدرس قلت لها اسمه كذا كان قالت اي هذا ولد فلانة
1: أوف. قوم راحت حق امه
0: يقول خذتني ورحنا عند يدته تخيل ذاك الوقت يدته اي فقالت لها ولدك طاق ولدي
1: ابي حقي
0: طاق ولدك الحين علمه شغل الله يقول دش المدرس قعده ويقول قعدنا شاي وكذا وهذا يقول دش المعلم يقول دش المعلم وانا خشتني تحت عباتها يقول قالت له انت ليش طاق ولدي قال لي ما اي ولد قال له تعال يقول لي قدام شوي قعد بين ركبتين يدته كان تقضب اذنه تخيل هذا المدرس اللي يهزها المدرسه كلها لهيبه يقول قضبت اذنه كان تقول لي ما اطلع اطلع يقول هذا يوم شافني انصدم انت ليش طاقه قوم طقه قال لا انا ما طقه لا لا
1: اكيد بس يعني
0: من بعد
1: قويه اليد
0: يعني شوف امانه من بعدها يقول حرم هذا المعلم يمد ايده على اي طالب من أحسن. الطلبه نعم أحسن. يزفهم يدزهم يوخرهم كذا ولكن ما كان يعني ما قام يطقهم الطق هذا لان عرف يعني بغلطته شوف الجدات شلون كانوا تربيه وتعليم واصاله وعقل ورزانه وتجارب ومدارس امانه
1: يعني بعد وفاه يدتي الله يرحمها
0: هيبته هذا المعلم واحد
1: والله اكتشفت يا يوسف ان هم خيرهم مو بس على عيالهم وتخيل الناس يعني صارت حتى عيال الفريج تخيل وقت العزل اللي يقول لك والله نصحتني اللي يقول والله ساعدتني مثلا صحيح. ماليا ساعدت معنويا والله لو ما بيتنا الدور هذا اللي بنيناه ترى كان سلف من يدتكم فاهم يعني هالنوعية الجميلة من الجدات

0: هي المفقود
1: يعني
0: الفقيده.
1: الى اليوم امانه طلال موجودين، يعني انا ذاك اليوم وحده تسولف عندها هي ساكنه ويا ام زوجها،
0: نعم،
1: فقايمه بام الزوج
0: ما شاء الله، يعني الله ياجرها،
1: شايلتها شيل الله يشهد، الله وما الله تبي شيء يعني، تقول والله اساعدها لان احبها وقاعده معانا وكذا. فتقول بين فتره وفتره تناديني، تقول ذاك يوم نادتني قالت لي ما انا ما ادري بعيش ولا ما اعيش، بس ولدي قاعد يدرس برا اللي هو حفيدها طبعا، فان شاء الله اذا تخرج وكذا، وهذا هذا مبلغ من الفلوس سحبته كاش خلي عندك اذا تخرج، هذا مهره مني انا. تخيل يعني، شوف لاي درجه الحب والعشق، وان الواحد يبي يرد الجميل لاحفاده، فهذه شغلات حلوه جدا. امانه يعني تخيل هالجدة من وين لها مبلغ مثل أيوة هذا، غير ما مجمعته دينار على دينار أيوة عشان تسعد أحفادها.
0: فعلا ترى على قلتهم يا جماعة، الله بارك بدينارهم. 224-3-250 و224-3-251، ناطرين ذكرياتكم مع جداتكم.

0: في مراحل، تسمع آراء واتصالات، وهم تسمع أشياء وأشياء من زمن الطيبين. تسمع فدوة لتش عمري وكل اللي تبينه،
1: فدوة لتش عمري وكل اللي تبينه.
0: وتسمع سامريات،
2: ابشري يا عيني جابوني خبر.
0: تسمع عبد الكريم ورويشد ونبيل.

0: مراحل الأثير اللي يجمعنا.
1: مراحل الخير والسعادة على 22-413-250 أو 22-413-251 ومن خارج دولة الكويت لنا أحباب أيضا على 00965-22-413-252. اليوم موضوعنا عن حضن الجدة ودفء الذكريات، إيش كثر مهم التواصل مع الجدة في جدة حتى ما تعرف يعني أحفادها بأي مدرسة، أي فصل، يوميات بناتها، أحفادها، هل تختلف علاقة الحفيد اليوم بالجدة؟ يعني أول إحنا اللي كنا نقول نبادر نودي الشهادة لها، لا نجحنا حطولنا صح مثلا في مادة ولا نجمة وريناها كتبنا، خصوصا اللي ساكنين مع الجدة، لكن اليوم فعلا ساكنين بتساعدهم مع الجدة، لكن العلاقة نوعا ما هل هي مقتصرة على السلام يا جدتي وبالليل تصبحين على خير يا جدة، أو هي مثل علاقاتنا أول يوميات ناكل معاها العشاء والغداء ونتواصل مع هذه الجدة. بعد موجز لهم الأنباء راح نرجع لاتصالاتكم وأحضان الجدة.
2: الحادية عشرة صباحا في إذاعة دولة الكويت، موجز لأهم وآخر الأنباء. باكستان تستضيف السبت المقبل جولة محادثات جديدة بين الولايات المتحدة وإيران لاستئناف مسار التفاوض، مقتل 50 حوثيا على الأقل وإصابة عشرات آخرين في معارك عنيفة مع القوات الحكومية بمحافظة اليمن. حركة حماس تعتزم اليوم حل لجنة العمل الحكومي كبادرة حسن نية وكخطوة مبدئية للتخلي عن حكم قطاع غزة. الرئيس الأمريكي يبحث في قمة حلف شمال الأطلسي في أنقرة غدا حرية الملاحة في مضيق هرمز والحرب في أوكرانيا. روسيا تشن هجوما بالصواريخ والمسيرات على العاصمة الأوكرانية كييف وعدة مقاطعات أخرى، وتعترض وتدمر 519 طائرة مسيرة أوكرانية. مسؤول أمريكي كبير يقول إن استحواذ الولايات المتحدة على جزيرة غرينلاند هو الحل الوحيد لمعالجة المخاطر الأمنية طويلة الأمد المحيطة بالجزيرة. بريطانيا تقر حزمة جديدة من الإصلاحات لتجديد قواعد تمويل الأحزاب للحد من النفوذ الأجنبي للتدخل في الانتخابات. بدء المناورات البحرية الصينية الروسية المشتركة، التفاعل البحري 2026. نهاية الموجز، في أمان الله.
3: مراحب يعكس أسلوبك في الحياة.
4: أسرع واحد ألف من النداء
5: بالحوار
3: والنقاش
5: وتعدد الآراء.
0: هكذا تمضي الدقايق، لكن الحديث عن الجدات ما ينتهي، لأنهم ما يتركون في حياتنا ذكرى عابرة، بل يتركون أثر يمتد مع الأيام والسنين. فكم من دعوة كانت سبب في طمأنينة قلب، وكم من كلمة بسيطة صارت درس في الحياة، وكم من حضن أعاد إلينا الشعور بالأمان مهما كبرنا. ولعل أجمل ما يمكن أن نقدمه لجداتنا هو أن احنا نعطيهم من وقتنا واهتمامنا ومحبتنا، وأن نجعل حضورهم في حياتنا حاضر بالفعل لا بالذكريات بس. أما من رحلت جدته فليجعل الدعاء لها صدقة لا تنقطع، وليحفظ وصاياها وليورث أبنائه وأحفاده شنو اللي تعلم منها من قيم وأخلاق.

0: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ الجدات والأمهات ويحفظ الجميع، والله يرحم إن شاء الله الجدات اللي غادروا هذه الحياة ويسكنهم المنازل العليا مع العليين والنبيين والمصطفين الأبرار يا رب العالمين. دعوة جميلة لهالجدات اللي أمانة أفنوا حياتهم صح بشقة وتعب عشان يشوفون هالفرحة وهالبسمة على شفاه عيالهم وأحفادهم، والله يعطيهم الصحة والعافية والعمر المديد أن يشوفون أحفاد أحفادهم يا رب.
1: آمين. واللي رحل منهم هالله هالله فيهم، طلعوا صدقة عنهم، طلعوا زكاة، يعني لا تنسونهم أبدا بعمرتكم وبحجكم، ثوبوا عنهم.
0: الدعوة الطيبة أيضا فعلا مطلوبة أخوي طلال. يعني الجدة أمانة ما هي عمر ينقاس بالسنوات، الجدة مثل ما قلنا حنان تقيس القلوب والدفى والأمان. الجدة أولى القصص والحكايات، وحن القلوب انضاقت عليك الدنيا، بعيونها تاريخ الأسرة وبصوتها سكينة بيت وبيدينها بركة ما لها حد. انضاجت فينا الدنيا ضمن لصدرها وذكراها تكبر يوم بعد يوم. الله يرحم الماضين ويحفظ الباقين، واحنا معاكم ان شاء الله مع ابيات امير الشعراء احمد شوقي. يمكن ابو تميم اللي دائما يتغنى بالشعر حفظنا هذه القصيده دائما ما نشوفها في وسائل التواصل الاجتماعي، وخلى يعني الحمل علينا ثقيل شلون راح نقراها بعد قراءته الجميله وتغني لي هذه الابيات. فتحيه من القلب لاخونا العزيز الحبيب ابو تميم، وايضا يعني القصيده لامير الشعراء احمد شوقي يقول فيها: لي جدة ترأف بي أحن علي من أبي، وكل شيء سرني تذهب فيه مذهبي، إن غضب الأهل علي كلهم لم تغضبي، مشى أبي يوما إلي مشية المؤدبي، غضبان قد هدد بالضرب وإن لم يضربي، فلم أجد لي منه غير جدتي من مهربي، فجعلتني خلفها أنجو بها وأختبي، وهي تقول لأبي بلهجة المؤنبي: ويحل له ويحل لهذا الولد المعذبي، ألم تكن تصنع ما يصنع إذ كنت صبي.

0: وصلنا معكم للختام. وأحد أحفاد، أنا صوتي شفي طلع كذي مخرج،
1: أحد أحفاد،
0: لا أحد أحفاد الإعلامي القدير يوسف الجاسم حاط بوست يدعو للإعلامي القدير يوسف الجاسم يعني للشفاء إن شاء الله. ندعو الله سبحانه وتعالى ألف سلامة عليه. بعد عرض صحي تعرض له ودخل على أثره المستشفى، لكن حالته الحمد لله مستقرة. يعني هذه الأحفاد اللي ودك فعلا تحطهم على يمناك دائما، حتى بالتواصل الاجتماعي بارين بأحبابهم أبائهم وأمهاتهم، بروا جداتكم يبرونكم عيالكم. هذه أعتقد الحكمة اللي نأخذها من اتصالات المستمعين.
1: أكيد إن شاء الله، والله إن شاء الله يجمل حياتك بأحفاد قادمين.
0: آمين آمين.
1: أشوفهم شلون دلعهم وشلون توديهم،
0: ما راح أخليهم يعني ما بيبهم معي لذاعة.
1: أكيد توديهم الحسوية
0: أكيد نفس الأماكن،
1: السيارة رايح راحت
0: كل يوم مكان. على العموم تحيات حلوة نتمناها لكل الجدات اللي فعلا ماشيين على السلك الأولي ومحافظين أيضا على تليفون كامل واليد ولا اليد
1: البصمة لا البصمة.
0: وصلنا للختام مع تحيات مخرجنا عبد الوهاب الصلاحاتي.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
3: إذاعة دولة الكويت تقدم رشة عطر.

رشة عطر، إعداد وتقديم حيدر مرداس الهزاع، إخراج صابرين بولند.

يا روح روحي، يا روح روحي ويا خافي سرايرها، يا روح روحي ويا خافي سرايرها، ما هو بحق انجز الإحسان حقراني، يا نور بنورة ما نيب قادرها، أشوف ضوحها ودون حال دنياني، يا دار يا دار وين اللي فيك خابرها، ادمين اريميا وعفريا وغزلاني، من فريد الى دليت سامرها، اخذت بصرها وتسحرني بالعياني، الا من الحور واهل العرش حادرها، يا قبلة الله ويا سيدي وسلطاني، انا هليك دريك من سعايرها، اراك يا سيدي بالنار تصلاني، خف سامك السبع ونفسك اجبرها، ثم امشي بالعدل وارفق على شاني، فان كان هذي ولادي انقزرها، بس صبر نصبر وصيور العمر فاني، يا روح روحي ويا خافي سرايرها، ما هو بحق جزى الإحسان حقراني، يا نور بنورة ما هني بقادرها، أشوف ضوحة ودون حال بنيان، يا دار يا دار وين اللي فيك خابرها، ادمين أريمين أعفرين وغزلان، منهن فريد منهن فريد إلى دليت سامرها، أغضت بصرها وتسحرني بالعيان، إلا من الحور وأهل العرش حادر، يا قبلة الله يا قبلة الله ويا سيدي وسلطاني، أنا هليك دريك من سعايرها، أراك يا سيدي بالنار تصلاني،

0: خف سمك السبب ونفسك اجبرها، ثم امشي لي بالعدل ارفق على شعبي، فان كان من ذي ولا ذي اجزرها بالصبر نصبر وصيور العمر فعلي.
1: قدمت اذاعه دوله الكويت رشة عطر، اعداد وتقديم حيدر مرداس الهزاع، اخراج صابرين بولن.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج بساتين.
1: في فجر الحكاية، الكلمة بذرة والقصيدة نهر يروي ظمأ الأرواح. نبتت بساتين، تتشابك ظلال النخيل مع قوافي المتنبي، تتعانق أغصان النثر مع حكم الجاحظ. نفتح دفاتر الزمن، نمضي بين العصور مشائين، نحمل في قلوبنا عبير المعاني وندى المعارف. بساتين مرآة الحنين، سراج المتأملين، نصغي إلى همسات عنترة في صليل سيفه، نحاور الخنساء في لحن فجيعتها، نطوف على عتبات التاريخ من جزيرة العرب في مشرقه، نستنطق جدرانها، نقبل سطورها إلى مغربها الأندلسي. من شعر أشعل القلوب إلى فكر أضاء دهاليز العقل، القصائد إلى الإنسان الذي

القصائد إلى الإنسان الذي كتب ذاته على صفحات الزمن وعلى جدران الحمراء، لا غالب إلا الله. في بساتين كل حلقة فسيلة من الجمال نغرسها في تربة الروح علها تثمر دهشة أو تزهر وعيا أو تورق سؤالا. بساتين، جمع أوراقها وقدمها أحمد سالم العتيبي. مرحبا بكم بين السطور في ظلال البساتين، أخرجها لكم مهدي العجمي.

0: بساتين.
1: وما زال تشرى بالخمور ولذتي وبيعي وإنفاقي طريفي ومتلدي إلى أن تحامتني العشيرة كلها وأوفرت إفراد البعير المعبدي. رأيت بني غبراء لا ينكرونني ولا أهل هذاك الطراف الممددي. ألا أيها ذا اللائم أحضر الوغى وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدي؟ فإن كنت لا تستطيع دفع منيتي فدعني أبادرها بما ملكت يدي. ولولا ثلاث هن من عيشة الفتاة وجدك لم أحفل متى قام عودي. فمنهن سبق العاذلات بشربة كميت متى ما تعلى بالماء تزبدي. وكري إذا نادى المضاف محنبا كسيد الغضا نبهته المتوردي. وتقصير يوم الدجن والدجن معجب ببهكنة تحت الطراف المعمدي. طرفة ابن العبد، طرفة يعلم أنه ميت مهما شرب، ولكنه يريد أن يشرب قبل أن يموت. وإن الموت ما كان ليثني طرفة عن الإقبال على الحياة بقدر ما كان عاملا مساعدا وحجة يتصدى بها للذين يعاتبونه على الشرب. والموت في نظر طرفة حقيقة مطلقة خالدة، ولكنها حقيقة لا تثير الخوف ولا تدفع إلى الزهد، بل هي على العكس تثير نهم الشاعر إلى الحياة إلى اللذة، ويرى في اللذة نفسها بل في الإسراف فيها طريقة طيبة للموت.

هكذا يصف الشاعر طرفه، يصف مذهبه في الحياة، وهو مذهب يميل إلى اقتناص لذة الحياة خوفا من ضياعها ويأسا من دوامها. فلعل في تحقيق اللذة انتصارا على الموت، لأن الموت كما تصوره الجاهلي هو نهاية الوجود والتوقف عن ممارسة الحياة بكل متعتها. فإن الموقف الوجودي للشاعر الجاهلي إنما يبرز عنيفا في تحديه للموت والفناء بالغوص عن لذائذها، لا حبا في اللذة بوصفها لذة، ولكن حبا في الحياة وتعلقا به.

وكراهية في الفناء الذي تتوقف به ممارسة هذه اللذات. لا يبرح الموت يؤرق الشاعر العربي القديم، يبحث له عن معادل موضوعي يقرب صورته وفعلاه، ويحاول فك لغز اختياره لضحاياه. إنه لا يختار الشيخ الهرم ولا المريض المقعد ولا الجريح المدنف، بل يأخذ الصحيح والعليل والشاب والكهل والفتى والعجوز. وأخذه لا يخضع في عين الجاهل لنظام ولا لمنطق. ولذلك وجدنا طرفة ابن العبد يأخذ من واقعه صورة رمزية قوية للدلالة تؤكد على حقيقة الموت، وأن العيش كنز مصيره إلى النفاد، وأن أحدا لم يحظ بالخلود، فالإنسان كأنه في حبل يرخيه له الموت إذا شاء اجتذبه وثناه إليه.

أرى قبر نحام بخيل بماله، كقبر غوي في البطالة مفسدي. ترى جثوتين من تراب عليهما صفائح صم من صفيح منضدي. أرى الموت يعتام الكرام ويصطفي عقيلة مال الفاحش المتشددي. أرى العيش كنزا ناقصا كل ليلة، وما تنقص الأيام والدهر ينفدي. لعمرك إن الموت ما أخطأ الفتى، لك الطول المرخى وثنياه باليدي. صورة الطول الذي يرخى للداب حين يسمح الراكب لها بالتنقل سعيا وراء الكلأ، وهو مشدود إلى يد أو وتد، والطول يستمد فاعليته من طول حبله ومن المراس الذي يشده، وهي صورة تتكرر يوميا في حياة الأعراب، صورة الدابة نفسها التي لا تعبأ بطولها. فإذا أحللنا الإنسان مكانها، كانت حقيقة عمره ومقداره، وكحقيقة الطول وامتداده يتناسى هو لا يعبأ به، وهو في نقصان مستمر كلما تقدم به الزمن، إلى أن يبلغ الطول نهايته فيشده الموت. إن الموت في مجاوزته للإنسان إنما هو بمثابة حبل مطول للدابة ترعى فيه طرفاه بيد صاحبه، فلا يمكن الخلاص منه بحال. فمتى شاء الموت قاد الفتى لهلاكه، ومن كان في حبل الموت انقاد لقوده بلا جدال.

ولولا ثلاث هن من عيشة الفتاة وجدك لم أحفل متى قام عودي، فمنهن سبق العاذلات بشربة كميت متى ما تعلى بالماء تزبدي، وكري إذا نادى المضاف محنبا كسيد الغضا نبهته المتوردي، وتقصير يوم الدجن والدجن معجب ببهكنة تحت الطراف المعمدي.

هنا حيث يهمس الورق وتتنفس الحروف عطرا تنبض بساتين، هنا لا نقرأ الأدب بل نسكنه، نمشي في ظل بيت شعري كأنه نخلة، ونستظل بحرف كأنه غيمة، نفتح أبواب الذاكرة على مصاريعها ونمضي حفاة في دروب من نور، بين أغصان اللغة وتحت شمس المعنى نبحث عن الإنسان حين كتب وحين أحب وحين حكى، من أهازيج البدو إلى أنين العواصم، من بردة البوصيري إلى مراثي البحتري، ومن دفاتر التوحيد إلى همس شوقي، نقتطف زهرة من كل زمن نقدمها لكم، ندية نابضة تحمل رحيق قرون. إلى اللقاء من أعماق الروح ومن شرفة الحنين، بساتين جمع أوراقها وقدمها أحمد سالم العتيبي، بساتين أخرجها لكم مهدي العجمي. إلى اللقاء من أعماق الروح ومن شرفة الحنين.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم عمق التاريخ عمق التاريخ حكايات صامتة
1: حضارات
0: جذور
1: منهكة
0: منسية
1: تحت التراب
0: غبار القرون
1: صوتها الأول
0: عمق التاريخ ليس رحلة إلى الماضي بل هو نزول إلى الجذور التي شكلت الحضارات في عمق التاريخ استنطاق لرفات نائمة ولمعالم منهكة ولنقوش حفرت بيد الخوف والرجاء في طبقات الأرض المنسية هناك تحت التراب تنبض حكايات صامتة تنتظر من ينفض عنها غبار القرون ويعيد لها صوتها الأول نرصد تلك اللحظات الكبرى بشغف كل حضارة كانت وكل أمة مرت تركت وراءها بصماتها ليس في الجدران فقط بل في عمق التاريخ
1: عمق التاريخ
0: عمق التاريخ إعداد عيسى الكندري تقديم صالح أكبر عمق التاريخ للمخرج هاني الصالح

0: عمق التاريخ. لكل عاشق للتاريخ ولكل باحث عن المعرفة، كل حجر يحمل سراً وكل نقش يروي قصة. أهلا بكم في عمق التاريخ.
1: رفاق الفكر والدهشة في التجربة الإنسانية، لا يأتي اليقين دائما من معرفة واضحة أو دليل قاطع، بل كثيرا ما يكون طريقة يستخدمها العقل ليشعر بالراحة أمام عالم غير واضح. فالإنسان لا يرى الحياة كصورة كاملة ومكتملة، بل كأحداث كثيرة متداخلة وسريعة، والعقل

لا يحب هذا التشتت، فيحاول أن يجمع في صورة واحدة بسيطة ومفهومة حتى لو لم تكن دقيقة تماماً.

في الماضي كان الإنسان القديم يواجه الظواهر الغريبة مثل العواصف أو الكسوف أو الأمراض دون تفسير علمي واضح، فكان يبحث عن معنى سريع لها، ليس لأن المعنى موجود بالضرورة، بل لأن عدم وجود تفسير كان أصعب من وجود تفسير حتى لو كان خياليا. وهكذا ظهرت القصص والأساطير والنبوءات كطريقة لفهم العالم. وكما لاحظ أرسطو، فإن الإنسان بطبيعته كائن يبحث عن الأسباب حتى عندما لا تكون الأسباب واضحة أو مكتملة. من أوضح الأمثلة التاريخية على ذلك ما كان يحدث في معبد دلفي في اليونان القديمة، حيث كانت الكاهنة تعطي نبوءات غامضة جدا للملوك والقادة. من أشهرها عندما سأل الملك كريسوس عن الحرب، فجاءه الرد: إذا عبرت نهرا ستسقط إمبراطورية عظيمة. فهمها على أنها وعد بالنصر، لكنه بعد الحرب اكتشف أن الإمبراطورية التي سقطت كانت إمبراطوريته هو. هنا لا تكمن القوة في دقة التنبؤ، بل في غموضه الذي يسمح بتفسيره بعد وقوع الحدث في أي اتجاه. وهذا ينسجم مع فكرة أفلاطون عن ميل الإنسان لرؤية أنماط ومعان حتى عندما تكون غير مكتملة أو غير موجودة أصلاً.

0: عمق التاريخ.
1: في حضارة بابل وبلاد الرافدين كان الكهنة يراقبون السماء بدقة كبيرة، يسجلون حركة النجوم والكسوفات، لكنهم يربطونها بمصير الملوك والدول. ظهور مذنب قد يعني حربا أو موت ملك أو مجاعة. المشكلة أن السماء دائما مليئة بالأحداث، ويمكن ربط أي حادث لاحقا بأي تفسير، مما يجعل النتيجة تبدو صحيحة بعد وقوعها رغم أنها لم تكن دقيقة قبل ذلك. وقد لاحظ العلماء المعاصرون لاحقا أن هذا النوع من التفكير يقوم على الربط اللاحق للأحداث لا على التنبؤ الحقيقي. في روما القديمة كان القادة لا يتخذون قرارات مهمة إلا بعد قراءة الطيور وتفسير اتجاه طيرانها، حتى إن بعض القادة مثل يوليوس قيصر كانوا يتعاملون مع هذه العلامات بوصفها جزءا من الشرعية السياسية، رغم أن نفس العلامة يمكن تفسيرها بطرق مختلفة حسب الحاجة. وهنا تتحول الطبيعة إلى أداة تمنح القرار يقينا شكليا لا حقيقة موضوعية.

في مصر القديمة كان تفسير الأحلام جزءا مهما من اتخاذ القرار، حيث تفسر أحلام الفراعنة على أنها رسائل إلهية، لكن التفسير غالبا كان يتم بعد معرفة وضع الدولة أو رغبة الحاكم، مما يجعل الحلم نفسه مادة قابلة لإعادة الصياغة بما يناسب الواقع السياسي. وكما يلاحظ علماء النفس الحديث، فإن العقل البشري يميل إلى عادة ترتيب الذكريات والمعاني بما يخدم القصة التي يريد تصديقها. في أوروبا خلال العصور الوسطى، كانت بعض محاكمات السحر تعتمد على تفسيرات غير واضحة لأحداث طبيعية أو سلوكيات عادية مثل مرض مفاجئ أو تصرف غريب، يتم اعتبارها دليلا على السحر. وهنا يتحول الغموض

إلى يقين قضائي رغم ضعف الأدلة أو غيابها، وهو ما يعكس كيف يمكن للمؤسسات أن تمنح الوهم شكل الحقيقة. مع مرور الزمن تغيرت الأدوات لكن الفكرة بقيت، فبدل النبوءات القديمة أصبح لدينا اليوم أرقام وتحليلات ونماذج علمية، لكنها تقوم أحيانا بنفس الدور النفسي محاولة إعطاء شكل واضح لما هو معقد وغير واضح. وكما يشير عالم النفس كارل يونغ، فإن الإنسان يميل إلى إسقاط المعنى على الأحداث حتى تصبح قصصا بدل أن تبقى وقائع.

من الملاحظات الغريبة في علم النفس أن العقل البشري يفضل قصة واحدة واضحة حتى لو كانت خاطئة على مجموعة احتمالات صحيحة لكنها غير مرتبة، لأن العقل يحب القصة التي لها بداية ونهاية ومعنى أكثر من الحقائق المبعثرة. وهذا ما أكده أيضا إدوارد أويلسون حين أشار إلى أن اكتشاف الأنماط كان ميزة تطورية حتى لو أدى أحيانا إلى رؤية علاقات غير موجودة. هناك نقطة أخرى مهمة، كلما كان التفسير بسيطا ومغلقا شعر الإنسان براحة أكبر حتى لو كان التفسير غير دقيق. أما التفسيرات المفتوحة التي تحتمل أكثر من معنى فهي تسبب شعورا بعدم الاستقرار، وهذا ما يجعل بعض الأفكار تكتسب قوة ليست من صحتها بل من قدرتها على تقليل القلق.

من الطريف أيضا أن بعض الأفكار الخاطئة تعيش لفترة طويلة لأنها ذكية في التبرير، فإذا لم يحدث الشيء المتوقع يتم تغيير التفسير، وإذا حدث يتم تأكيده، وبذلك لا تخسر الفكرة في أي حالة، وهذا ما يجعلها مغلقة منطقيا لكنها ضعيفة علميا. حتى العلم الحديث لا يقدم يقينا كاملا دائما، بل يقدم أفضل تفسير متاح حاليا، لكنه قابل للتغيير مع ظهور معلومات جديدة. ومع ذلك كثير من الناس يتعاملون معه وكأنه حقيقة نهائية، رغم أنه في الأصل مبني على الاحتمال والتطوير المستمر. وكما يقول نيتشه، فإن الحقائق التي نظنها ثابتة قد تكون مجرد تفسيرات اعتدنا عليها.

يبقى الإنسان واقفا بين حاجتين متناقضتين، الحاجة إلى الفهم والحاجة إلى الشك، وكلما اقترب من اليقين الكامل اكتشف أن العالم أكثر اتساعا مما ظن، وأن ما نعتبره نهاية الفهم ليس إلا بداية سؤال جديد. وكما لخص ديكارت رحلته العقلية، فإن الطريق إلى اليقين لا يمر إلا عبر الشك لا عبر تجاوزه.

تذكروا أن الماضي ينطق والحاضر يستمع. هذا هو عمق التاريخ. إلى اللقاء.

برنامجكم عمق التاريخ. أعد البرنامج عيسى الكندري، قدمه صالح أكبر. عمق التاريخ للمخرج هاني الصالح.

0: عمق التاريخ.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم المسلسل الإذاعي بين اللحظة وختها. تأليف أسامة الشطي، إخراج أوس الشطي.

0: أجمل شيء في الدنيا لما يوافق شن طبقه، مش دي يا طبقتي؟
1: عادل يا شني، ويا حالات إن الواحد منا يمارس هوايته مع توأم روحه.
0: بس الصورة اختلفت وعدد اللاعبين نقص، مو كذي؟ انت
1: يعني
0: تشوفين كذي؟
1: لحظة شوي، وين بيروحون مثلا؟ هذه طيارة، يعني ما في مجال ان يطولون الغيبة، آخرتهم بيردون أماكنهم وبنقدر نتابعهم من جديد.
0: على قولتك.

0: خليه. وبعدين يعني أبغى أغسل وجهي، متى يطلع هذا؟ متى؟
1: لو سمحت.
0: ها الأخ تكلم وضيج تكلمني؟
1: إيه كلمك ممكن بس مجال شوي بدش الحمام.
0: يا أخوي الله يهداك، أولاً أنا قبلك وناطر دوري، ثانياً ضيج إحنا اثنين مدقفسين متان، تقول سلندرات قاعدين بالطيارة، اصبر روح اقعد مكانك الحين، شلون أدني لك؟ شوف الضيج شوف.
1: يا أخوي قطيت أكثر مما فتني، أنت حين ناطر دور؟
0: طبعاً فيها دور، أنت مو معانا في الرحلة. كلنا مع من هالكابتن الله يغرب الابليس اخب صبطونا وهو يقلب فينا بالهواء. شوف ما تشوف التواليت زحمه.
1: يا حلوك انت معانا بالطياره؟
0: انا موجود والله يا اخوي.
1: ما شفتك كنت على الجراح ولا؟
0: لا موجود يمك، كاتبيننا معاك، احنا حاضرين ترى.
1: لا يا حبيبي
0: اي نونسكم ونانسكم في الرحله.
1: لا كنك بتمد يدك.
0: لا وياك انا.
1: انزين ود الصاد كنا راكبين لعبه قطار سريع بمدينه ملاهي ها.
0: يا حلوك يا حلوك دمك خفيف دمك خفيف ويهون علينا هالرحلة طويلة.
1: هاك علش
0: جزاك الله خير. هذا عسى علش النيكوتين.
1: اي نيكوتين
0: بارك الله فيك.
1: الله يصبرنا على باقي الرحلة. الله يصبرنا
0: اللهم امين. يا حدوك تعال قعد معنا، ليش قاعد بالتواليت؟ ايش خلاص.

0: ولا يدي يدي
1: تو الناس على المدارس تو الناس
0: مدارس يدي
1: اعطيني خمس دقايق يا ام عماد خمس دقايق
0: ام عماد مسراء ما نمت وحلمت قوم يدي قوم قوم
1: خير يا عبده وصلنا ايه
0: لا بعدنا بعدنا تو الناس تونا باول الرحله
1: ليش عيل مقعدني ليش قعدتني يا العبود وين ابوك صار في شيء
0: لا بس يعني يا يدي يعني الصراحه يعني ما ادري ايش اقول لك بس معزوفتك الموسيقيه كل الطياره سمعتها الله يهداك
1: معزوفتي
0: اي انا قصدي يا يدي
1: عارف شنو قصدك
0: اي زين الحمد لله
1: اقول ايش رايك لو اسمعك بطلاق قدام العالم هذه سيمفونيه
0: ليش
1: شنو ليش عشان يدك مأخيك ويعاملك مثل الصاحب كذي سوي فيه
0: يدي أنا آسف مو قصدي بس يعني صوتك كان وايد عالي والأمانة يعني ما حبيت العالم كذي قاعد يتلفتون علينا يدي شفيك
1: ينك كذاب أصلا أنا ما أشخر
0: الله يسامحك الله يسامحك يدي الله يسامحك
1: أقول برد أنام أنام ما حد يصحيني بعيد
0: ان شاء الله
1: واذا وصلنا قعدنا
0: ان شاء الله
1: قعدني فهمت
0: ان شاء الله يدي ان شاء الله ان شاء شنو هذا بسم الله الرحمن مسرع ما رد نام افهمني افهمني يا يبا افهمني الناس تغفي بعدين تشاخر هذا يشاخر قبل لا يغفي شنو هذا وين قاعدين والله لك لينا يدتي شلون استحملتي كل هالسنين سمعنا يا سيدي سمعنا أعلى أبي أعلى بعد أعلى يا سلام
2: كنتوا مع المسلسل الإذاعي بين اللحظة وختها.

0: حين تنبض القلوب بحب الوطن. ويعلو صوت الحقيقة.
1: إذن هنا إذاعة دولة الكويت.

أيها الإخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. رفع أذان الظهر وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: ولا تسرفوا، قال الله سبحانه:

توجيه رباني بعدم مجاوزة الحد في كل فعل حتى لا نقع بالمحظور وهو الإسراف والتبذير.

0: مع تحيات الحملة الوطنية ولا تسرفوا.
1: تبيها دوم، احفظها كل يوم.
2: من قلب الكويت، إذاعة دولة الكويت.
3: هنا الكويت،
4: هنا الكويت،
5: هنا الكويت،
6: هنا الكويت،
7: هنا الكويت،
8: هنا الكويت،
9: هنا الكويت،
10: هنا الكويت،
11: هنا الكويت.
2: هنا الصوت الذي رافقكم منذ سنين.
12: نافذة على التاريخ.

0: تاريخ
1: الوان من الفنون
2: من هنا
3: وهناك
0: صباح
4: اخبار جهير تاريخ الوطن تنقل ثقافته
5: نحن باقون هنا هذه الارض من الماء الى الماء لنا
4: وتحفظ تراثه.

0: إذاعة دولة الكويت، حيث يلتقي الماضي بالحاضر ويصنع المستقبل. إذاعة دولة الكويت تقدم أزاهير العرب. في رحاب لغتنا العربية تزهر الكلمة ويورق الحرف سحراً وبياناً بين الدرر والنوادر والنثر والشعر ودقة الإعراب والإتقان وخفايا الخطأ والصواب لتهمس الأجواء فصاحة وبلاغة. أزاهير العرب من الإعداد والتقديم يمضي معكم على أجنحة البيان يوسف جوهر. صحبة عطرة يتمناها لكم في أزاهير العرب المخرج حسن الشطي.
1: أزاهير العرب.
0: تقول العرب حللت أهلا ووطئت سهلا، بمعنى أنك قصدت مكانا فيه أهلك وأحبابك ولست بغريب عليهم ولا تمل من البقاء بجوارهم، فلن يمسك فيه السوء ما دمت بينهم. ورجاؤنا من الله جل وعلا أن تكون رحلتكم بصحبتنا سهلة يسيرة. فأهلا وسهلا بكم في برنامجكم أزاهير العرب.

0: رفعة الروح وجوهر الإنسان. نرتاد رياض التزكية لندرك أن منارة المرء ليست في ظاهر بدنه، بل في مكنون نفسه، حيث يسمو العاقل بفضائله فوق حطام الدنيا الفانية، ليحوز الربح الباقي في موازين الحق، ويرتشف من معين الحكمة التي سطرتها لغتنا العربية في قول أبي الفتح البستي، حيث يقول مستنهضا الهمم: يا خادم الجسم كم تشقى بخدمته، لتطلب الربح فيما فيه خسران، أقبل على النفس فاستكمل فضائلها، فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان.
1: أزاهير العرب.
0: لماذا سميت اللغة العربية بلغة الضاد؟ لغة الضاد معدن الفصاحة ووعاء الفكر الذي لا ينضب، فهي التي اتسعت لأي الذكر الحكيم لفظا ومعنا، وقد صور حافظ إبراهيم

هذا الشموخ الممزوج بالألم بعد أن جفاها بنوها حين قال: أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاتي؟ فيا ويحكم أبلى وتبلى محاسني، ومنكم وإن عز الدواء أساتي. ويبقى السؤال حائرا في ثنايا الزمان والمكان، لماذا سميت اللغة العربية بلغة الضاد؟ سميت لغتنا العربية بلغة الضاد لانفرادها بهذا الحرف دون سائر اللغات، وقد عزل بعض هذا الوسم إلى قول المصطفى عليه وآله وصحبه أفضل الصلاة والسلام حين قال: أنا أفصح من نطق بالضاد بيد أني من قريش. أجاب بعض العلماء بأنها مفخرة العرب التي لم تشاركهم فيها أمة، كما نظم الشاعر أبياته قائلا: بهم فخر الرحمن إذ نطقوا بالضاد، وشرفهم بالقول في الصاد والضاد. لقد ظهر هذا المصطلح مع تدوين اللغة العربية واشتداد العزيمة في نهاية القرن الثاني وبداية القرن الثالث للهجرة مع بزوغ نجم الفراهيدي والأصمعي وسيبويه ذوي الهمم العظيمة. فميز العلماء بين الضاد والضاء في رسائل جلية كأرجوزة بن مالك ومقامة الحريري السنية، حيث نظم الحريري قوله بيقين واستيقاظ: أيها السائل عن الضاد والضاء لكي لا تضله الألفاظ، إن حفظ الضاءات يغنيك فاسمعها استماع امرئ له استيقاظ. هي ظمياء والمظالم والإظلام، والظلم والضبي واللحاظ، والعظى والظليم والضبي والشيظم، والظل واللظى والشواظ. وقد صدح أبو الطيب المتنبي بفخره قائلا: وبهم فخر كل من نطق الضاد، وعوذ الجاني وعوث الطريد. بمرور الزمن أصبح لقب لغة الضاد شعارا للاعتزاز بالهوية العربية، وظهر في الكتابات الأدبية والخطب الوطنية في ظل تصاعد الحركات القومية في العصر الحديث، حتى صار اليوم لقبا راسخا في أذهان الأجيال العربية المتعاقبة. ومن أشهر ما قيل فيها: لسان الضاد يجمعنا بغسان وعدنان. وقد كتب وردد هذا القول في الوطن العربي بعد أن نظمه الشاعر السوري فخر البارودي ضمن قصيدة بلاد العرب أوطاني، حتى باتت نشيدا عربيا يتغنى بالوطنية القومية العربية.

0: يخرج البيان بين فصاحة العرب وإعجاز القرآن. لا ينفتح باب الإعجاز إلا لمن أمسك بمفاتيح اللغة، ولا يدرك سمو التنزيل إلا بالغوص في بحور القريض ومناح الخطابة. فالقرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين ليعجز أرباب الفصاحة في ميادينهم، وهذا ما ذكره شمس الدين ابن القيم في رؤيته الثاقبة في معرض حديثه عن هذه اللغة العظيمة حين قال: إنما يستبين فضل القرآن لمن أحاط بكلام العرب فأدرك علوم اللغة ومناحي العربية، وتبصر في فنون البيان، وجال بنظره في عيون أشعار العرب وروائع خطبهم ومساجلاتهم في محافل افتخارهم، وتأمل رسائلهم وبلاغتهم. هكذا يغدو التبحر في لسان العرب معراجا لفهم كلام الله سبحانه وتعالى، حيث تتجلى عظمة النظم القرآني لمن خبر مواطن القوة في كلام البشر، ليبقى القرآن نورا يعلو ولا يعلى عليه، وتظل العربية هي الوعاء الأسمى لخير كلام أنزل من لدن الخبير العليم.
1: أزاهير العرب.
0: قصة مثل. إن المعابير يشوبها الكذب. في مرافق الصدق تبدو الحقائق جلية بلا رتوش، بينما تنسج النفوس حين تقع في الحرج أعذاراً قد لا تخلو من مدارات يبعدها عن جوهر الحقيقة. وفي ذلك تقول العرب بأمثالها: إن المعاذير يشوبها الكذب. والمعاذير جمع معبرة، ويحكى أن رجلاً أقبل على إبراهيم النخعي يبثه اعتذاره عن أمر ما، فما كان من النخعي إلا أن قال له: قد عذرتك غير معتذر، إن المعاذير يشوبها الكذب. لذا جاء المثل ليضرب لكل من أسرف في صياغة المبررات حتى خالط صدقها شيء من الزيف والكذب والخداع.

0: روائع المثنيات في بيان لغة الضاد. في رصد الثنائيات التي تحكم الوجود، فطوعوا قواعد التثنية لتكون رابطاً ذهنياً بين كل معنيين يشتركان في طبع أو هدف. هذا الفن جعل للغة العربية هوية خاصة، حيث يغني اللفظ الواحد عن جمل طويلة، ويمنح الخيال مساحة لاستيعاب تلازم الكائنات والظواهر. من نفائس المثنيات التي اصطلح عليها الأقدمون: التوأمتان، العينان، الأهرمان، الجاران والحارسان أو الليل والنهار، الأهيضان، التمر واللبن، الأقهبان، الفيل والجاموس، الأصرمان، الذئب والغراب، الأكحلان، عرقان ينحدران من الذراعين، الأكذبان، الظن والسراب. وهناك الكثير والكثير من المثنيات في اللغة العربية سنقف عندها بين الحين والآخر.
1: أزاهير العرب.
0: نختتم لقاءنا بتحية، والتحية في أصلها العربية ليست لفظا عابرا، وإنما دعاء بالحياة والسلام، نهديها لكم خالصة علها تعود إليكم أمنا وودا كما أرادها الأولون، حياة تحيا وسلاما لا يزول. قدمنا لكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت أزاهير العرب، مع تحيات الإعداد والتقديم يوسف جوهر، أزاهير العرب للمخرج حسن الشطي.
2: هنا الكويت، عروس الخليج، موئل العزة، أرض الصداقة والسلام. هنا وطن أبناؤه في النوائب عزم لا يلين، راسخ بالوجدان، هو فينا كحبل الوتين. أغلى ما نملك وأسمى ما نفاخر وأبقى ما نورث للأجيال هو الحضن إن ضاقت بنا الدنيا، وهو المجد إن تاقت النفس للعلياء.
3: بلادي يا بلادي يا كويت يا بلادي،
4: يا بلادي يا كويت يا بلادي.
2: كويتنا أرضنا عرضنا، أن نبقى لها أوفياء، أن نذوذ عنها بكل غال ونفيس. كويتنا قسم نبره وعهد في الأعناق، كويتنا حكاية فخر تروى في كل سياق.

إذاعة دولة الكويت تقدم رقة الكلمة. للكلمة تأثير على النفس، بل من شأنها أيضا أن تكشف ما يخفيه الإنسان في أطوائه من أفراح وأحزان تعيش ملء كيانه، كما أنها لها تأثير في الكلام بين الناس عند الشد والجذب والهدوء والسكينة. رقة الكلمة برنامج من إعداد الدكتور عبد العزيز المطيري، تقديم نادية مال الله. رقة الكلمة للمخرج حمد الهاجري.

0: الصديق ليس قاضياً ولا جلاداً، النصيحة دين والسكوت عنها مداهنة. للصديق ليس من حسن الصحبة قبل أن يكون غشاً في الدين، لكن آخر ما يرجو الصديق من صديقه أن يكون قاضياً وجلاداً، وإن التلطف في إبداء النصيحة وإتيانها من أحسن وجوهها شيء تزداد ضرورته في الصداقة. ربما كانت المسالك غير المباشرة والإشارات الخفية وسوق ما تراه مساق الاقتراح المحتمل ودلجة الخصوص، وأن يشعر بأنك ظهراً له ولست عوناً للمفسدين عليه. كل ذلك في فقه نصيحة الأصحاب. من أكثر ما رأيناه يفسد الصحبة أن يغفل الصاحب عن هذا، تجده قد رأى صاحبه تجلده سياط النقد عدلاً وظلماً، فإذا هو يتناول صوته ويقف في وسط الجمهور لا يبين لصاحبه وسط الزحام، حتى إذا بان لم يبن منه إلا صوته.
1: رقة الكلمة. الكلمة الطيبة ليس لها عمر ولا مسافة، فشرف الإنسان في كلمته، وأبواب السماء تفتح بكلمات، وأقفال القلوب تكسر بكلمات، والعقول ترقى بكلمة جميلة، والنفوس والهمم تشحذ بكلمة صادقة من محب. كلماتنا تمثل أخلاقنا، فتخير أحسنها، فرب كلمة أصلحت بين قلوب البشر.
2: رقة الكلمة.
0: أوالي من واليت وأعادي من عاديت، تلك حمية الجاهلة وليست صداقة حقة ولا أخوة إيمانية. اعتدنا أن نرى هذا من مفسدات الصداقة، إذ يطالب كل واحد منهما صاحبه بأن يشاركه نظرته، موالياً من يوالي، معادياً من يعادي. والحقيقة أن هذا غير لازم، فالناس يختلفون في تقديرهم لمنازل الناس ورتبتهم ومنازل صوابهم وخطئهم، وقد يقع أن يعادي صديقك من لا تجد مبرراً لعداوته، وقد توالي أنت من يجد صديقك أن موالته فساد. لكن مع هذا فمما يجب أن تنتبه له، هل معاييرك التي خالفت بها صاحبك هي معايير سليمة؟ أم أن في من يعادي صاحبك من الصفات والأخلاق والأفعال ما يستوجب في الدين والخلق القويم أن تعاديه وتفاصله؟ إن من الناس ناساً يحرصون على أن يكون لهم لسان صدق عند الناس، فلا يغضبون أحداً ويتفاخرون بأنه لا عداوة بينهم وبين أحد. إن من الناس أناساً يتوسعون في المفاصلة ويسرفون في المعاداة، ويجعلون من أحقاق الحق وإنكار المنكر حجة لهم يبررون بها كثرة الفساد في علاقاتهم. فالأولون مداهنون، الواحد منهم لا يحلي ولا يمر، فإن من أحق الحق وأقام في الصدق كانت له مواقفه الأخلاقية واضحة، قلما يرضى عنه الناس كلهم. والآخرون ضعفوا السياسة، لا يملكون في فقه النصيحة وذكاء الخطاب وحسن اختيار المقامات ما يتفادون به معاركة طواحين الهواء وإفساد الحق بسوء اختيار مقامه وخطابه وعدته وإهابه. بين هذين الطريقين طريق السادة الفقهاء، ومن يحسنون حبس طبع نفوسهم ألا يفسد به عيشهم وخطابهم واختياراتهم ومواقفهم، فيزينون للولاية والعداوة والحق وخطابه ما يكونون به وسطاً بين هؤلاء وأولئك.
2: رقة الكلمة.
1: الكلمة الطيبة تصنع يوماً باهراً، ولها سحر يغلب على الأفعال الصادقة. إن الكلمة الطيبة تصل من القلب إلى القلب كما يقولون، ولها ما لها في تبديل كل شعور وخيم إلى عكسه، وأن المرأة منا تنجيه وتهون عليه أثر كلمة طيبة، وتشد من أزره كلمة أخرى.
2: رقة الكلمة.
0: جاهد نفسك.

0: أكون من أهلي هذا الصراط المستقيم. ليس شرطاً أن تبلغ تمام ذلك، ولكن استمر بالمحاولة. تلطف لصاحبك في ولائه وعدائه، وإن لم تجد منه مراعاة لذلك طلب منك أن توافقه في طريقته ورأيتها أنت من سوء السياسة، فداره واعترض عن موافقته وابني له رأيك بلين ما استطعت. المصالحة المشتركة في صورتها الصحية تكون أوسع من المصالح المادية وصورها البراغماتية، إنما يتسع مجالها لتشمل كل ما ينفع في الدين والآخرة. قد تقوم الصداقة بلا مصلحة، ولكن لا صداقة تقوى بغير مصالح. مما يشيع في ألسنة العامة وينتشر بينهم صناعة علاقة تناقض بين الصداقة والصحبة وبين المصلحة، بحيث يظنون بأن الصداقة الحقيقية لابد أن تكون خالية من شائبة المصلحة. والحقيقة بأن هذا الكلام أنه خطأ، فهو جهل بالنفس الإنسانية وطبيعتها. والحقيقة أن الاجتماع الإنساني هو اجتماع تبادل للخير والإحسان والاستعانة على تقلبات الدنيا ومحن الزمان.
1: رقة الكلمة. الكلمة الطيبة ليس لها عمر ولا مسافة، فشرف الإنسان في كلمته، وأبواب السماء تفتح بكلمات، وأقفال القلوب تكسر بكلمات، والعقول ترقى بكلمة جميلة، والنفوس والهمم تشحذ بكلمة صادقة من محب. كلماتنا تمثل أخلاقنا، فتخير أحسنها، فرب كلمة أصلحت بين قلوب البشر.
2: رقة الكلمة.
0: أكثر الصحبة التي لا يكون بين طرفيها مصالح مشتركة تكون صحبة باهتة أشبه بالعلاقة السطحية، وإنما الاعتبار في علاقة المصلحة بالصحبة أن تنتفع ممن تصاحب، وليس أن تصاحب لتنتفع، أي أن تكون المصالح المشتركة من حقوق الصحبة وليست سبباً للصحبة تتوقف عليه الصحبة. إن أعظم صاحبين في تاريخ الأمة كان بينهما من تبادل النفع والمصالح الدنيوية والآخروية واستحضار معاني المكافأة، ما يدلك على بطلان المناقضة بين الصحبة والمصلحة. عن النبي الخاتم وصاحبه الصديق رضي الله عنه: الدين شعبة من قوام الصحبة، ولكن ليس هو وحده ميزان الصحبة. اعلم بأن الصحبة تفترق عن الولاية الإيمانية، إن الولاية والأخوة الإيمانية تجعلك أعظم حباً للرجل بقدر ما هو عليه من الدين وشعب الإيمان، ولكن لا يجب مع ذلك أن يكون الأحسن ديناً أحسن عشرة وصحبة، فإن في طباع النفوس واحتياج الصحبة لقدر من التوائم والتوافق والتناسب، ما يجعلها كسائر العلاقات الإنسانية. يجب أن تكون متينة على حد أدنى من خشية الله وحسن الخلق عند الطرف الآخر، ولكن مع ذلك يجب أن تبنى على خصال أخرى لا يلام من فقدها، إذ ليست في دائرة الطاعات والمعاصي، ولكنها من ضرورات استقامة العلاقات، وهي الأمور التي تنتمي لدائرة الطباع والخصال النفسية والاجتماعية، وهي خصال لا يعاب من اختلف عنك فيها في دين وخلق، ولكنك لا تطيق أن تعايش من فقدها ولا أن تعاشره.
2: رقة الكلمة.
1: الكلمة الطيبة تصنع يوما باهرا، ولها سحر يغلب على الأفعال الصادقة. إن الكلمة الطيبة تصل من القلب إلى القلب كما يقولون، ولها ما لها في تبديل كل شعور وخيم إلى عكسه، وأن المرء منا تنجيه وتهون عليه أثر كلمة طيبة، وتشد من أزره كلمة أخرى.
2: رقة الكلمة.
0: بعضنا يسميه مسؤولية، البعض الآخر يعتبره واقعاً لا مهرب منه، لكن علم النفس يسميه منطقة الراحة. تلك المساحة الآمنة التي نعرف حدودها حتى وإن كانت خانقة. في هذه المنطقة لا نتعرض للمفاجآت ولا نجازف، لكننا أيضا لا ننمو ولا نتطور. نتكلم، وهذه ليست دعوة للتمرد ولا وصفة سحرية للنجاة، بل محاولة الفهم لماذا نستمر في فعل ما لا نحبه. ما الذي يجعلنا نرضى بالاستقرار حين تكون كلفته المعنى؟ ليس من السهل أن نغادر شيئا اعتدنا عليه حتى وإن لم نعد نحبه. العقل البشري مبرمج منذ القدم على تجنب الخطر أكثر من السعي وراء المتعة. نفضل البقاء في مساحة مألوفة على أن نخوض تجربة مجهولة.
2: رقة الكلمة.
0: أعزائي المستمعين، انتهت حلقة هذا اليوم من برنامجكم اليومي رقة الكلمة. إلى اللقاء.
1: مستمع الكريم، إن كانت ساعتك في رقة كلمة فاسعى لها في هذه الحياة عيشا بتفاؤل وإيجابية. نتواصل معكم في حلقة قادمة. تقبلوا تحيات الدكتور عبد العزيز المطيري، نادية مال الله، والمخرج حمد الهاجري.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
1: الثانية عشر والنصف ظهرا في استديوهات إذاعة دولة الكويت.
2: مؤشرات وأصوات. برنامج اقتصادي يتابع حركة سوق الكويت والأسواق الخليجية للأوراق المالية وأسعار النفط والمعادن، إضافة إلى تقارير وحوارات اقتصادية على الهواء مباشرةً.

أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الاقتصادي اليومي مؤشرات وأسواق. أقدم لحضراتكم اليوم أنا محدثاتكم سعاد الموسى، وتنفذ الحلقة على الهواء مباشرة حنين البدر، ويصحبنا في حلقة اليوم المخرج حبيب الشعلان. مستمعينا، نبدأ معكم بسم الله. ومن الأخبار الاقتصادية المحلية، قال وزير النفط طارق الرومي أن اجتماع الدول السبع المشاركة في اتفاق التخارج من الخفض الطوعي، والذي عقد أمس برئاسة وفد دولة الكويت عبر تقنية الاتصال المرئي، قال إنه يأتي في إطار التنسيق المستمر لمتابعة تطورات السوق النفطية العالمية ومراجعة المؤشرات المتعلقة بالعرض والطلب، بما يدعم استقرار السوق ويعزز موثوقية الإمدادات. وأوضح الوزير الرومي أن الاجتماع يأتي استكمالا لتنفيذ قرار التخارج من اتفاق الخفض الطوعي ورفع إجمالي الإنتاج، وذلك في إطار النهج المتدرج والمتوازن وفق احتياجات السوق النفطية، لافتا إلى أن إجمالي الزيادة للدول السبع المشاركة في اتفاق التخارج سيكون 188 ألف برميل يوميا لشهر أغسطس 2026، كما سيكون إنتاج دولة الكويت لشهر أغسطس المقبل عند 2,660,000 ألف برميل يوميا. في غضون ذلك مستمعين، أظهرت بيانات شحن استئناف حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز بزخم أكبر، من بينها 6 ناقلات نفط خام عملاقة للغاية محملة بنحو 12 مليون برميل من النفط الخام من الشرق الأوسط، متجهة إلى دول شرق آسيا وبالأخص إلى اليابان، إلى جانب ناقلتين للمواد الكيميائية وسفينة شحن مركبات وسفينة حاويات. من جانبه، استقر الدولار الأمريكي اليوم بالقرب من أدنى مستوياته في أسبوعين، إذ قلص المستثمرون توقعاتهم برفع مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة هذا العام، في حين ظل الين بالقرب من أدنى مستوى له منذ 40 عاما، مما أبقى المستثمرين في حالة توتر بشأن الخطوة التالية التي قد تتخذها اليابان. أما بالنسبة لتداولات سوق بورصة الكويت، فقد أغلقت المؤشرات الرئيسية الثلاث على ارتفاع في أولى جلسات الأسبوع أمس الأحد، ليسجل المؤشر العام 71 جزئي النقطة من النقطة، ليبلغ مستوى 8697 نقطة و13 جزئي النقطة من النقطة، حيث تم تداول 268 مليون و400 ألف سهم عبر 18433 صفقة نقدية بقيمة بلغت 67 مليون و600 ألف دينار. وفي مستهل جلسة اليوم، تباينت المؤشرات وسط ارتفاع لعشرة قطاعات، حيث ارتفعت مؤشرات السوق الأول ب 31.2%، والعام ب 32.2%، والرئيسي بنسبة 33.2%، فيما انخفض المؤشر الرئيسي 50 ب 0.4%، لتبلغ قيمة التداول في تلك الأثناء 9 ملايين و590 ألف دينار.

0: أما الآن فنستعرض معكم أهم إعلانات السوق. أعلنت شركة بورصة الكويت أن شركة أركان الكويت العقارية أعلنت بيع شركة المروة القابضة عضو مجلس الإدارة 1,000,000 سهم في الشركة. وبحسب بيان البورصة، باعت المروة في 2 يوليو 2026 نحو 500,000 سهم في أركان بسعر بلغ 306 فلوس للسهم الواحد، ليصل رصيد الأوراق المالية بعد التعامل إلى 72,220,000 سهم. أعلنت شركة البورصة أن تقرير البورصة للتغير في الإفصاح كشف اليوم عن وجود تغير في هيكل ملكية شركة عقارات الكويت. ووفق بيان البورصة، تمثل التغير في انخفاض المساهمة المباشرة وغير المباشرة لشركة الدولية الكويتية للاستثمار القابضة في عقارات الكويت من 15% و19% إلى 14% و77%. أعلنت البورصة أن شركة الأهلية للتأمين تسلمت الموافقة المشروطة من وحدة تنظيم التأمين على إضافة أعمال إعادة التأمين. وأشارت الأهلية في بيانها للبورصة إلى أنه جاري استكمال باقي الإجراءات مع الجهات الرقابية الأخرى، مبينة أنها ستفصح فورا عن أي مستجدات في حينها. وأخيرا، أعلنت شركة البورصة أن شركة العملية للطاقة ألف طاقة وقعت عقد شراكة مع شركة كيلتون للخدمات التقنية المتخصصة في مجال الهندسة الرقمية والذكاء الاصطناعي. وبحسب بيان ألف طاقة للبورصة، يستهدف العقد تقديم خدمات الهندسة الرقمية والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي إلى مشغلي قطاع الطاقة في دولة الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي. ومع فقرة الحوارات، حيث ننتقل الآن إلى أداء السوق الخليجية وتحديدا إلى أداء السوق القطرية، حيث ينضم إلينا من الدوحة الزميل علي أحمد. زميلنا علي، مساء الخير ومرحبا بك في حلقة اليوم.
1: مساء الخير ومرحبا بك أختي سعاد ولجميع السادة المستمعين أيضا.
0: أهلا فيك زميلنا علي. يعني قبل أن نتحدث عن تداولات بورصة قطر لهذا اليوم، يعني نود أن نسلط الضوء على آخر التطورات حول استئناف الدوحة لتصدير شحنات الغاز المسال بحسب ما أعلنت عنه في يوم الأمس بفتح مسارات الملاحة البحرية بالكامل وبأثر فوري.
1: نعم، الحقيقة هذا يترتب عليه بدء العمل ليس فقط في عملية نقل الغاز، وإنما أيضا الشحن المتعلق بسفن الشحن. نعم. بالإضافة إلى سفن الصيد، وبالتالي سيكون هنالك عودة تدريجية لمزاولة نشاط الملاحة البحرية. طبعا نحن نراقب ما يجري من مفاوضات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، ونراقب أيضا بأن هنالك زيادة في نشاط عملية الشحن عبر مضيق هرمز. لكن على أهمية الشحن الاستيراد والتصدير عبر سفن الحاويات، لكن يبقى الهاجس الرئيسي يتمثل في عملية تصدير الغاز الطبيعي المسال من خلال الناقلات المعدة لهذا الغرض. شركة ناقلات لديها مبدئيا 70 ناقلة، معظمها عادة إلى رأس سفان حتى تقوم بإعادة تعبئة الغاز الطبيعي المسال والانتقال إلى الأسواق العالمية. طبعا هناك بعض الإجراءات اللوجستية التي تحتاج إلى ضبط، لكن تدريجيا شيئا فشيئا إن شاء الله سنعود إلى الوضع الذي كنا عليه في السابق. لكن أعتقد أن هذه المسألة تحتاج إلى وقت، وتحتاج أيضا إلى تثبت من مجرى المفاوضات ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. لكن أعتقد بأن دوحة باعتبارها أحد الوسطاء في هذه العملية لديها اطلاع بأن المجرى يسير على ما هو على ما يرام، بحيث تبدأ في استئناف عملية تصدير الأسواق العربية.
0: نعم، نتمنى ذلك طبعا لدولة قطر الشقيقة ولسائر دول مجلس التعاون الخليجي بإذن الله. كيف انعكس ذلك يعني على التداولات في سوق بورصة قطر؟ رأينا قبل قليل يعني توجد ارتفاعات ولله الحمد.
1: نعم، الحقيقة ما زلنا نتحرك في نطاق ضيق، بعض المضاربات الطفيفة. هناك بعض الأسهم التي تحقق ارتفاعات وهي أسهم خدمية في غالبيتها، بعض البنوك ما هو الحد أنقطع للدولي الإسلامي، العمل التأمين، خليج التكافل، مستشفى الأهل المتمثل في الرعاية. لا، هذه الشركات في معظمها ذات طابع محلي، بمعنى أنها ترتكز في عملياتها إلى الشأن المحلي. نحتاج إلى مزيد من التثبت حتى تتمكن الشركات الكبرى التي لديها امتداد خارجي من أن تتحرك بشكل جيد. لأننا اليوم نتحدث عن قيمة تداولات محدودة 220 مليون ريال، وبالتالي أسهم بحجم بنك قطر الوطني، بحجم ناقلات، بحجم ملاحة، تحتاج إلى ضخ سيولة كبيرة. وهذا الأمر أعتقد أنه سيكون متزامنا مع بدء موسم نتائج أعمال الشركات للنصف الأول من هذا العام، والذي يتوقع أن يكون اعتبارا من الأسبوع الثالث من هذا الشهر، وحين ذاك يمكن الحديث عن إعادة تقييم الأسهم تبعا لمقدار إدارة هذه الشركات للأزمة التي شهدتها المنطقة في الربع الثاني من هذا العام. لنا بصدد الحديث عن 3 أشهر كاملة لا يوجد هناك نشاط تصديري، لا يوجد هناك حتى عملية استيراد بشكل واضح، وبالتالي نريد التثبت أولا من مقدار التعامل مع هذا الملف، وحين ذاك يمكن الحديث عن فرز ما بين الشركات. بعض الشركات لديها القدرة على إجراء بعض إجراءات التحوط، بعض الشركات الأخرى كانت ملزمة بوقف عملياتها نتيجة الظروف القاهرة التي لم تكن ضمن حدود قدرتها على إدارتها.
0: نعم، كيف يبدو يعني أداء بقية أسهم الطاقة والخدمات اللوجستية والتأمين كما تفضلت وتخزين، يعني بالتزامن مع هذه العودة في حركة الملاحة تدريجيا في مضيق هرمز؟
1: الحقيقة في الجلسات الأسبوع الماضي كان هناك نوع من التحرك لأسهم شركتي ناقلات وملاحة، وهما المعنيتان بالدرجة الأولى في عملية الشحن البحري. ناقلات هي حاليا في مستوى أفضل من المستويات التي كانت عليها مثلا قبل شهر، كانت تتقدم بشكل تدريجي، تتحرك بشكل إيجابي يومين ثم تتراجع يوم وهكذا. أسهم قطاع الطاقة نتحدث عن صناعات قطر، مسيعيد، بتروكيماويات تقريبا أفضل من معدلاتها خلال الشهر الماضي، لكنها لم تصل إلى الحدود المأمولة، لأننا نشير أيضا بأن هذه الشركات توقفت عن العمل، وبالتالي نحتاج لمعرفة مقدار النتائج التي ستقدمها على صعيد الربع الثاني من هذا العام حتى يعاد تقييم أسهمها، وننتظر أيضا ما يسمى بالستيتمنت الذي يصدر عن الشركات في النصف الثاني من العام بالتزامن مع النتائج، حتى نعرف ما هي الخطط المستقبلية التي ستقوم بها هذه الشركة لتعويض ما فاتها خلال الربع الثاني من العام، وكيف يمكن إعادة فرض حصتها السوقية التي لربما خسرتها لصالح بعض الأطراف المنافسة التي كانت تقدم منتجاتها من خارج منطقة الشرق الأوسط.
0: نتحدث عن جانب اقتصادي آخر زميلنا علي، يعني في ظل صدور البيانات الضعيفة للوظائف الأمريكية يوم الخميس الماضي، يعني بدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي باتخاذ نهج أكثر تشددا، ولكن لا تزال حالة لا يقين بالنسبة لرفع أسعار الفائدة أم من عدمها. كيف يتعامل يعني بنك قطر الوطني مع استمرار هذه الضغوط التضخمية وارتفاع توقعات التضخم؟
1: نعم، لا يخفى على أحد بأن يعني دول مجلس التعاون الخليجي تقوم بتصدير سلعة استراتيجية رئيسية تتمثل في النفط ومشتقاته، وبالتالي هذه مسعرة في الدولار. هذا حتى ما عليه أن يكون هناك ارتباط ما بين السياسات النقدية في دول مجلس التعاون الخليجي وما بين الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي ما يقوم به البنك الاحتياطي الفيدرالي عادة ما يعني تقوم البنوك المركزية الخليجية باتباع هذا النهج حتى تبقي على فارق معين ما بين الفائدة على الدولار وعلى عملاتها المحلية. التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية تجاوز عتبة 4%، في دولة قطر ما زلنا نتحدث عن 2.7%، وبالتالي ضمن حدود المقبول، لأن هناك بعض المنتجات حقيقة في سعاد ما تزال مدعومة من قبل الدولة، بمعنى أننا في فترة الحرب هناك ارتفاعات في أسعار النفط في الولايات المتحدة الأمريكية.

أمريكية مستوية قياسية، بينما في دولة قطر كان هنالك دعم لأسعار النفط، وبالتالي لم نشعر مقدار الأثر الذي تمخض عن تغيرات في أسعار النفط. لكن دعينا نراقب الفترة المقبلة كيف سينهج البنك الاحتياطي الفيدرالي، علما بأن أسعار النفط المنخفضة عند هذه المستويات هي تسعف البنك الاحتياطي الفيدرالي لربما على تخفيف نبرته المتشددة حيال أسعار الفائدة، على اعتبار أن النفط

0: وإلى فقرة التقارير الاقتصادية، تشير بيانات أداء أسواق المال الأوروبية وقطاعات الأسهم المدرجة للتداول إلى أن الربع الثاني من العام مثل نقطة التحول الأكثر وضوحا داخل مسار النصف الأول بأكمله، حيث تبلورت اتجاهات السوق في صورة تصاعد انتقائي اتسم بتفاوت حاد بين البورصات الأوروبية. للمزيد من التفاصيل مع تقرير مراسلا في جنيف الزميل تامر أبو العينين.
1: مع نهاية الربع الثاني من العام برزت مرحلة تسارع انتقائي داخل الأسواق الأوروبية، حيث واصلت كل من إيطاليا وإسبانيا والنمسا قيادة المشهد الأوروبي المالي، إذ سجلت الأولى أداء ربعيا قويا مدفوعا بتحسن أداء قطاع البنوك وارتفاع هوامش الفائدة، فيما عززت الثانية إسبانيا موقعها كأحد أبرز المستفيدين من تدفقات السيولة بفضل سياسات البنوك والسياحة وتحسن شهية المخاطرة. أما النمسا فقد حافظت على زخمها المرتفع رغم محدودية حجم السوق، مستفيدة من التركيز القطاعي العالي لاسيما في مجالي البنوك والتصنيع. ولكن في المقابل بقيت فرنسا في موقع متأخر نسبيا نتيجة استمرار الضغط على أسهم قطاع الصناعات الفاخرة، بينما سجلت ألمانيا أداء إيجابيا محدودا دون ترجمة واضحة إلى تفوق سنوي، ما يعكس تحول دورها القيادي إلى دور أكثر دورية مرتبط بدورات الصناعة والدفاع. في الوقت ذاته ظهرت بلجيكا كعنصر إيجابي مفاجئ خلال الربع الثاني، فيما وصلت سويسرا التحرك بوتيرة أكثر استقرارا وأقل ديناميكية، وسجلت النرويج ضغطا واضحا بفعل تراجع أسهم الطاقة. ومع الانتقال إلى الصورة الأشمل للنصف الأول من العام، تتضح ملامح الاتجاه الذي مهد له الربع الثاني، حيث تصدرت النمسا المشهد الأوروبي كأقوى الأسواق أداء بارتفاع تجاوز 20% منذ بداية العام، مع قفزة تراكمية قاربت 75%، ما يعكس دخول سيولة قوية إلى سوق صغير ولكنه شديد الحساسية للتحركات القطاعية. ثم جاءت إيطاليا ضمن أبرز المستفيدين أيضا مع نمو سنوي تجاوز 12% وأداء نصف سنوي لافت تخطى 46%، مدعوما بتحسن أداء قطاع البنوك، فيما سجلت البورصة الإسبانية زخما استثنائيا تجاوز 13% منذ بداية العام مع نمو نصف سنوي فاق 67% بدعم من البنوك والسياحة. يكشف هذا التداخل بين الأداء الجغرافي والقطاعي أن السوق الأوروبية خلال النصف الأول من العام دخلت مرحلة إعادة تسعير دقيقة، حيث تركزت المكاسب في مزيج من القطاعات المالية والصناعية والمرافق مقابل تراجع نسبي في قطاعات الاستهلاك التقليدية، مع استمرار تفوق الأسواق الصغيرة والمتوسطة ذات الحساسية القطاعية العالية وتراجع نسبي في مركزية الأسواق الكبرى لصالح ديناميكية أكثر تنوعا وانتقائية. تامر عمر أبو العينين، مؤشرات وأسواق، جنيف.
0: ونعود بكم مستمعينا إلى تداولات سوق بورصة الكويت لهذا اليوم، ونستضيف معنا اليوم المستشار المالي الأستاذ مجدي صبري. أستاذ مجدي، مرحبا بك في حلقة مؤشرات وأسواق اليوم.
2: أهلا بك وأهلا بالسادة مستمعي إذاعة دولة الكويت الكرام.
0: يعني يبدو أن المؤشرات بدأت باستعادة نشاطها نوعا ما منذ جلسة يوم أمس، أولى جلسات الأسبوع، مع يعني تصحيح بسيط في معدلات سيولة. أستاذ مجدي، كيف تقرأ أدائها اليوم مع استئناف يعني حركة الملاحة البحرية نوعا ما وبشكل تدريجي في مضيق هرمز؟
2: أعتقد أن السيولة اليوم وتجاوزها أكثر من 86 مليون 87 مليون، وأعتقد أنها ستزداد مع المزاد وتتجاوز حاجز 90 مليون دولار بإذن الله وأكثر، إلا أنها تعكس تماما الأداء الذي نراه. السوق الأول يعود ليتصدر المشهد، وهو الأمر الطبيعي والمنطقي. السوق الأول بالأسهم القيادية عادت مرة أخرى عمليات شرائية واضحة، وخاصة على قطاع المصارف الذي كان خلال الفترة القليلة الماضية يعاني من عمليات بيعية.

0: الابتعاد او المحافظة على مستويات اسعار اللي كانت موجودة. اليوم وجدنا عمليات شرائية، عمليات تغيير مراكز من اسهم كانت تتحرك بشكل كبير، العودة مرة اخرى الى المنطق في عمليات التداول، والاسهم الفيادية تتبوأ الصدارة في عمليات الشرائية وليست الأسعار. ربما الأسعار ارتفعت بعض الشيء إلا أنها لم تصل إلى مستوياتها، وأعتقد أن هذا الأمر مرتبط تماما بالحالة التي نعيشها في هذه الفترة، وأيضا الترقب لنتائج الربع الثاني.
1: نعم، إلى أي مدى أستاذ مجدي يعني قادت هذه الأسهم القيادية في جلسة اليوم بقية الأسهم المتوسطة والتي لاحظناها في جلسة الأمس أنها حققت مكاسب جيدة؟
0: دعيني أقول أن في جلسة الأمس كان السوق الرئيسي، كانت التداولات 42 مليون دولار في المقابل السوق الأول لم يزد عن 25 مليون دولار، وهذا أمر يعني ارتفاع معدلات المضاربة. وأقول دائما أن المضاربة السريعة تعطي زخما لأحجام السيولة، ولكن هذه المضاربة لا تستمر في نفس الأسهم التي يتم تداولها، بل نجد أن هذه الأسهم التي ترتفع يوما تنخفض في اليوم التالي، ويتم تبادل المراكز وترتفع أسهم أخرى وهكذا. هذا الأمر كان واضحا. اليوم اختلاف الوضع بارتفاع في السوق الأول من أحجام الشراء، وأيضا الإقبال ونسبة الشراء ترتفع، كأننا نتحدث عن عمليات الشرائية 36% من إجمالي السيولة التي تتم ضخها، اليوم نتحدث عن نسب تصل إلى مستويات 49%، تصل إلى 50%، وهو أمر جيد لسوق الكويت أن معدلات الشراء عادت إلى التحسن، وأن السيولة أصبحت الآن توجه إلى الأسهم ذات الأداء التشغيلي، والمتوقع أن تكون نتائجها المالية، كلنا نتمنى أن تكون نتائج مالية في مستوى الربع الثاني من العام الماضي أو أكثر قليلا. هذا الأمر يجعل عمليات الشراء قائمة، والسوق الأول يتم فيه عمليات شرائية، وهو ما نلاحظه على قطاع المصارف.
1: يعني إلى أي مدى أنعشت تدفقات الخام وإن كانت بشكل تدريجي أستاذ مجدي يعني في مضيق هرمز حركة الأسهم في البورصة، يعني وبالأخص فيما نتحدث يعني عن أسهم الطاقة، الخدمات اللوجستية، التأمين، هذه الأسهم؟
0: دعيني أقول أن فكرة التحسن وأن هناك مرور، اليوم أعلنوا الولايات المتحدة أعلنت أن هناك أكثر من 80 ناقلة أو 80 سفينة عبرت مضيق هرمز، هذا مؤشر جيد أن هناك تحسن، ومعدل الثقة بدأ في التحسن ما بين المتفاوضين، وهو أمر يلعب دورا كبيرا، لأننا كنا نشهد في الفترة القليلة الماضية معدلات عدم الثقة كانت متواجدة. الآن عندما نقول ونستمع إلى هذا، هذا الأمر أمر جيد. أيضا أثر هذا على مستويات أسعار النفط، أسعار النفط الآن تتراوح ما بين 70 دولار أو أقل قليل، هذا الأمر أمر جيد لمستويات الأسعار، وبالتالي معدلات التضخم من الممكن أن تتأثر خلال القادم من الأيام حال ازدياد انسيابية العبور من مضيق هرمز. هذا الأمر يلعب دورا كبيرا في التأثير ليس فقط على مستويات الأسهم في السوق الكويتية، ولكنه يؤثر على الاقتصاد العالمي برمته. الجميع ينتظرون إشارات الثقة وارتفاعها حتى يكون هناك تحسن في الرؤى، ونخفض من معدلات عدم اليقين التي كانت مؤثرة تماما على معظم الأسواق العالمية والاقتصاد العالمي برمته.
1: متى يبدأ أستاذ مجدي يعني الإعلان عن نتائج النصف الأول وهو أو الربع الثاني من العام في السوق، وكيف تصف جاهزية المستثمرين ونفسيتهم وترقبهم لهذه النتائج؟
0: أعتقد أن فكرة أن عمليات البيع التي كانت تتم خلال الأيام الماضية من أسهم ومعدلات الشراء التي لم تكن تزداد عن 35-36%، واليوم نشهد ارتفاعها إلى مستويات 49-50%، هذا يؤشر أن هناك عمليات عودة

0: السيولة التي كانت محتفظ بها وكانت تنتظر اللحظة بمناسبة اقتراب الإعلانات النصف سنوية. وأعتقد أن هذه الفترة يعني خلال أسبوع أسبوعين من الآن هذه الفترة ستكون وتشهد الإعلانات من شركات تبدأ بالبنوك دائما، وخاصة ونحن ننتظر بفارغ الصبر إعلانات البنوك الرئيسة في دولة الكويت، الوطني وبيتك نعم. وبوبيان. هذه البنوك تلعب دورا رئيسا بكل أمانة، هي عمود فقري للسوق الكويتية والاقتصاد الكويتي، ودائما البورصة تعكس نوعية الاقتصاد وتعطي كثيرا من المؤشرات على الإيجابية في هذا الاقتصاد.
1: كيف أيضا تصف الترقب كما ذكرت أو تفضلت أستاذ مجدي، يعني أيضا قطاع الاتصالات هو قطاع ضخم من ضمن الأسهم القيادية، كيف يترقب المستثمر ذلك أيضا نتائجه؟
0: أعتقد أن القطاع الاتصالات من القطاعات الواعدة والمستمرة، ولعل في الفترة الأخيرة الإعلام عن حصول شركة زين على رخصة أن تكون المشغل في سوريا مؤشر إلى أن يكون هناك مزيدا من النشاط واتساع في عدد المشاركين في هذه الشركة. أكثر من 6 مليون سوري أو متواجدين سيكونوا إضافة إلى هذه الشركة في الاستثمار. إذن هذا القطاع قطاع متميز، أداؤه جيد، توقعات أن تكون هناك نتائج مالية جيدة. أعتقد أن هذا أمر جدير بالتقدير لكل الشركات المدرجة في سوق الكويت من قطاع الاتصالات.
1: عندما نقرأ يعني أستاذ مجدي المشهد الاقتصادي العالمي، كيف تراه المرحلة من خلال المرحلة المقبلة مع تدفق النفط، ونتمنى طبعا استقرار الأمور، وأيضا استقر الدولار مع حالة اللا يقين إزاء مسار السياسة النقدية لمجلس احتياطي الفيدرالي الأمريكي، كيف ترى مستقبل الوضع أو المستقبل الاقتصادي المقبل لكافة الدول وليست فقط لدول المنطقة؟
0: بكل تأكيد التوقعات أن تكون خلال الفترة القادمة مرتبطة بأمرين. الأول منها تصريحات الرئيس ترامب، والأمر الآخر انتهاء المفاوضات الموجودة، لأن الهدنة 60 يوم والمفاوضات تأخذ وقتا وهنا وأخذ وعطى، وبالتالي التفاوض عندما يكون منتهي مع تصريحات إيجابية الاقتصاد العالمي ربما نجد أن هناك نشهد تحسنا، خاصة وأن الاقتصاد العالمي تأثرا كبيرا بارتفاع أسعار النفط خلال الفترة الماضية وارتفاع معدلات التضخم التي كنا نراها ونراها حتى الآن، وأيضا الاحتياط الفدرالي الأمريكي ثبت أسعار الفائدة خلال آخر اجتماع له، لأنه لا يستطيع أن يخفض أسعار الفائدة ويجد أمامه تضخما مرتفعا. إذن المشهد الموجود الآن ينتظر انتهاء التفاوض بشكل إيجابي، تصريحات إيجابية، وأيضا التحسن في مستويات التضخم، ونعلم تماما أن أسعار النفط تلعب الدور الكبير في ارتفاع مستويات التضخم. نأمل دائما أن تكون الأمور أفضل والتحسن قادم بإذن الله، وأن تكون هناك يعني كما يقولون إحساس الأمان، عندما يكون هناك نوع من الأمان حتى وإن كان إيمانا نسبيا، لكن نتمناه قريبا، لأن السلام عندما يعم ينعكس في كل أنحاء العالم.
1: نعم بالطبع نتمنى ذلك. نشكر الأستاذ مجدي صبري المستشار المالي في فقرة تحليل سوق بورصة الكويت. ومن أخبارنا الاقتصادية المتفرقة لهذا اليوم، أعلن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية انطلاق مبادرة وطنية استراتيجية تتمثل في إنشاء صندوق الكويت للاستجابة الطارئة برأس مال أولي قدره 100 مليون دولار أمريكي، وذلك دعما للجاهزية الوطنية وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات والظروف الاستثنائية. بهذا وصلنا وإياكم مستمعين الكرام إلى ختام برنامج مؤشرات وأسواق، نلقاكم في حلقة جديدة يوم غد بإذن الله، دمتم في رعاية الله.

سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة دولة الكويت نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار الواحدة ظهرا، يقرأها على حضراتكم محمد الخشمان. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يبعث ببرقيتي تهنئة إلى أخيه فخامة رئيس جمهورية القمر المتحدة الشقيقة وفخامة رئيس جمهورية ملاوي الصديقة. باكستان تستضيف السبت المقبل جولة محادثات جديدة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران لاستئناف مسار التفاوض. مقتل 50 حوثيا على الأقل وإصابة عشرات آخرين في معارك عنيفة مع القوات الحكومية اليمنية بمحافظة الحديدة غرب اليمن. المكتب الإعلامي الحكومي بغزة يعلن استقالة مدير لجنة الطوارئ الحكومية ويحل اللجنة. مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة يأمر بتحقيق عاجل بشأن أحداث مدينة الأبيض السودانية. الرئيس الأمريكي يبحث في قمة حلف شمال الأطلسي الناتو في أنقرة غدا حرية الملاحة في مضيق هرمز والحرب في أوكرانيا. روسيا تشن هجوما بالصواريخ والمسيرات على العاصمة الأوكرانية كييف ومقاطعات أخرى. والرئيس الأوكراني يدعو قمة الأطلسي إلى اتخاذ قرارات قوية بعد هذا الهجوم. مسؤول أمريكي كبير يقول إن استحواذ الولايات المتحدة الأمريكية على جزيرة غرينلاند هو الحل الوحيد لمعالجة المخاطر الأمنية طويلة الأمد والمحيطة بالجزيرة. روسيا والصين تطلقان مناورات بحرية تزامنا مع اختبار صاروخي صيني. هذا وفي النشرة أنباء أخرى متفرقة. سيداتي وسادتي، من الإيجاز للتفاصيل، بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى أخيه فخامة الرئيس عثمان غزالي رئيس جمهورية القمر المتحدة الشقيقة. عبر فيها سمو حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلاده، متمنيا سمو رعاه الله لفخامته موفور الصحة والعافية ولجمهورية القمر المتحدة وشعبها الشقيق كل التقدم والازدهار. بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس عثمان غزالي رئيس جمهورية القمر المتحدة الشقيقة. ضمنها سمو خالص تهني بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلاده راجيا لفخامته دوام الصحة والعافية. بعث سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس عثمان غزالي رئيس جمهورية القمر المتحدة الشقيقة بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلاده. بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر

صبا حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس البروفيسور آرثر بيتر موتليكا رئيس جمهورية ملاوي الصديقة، عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلاده، متمنيا سمو رعاه الله لفخامته مفور الصحة والعافية ولجمهورية ملاوي وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار. بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس البروفيسور آرثر بيتر موتوريكا رئيس جمهورية ملاوي الصديقة، ضمنها سمو خالص تهاني بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلاده، وراجيا لفخامته دوام الصحة والعافية. بعث سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس البروفيسور آرثر بيتر موريثيكا رئيس جمهورية ملاوي الصديقة بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلاده. وفي جديد المفاوضات الأمريكية الإيرانية، تستضيف باكستان السبت المقبل جولة جديدة من المحادثات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران سعيا لاستئناف مسار التفاوض بين الجانبين. وذكرت مصادر إعلامية باكستانية أن الجولة المرتقبة ستتناول ثلاثة ملفات رئيسية هي العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران والأموال الإيرانية المجمدة، إضافة إلى الملف النووي الإيراني. إلى ذلك، أفادت الأنباء اليوم بأن الولايات المتحدة تواصل الدفع باتجاه فتح مضيق هرمز بالكامل عبر المفاوضات مع إيران، خصوصا وأن هذا الملف يعتبر أحد أبرز نقاط الخلاف في مسار المفاوضات حتى الآن. كما تسعى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تحقيق تقدم في ملف البرنامج النووي الإيراني والتوصل إلى نهاية دائمة للحرب. وفيما يتعلق بحركة الملاحة في مضيق هرمز، أظهرت بيانات شحن لمجموعات بورصات لندن أن أسطولا من 10 سفن مرتبطة باليابان خرجت من مضيق هرمز اليوم. ووفقا للبيانات، فأن السفن تتضمن 6 ناقلات نفط خام عملاقة للغاية، محملة بنحو 12 مليون برميل من النفط الخام من الشرق الأوسط، إلى جانب ناقلتين للمواد الكيماوية وسفينة شحن مركبات وسفينة حاويات. وإلى اليمن، حيث قتل 50 حوثيا وأصيب 10 آخرون في معارك مع القوات الحكومية اليمنية في محافظة الحديدة غرب اليمن، في عنف مواجهات منذ بدء الهدنة العسكرية بين القوات الحكومية والحوثيين في أبريل عام 2022. وقال وزير الدولة في الحكومة اليمنية وليد القديمي إن المعارك العنيفة التي شهدتها جبهة جبل دباس الواقع شمال مدينة حيس أسفرت كذلك عن مقتل 5 عنصرا من القوات الحكومية. وإلى قطاع غزة، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة استقالة مدير لجنة الطوارئ الحكومية، وقرر حل اللجنة التي تعد بمثابة حكومتها في قطاع غزة منذ سنوات. وقال المكتب أن الجهات الحكومية في القطاع اتخذت سلسلة من الخطوات العملية لتسليم إدارة حكم قطاع غزة. ومن المقرر أن تعقد قيادة حركة حماس اجتماعا في اسطنبول اليوم يشارك فيه أعضاء الوفد المفاوض لبحث تطورات المفاوضات وملف اللجنة الحكومية. ميدانيا، استشهد 6 فلسطينيين بينهم زوجان وأصيب 20 آخرون بجروح في غارات لجيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق عدة في قطاع غزة. وفيما يتعلق بالضفة الغربية المحتلة، قال وزير المالية الإسرائيلي بتسيل سوموريتش اليوم إن تل أبيب بدأت ما وصفه بثورة الاستيطان، مؤكدا أن هذه الخطوة لن تقتصر على الضفة الغربية بل ستمتد إلى النقب والجليل. وتأتي تصريحات سوموريتش في وقت يتسارع فيه التوسع الاستيطاني في ظل حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التي تستند في بقائها إلى دعم أحزاب اليمين المتطرف المؤيدة للاستيطان بما يضمن استمرار أغلبيتها البرلمانية. جنيف، أقر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم مقترح

يندد بتصاعد العنف الذي ترتكبه قوات الدعم السريع شبه العسكرية في مدينة الأبيض السودانية، وعمر بتشكيل لجنة تحقيق عاجلة في الانتهاكات التي تحدث هناك. وقالت إلينور ساندرز سفيرة بريطانيا التي ترأست جلسة مجلس حقوق الإنسان أنه يجب ألا تتكرر مثل هذه الفظائع. أنقرة. يتوجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في زيارة لتركيا يشارك فيها في قمة حلف شمال الأطلسي الناتو التي تعقد يوم غد وبعد غد. وقال مسؤول في البيت الأبيض إن ترامب سيبحث خلال قمة الحلف المرتقبة عددا من الملفات، أبرزها زيادة الإنفاق الدفاعي للحلفاء وأمن الملاحة في مضيق هرمز والحرب في أوكرانيا إلى جانب ملف غرينلاند، مشيرا إلى أنه سيعقد لقاءات ثنائية مع قادة تركيا وأوكرانيا وسوريا. تستعد تركيا مجددا لاستضافة قادة حلف شمال الأطلسي الناتو للمرة الثانية في تاريخها بعد استضافتها الأولى خلال قمة اسطنبول 2004 التي شهدت أحد أبرز الاجتماعات في تاريخ الحلف. وتشارك في القمة 36 دول مجموعة AP4 وهي أستراليا واليابان ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية، بما يجمع بين أجندتي الأمن الأوروبي الأطلسي ومنطقة المحيطين الهند والهاد إلى طاولة واحدة. وإلى جديد الحرب الروسية الأوكرانية، حيث شنت روسيا هجوما واسع النطاق على العاصمة الأوكرانية كييف ومواقع أخرى باستخدام أسلحة ومسيرات بعيدة المدى عالية الدقة جرى إطلاقها من الجو والبحر والبحر. وذكرت وزارة الدفاع الروسية أنها استهدفت منشآت عسكرية ومنشآت طاقة في العاصمة والمنطقة المحيطة بالإضافة إلى مطارات عسكرية في عدة مناطق أوكرانية. في الوقت نفسه أعلنت الوزارة أن الدفاعات الجوية الروسية اعترضت ودمرت 519 طائرة مسيرة أوكرانية استهدفت مقاطعات روسية عدة. بالمقابل أعلنت القوات الجوية الأوكرانية اليوم أن روسيا أطلقت 68 صاروخا و351 طائرة مسيرة على أوكرانيا خلال الليل. هذا ودعا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قمة حلف شمال الأطلسي الناتو التي ستعقد غدا في أنقرة إلى اتخاذ قرارات قوية بعد هجمات روسيا على كييف والتي راح ضحيتها 14 شخصا على الأقل. وقال زيلينسكي أنه من المهم بمكان أن يخرج العالم وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية والشركاء الأوروبيون من قمة حلف شمال الأطلسي في أنقرة بقرارات قوية لدعم دفاعات أوكرانيا الجوية. بدورها أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسول فون دير لاين اليوم أن أوكرانيا بحاجة ماسة إلى تعزيز دفاعاتها الجوية، وأنها ستجرى مناقشة هذا الأمر في قمة حلف شمال الأطلسي الناتو غدا في أنقرة. وقالت إن التكتل الأوروبي يسعى للتوصل لاتفاق بشان حزمة الحقوبات 21 ضد روسيا في غضون الأيام المقبلة. وفيما يتعلق بجزيرة غرينلاند، قال مسؤول أمريكي رفيع المستوى إن استحواذ الولايات المتحدة الأمريكية على غرينلاند يعد حاليا الطريقة الوحيدة لمعالجة المخاطر الأمنية طويلة الأمد والمحيطة بالجزيرة المغطاة بالجليد والتي تتبع لمملكة الدنمارك. ولفت المسؤول إلى أن هناك خيارات أخرى لا تزال قيد الدراسة، وإن كان لم يوضح ما هي تلك الخيارات، لكنه أكد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى إلى إيجاد حل طويل الأمد يتجاوز فترة رئاسته. لندن. أعلنت الحكومة البريطانية اليوم حزمة جديدة من الإصلاحات الرامية إلى تجديد قواعد تمويل الأحزاب والمرشحين بهدف منع تأثير الأموال الأجنبية في الانتخابات. وأكدت الحكومة في بيان أن الإصلاحات ستضمن أن تكون التبرعات السياسية شفافة ومشروعة ومرتبطة فعليا بالمملكة المتحدة، بما يسهم في حماية الانتخابات على المدى الطويل. وفي مقاطعة

شاندونغ الصينية بدأت الصين وروسيا اليوم مناورات بحرية مشتركة بعنوان التفاعل البحري 2026، والتي تستمر حتى 13 من الشهر الجاري. وتشارك في المناورات التي تقام في مياه البحر الأصفر قطع بحرية بارزة تشمل مدمرات وفرقاطات وغواصات إلى جانب سفن الإنقاذ والإمداد، وذلك بهدف إلى تعزيز التعاون الأمني والاستعداد لمواجهة التحديات الإقليمية. سيدتي وسادتي، انتقلت إلى رحمة الله تعالى نصرة عبد الله غريب أرملة يوسف يعقوب حسين الخلف عن عمر يناهز 84 عاما، وسيوار جثمان الثرى اليوم بعد صلاة العشاء. انتقلت إلى رحمة الله تعالى لولوة حمد علي القاضي عن عمر يناهز 96، وسيوار جثمان الثرى اليوم بعد صلاة العشاء. إنا لله وإنا إليه راجعون. سيدتي وسادتي، في ختام هذه النشرة إليكم إعادة لموجزها. حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يبعث ببرقيتي تهنئة إلى أخيه فخامة رئيس جمهورية القمر المتحدة الشقيقة وفخامة رئيس جمهورية ملاوي الصديقة. باكستان تستضيف السبت المقبل جولة محادثات جديدة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران لاستئناف مسار التفاوض. مقتل 50 حوثيا على الأقل وإصابة عشرات آخرين في معارك عنيفة مع القوات الحكومية اليمنية بمحافظة الحديدة غرب اليمن. المكتب الإعلامي الحكومي بغزة يعلن استقالة مدير لجنة الطوارئ الحكومية ويحل اللجنة. مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة يأمر بتحقيق عاجل بشأن أحداث مدينة الأبيض السودانية. الرئيس الأمريكي يبحث في قمة حلف الشمال الأطلسي الناتو في أنقرة غدا حرية الملاحة في مضيق هرمز والحرب في أوكرانيا. روسيا تشن هجوما بالصواريخ والمسيرات على العاصمة الأوكرانية كييف ومقاطعات أخرى، والرئيس الأوكراني يدعو قمة الأطلسي لاتخاذ قرارات قوية بعد هذا الهجوم. مسؤول أمريكي كبير يقول إن استحواذ الولايات المتحدة الأمريكية على جزيرة غرينلاند هو الحل الوحيد لمعالجة المخاطر الأمنية طويلة الأمد والمحيطة بالجزيرة. روسيا والصين تطلقان مناورات بحرية تزامنا مع اختبار صاروخي صيني. سيدتي وسادتي، من إذاعة دولة الكويت قدمنا لحضراتكم نشرة أخبار الواحدة ظهرا. شكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الواحدة ظهرا والدقيقة 17. إذاعة دولة الكويت تقدم
1: أولى الأمم المتحدة.
2: الدروس التي أخذتها التطورات الأخيرة.
0: حدث وتعليق. متابعات يومية لأهم الأحداث العالمية عبر شبكة مراسلي إذاعة دولة الكويت ورؤية سياسية تحليلية في حدث وتعليق.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من حدث وتعليق. في حلقتنا لهذا اليوم، حركة حماس تحل لجنة العمل الحكومي وتسلم اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة. زيلينسكي يدعو حلفائه في الناتو لاتخاذ خطوات قوية اتجاه موسكو. قضايا وآراء في الصحافة العربية والعالمية. تجارب صاروخية صينية تثير قلق الدول المجاورة لها.

0: حلت حركة حماس لجنة العمل الحكومي في قطاع غزة في خطوة تمهد الطريق أمام تسليم إدارة القطاع للجنة الوطنية في سياق مساع سياسية متسارعة تهدف إلى إنهاء الانقسام الفلسطيني وإعادة بناء المؤسسات الحكومية الموحدة.
1: في خطوة تمهد الطريق أمام تسليم إدارة القطاع للجنة الوطنية، قالت مصادر مطلعة في حركة حماس إن الحركة ستعلن اليوم حل لجنة العمل الحكومي التي تعد بمثابة حكومتها في قطاع غزة منذ سنوات. مسؤول فلسطيني رفيع المستوى فضل عدم الكشف عن هويته، قال إن القرار جاء كبادرة حسن نية وخطوة أولى للتخلي عن حكم القطاع، مشيرا إلى أنه سيتم تعيين شخصية مقبولة وطنيا لتسيير الأعمال الحكومية إلى حين تولي اللجنة الوطنية لإدارة غزة مهامها. وفي السياق، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي التابع لحماس عن عقد مؤتمر صحفي ظهر اليوم أمام خيمة الصحفيين في غزة للإعلان عن تطورات مهمة في إشارة إلى هذا القرار. ومن المعروف أن لجنة العمل الحكومي يرأسها حاليا محمد الفرا أبو هاشم، وهو أكاديمي شاغل منصب وزير الحكم المحلي في حكومة حماس، وقد تم تكليفه بالمنصب بعد اغتيال إسرائيل لرئيس اللجنة السابق عصام الدعاليس عام 2024. وفي سياق متصل، قال مصدران من فصيلين شاركا في محادثات القاهرة الأسبوع الماضي إن حماس أبلغت الفصائل بأنها أبلغت الوسطاء بهذه البادرة، وأن الفصائل أيدت القرار بوصفه خطوة جادة نحو تسليم اللجنة الوطنية مهامها فور وصولها. وأوضح المصدران أن هذه الخطوة لا ترتبط بتقدم المفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي، فيما لا تزال الفصائل تنتظر ردة الأبيب على الورقة المعدلة التي تسلمتها حماس الأسبوع الماضي. على الصعيد الموازي، تعقد قيادة حماس اليوم اجتماعا في اسطنبول بمشاركة أعضاء الوفد المفاوض لبحث تطورات المفاوضات وملف اللجنة الحكومية، خطوة تاريخية تعلنها حماس اليوم بحل حكومتها في غزة، لكنها تبقى مجرد بداية لطريق طويل مليء بالتحديات السياسية والأمنية والإنسانية. فهل ستترجم هذه البادرة إلى واقع ملموس ينهي معاناة القطاع، أم ستبقى حبيسة مفاوضات لا تنتهي؟
0: إذن مستمعينا الكرام، في ظل حديثنا عن هذه الخطوة، حلت بالفعل حركة حماس قبل وقت قصير يقدر بنصف ساعة لجنة العمل الحكومي في قطاع غزة، إذ إنها تتجه إلى تسليمها إلى لجنة تكنوقراط، وهي تقول الآن بأن دخول اللجنة تكنوقراط في وقت مناسب. إذن تطالب أيضا يعني تطالب الوسطاء بالضغط على إسرائيل من أجل فتح المعابر وأيضا تنفيذ الالتزامات الإسرائيلية تجاه وقف إطلاق النار. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا السيد محمد إبراهيم من العاصمة اللبنانية. محمد مرعي إذن معنا، أهلا بك ضيفنا العزيز السيد محمد مرعي. سيدي الكريم، خطوة مهمة ربما ستغير معادلات نتنياهو، حل حركة حماس للجنة العمل الحكومي في قطاع غزة، ما هي تبعاته حيث أن إسرائيل ستصبح الآن يعني ملزمة ومحاصرة بأن تنفذ التزاماتها؟
2: هذا كلام صحيح، لكن الإلزام لم يأتي إلا من رئيس مجلس السلام وهو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واختيار حركة حماس لهذه النقطة بحل يعني عمل لجنتها الحكومية في قطاع غزة بهذا التوقيت الذي يسبق الزيارة المرتقبة لنتنياهو بناء على طلبه للقاء الرئيس الأمريكي ترامب في الولايات المتحدة، هي خطوة تكتيكية ومهمة، وواضح بأن الاجتماعات التي يعني تمت في القاهرة خلال الأسابيع الماضية بين الفصائل الفلسطينية ومجلس السلام والوسطاء وما تبعها من اجتماعات أخرى في قبرص أدت إلى الوصول إلى هذه النتيجة بوجود تطمينات من مجلس السلام والولايات المتحدة بأن يكون هناك دخول للجنة التكنوقراط إلى قطاع غزة و إلزام إسرائيل على القيام بذلك. فلهذا السبب هذه الخطوة مهمة، والتأكيدات التي تصدرها المكتب الحكومي على لسان الناطق باسمها إسماعيل أفوقتي خلال الدقائق الأخيرة تؤكد بأنهم سيكونوا جاهزين.

0: ظل التعاون مع هذه المدينة وتوفير كل البيئة التي تمهد عملهم بشكل كبير من أجل أن يكون هناك عمل ومواجهة كل ما يحاول الاحتلال وبمقدمته نتنياهو القيام بخطوات قد تفشل كل هذه الخطوات. الآن الدور الكبير يرتبط بمجلس السلام والوسطاء وما تم التوافق عليه خلال الاجتماعات التي كانت سابقة، وبالتأكيد سيكون هناك اجتماعات أخرى كما أعلن على لسان مصادر في حركة حماس في القاهرة خلال الأيام القادمة لمتابعة مثل هذه الخطة. فهنا تكون الأمور ذاهبة باتجاه أن يكون هناك إلزام للاحتلال الذي صارع مباشرة بالإعلان بأن هذه خطوة محاولة حماس الهروب إلى الأمام، والتأكيد بأنها لن تلتزم وأنه لا يتم اتهامها بأن هي التي تقوم بخرق وقف إطلاق النار. يعني هذا الكلام المتهلك أدنام الذي يطلقه الاحتلال، لكن الأمور الآن باتت مرتبطة بكل من هو مسؤول عن ما يسمى بمجلس السلام وكذلك الوسطاء من أجل أن يكون هناك إدخال لهذه اللجنة، والتي لتقديري أنها قد تأتي خلال أيام بشكل أو بآخر إذا ما تم إلزام إسرائيل بتنفيذ ما عليها من التزامات في هذا الشأن.
1: إلى أي مدى تقطع هذه الخطوة للادعاءات الإسرائيلية التي أشرت إليها قبل قليل بأنه لا يوجد ممثلون سياسيون لغزة، وإلى أي مدى أيضا يقطع الطريق عليها حتى لا تعيد نموذج الضفة؟
0: هي ستخلق ذريعة جديدة، يعني لن تستطيع إسرائيل إلا بإيجاد ذريعة جديدة. الملف الأمني وحماس أكدت في إطار البيانات التي استمعنا عليها خلال المتابعة منذ لحظة الإعلان بأن الملف الأمني سيكون بيد لجنة التكنوقراط أو لجنة إدارة قطاع غزة، ستعود إلى ملف السلاح. لهذا السبب الأمور تأخذ هنا أبعاد مختلفة بهذا الشأن، فلذلك الموضوع كله يعني في هذه المرحلة سيكون مرتبط بكل يعني من يستطيع من اتخاذ القرار وإلزام إسرائيل، خاصة وأنه لابد أن يعني نشير إلى نقطة مهمة بأن مغامرة رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو الذي الحسابات لديه الآن بدأت تأخذ مرحلة الإرباك بأنه مقدم على انتخابات قادمة ويحب أن لا يقوم بمثل هذه الخطوات حتى لا يخسر مثل هذه الانتخابات. لهذا السبب الأمور قد تأخذ بعض التعقيدات إلا إذا كان هناك قرارات حقيقية وفعلية في ظل هذه الأمور التي تمت بشكل في أرض الميدان في قطاع غزة، وبالتحديد من قبل الإعلام الحكومي الذي حل نفسه بشكل كامل من أجل أن يمهد الطريق لأن يكون هناك مباشرة بإدخال مثل هذه اللجنة لتخفيف معاناة المواطنين. لكن أنا أقول مرة أخرى بأن موضوع الأمن وتحديدا قضية السلاح هي الورقة التي ستلوح بها إسرائيل من أجل أن تفشل مثل هذه الخطوات إلا إذا كان هناك إلزام بشكل فعلي من قبل المسؤولين عن تنفيذ هذه الخطوات والولوج إلى المرحلة الثانية والمراحل الأخرى في إطار خطة وقف إطلاق النار التي أعلنها ترامب.
1: نعم، في الداخل الفلسطيني ما دلالات أن الترتيبات الإدارية والقانونية الخاصة بعملية تسليم واستلام المنظومة الحكومية ما دلالات أنها عرضت على ممثلي الفصائل والقوى الفلسطينية واللجنة العليا للعشائر والقبائل ومؤسسات المجتمع المدني بحضور ممثل مراقب عن الأمم المتحدة؟
0: هذا له دلالات مهمة جدا بأن هناك توافق فلسطيني داخلي على حل الحكومة في قطاع غزة، وأن تكون هناك لجنة التكنوقراط، وأن الكل سيكون متعاون من أجل أولا إنجاح عمل هذه اللجنة وإنهاء المعاناة وإنهاء كل الظروف التي يعلمها الجميع بشكل أو بآخر ما ينقل عبر وسائل العلم لا يمكن أن يأتي 1% من الواقع الفعلي في أرض الميدان، إلى جانب أن يكون هناك إجهاض لمخطط التهجير الذي ما زالت دولة الاحتلال تتحدث به بشكل أو بآخر، لأن الأمور يعني الصعبة تدفع الإنسان إلى أن يبحث عن الأفضل، والضغط الذي حدث في الفترة الأخيرة هو يعكس نفسه في هذا الموضوع. فلهذا السبب دائما يكون هناك التجمع للعشائر والفصائل، ووجود ممثل الأمم المتحدة هو كشاهد على أن هناك توافق فلسطيني داخلي بهذه النقطة من أجل أن يكون هناك إنجاح لأي لجنة تدخل من أجل إنهاء هذه المأساة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بشكل الذي دام لحوالي 1000 يوم وأكثر من قبل الاحتلال الإسرائيلي.
1: نعم، بشكل أوسع حول نتائج هذه الخطوة، إلى أي مدى سوف تكون يعني نقطة مهمة للنقاش ما بين ترامب ونتنياهو؟ نتنياهو يعني يود مقابلة ترامب للحق.

0: الحديث معه حول التطورات في المنطقة.
1: هذا صحيح، المنطقة بشكل كامل يعني التطورات سيتم بحثها في ملف قطاع غزة الذي كان بالنسبة لنتنياهو قد طوي بشكل أو بآخر، ويتصرف براحته في ظل ما جرى في موضوع لبنان وفي الحرب التي كانت مع إيران في الفترة السابقة. الآن مثل هذه الخطوة بالتأكيد سيكون لها يعني نقاش حاد، وهناك كان نشر أيضا في موضوع الضفة الغربية، نشر في أكثر من وسيلة إعلام إسرائيلية بأن الولايات المتحدة ووفقا للتقارير المحققة والمثبتة بما يقوم به الجيش أولا من عنف يستخدم ضد الفلسطينيين وما يقوم به المستوطنون أصلا، وكذلك موضوع أموال الضائع الفلسطيني المحتجز إلى جانب أثاث الموجودة، هذه الملفات ترتبط ببعضها البعض، ولكن قطاع غزة هو يبقى المؤشر الأساسي، خاصة وأن النقطة الأساسية بأن ترامب شخصيا هو الذي يترأس مجلس السلام، هذه ستكون لها انعكاسات مهمة في هذا الموضوع، إلى جانب أنه كان حديث سابق بأنه كان هناك أيضا بعض الاتصالات مع السلطة الفلسطينية في اليونان في شهر أبريل الماضي. فكل الملفات ستكون مطروحة بشكل أو بآخر، لأن الفلسطينيين يريدون أن ينهوا الاحتلال، لأن تبقى إسرائيل تتحكم بمصير الشعب الفلسطيني سواء كان بالضفة الغربية أو في قطاع غزة وحتى نعم. في مدينة القدس التي يأكلها التهويد بشكل كبير نعم. فيما تقوم به إسرائيل من عمليات استيطان وعمليات استهداف بشكل واسع.
0: نعم، مع وجود تحديات إسرائيلية جديدة من ضمنها الغلاف غزة الجديد الذي ربما سيكون تحديا كبيرا للجنة التقنقراط المنتظرة. شكرا جزيلا للسيد محمد مرعي من رام الله المحلل السياسي. دعا الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي حلف شمال الأطلسي الناتو إلى إصدار قرارات قوية بعد الهجمات على كييف، مؤكدا في الوقت نفسه أنه أجرى محادثات وصفها بالجيدة للغاية مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، ناقشا خلالها تطورات الوضع على خط المواجهة، مشيرا إلى أن معلومات مخابراتية أشارت إلى أن روسيا تستعد لشن هجوم كبير على بلاده. من جهتها قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين إن أوكرانيا بحاجة ماسة إلى تعزيز دفاعاتها الجوية، مشيرة إلى أنها تسعى لإبرام اتفاق بشأن حزمة العقوبات 21 ضد روسيا في الأيام المقبلة.
2: شهدت الحرب الروسية الأوكرانية تصعيدا جديدا مع تكثيف الهجمات المتبادلة بين الجانبين. تعرضت العاصمة الأوكرانية كييف وعدد من المقاطعات لهجوم جوي روسي واسع ومتزامن شمل صواريخ باليستية وطائرات مسيرة، بالتزامن مع استمرار أوكرانيا في تنفيذ ضربات بعيدة المدى استهدفت منشآت عسكرية ونفطية داخل الأراضي الروسية. وأسفر الهجوم الروسي وفق سلطات الأوكرانية عن مقتل ما لا يقل عن 9 أشخاص، إلى جانب وقوع أضرار جسيمة في مباني سكنية ومنشآت أخرى، وذلك بعد أيام قليلة من هجوم مماثل على كييف خلف أكبر حصيلة قتلى تشهدها العاصمة منذ بداية العام. وفي عقاب الهجمات دعا الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي حلف شمال الأطلسي الناتو إلى اتخاذ قرارات قوية لتعزيز دعم بلاده، مؤكدا أنه أجرى محادثات وصفها بالجيدة للغاية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تناولت تطورات الأوضاع على خطوط المواجهة، وأضاف أن معلومات استخباراتية تشير إلى أن روسيا تستعد لشن هجوم واسع جديد على أوكرانيا. وفي السياق ذاته أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين أن أوكرانيا بحاجة ماسة إلى تعزيز قدراتها في مجال الدفاع الجوي، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي يعمل على التوصل إلى اتفاق بشأن الحزمة 21 من العقوبات المفروضة على روسيا خلال الأيام المقبلة. في المقابل أعلن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن روسيا تواصل إنشاء منطقة عازلة على الحدود مع أوكرانيا، مبررا ذلك بما وصفه بالطبيعة العدوانية للسلطات في كييف، ومتهما الدول الغربية بمساعدة القوات الأوكرانية على استئناف المنشآت داخل الأراضي الروسية.
0: للمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا من العاصمة باريس السيد مصطفى الطوسة الكاتب والمحلل السياسي. سيد الكريم، نحن نعلم بأن هنالك هجوم مكثف وضربات ممنهجة على أهداف في كييف من الجانب الروسي، هل تحاول روسيا

0: فرض واقع ميداني جديد قبل أي مفاوضات مستقبلية خاصة في ظل الحديث عن عودة وتجدد الوساطة الأمريكية؟
1: نعم، واضح تماما انطلاقا من هذه المقاربة العسكرية الروسية من أن الجيش الروسي يحاول أن يرد بطريقة واضحة على التصعيد الذي حصل مؤخرا من الجانب الأوكراني. هنا الجانب الأوكراني في الأسابيع القليلة الماضية يعني قام بحركات يعني فيها من الجرأة العسكرية ما أعطى الانطباع بأن أوكرانيا لن تستسلم أبدا إلى الجانب الروسي، وأعطى الانطباع أيضا للمجموعة الدولية أنه في صدد يعني ربح المعركة ميدانيا وعسكريا، وكان على الروس أن يجيبوا بطريقة أو بأخرى عبر هذا التصعيد، عبر اختيار يعني استراتيجية عسكرية توجه ضربات موجعة إلى الأوكرانيين وتبين للعالم بأن فلاديمير بوتين لا زال هو الذي سيد الموقف على المستوى العسكري في الميدان.
0: نعم، ذلك يترافق مع دعوات زيلينسكي، هذه الدعوات المستمرة وربما شبه يومية بأن تطور أوروبا أنظمة الدفاع الجوي الخاصة بها وأن تزيد من يعني دعمها العسكري، وحتى اليوم بأنه وصل بأنه يريد قرارات قوية من الجانب الأوروبي ومن الداعمين والحلفاء في قمة الناتو في أنقرة. ما دلالات هذه المناشدات المستمرة؟
1: نعم، يعني يمكن قراءة المواقف التي عبر عنها مؤخرا فلاديمير زيلينسكي بالإلحاح والإصرار على أن أوروبا ودول الاتحاد الأوروبي يجب أن تقدم دعما ثمينا وثقيلا لجيشه في مواجهة الروس، يمكن قراءة ذلك من أن هناك تخوف حقيقي من الأوكرانيين من أن الإدارة الأمريكية بزعامة دونالد ترامب ربما قد ترفع يدها عسكريا واستخباراتيا عن الجانب الأوروبي والأوكراني، وهو يريد أن تكون أوروبا موجودة في حال طبق دونالد ترامب تهديداته يعني التراجع نسبيا في دعم الأوكرانيين والأوروبيين. ولا ننسى أنه في يعني جراء الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران كان هناك امتعاض وغضب من طرف دونالد ترامب عندما شاهد بأن الأوروبيين لم يساعدوا ولم ينخرطوا في هذه الحرب، وقد توعدهم وقتها بأنه سيرد لهم الساعة عين عبر تخفيض الدعم العسكري الأمريكي إلى حلف الناتو، وعبر أيضا تخفيض الدعم العسكري والاقتصادي الأمريكي إلى أوكرانيا، وترك الأوروبيين والأوكرانيين وجها لوجه مع فلاديمير بوتين ومع روسيا.
0: نعم، بالحديث عن الوساطة أمريكية متجددة ويزيد هذا الاحتمال والمؤشرات أيضا تتضاعف من عودة المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر أيضا إلى ملف الحرب الروسية، خاصة بعد تغير واضح في موقع أوكرانيا الميداني التي ربما ضربت أهدافا عسكرية واقتصادية في مناطق بعيدة داخل روسيا وألحقت أضرارا بمصافي النفط ومنشآت الوقود وخطوط الإمداد، كما ردت موسكو بهجمات صاروخية وموجات كثيفة من المسيرات على المدن الأوكرانية والصواريخ أيضا، وهذا ما تحدثنا عنه. إذن ما أهمية أو يعني أهمية عودة الوساطة الروسية من خلال ويتكوف وكوشنر لتناول الملف الروسي الأوكراني مجددا في هذا التوقيت؟
1: نعم، هناك انطباع أوروبي واضح من أن الولايات المتحدة تحاول يعني أن ترفع يدها على الحرب الروسية الأوكرانية عبر تخفيف الدعم العسكري والاستخباراتي، ولكن هناك أيضا أمل للأوروبيين في بإقناع دونالد ترامب بأنه من مصلحة دول الاتحاد الأوروبي، من مصلحة الغرب المشتركة أن تنخرط الولايات المتحدة في هذه الحرب بطريقة فعالة. ولا شك أن المؤتمر قمة الحلف الأطلسي الذي يعقد في تركيا ستكون مناسبة للأوروبيين لمحاولة تبليغ رسائل إلى الولايات المتحدة وإلى دونالد ترامب من أنه من غير المعقول أن تنسحب الولايات المتحدة وتترك الأوروبيين ورأسا وجها لوجه مع فلاديمير بوتين، وأنهم بحاجة إلى المظلة الأمنية الأمريكية، وأنهم بحاجة إلى الدعم العسكري والاستخباراتي الأمريكي. سؤال حاليا المطروح، هل ستنجح هذه الدول الأوروبية في قمة تركيا بإقناع الولايات المتحدة بالعودة إلى الانخراط في هذه الحرب سواء على المستوى الدعم العسكري أو على مستوى تنشيط الوساطات بين روسيا وأوكرانيا؟ هذا سؤال يعني لا يمكن أن نجيب عنه، لأن يبدو أن الولايات المتحدة ودونالد ترامب وضع شروطا محددة على الأوروبيين قبل أن يتخذ مثل هذا القرار.

0: بين هذه الشروط وهو الالتزام برفع ميزانية الدفاع إلى 5% من أجل المشاركة في ميزانية دفاع الحلف الأطلسي. ولا ننسى بأن دونالد ترامب يهدد الأوروبيين إذا لم يمتثلوا لهذه القرارات ولهذه المطالب فإنه فعلا قد ينتقم منهم عبر تركهم رأسا لرأس مع القيادة الروسية ومع فلاديمير بوتين.
1: نعم، وتظل روسيا وأوكرانيا مقتنعتان بأن أي مفاوضات محتملة يجب أن تجري بظل استمرار العمليات العسكرية مما يحسن شروطهما المستقبلية. شكرا للسيد مصطفى الطوسة من باريس.
2: حدث وتعليق من إذاعة دولة الكويت.

0: قضايا في الصحافة العربية والعالمية.
1: في حلقتنا لهذا اليوم، هل تتحول مذكرة التفاهم إلى الاتفاق النهائي نفسه؟ سام منسى، 1000 يوم من حرب غزة، يونس السيد، قمة الناتو في أنقرة والبحث عن الهوية، أحمد أويصال، وقفة مع الصحافة البريطانية، جمال شاهين.

0: نبدأ جولتنا من صحيفة الشرق الأوسط السعودية، والتي قال فيها الكاتب سام منسى: مضى نحو 3 أسابيع على مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية من دون أن يشي مسار المفاوضات الجارية بإمكان التوصل إلى اتفاق نهائي، الأمر الذي يعيد إلى الواجهة مصير هذا المسار بعد انقضاء مهلة 60 يوما التي حددتها المذكرة للتفاوض على اتفاق. وكتب تحت عنوان: هل تتحول مذكرة التفاهم إلى الاتفاق النهائي نفسه؟
1: تنص المذكرة على إبقاء مضيق هرمز مفتوحا لمدة 60 يوما مع ضمان حرية مرور السفن من دون رسوم عبور. وبعد انقضاء هذه المهلة تبدأ إيران مناقشات بشأن إدارة المضيق، مما يكرس دورا غير مسبوق لطهران في إدارة هذا الممر، مما يفتح الباب أمام إعادة تعريف آليات إدارة الممرات البحرية الدولية وفق موازين القوى الإقليمية لا وفق القواعد الدولية الناظمة للملاحة.
0: وخلص الكاتب إلى أن المذكرة لم تتطرق إلى برنامج الصواريخ البالستية، وهو الملف الذي تؤكد إيران أنه غير مطروح للتفاوض أصلا، كما أن أنشطة وكلاء إيران في المنطقة لم تبقى خارج جدول المفاوضات فحسب، بل إن البند الأول منها ربط معالجة الملفات الواردة فيها بوقف إطلاق النار في لبنان وانسحاب إسرائيل غير المشروط من أراضيه، وأضاف:
1: قد لا تقود مذكرة التفاهم إلى اتفاق نهائي، ولكنها قد تتحول إلى الاتفاق نفسه لترسخ واقعا دائما يعيد رسم موازين القوى بالمنطقة لصالح طهران من دون تسوية حقيقية.
0: في صحيفة الخليج الإماراتية قال الكاتب يونس السيد: لا تزال غزة بعد 1000 يوم من الحرب الإسرائيلية تتنفس الحياة بصعوبة بالغة، وبعيدا عن لغة الأرقام الصادمة، فإن السؤال الذي يتبادر للذهن هو: ماذا عن غزة وما هو المستقبل الذي ينتظرها؟ وهي لا تزال تكافح الحرب والمجاعة التي اعتقد البعض أنها انتهت، وغير ذلك الكثير من المعاناة. وكتب تحت عنوان: 1000 يوم من حرب غزة.
1: هناك خطة يفترض أن تعيد غزة إلى الحياة ولو بثمن باهظ، ولكنها لم تنفذ، وهناك اتفاق لوقف إطلاق النار، لكن إطلاق النار لم يتوقف لحظة واحدة من جانب إسرائيل. وفي ظل هذا الاتفاق جرى توسيع رقعة الاحتلال من نحو 53% من مساحة القطاع إلى أكثر من 70% من دون أي مساءلة، بدلا من انسحاب الاحتلال إلى خارج حدود القطاع.
0: وخلص الكاتب إلى أن إسرائيل لم تنفذ ما يترتب عليها من التزامات المرحلة الأولى في ظل هذا الاتفاق، سواء لجهة وقف إطلاق النار أو فتح المعابر، وهي ترفض التقدم في هذا الاتجاه قبل نزع السلاح الذي هو من مستحقات المرحلة الثانية.

0: ليرتبط بفتح مسار جدي لتسوية سياسة للصراع، وأضاف
1: أن إسرائيل تستغل التوتر الدائر في المنطقة لفرض إملاءاتها وتحت طائلة التهديد بإشعال الحرب مجددا، بل تعيد إشهار خططها القديمة بالعودة لاحتلال كامل للقطاع وتهجير الفلسطينيين. غزة اليوم أصبحت على مفترق طرق خطر، فهي لا تزال تحت مقصلة الحروب.

0: في فترة يشهد فيها النظام الدولي انقسامات عميقة وتكتلات جديدة، ينبض قلب دبلوماسية الأمن العالمي في تركيا، إذ تعقد القمة 36 لحلف الناتو في أنقرة يومي الثلاثاء والأربعاء. هذه القمة ليست عادية، لأن هناك قضايا بالغة الأهمية وإثارة للاهتمام على طاولة المفاوضات. وكتب تحت عنوان قمة الناتو في أنقرة والبحث عن الهوية:
1: إن عقد القمة في تركيا يوجه رسالة إلى الحلفاء، مفادها أن التهديدات العالمية لا تقتصر على شمال أوروبا أو شرقها فحسب، بل أن الاستقرار على الجبهات الجنوبية يعد أيضا أمرا ضروريا لبقاء الحلف.
0: وخلص الكاتب إلى أن أحد المواضيع السياسية الأكثر أهمية في القمة هو الحرب المستمرة بين روسيا وأوكرانيا ومستقبل أوكرانيا، ويعد الحضور الشخصي للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في أنقرة إعلانا واضحا عن دعم الحلف المستمر لكييف. وقد تشكل القرارات التي اتخذت في القمة مستقبل الحرب التي اشتدت مرة أخرى في الأيام الأخيرة. وأضاف:
1: إن من القضايا التي ستشغل جدول أعمال الناتو مستقبل الحرب في الشرق الأوسط، وكذلك مستقبل وقف إطلاق النار. فهذه الحرب لم تقلق المنطقة وحدها، بل أثارت قلق العالم بأسره. وفي قضايا مثل مضيق هرمز ولبنان ومستقبل البرنامج النووي، تسعى قطر وباكستان بصفتهما وسيطين إلى تقريب وجهات النظر بين الأطراف، غير أن حالة كبيرة من الغموض لا تزال قائمة.

0: والآن نتوقف مع أهم ما تناولته الصحف البريطانية الصادرة اليوم والزميل جمال شاهين.
1: ولنبدأ صحيفة الديلي تيليغراف أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طالبت قبل يوم من انعقاد قمة حلف الناتو في أنقرة دول حلف شمال الأطلسي بضرورة زيادة الإنفاق العسكري على الفور، وهو ما أكدت عليه صحيفة التايمز كذلك، مؤكدة أن رئيس الوزراء كيري ستارما يستعد لمواجهة ما وصفته بتوبيخ من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن مستويات الإنفاق الدفاعي خلال قمة الناتو. أما الصفحات الأولى الصادرة صباح اليوم الاثنين فتركز على التطورات المرتبطة بحزب الريفورم وزعيمه نيجيل فراج وتلقيه العديد من الهدايا والمنح المالية والتي لم يعلن عنها في البرلمان والتي تثير المزيد من الجدل داخل الأوساط السياسية، وهو ما أكدت عليه صحيفة ديلي إكسبريس والتي أكدت أن نيجيل فراج لم يعلن عن مزايا تلقاها من أحد حلفائه خلال العام الذي سبق انتخابه نائبا في البرلمان، إذ وصف تلك التقارير بأنها حملة استهداف، وهو ما تؤكده العديد من الصحف. صحيفة الفاينانشال تايم فتكشف عن سباق تسلح لمواجهة الاستخدام المتزايد للذكاء الاصطناعي في قطاع الخدمات المالية في ظل اعتماد ماليين الأشخاص على هذه التقنية للمساعدة في اتخاذ قراراتهم المالية الشخصية، وهو ما يعني أن العديد من هذه الأرقام والبيانات الشخصية قد يتم سرقتها. جمال شاهين، إذاعة دولة الكويت، لندن.

0: بدأت الصين وروسيا اليوم مناورات بحرية مشتركة بعنوان البحر المشترك أو التفاعل البحري لعام 2026، وتستمر حتى 13 من الشهر الجاري، وتقام في مياه البحر الأصفر، وتضم قطعا بحرية بارزة تشمل مدمرات وثرقاطات وغواصات إلى جانب سفن الإنقاذ والإمداد، وذلك بهدف تعزيز التعاون الأمني والاستعداد لمواجهة التحديات الإقليمية.
1: اليوم ومن القاعدة البحرية بمدينة تشينغ داو التابعة لمقاطعة شاندونغ شرقي الصين، انطلقت المناورات العسكرية البحرية المشتركة الروسية الصينية التفاعل البحري.

0: 2026، ومن المقرر أن تجري المناورات في مياه البحر الأصفر خلال الفترة من 16 إلى 13 من شهر يوليو، وذلك في إطار التدريبات البحرية المشتركة الدورية بين البلدين، وفيما دفعت روسيا بطراد مزود بصواريخ موجهة وفرقاطة وغواصة وسفينة إنقاذ للمشاركة في المناورات. تتكون القوات الصينية المشاركة بشكل رئيسي من مدمرات مزودة بصواريخ موجهة وفرقاطة مزودة بصواريخ موجهة وسفينة إمداد شاملة وسفينة إنقاذ وغواصة، كما سيدفع الجانبان بمروحيات محمولة على متن السفن ووحدات من مشاة البحرية. وزارة الدفاع الوطني الصينية أعلنت في بيان لها أن وحدات من كلا الجانبين ستقوم بعد انتهاء المناورات بإجراء دوريات بحرية مشتركة في المناطق ذات الصلة بالمحيط الهادئ. ومن المقرر أن تجري هذه المناورات التي تركز على الاستجابة المشتركة للتهديدات التي تواجه الأمن البحري على 3 مراحل: حشد القوات والتخطيط في الميناء والعمليات البحرية، كما سيجري الجانبان عمليات استطلاع مشتركة وعمليات دفاع جوي وصاروخي وعمليات ضربات بحرية من بين سيناريوهات تدريبية أخرى في عرض البحر، كما وسيجري أفراد من الجانبين أيضا تبادلات مهنية، كما سينظمون زيارات إلى السفن المعنية. وأضافت الوزارة أن هذه المناورات تندرج ضمن خطة التعاون السنوية بين الجيشين، وتهدف إلى مواجهة التحديات الأمنية والحفاظ على السلام والاستقرار الإقليمي بشكل مشترك.
1: حدث وتعليق إذاعة دولة الكويت.
2: في خطوة أثارت انتقادات ومخاوف من اليابان واستراليا ونيوزيلندا، أعلن الجيش الصيني أنه أجرى اليوم تجربة لإطلاق صاروخ باليستي من غواصة نووية باتجاه المحيط الهادئ، ويعد هذا استعراضا للقوة العسكرية الصينية، قلما جرى مثله في منطقة جنوب المحيط الهادئ ذات الأهمية الاستراتيجية، حيث ظلت الولايات المتحدة واستراليا ونيوزيلندا تتصدر المشهد العسكري لوقت طويل. إذن كما يقول الخبر، أجرت الصين اليوم تجربة نادرة لصاروخ باليستي أطلق من غواصة من المحيط الهادئ. للمزيد والمتابعة ينضم إلينا من القاهرة السيد محمد فايز فرحات المختص بالشؤون الآسيوية. أهلا بكم سيد الكريم. تقول الصين بأنه ترتيب روتيني للتدريب السنوي للقوات البحرية، وبأنه لا يتعارض مع القوانين الدولية، وبأنها أيضا نسقت مع الدول ذات الصلة، لكن هل هنالك رسائل الخفية عسكرية والسياسية ترسلها من خلال هذه التجربة النادرة؟
3: نعم، يعني بالتأكيد طبعا هناك حسابات كثيرة دفعت الصين إلى هذا الإجراء، حتى وإن اعتبر من جانب الصين إجراء روتيني أو أنه تم اتخاذ الإجراءات المتعارف عليها دوليا أو وفقا للأعراف الدولية بإبلاغ دول الجوار، لكن رغم كل ذلك فهذا لا ينفي أن هناك حسابات أخرى لا تقل أهمية تتعلق بالتنافس القائم وسباق التسلح القائم بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية بجانب حلفائها في المنطقة، بمعنى أنه هناك يعني تنافس كبير بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين في إطار الصراع على إعادة هيكلة النظام الدولي. الولايات المتحدة الأمريكية لها حضور عسكري في المنطقة من خلال علاقات التحالف ومع بعض الدول، بالإضافة إلى يعني الحضور الأمريكي في بحر الصين الجنوبي، بالإضافة إلى التحالفات الأمريكية في المنطقة سواء الحوار الأمن الرباعي مع بعض دول المنطقة، بالإضافة إلى تحالف أوكس. كل هذا يدفع الصين إلى موازنة كل هذا الحضور الأمريكي وهذه الأبنية الأمنية والعسكرية المنخرطة فيها الولايات المتحدة الأمريكية مع حلفاء آخرين في المنطقة، كل هذا يدفع الصين إلى موازنة كل هذه الأبنية والقدرات العسكرية في المنطقة كجزء من أو في إدارة الصراع مع الولايات المتحدة الأمريكية.
2: نعم سيد الكريم، لنتوقف عند مواقف الدول ذات الصلة أيضا أو القريبة من الموقع. يعني تقول نيوزيلندا بأن الصين أطلقت هذا الصاروخ الباليستي في منطقة

0: هي خالية من الأسلحة النووية في جنوب المحيط الهادئ، أنشئت عام 1986 ووقعت الصين على البروتوكولين الثاني والثالث من هذه الاتفاقية في عام 1987، وهذا يشكل بأنها خرقت هذه الاتفاقية الموقعة التي تنص على عدم استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها في تلك المنطقة في جنوب المحيط الهادئ. فماذا يعني ذلك؟ هل يعني ذلك عمدا وقصدا من جانب الصين لاختراقها؟
1: يعني كل هذه المعاهدات لم تعد تمثل عائق ليس فقط للصين لكن لكل دول المنطقة والولايات المتحدة الأمريكية. لم يعد هناك التزام كبير بهذه المعاهدات لأنها أولا يعني تتسم بأنها بنيت أو يعني ولدت في ظل حقبة دولية لها سمات، كان لها سماتها الخاصة، لكن المرحلة الحالية في تطور النظام الدولي هناك تنافس استراتيجي كبير كما أشرت قبل ذلك. بالإضافة إلى ذلك فنفس هذه الحجج تستخدم أيضا من جانب الصين، بمعنى أنه تحالف أوكس على سبيل المثال الذي يضم الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا والمملكة المتحدة، الصين أيضا تحدثت عن أن هذا التحالف أو انضمام أستراليا إليه يمثل اختراق لمجموعة من المعاهدات والاتفاقات التي تلتزم فيها أستراليا بعدم يعني امتلاك سلاح نووي أو التسهيل لأي دولة أخرى بالحضور النووي، وبالتالي نظر إلى تحالف أوكس على أنه يمثل الاختراق من جانب أستراليا بالإعلانات والاتفاقات التي وقعت بين دول المنطقة وأستراليا. فبالتالي في ظل المرحلة الحالية في النظام الدولي والصراع القائم على قمة النظام، يعني غالبا ما يتم عدم الالتزام بمثل هذه الأطر القانونية، لأنه الحسابات الخاصة بالصراع يعني تتجاوز يعني هذه القيود أو هذه الأطر الأمنية، وجميع الأطراف يعني لم تعد تلتزم بها بشكل دقيق، ويتم يعني تبادل الاتهامات بالاختراق من كل الأطراف.
0: نعم سيد الكريم، كما ذكرت لي يجري ذلك في ظل المنافسة الأمريكية الصينية، يعني نحن نعرف أنه في الأشهر الأخيرة ارتفع منسوب التوتر بين الصين والولايات المتحدة في عدة ملفات، التجارة، التعريفات الجمركية، وأيضا المسائل الجيوسياسية بما فيها تايوان التي تطالب بكين بالسيادة عليها. ما علاقة الملف التايواني بهذا التصعيد العسكري الصيني؟
1: بالتأكيد الصين تأخذ هذه المسألة في الاعتبار، بمعنى أنها عندما تقوم بمثل هذه التجارب أو تطوير قدراتها العسكرية الصاروخية أو غيرها، تأخذ في الاعتبار أنها تتعامل مع سيناريو يعني يمكن أن يحدث في لحظة ما، وهو يعني دخول تايوان أو ملف تايوان على الخط من خلال إعلان الاستقلال من جانب واحد من تايوان. وفي هذه الحالة يعني قد لا يعني تتردد الصين في استخدام القوة العسكرية لإجبار جزيرة تايوان على أن تظل جزءا من السيادة الصينية. في هذا السيناريو يعني أو بالتأكيد أو في حالة تحققه، الصين ستتعامل على أنها لن تدخل عمل عسكري ضد تايوان بمفردها، لكن بالتأكيد سيكون هناك أطراف أخرى منها أو من بينها الولايات المتحدة الأمريكية. فكل هذه التجارب في رأيي لا تغفل سيناريو التعامل مع إمكانية حدوث مواجهات عسكرية بسبب ملف تايوان.
0: نعم، نظرا لتصاعد المخاوف من هذا التصعيد الصيني، وقعت استراليا وفيجي اتفاقية دفاع جديدة اليوم الاثنين لمواجهة طموحات الصين التي تسعى لتوسيع نفوذها في منطقة جنوب المحيط الهادئ. كيف تقيمون هذه الاتفاقيات الثنائية، وهل تفتح الباب أمام اتفاقيات أكثر مع الدول التي تقلق بشأن الخطوات الصينية؟
1: يعني بالتأكيد هذه الاتفاقية هي جزء من إعادة هيكلة المسرح الاندو باسيفيك بشكل عام، الذي يعتبر منطقة جنوب الباسيفيك استراليا ونيوزيلندا جزء من هذا المسرح. فنحن إذا إعادة هيكلة هذا المسرح من خلال استحداث الأبنية الأمنية، أشرت قبل ذلك إلى تحالف أوكس والحوار الأمن الرباعي، وأعتقد يمكن أن ننظر إلى مثل هذه الاتفاقات الثنائية على أنها جزء من

0: أثناء ترتيبات أمنية هدفها الرئيسي هو التعامل مع ما تعتبره بعض الدول التهديد الصيني. فبالتالي كل هذا بالإضافة إلى ما قامت به الصين من تجارب أو إطلاقات صاروخية بالتأكيد هدفها يعني هو يعني بناء هذه الترتيبات أو تحديث القدرات العسكرية للصين في مواجهة الترتيبات الأمنية الكثيرة والعديدة الموجودة في المنطقة. المنطقة بالإضافة إلى التحالفات الجديدة، هناك تحالفات تاريخية، التحالف الأمريكي الياباني والعلاقات مع كوريا الجنوبية والعلاقات العسكرية مع تايوان، فالمنطقة بشكل عام أصبحت مسرحا لسباقات التسلل.
1: نعم، إضافة إلى ارتباط أستراليا باتفاقيات دفاع مشتركة مع الولايات المتحدة ونيوزيلندا وبابوا غينيا الجديدة. شكرا جزيلا لكم السيد محمد فايز صراحات، المختص بالشؤون الآسيوية من القاهرة.

0: الثانية ظهرا في إذاعة دولة الكويت، وهذا موجز الأنباء. باكستان تستضيف السبت المقبل جولة محادثات جديدة بين الولايات المتحدة وإيران لاستئناف مسار التفاوض. مقتل 50 حوثيا على الأقل وإصابة عشرات آخرين في معارك عنيفة مع القوات الحكومية اليمنية بمحافظة الحديدة غربي اليمن. المكتب الإعلامي الحكومي في غزة يعلن استقالة مدير لجنة الطوارئ الحكومية ويحل اللجنة. مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة يأمر بتحقيق عاجل بشأن أحداث مدينة الأبيض السودانية. الرئيس الأمريكي يبحث في قمة حلف الشمال الأطلسي في أنقرة غدا حرية الملاحة في مضيق هرمز والحرب في أوكرانيا. روسيا تشن هجوما بالصواريخ والمسيرات على العاصمة الأوكرانية كييف ومقاطعات أخرى، والرئيس الأوكراني يدعو قمة الأطلسي إلى اتخاذ قرارات قوية بعد هذا الهجوم. مسؤول أمريكي كبير يقول إن استحواذ الولايات المتحدة على جزيرة جرينلاند هو الحل الوحيد لمعالجة المخاطر الأمنية طويلة الأمد المحيطة بالجزيرة. روسيا والصين تطلقان مناورات بحرية تزامنا مع اختبار صاروخي صيني. انتهت هذه الحلقة من حدث وتعليق. تقبلوا تحياتي من التقديم دلال إبراهيم، من مساعد المخرج حبيب الشعلان، والإخراج لمشعل بريدي. نلتقيكم غدا، إلى اللقاء.
1: حدث وتعليق.

0: هذه إذاعة دولة الكويت. مستمعين الكرام، عودة مرة أخرى بعد أن تابعنا وإياكم جولة إخبارية من استوديو الأخبار والبرامج السياسية. متابعة طيبة نتمناها لكم برفقة فقرات برامجنا.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم. حين تنبض القلوب بحب الوطن، ويعلو صوت الحقيقة، إذن هنا إذاعة دولة الكويت.
2: استراحة الظهيرة.

0: هذه إذاعة دولة الكويت. مستمعينا الكرام، كنا معكم في استوديو الأخبار والبرامج السياسية، ما الآن فننطلق معكم مع فقرات برامجنا، وسنكون معكم بإذن الله تعالى في استراحة الظهيرة، ونرحب بكم مع هذه الانطلاقة الجديدة، وسنكون معكم دائما وأبدا من الأحد وحتى الخميس من الساعة الثانية وحتى الثالثة. وفي بداية هذه الحلقة رحب زميلتي شاهد الخميس. أهلا وسهلا شاهد.
1: يا أهلا ومرحبا فيك سعود. مثل ما

0: عودناكم في برنامج استراحة الظهيرة، هذا البرنامج اللي يأتيكم من الساعة الثانية ولغاية الساعة الثالثة بتوقيت دولة الكويت، وعبارة عن فقرات متنوعة ومنها أخبار دولتنا الحبيبة الكويت، وما ننسى الفقرات المتنوعة بالنسبة للضيوف اللي دايما نستفيد من المعلومات اللي يقدمونها لنا في هذه الحلقة.
1: أكيد شاهدوا دائما تجمعنا حوارات مع ضيوفنا الكرام، ونقدم لهم باقة من آخر الأخبار والمستجدات، ونكون معهم فقرات ومواضيع متنوعة يوميا من الأحد للخميس. وما شاء الله الكثير من المؤسسات أو ضيوفنا الكرام اللي شرفونا وكلمونا عن جهودهم، إن كانت في المجال الأسري، إن كانت متعلقة في المجال الطبي، وفي قضايا متنوعة تهم جميع شرائح المجتمع. وفي كل خميس كذلك نكون موجودين في المركز العلمي في شراكة مع السادة في مؤسسة الكويت للتقدم العلمي. أما في هذه الفترة نقدم الكثير من الفقرات والمواضيع اللي تهم جميع شرائح المجتمع، وخاصة خلال فترة الصيف
0: في برنامج أكيد استراحة الظهيرة اللي يأتيكم على إذاعة دولة الكويت وعلى تردد 89.5. تقدروا تسمعونا أيضا عن طريق منصة 51. كل اللي عليكم إنكم بتنزلونا عن طريق الهاتف والتليفون، وتختارون من خلال المنصة الإذاعة وإذاعة دولة الكويت، وتقدرون تسمعونا من الساعة الثانية ولغاية الساعة الثالثة.
1: أكيد طبعا، وبنكون معاكم بإذن الله مع ضيوفنا الكرام. ويمكن يوم أمس تشرفنا في استضافة الدكتور عيسى القطان، وكلمنا يمكن عن دراسة الطب لطلبتنا، يعني على الرغم أنه شرفنا بزيارته الحديث عن الجهاز الهضمي وصحة الجهاز الهضمي، وقدم لنا نصائح كثيرة، لكن حرص على أن يقدم نصيحة لطلبة 12 اللي ناويين يدرسون الطب بإذن الله تعالى. نقول عسى الله يوفقهم وعسى الله يبارك لهم، ونتمنى لهم القبول بإذن الله في التخصصات الطبية، سواء إن كانت عن طريق البعثات الخارجية أو حتى في كلية الطب بجامعة الكويت. ونقول لأبنائنا في هذا الوقت، ندري يمكن ما شاء الله خلال اليوم الواحد يغير رأيه أكثر من مرة، وفي اللي بالعكس كان حاط خطة وناوي على أكثر من تخصص ويرتب الرغبات عنده. نقول لا تفكر بتخصص واحد بس، حلو أنك أنت تركز على تخصص وتحطه أولوية، وكذلك بالنسبة للجامعات تعتبرها أولوية، لكن حدد أكثر من رغبة، لأن أنت إذا ما قبلوك على الرغبة الأولى ممكن يقبلونك على الرغبة الثانية، اللي من الضروري أن تكون هم متوالمة مع شروطك، متوالمة مع رغباتك، متوالمة مع ميولك. لذلك لا تحرص على أنك أنا بس أبي أدرس تخصص واحد وما أبي غيره. ممكن أنت بعد ما تدخل إلى الجامعة وفق الشروط وفق الضوابط وتحول تخصصك، هذا شيء ممكن، لكن قول لي طلبتنا حتى إذا كانت نسبتك مرتفعة، ونتمنى يعني الكل ينقبل على التخصص اللي يبي، لكن أمر طبيعي إن في ناس ما راح تنقبل على الرغبة الأولى تنقبل على رغبة ثانية، لأن المسألة فيها تفاوت. فنقول حدد أكثر من رغبة، أدرس أكثر من تخصص، لكن حط لك تخصص يعتبر أولوية، ونقول نتمنى القبول يكون على هذا التخصص.
0: ولا تنسى أكيد تسأل أهل الخبرة، الناس اللي سبقوك من قبل، وخاصة في التخصص اللي أنت حابة، شنو الشروط والأحكام اللي المفترض أنك تمشي عليها. وبالنسبة لعدد السنين، مو كل التخصصات ممكن تأخذ 4 سنوات، في تخصصات ممكن تأخذ أكثر من هذه السنوات، فلازم يكون تحط ببالك أن كل تخصص مختلف عن التخصص الثاني. وأيضا تسأل الناس اللي موجودين في هذا المجال، تستفيد من خبرتهم وتستفيد من المعلومات اللي يقدمونها لك، لأن أكيد كل جامعة مختلفة أيضا ترى عن الجامعة الأخرى. حتى الجامعات الخاصة حتى لو تشابهت، أو جامعة الكويت تشابهت هذه التخصصات، ولكن ممكن يكون تفاصيل المواد اللي موجودة مختلفة من جامعة إلى أخرى.
1: أكيد، ولأن مختلفة من جامعة لأخرى، إحنا ننصحك أن أنت تتابع المواقع الرسمية لكل جهة. إذا كنت بتدرس برا، تقدر تتابع الموقع الرسمي لوزارة التعليم العالي، وتشوف خطة البعثات وموجودة فيها تفاصيل، راح تشوفي أن تفاوت بالنسب حتى لبعض الدول، وكذلك أيضا بالنسبة للشروط. صح. وبالنسبة حق الجامعات، وهذه نقطة في غاية الأهمية. اليوم إذا تبي تعرف شنو التخصصات بجامعة الكويت، أفضل شيء تسويه أنك أنت تدخل الموقع الرسمي للجامعة. إذا ناوي تدرس عن طريق البعثة الداخلية، تدخل موقع مجلس الجامعات الخاصة. كذلك اليوم في بقية المؤسسات، يعني في الكثير من أبنائنا ما شاء الله تبارك الله، خاصة بعد الظروف اللي مرينا فيها، يقول أنا بالعكس أنا ودي أنضم لشرف الخدمة العسكرية. صحيح. في المؤسسات الأمنية، اللي بالمناسبة أيضا يعني في مقاعد كثيرة حتى للعنصر النسائي اللي احنا نفتخر فيهم كذلك، ونشيد بدوارهم الكبيرة. المسألة ما تقتصر بس على دراسة الجامعات، في عندك مؤسسات الأمنية، في عندك غيرها من الجهات الثانية، بل ممكن أن أنت تتابعهم وتشوف شنو شروطهم، إن كانت تنطبق عليك ممكن أنت تقدم على هذه الجامعات. وضروري بأن لا يصير في نوع من التعارض. بعض الجهات يشترطون بأن أنت ما عندك قبول في جامعة ثانية علشان أنت تكون مقدم على هذا المكان، على حسب، على سبيل المثال في مجلس الجامعات الخاصة. لذلك تابع اليوم التخصصات، تابع الجامعات، وشوف الجهة اللي هي تحتها تنضم هذه

0: البعثة أو نظام هذه البعثة، وهذه نقطة في غاية الأهمية. شاهد قلتي كلمة وايد حلوة بأن اسأل أهل الاختصاص. احنا نقول يوم اسأل أعضاء هيئة التدريس وتلقاهم موجودين في المعارض وما شاء الله على الرغم من شغالاتهم الكبيرة، لكن مع هذا عطوا من وقتهم لأبنائهم الطلبة، لأن الطلبة بالنسبة لهم أولوية في المعارض، في وجهني، في أرض المعارض، في غيرها من الأماكن الثانية. بتشوفونهم هم على هبة استعداد أن يجابونكم. الطلبة اللي درسوا التخصص اسأل الطالب لأنه هو صاحب تجربة، لا تعتمد بس على إجابة الدكتور أو إجابة المؤسسة التعليمية. وكذلك احنا نقول اسأل الناس اللي عاملين في المجال نفسه، يعني على سبيل المثال إذا أنت ناوي تدرس هندسة اسأل المهندسين، وبالعكس هم ينتظرون الشباب لأن يعني يسألونهم حتى يعطونهم من باب خبرتهم وتجربتهم وعلى الواقع. لا تعتمد بس على مواقع التواصل أو على منصات الذكاء الاصطناعي، لا، اليوم ضروري تسأل أهل الاختصاص مثل ما قالت شهد.
1: مثل ما قلت ويبطاري الجهات العسكرية، وبالأمس نزل إعلان من خلال نقدر نقول وزارة الدفاع عن طريق موقعهم الرسمي أنهم طالبين، أكيد أعلنت وزارة الدفاع رئاسة الأركان العامة للجيش أنهم محتاجين هيئة الإدارة والقوى البشرية، محتاجين أن يكون تقديم لفئة النساء لجهة الجيش، ومحتاجين قالوا إن بنات أتموا عمر 21 ولغاية 26 ومحتاجين عدد معين وفي شروط معينة حطوها في موقع التواصل الاجتماعي، وخاصة نقدر نقول موقعهم الرسمي في الانستغرام. تقدرون تطلعون على هذه المعلومات للي حاب يدخل السلك العسكري، أكيد من خواتنا.
0: طبعا احنا نذكر بأن هذا شرف هو خدمة العسكرية، وأي شخص اليوم ينضم سواء من الرجال أو من العنصر النسائي ينضم إلى الخدمة العسكرية والأمنية سواء عن طريق وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، قوة الإطفاء العام، هذا شرف كبير أن أنت تخدم ديرتك وتخدم وطنك وتخدم شعبك من هذه المؤسسات. لذلك احنا نسميه هو شرف الانضمام لهذه الخدمة. ولليوم لأولياء الأمور نقول يمكن الكثير من أبنائكم يرغب في الدخول إلى هذا السلك العسكري سواء عن طريق وزارة الدفاع أو الداخلية أو قوة الإطفاء العام، يقول دعموهم ووقفوا معاهم وكونوا معاهم على يعني قرارهم، لأن هذا شرف كبير. وكذلك اليوم من أي تخصص أنت ممكن تكون فيه أنت تأدي واجبك الوطني، فبإذن الله تعالى نقول خدمة الوطن تقدر تسويها من وين ما كنت. الناس صحيح. اللي بيقدمون على الأمن السبراني على سبيل المثال، هذا بحد ذاته يعتبر خط دفاع. أنت راح تدرس بأرقى الجامعات برا عن طريق البعثات الخارجية، تدرس تخصص الأمن السبراني، ترجع تعزز هذه المنظومة من ضمن اليوم المؤسسات في دولة الكويت اللي هي بكل تأكيد تهدف لعملية التحول الرقمي، واللي عام بعد عام تتطور ويوم بعد يوم تتطور. فلذلك نقول في أي تخصص أنت بتكون فيه أنت راح تخدم وطنك وديرتك، لكن الأهم أن أنت تكون حاب هذا التخصص وعندك القدرة على الاستمرار فيه.
1: أكيد إحنا في برنامج استراحة ظهيرة نحاول أن نسلط الضوء على هذه المواضيع تستفيدون أكثر، وخاصة في هذه الفترة بالتحديد إخواننا الطلبة وأخواتنا، إن شاء الله الله يوفقكم ونشوفكم في أعلى المراتب
0: بإذن الله تعالى. نشوفكم في أعلى المراتب ونشوفكم كذلك في أرقى الجامعات، وترفعون علم ديرتكم وترفعون رأس أهلكم اللي كانوا فخورين فيكم في الأيام الماضية وما زالوا فخورين فيكم. ودائما وأبدا نشوف هذه التهاني والتبريكات، يمكن حتى عندنا في مجال العمل، حتى لما نطلع برا، حتى لما نلتقي نشوف الناس تبارك لبعضها، ألف صحيح. مبروك تخرج الولد، ألف مبروك تخرج البنت، لأن هذا بحد ذاته تعب لولي الأمر اللي كان 12 سنة مع الطالب، مسيرة طويلة كان ولي الأمر فيها مع الطالب. لذلك نتمنى لهم التوفيق في حياتهم الجامعية القادمة. واليوم شاهد أكيد راح يكون عندنا فقرات ومواضيع متنوعة وحوارات مع ضيوفنا الكرام.
1: وفي بداية حلقتنا أكيد نذكركم في طاقم عمل برنامج استراحة الظهيرة من الإعداد بشاير العيد وحوراء درويش،
0: وبنكون معاكم في التقديم من أمام المايك زميلتي شاهد الخميس ومحدثكم سعود الفياض،
1: ومعاكم من الهندسة الإذاعية نورة العيسى،
0: وراح نكون معاكم دائما وأبدا في هذا البرنامج. راح نقدم لكم أجمل التحايا، لكم هذه التحايا من التنسيق والمتابعة من غزلان الخلفان،
1: وتحية مقدمة من التنفيذ محمد عبد العزيز المطيري.
0: مستمعين الكرام، هذه بدايتنا معاكم. اليوم راح يكون لنا جولات حوارية وفقرات حوارية في برنامج استراحة الظهيرة، وراح نكون مع ضيوفنا الكرام، وكذلك راح نقدم لكم باقة من آخر الأخبار والمستجدات، بالإضافة إلى الكثير من الحوارات. راح نكون معاكم بإذن الله تعالى في هذا البرنامج. لكم هذه دعوة للمتابعة من قائد هذا العمل استراحة الظهيرة، من إخراج سعود الحربي.

وحشت الدار وحشت الدار يا حبي وحشت الدار وحشنا قلبك الطيب وحشت الدار.

الكويت ليست مجرد مدينة مزدحمة بالطرق والمباني، بل مجتمع حي نابض بالناس والقصص والتجارب.

0: وشعراً وعداً.
1: يكل يوم هناك فكرة جديدة، مبادرة شبابية أو قضية اجتماعية تستحق أن تروى وتناقش. مساحة حوار نلتقي فيها نفهم أكثر ما يحدث من حولنا ونقرب أكثر من نبض المجتمع.
0: يا بلادي يا بلادي،
1: استراحة الظهيرة.

بهنا ونناقش القضايا اللي تهم كل بيت. مساحة تجمع بين الفكرة المفيدة والمعلومة وبين التجربة الواقعية والرأي الهادئ، لأن منتصف النهار يستحق لحظة مختلفة. استراحة الظهيرة.

0: وما زلنا مستمرين معكم مستمعينا الكرام في برنامج استراحة الظهيرة، ودائما في دولتنا الحبيبة الكويت يحظى العمل الاجتماعي والإنساني بمكانة كبيرة في بناء المجتمعات، وتؤدي المرأة الكويتية دورا بارزا في هذا المجال من خلال مبادراتها وإسهاماتها التي تركت أثرا إيجابيا في مختلف الميادين. وانطلاقا من أهمية إبراز هذه النماذج الملهمة، تنظم المنظمة الدولية لتمكين المرأة وبناء القدرات بالتعاون مع الجمعية الوطنية لمناهضة العنف المجتمعي، وبرعاية لمبرة العوازم الخيرية ورابطة الاجتماعيين الكويتيين، حفل باسم رائدات في العمل الاجتماعي لتكريم كوكبة من النساء الرائدات، تقديرا لعطائهن وسهامتهن في خدمة المجتمع وتعزيز العمل الإنساني. وأكيد في ظل هذا الموضوع نستضيف عن طريق الهاتف ضيفة حلقتنا اليوم الدكتورة ابتسام القعود، رئيسة المنظمة الدولية لتمكين المرأة وبناء القدرات ورئيسة الجمعية الوطنية لمناهضة العنف المجتمعي. حياك الله معنا دكتورة.
1: أهلا وسهلا. أهلا
0: دكتورة ابتسام، بداية نبي نتكلم عن فكرة تنظيم هذا الحفل اللي باسم رائدات في العمل الاجتماعي، وشنو الرسالة اللي كنتوا حابين توصلونها للمجتمع بمناسبة هذا التكريم؟
1: طبعا هذه مو أول مبادرة من المنظمة الدولية ومن جمعية مناهضة العنف المجتمعي برعاية مبرة العوازم وباستضافة رابطة الاجتماعيين الكويتية. طبعا احنا تقديرا من للنساء سواء كانوا في الكويت في الخليج في مجتمعاتنا العربية، هناك نساء رائدات يعني يعملن بجد واجتهاد من أجل المرأة، من أجل الطفل، من أجل الأسرة، في كثير من الأمور. ولكن التكريم يأتي هنا ليس فقط يعني كمجرد تكريم لشخصياتهم الكريمة، ولكن يعني تشجيع الشباب والشابات اللي هم مقبلين على الحياة بأن دائما لكل شيء يعني يستاهل إن إحنا نكرمه، يستاهل إن إحنا نلقي الضوء عليه، علشان نشجعهم على أهمية العمل التطوعي. صح. على أهمية العمل الخيري، على أهمية، وهذا بحد ذاته ترى حب وانتماء وولاء لوطننا ولأوطاننا، لما يقدمه لنا هذا الوطن فهو يستاهل منا التقديم. فهؤلاء النساء قدموا جهود وقدموا خدمات وقدموا رعايات لهذا المجتمع، وهم يستاهلون طبعا التكريم، ويستاهلون كذلك يشاركون الشابات الأخريات والمجتمع كله أهمية العمل التطوعي والعمل الإنساني.
0: صحيح، بالتأكيد. يقام هذا الحفل بالتعاون مع الجمعية الوطنية لمناهضة العنف المجتمعي وبرعاية من عدد من الجهات الوطنية. أستاذة دكتورة ابتسام، شلون تساهم هذه الشراكات في إنجاح المبادرات المجتمعية وأنها تحقق الهدف؟
1: طبعا منظمات المجتمع المدني هي منظمات موجودة لمساندة الحكومة في عملها، فبالتالي احنا عملنا نوضع كل جهودنا وكل خبراتنا في خدمة هذا المجتمع وخدمة جميع الشرائح الموجودة. طبعا منظمات المجتمع المدني جميعها تتعاون وتتنافس من أجل خدمة هذا الوطن، فبالتالي كانت الشراكات مع مبرة العوازم الخيرية ورابطة الاجتماعية والمنظمة الدولية لتمكين المرأة وبناء القدرات والجمعية الوطنية لمناهضة العنف المجتمعي وغيرها من الجمعيات التعاونية، عفوا المنظمات المجتمع المدني، من أجل كثير من الأعمال. فيد واحدة لا تصفق. ولا ننسى أهل الخير اللي هم دائما يعطونا رعايات سواء بإقامة الحفل

0: سواء بنشر هذه الثقافات سواء بالمكان المجاني. تدرين احنا منظمات غير ربحية، فبالتالي التعاون معنا يعني وكذلك مبادرات الخيرين تساهم كذلك في توصيل الرسالات الاجتماعية والمسؤولية المجتمعية مالتنا إلى المجتمع.
1: إيه نعم، وهذا التعاون أكيد دليل على حرص المجتمع على هذا المجال وأكيد على ثقافة المجتمع العالية. خلينا نتكلم دكتورة، يكرم الحفل نخبة من الشخصيات الإنسانية البارزة، شنو المعايير اللي تم اعتمادها في اختيار المكرمات؟
0: طبعا احنا كمنظمات لا نسعى ابدا الى المظاهر والى على قولتهم مجرد الشعب، بالعكس احنا نركز على نساء فعلا رائدات في العمل الاجتماعي التطوعي الخيري، حتى في المؤسسي في عملهم اثناء حياتهم العمليه وحتى بعد تقاعدهم. كذلك إيش كثر العطاء اللي عطوه وإيش كثر كان تأثير هذا العطاء، وفي مقاييس معينة لهذا العطاء ظهرت يعني واتضحت الصورة. هناك في منهم رعايات مادية من غير تفكير من غير مناقشة، ممكن يساهمون في أي شيء. وممكن أنا أعطيك أمثلة على بعض منظمات المجتمع المدني مثل جمعية كيان، ما شاء الله يرعون حتى النساء اللي هم تعرضوا للانحراف ودخلوا في مؤسسات إيوائية، هم حتى يرعاهم بجهدهم بمالهم بفكرهم مع المتطوعين. فإذا عمل الخير وعمل التطوع موجود، لكن يجب أن نبرزه بصورة واضحة حتى نشجع الجميع على أهمية العمل التطوعي. وهذا طبعا ديننا الإسلامي، وهذه يعني دولتنا اللي هي دولة الخير، فبالتالي احنا شربنا هذا الروح اللي هي روحة العطاء وروح التطوع، ونبي إن شاء الله الجيل الجاي كمان يتعلم هذه الأشياء. فمن هذا المنطلق تأتي هذه التكريمات، ولناس فعلا يستحقون التكريم.
1: صحيح، ومثل ما ذكرتي دكتورة ابتسام، الكويت هي دولة الإنسانية ودولة العطاء، ويعطيكم العافية أكيد على هذه الجهود الواضحة، وهي دليل على حرصكم وتشجيعكم للنساء والعمل الخيري والتطوعي. شنو الرسالة اللي أنتم حابين توصلونها من هذا التكريم للمجتمع وخاصة للأجيال الشابة الراغبة أكيد في العمل التطوعي وخدمة الآخرين؟
0: طبعا احنا نركز هني اول شيء على اهميه العمل التطوعي، واللي هو احنا نستخدمه كعلاج وشفاء، لان انت لما تتطوعين وتعطين فبالتالي انت راح تشعرين بالسعاده، راح تشعرين بالتوفيق. لما تشوفين ابتسامه احد انت ساعدتيه سواء بكلمه سواء بماده سواء باي شيء، ايش كثر هذا الشعور حلو وانساني. فاحنا هنا نرسخ العمل التطوعي ونرسخ كذلك أهمية العطاء لمجتمعاتنا من غير تفكير من غير شيء، يعني نما يعني ننمو ونكبر، ويعني مع هذه المجتمعات بالتالي هي تستاهل منا إن نرد لها الجميل. هذا جزء من الجميل بسيط لمجتمعاتنا كنساء رائدات في العمل الاجتماعي والمسؤولية المجتمعية.
1: إيه نعم، بالتأكيد أكيد تأثير العمل التطوعي واضح، وجهودكم لترسيخها للأجيال تشكرون عليه بشكل كبير. يمثل هذا الحفل بداية لسلسلة من مبادرات اجتماعية أو برامج مستقبلية هادفة إلى إبراز أكيد نماذج إنسانية ملهمة ودعم العمل المجتمعي. خلينا نتكلم عن هذا الموضوع.
0: طبعا احنا من ضمن الاشياء التطوعيه اللي نسويها كجمعيه مناهضه العنف المجتمعي الكويتيه، احنا نساهم بتقديم دورات مجانيه ونساهم بخدمات تطوعيه مثلا لدور الرعايه، للمؤسسات الاجتماعيه، للداخليه، لكثير من الاشياء، طبعا بمساهمات ماليه من ناس خيرين. طبعا كل هذا يكون مدروس ومنظم ومراقب طبعا حتى يصل المعنى الحقيقي لهذه الرعايات. وقلت لك على سبيل المثال احنا ساعات نساعد نساء بتمكينهن، بان مثلا لا تحتاجين احد، لا تمدين ايدك الى احد، تعلمي مهنه بدل ما اعطيش صدقه اليوم وتخلص باكر، اعطيك وظيفه او مهنه انت تمارسينها حتى لو كانت بسيطه، مثل ما قلنا عمل خرز، عمل كب كيك، اي شيء، حتى هي تشعر بقيمتها كانسانه.

0: تشعر بحريتها وبأن هي فعلا قاعد تنتج وقاعد تعطي ولا تحتاج أنها تسأل أحد
1: صحيح تشعر
0: على
1: بعطائها
0: الخير. نعم طبعا
1: وأهميتها. إيه؟
0: تشعر بقيمتها كإنسانة، وبالتالي عندما تتمكن تصبح قادرة على تربية عيالها، قادرة على حياتها الاجتماعية، قادرة على حياتها الاقتصادية. فبالتالي هذا نوع من أنواع التمكين أو التطوعات اللي إحنا نبادرها، وصراحة إحنا بروحنا إيد ما تصفق،
1: أكيد.
0: الجميع معانا. وما ننسى طبعا نشكر مبادرة العوازم اللي هي ما شاء الله لها الدور الكبير في مساهمتنا، وفي شركات ودي أشكرهم وأشخاص لكن هم مو راضين إني أنا أجيب سيرتهم، جزاهم الله ألف خير. فالحمد لله يعني الخير
1: الحمد لله.
0: موجود والعمل التطوعي موجود والمحتاجين هم موجودين يعني. فالله سبحانه وتعالى يعني بأحسن عبادة، عندنا الزكاة صرح بأن ممكن الإنسان الغني يساعد الفقير، المقتدر يساعد الغير قادر. فبالتالي هذه رسالة إنسانية حق المجتمعات، حق الشباب، حق العطاء، ويعني الله إن شاء الله يكون في العون يا رب.
1: إيه نعم، العمل التطوعي في الكويت أخذ صور عديدة ومجتمعية ومشاركات من كل المجتمع، وأكيد تطور بالسنوات الأخيرة من خلال دعم جهات مختلفة ومؤسسات مثل ما ذكرتي دكتورة ابتسامة، حتى مو قادرة تقولين أساميهم بسبب أن الأيادي البيضاء مو حابين حتى يذكرون أسمائهم
0: نعم
1: بسبب نقدر نقول عطائهم الخير. خلينا نتكلم عن الحفل، حفل الرائدات في العمل التطوعي، هو يعتبر من المبادرات أو شراكات جديدة لدعم العمل التطوعي وتمكين المرأة، ولا يقتصر بس على تكريم؟
0: لا طبعا هو يعني احنا مثل ما قلت لك هذا تقريبا التكريم يمكن السابع او يعني مو مو يعني ليس جديد علينا، وحتى نساء متغيرات في كل تكريم يختلفون. هو تكريم بسيط معنوي لكن له رسالة قوية، واحنا راح نخلي اي واحدة من النساء المكرمات اذا تحب ان هي مثلا تتكلم او تقول، او معنا بعضهم حتى يعني لما طلبت مني منهم اكرمهم يعني بصعوبه، قالوا لا احنا قاعدين نسوي خير ما نبي، قلت لا انا ما قاعده اسوي مثلا على قولتهم ترزز ولا شيء، لا انا قاعده ابي توصلون رساله عشان تتكمل هذه الرساله، ما يوقف العمل الانساني يظل مستمر.
1: صحيح.
0: وانتم كنساء رائدات انتم مثال اعلى ونموذج للشباب، فمن هذا المنطلق جاء هذا التكريم.
1: إيه نعم دكتورة ابتسام، في ناس أكيد راغبين إنهم يتطوعون يدخلون هذا المجال، وفي شباب كثار عندهم هذه الطاقة الكبيرة وحابين إنه يكون عندهم فرصة تطوعية أو ينضمون إلى فرق تطوعية معتمدة أو مؤسسات تساعد، شلون يتم التواصل معاكم دكتورة؟
0: ولا شوفي أنا بالنسبة لي يعني طبعا أنا كعملي سابقا في جامعة الكويت كمدرسة تدريب ميداني في الخدمة الاجتماعية، أعرف كثير من الطلبة وأعرف كثير من المؤسسات الاجتماعية، كثير من الناس لديهم الرغبة في التطوع وإحنا نمد إيدنا لهم. وفعلا ما شاء الله إحنا نقول لهم ترى مو إجباري، هو عمل تطوعي إلى وقتكم يسمح ظروفكم تسمح، وخصوصا الصغار منهم قلهم إذا أهلكم يسمحون، لأن إحنا نبي شيء منظم، شيء معترف، شيء يسوي رسالة قوية من غير شوشرة من غير. وبعدين ما شاء الله لازم أشيد بالدكتورة أنفال الحويلة، هي تخصصها طبعا علم نفس وهي من جامعة الكويت وهي رائدة هذا العمل في وزارة الشؤون، ونظموا هذا العمل، يعني التنظيم مهم في هذه العملية وكذلك الرقابة على أساس إنه يصبح عمل فعلا يؤدي الغرض اللي هو منشود منه.
1: صحيح.
0: ولا تتبعثر هذا التطوع، بل كل من قادر احنا نمد ايدنا.
1: اي نعم.
0: كمنظمات مجتمع مدني، حياهم الله ونرحب فيهم.
1: يعطيكم العافيه. دكتوره ابتسام، في ختام هذا اللقاء نبي ناخذ منك رساله اخيره توجهينها اكيد للمستمعين الى كل امراه تسعى ان يكون لها اثر ايجابي في خدمه المجتمع.
0: طبعا أنا أقول دائما يعني عندي رسالة دائما أقولها السعادة هي اختيار، والسعادة هي أنواع، والتطوع من أحلى أنواع السعادة اللي ممكن الإنسان يحصل عليها عندما يحقق فعلا فرح وسعادة للآخرين، حتى لو أنك أنت تعطينهم أبسط أشياء يحتاجونها، هذه سعادة. فهذه رسالتي إلى الجميع صراحة.
1: شكر كبير على هذا الاتصال وهذه المعلومات المفيدة. كان ضيفة حلقتنا الدكتورة ابتسام القعود، رئيسة المنظمة الدولية لتمكين المرأة وبناء القدرات ورئيسة الجمعية

0: الوطنية لمناهضة العنف المجتمعي. كل الشكر على هذه المعلومات المفيدة.
1: شكرا.
2: منتصف النهار، لحظة يتقاطع فيها العمل مع الاستراحة والجد مع التأمل، نصغى إلى قصص الناس وتجاربهم، ونفتح نافذة على القضايا اللي تمس حياتنا اليومية، من الأسرة والتعليم إلى الاقتصاد والمبادرات المجتمعية، لأن المجتمع حكاية تستحق أن تحكى. استراحة الظهيرة.

منتصف النهار ما هو مجرد وقت عابر، بل فرصة نلتقي ونستمع ونتأمل قضايا المجتمع، مبادرات الخير، أفكار الشباب وتجارب الحياة اليومية. نافذة إذاعية تجمعنا في لحظة هادية من يوم مزدحم. استراحة الظهيرة.

0: مستمعينا الكرام، مستمرين معاكم في هذه الحلقة من برنامج استراحة الظهيرة لسلط الضوء على كل الجهود الكبيرة والمبادرات وأيضا ما يتعلق في المبادرات الشبابية. وتعد المبادرات الشبابية من الركائز المهمة في تنمية المجتمع، بما لها من دور في اكتشاف الطاقات وصقل المهارات وتعزيز روح المسؤولية والعمل التطوعي لدى فئة الشباب. ومن هذا المنطلق يأتي مشروع صيف التحدي الشبابي 2026 اللي يقام تحت شعار أفق التحدي الثقافي، ويهدف إلى تقديم برنامج ثقافي وتنموي يسهم في بناء الشخصية وتنمية المهارات القيادية والإعلامية وتعزيز ثقافة العمل التطوعي لدى الشباب. ويتضمن المشروع عدد من المحاضرات والبرامج اللي يقدمها نخبة من الكفاءات الوطنية، ومن بينها محاضرة بعنوان تجربة صناعة الحلم التي يقدمها ضيفنا الكريم الأستاذ فالح المياح رئيس فريق انضموا للتحدي. للحديث أكثر عن هذا المشروع بشكل عام وعن هذه المحاضرة وعن أبرز أهداف هذا المشروع وما يقدم للشباب إلى جانب المحاضرة تجربة صناعة الحلم، يسعدنا أن ينضم لنا عبر الهاتف ضيفنا الكريم الأستاذ فالح المياح رئيس فريق انضموا للتحدي. أهلا وسهلا، حياك الله، وهذه الساعة المباركة اللي تشرفنا فيها في إذاعة دولة الكويت وبرنامج استراحة الظهيرة.
1: يا اهلا ومرحبا فيكم، اشكركم على هذه الاستضافه، وان شاء الله نكون قريبين نضل على اخواننا المستمعين. ودائما كما عودنا صراحه الظهيره دائما يدعمنا دعم اعلامي وما قصرتوا معانا سواء وزاره الاعلام بشكل عام وبالاذاعه بشكل خاص.
0: حياك الله، وهذا حق واجب علينا وإحنا نتشرف في هذه الشراكة. بداية أستاذ فالح، ودنا لو تقدم لنا فكرة عن مشروع صيف التحدي الشبابي 2026 وما الفكرة التي يقوم عليها هذا المشروع الشبابي.
1: شوف، إحنا أول شيء خلنا نتفق إن الشباب هم رجال المستقبل، وهم اللي راح يشيلون الدولة في المستقبل، فإحنا لازم نستثمر هذه الطاقات بما فيها مصلحة لهم أخص وللدولة بشكل عام وحق أهلهم وأسرهم. فحنا هذا البرنامج حنا حطيناه متنوع، هو المفروض كان مدته شهرين بس إنه ما في حجوزات والناس ما شاء الله حازة من شهر 2-1 ما شاء الله حازين الأماكن. فأنا نصيحتي حق أخواننا اللي عنده برامج مستقبلية يبدأ الحجز القاعات مبكرا. فعشان تدي احنا حطيناها شهر واحد ودمجنا المحاضرات، يعني كل محاضرتين في يوم. طبعا اليوم هو افتتاح البرنامج.

0: اليوم راح نتكلم بعدها راح نتكلم عن البرنامج بشكل عام وأهدافه. بعدين تجربة الحل، وثاني يوم راح يكون عندنا الخطاب الإعلامي في صناعة المحتوى وتجربة المواجهة، وعندنا الذكاء الاصطناعي، وعندنا ألعاب تربوية، وعندنا هناك مجموعة من الجلسات الحوارية من ضمنها تجربة أبطال التطوع اللي شاركوا في فترة كورونا، وفي ناس اللي شاركوا في بعدهم بعد أخواننا من ذوي الإعاقة راح يشاركون في جلسة من ضمن هذه الجلسات.
1: ما شاء الله.
0: فالبرنامج متنوع، وإن شاء الله السنة الجاية في بعض الأمور راح ندخلها مثل اللغة العربية، راح ندخلها في أمور راح ندخلها إن شاء الله في برنامجنا العام القادم
1: بإذن الله تعالى. إحنا ودنا لو نرجع إلى الأهداف ونتكلم عنها، وذكرت بأن إحنا في خلال هذه الدورة وهذا البرنامج راح نتكلم عن الأهداف، لكن ودنا لو نتعمق فيها بشكل أكبر من خلال برنامجنا استراحة الظهيرة.
0: شوف، أول هدف من الأهداف هو استثمار طاقة الشباب، نستثمر وقتهم. دائما أكثر المشاكل وأكثر اللي على قولتهم اللي تؤدي إلى هذه المشاكل هو وقت الفراغ القاتل، وقت الفراغ قادر. فحنا نحاول نستثمر هذا الوقت. هذا نقطة. النقطة الثانية، حنا من خلال هذا البرنامج اليوم راح يكون التسجيل، راح نشكلهم فرق، مجموعة من الفرق، كل من 7 إلى 10 أشخاص يكون فريق واحد. الهدف من هذه التشكيل أنهم هم يتعاونون فيما بينهم كأفراد، يتعاونون فيما بينهم، حتى هنا راح نخلق التعاون، راح على قولتهم مثل ما تقول الاستقلالية، الشراكة المجتمعية. يعني حنا في هذا البرنامج عندنا شراكة مجتمعية بين فريق انضموا للاتحاد التطوعي وبين صدى الأثر وبين قدها وقدود، وهذا دليل ان حنا كمجتمع الكويت نتعاون ونتكاتف فيما بيننا.
1: نعم.
0: عندنا سلمك الله، عندنا الجانب الإعلامي مهم جدا، احنا تطرقنا. عندنا الذكاء الاصطناعي وشلون يحمون هذه الحسابات، احنا راح نعلمهم وندربهم على حماية هذه الحسابات من هذه الاختراقات، خاصة احنا في الفترة الأخيرة اختراقت الحسابات البنكية وغيرها من هذه الأمور، لأن هي مشكلة عالمية. فاحنا نحاول جبنا خبير يتكلم شلون يحمي هذه الحسابات. فحنا على قولتهم حنا حاطين مجموعة من الأهداف حتى نطبق هذه الأهداف من خلال هذا البرنامج صيف تحدي الشباب.
1: نعم، ما شاء الله ألاحظ هذا التنوع في البرنامج. ليش حرصتوا على التنوع في اليوم الفائدة المقدمة، وكذلك بالنسبة للفئات المستهدفة، وكذلك بالنسبة لأنواع هذه المحاضرات والبرامج؟
0: هو أساس نغطي أكبر جانب يهتم في الشباب. اختيارنا في هذه البرامج تمت بناء على قولتهم، احنا سوينا استبيان في التواصل الاجتماعي شنو أهم احتياجات الشباب وشنو أكثر شيء يحبونه، واخترنا الفئة من عمر 15 إلى 35 سنة. يعني حتى إذا كان ولي الأمر عمره 35 ولده عمره 15 سنة هم بعد يشاركون معانا في هذا البرنامج.
1: نعم، هذا أمر جميل. كذلك لما نتكلم عن المشروع، يعني الكثير من الفئات يستهدفها، وذكرت الأشخاص ذوي الإعاقة، ودنا لو تكلمنا عن اهتمامكم في هذه الفئة، وهل اليوم تحملون رسائل لها أم تحملون صوتها أيضا للمجتمع، وكذلك تحرصون على إيصال رسائل للمجتمع بشكل عام من خلال استهداف فئة الأشخاص ذوي الإعاقة وأن تكون جزء أساسي من برنامجكم؟
0: شوف أستاذ سعود، احنا من خلال هذا البرنامج او حتى المشاريع السابقه دائما لازم يكون مشارك معنا احد من اخواننا واخواتنا من ذوي الاعاقه. احنا نطالب في عمليه الدمج، وحنا نخليهم فعالياتهم بروحهم، فلازم ندمجهم مع فعالياتنا حتى نوصل الى الهدف، هو دمج ذوي الاحتياجات الخاصه في المجتمع. وهم على قولتهم هم البركه، الاحتياجات الخاصة. ترى أنا أقصد الاحتياجات الخاصة، أقصد كبار السن. عند الناس مشارك في البرنامج كمحاضرين وتقديم ورش، عندنا الاحتياجات الخاصة. مو بس كذي، عندنا في محاضرة حق الأستاذة علا العدواني كيف تتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة.

0: دوامك بالشارع،
1: اي نعم
0: زميلك في اي مكان، لازم في احتياجات خاصه.
1: صحيح،
0: هذول لهم احتياج خاص او لهم تعامل خاص فيهم.
1: اي
0: عشان
1: نعم
0: كذي احنا حطينا من ضمن البرنامج التعامل مع الاحتياجات الخاصه.
1: نعم، ألاحظ دائما يعني في هذه المبادرة أو في هذا الفريق انضموا للتحدي فئة الأشخاص ذوي الإعاقة دائما لها اهتمامات مستمرة، سواء من خلال البرنامج اللي يقدم خلال هذا الصيف أو بشكل عام. وتكلمت عن الدعم، تكلمت عن طرق التعامل معهم، تكلمت عن أدوارهم بالمجتمع. اليوم هل أيضا تحملون رسائل لفئة الأشخاص ذوي الإعاقة فيما يتعلق في التمكين، أن المعاق يكون معتمد على نفسه، أن يشعر بالاستقلالية، أن يشعر بأن عليه هو أيضا واجبات وبإمكانه يكون هو فرد من أفراد هذا المجتمع، ولا ينتظر فقط اليوم من المجتمع، بل أيضا هو لأنه هو قاعد يقدم، ولأنه هو قاعد يبادر، ولأنه هو قاعد ينجز، فهو بكل تأكيد يستحق هذا التمكين ويستحق هذا الدمج.
0: والله سؤال جدا ممتاز. على فكرة حنا اهتمامنا أو اهتمام الدولة في ذوي الاحتياجات، ذوي الإعاقة عفوا، ذوي الإعاقة هو بسبب تميز ذوي الإعاقة وإنجازاتهم على مستوى العالم، فهذا يخلينا نحن نلتفت لهم. حاليا احنا قاعدين نحاول، مو بس ذوي الإعاقة راح نلتفت لهم، هناك هم بعد اللي صار له تشوهات، حريق وغيره، يعني في هناك شخصيات احنا مو تعاون معاهم، احنا تواصلنا معاهم ونحاول نطلعهم الى المجتمع. الى الان اوكي، ما يعني الى الان ما عندهم القدره على مواجهه الجمهور، لكن ان شاء الله من خلال برنامجكم اللي نقدم رسالة حق أخواننا وخواتنا من اللي صار عليه سمح الله حريق أو صار عليه شيء، الله يشافيه ويعافي جميع المسلمين، إنه يتواصل معنا أساس يشارك معنا في تقديم برامج القادمة بإذن الله.
1: نعم بإذن الله تعالى. لو نتكلم أكثر حول ما يتعلق بالمحاضرة اللي راح يقدمها ضيفنا الكريم الأستاذ فالح المياح رئيس فريق ضمه للتحدي، وهي لتحمل هذا العنوان الذي سيكون حول تجربة صناعة الحلم، ودنا لو تكلمنا أكثر عن هذه المحاضرة وأبرز محاورها.
0: شوف أستاذ سعود، الشغلة الوحيدة اللي تكون مجتمعة في جميع البشر هي الحلم. الصاحي يحلم، النايم يحلم، ذوي الإعاقة يحلم، الكبير يحلم، الكل يحلم. حلم من خلال هذه الورشة إن ما هو حلمك، شلون تصنع حلمك وتحوله إلى هدف وتحقق هذا الهدف. حطينا تقريبا حطيت لي 8 استراتيجيات شلون يغير من حلمه ويبقى بدال لا يبقى حلم، يتحول إلى هدف ويسعى إلى تحقيقه، وكيف الطرق لتحقيق هذا الحلم. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية راح أخليهم عدة مجموعات، وهناك على قولتهم حلم جماعي. مثل شنو الحلم الجماعي؟ مثلا حنا منتخب كورة نبي نحقق، دخلنا بطولة، فحنا حلمنا الجماعي اللي هو تحقيق هذه البطولة أو نوصل إلى أدوار النهائية. فهذا الحلم ليس حلم بس شخص واحد فقط راح أتكلم فيه، هم هناك حلم جماعي.
1: إيه نعم، جميل. احنا نشكرك فعلا على هذه الرسائل اللي انت تقدمها من خلال هذا البرنامج وأيضا من خلال هذه المحاضرة. وكذلك أنا ودي لو أرجع إلى الشعار، المشروع يحمل شعار أفق التحدي الثقافي، ليش هذا الشعار؟ ونتكلم أكثر عنه، خاصة بأن من الأكيد بأن سيكون هناك حديث عن الشعار بحد ذاته من خلال هذا البرنامج اللي راح يقدم.
0: لأن احنا برنامجنا كله ثقافي زين، وحطينا فرق حطينا فرق، راح ننشئ فرق في اليوم خلال الافتتاح، راح يكون التحدي الثقافي فيما بينهم، لأن هناك مجموعة من النقاط تحسب من اليوم إلى آخر يوم اللي هو 3/8، راح تحسب مجموعة من النقاط. شلون عملية النقاط اللي تحسب؟ حنا حاطين مجموعة من القيم، من ضمنها التعاون، من ضمنها الالتزام، الحوار. حطينا من ضمن مجموعة من القيم، من خلال هذه القيم حطينا لهم درجات، من خلال هذه الدرجات دشوا هذا التحدي. البرنامج ليس برنامج فقط وخلاص، لا، هو تحدي بين الشخص، بين نفسه، بين المجموعة وبين المجموعة الأخرى. حتى يصلون إلى

0: المراكز العليا من خلال هذه التحديات. عشان كذي احنا حطينا افق تحدي ثقافي.
1: نعم، أنا أشكرك اليوم على هذه الرسائل تقدمها. إن كان هناك كلمة أخيرة أو دعوة كريمة توجهها من خلال هذا البرنامج استاذ فالح المياح.
0: والله شوفوا، أنا مهما أشكركم ما راح أوفيكم حقكم. إذاعة الكويت وخاصة استراحة الظهيرة اللي دائما يدعمنا ويدعم غيرنا من خلال هذه المقابلات. اثنين، أدعو الجمهور اللي حاب يحضر، حاب يسمع، حاب يتعرف أكثر على البرنامج، شغلات تفصيلية أكثر. العكس، حياها الله في مركز تنمية المجتمع العدان. حنا متواجدون من الساعة 6 نبدأ البرنامج لغاية الساعة 8:30 إن شاء الله.
1: نعم، بإذن الله تعالى. وإحنا نقدم لك الشكر أيضا على هذه الكلمة الأستاذ فالح المياح، رئيس فريق انضموا للتحدي، ونتمنى لكم التوفيق في هذا البرنامج المقدم أفق التحدي الثقافي، وكذلك في أن الدول التي ستقدمها أو المحاضرة التي تحمل عنوان تجربة صناعة الحلم. فكل التوفيق لكم، وكذلك أيضا بالنسبة لشباب نتمنى لهم التوفيق، لكل من ينضم إلى هذه الأسرة ولهذا التحدي الثقافي. شكرا لكم،
0: مع السلامة.
2: دائما في قصص تستحق أن تروى، وشخصية تستحق أن تعرف، وفكرة تستحق أن تناقش. نافذة يومية على المجتمع الكويتي بكل تفاصيله، نلتقي فيها، نستمع، نتحاور، ونكتشف ما يحدث من حولنا. استراحة الظهيرة.
1: لهني مستمعين الكرام، نكون وصلنا وياكم إلى مسك الختام لحلقتنا لهذا اليوم. راح نلقاكم في حلقة جديدة بإذن الله باكر الساعة 2. لكم أجمل التحايا من أسرة البرنامج، من حوراء درويش بشاير العيد، ومن أسرة التقديم شهد الخميس وسعود الفياض. ولكم هذه التحايا من أسرة البرنامج نور العيسى، غزلان الخلفان، محمد عبد العزيز المطيري. وأجمل التحايا يقدمها لكم المخرج سعود الحربي. في أمان الله.

0: موجز لأهم وآخر الأنباء. باكستان تستضيف السبت المقبل جولة محادثات جديدة بين الولايات المتحدة وإيران لاستئناف مسار التفاوض. ألمانيا تدعو لتحميل إيران جزءا من تكاليف عملية إزالة الألغام في مضيق هرمز، مقتل 50 حوثيا على الأقل وإصابة عشرات آخرين في معارك عنيفة مع قوات الحكومة اليمنية في محافظة الحديدة غرب اليمن، 4 قتلى من بينهم 3 نساء بغارة للاعتداد الإسرائيلي على سيارة في جنوب لبنان. حماس تعلن حل حكومتها في قطاع غزة استعدادا لنقل المهام لنقل إدارة القطاع الفلسطينية. استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة عشرات في 3 غارات إسرائيلية على قطاع غزة، مقتل طفل وإصابة 2 آخرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال القدس. مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة يأمر بتحقيق عاجل بشأن أحداث مدينة الأبيض السودانية. الرئيس الأمريكي يبحث في قمة حلف شمال الأطلسية في أنقرة غدا حرية الملاحة في مضيق هرمز والحرب على أوكرانيا. رئيسة المفوضية الأوروبية تقول إن تعزيز الدفاع الجوي لأوكرانيا على جدول أعمال قمة الناتو. روسيا تشن هجوما بالصواريخ والمسيرات على العاصمة الأوكرانية كييف ومقاطعات أخرى. والرئيس الأوكراني يدعو قمة الأطلسي إلى اتخاذ قرارات قوية بعد هذا الهجوم. قدمنا لحضراتكم موجزا للأنباء.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم معجم الشعراء. هنا حيث لا تبدأ الحكاية من التاريخ بل من النبض، حيث تنهض الكلمات من صمتها وتستعيد ذاكرتها الأولى. نفتح معجم الشعراء لا بوصفه سجل أسماء بل بوصفه وطنا للصوت ومرآة للقصيدة وهي تتعلم نطق العالم. برنامج معجم الشعراء، إعداد سكينة بهمن، تقديم أحمد شاكر. معجم الشعراء أخرجه لكم مهدي العجمي.

من معجم الشعراء نبدأ الرحلة، ومعه نمضي، نقرأ لا لنغلق المعنى بل لنفتحه على اتساعه.

في ربوع المنامة تتلاقى فيها رائحة البحر بنسيم التاريخ. أطلع على الدنيا عبد الرحمن رفيع عام 1938 ليغدو صوتا شعريا لا ينسى في سماء الخليج العربي. تشرب من هذه المدينة روحها وهواءها، وفيها أتم سنواته الدراسية الأولى قبل أن تناديه الآفاق البعيدة.

رحل الشاب رفيع إلى القاهرة ملتحقا بكلية الحقوق، حاملا معه شغف المعرفة وطموح الغد، غير أن الحياة كثيرا ما تعيد رسم المسارات. فقطع دراسته في السنة الثالثة وعاد إلى وطنه ليبدأ فصلا جديدا في مسيرته عبر التدريس، ثم انتقل للعمل في وزارة الدولة للشؤون القانونية حتى استقر أخيرا مراقبا للشؤون الثقافية في وزارة الإعلام البحرينية.

وكأن الثقافة كانت وجهته التي لا مفر منها. كان يحمل في قلبه جمرة الشعر لم تطفئها سنوات العمل وصخب الحياة، فكان الشعر عالمه الذي جمع فيه بين فصاحة اللغة وروح العامية الخليجية بعفويتها وعمقها، فأنتج قصائد تسري في القلوب سريان الأمثال. اشتهر بقصائد كاريكاتيرية تشرح المجتمع وتتهكم على الغلاء، كقصيدته الشهيرة الله يجازيك يا زمان، وكذلك زمان المسخرة وأم العودة والبنات، وأصبحت بعض جمله أمثالا يتداولها أبناء الخليج لتتسلل بعفوية إلى حياتهم وأحاديثهم. وبهذا خط رفيع بيده 7 دواوين أودعها في المكتبة العربية، من بينها أغاني البحار 4 عام 1971، وأولها كلام عام 1991، والعرب مخلوشي عام 1993،

ومن قصيدته باحث عن الحقيقة في ديوان أغاني البحار الأربعة، يطل رفيع على أعماق الروح الإنسانية في لحظات الخلوة والمناجات، فيقول: كان يومي قبل أن ألقاك يوم العابرين، كنت أحيا مثل غيري من ملايين السنين.

أعبد الله من القلب والهوى عنه حينها، ثم آوي لفراشي. وفي 11 من مارس عام 2015 ودعت المنامة ابنها الشاعر العاشق للكلمة، تاركا في القلوب أبياتا لا تزال تردد في مجالس الخليج حتى يومنا هذا.

هكذا تغدو كل قراءة انبعاثاً جديداً، وكل نص احتمالاً مفتوحاً، وكل شاعر ذاكرة لا تكتمل. برنامج معجم الشعراء، إعداد سكينة بهمن، تقديم أحمد شاكر. معجم الشعراء أخرجه لكم مهدي العجمي.

كلمة ممكن تبني وكلمة ممكن تهدم، وفي زمن تنتشر فيه الأخبار بسرعة خلونا نكون مسؤولين في كلامنا

0: مشاركاتنا. نختار الكلمة اللي تجمع مو اللي تفرق، لأن الكويت تستاهل منا كل حرص ومحبة.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم من أعذب الكلام. نأخذكم في برنامج من أعذب الكلام بجولة ما بين حكمة أو موعظة أو عبرة أو قصة أو تاريخ أو وقفات تربوية من أعذب الكلام. من أعذب الكلام، إعداد هاني المخيال، تقديم محدثكم إبراهيم السالم. من أعذب الكلام، إخراج طلال مال الله.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في أعذب الكلام. مستمعينا الكرام، سنة الله جارية أن الإنسان إذا تأثر بالشيء جعل الله هذا الشيء فوق رأسه وسلطه عليه وأذله به، وإذا تأثر بخالق الشيء سبحانه وتعالى ولم يتأثر بالشيء نفسه فإن الله يسخر هذا الشيء للمسلم كما سخر النار لإبراهيم، كما سخر البحر لموسى والماء لنوح والريح لهود صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. كثير من الناس تتأثر بقوة المخلوق ولا تتأثر بقوة الله سبحانه وتعالى وهو الخالق، وذلك لضعف الإيمان واليقين، فيحرمون من الاستفادة من خزائن الله جل في علاه ومن قدرة الله سبحانه وتعالى. الله جل جلاله عنده قوة المخلوقات كالرياح والعواصف والصواعق والزلازل والمياه والجبال، الخسوف والبراكين، والناس عندهم قوة المصنوعات كالصواريخ المدافع والقنابل، وقوة المخلوقات أعظم من قوة المصنوعات، فكيف بقوة الله التي لا يقف لها شيء ولا يعجزها شيء في الأرض ولا في السماء؟ مستمعينا الكرام، الله قوي عزيز، يفعل ما يشاء ويخلق ما يشاء ويغير ما يشاء، يأتي بالفرج بعد الضيق وباليسر بعد العسر وبالأمن بعد الخوف وبالبسط بعد القبض وبالعافية بعد المرض وبالليل بعد النهار وبالحر بعد البرد وبالغنى بعد الفقر. كل يوم هو في شأن، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. في غزوة بدر من السنة 2 للهجرة أراد الله عز وجل أن يظهر قدرته للمؤمنين ويعلمهم كيف يستفيدون من قدرته بواسطة الإيمان والأعمال الصالحة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مع قلة عددهم وكثرة عدوهم، والتقوا بكفار قريش وصناديدهم في بدر، ووقف القليل أمام الكثير وأولياء الرحمن أمام أولياء الشيطان وأهل الحق أمام أهل الباطل، فاستغاث النبي صلى الله عليه وسلم بربه وعرض عليه حاله وحال أصحابه وحال أعدائه، فأجاب دعاءه وأمدهم بالملائكة، وكان يكفيهم لهزيمة الكفار ملك واحد كجبريل الذي له 600 جناح، جناح منها يسد الأفق، والذي رفع قرى قوم لوط إلى السماء ثم قلبها عليهم. ولكن لشدة فرح الله باجتماع المؤمنين لإعلاء كلمة

0: لخدمة الله ولنصرة دينه أمدهم بألف من الملائكة، كما قال سبحانه وتعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. ثم بين الله سبحانه وتعالى للمؤمنين أن هذا المدد العظيم من الملائكة بشرى للمؤمنين لتطمئن قلوبهم، مذكرا لهم أن النصر الحقيقي هو من الله سبحانه وتعالى وحده، كما قال سبحانه: وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. هكذا أظهر الله قدرته ونصر أولياءه، والذي نصر المؤمنين هناك تكفل بنصر المؤمنين في كل زمان وفي كل مكان. مستمعينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة. دمتم بحفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمت لكم إذاعة دولة الكويت برنامج من أعذب الكلام، من إعداد هاني المخيال، تقديم محدثكم إبراهيم السالم، من أعذب الكلام إخراج طلال مال الله.
1: هؤلاء هم رجال الكويت، إذا نادى الواجب لبوا، وإذا اشتد الخطر هبوا، وإذا تعاظمت التحديات ثبتوا، لا تزيدهم المحن إلا عزيمة.
2: كلما زادت المحن أو لها أوقف الزمن،
1: ولا تزيدهم الشدائد إلا صلابة، فهم أبناء هذا الوطن الأوفياء الذين جعلوا من أرواحهم سوراً يحيط بالكويت، ومن ولائهم حصناً لا يخترق.

0: برحل عن عيونك عيونك يفعلي غربة وها.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
2: مستمعين الأعزاء، حان الآن موعد أذان العصر لمدينة الكويت وضواحيها.

0: التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة العصر وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: ولا تسرفوا، قال الله سبحانه:

توجيه رباني بعدم مجاوزة الحد في كل فعل حتى لا نقع بالمحظور، وهو الإسراف والتبذير.

0: لمن جعلوا من صدرهم درعا للوطن ومن سواعدهم سدا في وجه الفتن والمحن. أنتم حراس السماء وحماة الثرى ورجال الموقف إذا اضطربت الأحداث واشتد البلاء.
1: حب الكويت نهر يجري في الدماء، كويتنا كويتنا.
0: بكم تسكن القلوب، وبكم تثبت الخطى، وبكم يبقى الوطن آمنا مطمئنا.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم لقاء اليوم.
1: في لقاء اليوم نفتح معكم نافذة على التميز، نبحر في عقول شخصيات صنعت فروقاً بمجالات متعددة، من العلوم والتكنولوجيا إلى الثقافة والفكر والتنمية وبناء الإنسان. نكشف كواليس النجاح، نستخلص الأسرار والخبرات في حوار يثري الفكر ويلامس الواقع.
0: لقاء اليوم. إعداد إبراهيم ماتقي، تقديم إبراهيم ماتقي، منال العمران، تنفيذ عباس الفهد. لقاء اليوم إخراج عبد العزيز البكر.
2: يا هلا ويا مرحبا فيكم مستمعينا الكرام، وأولى حلقات برنامجكم الأسبوعي لقاء اليوم. في لقاء اليوم مستمعينا الكرام، وهذا البرنامج اللي نطلع عليكم في كل أسبوع ضيف جديد، محاور جديدة، مواضيع تهمكم بالدرجة الأولى مستمعينا الكرام، وراح نكون وياكم ومع ضيف أو ضيفة مشرفينا داخل الاستديو، أنا وزميلتي منال العمران راح نصحبكم إن شاء الله في هذه الحلقات من برنامجكم الأسبوعي لقاء اليوم على مدار هذه الدورة البرامجية الجديدة.
3: حياكم الله مستمعينا، أهلا وسهلا فيكم وين ما كنتوا. حلقتنا اليوم مرتبطة بالتكنولوجيا والمرأة. في عصر التطور التكنولوجي الهائل، لم يعد العنف مجرد سلوك جسدي نراه في الواقع، بل انتقل إلى العالم الافتراضي ليصبح أكثر خفة وشراسة. اليوم تواجه المرأة تحديدا من نوع آخر، حيث تستقل تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات الاحتيال الإلكتروني والابتزاز

0: الرقمي والتزييف الواقع حيث يكون أداة عنف موجه ضدها. تحول الذكاء الاصطناعي من أداة لخدمة البشرية إلى وسيلة لتعنيف المرأة. كيف نحمي أنفسنا من فخاخ الاحتيال الذكي؟ حول هذا الموضوع وأكثر يسعدنا أن نستضيف المحامية تهاني الضفيري، مختصة بالقانون الدولي والذكاء الاصطناعي وباحثة بالشؤون الاقتصادية والدولية. أهلا وسهلا فيك دكتورة، حياك الله.
1: الله يحييك، يا أهلا ومرحبا وشكرا على الاستضافة.
0: أهلا وسهلا. ثنتين ورجل راح يصير حوار شيق.
2: صحيح. أكيد يمكن شرفتينا دكتورة في هذا البرنامج، ويمكن هذا موضوع وايد مهم. هو يعني إحنا نقدر نقول يعني اليوم الذكاء الاصطناعي صار سلاح ذو حدين. إحنا اليوم قاعدين نستفيد منه كأبحاث، وقاعدين نستفيد منه كتطور ومعلومات، ونستفيد منه في حياتنا اليومية. لكن كل شيء هناك منه جوانب إيجابية وجوانب سلبية. بالتحديد دكتور، إحنا يمكن نبي نعرف محاميتنا الفاضلة الأستاذة تهاني الضفيري، نبي نعرف أول شيء طبيعة هذه المشكلة، الربط بين العنف والتقنية هذه بحد ذاتها، وشلون تحول هذا العنف ضد المرأة من شكل تقليدي جسدي لفظي إلى العنف الرقمي، وهي أبرز مظاهر، ما هي أبرز مظاهره في هذا العصر اللي احنا قاعدين نعيشه؟
1: اي نعم، هو الشاهد في الموضوع انه قبل انا وانا اثناء ما كنت بالطريق يعني يالي فيديو، يعني فالفيديو معني، يعني تخيلوا احد الاشخاص طالع فيديو مثلا وقاعد يهاجم اصحاب المحتويات اللي هي في السوشيال ميديا، وقاعد انه هو فعلا يهددهم في رفع قضايا. بحد ذاته اساسا كونك ان انت مثلا تنتقد مثل ظاهره معينه بطريقه معينه في التصوير، بناء عليه انت قاعد تبتزهم قانونا بان انا اهددكم راح ارفع عليكم قضايا. هذا بحد ذاته هذا صوره من الصور الحيه للاسف عن العنف اللي قاعد تتعرض له سواء المراه او اي شخص اخر موجود في هذا الفضاء الرقمي. للاسف قد ان احنا مثل ما حضرتكم عارفين بالنسبه للمستخدمين للمنصات التواصل الاجتماعي او حتى بالنسبه للتطبيقات المعنيه بالذكاء الاصطناعي من مختلف الفئات العمريه ومختلف الثقافات، فممكن قد اللي انت تشوفه مناسب اخر يشوفه غير مناسب، والعكس صحيح بناء على يعني ثقافتك والبيئه اللي انت جاي منها. اما ان انت مثلا تحط معاييرك او ذوقك الخاص بناء على ان انت تقيم المحتويات، هذا اكيد يعني شيء مرفوض قانونا ويعتبر نوع من انواع العنف اللي للأسف قاعد يتم تعريضه لعدد كبير، ولا سيما إحنا اليوم حديثنا بالأخص نخص المرأة في هذا الجانب، لأن للأسف المرأة يعني في مجتمعاتنا العربية ما زالت إن هي تكون تحت السكوب تحت المجهر، بحيث إن أي تحركات أو أي أفعال هي في تحت المرصد، وللأسف دائما هي يعني تعتبر كضحية، وفوق هذا إن هم يأنبونها، فتلاقين ممكن الموضوع صاير كقضية كبيرة لكن دائما أصابع الاتهام أو النقد أو حتى مثلا التجريح طال المرأة وين كانت الضحية. فبناء عليه يعني احنا نخص اليوم يعني في الذكر في موضوعنا يعني للمرأة لحساسية اتجاه المجتمع، يعني كان شلون هو يشوفها، وللأسف بعض يعني النساء يعني هي حطت نفسها كمنتج في هذا الفضاء صحيح. الرقمي، وهذا بحد ذاته يعني هي يعني في ناس تقول والله يعني انتم ما شفتوا المحتوى، لو انا مثلا ابي اتنمر او ان انا مثلا لا سمح الله قاعد يصير نوع من انواع السب والقذف، او حتى ممكن يكون في محتوى يتم تركيبه يعني عن طريق التقنيات بحيث ان يكون هو فعلا فعلا ما في لبس، انه هو هذا تعتبر شكل قضية بحد ذاته المحتوى. فممكن يقول انه يعني انا لو بنتقد هذا الشيء انا مفروض يكون معفي من العقوبه، لان هي اساسا المحتوى او هذا النص اللي موجود هو يعني بحد ذاته هو مثلا يعني قد خالف الاداب العامه، خالف حتى الذوق العام. احنا ودنا نقول انه بغض النظر شنو ما كان المحتوى، اذا كان المحتوى حقيقي انت كونك مثلا يعني ابتزيت الشخص او ان انت مثلا حاولت فعلا تعيد نشره، لان في بعض الامور احنا عندنا تتم مثلا مثل واحد مثلا تكلم عن رأيه او مثلا قد صور في مكان خارج الكويت
0: لا.
1: تمام؟ فيتم تداوله بعد ذلك فيقول لي ليش تحاسبوني انا مثلا سويت هذا المقطع خارج الكويت، او ان انا كنت اقصد شيء اخر، لان احنا شفنا الاحداث الماضيه قد ان في ناس استرجعت فيديوهات لناس ثانيه لكن في احداث مخالفه في توقيت كان مختلف، لكن حاول انه هو يأول هذه مثلا الفيديوهات او يعني المحتوى بحيث انه هو فعلا يشكل قضيه ام دوله في الوقت الحالي.
0: حلو، خلينا نركز شوية على المرأة. المرأة دائما كانت تتعنف بالمجتمع
1: صحيح.
0: بسبب حالة اجتماعية معينة
1: صحيح.
0: تمر فيها، ضعفها قدام الرجل،
1: ابتزاز العاطفي،

0: بجهة عملها لما يكون في محتوى أو مكان يحكمه الرجل أكثر شيء.
1: صحيح.
0: من التحول اللفظي، التحول العنف، عفوا العنف اللفظي، العنف الجسدي بمدة الإيد وغيرها، العنف بهدم شخصية هذه المرأة، تحول العنف إلى الذكاء الاصطناعي.
1: صحيح.
0: وفبركة بعض المقاطع أو بعض الصور لها بإضافة أصوات، موسيقى، صوتها أيا كان، ويبتدي يبتزها.
1: صحيح.
0: القانون شنو صنف هذه الجرائم، جرائم الابتزاز الإلكترونية ضد المرأة؟ شلون أنا أعرف إن هذا الفيديو ملفق لي أنا كامرأة، وشلون أنا أقدر أحمي نفسي والقانون يأخذ لي حقي؟
1: إيه نعم، يعني هني إحنا لازم نفرق، لأن ما في واقعة معينة هي بحد ذاتها تكون يعني مقياس على باقي الوقائع. كل واقعة يعني راح نشوف ملابساتها وظروفها، لأن ممكن قد تكون واقعة معينة ينطبق عليها أكثر من قانون، فبناء عليه هي راح تروح اتجاه صوب العقوبة الأشد.
0: نعم.
1: لأن مثل ما إحنا تطرقنا من شوي، ممكن يكون في المحتوى أو حتى مثلا المفبرك أو تم التلاعب فيه، سواء التلاعب في التوقيت أو التلاعب حتى مثلا في المقصود بالكلام، لأن لا تنسين في ساعات الإيماء أو الإيحاء هو يوصلك حق مفهوم آخر.
0: نعم.
1: فإذا كان في تلاعب من هذا الجانب، وإحنا لا ننسى أن بالنسبة لتقنيات التلاعب اللي قاعد تصير وفق لتقنيات الذكاء الاصطناعي، من الصعب التزييف إلا في الأدلة الجنائية، بحيث أنهم هناك عندهم من المختصين يعني في التكنولوجيا، بحيث هم يقدرون يحددون. لكن احنا نتكلم على المستخدم العام، صعب عليهم انهم يفرقون اذا كان هذا معمول في الذكاء الاصطناعي او ان هذا فيديو حقيقي، يعني
0: لان هناك الكثير من المحتالين يعني استقلوا الذكاء الاصطناعي.
1: صحيح.
0: بتحويل الفائدة الى مضرة.
1: مو هني الكلام، فدائما نقول يعني في هذا الجانب، في حال إذا كان المحتوى ما بعد تزييفه أصبح يشكل قضية أمن دولة، فأكيد هو الاتهام راح يكون كقضية أمن دولة، ومن ثم ممكن الشخص نفسه المتضرر هو ممكن فعلا هو يبرر أن هذا الفيديو مثلا يعني من ناحية توقيت ما كان هذا في توقيته، هو كان المدلول يعني مقاير، فهو أساسا من باب الدفاع يعني يدافع عن نفسه، أنه بحيث أنه هو فعلا أنه يوجه أن هذا مثلا تم التلاعب فيه وتم تزييف عن طريق التقنيات، وبناء على ذلك راح يتم تحويل مثل هذه المادة إلى جهة الاختصاص، وبعد ذلك وفقا للتقارير الفنية هي راح يتم تحديد هذا الجانب. لكن في المجمل إذا كان هذا المحتويات خادشة للآداب العامة أو للذوق العام، وإن كان تصويره خارج الكويت، لا يعفيك عن المساءلة القانونية. هذا اللي احنا ودنا نقوله، أنت حريتك الشخصية تقدر أن أنت تمارسها، لكن وفقا للضوابط، بمعنى ما له داعي تنشر أي شيء خارج للأداب العام والذوق العام، اللي هو بالنسبة تمس حق المكان اللي انت فيه أو تمس حتى جنسيتك، انت بالنهاية مواطن كويتي، إذا رحت أي مكان يطبق عليك قانون الكويتي.
0: صحيح.
1: فما راح انت تتحجج والله أنا الفيديو صورته ما كنت برا الكويت، ما انت أساسا قاعد تبعث رسالة أو ان انت مثلا كقدوة للناس الثاني ان ترى الموضوع عادي، وليش ما نفتح هذا المجال بالكويت. فكان ان انت قاعد مثلا تحاول ان انت يعني تبيح شيء بالنسبة لي وفق القوانين.
0: بالضبط.
2: الأستاذة، يمكن إحنا الأستاذة المحامية تهاني الظفيري، متخصصة بالقانون الدولي والذكاء الاصطناعي، وباحثة بالشؤون الاقتصادية والدولية، لمشرفتنا ضيفتنا اليوم. يمكن أساليب الاحتيال وابتزاز الذكي يمكن أساليب كثيرة مثل ما تفضلتي تو، يمكن حتى إحنا اليوم التقنيات الذكاء الاصطناعي مستخدمة حاليا دائما موجهة تكون ضد المرأة، ومثل ما تفضلتي يمكن حتى الصوت والصور واللي توه ذكرناهم.
1: صحيح.
2: لكن يمكن أستاذة، يمكن احنا نقول مو بس على المرأة او جانب المرأة بشكل عام، يمكن اليوم صار الذكاء الاصطناعي يمكن قاعد يدش داخل بيوتنا.
1: صحيح.
2: وقاعدين خصوصياتنا يمكن مثل ما تفضلتي هذه الخصوصيات من تطلع برا، وقاعدين يصير فيها ابتزاز، بس التفرقة يعني والقانون، يعني يمكن قانون مثل هذا أو تكنولوجيا مثل هذه دخلت علينا، لابد أن المشرع الكويتي وضع لها قوانين للحد من أنك أنت والله مو بكيفك اليوم تستخدم هذا الذكاء الاصطناعي تبتز المرأة، الطفل اليوم حتى معرض، حتى الطفل يعني اليوم.
1: صحيح.
2: هم معرض
1: والأحداث يعني
2: بالضبط
1: سواء
2: الأحداث، لأن يمكن أستاذة يجهلون الأحداث، وهذه واحدة من رسائل البرنامج اللي إحنا قاعدين نوجهها هذا اليوم، لأن نكون جانب توعوي.
0: صحيح.
2: نوعي في المستمع الكريم ونقول له دير بالك على القصر اللي موجودين عندك، لا يستخدمون هذا الذكاء الاصطناعي في أمور سلبية.
1: صحيح، أنا أتفق معك وأضم صوتي لصوتك، لأن

0: فعلا هذه التقنيات، لان للاسف مثلا في عندنا مثلا يعني خاصه اللي هي نعتبر تطبيقات هي المولده،
1: نعم
0: يعني بمعنى ان انت تضيف بيانات وبناء عليه تولد لك شيء اخر. هذا النوع من انواع التطبيقات

0: راح تعلم انت بحد ذاته، انت قاعد مثلا تحط حق نفسك في مجال ان انت راح يعني ممكن خصوصيتك هي راح تروح عندك، بياناتك، لان هي خلاص راح تجرب المعلومات اللي راح تضيفها. لان للاسف في ناس تقول خصوصياتهم حق هذه التطبيقات، خاصه انا قاعد اتكلم على الدردشات الاليه، تمام، اللي هي اساسا وفق لتطبيقات المولده بالذكاء الاصطناعي، بحيث ان انت تحط صوره، تحط تقرير طبي، بحيث تبي مثل هذا التقرير وهو يعطيك مثلا يعني مختصر، خاصه تقول انا مثلا مو طبيب، فممكن هذا عن طريق هذا التطبيق وهو يعطيني الخلاصه مثلا، او بناء عليه يحلل مثلا او يشخص مثلا الاعراض اللي عندي ويعطي بدال لا انا اروح الطبيب. فهو بالنسبه له قاعد يفكر ككوست، تمام، سواء الماليه او الزمنيه، لكن هو بحد ذاته معلوماتي كلها موجوده. ممكن بعد ذلك اساسا، وهذا اللي قاعد نشوفه في ظل التسابق في التكنولوجيا، ان تطبيق اخر مثلا هو يعني او شركات تكنولوجيا اخرى تقول انا بطور هذه التطبيق عن طريق انا استخدم البيانات اللي تم تخزينها فيها وانا اطورها. فانت بيانات اللي انت حطيتها قاعد تروح مكان ثاني، ولا ننسى هي خوادم البيانات حق كافه هذه التطبيقات مو موجود عندنا. فإحنا أساساً نفتقد للسيادة الرقمية، فممكن بناء على ذلك ممكن هم فعلاً يعني عن خلال هذه البيانات اللي يعني مثلاً في منطقة معينة أو دولة معينة يقدر هم يحللون مثلاً الآراء العامة، ممكن هم يحللون حتى السياسة العامة، ممكن يحللون حتى مثلاً الذوق العام بالنسبة حق المواطنين أو شنو الاتجاهات الاقتصادية. فممكن هم فعلاً عن طريق هذه التحليلات اللي قاعدة تصير كداتا هم قاعدين يحاولون يجمعونها في المكان. فيعني إحنا لا ننسى الحين إحنا بوقت ترى على فكرة التجارة الحقيقية تجارة المعلومة، فقد ما يحصدون المعلومة من منطقة معينة مثلا من دولة معينة خلاص هم يقدرون يتنبؤون بالسلوكيات، فممكن يعني يعرفون مثلا يتنبؤون مستقبلا السياسة العامة والرايحة الاقتصاد العام الذوق العام مثلا، أو حتى بالنسبة للفئات العمرية المتواجدة كم مثلا راح شريحة راح تروح سوق العمل. كل هذا راح يقدرون عن طريق تطبيقات الذكاء الاصطناعي عن طريق بيانات خاصة أنت بس دخلتها. لكن للأسف اللي قاعد أشوفه من باب الانفتاح العام، حتى الصور الخاصة قامت تتشارك بالنسبة للتجمعات العائلية، حتى شفنا بالعائلات صار الكل يعني على أنه انفتاح ولابد أنه نتشارك. هذه قبل كانت ألبومات خاصة صحيح. داخل البيوت صح. الحين صارت على الملأ ويقول لك إذا بغيت تتناقش معه يقول لك والله أنا قاعد أوثق. توثق حق منه؟
1: يعني نشر الصور العائلية والصور الخاصة على مواقع
0: هذه تم التلاعب فيها سهل.
1: هذه تعتبر مخاطرة قانونية بالنسبة لي
0: ولأسرتي. بالضبط.
2: والحين أصبح الجهاز الذكي يمكن استاذة ترى عالم يعني مفتوح للكل. يعني
0: ودي انا بس اذكر شغله يعني عفوا للمقاطعه، لكن لان هذه الشغله وايد مهمه خاصه في ضمن الامن العام تمام. لان في بعض الشخصيات يكون بحكم منصبها بحكم شغلها لها طبيعه خاصه تمام. فهم ممكن يتعذر عليهم الوصول للشخص نفسه بحيث ان هم اللي بيراقبونه مثلا او اللي يبون يعني مثلا يبتزون او يهددونه بالضبط، لكن عن طريق افراد اسرته ممكن يعرفون مثلا هم وين محددين مكانه وعارفين مثلا ان بالويك اند يتواجدون في هذا المكان، فسهل تعقبه وسهل ان هم يوصلوا له عن طريق افراد اسرته لمجرد مشاركتهم الصور. فهذه اساسا المجازفه امنيه، فحلو للاشخاص مثلا وفق لطبيعه عملهم، لان في يعني ترى ممكن يكون حتى الطبيب معرض حق في ناس مثلا تتصيد مثل هذه الجوانب بحكم مثلا لان ما تدري في ناس نفسيتها غير سليمه، فممكن والله ان انت مثلا فشلت في قضيه معينه او كذا بناء عليه هو من نوع الانتقام بيروح يعني يتعقبك ترصدك عن طريق أفراد أسرتك. فالتصوير أساساً أو المشاركة في المنصات الموجودة هو خطر، يعني خطر على الشخص نفسه كمن ناحية شخصية، خاصة إذا كان هو أساساً طبيعة عمله تتطلب نوع من أنواع يعني خصوصية أو حتى نوع من أنواع يعني
1: نعم.
2: إحنا يمكن مخرجنا قاعد يأشر لنا عبد العزيز البكر ويبي فاصل. ريحك أستاذة تهاني الظفيري متخصصة بالقانون الدولي والذكاء الاصطناعي وباحثة بالشؤون الاقتصادية والدولية. بعد هذا الفاصل لنعود إن شاء الله.
3: وجوه تلهم، عقول تفكر، تجارب تغير مجرى الحياة. أنتم تستمعون إلى لقاء اليوم. لقاء اليوم مساحة نقترب فيها من الآخرين، نتعلم منهم، نستفيد من خبراتهم، لنصنع معا وعيا لمستقبل مبين.

0: جديد مستمعينا الكرام، وين ما كنتوا والحديث بقية في برنامج لقاء اليوم، وضيفتنا المحامية تهاني الضفيري المختصة بالقانون الدولي والذكاء الاصطناعي وباحثة بالشؤون الاقتصادية والدولية. حياك الله معانا من جديد.
1: يا
0: نرجع
1: هلا.
0: شوية لابتزاز المرأة من خلال الذكاء الاصطناعي، هل مجرات المبتز أو المحتال أو دفع مبالغ لإنهاء هذه المشكلة فعلا تؤدي إلى نهاية المشكلة، ولا تفاقم مشكلة ثانية ودخلني أنا كامرأة معنفة أو مبتزة من خلال الذكاء الاصطناعي إلى مشاكل قانونية أنا في غنى عنها؟
1: أكيد يعني هذا مو الحل السليم أساسا، مهما كان دائما نقول شنو، مهما كان أنت مثلا ساعات شنو يكون في شعور بالتأنيب ضمير، لأنه هو أساسا ما راح يبتسأل إذا كان في شيء غلط. تمام، في محتوى يكون قد انه يكون فيه ان شاء الله لو 1% في من نوع انواع يعني الخطأ القانوني، بحيث انه المفروض
0: إنزين،
1: يفترض.
0: نوقف شوية.
1: تمام،
0: امرأة متعودة تنزل صورها على مواقع التواصل الاجتماعي،
1: شنو نوع الصور؟ هني
0: صور عادية،
1: تمام
0: لا صور عادية،
1: تمام
0: صور طبيعية، صور عادية وبروحها مع أسرتها مع أبنائها. يا هذا المبتز بفبركة هذه الصور، بتغيير هذه
2: تغييرها.
0: الصور وقعدت يبتزها. هذه خافت، خافت على بيتها، خافت على نفسها، خافت توصل الموضوع حق أهلها، حق أبوها، حق زوجها. أنا أبي سكتة، أدفع الفلوس، أخذ.
1: مو هذا الخطأ، طالما أنت واثقة أن المحتوى سليم 100%، شيء طبيعي أن لازم تتوجهين دايركت إلى الجهات الرسمية عندنا، وهي الإدارة العامة لمكافحة تقنيات يعني جرائم تقنيات المعلومات
0: جرائم
1: الموجودة،
0: إلكترونية.
1: إيه نعم، في وزارة الداخلية، توجه دايركت. إذا أنت هم ما تبي تروحين أساسا، تقدرين عن طريق وسائل الإلكترونية، عندك منصة سهل تقدر تقدم شكوى، أو عن طريق الواتساب اللي هم أساسا حاطينه كرقم موجود في يعني في السوشيال ميديا. لكن احنا مو يعني الحالات اللي احنا ودنا فعلا نتشعب فيها، يعني في بعض المحتويات قد هي بالنسبة لها أن تكون يعني ممكن ما انتبهت أن خلفية الفيديو أو خلفية الصورة شنو موجود. تمام، فيكون مثلا شنو أن الأشياء البسيطة تم تفخيمها، تمام، أو تغيير الموقع بشكل عام.
0: صح.
1: تمام، فهي بالنسبة لها أن المحتوى الأساسي إذا راح، ممكن بالنسبة لها أن أنا لا راح يعني راح يتم مساءلتي، فهو دائما يدخلون من هالباب. تمام، فلان في بعضهم يستخدمونه كمن باب ان اسقاط حضانه، يعني نوع من انواع الابتزاز، يعني ممكن
2: صحيح.
1: حتى هو يجبر ان احد من يعني الاطفال وانتم رايحين مثلا الشاليه يصور مثلا كذا وانتم كنتوا كذا، فهم يتم اختراق هذه الفيديوهات او هذا التصوير بحيث انه يكون هو حجه او دليل، يعني امور تكون فيها نوع من انواع النزاع القانوني.
0: نعم.
1: فهذه للاسف الاشياء الحقيقيه اللي احنا قاعدين نشوفها، فبناء عليه مثلا هي تخاف. تمام، تقول لا انا الحين اخاف، اذا بعدها انه ممكن صدق انا شلون ما عندي دليل ان انا اثبت ان احنا كنا بس مثلا نساء بروحنا او كذا او كذا. مهما كان حجتك، مهما كان الخوف، لابد ان انت تتجهي للقنوات الاساسيه، لان يعني ان الخوف ما راح يمنع الشخص اساسا، بالعكس راح تخلين هو يتمادى، وفوق هذا اساسا يعني هو بالعكس انت تقدرين فعلا عن طريق احنا يعني هي المشكله ان الكل مو عارف شنو الاجراءات اللي قاعد يتبعونها.
0: طالع منها اجراءات سريه.
1: سرية غير انها سرية، راح يتم انه مراعاة الوضع العام،
0: صحيح.
1: وراح ياخذونه بالأدلة، فلا حد يخاف ولا حد يحاتي من هذا الموضوع. احنا بالنسبة لنا كيفية آلية الإجراءات تطبق تكون بسرية تامة وبخصوصية، فما راح احد يعرف الا الشخص اللي يفترض انه هو يعرف، بحيث انه هو يكون له يعني رابط في هذا الموضوع.
0: نعم.
1: غير ذلك انه بالعكس راح تكوني انت في امان ومحمية وفقا للقانون، وغير ذلك ان انت بالعكس قاعدين ان انت فعلا راح يتم توجيه المساءل القانوني على الشخص اللي قام بهذا العمل ككل، وغير ذلك انه ما راح يقدر يستخدم هذه الماده، فانت تكوني محميه ان هذه الماده ما راح تروح حق اي طرف اخر. وغير كذي ان اي احد، لان للاسف بعض مرات يكون فعلا تم تداولها، يعني ما يكون تهديد، هي إيه تتفاجئ ان تم نشر.
0: بالضبط.
2: هو هذا تم، عفوا المقاطعه،
1: نعم.
2: يمكن استاذه تهاني، هو هذا تم النشر، وتم ان انت منو اعطاك الحق، منو خول لك انك انت تاخذ هذه الصوره اللي قمت وانت تنشرها على حسابك الخاص، او قمت تنشرها في وسائل التواصل،
1: صحيح.
2: قمت تتلاعب في هذه الصورة. اليوم يمكن إخوان في الجرائم الإلكترونية ما شاء الله عندهم القدرة أن يدرون أن هذه الصورة تم تفخيمها، تم التلاعب فيها، فبركتها، تم
1: صحيح.
2: أخذها ونقلها، ويعني جلب هذه الصورة ووضعها في مكان آخر،
1: راح يعرفون أساسا من وين ومنو أساسا مصدر الصورة، من وين كانت.
2: ممتاز.
1: يعني فأساسا يعني كافة التفاصيل المعلومات راح يعرفون يتبعون،
2: فهذا يعطي أمان دكتور أستاذة تهاني.
1: بالضبط.
2: إيه نعم.
1: فعشان لا حد يخاف لا حد يحاتي، حتى أيوة. لو كان التصوير من تليفون والفبركة من تليفون آخر، حتى في دولة أخرى يعني مقايرة راح يقدرون يعرفون يوصلون لها. فحد لا يحاتي، في بعضهم يقول لا أنا خاف أشتكي بعدها ما يعرفون منه،
0: لأن في بعضهم يجهلون
1: الأمور. الأمور حين اختلفت أكيد. قبل 10 سنين 15 سنة كان ممكن يقول صحيح، الآن الموضوع كلش اختلف لأن التكنولوجيا قاعدة تتطور، وحتى إحنا عندنا كمنظومة تشريعية وايد قاعدة تتطور، وحتى إحنا إن شاء الله يعني مستقبلا راح تكون عندنا هم من التشريعات اللي قاعدة توازي التغيرات الحالية ممتاز. خاصة فيما يخص تقنية الذكاء الصناعي،
0: لأن في بعض أو قلة قليلة من النساء تجهل حقها القانوني في التهديد، في الابتزاز، في نشر
1: نعم. أنا ودي بس أتطرق لموضوع، لأن في بعض الحالات شنو اللي صار، يعني تخيلت خلت في قضايا غسيل أموال، والسبب كان بدايتها نوع من أنواع الابتزاز، تم ابتزازها بشيء معين تمام، وبناء عليها هي أوكي اضطرت مثلاً هي مثلاً تدخل في إن تروج لي مثلاً أمور معينة، وهي ما تدري إن هذه الفلوس اللي قاعدة تروجها كمثلاً إذا بغينا نتكلم على منتجات أو حتى بالنسبة لمحلات أو خدمات، هي أساساً هذا نوع من أنواع يعني على قولتهم إن المماهلة يعني لأموال غير مشروعة، وتم هي استقلالها ودخلها في هذه المنظومة وهي على يعني غير علمي.
0: إذن هي على غير علم وهي ما تدري
2: وتجهل يعني.
0: وتجهل هل هي راح يتم مساءلتها قانونيا ولا هي راح تحفى من المساءلة
1: من البداية؟ لأن الحين بقول لك شغلة، الحين على الوقت اللي إحنا فيه تمام، صعب إن أحد يقول لك والله أنا أجهل إن يعني صراحة إن هذه الفلوسهم غير مش، أنا أشوف عندهم فلوس وايد وأشوف إن عندهم شركات بس ما أدري، طالما يعني استحالة ما حاشت شوية على الأقل شك.
2: فضول.
1: شك. إيه نعم. يعني لأنه مو معقولة يعني، خاصة إذا كان كل يوم أو نفس الأشخاص، وأنت مثلاً الحين إحنا بالكويت ترى الكل عارف بعض.
2: بالضبط صحيح.
1: يعني سهل تقيمين مثل الشخص مثل خلال 5 سنوات القفزة المالية مالته، سهل إن أنت تعرفين توصلين.
2: الصراع السريع هذا
1: بالضبط. فهذه الأمور يعني إذا أنت ما شكيتي 1% يعني صعب، فكون أن هي مثلا أن يتم يعني أن أو هي تحط في بالها أن راح يتم إعفاها، لأن مجرد تقول له ما كنت أدي صعب صعب صعب، أنه يعني أنه بالنهاية أنه نفس هذه الأمور، حتى الطفل الآن صار فيه وعي بناحية جرائم غسيل الأموال. فعشان كذا إحنا ودنا نحرص أنه لا يكون من خطأ بسيط تدخلين إلى أمور أعمق بمجرد أن أنت تستجيبي للشخص المبتز.
0: أستاذة تهاني الضفيري، الدكتورة والمحامية المختصة بالقانون الدولي والذكاء الاصطناعي وباحثة بالشؤون الاقتصادية والدولية، غير ابتزاز المرأة ندخل على موضوع الأطفال والأسرة مثل ما ذكر أبو يعقوب بقبل شوي.
2: احنا رح ندخل على هذا الموضوع أستاذة منال وأستاذة تهاني، لكن يمكن المخرج أشر لنا وإحنا نبي نوعد السادة المستمعين معاك أستاذة تهاني في جزء ثاني من هذا الحلقة، لأن عندنا محاور أنا قاعد أشوفها قدامي، ما قصرت زميلتي منال عدت محاور للأمانة، حلقة واحدة ما تكفي، فنوعد السادة المستمعين بالأسبوع القادم راح تكونين معنا تشرفين الأستاذة والدكتورة المحامية تهاني الضفيري مختصة بالقانون الدولي والذكاء الاصطناعي وباحثة بالشؤون الاقتصادية والدولية. مستمعين الكرام إلى هنا يعني وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، راح نلقاكم إن شاء الله في الأسبوع القادم ومع الأستاذة المحامية تهاني الضفيري أنا وزميلتي منال، إن شاء الله نلقاكم إن شاء الله في الأسبوع القادم، في أمان الله،
0: مع السلامة.
3: وصلنا لختام حلقتنا، مر الوقت سريعا برفقة العقول الملهمة، لكن الأثر والمعرفة يظلان ممتدين. إلى اللقاء.
4: تقبلوا تحيات فريق العمل إبراهيم ماتقي، منال العمران، عباس الفهد، لقاء اليوم للمخرج عبد العزيز البكر.

هذه إذاعة دولة الكويت، الساعة الآن 4 مساء. موجز لأهم وآخر الأنباء. باكستان تستضيف السبت المقبل جولة محادثات جديدة بين الولايات المتحدة وإيران لاستئناف مسار التفاوض

0: بريطانيا تدعو إلى تحميل إيران جزءا من تكاليف عملية إزالة الألغام في مضيق هرمز، مقتل 50 حوثيا على الأقل وإصابة عشرات آخرين في معارك عنيفة مع قوات الحكومة اليمنية في محافظة الحديدة غرب اليمن، 4 قتلى من بينهم 3 نساء في غارة للاحتلال الإسرائيلي على سيارة في جنوب لبنان. المكتب الإعلامي الحكومي في غزة يعلن استقالة مدير لجنة الطوارئ الحكومية ويحل اللجنة، استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة العشرات في 3 غارات إسرائيلية على قطاع غزة. مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة يأمر بتحقيق عاجل بشأن أحداث مدينة الأبيض السودانية. تركيا تستضيف قمة حلف شمال الأطلسية غدا الثلاثاء بمشاركة الرئيس الأمريكي. رئيسة المفوضية الأوروبية تقول إن تعزيز الدفاع الجوي لأوكرانيا على جدول أعمال قمة الناتو. روسيا تقول إن جزءا للحوار مع الاحتلال الاتحاد الأوروبي مرهون بمراعاة المصالح الأمنية الروسية. روسيا تشن هجوما بالصواريخ والمسيرات على العاصمة الأوكرانية كييف ومقاطعات أخرى، والرئيس الأوكراني يدعو لقمة الأطلسي إلى اتخاذ قرارات قوية بعد هذا الهجوم. قدمنا لحضراتكم موجزا للأنباء.
1: إذاعة دولة الكويت.

0: وعند جهينة الخبر اليقين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين، وهذه تحية موجهة إليك يا سيدتي، فأهلا ومرحبا بك.
2: أهلا أهلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بك يا جهينة وبأعزائنا المستمعين الكرام. تورا، ماذا لدينا اليوم من أخبار جديدة في برنامجنا أخبار جهينة؟

0: الإنسان يعيش عقوداً معدودة، لكن بعض الأشجار تعيش آلاف السنين. كيف يحدث ذلك يا جهينة؟
1: أنت تعلمين يا سيدتي أن بعض الأشجار تعد من أقدم الكائنات الحية على الأرض.
0: مثل؟
1: أشهر الأمثلة أشجار الصنوبر الشوكي في أمريكا الشمالية، والتي يتجاوز عمر بعضها 4800 سنة.
0: أي أنها كانت موجودة قبل كثير من الحضارات المعروفة.
1: نعم، بعض هذه الأشجار بدأت حياتها قبل بناء عدد من المعالم التاريخية الشهيرة في العالم.
0: وكيف تستطيع البقاء كل هذه المدة؟
1: لأنها تمتلك آليات بيولوجية فعالة جداً لإصلاح الأنسجة ومقاومة الأمراض والتكيف مع البيئة.
0: هل يدرس العلماء هذه الأشجار؟
1: فرق من جامعة أريزونا وجامعة ييل تستخدم حلقات نمو الأشجار

0: الأشجار لفهم التاريخ المناخي للأرض.
1: وكيف تساعد حلقات النمو؟
0: كل سنة تضيف الشجرة طبقة جديدة، ومن خلال تحليل هذه الطبقات يستطيع العلماء معرفة ظروف الجفاف والأمطار ودرجة الحرارة في الماضي.
1: أي أن الأشجار تحتفظ بسجل تاريخي.
0: بالضبط كما قلت، بعض الأشجار توفر معلومات تعود إلى آلاف السنين.
1: ولا توجد أشجار أقدم من ذلك؟
0: هناك مستعمرات نباتية مترابطة جينيا، ويعتقد يا سيدتي أن عمرها قد يصل إلى عشرات الآلاف من السنين.
1: هذا رقم يصعب تخيله.
0: ولهذا تعتبر هذه الكائنات كنوزا علمية وطبيعية فريدة.

0: كلنا نعلم يا جهينة أن الأفراد يمتلكون ذاكرة، لكن هل يمكن أن تمتلك الشعوب ذاكرة أيضا؟
1: نعم يا سيدتي، ويطلق الباحثون على ذلك بالذاكرة الجماعية. هي مجموعة القصص والأحداث والرموز التي تنتقل بين الأجيال وتشكل هوية المجتمع.
0: كيف تنتقل هذه الذاكرة؟
1: عبر التعليم والكتب ووسائل الإعلام والفنون والاحتفالات بالموروث الثقافي.
0: من أبرز العلماء الذين درسوا هذا المفهوم؟
1: عالم الاجتماع الفرنسي موريس هالب فاكس يعتبر من الرواد في دراسة الذاكرة الجماعية.
0: وهل ما زالت هذه الدراسات مستمرة حتى يومنا هذا؟
1: بالتأكيد، باحثون من جامعة كامبريدج وجامعة أمستردام يدرسون كيف تتشكل الذكريات الوطنية والثقافية.
0: ولماذا تبقى بعض الأحداث في الذاكرة الجماعية أكثر من غيرها؟
1: عادة تكون الأحداث المرتبطة بتحولات كبرى أو إنجازات مهمة أو تحديات مؤثرة في حياة المجتمع، هي تلك الأحداث التي تبقى دائما في الذاكرة الجماعية.
0: وهل تختلف الذاكرة الجماعية من مجتمع لآخر؟
1: نعم، لأن كل مجتمع يركز على أحداث وشخصيات وتجارب مختلفة عن مجتمع آخر.

كثير من الناس عندما أسألهم ماذا تحبون من الكتب أو من الأفلام فيقولون نحب الألغاز والمسابقات. لماذا؟ لماذا أغلب الناس يحبون الألغاز والمسابقات الذهنية؟

0: هذا السؤال يا سيدتي إجابته بسيطة.
1: وما هي الإجابة؟
0: لأن حل اللغز يمنح الدماغ شعورا بالمكافأة والإنجاز، فعندما يواجه الإنسان مشكلة ثم يجد الحل تنشط مناطق مرتبطة بالدوبامين والشعور بالرضا.
1: إذن المتعة الحقيقية ليست مجرد شعور عابر.
0: نعم، هناك دراسات يا سيدتي من جامعة شيكاغو وجامعة برينستون أظهرت أن الفضول وحل المشكلات يرتبطان بآليات عصبية تشجع التعلم.
1: لهذا يحب الناس حتى اليوم الكلمات المتقاطعة وألعاب الذكاء أيضا.
0: بالضبط، لأنها تمنح الدماغ تحديا يمكن التغلب عليه.
1: هل للألغاز فوائد معرفية؟
0: بعض الدراسات تشير إلى أنها تساعد على تنشيط الانتباه والذاكرة والمرونة الذهنية، خصوصا عند ممارستها بانتظام.
1: إذن هل الألغاز لها أنواع في تأثيرها؟
0: نعم، فالألغاز الرياضية تختلف عن اللغوية أو

0: البصرية، وكل منها ينشط عبر شبكات مختلفة في الدماغ.
1: إذن حب الألغاز ليس مجرد تسلية،
0: هو كما قلنا انعكاس لفضول الإنسان ورغبته في الفهم والاكتشاف للحصول على المكافأة.

0: اعتدنا نحن البشر التفكير في الذاكرة باعتبارها صفة مرتبطة بالدماغ، ولكن بعض الدراسات الحديثة تتحدث عن نوع من الذاكرة لدى النباتات يا جهينة، فكيف ذلك؟
1: هذا صحيح يا سيدتي، بعض النباتات لا تمتلك أدمغة أو أجهزة عصبية كالإنسان، لكنها قادرة على تخزين معلومات عن البيئة المحيطة بها والاستفادة منها لاحقا.
0: هل هناك أمثلة على ذلك؟
1: بعض النباتات تتذكر تعرضها للجفاف أو البرودة الشديدة، وعند تكرار الظروف نفسها تستجيب بشكل أسرع وأكثر كفاءة.
0: من أثبت ذلك؟ العلماء؟
1: نعم، أبحاث من جامعة أوكسفورد ومعهد ماكس بلانك أظهرت أن النباتات تستطيع الاحتفاظ بتغيرات كيميائية وجينية تساعد على التكيف مع الظروف المستقبلية.
0: أها، إذن ليست ذاكرة بالمعنى التقليدي.
1: صحيح، لكنها شكل من أشكال الاحتفاظ بالمعلومات البيولوجية.
0: حسنا، وهل النباتات تتواصل مع بعضها البعض أيضا؟
1: نعم، بعض النباتات تطلق مركبات كيميائية عند تعرضها لهجوم من الحشرات، ما يحفز النباتات المجاورة على تفعيل نظام حماية يساعدها بالدفاع عن نفسها.
0: كأنها ترسل إشارات تحذير؟
1: هذا ما يثير اهتمام العلماء منذ سنوات.
0: وهل لهذا أهمية زراعية؟
1: كبيرة جدا يا سيدتي، فهم هذه الآليات يساعد على تطوير محاصيل أكثر مقاومة للجفاف وللآفات.

0: كيف يستطيع العلماء معرفة شكل الأرض والمناخ والأنهار قبل آلاف أو حتى ملايين السنين يا جهينة؟
1: يعتمدون على مجموعة كبيرة من الأدلة الطبيعية التي تعمل كأرشيف تاريخي للكوكب.
0: مثل ماذا؟
1: طبقات الجليد ورواسب البحيرات وحبوب اللقاح القديمة والشعاب المرجانية وحتى حلقات نمو الأشجار.
0: وكيف تساعد هذه الأدلة؟
1: كل طبقة أو عينة تحتوي على معلومات عن الظروف البيئية التي كانت سائدة في فترة معينة.
0: ومن أبرز الجهات العلمية في هذا المجال؟
1: فرق من جامعة كامبريدج وجامعة كوبنهاجن والمسح الجيولوجي الأمريكي التي تنشر أبحاثا مستمرة حول تاريخ الأرض والمناخ القديم.
0: وهل يمكن معرفة درجات الحرارة القديمة؟
1: هذا صحيح، من خلال تحليل النظائر الكيميائية في الجليد والرواسب البحرية.
0: وهل هذا يساعد على فهم التغير المناخي؟
1: بشكل كبير يا سيدتي، لأن العلماء يستطيعون مقارنة الظروف الحالية بما حدث في فترات سابقة من تاريخ الأرض.
0: إذن الكوكب يحتفظ بسجل تاريخي خاص به.
1: تمام، والجيولوجيون يتعلمون كيفية قراءة هذا السجل.

الفضول. الفضول هي صفة في كثير من الناس، ولكن لماذا يسأل الإنسان الأسئلة باستمرار ويكون فضولياً؟

0: لأن الفضول يا سيدتي من أهم المحركات التي ساعدت البشر على التعلم والبقاء والتطور، ومن دون الفضول لما استطاع الإنسان أن يكتشف النار أو الزراعة أو الطب أو الفضاء.
1: وهل للفضول أساس عصبي؟
0: نعم، أظهرت أبحاث من جامعة كاليفورنيا وجامعة جونز هوبكنز أن الفضول ينشط في مناطق في الدماغ مرتبطة بالمكافأة والتعلم.
1: وكأن الدماغ يكافئ الإنسان عندما يكتشف شيئا جديدا.
0: هذا ما تشير إليه الأدلة الحالية. عندما يحصل الإنسان على إجابة لسؤال يثير فضوله، تنشط أنظمة مرتبطة بالشعور بالرضا.
1: وهل الفضول مهم في التعليم؟
0: بشكل كبير جدا. الطلاب الذين يشعرون بفضول حقيقي تجاه موضوع معين غالبا ما يتذكرون المعلومات المرتبطة به بصورة أفضل.
1: ولكن الفضول يختلف من شخص لآخر.
0: هذا صحيح، لكنه موجود لدى الجميع بدرجات متفاوتة، كما يتأثر بالبيئة والثقافة وطريقة التربية.
1: وهل يمكننا تنمية الفضول؟
0: نستطيع ذلك بالتأكيد عن طريق طرح الأسئلة والقراءة وتجربة أشياء جديدة والتعرض لأفكار متنوعة، كلها تساعد على تنشيطه.
1: كل تقدم بشري بدأ بسؤال من فضولي،
0: وهذا ما يقوله تاريخ العلم تقريباً.

0: لماذا يشعر بعض الناس بألم شديد من إصابة بسيطة بينما يتحمل آخرون إصابات أكبر دون شكوى كبيرة؟
1: لأن الألم ليس مجرد إشارة تنتقل من الجسم إلى الدماغ، بل هي تجربة معقدة جداً يشارك فيها الجهاز العصبي والعوامل النفسية والوراثية والبيئية معاً.
0: إذن الألم ليس واحداً عند الجميع.
1: أبداً. الباحثة إيرني تيرسي من جامعة أوكسفورد أوضحت من خلال دراسات تصوير الدماغ أن استجابة المخ للألم تختلف من شخص لآخر بشكل واضح.
0: وهل تلعب الجينات دوراً في ذلك؟
1: نعم، بعض الدراسات الجينية الحديثة وجدت أن هناك جينات معينة تؤثر في حساسية الإنسان للألم. هناك حالات نادرة جدا يا سيدتي وجد فيها أشخاص يولدون بقدرة محدودة جدا على الإحساس بالألم بسبب طفرات جينية محددة.
0: وهل هذا أمر إيجابي؟
1: لا، بل على العكس تماما. الألم رغم إزعاجه يعتبر إنذاراً مبكراً وحيوياً في نظام جسدنا يحمي الجسم من الإصابات والمخاطر.
0: هناك ما يسمى بالألم المزمن، فكم عدد الأشخاص الذين يعانون من الألم المزمن عالمياً؟
1: تشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أن مئات الملايين من البشر يعانون من أشكال مختلفة من الألم المزمن حول العالم.
0: وهل الحالة النفسية تؤثر على شعورنا بالألم؟
1: بشكل كبير. أبحاث من جامعة ستانفورد أظهرت أن التوتر والقلق قد يزيدان الإحساس

0: الإحساس بالألم، بينما يمكن للدعم النفسي والاسترخاء أن يخففا من شدته.
1: إذن الألم ليس مجرد مشكلة جسدية،
0: بل هي تجربة إنسانية معقدة تجمع بين الجسد والعقل معا. كنتم مع أخبار جهينة.

لكم أجمل تحيات أسرة البرنامج. سماح، بسام الجزاف، مشرف العنزي، عبد الله الميموني، والمخرج إدهام العنزي.

الحاضر غرس الماضي، والمستقبل جني الحاضر، والتاريخ سجل الزمن لحياة الشعوب والأشخاص والأمم. التاريخ هو الحضارة وتطورها، هو الإنسانية وتقدمها، والعلاقات البشرية ومسيرتها.

نافذة على التاريخ. تكتبها أبرار المفيدي، ويخرجها يوسف الحشاش.

0: رأينا بالأمس يا عزيزي المستمع كيف اكتشف المفتش آرثر أن الضحايا يرتبطون بحادث حريق غامض، وكيف اختفى رجل الأعمال جورج هاملتون بعد أن ترك القاتل المتسلسل رسالة يطلب فيها من الشرطة العودة إلى المكان الذي بدأت فيه النار.
1: لا أريد من أحد أن يتعامل مع هذه القضية على أنها مجرد سلسلة جرائم متفرقة، لأننا الآن أصبحنا نعرف أن كل خطوة ينفذها القاتل مرتبطة بما حدث قبل 20 عاماً. لقد راجعت الملفات القديمة، وجدت أن هناك من تعمد أن يخفي الحقيقة ليس عن الشرطة فقط، بل عن المدينة كلها.
2: طوال الليل وأنا أراجع خرائط الحي القديم وتقارير الإطفاء، ولاحظت أمراً غريباً. المنزل الذي احترق كان يملكه رجل بسيط لا يملك أي عداوات مع أحد، ومع ذلك أغلقت القضية بسرعة كبيرة، وكأن الجميع كان يريد دفنها. حتى شهادات الجيران كانت متشابهة بصورة تثير الشك، وكأنها كتبت بيد شخص واحد.
3: وصلتني قبل قليل إفادة من رجل إطفاء متقاعد، رفض الحديث في البداية، لكنه قال إن أفراد الفريق كانوا يبحثون عن طفل صغير، قيل أنه كان داخل المنزل وقت الحريق، وبعد ساعات من التفتيش لم يجدوا أي أثر له، لكن رئيس اللجنة طلب منهم أن يلتزموا بما كتب في التقرير الرسمي وأن لا يذكروا

0: شيئاً عن الطفل.
1: إذا كان هذا الكلام صحيحاً، فإننا لا نبحث عن قاتل مجهول فقط، بل عن شخص عاش 20 عاماً وهو يعتقد أن الجميع تآمروا عليه وسرقوا منه حياته. وهذا النوع من الرجال لا يتحرك بدافع الغضب، بل بدافع الانتقام البارد الذي يبنى سنة بعد سنة.

0: منذ أن خرج ذلك الرجل من منزلي وأنا أحاول أن أتذكر كل ما جرى في تلك الليلة البعيدة. في البداية أقنعت نفسي أنني لم أكن مسؤولا عما حدث، لكن ضميري لم يهدأ أبدا. لقد كنا 5 أشخاص وكل واحد منا كان يعرف جزءا من الحقيقة، لكننا وافقنا على إغلاق الملف حتى لا تتحول المدينة إلى ساحة فضائح.
1: أريدك أن تنسى الخوف وأن تخبرنا بكل شيء مهما كان صغيرا. إذا أخفيت عنا أي معلومة فلن نستطيع حماية من بقي حيا، وربما يقع قتيل جديد قبل أن ينتهي هذا اليوم.
0: نعم، بعد انتهاء الحريق وجدنا رجلا مصابا بحروق شديدة بالقرب من المنزل، وكان يردد اسم ابنه الصغير قبل أن يفارق الحياة. وفي صباح اليوم التالي جانا خبر يقول إن الطفل مات أيضا، لكنني لم أرى جثته بعيني. وعندما سألت عن ذلك قيل لي إن الحريق التهم كل شيء وأنه من الأفضل أن يغلق الملف.
2: وهل كان جورج هاملتون حاضرا في ذلك الاجتماع؟
0: بل كان هو من أصر على إنهاء التحقيق بسرعة. قال لنا إن نشر التفاصيل سيزرع الرعب بين الناس.
1: إذن يبدو أن جورج كان يعرف أكثر مما قاله لنا، وربما لهذا السبب اختطفه القاتل بدلا من أن يقتله مثل الآخرين.
3: في الوقت الذي كان المفتش آرثر يستمع فيه إلى شهادة القاضي أندرو، كانت مجموعة أخرى من رجال الشرطة تفتش البيت المحترق الذي وقع فيه الحادث القديم، دون أن تعلم أنها على وشك العثور على أول دليل حقيقي.
4: دخلنا المنزل بصعوبة بسبب تهدم أجزاء كبيرة منه، لكننا وجدنا في القبو صندوقا حديديا صغير أخفته الأنقاض طوال هذه السنوات. لم يكن الصندوق مقفلا، لكن الغبار الذي غطاه يؤكد أن أحدا لم يفتحه منذ زمن بعيد.
2: وماذا كان بداخله؟
4: وجدنا بعض الصور القديمة ورسائل متبادلة بين أفراد اللجنة، والأهم من ذلك دفتر مذكرات يعود لصاحب المنزل الذي احترق. الصفحات الأخيرة كانت ممزقة، لكن هناك عبارة تكررت أكثر من مرة تقول: إذا أصابني مكروه فليعلم الجميع أن النار لم تكن حادثا.
1: هذا أخطر مما توقعت. إذا ثبت أن الحريق كان متعمدا فإن القاتل لا ينتقم من شهود حادث، بل من أشخاص شاركوا في إخفاء جريمة كاملة.
5: وهناك شيء آخر يا سيدي، عثرنا بين الأوراق على صورة لطفل صغير وخلفها اسم واحد فقط: إدوارد.
2: ربما يكون هذا هو الطفل الذي اختفى، وربما يكون الاسم الذي بحثنا عنه منذ بداية القضية.

0: حضرت لأنني تذكرت أمراً لم أخبركم به من قبل. قبل أسبوع من مقتل ريتشارد عاد إلى المنزل القديم الذي كنا نسكنه، وبقي ساعات طويلة يفتش في العلية وكأنه يبحث عن شيء أخفاه منذ سنوات.
1: وهل وجد ما كان يبحث عنه؟
0: لا أعرف، لكنه خرج وهو يحمل ظرفاً بني اللون.

0: وعندما سألته عنه قال لي لو وصلت هذه الأوراق إلى الشخص الخطأ فسيموت أبرياء كثيرون. ظننت أنه يتحدث عن العمل.
1: هل ما زال الظرف موجودا؟
0: بعد مقتله فتشت أغراضه لكنني لم أجده، كأن أحدا دخل المنزل وأخذه قبل وصول الشرطة.
2: هذا يعني أن القاتل لم يكن يراقب الضحايا فقط، بل كان يعرف أيضا ما يملكونه من أسرار ووثائق.
1: الآن أصبحت الصورة أوضح قليلا. لدينا طفل مفقود وحريق قد يكون متعمدا، ولجنة أخفت الحقيقة، ووثائق اختفت بعد مقتل ريتشارد. لكن هناك سؤال واحد ما زال بلا جواب: لماذا انتظر القاتل كل هذه السنوات قبل أن يبدأ انتقامه؟
2: ربما لأنه لم يكن يملك الأدلة الكافية، وربما لأنه كان يبحث عن الأشخاص الذين تسببوا في ضياع حياته واحدا بعد الآخر، مثل هذا الرجل. لا يتعجل، بل يراقب ويجمع المعلومات حتى يتأكد أنه لم يخطئ هدفه.
3: وردنا قبل قليل بلاغ من إحدى الدوريات، سيارة جورج هاملتون عثر عليها مهجورة قرب الغابة الشمالية، وكان بابها مفتوحا، لكن السائق لم يكن بداخلها.
1: جهزوا الرجال فورا، إذا كان جورج ما زال حيا فقد تكون هذه فرصتنا الأخيرة للوصول إليه قبل أن يسبقه القاتل.

0: تحركت الشرطة نحو الغابة الشمالية بعد العثور على سيارة جورج هاملتون، لكن ما كان ينتظرهم هناك لم يكن مجرد دليل جديد، بل خطوة أخرى من خطوات القاتل الذي بدا وكأنه يقود التحقيق بنفسه.
1: عثرنا على السيارة، لكن الأغرب أننا وجدنا داخلها البطاقة السوداء المعتادة، وبجانبها خريطة قديمة للحي الذي وقع فيه الحريق، وقد رسمت دائرة حمراء حول مبنى مهجور في أطراف المدينة.
2: هذا الرجل لا يهرب منا، بل يجرنا إلى مكان يختاره بنفسه. يريدنا أن نصل إلى شيء محدد، أو ربما يريد أن يوقعنا في فخ لا نعرفه.
3: أحد رجالنا فتش المبنى المشار إليه في الخريطة من الخارج، وقال إنه سمع أصوات خافتة تأتي من الداخل، لكنه لم يجرؤ على الدخول وحده.
2: لن يدخل أحد قبل وصول بقية القوة. إذا كان القاتل هناك فأنا لا أريد أن نخسر رجلا آخر قبل أن تبدأ المواجهة.
1: وصلنا إلى المبنى المهجور قبل دقائق. عندما فتحنا الباب الرئيسي وجدنا قاعة قديمة تتوسطها طاولة خشبية، وفوق الطاولة كانت هناك البطاقة السوداء، لكن هذه المرة لم تكن وحدها.
2: ماذا وجدتم معها؟
1: وجدنا صورة قديمة لأعضاء اللجنة الخمسة، وقد شطبت وجوه القتلى منهم، بينما بقي وجهان فقط، جورج هاملتون والصحفي فيكتور هيل، وتحت الصورة جملة واحدة تقول: لم يبقى إلا من عرف الحقيقة كاملة.
3: سيدي لقد وجدنا شيئا آخر في الغرفة المجاورة.
2: ماذا وجدتم؟
3: وجدنا جورج هاملتون، لكنه مقيد إلى كرسي وما زال حيا، ويبدو أنه يحاول أن يخبرنا بشيء قبل أن يفقد وعيه.
4: لقد أخطأنا جميعا، لكن الطفل لم يموت.
0: صدمة جديدة هزت المفتش آرثر ورجاله، فمن يكون هذا الطفل؟ وهل هو القاتل المتسلسل الذي يطارده الجميع اليوم؟ هذا ما سنتابعه يا عزيزي المستمع.

0: استمع في الحلقة القادمة إن شاء الله.
1: إلى اللقاء في الحلقة القادمة من نافذة على التاريخ. مع تحيات أبرار علي المفيدي ويوسف الحشاش.

في السفح نجوم خابية، وهناك نجوم في القمة تتلألأ في أفق الدنيا وتجدد أمجاد الأمة. المرأة صناع الخير، صناع الفن، ذو الهمة. الفكرة صناع الشر، الحدث المشرق في الظلمة. الحرب، التاريخ، الإنسان، من كل أولئك ما يعلو ليخلد نجما في القمة.

0: مايوس، غايوس، هل سمعتم آخر الأخبار المتعلقة بالتقويم الزمني الجديد؟
1: لا، لم نسمع يا كاترين. أخبرينا، ما هي تلك الأخبار؟
2: من الواضح بأن لديك أخبارا مهمة حول هذا الموضوع يا كاترين.
0: نعم، لقد أصبح الشهر الأول من السنة متغيرا.
1: ماذا؟ تغير؟ كيف؟
2: ماذا أصبح؟

بعد تلك الإضافة أصبح الشهر الأول من السنة هو الأول من يناير، بعدما أضاف يوليوس قيصر 90 يوما على السنة.

بعدما قام يوليوس قيصر بإضافة أيام جديدة، أصبح عام 46 قبل الميلاد أطول عام في التاريخ، حيث بلغ عدد الأيام 445 يوما. والسبب يعود لفكرة التقويم اليولياني. التقويم اليولياني يصنع نجماً.

0: يقال بأن الأول من مارس كان بداية العام الجديد، ولكن بعد إضافة 90 يوما من قبل يوليوس قيصر تغير الموعد إلى الأول من يناير.
1: ولكن هل استمر عدد أيام العام إلى 445 يوما؟
2: أم كان عاما استثنائيا؟
0: لقد قام يوليوس قيصر بإلغاء الاعتماد الكلي على الدورة القمرية وأسس نظاما شمسيا.
3: نظاما شمسيا؟ وما هو هذا النظام؟
4: وهل هو نظام كلي يعتمد على دورة الشمس؟
0: النظام الشمسي يعتمد على 365 يوما مقسمة على 12 شهرا.
3: وهل من ضمنهم يوم كبيس؟
0: نعم، كل 4 سنوات لمعادلة

0: اشرح لي أكثر أيها العالم.
1: لقد أصبح أطول من السنة الشمسية الحقيقية بمقدار 11 دقيقة يا مولاي.
0: ما دام التقويم يقوم بتنظيم عدد الأيام والأشهر فلما لا؟
1: سيصبح لهذا التقويم بصمة دائمة.
0: فعلا، وهذا ما كنت أصبو إليه، ألا يكون مجرد تقويم عادي، بل تقويم يفرض بصمته التي تنظم حياة البشرية.
1: ونحن سنعمل دائما على تطوير هذا التقويم دون توقف.
0: نعم، دون كلل أو ملل. أريد أن يكون هذا التقويم خالدا متطورا، لا يتأثر مع تغيير الزمان ولا حتى الأجيال.
1: أمرك يا مولاي يوليوس.

0: لقد تلطمت حياة الناس بشكل كبير بعد التقويم الذي وضعه مولاي يوليوس.
1: بالطبع، لقد تنظمت الأيام والأشهر وأصبح لكل شهر هوية.
0: لم يكن مجرد تقويم عابر،
1: سيكون هذا التقويم واحداً من أهم الإصلاحات في تاريخ البشرية بعد تلك الفوضى التي كنا نعيشها أيام التقويم الروماني.
0: نعم نعم، أتفق معك، فليحيى التقويم اليولياني الذي أسسه مولاي يوليوس قيصر.

تم تكريم يوليوس قيصر بتسمية الشهر السابع من السنة باسمه شهر يوليو، نظراً لما قدمه في تطوير وتأسيس تقويم زمني منتظم. ولم يتوقف العمل على تطوير التقويم الزمني فقط عند يوليوس قيصر، بل استمر في هذه المسيرة الإمبراطور الروماني أغسطس الذي أطلق اسمه على الشهر الثامن من السنة شهر أغسطس.

0: استمروا في العمل، لا أريد أن نتوقف حيث انتهى يوليوس.
1: بعد هذا النظام الإيجابي الذي نظم لنا الأيام والسنوات، فعلا يجب علينا الاستمرار دون توقف.
0: لقد كانت سنوات عجاف قبل أن يلغي يوليوس كل المعوقات التي حلت بالتقويم الزمني.
1: لقد قدم للبشرية خدمة رائعة لن تنسى أبدا.
0: اسمعني جيدا يا لايوس.
2: عمك يا مولاي.
0: علينا إضافة يوم في شهر أغسطس ليصبح الشهر 31 يوما مثل شهر يوليو.
2: لكن يا سيدي، هذا سيؤدي إلى تغييرات في أطوال الأشهر الأخرى المحيطة به لتتابق مع دورة التقويم الفلكي.
0: لا يضر، لقد أمرت بإضافة هذا اليوم.
2: كما ترى يا مولاي.

0: خلل
1: أم كانت إضافة لمجرد الإضافة؟ ربما يريد فقط وضع بصمته.
2: لقد أصدر قراراً في عام 26 قبل الميلاد لتسوية التقويم المصري القديم، وهو من أضاف يوم الكبيس كل 4 سنوات.
3: لقد قرأت عن تقويم مسمى الجريجوري، هل له علاقة بما قدمه يوليوس قيصر والإمبراطور أغسطس يا أستاذ؟
2: لا، بل هو التقويم الأكثر استخداماً، سمي نسبة للبابا غريغوريوس 13. ولا تنسوا التقويم الهجري الذي يعتمد على الدورة القمرية لتحديد الأشهر،
1: يتكون من 12 شهراً ويبلغ عدد أيام السنة الهجرية 354 يوماً أو 355 يوماً.
2: نعم، التقويم الهجري يعتمد على التقويم القمري، والميلادي فهو يعتمد على التقويم الشمسي.

0: الفكرة السليمة التي تتحول لواقع ملموس يبقى أثرها دون انقطاع، حتى وإن تم وضع إضافات عليها، فتظل هي الأساس القوي الذي يحتوي كل طارئ ومستجد دون انهيار.
1: في الحلقة القادمة لنا لقاء مع نجم آخر من نجوم القمة، الكاتب محمد عبد العزيز الكندري والمخرج عبد الله سالم القلاف.

هذه إذاعة دولة الكويت، الساعة الآن 5 مساء. موجز لأهم وآخر الأنباء. باكستان تستضيف السبت المقبل جولة محادثات جديدة بين الولايات المتحدة وإيران لاستئناف مسار التفاوض. ألمانيا تدعو إلى تحميل إيران جزء من تكاليف عملية إزالة الألغام في مضيق هرمز. الرئيس اللبناني يقول إن انسحاب الاحتلال الإسرائيلي هو مفتاح التقدم الحقيقي على مسار السلام. مقتل 50 حوثيا على الأقل وإصابة عشرات آخرين في معارك عنيفة مع قوات الحكومة اليمنية في محافظة الحديدة غرب اليمن. المكتب الإعلامي الحكومي في غزة يعلن استقالة مدير لجنة

0: الطوارئ الحكومية ويحل اللجنة استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة العشرات في 3 غارات إسرائيلية على قطاع غزة. مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة يأمر بتحقيق عاجل بشأن أحداث مدينة الأبيض السودانية. تركيا تستضيف قمة حلف شمال الأطلسي غدا الثلاثاء بمشاركة الرئيس الأمريكي. الأمين العام للناتو يؤكد ضرورة مناقشة خطة زيادة الإنفاق الدفاعي في قمة تركيا. روسيا تقول إن إجراء الحوار مع الاتحاد الأوروبي مرهون بمراعاة المصالح الأمنية الروسية. قدمنا لحضراتكم موجزا للأنباء.
1: هنا الكويت،
2: هنا الكويت،
3: هنا الكويت.
1: منصة 51 الرقمية
4: تبث المحتوى المرئي والمسموع عبر الأجهزة الرقمية والذكية.
1: منصة 51 منهجية حضارية في خطوات مدروسة.
4: نقلة نوعية في هويتها الكويتية بقيادة وزارة الإعلام.
1: منصة 51
4: منهجية لبدايات تستمر دون نهايات لتبقى منارة إعلامية وثقافية. 51
5: بودكاست وعي قانوني.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة من برنامجكم بودكاست وعي قانوني. خلال هذا البرنامج نتجول حول العديد من القوانين المهمة والمستجدات في القانون التي شرعها المشرع الكويتي فيما يختص بتجديد الحالات الاجتماعية التي نحتاج أن تتغير فيها بعض القوانين فيما يخدم مصلحة الوطن والمواطن. رحب فيكم مستمعين الكرام، وبداية نرحب بزميلتي عزيزة الأستاذ. حياك الله زميلتي عزيزة.
1: يا هلا أستاذي، شلونك؟ عساك بخير.
0: الله يسلمك. اليوم عندنا مواضيع قانونية مهمة جدا راح نتناولها ونتناقش فيها إن شاء الله. نرحب فيكم مستمعين الكرام، لكم منا تحية طيبة وجميلة من فريق العمل في بودكاست وعي قانوني، بداية من الإعداد رشا الفهد ومحمد الشلال.
1: من التقديم عزيز الأستاذ وجابر عزام.
0: ومن المتابعة والتنسيق آمنة البالول.
1: وهذه تحية من التنفيذ طيف العروج.

0: رجعنا لكم من بعد هالفاصل مستمعين الكرام وحلقة جديدة مميزة من برنامج برودكاست وعي قانوني اللي راح نفتح فيه أبواب الفهم القانوني ونقربه من حياتنا بأسلوب بسيط ومفيد. حياك الله زميلي جابر. اليوم موضوعنا ما نقدر نقض البصر عنه لأنه يمس فلذات أكبادنا، المخدرات. خلونا نتكلم مستمعين الكرام بصراحة عن شلون هالآفة تقرب من عيالنا وشلون رفقاء السوء استغلوا براءتهم لإدخالهم في طريق الإدمان.
1: نعم، هذه الآفة يعني أصبحت يعني تؤرق العديد من الأسر والعائلات في دولة الكويت. الأمانة هي آفة محاربة في كل دول العالم، وكل دول العالم تحاربها، وكل دولة لها نظام معين لمحاربته وقوانين جديدة وقوانين تتجدد لمحاربة هذه الآفة. لكن أيضا في دولة الكويت مؤخرا أصبح لدينا قانون جديد في دولة الكويت لمحاربة المخدرات، سواء كان كتعاطي أو كترويج أو أي شيء يساعد في انتشار هذه الآفة. لذلك نحتاج إلى وجود بعض المتخصصين في المجال القانوني حتى نستطلع معهم حول القوانين الجديدة. لذلك نرحب بضيفنا الكريم رئيس لجنة العلاقات العامة بجمعية المحامين الكويتية ومحامي مقيد أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز، الأستاذ محمد عبد الله القاسم. حياك الله أستاذ محمد.
2: الله يحييك، مساكم الله بالخير ويعطيكم العافية، وموضوعكم موضوع أصلاً جميل ويحتاج أن نركز عليه، لأن المخدرات والمؤثرات العقلية منتشرة بصورة مو طبيعية. ما يعني شلون نقول لك إياها، ما نبخص حق القانون الجديد أنه

0: أو وخر الناس أو وخر المتعاطي ووخر المهرب ووخر التاجر ووخر المروج على المخدر والمؤثرات العقلية في ناحية البيع.
1: نعم، يعني احنا اليوم شايفين ان ما شاء الله يعني في قوانين جديدة في هذا الأمر. لماذا تم تشريع هذه القوانين الجديدة وتغيير القانون السابق؟ يعني ليش هالتغيير صار؟
0: انا بقول لك شغله، اول شيء لازم نعرف ان المهربين لهم وسائل جديده، تمام؟ في شبكات اجراميه منظمه، تمام؟ ولازم احنا نعرف ونفرق بين المخدر والمؤثر العقلي، تمام؟
2: نعم.
0: المخدرات اللي هو مثلا الحشيش والكوكايين والهيروين وتوابعها اللي موجوده بجدول المخدرات، تمام؟
1: يعني في مخدرات وفي مؤثرات عقلية.
0: في مؤثرات عقلية.
1: نعم.
0: المؤثر العقلي هو الشيء اللي يدش فيه الأشياء الصناعية، على سبيل المثال الأدوية اللي تأثر بالجهاز العصبي ويأثر في سلوك الإنسان.
1: بعض الأدوية تستخدم كاستخدام آخر.
0: كاستخدام سيء. والحين طلع لنا الأمفيتامين اللي هو الشبو، وطلع لنا الكيميكال. الكيميكال طبعاً ما بيشرح عنه بالتفصيل. أوكي. لأن أنت عارف القانون الجديد يحدنا أن نتكلم في أمور معينة وما نفصل فيه في أمور معينة.
1: هذه نقطة مهمة.
0: إيه؟
1: أن القانون الجديد يمنع أن احنا نشرح،
0: يعني مو نشرح الأمور. على سبيل المثال في حادثة مشهورة أمس أو قبل الأيام اللي فاتت.
1: نعم.
0: في الإعلام الأمني في وزارة الداخلية تم رصد أحد الأشخاص أنه يشرح أو يمجد أو يقول بأن مادة الماريجوانا هي مادة عادية ولا شيء تتجرم وإلى آخره، فهذا يعاقب عليه القانون بالحبس لمدة 3 سنوات وبغرامة لا تزيد عن 5000 دينار. فاليوم لازم احنا نكون حذرين من هذا القانون الجديد، لأن قانون قاسي على المهرب.
1: نعم.
0: قاسي على التاجر وقاسي على المروج.
1: حتى احنا الحين كمذيعين لازم نكون حذرين
0: في هذا الموضوع.
1: نعم. ايه انت محامي موجود عاد، احنا دخلنا مداخل صحيحة.
0: الله، يعني الله يبعدك عن الامور ان شاء الله.
2: امين امين. محامي محمد، اصلا انا وانت تكلمون ياتني مثل قشعريرة بجسمي. انا اخترعت وصج خايفين احنا كلنا على عيالنا وعيال المواطنين الكويتيين كلهم او اي احد. مع تطور أساليب تهريب المواد المخدرة وظهور أنواع جديدة من المؤثرات العقلية، حرص المشرع الكويتي على تحديث المنظومة القانونية بما يواكب هذه المستجدات. أبي أعرف أن حضرتك قلت من شوي على الهواء أن آخر 15 سنة انتشرت المخدرات بنسبة كبيرة.
0: شوفي بقول لك شغله، المخدرات انتشرت بنسبه كبيره بين الشباب.
2: نعم.
0: زين، لسبب بسيط وجهه نظري انا الشخصيه، كوني انا كمحامي وقاعد اتابع هذا الامر.
2: صحيح.
1: نعم.
0: من خلال المحاكم ومن خلال استشارات الناس. اليوم كان او بالسابق كان المواد المسكره بين قوسين الكحول اللي هو بالكويتي الخمر.
2: نعم.
0: كان سعره جدا رخيص، بمعنى كان يتراوح من 30 إلى 40 دينار، أو إذا الثلاثة على حسب كان ب 100 دينار، تمام؟ فكان متناول الجميع. فالحين الخمر ارتفع سعره وايد
1: بسبب الناس بسبب محاربته؟
0: لا، لأن الحين قام يضيقون على المهربين.
1: صحيح.
0: وقام يضيقون على المروجين.
1: صح.
0: في ناحية المواد الكحولية، تمام؟ اتجهوا الناس تبي تتكيف على قولتهم. زين، شلون يروح؟ يروح حق الأرخص ويروح حق
2: طبعاً.
0: الأسهل.
2: صح.
0: ويروح حق السهل إنك تخفيه بدون ما حد يشوفك ولا يلاحظك. فاتجهوا الناس إلى المخدرات.
1: لاحظ.
0: وبعد المخدرات اتجهوا إلى المؤثرات العقلية، والمؤثر العقلي لازم الواحد ما يستهين فيه، لأن شلون أقول لكم إياها، بتكلم عن الشبو وبتكلم عن الكيميكال بدون ما أدش فيه تفاصيل الكيميكال.
2: نعم.
0: بمعنى شلون تصنيع ما تصنيع. طبعا هذه مواد سهل إنها تصنع، وبأي مكان تتصنع.
2: هل تتصنع في الكويت يعني؟
0: طبعا، إذا عندك المواد الأولية الخام.
2: من وين يحصل عليها المواد الأولية؟
0: في ناس تتحايل على القانون، في ناس تهربها من برا عن طريق الشحن الجوي، في ناس تجيبها وهي جاية. طبعا هو تكون علب مواد أولية تنخلط مع بعض وإلى آخره، ما بأخذ تفاصيل. فهذه صارت رخيصة، تمام؟ والرخيص هذا أذى الشباب والبنات بصفة عامة.
2: نعم.
0: يعني اليوم ما يخفيكم سر وقاعد تشوفون
2: طبعاً
0: التواصل الاجتماعي بعد ما تطور الوضع في أشياء وسلوكيات غريبة، تمام؟ لما تبحثين بالحالة يتعاطون شبو

0: كيميكال. هذول المواد واجد خطره، تاثر على الانسان وتاثر على سلوكياته. يعني احد الحالات اللي مرت علي واحد متعاطي المواد المؤثرة عقليا بين قوسين الكيميكال، انتحر من الدور الـ12.
1: لا إله إلا الله.
0: خلال مراجعتنا حق الفيديو، لان كان احد الاشخاص معاه ودخلوه بالقضية، وانا شفت شخصيا الفيديو، والله العظيم من الدور 12 لبس فوطة
1: هني عندنا
0: بالكويت
1: لا حول،
0: لبس فوطة حطها على ظهره وطمر من الدور الـ12.
1: يا الله.
0: اللي يشوف الفيديو الله يرحمه ويغفر له طبعا، اللي يشوف الفيديو كان يعتقد انه هو سوبرمان
2: بسبب تأثير هذا،
0: تأثير المواد هذه. دشين في ذهان، دشين في تخيلات
1: طبعا. اي تخيلات وتذهب العقل. انا كما سمعت
0: خلش من تذهب العقل، يجيك وساوس.
1: نعم.
0: ان انت مراقبة، ان في
2: مؤامرة ضدك،
0: في مؤامرة ضدك. نعم. وفي شيء مهم جدا ترى، المتعاطي لما يتعاطى هذه المواد يكون ذكي جدا، لان مخه شقال وكل شيء شقال عنده، يصير خبيث، يتشذب،
1: هايبر 100%
0: يصير هايبر 100%، يعني يدش بسكك. احنا شلون اقول لك اياها، والله اللي انا قاعد اشوفه شيء غريب، ان الناس ما عندها وازع ديني. مو اتكلم عن اغلب الناس، اتكلم عن البعض. يعني انت الحين بدل ما تتعاطى وتدفع هذا المبالغ كلها، تمام، روح سوي شيء حق نفسك، فيد نفسك فيه.
2: صح.
0: يعني ادفع لك يقول لا والله انا عندي ظروف شخصيه او ظروف نفسيه، فانا حددتني ان انا اسوي شيء ذي. انا ريال ما عندي، يقول في ناس تقول انا ترى ما عندنا لا حاضر لا ماضي لا مستقبل، فما يهمني، خل اسوي اللي انا ابي. وبعدين
1: شنو اللي جرى حق المخدرات؟
0: انا بالنسبه لي وجهه نظري اصحاب السوء
1: بالدرجه الاولى.
0: والله العظيم النصايح اللي نصحناها واحنا صغار، لا تماشي فلان ولا تماشي علان، والله هذه انا قاعد اشوفها.
1: صحيحة.
0: الحين قاعد اشوفها، لان الصاحب ترى ساحب. لا. بالنهايه
1: اكيد
0: ترى هذا واقع. يعني مثلا هاك جرب وما ادري، الواحد يجرب مره مرتين بعدين خلاص. لا ينجرف بالسكه هذه.
1: احنا استاذ محمد يعني نوعي عيالنا ونقول لهم لا تاخذون اي شيء من ربعكم، سواء تعرفه ولا ما تعرفه، حبه مثلا صار عندك صداع او اي شيء زقاره تبي تجربها لا تاخذ. بس سبحان الله الصاحب ساحب
0: طبعا،
1: يسحبه وياه ويره حق المسكرات والمخدرات والمؤثرات هذه كلها. يعني اعتقد استاذ محمد تقريبا يمكن من شهرين،
0: نعم،
1: في حالة وفاة يعني شاب يمكن ما يتعدى عمره يمكن 18 أو 19، جرعة زايدة. هذا يكون شنو يعني؟ مو عارف مثلا شلون يستخدمه.
0: بس حالة، هي مئات الحالات في جرعات زايدة، بس الحين خفت بعد تجديد على القانون وبعد الرقابة وبعد الوعي خفت هذه الحالات. طبعا أنا أشكر، طبعا لازم واحد ما يبخس حق الجماعة.
1: نعم.
0: اللي هو المستشار محمد راس جلدعي، مستشار بمحكمة الاستئناف ومحامي عام سابق، لأنه هو مهندس القانون الجديد.
1: نعم.
0: اللي بفضل الله وبفضله وبفضل جهود وزارة الداخلية غلت حالات
1: الحمد لله
0: الترويج وقلت حالات بيع هذه المواد.
1: نعم.
0: تمام.
1: نعم.
0: ونرجع حق الجرعة الزايدة. الجرعة الزايدة أنا ما أدري، ما بحث فيها وايد، ولكن اوفر دوس معناته انه خذ جرعه فوق المعدل. بمعنى اليوم واحد ياخذ مثلا نقول هيروين، تمام، خذ دوس زايد، ما ياب راسه، لا خذ زياده.
1: هذا هو اللي ما ياب راسه، فاعتقد انه هو يعني ما مو كافي، فياخذ
0: زياده. فشنو يصير؟
1: يؤدي الى الوفاه.
0: في الناس الحين هي الواحد يبلش مؤثر أو يبلش مخدر، يتطور، يروح 1 2 3 4 5.
1: نعم.
0: لما يدش بالمواد.
2: نعم.
0: وفي شغلة مهمة ثانية،
1: فضل
0: الحين القانون الجديد يقول كل من أعد مسكن أو أعد مكان لتعاطي هذا المواد قام يعاقبونه. العقاب الحين صار على الجميع.
1: طبعا
0: أنت قاعد
1: نعم.
0: في جلسة. نعم. تعاطي.
1: صحيح.
0: الله يعينك
1: الجليس ولا قاعد يتعاطى؟
0: الكل اللي قاعد.
1: كل اللي قاعد.
0: وصاحب المكان إذا ثبت بأنه هو يدري.
1: نعم.
0: ومجهز.
1: صحيح.
0: هذا الأمر.
1: صحيح.
0: لتعاطي المواد المخدرة المؤثرة عقلياً.
1: نعم.
0: شنو؟ الله يعينه حسب القانون الجديد.
2: نعم. أستاذ محمد، إحنا مستمرين نفصل في القانون الجديد لقانون المخدرات وأسباب تغييره ومدى تأثير هذا التغيير، لكن إذا تسمح لنا نطلع فاصل قصير.
0: أفا عليك.
2: طول عمرك. راجعين إن شاء الله بعد هذا الفاصل مع ضيفنا الكريم في بودكاست وعي قانوني.

0: أهلا بكم مرة أخرى مستمعينا الكرام في بودكاست وعي قانوني. نرحب مجددا بضيفنا الكريم رئيس لجنة العلاقات العامة بجمعية المحامين الكويتية والمحامي المقيد أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز الأستاذ محمد عبد الله القاسم. حياك الله أستاذ محمد.
1: الله يحييك. هلا فيك.
0: حياك الله
2: أستاذ محمد. المخدرات تأثر بشكل كبير على الدماغ وتسبب تغيرات فيه ومما يجعل من الصعب إن على الشخص أنه يتوقف عن تعاطيها حتى لو يبي. نبي بقى أبرز، خل نروح نرد على القانون الجديد. شنو هي أبرز التعديلات اللي جت في القانون؟
3: شوفي، وحدوا قانون المخدرات والمؤثرات العقلية. نعم. تمام، خلوهم بقانون واحد. أوكي. تنظيم السلائف الكيميائية. السلائف الكيميائية شنو هي؟ المواد الأولية لتصنيع المخدرات. هي مو مخدر، هي مواد تساعد في تصنيع المخدر أو المؤثر العقلي. تمام؟
2: نعم.
3: طبعا احنا لازم نعرف ان تجديد الرقابة على الوصفات الطبية هذا شيء جدا مهم.
2: شلون؟
3: اليوم الوصفات الطبية انتشرت في الآونة الأخيرة ان في عيادة فلانية وعيادة فلانية وفلان وفلان،
2: عيادة يعطي خاصة قصدك.
3: ايه يعطي. نعم. وصفات في سبيل شنو؟ أو يبيع الوصفات. طبعا هذه فئة قليلة جدا.
2: نعم.
3: ونمسكت وتعاقبت. تمام،
0: يعطي وصفات بدون ما يحتاجها الشخص،
3: بدون ما يحتاجها مقابل مبلغ مالي
0: لغرض آخر. نعم.
3: طبعا في شيء الزين، في الشيء الزين أو نعم. في الأشخاص اللي تسيء استعمال

0: مال وظيفتها
1: نعم.
0: والعكس صحيح. تمام، شددوا عليهم في الرغابة على الوصفات الطبية وتنظيم العلاج والتأهيل بصورة أكثر وضوحا، يعني الوعي والعلاج صار بصفة أحسن
2: تمام
0: أو تطورت مثل ما نقول
2: حلو
0: بالكويتي. تمام، والحين في أكو استحداث صور جديدة حق المخدرات، يعني في أكو أشياء ترويج. شلون أفهمك إياها بالكويتي؟
2: شلون يعني استحداث الصور؟
0: يعني في أكو الحين أشياء جديدة على المخدرات.
2: نعم،
0: القانون الجديد شمل هذا كله.
2: حلو تمام،
0: يعني أشياء قديمة كان قافل عنها القانون أو مو كان قافل، كل وقت لا وقته.
2: الحين شمل كل شيء.
0: الحين شمل كل شيء، يعني الحين السوشيال ميديا ووسائل التكنولوجيا وإلى آخره.
1: هذه الفروقات، عفوا على المقاطعة بس، لأن هذه الفروقات في التعديلات الجديدة.
0: نعم
1: نعم
0: أوكي. فالقانون الجديد وايد زين ووايد قاسي، وغراماته المالية، يعني القانون الجديد أبرز تعديلات الغرامات المالية الكبيرة اللي يتحملها التاجر والمهرب.
2: نعم.
0: والتاجر والمهرب إعدام إذا ثبت عليه التهمة. إعدام طبعا. يقول لا والله القانون الجديد فيه مساوئ، حاليا للحين ما شفنا فيه احنا فيه مساوئ، ولكن كل متهم يتم ضبطه مروج او مهرب.
2: نعم.
0: او شنو؟
2: التاجر.
0: تاجر.
2: زين، التاجر حين اذا ثبت انه هو قاعد يتاجر بالمخدرات فحكم الاعدام.
0: حكم اعدام، نعم صحيح.
2: طيب والمتعاطي؟
0: المتعاطي تشوفي القانون، يعني القانون الجديد حسن وضع المتعاطي في العلاج وانه ما تقيد عليه غضية.
2: لان اغلبهم ما لهم بذنب استاذ
0: يعني
2: محمد.
0: مثلا واحد انصاد جديد نظيف ما على شيء.
2: نعم.
0: متعاطي.
2: نعم.
0: اذا تعالج خلاص شكرا مع السلامه، اذا كان صفحته نظيفه. اذا كان لم يسبق له العود، اذا هو مو لحق
1: يعني
0: بالمخدرات.
1: في مجالات
0: انه مجال
1: إن يساعدون هذا الشخص
0: حق المتعاطي. نعم. لان بالنهايه نعم. المتعاطي ترى يعني لو انت بتطالعه ترى انسان مريض وما
2: صح.
0: يقدر يوخر عن هذا الشيء.
1: مبتلى، ويمكن
0: مبتلى مع ان ترى الجماعه مو مقصرين، اللي هو بمركز الادمان والصحه النفسيه والى اخره. بس
2: يمكن حتى حاله يعني تعبوا وقاعدين يدارونه ويحاولون انه يبعدون عن اصدقاء السوء وعن هالشيء اللي قاعد يتعاطى.
0: الدوله مو مقصره في هذا المجال.
2: نعم.
0: في حدود الامكانيات اللي موجوده.
2: نعم.
0: والتطورات اللي احنا فيها. ولكن انا انصح اي ولي امر يشوف ولده او يشوف بنته تمام؟
2: نعم.
0: أنا تتعاطى أو يتعاطى يودي مصحة بالخارج، يخليه يسلمه حق المصحة ويمشي.
2: شلون؟
0: يعني أنا
2: يعني إذا بيقول حق ولده مثلا بوديه كان مصح ما راح
0: ما يقول لي... لا لا ما يقول إني بوديك مصح. اليوم اللي عنده قابلية إنه يتعالج يتعالج، بس ما يتعالج بالبيئة نفسها اللي هو كان فيها. بمعنى
2: طبعا
0: يعني هو بيطلع مع ربعة بيروح وبرد، صدقيني النفس أمارة بالسوء،
2: نفس الربع.
0: فيروح برا، أنا وجهة نظري يروح يقعد له 3 شهور برا بفلوسه.
2: نعم.
0: يدفع له 4 إلى 7 آلاف دينار من 3 إلى 4 شهور، يروح مصحة محترمة.
2: نعم.
0: يقعد فيها يعالج نفسه بنفسه وإلى آخره،
1: يحاول يغير بيئته السابقة بشكل كامل.
0: والله العظيم أنا أعرف ناس عالجوا نفسهم وراحوا مصحات ومن أحسن الناس، بس هذا بلاء المخدرات، لازم نعترف أن هذا بلاء.
2: أكيد صح.
0: وأصحاب السوء، أكرر، أصحاب السوء
1: لازم تغيرهم.
0: مو لازم تغيرهم، أحنا بالنهاية إحنا عندنا عقل.
1: نعم صح.
0: تمام.
2: ما تقدر أستاذ محمد تغيرهم.
0: إحنا عندنا
2: مستحيل.
0: إحنا عندنا عقل، ولكن شنو؟
2: نعم.
0: الشيطان هم شاطر، وصاحب السوء أشطر من الشيطان نفسه.
2: طبعًا.
1: نعم. أستاذ محمد ودي أتكلم عن النشأة. النشأة أساسًا في الأسرة نفسها، هذا لها تأثير كبير أيضًا حتى على الشخص إنه ما يقع في مثل هذه المشكلات في التعاطي.
0: خلينا نكون متفقين مع بعض. ويخرج من الخبيث ويخرج من الطيب الخبيث والعكس. بمعنى يعني اليوم تشوف واحد أبوه أو أسرته وايد زينة.
2: صح.
0: الأبو دين، الأم دينة، الأخوان ما يفرقوا المساجد، عندهم واحد بالبيت الله باليه بهذا الموضوع.
1: إيه بس أيضا النشأ مهم.
0: النشأ مهم
1: طبعا،
0: بس الضغط يولد شنو؟ الانفجار طبعا معروف. يعني اليوم أنا أنشئ واحد وكبت وكبت وكبت، راح يروح يطلع برا وينطلق برا ويتعرف على اصحاب السوء.
1: نعم.
0: زين، والصاحب هم يسحبه وياه.
2: طبعا.
0: وارد واكرر، صاحب السوء ثم صاحب السوء، هذا اللي انا اكتشفته بعد 42 سنه ان صاحب السوء له تاثير 100%.

0: لأن أستاذ محمد مثل ما ذكر زميلي جابر، وصحيح يتربى في بيئة صالحة
1: طبعا
0: ومتدينة وأخلاق وتربية وكل شيء، بس أن الصاحب هذا يسحبه،
1: هتصدق
0: يسحبه وياه، عشان كذي قالوا أن الصاحب ساحب.
1: يسحبه معه.
0: طبعا
1: انا من الحالات اللي مرت علي ان واحد خرب 4 من 4،
0: لا إله
1: ما
0: إلا الله.
1: حول ولا قوة. وتصدق انه هو كان عنده بوادر انه يتعالج، وراح تعالج وخلى 4
0: عافية.
1: تعالج، هذا اللي خربهم كلهم
0: اللي خربهم
1: تعالج.
0: أبالي اللي مسكين
1: لا لا
0: ضحية.
1: ايه
0: اي
1: تعالج. شنو نكتشف؟ نكتشف ان مرات الصاحب ما يبي الخير حق رفيجه.
0: شفت شلون؟
1: بمعنى الحين
0: طبعا طبعا
1: خل اعطيك
0: صاحب السوء طبعا.
1: إيه صاحب السوء، خل اقول لك شغله. الحين التليفون موجود، اي واحد يبي ينشئ علاقه او يبي يتعرف على صديق او صديقه، التليفون موجود ويتعرفون على بعض.
0: صحيح.
1: صاحب يجيب صاحب يجيب صاحب، كلهم يقعدون جلسه شنو؟
0: كلهم كنها دوانية مع بعض.
1: كنها دوانية، ويتداور هذا الأمر بينهم. والقانون الجديد حد من شغلة معينة، اللي يعطي واحد يتعاطى يعطي حبة حق الشخص اللي معه، لا عقوبة بالقانون، يعطي حبتين إعدام.
0: لا هذا قانون جديد،
1: القانون الجديد. ليش انا اقول لك المهندس محمد راشد دعي ما خلى يعني سكرها تقريبا 100% عليها.
2: نعم، هذه خلينا نتساءل ايضا عن المسؤوليه القانونيه للي يساعد او يسهل ارتكاب جرائم المخدرات. شو المسؤوليه القانونيه اللي تقع عليها؟ يعني انت ذكرت جانب معين، ودي نتكلم عنها بشكل شامل.
1: تبي تتكلم عن اللي يسهل؟ عن شنو؟ يستقبل متعاطي قصدك؟
2: اللي يسهل العمليه مثلا، اللي يخلق هذه البيئه مثل ما ذكرت، الجلسه هذه مثلا، او يعطي او مثلا يكون
1: هو كل من ساعد او حرض او مول او سهل او اخفى الجنات زين ووفر مكان حق الجريمه يعاقب.
2: هذا في القانون الجديد ام موجود في السابق؟
1: بالقانون الجديد.
2: نعم، ايضا في هناك من يتحدث عن مساله، دائما نسمع انه يقولون فلان جليس، هذه لها قانون مختلف ام
1: شوف بقول لك شغله. الجليس اذا كان متعاطي او مو متعاطي، الجليس اذا كان ما عليه شيء، خل اقول لك شغله،
0: يعني هذا الجليس قاعد وياهم،
1: قاعد وياهم
0: ما له شغل.
1: خل اقول لك شيء. اليوم الجماعه في مكافحه المخدرات ناس متعلمه، ناس فاهمه، ناس عليها مره جميع انواع المشاكل هذه.
2: نعم،
1: صادوا مجموعه نقول 5 اشخاص، 3 كانوا يدخنون او يتعاطون، و2 ما لهم شغل.
0: نعم،
1: هم يشوفون، هم يقيمون الحاله هذه
2: الواقع.
1: هل هذول الشخصين عندهم سجل عندنا؟ ما عندهم سجل عندنا؟
0: ما عندهم.
1: ما عنده. يوقع تعهد
0: أي؟
1: ويتوكل على الله
2: إنه ما يرجع للأمر.
1: ما يرجع للأمر هذا.
0: هذا الجليس.
1: نعم. والقانون الجديد.
0: إذن حتى لو كانوا يدرون.
1: شو قصدك يعني؟
0: يعني ما يدرون إن هذي ربعهم اللي قاعدين، 4 أو 3.
1: صعب الواحد يدري إذا كان يتعاطى الحشيش.
0: هذا سؤال جدا مهم.
1: صعب. اذا ياخذ حبوب صعب. واحد الحين ما اخذ حبه قدامي، انا ما ادري شو الحبه اللي هو ماخذها.
0: زين حتى الفيب هذا اللي تعاطونه،
1: لا
0: ما يبين
1: الفيب.
0: اي
1: في اكو يسمونه الزيت، هذا الزيت يتم تهريبه من خارج الكويت ويحطونه داخل الفيب. بس ما عندنا احنا، هذا مو قانوني بالكويت ترى، يتم تهريبه من برا.
0: بس موجود بالكويت،
1: موجود بكميات بسيطه.
0: نعم.
2: ايضا ودي اتكلم عن مساله كنا نسمع في القانون، ما ادري عن القانون الجديد يتغير هذا الامر. يقال ان الاسره اذا لاحظت على احد ابنائها مثلا ان في ملامح تعاطي او شيء، انك لما تبلغ عن هذا الامر انك يعني يعفى مثلا من العقوبه، انه يعالج وكذا ويدخل في مصحه. فالافضل ان تبادر ان تبلغ عن هذا الامر حتى تعفى من المسائل القانونيه.
1: لازم انك تبلغ. لمتى بتخلي ولدك؟ لمتى بتداري عليه؟ ولدك بنتك ولدك
2: إيه للاسف احنا في مجتمع يخاف انه يبلغ على ابنه، او يخاف من الفضيحه، يخاف من السمعه، يخاف من كذا، لكن ما يدري شنو عاقبه انك ترك ابنك في هذا الحاله.
1: جابر، ما في، احنا الحين وصلنا مرحله ما في واحد انا اخاف ان انا انتشر ولا الاخ، ما في. انا عندي في بيتنا متعاطي،
0: افكر بولدي
1: شلون اعالج ولدي؟
0: صح،
1: لمتى بداري؟
0: صح
1: كلامي. صح، انا عندي وحده توفى، قصتها بالجريده معروفه.
0: نعم،
1: ذبحها ولدها. ولدها ذبحها.
0: لا حول ولا قوه الا بالله.
1: اعطيني فلوس؟ ما اعطيني فلوس.
2: ما ودنا يمكن ندخل في التفاصيل
1: ما
2: اكثر.
1: بيقدش.

0: لكن دائما يعني يعني نحث العوائل على على التبليغ في هذا الأمر
1: طبعاً.
0: حفاظا على الابن أولا وحفاظا عليه أيضا من العقوبات على الأسرة.
1: خلي حفاظا على نفسي أنا.
0: نعم.
1: أنا عندي أسرة كاملة، إذا عندي واحد متعاطي وحتى لو منه هو بالنسبة لي ولدي، لازم أنا أعالجه، لازم أبلغ عليه. إذا ما إذا أنا خايف من الفضيحة أو خايف من كلام الناس أوديه علاج بالخارج.
2: صحيح.
1: مصحة علاج بالخارج بمبلغ قوسين، مصحة بالخارج.
2: طيب بالكويت هني أستاذ محمد، شلون أبلغ على الولد المتعاطي مثلا؟ أنا كوني كأم،
1: تروحين النيابة العامة.
2: نعم.
1: وتقدمين بلاغ في نيابة المخدرات، وهم يتعاملون بسرية تامة.
2: كيفية التعامل؟
1: هم يتعاملون، هم عدلهم طريقة بالتعامل.
2: نعم. يعني هل هم يجون للبيت ياخذون؟
1: لا لا، ما في شيء يجون للبيت. موضوع اني انا اي للبيت ما اي للبيت، هذا على حسب الشخص او على حسب الحالة اللي موجودة. كل حالة لها حالة.
2: نعم.
1: ممكن يطلعون للبيت، ممكن على حسب النيابة العامة اللي تشوفه بصالح المريض هذا.
0: نعم. ودي أتكلم عن البلاغات، كيف يتم التعامل مع هذه البلاغات؟
1: مثل شنو قصدك؟ بلاغات يعني مثلاً سرية قصدك؟
0: نعم السرية، طبعاً الحفاظ على المعلومات مثلاً.
1: طبعاً سرية.
0: سواء شخص بلغ أشكال من الأسرة أو من خارج الأسرة بلغ على أحد مثلاً، كيف يتم التعامل معه؟ في فرق؟
1: شوف المتعاطي أهله يبلغون عليه،
0: هذا لها إجراء.
1: فيها سرية، مثلاً واحد بلغ الدوريات أو واحد واحد اثنين ترى في أكو واحد قاعد يتعاطى، لا هذا يعاقب، يروح مكافحة المخدرات. إذا تم الضبط معاه شيء يروح الى مكافحه المخدرات.
0: مو موضوع اسري مثلا.
1: لا لا مو موضوع اسري، واذا كان بحاله غير طبيعيه يحول الى المخفر، اسمها اغلاق راحه، ويتم فحصه عن طريق محقق المخفر. واذا كان دمه عينات الدم او البول اللي عزكم الله تحتوت على مواد مخدره او مؤثره عقليا، يتم احالته الى النيابه العامه بعد استكمال التحقيق في المخفر.
0: نعم. احنا ناخذ لنا استراحه بسيطه، فاصل قصير، وراجعين ان شاء الله معاكم في بودكاست وعي قانوني.

0: وعي قانوني موضوعنا عن المخدرات. الله يحفظ عيالكم من هالآفة. وما زلنا مع ضيفنا المحامي محمد. أبي أسألك أستاذ، كيف ينظم القانون تداول الأدوية والمؤثرات العقلية الخاضعة للرقابة الطبية؟
1: القانون الجديد ألزم زين الأطباء والصيادلة والمستشفيات بالالتزام بضوابط صارمة.
0: حلو.
1: شنو الضوابط الصارمة؟ وصفات طبية، صرف، تسجيل، رقابة. يعني ما في، يعني ما في وقعوا مع السلام، لا، عندي سيستم كامل، شنو خذه شنو ما خذه
0: موجود كل شيء بسهل.
1: مو بسهل، أتكلم أنا عن شنو؟ أتكلم عن العيادات الخاصة.
0: العيادات الخاصة.
1: الحكومة أي شيء تاخذينه دول وصلت سهل، تم شنو؟
0: صرفه،
1: تم صرف الدول الفلاني بالكمية الفلانية وتاخذه لمدة معينة. الحين وايد شددوا الرقابة على المنشآت الطبية بالقانون الجديد.
0: تمام.
1: في اللي يتكلم عن الأدوية اللي هي العلاج العصبي مثلا، الليريكا وتوابع الليريكا وإلى آخره. فالحين صار شوي حزم بهذا الموضوع.
2: نعم. ودي أيضا نوجه كلام للمرضى اللي فعلا يتناولون هذه الأدوية لحاجتهم الصحية. شنو يترتب عليه عندما مثلا يتم تفتيش مثلا في الشارع أو يقع مع هذا العلاج وهو فعلا مريض يحتاج هذا العلاج؟
0: لا.
2: هل مطلوب منه يكون معاه وصفة دائما؟ هل مطلوب منه معاه يعني تقرير طبي؟ ماذا يترتب عليه
1: إذا ضبط في تفتيش أو إلى آخره؟
2: نعم.
1: تمام. مثلا هو قاعد بمكان شافوا عنده حبوب غريبة، طلعت أن هذه الحبوب مؤثرة عقليا اللي هي اللي كان نقول، يحولونه وين؟ إلى مكافحة المخدرات. هو إذا عنده الوصفة بيده، بالنهاية اليوم العسكري أو الضابط دوريات النجدة الأمن العام،
0: نعم،
1: المرور، عنده شيء يؤديه من الاختصاص مكافحة المخدرات. إذا عنده وصفة يبرز الوصفة حق المكافحة ويأخذ أغراضه ويطلع،
2: بس
1: يطلع
2: بدون أي إشكال.
0: بدون أي إشكال. عنده الوصفة مثل ناسيها،
1: إذا
0: ما خطر بباله يعني.
1: عندنا تليفون، ألو، يبلي الوصفة.
0: تمام.
1: فلان أو يصورها بتليفونه
2: أو في سيستم عند الطبيب أو شيء إنه موجود إن هذا يأخذ العلاج الفلاني.
1: يفضل الوصفة تكون معك أو مصورها PDF بتليفونك.
2: نعم.
1: ولازم إن أنت اليوم تجدد الوصفة كل فترة.
2: هذه يعني نقطة مهمة.
1: يعني مثلا أنت الحين وصفتك نقول تأخذ باليوم حبتين، وأنت عندك بجنطتك 200 حبة. هذه فيها علامة استفهام.
2: طبعا. ليش ما أخذها معك الكمية؟
1: فسين وجيم. ولكن إذا ثبت إن هذا الاستعماله إنه ما يروج إلى هذه المؤثر، الأمور طيبة، يطلعته يتوكل على الله.
2: نعم. أيضا في أمر بدنا نتكلم عنه في تعاطي المخدرات. دائما هذا الأمر مرتبط بجرائم أخرى وعقوبات أخرى. يعني المتعاطي قد يسرق، قد يقتل لا سمح الله، قد يؤدي أي جريمة أخرى. هذا الارتباط ماذا يترتب عليه من قوانين مثلا، سواء كان متعاطي ومرتكب لجريمة أخرى؟
1: المدمن هو اللي يرتكب الجرائم.
2: نعم.
1: سؤالك شنو عقوبته ولا شنو؟
2: لا، ودي اتكلم عن ان هذا المدمن قد يؤدي الى جرائم اخرى.
1: اوكي. المدمن هذا عنده معاش او يكون طالب مثلا، عنده
0: اعانه
1: 200 دينار.
0: نعم.
1: اللي يمشي بالدرب هذا اسبوعيته 400 500 دينار، فراح يحتاج فلوس. راح تلقونه بالبداية
0: 400 أستاذ محمد.
1: اللي واصل مرحلة غل شيء هذا. فش يسوي؟ يبيع تليفونه. إذا عنده تليفون يبيعه، يشتري تليفون رخيص ب10 دينار أو ب20 دينار أو مستعمل عشان يوفر له ترى 50 دينار. أو يروح شركات الاتصالات ياخذ على اسمه عقود.
0: صح.
1: ويكيش تليفوناته.
0: نعم.
1: أو يكيش شغله ويشتري، وهو ما يدري قاعد يكود مديونيه. اذا يأس من هذا كله وما عنده فلوس ولا قاعد احد يعطيه، لان المدمن يروح حق فلان، ابي 10 ابي 20 ابي 30.
2: هذه علامه مهمه ان نركز عليها، ان
1: الشخص ركز على 20 وال30.
2: ان الشخص دائما يطلب مبالغ صغيره، مبالغ
0: صغيرة.
2: معينه.
0: صح.
2: فيكون عليه علامات استفهام.
1: نعم. وياخذ منك مره وما يرد لك.
2: اي
1: يعني يقالوا ابي كذي،
2: ما يتكرر عليك مره ثانيه.
1: انت لازم الواحد يعرف شلون يتعامل مع هذه الاشخاص. تمام. لانه عادي انت قاعد بدوانيه، ترى صارت، ها، يبوك تليفونين ثلاثه ويروح يبيعهم.
0: توني جاي بقول لك استاذ محمد، هل بعد المدمن هذا يقوم انه يسرق من الاهل
1: مثلا؟ استنفذ جميع المحاولات وما لقى فلوس.

0: يبوك يسلب يسوي كل شيء عشان شنو؟ يبي يرتاح.
1: نعم. بهالحالة شو نسوي احنا؟
0: بهالحالة اللي لاحظ هذا الأمر من أولياء أمور، أنا قاعد أتكلم عن فئة الشباب،
1: نعم،
0: وما يتصرف يتحمل.
1: نعم
0: يتحمل.
2: نعم. أيضا فيما يترتب هذه تكلمنا عن شريقات ما شريقات، لكن اليوم عندنا

0: يعني عندما نحارب هذا الإدمان ونكافح المخدرات، أكيد طبيعي بعلاقة طردية أن يقل عدد الجرائم.
1: طبعا اغلب، مو اغلب، نقول نسبة، نقول 50% مرتبطة بالمخدرات، الجرائم، القتل والى القتل
0: كالجنايات يعني،
1: والجنايات وهتك الى اخره مرتبطة بالمخدرات. فاذا قلت نسبة المخدرات بين المجتمع تقل نسبة الجريمة بشكل ملحوظ. تمام. واليوم لازم احنا نعرف شيء، ان المخدرات مهما انتشرت اللي يبي ياخذ يروح، وهو بريله يروح.
2: وين يروح؟
1: يروح
2: الحين تم منع
1: لا لا لا لا, لا منتشره، ترى بقول لك شغله، حاليا
2: نعم.
1: انتشارها عن السابق 80%.
2: تمام حلو.
1: ما سالتيني شو الهدف من كلامي الحين، جايش بشيء مهم.
2: يلا نعرف الهدف.
1: التصنيع صار صعب، الجلب صار صعب،
2: عشان القانون،
1: عشان القانون الجديد، وعشان الداخليه
2: ضيقت عليهم،
1: ضيقه عليهم حيل.
2: نعم
1: الماده هذه راح تزيد قيمتها،
2: تزيد سعرها. صحيح.
1: اذا زادت سعرها والمدمن يبي يشتري، ايش راح يسوي؟
2: الطالب تخلص عنته،
1: ايش يبي يسوي؟ راح يبوق، راح يكسر، راح يسوي كل شيء.
2: نعم.
1: تمام. نصيحه، يمكن الناس او اي واحد قاعد يسمعنا الحين يقول شنو النصيحه هذه؟ اذا انت تتعاطى الله يهديك، روح عالج نفسك، أبرك لك وأحسن لك،
0: بدل ما تدخل في مشاكل أكبر.
1: مو مشاكل أكبر، أنا رجال أروح أزور موكلين عندي بالسجن، يضيق خلقي إذا قعدت ساعتين بالسجن.
2: صحيح.
1: سجن هذا يا جماعة، والقانون ما يرحم الحين خلاص.
2: طيب أستاذ محمد، هل يوجد مصحات في الكويت؟
1: مركز علاج إدمان.
2: نعم.
1: وحسب ما أنا سمعت، أو حسب المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، إنه سوف يتم إنشاء مركز متخصص للعلاج الإدمان، مسكر إلى آخره.
2: شنو قصدك مسكر؟
1: يعني ما يطلعوا يدش منه،
2: ما ينحاش منه،
1: لأن مركز الإدمان إذا ما يبي يقعد المدمن ما يقعد، يمشي،
2: يطلع
1: من بيحكره
2: ولا. نعم. يردونه ولا يقدرون يردونه ولا شيء، خلاص طلع.
1: لأن أنت لما يطلع من المستشفى،
2: أي
1: البيئة اللي حواليه منه كلهم متعاطين،
0: ما غيرت البيئة كلش،
1: ما غيرت البيئة، يتعلم أشياء جديدة.
2: إيه.
1: أتكلم البعض
0: اللي يبي شغلة هذا،
1: اللي يبي.
0: إيه.
1: فأنا أنصح في الوقت الحالي، وده مكان ما حد يعرفه ويقعد بين الناس ما يعرفهم ويعالج نفسه.
2: ضروري
1: ضروري
2: هذا.
1: طبعا
2: لأن صاحب اللي قاعد يتعاطى وياه موجود وياه 24 ساعة، فأنت لما تقطع الحبل بينه وبين صاحبه توديه مصح حتى لو بالخارج، هذا انت قطعت عن كل شيء.
1: طبعا لان التهيؤات اللي يقعد فيها المدمن، يعني يكلم الطوف ترى عادي،
0: لا حول ولا قوه الا
1: بالله. اذا كلم الطوف طبعا ولي الامر يكون عنده عاطفه، ولدي تعبان في شيء.
2: طبعا.
1: لا هو ما في شيء. اغلب المتعاطين لو تلاحظون يقول انا فيني اني ممسوس، انا
0: تهيأ له
1: الأمر. هو ممسوس، هو قاعد يكلم نفسه بنفسه، في أحد يكلمه بعقله، فهو يعتقد أنه ممسوس، فيكلم الطوف. زين، يمشي ويتكلم مع نفسه، تتكلم منه قاعد يكلم غريب. نعم. هذه كلها تهيؤات.
0: نعم. أيضا أستاذ محمد، بدنا ندخل في مسألة مهمة، دور المؤسسات التعليمية اليوم في دولة الكويت لمحاربة هذه الآفة.
1: إحنا أيامنا قبل كنا نروح المسرح والأبلاط ما يقصرون، أنا كان أيام في داي أبلاط. تمام.
2: صح.
1: الأبلاط والمتوسطة كان مدرسين، والثانوية مدرسين.
2: نعم.
1: بالمسرح يجونا مثلا ناس من المراكز الإسلامية، ناس يجونا من الداخلية يحذروننا وينصحوننا. دور الممارسات التعليمية، لازم أنا أنصح الطالب، إذا شفت الطالب سلوكه
0: مندفع، حين
1: مندفع، لا مو مندفع، نقولها إحنا نسميها سن المراهقة أو سن، أي. لا، سلوكه غريب،
2: غير سوي.
1: نعم. غير سوي، في ناس سلوكها غير سوي، يبوق من ربعه الى اخره، لازم انا اليوم ابلغ الاخصائي الاجتماعي، او ابلغ الوكيل، او ابلغ المشرف، عشان يبلغ هذا ولي الامر. تمام. ودور التعليم، مؤسسات التعليميه بالكويت مو مقصره، يعني اللي ما يسوونه ما يسوونه، يعني ينصحون، شو يسوون اكثر من كذي؟ عندهم سوشيال ميديا، يعرضون. نعم. يحطون بروجيكتر الى اخره.
0: نعم. هذا ايضا يجرنا لسؤال اخر، ومساله الرسائل التوعويه اليوم.

0: في دولة الكويت أهميتها. دائما كل فترة نشوف حملة توعوية.
1: طبعا
0: حملة، هذه الحملات شنو تأثيرها أيضا على مكافحة
1: طبعا أغلب الحملات اللي أنا قاعد أشوفها طبعا برعاية النائب الأول ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، هو يكون متصدر هذا المشهد، وهذه رسالة بالنسبة لي، رسالة حلوة أنه هو موجود. يا تاجر يا مروج، أنا لكم بالمرصاد. عندنا بالأفينيوز، لو تلاحظون بالأفينيوز الفترة اللي طافت كان مركز التوعية على المخدرات أو مركز المخدرات، كان الأدلة الجنائية موجودة وقسم المسرح الجنائي موجود وجمعية المحامين أيضا كانت متواجدة. تمام، ف الجماعة مو مقصرين، لا وزارة الداخلية
2: توعية، لا لازم لابد من المركز
1: موجود، مو مقصرين.
2: نعم
1: مو مقصرين،
2: صحيح.
1: وثاني شغلة الحين في شيء الناس وايد قاعد تعارضه، أتكلم على المخدرات.
2: نعم،
1: شلون يحطون بعض الصور طبعا عشان يصير رادع حق المجتمع، تحط صورة تاجر يكون رادع حق المجتمع.
2: والله احنا نطالب هالشيء صراحة،
1: طبعا
2: لازم
1: صورة تاجر
2: لازم
1: حطه،
2: لابد منه
1: على اساس الناس تخاف.
2: ايه،
1: والناس الحين
2: وتعرفه، تعرفه من هالتاجر.
1: التشهير مو زين، لا ممكن يطلع براءة ويرد على الناس اللي تم تعليق عليهم تعليق سلبي. فكافي انك تحط شريطة على عينه او تظل العينه وتحط الكمية امامه نفس اللي هو معمول فيه.
2: والاسم يذكر ولا لا؟
1: في بعض الحالات يتم ذكر الاسم في بعض الحالات طبعا.
2: نعم
0: نعم، ايضا يعني يمكن احنا شارفنا على انتهاء وقت البرنامج، لكن ايضا تهمنا رسالتك استاذ محمد للساده المستمعين حول القانون الجديد. بماذا تنصح الساده المستمعين، وبماذا توجه سواء الاسر او من يستمع لنا الان ممن وقع في هذه المشكلات؟
1: دلع عيالك، عطهم فلوس، ولكن حاسبهم على الفلوس. لا تعطي بذخ، راقب عيالك، كلنا مشغولين. نادر ما نروح البيت أو وقتنا بالبيت وقت محدود، ولكن الرقابة مهمة. راقب السوشيال ميديا ماله، لا تخلي إذا واحد صغير أقل من 13 أو 12 أو 10 سنين لا تخليه يدش تيك توك إلا تحت رقابتك. أنا قاعد أتكلم يعني شفاف معاكم.
2: نعم،
1: هذه رسالة، دري بالكم على عيالكم، عيالكم أمانة. والله ولدك شفت عليه سلوك غريب أو شفته في سلوك غريب، لا تجامل،
0: لازم تحل المشكلة هذه، لازم
1: تحل. ولا يعني في أولياء أمور ترى ما يعرفون، والله العظيم ما يعرفون.
0: أي،
1: اسأل، عالج ولدك إذا شفت ولدك في مسلك غلط، اهتم بعيالك.
0: نعم،
1: اسألهم شنو صرفت، شنو سويت.
0: نعم،
1: وين وديت فلوسك؟ أنت عليك دورك إنك تكبره، وهو يشتغل، هو يتحمل وزير نفسه لما يكبر.
0: وما يمنع تستشير ناس متخصصين، سواء استشارات يعني اجتماعية أو أخصائي اجتماعي مثلا أو أخصائي نفسي أو كذا، أو يهتم بسلوك الشباب، استفسر، اعرف هذه التصرفات ليش قاعدة تصير من أبنائك.
1: أرد وأقول لك أشوف سلوك غريب مو عيب أني أدق أسأل.
0: صح،
1: أنت داخل قوقعة معينة، صح؟
0: صح،
1: القوقعة أنت ما قاعد تشوف المشاكل اللي حواليك، اللي برا هو اللي تشوفك، اللي برا كأنه شنو، المدرب والملعب، المدرب يشوف كل شيء برا قاعد. انت داخل قوقعة ما راح تشوف العيوب، ما راح تشوف السلبيات، ما راح تشوف الايجابيات، ما راح تقدر تحل مشكلتك.
0: صح،
1: انت ممكن تحل مشاكل الناس، صح، بس لما تيجي مشكله حقك ما راح تحلها. اذا انت متوهق استشير. ولدي يعاني من 1 2 3 او بنتي تعاني من 1 2 3، هل هذا طبيعي ولا مو طبيعي؟
0: صح.
1: في علامات واضحه لازم الاولياء امر تشوفونها، الانعزال، هو بعزله قاعد بروحه او قاعده بروحها بغرفه بروحهم قاعدين، ما يطلعون، ما يجون تحت عندهم او ما يقعدون بالصاله معاهم. النظافه الشخصيه اذا تغيرت باللبس، بالاظافر، بقص الشعر، اذا ما قام يهتم بنفسه، ما قامت تهتم بنفسها كملابس الى اخره، ترى هذه علامه من علامات شنو، التعاطي والادمان.
2: أستاذ محمد، إحنا ساعات نشوف مثلاً عيالنا وايد يقعدون على الكمبيوتر مثلاً، وايد حتى ساعات.
1: بقولك
2: هذا شيء عادي يعني مثلاً.
1: بقولك شيء، اليوم نادر ما قام يقعدون على الكمبيوتر، على قصدك على
2: الجيمينج.
1: الحين كله صار آيباد، صار بلاي ستيشن إلى آخره، هذا
2: صح
1: عادي.
2: صح،
1: يلعبون لعبة جيم، يلعبون
2: نعم
1: أونلاين
2: نعم
1: إلى آخره، فهذا طبيعي.
2: شيء طبيعي.
1: طبيعي.
2: بس إذا شفنا الملاحظات اللي ذكرتها من شوي.
1: نعم.
2: فهذا جداً خطر.
1: وإذا يأخذ فلوس بزيادة وما عنده فلوس كله.

0: وإذا مثلا رفض، مثلا ساعات ولدك يروح عند ربعه أو شيء، مثلا قول له عطنا رقم رفيجك أو عطنا رقم مثلا الأم وقول لنا مثلا وينك، في رفض شو نسوي؟
1: إذا كان الولد أقل من 18 سنة أنا أوديه وأجيبه،
0: صحيح،
1: بدل ما السايق يوديه. نعم. أنا أوديه. نعم. إذا رفض أن أنا أوديه، أحس أن رغابة عليه، أحط حق السايق داش كام ولوكيشن وأعرف ولدي وين راح وين رد. فلازم ما تحسون المراهق أنه مراقب،
2: ولكن ما ما يجب أن لا تتركه، يعني
1: ما ما ما ما تهد ما تهد الجمل بما حمل.
0: صح.
2: أستاذ محمد، يعني الأمانة إحنا وصلنا لختام حلقتنا اليوم، شاكرين لك جدا على أولا على حضورك وقبولك الدعوة في بودكاست راعي قانوني،
1: تامر أمر،
2: ثانيا على اهتمامك في القانون الجديد للمخدرات وأهميته للمستمعين ولكل من على هذه الأرض الطيبة، وشرحك الجميل لهذه القوانين، كل الشكر لك
1: تامر أمر.
2: أستاذ محمد القاسم، رئيس لجنة العلاقات العامة بجمعية المحامين الكويتية، شاكر لك جدا،
1: حياكم الله ويعطيكم العافية على حسن استضافتكم، وشكري حق المنتج، يسمون المخرج،
2: المخرج
1: والمخرج
2: وطاقم العمل
1: وطاقم العمل روح.
2: يعطيك العافية، شكرا لك جدا. وصلنا معاكم مستمعينا الكرام لختام حلقتنا في بودكاست وعي قانوني، نلقاكم إن شاء الله الأسبوع القادم. لكم تحيات فريق العمل من الإعداد رشا الفهد ومحمد الشلال،
0: ومن التقديم حدثتكم عزيزة الأستاذ وزميلي جابر عزام،
2: ومن المتابعة والتنسيق آمن البالول،
0: ومن التنفيذ طيف العروج،
2: ومن الهندسة الإذاعية فرح بوركي،
0: مخرجنا المبدع حسين اشكناني.
2: في امان الله،
0: مع السلامه. التفت حولك تمقل، شوفها بعين المحب، شوفها بعين المحب.

السادسة مساء بتوقيت إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. الرئيس الأمريكي يحذر إيران بعودة العمليات العسكرية في حال عدم إبرامها اتفاقا مع واشنطن. جولة محادثات جديدة بين الولايات المتحدة وإيران في باكستان يوم السبت المقبل. ألمانيا تدعو إلى تحميل إيران جزءا من تكاليف عمليات إزالة الألغام في مضيق هرمز. الرئيس اللبناني يقول إن انسحاب الاحتلال الإسرائيلي هو مفتاح التقدم الحقيقي على مسار السلام. مقتل 50 حوثيان على الأقل وإصابة عشرات آخرين في معارك عنيفة مع القوات الحكومية اليمنية بمحافظة الحديدة غربي اليمن. المكتب الإعلامي الحكومي بغزة يعلن استقالة مدير لجنة الطوارئ الحكومية ويحل اللجنة. شهداء وجرحى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة يأمر بتحقيق عاجل بشأن أحداث مدينة الأبيض السودانية. تركيا تستضيف قمة لحلف شمال الأطلسي غدا الثلاثاء بمشاركة الرئيس الأمريكي. الأمين العام للناتو يؤكد ضرورة مناقشة خطة زيادة الإنفاق الدفاعي في قمة تركيا. وفي النبأ الأخير، روسيا تقول إن إجراء الحوار مع الاتحاد الأوروبي مرهون بمراعاة المصالح الأمنية الروسية. نهاية الموجز، في أمان الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الاقتصادية تقدمها دلال إبراهيم. ونستهل نشرتنا بأبرز عناوينها: البترول الكويتية العالمية توقع مذكرة تعاون مع جمعية السدو لتعزيز الهوية الثقافية الوطنية. بورصة الكويت تغلق تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشرها العام. المركزي المصري يلزم البنوك بموافقة مسبقة للمشاركة في إصدارات الصكوك. ارتفاع القيمة المضافة للناتج الصناعي في الصين. ونبدأ باقتصادنا المحلي.

قامت وزير الأشغال العامة الدكتورة نورة المشعان بجولة تفقدية لأول موقع لتنفيذ مشروع منظومة وزن الشاحنات أثناء الحركة على الدائري السابع. وقالت الدكتورة المشعان إن انطلاق تنفيذ المشروع يأتي ضمن عقود الصيانة الحالية مع خطة للتوسع في مواقع جديدة بمختلف طرق الكويت التي تشهد كثافة في حركة الشاحنات بهدف حماية شبكة الطرق والحد من الأضرار الناتجة عن الأحمال الزائدة. وأضافت أن الوزارة اعتمدت مواقع تركيب المنظومة قرب المناطق الصناعية والإنشائية والطرق الحدودية لضبط حركة الشاحنات الثقيلة والحد من تأثيرها على طبقات الرصف. وأوضحت أن النظام الذكي يرصد جميع الشاحنات والمركبات المارة على الطرق السريعة ويقيس أوزانها وأنواعها وآلية توزيع الأحمال على محاورها بما يتوافق مع المعايير الهندسية المعتمدة لتصميم الطرق. وقعت الهيئة العامة للصناعة ووحدة التحريات المالية اليوم اتفاقية للتعاون وتبادل المعلومات بهدف تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهتين في مجال مكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب في إطار دعم الجهود الوطنية لحماية المنظومة المالية والاقتصادية للدولة. وقال المدير العام لهيئة الصناعة بالتكليف شملان لجحيد إن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون المؤسسي بين الجهتين بما يدعم الجهود الوطنية في مكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب في إطار الاختصاصات المقررة قانونا لكل منهما. وبيّن لجحيدلي أن هذه الاتفاقية تجسد حرص الهيئة العامة للصناعة على تعزيز التعاون مع الجهات الوطنية وترسيخ مبادئ الشفافية والامتثال والإسهام في حماية الاقتصاد الوطني ودعم منظومة مكافحة الجرائم المالية. وقعت شركة البترول الكويتية العالمية مذكرة تفاهم مع جمعية السدو الحرفية تهدف إلى تعزيز حضور التراث الكويتي الأصيل في المبادرات التنموية والمشاريع ذات البعد المجتمعي بما يسهم في إبراز فن السدو كأحد أبرز عناصر الهوية الثقافية الوطنية. وقالت الشركة إن المذكرة تأتي في إطار حرص الطرفين على دعم الحرف التقليدية الكويتية والمحافظة عليها من خلال توظيف نقوش السدو المعتمدة في عدد من المشاريع والمبادرات المشتركة بما يعكس التقاء

0: قيم الأصالة والاستدامة والابتكار. وذكرت البترول العالمية أن هذه الشراكة تمثل نموذجا للتعاون بين القطاع المؤسسي والمؤسسات الثقافية والتراثية، وتسهم في تعزيز الوعي بأهمية الموروث الكويتي وإبراز جمالياته في الفضاءات العامة والمشاريع الحديثة، مبينة أن هذه المبادرة تعكس التزامها بدعم المسؤولية الاجتماعية والحفاظ على التراث الوطني. أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشرها العام 41 نقطة و85 جزءا من النقطة، ليبلغ مستوى 8738 نقطة و98 جزءا. وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 14 نقطة و14 جزءا، ليبلغ مستوى 8828 نقطة و93 جزءا، فيما ارتفع مؤشر السوق الأول 55 نقطة و92 جزءا. وتم تداول 300 و290 مليون سهم عبر 22815 صفقة نقدية بقيمة 96,900,000 دينار. وينضم إلينا للمزيد من التحليل المحلل المالي الأستاذ محمد البغلي. أستاذ محمد، أهلا بك، مساء الخير. نعم، أول ملاحظة لدينا في جلسة اليوم هي تصاعد السيولة، فما تفسيركم لها، وهل ستمثل موجة لتسعير جديد لتسعير ما هو قادم، وخاصة بعد دخول السيولة على الأسهم القيادية؟
1: نعم، اليوم كان لافت في تداولات بورصة الكويت هو التحول عن مسار تداولات يوم أمس والأسبوع الماضي. ارتفعت وتيرة السيولة يعني بشكل لافت، بلغت حوالي 97 مليون دينار، تركزت مثل ما تفضلت على الأسهم القيادية بحوالي 56 مليون دينار في السوق الأول الذي يضم المصارف وأسهم الخدمات. كان لافت هذا التحول، طبعا هذا التحول له مجموعة من القراءات، أولها أن انخفاض السيولة اللي حدث خلال الأيام أو الأسابيع الماضية ما كان منعكس على انخفاض حاد في المؤشرات، وبالتالي احنا قاعد نتكلم عن حالة من الركود وليس حالة من الهلع في التداولات الخاصة ببورصة الكويت. كان هنالك عمليات مضاربية أوسع على أسهم السوق الرئيسي أكثر من تداولات السوق الأول، باعتقادي أن التوقعات الإيجابية أو خلينا نقول المحايدة تجاه الأداء الخاص بأسهم القطاع المصرفي بالإضافة إلى أسهم السوق الأول، خصوصا يعني بالنتائج المالية لفترة 30/6 من هذا العام التي تزامنت بشكل كبير مع الأحداث الإقليمية الصعبة والحرب في المنطقة والاعتداءات الإيرانية على البلاد ومنطقة الخليج، كانت توقعات يعني أداء إيجابي للشركات مقارنة بالأوضاع الصعبة التي مر فيها الإقليم. فبالتالي كان هناك قراءة خلينا نقول مبكرة للنتائج المالية، أيضا بالإضافة إلى الهدوء النسبي في الإقليم وانخفاض علاوة المخاطر الجيوسياسية وبدء تدفق كميات النفط ووصول البضائع إلى المنطقة، أيضا ساهم في يعني نوع من الهدوء في نفسيات المستثمرين، بالإضافة إلى الحيادية الخاصة بتوقعات أسعار الفائدة الأمريكية وانعكاساتها على البنوك المركزية في العالم. لم يصدر من هذا الأسبوع بيانات يعني خلينا نقول مخالفة للتوقعات أو إنها بيانات يعني قد تحول مسار السياسات النقدية. بشكل عام خلينا نقول إن تداولات اليوم يعكس حالة من الارتياح النسبي في تداولات السوق، ولكن حتى يتحول إلى سلوك ونهج عام محتاج إلى تأكيد، محتاج إلى تأكيد فيما يتعلق ببيانات الأرباح التي ممكن أن تصدرها الشركات المدرجة، وبالإضافة إلى التحولات أو ترقب ما يحدث في الإقليم من سياسات وتطورات، والاقتصاد العالمي ما يحدث من تطورات السياسة النقدية ومدى اطمئنان المستثمرين بأن هنالك حالة من انخفاض أو هدوء المخاطر سواء الإقليمية أو العالمية.
0: نعم، كما ذكرت لنا بأن السيولة بجزء كبير منها تتركز على قطاع المصارف الذي شهد اليوم قوة شرائية إيجابية ونشاطا واضحا وصفقات تتوالى طوال الجلسة، فما هو يعني تفسيركم لذلك، خاصة بأن البنوك هي تعتبر من أوائل الشركات في الطليعة للشركات التي تعلن نتائجها المالية قبل بقية القطاعات؟
1: طبعا البنوك هي الشركات أو الأسهم التي

0: التي الأكبر حجما في السوق والتي تحوز على أكبر نسبة من استثمارات الأجانب على مؤشرات فوتسي وستاندر أند بورز ومورغان ستانلي. هذه البنوك أيضا هي التي تعلن مبكرا وهي ذات التوزيعات النقدية وذات التوزيعات العينية. لذلك وجدنا اليوم مثلا أن تداولات البورصة إذا كنا نتكلم إحنا عن حوالي 96 مليون دينار، فأنت قاعد تتكلم عن حوالي 16 مليون دينار انصبت على سهمين هما بنك الكويت الوطني أو بيت التمويل الكويتي ثم بنك الكويت الوطني. فهذا أمر يعني خلينا نقول من مزايا السوق الكويتي أن تركز السيولة اليوم، وإن كان هنالك يعني الكثير من الأسهم لا تصلها كميات معتادة من السيولة، ولكن في توجه إيجابي بأن تركز السيولة ينصب إلى أسهم القطاع المصرفي والأسهم التوزيعات والربحية وليس على الأسهم خلينا نقول عديمة الأصول أو الضعيفة. فأنا أعتقد أن توجه السيولة نحو البنوك أمر إيجابي، وإن كنت أدعو دائما إلى تنويع الخيارات لدى المستثمرين من خلال سعي منظومة السوق ولا سيما بورصة الكويت إلى استقطاب المزيد من الشركات المدرجة لا سيما في القطاعات التي يفتقر لها السوق، سواء كانت قطاعات صحية أو تكنولوجية أو غذائية. هذه ممكن أن تكون ذات قيمة مضافة على السوق، وحتى إن تحولت السيولة من البنوك إليها فتكون في الاتجاه الإيجابي.
1: نعم سيدي الكريم، قبل قليل ذكرت نقطة من في أثناء تحليلك للسيولة بحيادية أسعار الفائدة الأمريكية. هنالك أيضا اتجاه تحليلي يقول أو يستبعد أن يتم رفع أسعار الفائدة في الوقت الحالي، فهل أنتم مع هذا التحليل أم لا؟
0: أغلب التوقعات ومثل ما احنا شايفين يعني المسألة ليست مرتبطة بتكهنات عادية، إنما هي يعني ما يرشح من محاضر الاجتماع الخاص بالمجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي. تشير معظم توجهات أعضاء هذا المجلس إلى حالة من تثبيت الفائدة خصوصا مع البيانات الاقتصادية المرتبطة بالتضخم، المرتبطة أيضا بارتفاع أسعار الوقود والبنزين وأسعار النفط الذي هي أصلا مرتبطة بالأحداث الإقليمية في منطقة الخليج وإغلاق مضيق هرمز وضعف التدفق النفطي إلى العالم. اليوم في حالة من الانفراج، لكن هذه الحالة من الانفراج لم تنعكس تماما على الاقتصاد الأمريكي. فمن المتوقع أنه خلال فترة أو فترتين قادمتين، يعني خلينا نقول أنه في غضون الشهر المقبل والشهرين اللي بعده يعني 3 أشهر، من المتوقع أن يكون هناك حالة من التثبيت للفائدة قبل يعني الكلام اللي كان هنالك تأزم يكون فيها ارتفاع أو أن انفراج يكون فيها انخفاض. فأنا أعتقد أن على المدى المتوسط أو المنظور إحنا نتكلم عن تثبيت الفائدة أكثر من رفعها أو خفضها.
1: نعم، ما دمنا نتحدث عن أيضا الاقتصاد العالمي وتثبيت الفائدة، دعنا ننتقل للحديث عن الذهب الذي كان مرتفعا للغاية في الفترة الماضية، يبدو الآن بأنه في اتجاه يعني نزول أكثر، حيث خفض بنك جي بي مورغان توقعاته لأسعار الذهب خلال العام الحالي يعني متوقعا أن يبلغ متوسط سعر الأونصة نحو 4300 دولار في الربع الثالث، على أن يرتفع إلى 4500 دولار في الربع الرابع فقط، وهو ما يمثل تخفيض ب 25% عن رأيه السابق، فما هي قراءتكم؟
0: عشان نقرأ الذهب لازم نقرأ عام 2026 بالتوازي مع عام 2025. ما حدث في الذهب في عام 2025 يناقض سلوكه أو ما هو معروف عنه كملاذ آمن. ارتفع بحوالي 55% إلى 60% كارتفاع حاد لم يسبق له مثيل في عام معين، إلا ما حدث في عام 79 مع اندلاع الثورة الإيرانية والتي أثرت على أسعار الذهب في ذلك الوقت. فهذه يعني علامة فارقة وكانت علامة قوية من الارتفاع في عام 2025 وبدون مبرر جيوسياسي. في عام 26 حدثت الحرب الإقليمية في يوم 28/2 الماضي، ومنها خسر الذهب، وهذا يعني على النقيض من كل التوقعات. الكل كان متوقع أن الحرب ترفع أسعار الذهب، بينما إحنا اليوم من يوم 28/2 إلى اليوم نجد أن الذهب خسر حوالي ربع قيمته، وهذا أمر يحير أو يعني يطلق مجال كبير للتحليل. لماذا تنخفض الملاذات الآمنة في ظل وجود توترات إقليمية عالي؟ أنا باعتقادي أن الذهب فقد صورة الملاذ الآمن لما ارتفع بشكل

0: الجامعات، فاليوم قاعدين ينخفض بشكل طبيعي بشكل أيضا حاد بموازي ارتفاعه في السنة الماضية. كذلك كون الذهب غير سائل جعل المستثمرين في العالم في فترة الحرب في فترة التأزم الجيوسياسي يلجؤون إلى الدولار كعملة سائلة، فأصبح الدولار يعني أكثر تفضيلا كملاذ آمن من مقارنة بالذهب كسلعة مضاربية تحولت في الفترة الأخيرة. باعتقادي أن الذهب راح يأخذ لمسار معين اليوم قاعد يعني خلينا نقول مسار من الهدوء والتذبذب. متى ما انخفضت الفائدة، اليوم عامل المحرك الأساسي باعتقادي على أسعار الذهب هو الفائدة، متى ما انخفضت الفائدة فسوف يعني خلينا نقول تزيد من جاذبية الذهب في مجال التداولات والحركة والأرباح. لكن إذا ظلت الأمور في هذا السياق الفائدة ثابتة أو مرتفعة لا راح يكون أمر إيجابي، وبالتبعية مثل ما نتكلم على الذهب نتكلم أيضا عن تابعة أو الذي يلحق فيه اللي هو الفضة.
1: نعم، شكرا جزيلا لكم المحلل المالي الأستاذ محمد البغلي. اقتصاد خليجي وعربي. في خطوة تستهدف تسريع التحول الرقمي في قطاع الطاقة الخليجي، أعلنت الشركة العملية للطاقة تأسيس مشروع استراتيجي مشترك مع شركة كيلتون المتخصصة في تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي لتطوير حلول تقنية متقدمة تعزز كفاءة العمليات وترفع مستوى الأداء لدى مؤسسات الطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي.
2: أعلنت الشركة العملية للطاقة تأسيس مشروع استراتيجي مشترك مع شركة كابتون المتخصصة في التحول الرقمي وتقنيات مؤسسات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، تهدف لتوسيع التحول الرقمي في قطاع الطاقة بدول مجلس التعاون الخليجية. وأوضحت الشركة أن هيكل ملكية المشروع يتوزع بواقع 51 للشركة و 49% لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد تلقائيا لفترات متعاقبة مدتها 3 سنوات، على أن يشمل نشاطه جميع دول مجلس التعاون مع افتتاح أول مكتب في دولة قطر ضمن خطة التوسع الإقليمي. يجمع المشروع بين خبرة الشركة وخدمات قطاع النفط والغاز وعلاقاتها التشغيلية بين الخبرة في الذكاء الاصطناعي والهندسة الرقمية والحوسبة السحابية والأمن السرباني وإدارة البيانات، بما يسهم في تحديث عمليات قطاع الطاقة وتحسين كفاءة اتخاذ القرار وتعظيم الاستفادة من الأصول التشغيلية. وقال المدير العام لخدمات النفط والغاز تطوير الأعمال في الشركة أن المشروع ينسجم مع استراتيجية الشركة للتوسع في خدمات حقول النفط في ظل تنامي الطلب على الحلول الرقمية، مشيرا إلى أن سوق الرقمنة في قطاع النفط والغاز بدول مجلس التعاون تتجاوز قيمته مليار دولار سنويا. وأضاف أن توظيف الحلول الذكية القائمة على البيانات سيفتح آفاقا جديدة للنمو وتحقيق قيمة مستدامة للمساهمين والعملاء. من جانبه أكد العضو المنتدب للشركة أن منطقة الخليج تعد من أكثر الأسواق طموحا في نمو الذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى أن المشروع المشترك سيمكن مؤسسات الطاقة من تنفيذ التحول الرقمي في افتتاح واسع وتوظيف منصة لتقديم حلول متخصصة تتجاوز الكفاءة والابتكار وتدعو النمو المستدام في القطاع. أتمت

0: الهيئة العامة للأمن الغذائي في السعودية ترسية الدفعة الرابعة من القمح المستورد لعام 2026 بكمية بلغت 661,000 طن، سيتم توريدها من الاتحاد الأوروبي وأمريكا الشمالية والجنوبية واستراليا ومنطقة البحر الأسود في إطار خططها لتعزيز الأمن الغذائي. وأوضح رئيس الهيئة المهندس أحمد الفارس أن التعاقد على هذه الدفعة يأتي ضمن استراتيجية الهيئة للحفاظ على مستويات آمنة من المخزون الاستراتيجي للقمح وضمان استمرارية الإمدادات لتلبية احتياجات شركات المطاحن ودعم استقرار سلاسل الإمداد الغذائية في المملكة. أعلنت شركة أدنوك الإماراتية إطلاق منصة دولية متكاملة لتسويق وتداول الغاز الطبيعي المسال في سوق أبوظبي العالمي في خطوة تستهدف تعزيز حضور المجموعة في أسواق الغاز العالمية. وقالت الشركة إن المنصة الجديدة ستسهم في رفع مرونة العمليات وخيارات الشحن ودعم نمو محفظة أعمالها في قطاع الغاز الطبيعي المسال، بما يتيح للعملاء حول العالم الوصول إلى إمدادات إضافية من الغاز المسال. وتستهدف منصة تسويق 47 مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال بحلول عام 2035 لتصبح من بين أكبر المنصات العالمية في هذا القطاع. ألزم البنك المركزي المصري البنوك العاملة في مصر بالحصول على موافقته المسبقة كشرط للمشاركة في عمليات إصدار الصكوك، وذلك في إطار تشديد الرقابة على مشاركة البنوك في أدوات التمويل الاستهلاكي والعقاري والحد من المخاطر المرتبطة بها.
1: في خطوة تهدف لوضع آلية جديدة على الإصدارات المتعلقة بالصكوك، قرر البنك المركزي المصري إلزام البنوك العاملة في مصر بضرورة الحصول على موافقة البنك المركزي كشرط إلزامي لإتمام عملية إصدار الصكوك التي تعد أداة تمويل متوافقة مع الشريعة الإسلامية، والتي تمنح المستثمرين حصة ملكية في أصول أو مشروعات سواء كانت قائمة أو قيد التطوير، وذلك باعتبارها بديلا للسندات التقليدية. قرار البنك المركزي المصري يأتي في إطار تجديد الرقابة على مشاركة البنوك في أداة التمويل الاستهلاكي والعقاري والحد من المخاطر المتعلقة بها. ويعد قرار البنك المركزي المصري ليس بجديد في إطار تجديد الضوابط المنظمة لتعامل البنوك مع نشاطات التمويل المالي غير المصرفية. هذا القرار سبقه قرار مماثل صدر في ديسمبر من العام الماضي، ويقضي بعدم مشاركة البنوك في إصدارات التوريق إلا بعد الحصول على موافقة البنك المركزي، وذلك بهدف تعزيز الرقابة على تعاملات البنوك في سوق أدوات الدين والتمويل غير المصرفية. الخبراء المصرفيون وصفوا هذه الخطوة بأنها تتيح للجهات الرقابية تقييم الأثر على المراكز المالية للبنوك ومستويات المخاطر المرتبطة بهذه الإصدارات. هذا ويشهد نشاط التمويل غير المصرفي في مصر توسعا سريعا، حيث بلغ أرصدة محافظ التمويل غير المصرفي في نهاية العام الماضي نحو 417 مليار جنيه، فيما وصل إجمالي التمويلات التراكمية الممنوحة من الجهات المالية غير المصرفية إلى ما يزيد عن 1 تريليون جنيه، أي بما يعادل قرابة 54% من إجمالي التمويلات المقدمة من القطاع المالي المصرفي، الذي يضم حوالي 2532 شركة تخدم أكثر من 54 مليون عميل. ياسر سعد، إذاعة دولة الكويت، القاهرة.
0: بورصات عالمية. في بورصة أوروبا استقرت الأسهم الأوروبية في تعاملات اليوم بعد المكاسب القوية التي سجلتها خلال الأسبوع الماضي، وسجل مؤشر ستوك 600 الأوروبي استقرارا عند مستوى 652 نقطة و84 جزءا. في بورصة طوكيو ارتفع المؤشر توبكس الياباني الأوسع نطاقا اليوم ليغلق عند 4084 نقطة و74 جزءا من النقطة، فيما استقر المؤشر نيكي 225.

0: القياسي عند 69,737 نقطة و69 جزءا. نفط ومعادن. انخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت دولارا وعشرين سنتا ليصل إلى 71 دولارا وعشرة سنتات للبرميل، ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 80 سنتا ليصل إلى 67 دولارا وتسعة وثمانين سنتا للبرميل. وفي أسواق العملات، استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار عند مستوى 307 فلوس، كما استقر اليورو عند مستوى 351 فلسا. وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني استقر عند مستوى 410 فلوس، كما استقر الفرنك السويسري عند مستوى 382 فلسا، كذلك الين الياباني عند مستوى الفلسين. وفي أسواق المعادن، نزل الذهب في المعاملات الفورية إلى 4160 دولارا و33 سنتا للأوقية، فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس إلى 4172 دولارا للأوقية. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية إلى 61 دولارا و77 سنتا للأوقية، ونزل البلاتين إلى 1632 دولارا و80 سنتا، وانخفض البلاديوم إلى 1267 دولارا و65 سنتا. اقتصاد عالمي. أعلنت تركيا تقديم خطاب نوايا إلى المجلس الأوروبي للمدفوعات للانضمام إلى منطقة المدفوعات الأوروبية الموحدة، في خطوة تستهدف تسهيل التحويلات المالية وتعزيز التجارة والاستثمار مع الاتحاد الأوروبي. أظهرت بيانات رسمية أصدرتها وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية اليوم نمواً سريعاً في الإنتاج وتحسناً ملحوظاً في الأرباح سجله قطاع تصنيع المعلومات الإلكترونية في الصين خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام. وذكرت الوزارة أن القيمة المضافة للناتج الصناعي للشركات الكبرى في القطاع ارتفعت بنسبة 14% وستة الأعشار على أساس سنوي. انتهت هذه النشرة الاقتصادية، قدمت إلى حضراتكم من إذاعة دولة الكويت، قرأتها دلال إبراهيم، نفذها مساعد المطيري، وأخرجها حبيب الشعلان. نلتقيكم غدا، إلى اللقاء.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
2: دولة الكويت تقدم تركوا أثر في هذا العالم. مرت أرواح لم تطلب الخلود، لكن الخلود طاردها. أناس عاشوا وأحبوا وصنعوا وصمتوا ثم غادروا وهم لا يعلمون أنهم تركوا أثرا لن يمحوه الزمن. تركوا أثر. إعداد الدكتور فيصل العنزي، تقديم سارة نجم. تركوا أثر للمخرج عبد الله حجي.
3: تخيل طالبة تدرس في باريس وتنام في غرفة باردة في الشتاء لأنها لا تمتلك ثمن الحطب، وتأكل الخبز وحدها أحياناً لأنها لا تملك غيره، وتذهب إلى المحاضرة صباحاً وقد أغمي عليها من الجوع والبرد. هذه الطالبة ستصبح يوماً أشهر عالمة في تاريخ البشرية، ستكتشف عنصرين لم يكن أحد يعرف بوجودهما، وستفوز بجائزة نوبل في الفيزياء ثم بجائزة نوبل في الكيمياء.

وستبقى حتى اليوم الوحيدة في التاريخ التي حققت هذا الإنجاز في تخصصين مختلفين. إنها ماري كوري، العالمة التي غيرت وجه العلم وفتحت أبواباً كانت موصدة. ولدت ماريا سكلودوفسكا في 7 نوفمبر عام 1867 في وارسو عاصمة بولندا، وكانت بولندا في ذلك الوقت تحت الاحتلال، لا دولة بولندية مستقلة ولا حق للبولنديين في تعليم أبنائهم بلغتهم. وفي هذه البيئة الصعبة نشأت ماريا، أبوها أستاذ رياضيات وفيزياء وأمها مديرة مدرسة، أسرة تقدر العلم وتدرك قيمته رغم الضغوط المحيطة بها من كل جانب. وحين توفيت أمها بمرض السل وماريا لم تتجاوز 10 من عمرها، تكفل أبوها بتعليم أبنائه بصرامة واهتمام، وكانت ماريا تتفوق على جميع زملائها في الدراسة. لكن في بولندا تحت الاحتلال لم يكن بإمكان المرأة دخول الجامعة، فأبرمت ماريا وأختها برونيا اتفاقاً نادراً في تاريخ العائلات. قالت ماريا لأختها: اذهبي إلى باريس وادرسي الطب، وأنا أعمل وأرسل لك المال، وحين تنهين دراستك وتعملين ترسلين لي المال لأدرس، كل واحدة منا تضحي بسنوات لتتيح للأخرى فرصتها. وعملت ماريا مربية لأطفال عائلات ثرية سنوات طويلة، ترسل كل ما تجنيه لأختها في باريس، وفي الوقت ذاته كانت تدرس وحدها، تقرأ الكيمياء والفيزياء والرياضيات من الكتب التي تستطيع الحصول عليها، تتعلم وحدها ما لا يسمحون لها بتعلمه في المدارس. وحين جاء دورها ذهبت إلى باريس عام 1892 وكانت في 24. كانت الغرفة الباردة والخبز الجاف هما رفيقها، لكن المختبر كان ينتظرها. في جامعة سوربون بباريس انفتح أمام ماريا عالم لم تعرفه من قبل، دراسة منهجية، مختبرات، أساتذة على قمة العلم الأوروبي، وزملاء يجادلون ويحاورون ويبحثون. وتفوقت ماريا على الجميع، أنهت درجة الليسانس في الفيزياء عام 1893 بالمرتبة الأولى على دفعتها كلها، ثم أنهت درجة الليسانس في الرياضيات العام التالي بالمرتبة الثانية. وفي السوربون التقت بالعالم الفيزيائي بيير كوري، لقاء علمي بدأ بتبادل الأفكار وتحول إلى حب، وتزوجا عام 1895، وكان زواجهما شراكة نادرة، ليس فقط شراكة حياة بل شراكة علم حقيقية، مختبر واحد وبحث واحد وحلم مشترك. واختارت ماريا أن تكمل دراستها العليا وكانت تبحث عن موضوع لرسالة الدكتوراه. كان العالم الفيزيائي هنري بيكريل قد اكتشف مؤخراً ظاهرة غريبة في اليورانيوم، هذا المعدن يصدر إشعاعاً لم يفسره أحد، ظاهرة مجهولة لم يعطها أحد حقها من الدراسة. وقررت ماريا أن هذا هو موضوعها، ستدرس هذا الإشعاع الغامض، وكان ذلك قراراً سيغير تاريخ العلم. بدأت ماريا دراسة ظاهرة الإشعاع بمنهجية دقيقة، قاست شدة الإشعاع الصادر من اليورانيوم بأدوات دقيقة، ولاحظت شيئاً أدهشها، شدة الإشعاع تتناسب تناسباً مباشراً مع كمية اليورانيوم فحسب، لا علاقة للإشعاع بالتفاعلات الكيميائية التي يدخل فيها اليورانيوم، ولا علاقة له بدرجة الحرارة أو الضوء أو الظروف الخارجية الأخرى. وهذا يعني أن الإشعاع لا يأتي من خارج الذرة بل من داخلها، من شيء في طبيعة هذا العنصر نفسه، وأطلقت على هذه الظاهرة اسم النشاط الإشعاعي، كلمة من صنعها هي، وهي لا تزال المصطلح العلمي المستخدم حتى اليوم. ثم وسعت بحثها، درست معدناً يسمى البيتش بلند، وهو خام اليورانيوم، ووجدت شيئاً مثيراً للدهشة، هذا الخام يصدر إشعاعاً أشد بكثير من اليورانيوم النقي الذي استخلص منه، وهذا يعني أن في هذا الخام عنصراً آخر أشد نشاطاً إشعاعياً من اليورانيوم، عنصر مجهول.

لم يكتشف من قبل، لم يسمى من قبل، ولم يره أحد من قبل. وانضم إليها زوجها بيير وعملا معا بلا توقف. كانا يعالجان أطنانا من الخام في مستودع متهالك، يذيبانه ويصفيانه ويبخرانه في عمل شاق متواصل. وفي عام 1898 أعلنا اكتشاف عنصر جديد أسمته ماري بولونيوم، تكريما لبولندا وطنها المحتل الذي لا تنساه. ثم في نفس العام اكتشف عنصرا ثانيا أشد إشعاعا أسمياه الراديوم، وكان الراديوم يضيء في الظلام بلون أخضر خافت جميل. وكانت ماري تصف هذا الضوء الساحر كأنه ضوء الكون يشع من قلب المادة. لكن الحصول على الراديوم النقي استغرق منهما 4 سنوات أخرى من العمل المضني. معالجة 10 أطنان من الخام للحصول على جرام واحد من الراديوم النقي، 10 أطنان لجرام واحد. وفي عام 1903 نالت ماري وبيير كوري مع هنري بيكريل جائزة نوبل في الفيزياء على أبحاثهم في الإشعاع، وكانت ماري أول امرأة في التاريخ تفوز بجائزة نوبل. لكن الشهرة التي جاءت مع نوبل كانت مزعجة لماري، كانت تريد المختبر لا الأضواء، وكانت الصحافة تلح على مقابلتها والكتابة عنها بوصفها ظاهرة غريبة، امرأة في العلم، أمر لم يألفوه. وفي عام 1906 جاء الفقد الأكبر في حياة ماري، بيير زوجها وشريكها العلمي والروح التي تكمل روحها، سقط في الشارع ودسته عجلات عربة ثقيلة فمات في الحال، كان عمره 46 سنة. وانهارت ماري، كتبت في يومياتها رسائل لبيير تتحدث إليه كما لو كان حياً، وكتبت أنها لا تعرف كيف تواصل الحياة، لكنها وصلت لأن المختبر كان لا يزال ينتظر، والأبحاث لا تزال غير مكتملة، والأسئلة لا تزال بلا إجابات. وعينت ماري خلفاً لبيير في كرسيه بجامعة السوربون، وكانت أول امرأة في التاريخ تدرس في السوربون. وحين دخلت إلى القاعة في أول محاضرتها صفق لها الطلاب وقوفاً، ابتسمت ثم بدأت محاضرتها من الكلمة الأخيرة التي توقف عندها بيير في آخر محاضرة له، كأنها تكمل جملته. وفي عام 1911 حدث ما لم يحدث لأحد قبلها ولم يحدث لأحد بعدها حتى اليوم، فازت ماري كوري بجائزة نوبل مرة ثانية، هذه المرة في الكيمياء على اكتشافها الراديوم والبولونيوم ودراستها لخصائصهما. امرأة واحدة جائزة نوبل في تخصصين مختلفين، هذا لم يحدث في تاريخ البشرية كلها، لا قبلها ولا بعدها، وهذا الرقم وحده يقول كل شيء عن مكانة ماري كوري في تاريخ العلم. وحين اندلعت الحرب العالمية الأولى عام 1914 لم تجلس ماري في مختبرها بعيداً عن الأحداث، طورت وحدات طبية متنقلة مجهزة بأجهزة الأشعة السينية، وكانت تقودها بنفسها إلى مواقع القتال. أجهزة متنقلة سماها الجنود صغيرات ماري، تصور كسور العظام وتحدد مواقع الشظايا في أجساد الجنود الجرحى. وتقدر الأرقام التاريخية أن هذه الوحدات المتنقلة خدمت أكثر من 1,000,000 جندي جريح خلال الحرب، 1,000,000 إنسان ساعدت ماري في علاجهم أو تشخيص إصاباتهم وهي تقود سيارتها من جبهة إلى أخرى. والأثر الطبي للراديوم كان يتضح تدريجياً، الإشعاع يدمر الخلايا السرطانية، وبدأ استخدام الراديوم في علاج السرطان، وهذا ما نسميه اليوم العلاج الإشعاعي، وهو من أساسيات طب الأورام. كل مريض سرطان يتلقى اليوم علاجاً إشعاعياً يدين بذلك لعمل ماري كوري.
لكن قصة ماري كوري تحمل جانباً مؤلماً يجب أن يقال بصراحة. هي لم تكن تعرف في بدايتها خطورة الإشعاع على الجسم، لم يكن أحد يعرف ذلك. كان الإشعاع اكتشافاً جديداً ومثيراً، ولم تدرس آثاره البيولوجية بعد، وكانت ماري تعمل مع المواد المشعة دون

0: أي حماية. تحمل أنابيب الراديوم بيديها وتضعها في جيوبها أحياناً، وتفحص الطرود المشعة بيديها مباشرة. طوال سنوات طويلة وهي تتعرض للإشعاع يومياً وتدهورت صحتها تدريجياً، مشاكل في الدم وفقر الدم الحاد الذي لم يفهم الأطباء آنذاك أسبابه الحقيقية، وضعف مزمن وآلام في العظام، حتى توفيت في 4 يوليو 1934 بمرض ناجم عن التعرض المديد للإشعاع. وكتاباتها ودفاترها العلمية من تلك الحقبة لا تزال تحتفظ بنشاط إشعاعي يجعلها خطرة حتى اليوم. من يريد الاطلاع عليها في المتحف الوطني الفرنسي يجب أن يرتدي ملابس واقية خاصة، وحتى جثمانها نقل في نعش مبطن بالرصاص لمنع تسرب الإشعاع. ماري كوري ماتت بسبب ما اكتشفته. هذه حقيقة مؤلمة، لكنها في الوقت ذاته تعطي قصتها بعداً إنسانياً نادراً. ماتت في سبيل علمها ودفعت بجسدها ثمن اكتشاف أنقذ الملايين. ماري كوري، القرن 19 والعشرون، جائزة نوبل في تخصصين مختلفين، الوحيدة في التاريخ، تركت أثراً.
1: هكذا تنتهي حكايتنا اليوم، لكن أثرهم لا ينتهي. كل عظيم كان يوماً إنساناً عادياً قرر ألا يمر في هذه الحياة مرور الكرام، فترك من بعد أثراً يذكر. قدمنا لكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت برنامج تركوا أثر. تقبلوا تحيات فريق العمل: الإعداد الدكتور فيصل العنزي، تقديم سارة نجم، تركوا أثر للمخرج عبد الله حجي.

0: قل ودل برنامج يومي عبر أثير إذاعة دولة الكويت، نتوقف فيه بمحطات تتواءم مع أمور حياتنا. قل ودل، من التقديم فيحاء السعيد، ميثم بدر، الإعداد فواز المطيري، التنفيذ طلال ملله، الإخراج عبد الله العميري.
1: المسافة بين بابين قد تكون أمتارا قليلة، لكنها في ميزان الأخلاق قد تكون طريقا طويلا إلى الرحمة، أو طريقا أطول إلى القطيعة.
0: كان جابر قد خاصم جاره منذ عام كامل بسبب موقف صغير كبرته الألسنة، وكانت زوجته رابعة ترى أن الخصومة إذا سكنت بين الجيران جعلت الحي كله أضيق.

0: لا تذكريني بجارنا، هو بدأ الجفاء ولن أطرق بابه.
1: ومن قال إن طرق الباب هزيمة؟
0: الكرامة، الكرامة تمنعني.
1: أحيانا تختبئ القسوة خلف اسم الكرامة، والصلح لا ينقص الرجل بل يرد إليه سعة قلبه.

في ذلك اليوم غاب جار جابر عن صلاة الصباح ثم عن السوق، ثم شاع أنه مريض لا يجد من يعينه. سمع جابر الخبر

0: أذهب. لا لا لا أذهب أذهب إليه بعد كل هذه القطيعة.
1: اذهب اذهب اذهب اذهب لأنك جار لا لأنك خاسر أو منتصر.
0: وماذا أقول؟
1: قل جئت أسأل عنك، هذه وحدها قد تهدم عاما من الجفاء.
0: يا جاري، بلغني مرضك فجئت أطمئن عليك.

0: لم تكن الجملة طويلة، لكنها كسرت الباب الحقيقي، باب القطيعة.
1: طال بيننا الصمت حتى ظننته كرامة، فإذا به تعب.
0: الصمت بين الجيران إذا طال صار غربة داخل الحي.
1: عاد جابر من زيارة جاره ووجهه أخف، لم تمح الخلافات كلها، لكنها صغرت حين وقف أمام رجل مريض ورأى أن حق الجار أكبر من نزاع قديم.
0: ومنذ ذلك اليوم صارت المسافة بين البابين قصيرة كما ينبغي. سؤال في الصباح، سلام في الطريق، ومساعدة لا تنتظر طلباً.

0: يا رابعة، كنت أحتاج أن أقطع هذه المسافة منذ زمن.
1: ليست المسافة بين البيوت ما يتعبنا، بل المسافة التي نتركها تكبر في القلوب.
0: سأحفظ حق الجاري ما استطعت.
1: عليك أن تحفظه في حضوره وغيابه، في فرحه ومرضه، وفي خلافك معه قبل رضاك عنه.

0: إلى أن نلتقي في قل ودل.
1: مستمعين الأعزاء، حان الآن موعد أذان المغرب وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.
1: على مدى العقود ارتبط بالصوت الذي يخرج من الراديو، صوتا لم يكن مجرد موجات عابرة في الأثير، بل كان رسالة وحكاية وطن.
2: هنا الكويت،
3: نجوم القمة
2: نافذة على التاريخ.
1: في مايو عام 1951 انطلق أول بث رسمي لإذاعة الكويت، محطة صغيرة بمعدات بسيطة، لكنها حملت حلما كبيرا أن تكون للكويت إذاعة تعبر عن أهلها وتنقل صوتها إلى العالم.

في ذلك الوقت كان المستمعون يتجمعون حول أجهزة الراديو في البيوت والمقاهي، ينتظرون الأخبار، يستمعون إلى البرامج، يتذوقون أول الأغاني الكويتية التي انطلقت من هذا الميكروفون.

0: لم تقتصر الإذاعة على الترفيه، كانت شاهدا على أحداث كبرى ورفيقا في الأزمات وفي لحظات الفرح الوطنية. كانت صوتا يوحد الناس من يوم الاستقلال إلى التحرير.
1: Ambassador El Saba, tonight Kuwait is free.
2: غصبا على

على مدى العقود قدمت إذاعة الكويت باقة واسعة من البرامج، من الأخبار والتحليلات السياسية إلى الدراما الإذاعية التي ربت أجيالا على قيمة الكلمة، من البرامج الثقافية والفنية والمنوعة إلى جلسات الطرب الأصيل التي سجلت بأصوات كبار الفنانين الكويتيين. واليوم لم تعد إذاعة الكويت مجرد محطة واحدة، تنوعت قنواتها لتواكب كل الأذواق،

0: البرنامج العام، البرنامج الثاني، إذاعة القرآن الكريم، الذكر الحكيم، محطات الغناء العربي الشعبية وغيرها. لكل منها رسالة ولكل منها مستمعون. ورغم دخول التلفزيون وانتشار المنصات الرقمية، بقيت إذاعة الكويت محافظة على مكانتها، لأنها ليست مجرد بث بل جزء من ذاكرة وطن وصوت حاضر في قلب كل كويتي. هنا إذاعة الكويت، ماض مجيد، حاضر متجدد، ومستقبل يحمل دائما وعدا جديدا وطموح.
1: هنا الكويت، عروس الخليج، موئل العزة، أرض الصداقة والسلام. هنا وطن أبناؤه في النوائب عزم لا يلين، راسخ بالوجدان، هو فينا كحبل الوتين. أغلى ما نملك وأسمى ما نفاخر وأبقى ما نورث للأجيال هو الحضن إن ضاقت بنا الدنيا، وهو المجد إن تاقت النفس للعلياء.
2: بلادي يا بلادي يا كويت يا بلادي،
3: يا بلادي يا كويت يا بلادي.
1: كويتنا، أرضنا، عرضنا، أن نبقى لها أوفياء، أن نذود عنها بكل غال ونفيس. كويتنا قسم نبره وعهد في الأعناق. كويتنا حكاية فخر تروى في كل سياق.

0: إذاعة دولة الكويت، الحرف ولاء والكلمة وطن.
1: حين تنبض القلوب بحب الوطن، يعلو صوت الحقيقة.
2: إذن هنا إذاعة دولة الكويت.
3: تمام السابعة مساء، هي ساعتنا في إذاعة دولة الكويت.
4: مساء الخير يا كويت.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير أحبتنا، يتجدد اللقاء بكم بكل محبة ومودة، نسأل الله تعالى أن يديم علينا كل النعم. عبر أثير إذاعة دولة الكويت نطل عليكم من الآن وحتى الثامنة مساء على الهواء مباشرة في برنامج مساء الخير يا كويت. مساء الخير يا إسراء.
4: مساء الخير عبد الله، مساء الحب لكل مستمعين إذاعة دولة الكويت وبرنامج مساء الخير يا كويت. دائما وأبدا نقول بسم الله، نبدأ معكم برنامجنا بتحية حب وتقدير واحترام لكم من الإعداد فريد الكندري وعبد الله الميموني.
3: ومن التقديم نحن معكم إسراء العسكر وعبد الله العمار.
4: هذه تحية حب من التنسيق والمتابعة ريم المطيري.
3: من الهندسة الإذاعية ناصر العنزي.
4: أجمل وأرق تحية تأتيكم من التنفيذ سعد البوس.
3: ما أجمل أن نكون مع من نحب، خصوصا على أرض نحبها. نسأل الله تعالى أن يحفظ الكويت وأميرها وشعبها وكل من يقيم على أرضها الطيبة من كل شر ومرض.

المكروه. نحن معكم ننطلق في رحلتنا المسائية حتى 8 مساء في برنامج مساء الخير يا كويت، للمخرج محمد مال الله.

0: أخبار محلية تواكب الحدث، ونبض يومي ينقل الصورة كما هي، نضعها بين أيديكم في مساء الخير يا كويت.
1: مستمعي الكرام، نبدأ معكم أولى فقراتنا في برنامج مساء الخير يا كويت مع أخبارنا المحلية. أعلنت وزارة التجارة والصناعة افتتاح فرعين جديدين للتموين في منطقة المطلع اعتبارا من يوم غد الثلاثاء، وبالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية واتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية.
2: وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم الاثنين إن الفرعين الجديدين يقعان في القطعتين

0: N6-3 وN11-1، ويأتي افتتاحهما في إطار تعزيز الخدمات التموينية وتسهيل حصول أهالي المنطقة على المواد التموينية.
1: وأضافت أن المستفيدين عند مراجعة أي من الفرعين الجديدين سيتم مسح بيانات بطاقاتهم المدنية إلكترونيا وتحويلهم مباشرة لتسلم حصصهم الشهرية من المواد التموينية في منطقة المطلع، كما سيرسل إليهم إشعار عبر التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية سهل يفيد بتحويل بياناتهم.
2: أخبار محلية تواكب الحدث، ونبض يومي ينقل الصورة كما هي، نضعها بين أيديكم في مساء الخير يا كويت.
0: وفي خبرنا المحلي التالي، أكدت وزير الدولة لشؤون التنمية والاستدامة الدكتورة ريم الفلي أهمية مواصلة التنسيق بين الجهات المعنية في البلاد والعمل المشترك لتعزيز جهود دولة الكويت في مواجهة تغير المناخ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وقالت الدكتورة الفلي لوكالة الأنباء الكويتية كونا عقب الاجتماع الثاني للجنة العليا للمناخ الذي عقد صباح اليوم الاثنين في الهيئة العامة للبيئة برئاستها وبحضور ممثلي الجهات المعنية، قالت إن أعضاء اللجنة يبذلون جهودا حثيثة لإبراز دور الكويت في هذا الشأن. وأوضحت أن اللجنة اطلعت على قرار تعديل تشكيل اللجنة العليا للمناخ الصادر مؤخرا في شهر يونيو الماضي، الذي تضمن إضافة معهد الكويت للأبحاث العلمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية إلى عضوية اللجنة.
1: وأضافت أن اللجنة استعرضت أبرز مخرجات الجولة 64 لمفاوضات الهيئات الفرعية العاملة ضمن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ، إلى جانب أهم نتائج وثيقة البلاغ الوطني الثالث المزمع تقديمها خلال عام 2026.
0: وذكرت الدكتورة الفليج أن اللجنة ناقشت أيضا المقترحات المقدمة من الجهات الحكومية الأعضاء في اللجنة العليا للمناخ، مثنية على التعاون البناء والمتبادل والمستمر بين أعضاء اللجنة.
2: أخبار محلية تواكب الحدث، ونبض يومي ينقل الصورة كما هي، نضعها بين أيديكم في مساء الخير يا كويت.
1: مستمعينا الكرام، وقعت الهيئة العامة للصناعة ووحدة التحريات المالية الكويتية اليوم الاثنين اتفاقية للتعاون وتبادل المعلومات بهدف تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهتين في مجال مكافحة غسيل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب في إطار دعم الجهود الوطنية لحماية المنظومة المالية والاقتصادية للدولة.
0: وقال المدير العام لهيئة الصناعة بالتكليف شملان لجحيدلي وكالة الأنباء الكويتية كونا، قال إن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون المؤسسي بين الجهتين بما يدعم الجهود الوطنية في مكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب في إطار الاختصاصات المقررة قانونا لكل منهما.
1: وأضاف لجحيدلي الذي مثل الهيئة في التوقيع أن الاتفاقية تهدف إلى تنظيم آلية تبادل المعلومات والبيانات ذات الصلة وفق للتشريعات والضوابط القانونية النافذة، بما يضمن توفير المعلومات التي تدخل ضمن اختصاص الهيئة لدعم أعمال التحليل المالي وتعزيز قدرة ووحدة التحريات المالية على رصد الأنشطة التي قد تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
3: مع أهل الاختصاص تكتمل الصورة ونقترب أكثر من الحقيقة. حوار مباشر في مساء الخير يا كويت.
0: مع حلول الإجازة الصيفية يجد كثيرون أنفسهم أمام ساعات طويلة من وقت الفراغ، وهو ما قد يكون فرصة ثمينة لاكتساب مهارات جديدة أو تحديا يقود إلى الشعور بالملل وفقدان الدافعية إذا لم يستثمر بالشكل الصحيح. ويؤكد المختصون أن طريقة إدارة الوقت خلال الصيف

0: تنعكس بشكل مباشر على الصحة النفسية، خاصة لدى الأطفال والمراهقين، إذ يسهم التخطيط للأنشطة وممارسة الهوايات والتفاعل الاجتماعي في تعزيز الشعور بالرضا والاتزان النفسي. وللحديث عن العلاقة بين الإجازة الصيفية والملل وكيفية استثمار وقت الفراغ بصورة إيجابية وأهم النصائح النفسية للأسر والأبناء خلال هذه الفترة، يسعدنا أن نستضيف الأخصائي النفسي الأستاذ براك الهزاع.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم الأخصائي النفسي براك عبد السلام الهزاع. حاب أتكلم اليوم عن الصيف وأوقات الفراغ. الصيف بالنسبة حق الكثير منه موسم راحة وإجازة ووقت فراغ، لكن السؤال المهم، هل وقت الفراغ نعمة نستثمرها أو مساحة نضيئها بدون ما نحس؟ لما نسمع كلمة فراغ بعض الناس يفكر أنها فرصة للراحة، وهذا شيء طبيعي ومطلوب، ولكن المشكلة مو بالراحة، المشكلة لما يتحول الفراغ إلى ملل أو تسويف أو أيام تمر بدون هدف أو فايدة. وايد من الناس يعتبرون الملل شيء سيء لازم نحاش منه بأي طريقة، وأول ما نحس بالملل نمسك التليفون أو ندور أي شيء يشغلنا. لكن في الحقيقة إن الملل أحيانا يكون رسالة مو مشكلة. الملل قد يكون إشارة إن احنا نحتاج نجدد روتيننا أو نجرب شيء جديد أو ندور عن نشاط لمعنى وقيمة بالنسبة لنا. المشكلة مو بالملل نفسه، المشكلة إذا صار هو أسلوب حياتنا اليومي، لأن الإنسان إذا استسلم للملل فترة طويلة ممكن يدخل في دائرة من الكسل والتسويف وفقدان الحماس، ويبدأ يحس أن أيامه متشابهة وما فيها أي شيء مميز. ومن الأشياء اللي تساعدنا أن إحنا نستفيد من أوقات الفراغ، أول شيء نحط أهداف بسيطة وواضحة للإجازة. ثاني شيء تنظيم الوقت بين الراحة والاستفادة، لأن الإنسان يحتاج الأثنين. ثالثا نجرب أشياء جديدة بدال ما نكرر نفس الروتين يوميا. ورابعا التقليل من استخدام المفرط لوسائل التواصل الاجتماعي، لأن ساعات طويلة ممكن تضيع بدون ما نحس. ودائما احنا محتاجين نفكر في الصيف، وبالذات ان الصيف فرصة مميزة لكسر هذا الملل. عندنا وقت أكثر من المعتاد وضغوط أقل، وهذا يعطينا مجال نطور أنفسنا بأشياء يمكن طول السنة ما كان عندنا وقت لها. مو شرط أن الاستثمار وقت الفراغ يكون بشيء كبير أو معقد، ممكن يكون قراءة كتاب، تعلم مهارة جديدة، ممارسة رياضة، تقوية علاقتنا بأهلنا، حضور دورة، أو حتى تخصيص وقت للعبادة والتقرب إلى الله. وفي المقابل إذا تركنا وقتنا بدون تنظيم ممكن نكتشف ان الاجازة انتهت وما حققنا اي شيء نذكره او نفتخر فيه. واحب اختم بفكرة، مو المطلوب ان كل دقيقة من يومنا تكون انجاز، لكن المطلوب ان ما يمر الصيف كله بدون ذكرى جميلة او مهارة جديدة او علاقة اقوى مع اهلنا او هدف حققناه. لان الفرق بين شخص استفاد من اجازته وشخص ضيعها غالبا ما يكون في كمية الوقت المتاح له، لكن في الطريقة اللي استغل فيها هذا الوقت. وشكرا ويعطيكم العافية.
2: مع أهل الاختصاص تكتمل الصورة ونقترب أكثر من الحقيقة. حوار مباشر في مساء الخير يا كويت.
0: وأهل الاختصاص يجاوبون على أسئلتنا المختلفة في شتى المواضيع. اليوم موضوعنا صحي وتوعوي، حيث أطلقت الحملة الوطنية للتوعية بمرض السرطان كان حملتها السنوية تحت شعار بشرتك صحتك فاعتني بها، وذلك بهدف نشر الوعي بأهمية الوقاية من سرطان الجلد وتعزيز ثقافة الكشف المبكر لما له من دور كبير في زيادة فرص العلاج والشفاء. تؤكد الحملة أن حماية البشرة من أشعة الشمس واستخدام وسائل الوقاية المناسبة والانتباه لأي تغيرات جلدية

0: غير طبيعية، كلها هي خطوات بسيطة لكنها تصنع فرقا كبيرا في الحفاظ على الصحة. وللحديث مستمعينا الكرام عن أهداف هذه الحملة وعن أهمية التوعية بسرطان الجلد وعن طرق الوقاية منه، يسعدنا أن يكون معنا عبر الهاتف ضيفنا الكريم الدكتور فيصل يوسف الجابر، اختصاصي جلدية وهو أيضا رئيس وحدة الجراحة الجلدية في مركز أسعد الحمد. حياك الله دكتور فيصل، نحن سعداء بلقائك معنا ولتجيب على أسئلتنا الكثيرة.
1: الله يحييكم، هلا ومرحبا، شاكر استضافتكم.
0: حياك الله. نحن نتساءل في بداية هذا الحوار عن الحملة الأخيرة اللي أطلقتها كان بعنوان بشرتك صحتك فاعتني بها. أنا أعجبني أنها موجهة يعني للرجال والنساء، غالبا يعني النساء أكثر اهتماما ببشرتهم وصحتهم الجلدية أكثر من الرجال، إلا إذا طلعت مشكلة معينة في الجلد هني الرجل يذهب إلى الطبيب. ما هي الرسالة التي نسعى لإيصالها للمجتمع من خلال هذه الحملة؟ تفضل دكتور فيصل.
1: فعلا مثل ما تفضلت أستاذ، اليوم الهدف، هدف حملة كان، هو التوعية عن أمراض السرطان، كافانا الله وإياكم الشر. اليوم فعلا صحيح أن احنا عايشين في منطقة لون البشرة اللي غير فاتح جدا يعتبر وسيلة حماية من سرطانات الجلد المختلفة، ولكن للأسف هي موجودة نادرة، نعم ولكنها موجودة. ومثل ما أنتوا عارفين، الكشف المبكر عن السرطان من الممكن أن يقصر طريق العلاج ويغني المريض من مضاعفات كثيرة جدا جدا. فالهدف من هذه الحملة هو بلا شك نشر التوعية وإعطاء عامة الشعب فكرة عن أنواع سرطانات الجلد المختلفة، كيفية الوقاية منها، وبعض العلامات اللي تظهر ومن الممكن أن تخلينا نستدعي أو أن يعني تطلب منا أن نروح نكشف عن طبيب الجلدية لاستثناء هذا الموضوع.
0: نعم دكتور فيصل، نحن نعلم بأن شهر أكتوبر هو شهر التوعية من سرطان الثدي الخاص بالنساء حتى يسمى أكتوبر الوردي، ونوفمبر هو شهر التوعية من سرطان البروستاتا للرجال ويسمى نوفمبر الأزرق ولا موفمبر على وزن موستاش أو الشارب في اللغة الإنجليزية. هل هناك علاقة بين سرطان الجلد وشهر يوليو؟
1: صحيح، يوليو عز الصيف، بداية الصيف، والناس يتجهون بلا شك إلى الشواطئ للمتعة ولتغيير الجو بالصيف. فإحنا أكيد 100% ما نبي نمنع أي أحد من ممارسة حياتها الطبيعية، ولكن كون الأشعة ما فوق البنفسجية والتعرض الكثير لها أحد أهم عوامل الخطورة، فتم اختيار هذا الشهر للتوعية بأمراض الجلد وكيفية الوقاية منها.
0: تم اختيار هذا الشهر في الكويت ولا هو عالميا الموضوع؟
1: عالميا.
0: نعم.
1: عالميا الموضوع عالميا.
0: نعم. إذن شهر يوليو هو شهر التوعية من سرطان الجلد. بعد أن تحدثنا عن الحملة دكتور فيصل، نريد أن نتعرف على تفاصيل هذه النوعية من السرطانات، عسى الله يكفينا شرها ويبعدها عنا يا رب ويحمينا جميعا. ترى كيف يحدث سرطان الجلد وما هي فرص الشفاء منه؟ وأنت ذكرت في معرض حديثك أيضا بأنه نادر، ولكن ماذا بالنسبة لعواقب هذا المرض؟ هل فرص الشفاء منه كبيرة؟
1: اللهم جزاك الله خير. طبعا قبل أي شيء، الكلام هذا للتوعية فقط، لنشر المعرفة
0: أكيد،
1: وليس لإثارة الرعب والذعر عند البعض. يعني للأسف اليوم مثل ما الناس عندها درجات مختلفة لتحمل الألم، كذلك الناس عندها درجات مختلفة لاستقبال العرض اللي يحسون فيه.
0: نعم.
1: ففي بعض الناس يعني يصير عندهم توجه أنهم يأجلون الموضوع ويتناسونه ويخلونه على جنب لفترات جدا طويلة، والبعض الآخر من الناس أي عرض من الممكن أنه يدخله في سلسلة أفكار يعني تخلق عنده نوع من أنواع التوتر.
0: نعم.
1: اليوم احنا بنتناقش ونقول أن احنا الأطباء موجودين بالخدمة، ولكن يعني يستحسن أن الواحد مو من يشوف أي شغلة عنده يلجأ إلى الإنترنت للبحث عن هذه الأعراض، لأن للأسف يجون ناس كثار يسمعون كلمة، يبحثون في الإنترنت، يشوفون شغلة، ويدخلون في دائرة مفرغة من القلق.
0: نعم.
1: والتوتر.
0: هناك نكتة دكتور فيصل، يعني شر البلية ما يضحك، يقولون يعني مرات يكون واحد حاش صداع يكتب أعراض صداع في جوجل يقول له راح تموت جوجل،
1: الله ينور عليك.
0: يعني جوجل على طول متشائم. ولكن دعنا نأخذ إذن المعلومة الصحيحة من أهل الاختصاص مثلك وشرواك، احنا ما لنا غنى عن الدكاترة. تفضل دكتور فيصل.
1: جزاك الله خير. في البداية أنواع سرطانات الجلد كثيرة وعديدة.

0: نقدر نختصرها ونتكلم عن الثلاثة اللي هم الأكثر شيوعا منها. واحد منهم اللي هو الميلانوما، سرطان الميلانيني، والاثنين الآخرين هم السرطانات الجلدية الغير ميلانينية. نبتدي بالسرطانات الغير ميلانينية. الأكثر انتشارا في العالم كله هو سرطان الخلايا القاعدية، غالبا يطلع عند المناطق المكشوفة المتعرضة للشمس، الوجه، الرأس واليدين كذلك. غالبا نشوفه في الأعمار اللي شوية متقدمة بالبشرة الفاتحة، ولكن احنا ما نقول دائما، نقول غالبا، لأن من الممكن أن نشوفه في مناطق مختلفة في الجسم، من الممكن أن نشوفه في أعمار مختلفة، وكذلك درجات بشرة مختلفة.
1: نعم
0: نشوف تورم بسيط طالع في الجلد، أحيانا في العين المجردة نشوف بعض الأوردة الدموية تكون واضحة عليه، وأحيانا يعني أو مو أحيانا دائما يكون عنيد للعلاج في مختلف أنواع الكريمات في البداية. لذلك الواحد من الممكن أن يأخذ له شوية وقت على ما يوصل حق طبيب الجلدية اللي يعمل الفحص ويشخصه. الخبر الزين في هالنوع هذا أن الحمد لله ما ينتشر لمكان آخر في الجسم.
1: نعم
0: الخبر الموزين أنه إذا ما عالجناه راح يبدي ينتشر في المنطقة اللي حوالينها في الجلد، وبعدها بيكون عرضة للتقرح والالتهابات البكتيرية والفطرية
1: نعم
0: العنيدة المختلفة.
1: إذا نقول سرطان الميلانوما سهل الاحتواء، ولكن يجب علينا أن نحذر ونتعامل معه بصورة مبكرة.
0: عفوا، هذا اللي تكلمنا عنه هو سرطان الغير ميلانوما، سرطان الخلايا
1: نعم
0: القاعدية.
1: نعم نعم سرطان الخلايا القاعدية، إذا وصحح المعلومة مرة أخرى، هو سرطان يتم احتوائه بسهولة، ولكن هذا لا يعني بأن نتهاون بالفحص المبكر. تفضل دكتور فيصل.
0: 100%، شكرا جزيلا. السرطان الثاني هو سرطان الخلايا الحرشفية، غالبا نشوفه في نفس الأماكن المعرضة للشمس، يكون يعني عرضة للتقرح أكثر، وكذلك تكون عليه قشرة سميكة، ولما نلمس المنطقة حتى وإحنا مغمضين عيننا نحس أن الجلد في هالمنطقة فيه تغيرات، نحس أن في هالمنطقة هذه فيها تغيرات. غالبا في البداية يتم تشخيصه يعني بأغراض وشغلات مختلفة، أيا كانت الإكزيما أو الصدفية، يصرفون له الكريمات، ولكن ما نوصل إلى علاج مع هالموضوع هذا. بعدها من الممكن أن يتم تحويله حق طبيب الجلدية، يفحصه في المنظار الجلدي، وبعدها يلجأ إلى أخذ الخزعة الجلدية ويؤكد التشخيص.
1: نعم
0: الخبر السيء في هذا السرطان للأسف من الممكن أن ينتقل إلى الغدد الليمفية وإلى الأعضاء الأخرى في الجسم، ولكن إذا تم التشخيص المبكر الاستئصال الجراحي بإذن الله يعتبر علاج شافي إن شاء الله.
1: استئصال جراحي كيف؟ يعني يتم استئصال هذه القطعة من الجلد دكتور فيصل؟
0: اي نعم، اي نعم، يعني هو اللي حصل غالبا ان احنا دائما نحب نشوف سياق الامور، ما نحب نشوف الصوره الصغيره، نحب نشوف الصوره الكبيره. شخص عنده مثلا بشره فاتحه، هذا
1: نعم
0: عامل خطوره، او مثلا شخص عنده خلل في جهاز المناعه، سواء كان مرضي عنده مرض معين مؤثر على جهاز المناعه، او علاجي عنده مرض مناعي معين واضطر انه ياخذ ادويه تخفض من المناعه. اليوم سبحان الله جهاز المناعه مثل ما هو يحمينا من انواع العدوى المختلفه، كذلك يحمينا من الخلايا السرطانيه. فاليوم اذا جهاز المناعه متاثر، الانسان يكون عرضه لبعض انواع السرطانات الجلديه. او جاني شخص عنده تاريخ مرضي من الدرجه الاولى عائلي، الاب، الام، او اخ او اخت في احد انواع السرطانات الجلديه، انا من
1: نعم
0: اشوف هذا السياق طبيعي مخي يكون متوجه اكثر الى احتماليه اعلى.
1: إذن هو
0: فاي
1: يورث، يعني ينتقل عن طريق الجينات.
0: اي نعم، يعني هي مش واضحه 100% اي جينات، ولا نقدر ناكدها بنسبه حيل واضحه،
1: نعم
0: ولكن الانسان اللي عنده تاريخ عائلي من الدرجه الاولى لاي نوع من انواع سرطانات الجلد يكون عرضه اكثر.
1: نعم
0: فننصح اللي عنده تاريخ عائلي انه على اقل شك يتوجه الى طبيب الجلديه ليتم الفحص في البدايه الاكلينيكي، ثم في منظار الجلد، وان احتاج ناخذ خزعه جلديه. مثل ما انت عارف استاذ، سرطان ما هو الا تحول في الحمض النووي
1: نعم
0: للخلايا.
1: نعم
0: سبحان الله، الحمض
1: انقسام
0: النووي
1: خلايا مو طبيعي يعني.
0: بالضبط، الله ينور عليك،
1: نعم
0: انقسام خلايا مو طبيعي ويتكاثر ويغذي الأنسجة اللي حواليه. هو تشخيص مايكروسكوبي، زملائنا في قسم الأنسجة ياخذون الخزعة ويشوفونها تحت الميكروسكوب ويعملون عليه صبغات معينة ويأكدون التشخيص. بالنسبة لنا في الجلدية، اللهم لك الحمد، في قسم الجراحة عندنا في الجلدية، وفي بعض الأحيان نستعين في زملائنا في قسم جراحة التجميل والترميم، إن أكدنا التشخيص نشوف المكان اللي فيه السرطان الجلدي، وبناء على النوع والتصنيف

0: مال سرطان الجلد، نعمل رسمة معينة على الجلد للاستئصال
1: نعم
0: بشكل الخلايا السرطانية
1: نعم
0: وكذلك لجدار الأمان أو المحيط اللي
1: نعم
0: حوالينا. يهمنا جدا
1: نعم
0: إن لما نشيل سرطان الجلدية الفحص الأنسجة تحت الميكروسكوب
1: حتى نقطع
0: يعطينا
1: الشك
0: أن
1: باليقين يعني.
0: بالضبط،
1: نعم
0: يهمنا جدا أن الحدود كلها تكون خالية
1: نعم
0: من الخلايا السرطانية لتقليل نسبة
1: نعم
0: الحدوث مرة أخرى لهذا
1: وبعد
0: السرطان.
1: إزالة هذه القطعة يعني يتم ترميم هذه المنطقة بشكل تجميلي. دكتور فيصل، عفوا، أنت ذكرت
0: تمام.
1: نوعين من أنواع سرطان الجلد، هل هناك نوع ثالث؟
0: أي نعم، هو النوع الأخطر واللي اللهم لك الحمد هو نسبة حدوثه جدا ضئيلة
1: الحمد
0: عندنا
1: لله.
0: في المنطقة ولكنها موجودة، اللي هو سرطان الميلانوما.
1: نعم
0: خلايا الميلانينية هي خلايا صبغة الجلد. سرطان الميلانوما أحد أخطر أنواع السرطانات بصفة عامة، وليس فقط الصفات الجلدية كذلك بصفة عامة. الخبر الزين أن اللهم لك الحمد بآخر 10 سنين حصلت ثورة نوعية في علاجات سرطان الميلانوما المتقدم، المرحلة الثالثة والمرحلة الرابعة، ولكن اليوم احنا ولله الحمد موجودين وبالخدمة. احنا ما ودنا ان اي حد يوصل لها المرحلة. الكشف المبكر جدا ممتاز، جدا جدا مهم.
1: نعم
0: اليوم اي شامة، مثل ما انت عارف الشامات انواع، في الشامات المسطحة اللي
1: صحيح
0: من امر صبعي عليها وانا مغمض
1: صحيح
0: عيني ما احس فيها، وفي
1: صحيح
0: الشامات اللي مرتقية الى
1: بارزة.
0: فوق.
1: نعم
0: بالضبط، الشامات المسطحة هي اللي ممكن تكون عرضة الى التغيرات. فمن يكون في اي احد
1: يعني
0: عنده
1: هذه
0: تغيرات،
1: الحبات اللي تكون بارزة، احنا نسميها حبة خالة شوي، تكون بارزة، هذه ما منها خطر دكتور؟
0: الله ينور عليك، هذه باذن الله بنسبه 99% ما منها خطر.
1: إن شاء الله.
0: ما منها اي خطر، غالبا اكثر الاستشارات اللي يجونا على هالنوعيه ونرحب فيهم بلا شك.
1: بوسوس الليلة أنا دكتور فيصل، بقعد أشوف كل مكان، بشوف شو السالفة إذا في أكو.
0: باذن الله ما كل الخير، ولكن اذا في اي شك
1: نعم
0: احنا اكيد بالخدمه.
1: نعم
0: احنا اكيد بالخدمه،
1: لا
0: اي
1: خلل،
0: احد
1: لا
0: عنده
1: خلل
0: لا
1: لا
0: قدر
1: عدل.
0: الله.
1: في
0: جزاك
1: الكويت
0: الله
1: ما
0: خير.
1: هو نوع سرطان الجلد الأكثر انتشارا؟ يعني أكيد مو الميلانوما لأنك ذكرت بأنه نادر، بس بالنسبة للنوعين الأوليين.
0: اي نعم، للاسف ما عندنا ارقام واضحه ومؤكده 100% لتاكيد هذا الموضوع، ولكن غالبا احنا نشوف سرطان الخلايا الحرشفيه بين فتره وفتره، وكذلك سرطان الخلايا القاعديه. سرطان
1: نعم
0: الميلانوما موجودين بعض الحالات لان هو مش بس الشامات، احيانا بعض البقع المصطبغه تطلع على بطن القدم، راحه اليد، او ممكن حتى في اماكن مختلفه من الجسم.
1: نعم
0: لذلك اي بقعه مصطبغه جديده يفضل أنها تنعرض على طبيب الجلدية.
1: نعم دكتور فيصل، احنا نعلم باننا في فصل الصيف، ويعني الشباب الكويتي ما شاء الله من محبي الشمس، سواء شمس الكويت ولا حتى شمس دول اوروبا ودول امريكا وغيرها من الدول المختلفه، يسوون تان، يحبون يعني حتى تشوف الوان الشباب
0: صحيح
1: تختلف في فصل الصيف.
0: صحيح،
1: هل التعرض للشمس مع استخدام الواقي الشمسي طبعا هل هو خطر؟
0: هو للأمانة أكون صريح معك، يعني توجه أغلب الزملاء والزميلات في طب الجلدية يقول لك أن لا، التعرض خطر وننصح بعدم التعرض، ولكن الشمس مفيدة جدا، الشمس مفيدة للنفسية، الشمس تعتبر كذلك عامل من عوامل تقليل الالتهاب إذا تعرضنا لها باعتدال وباتزان وتجنبنا ساعات الذروة اللي معدل الأشعة ما فوق البنفسجية يكون فيها الأعلى وفي القمة. يعني عندنا ما بين الساعة 10:30 إلى الساعة 2:30 الظهر تقريبا معدل الأشعة ما فوق البنفسجية جدا مرتفع،
1: نعم
0: فاحنا دائما ننصح في تجنب هذه الشمس، شمس الصباح الباكر، شمس العصر، مع كذلك بلا شك استخدام واقي الشمس. احنا ننصح ان الواحد بلا شك يستمتع في حياته ولكن في اعتدال، لان التعرض العالي لاشعه الشمس في احتمال انه هو بلا شك يطلق اختلافات معينه في خلايا الجلد والإنسان يكون عرضة أكثر لسرطانات الجلد. للأسف غير عن كذي كذلك المرضى اللي عندهم عرضة لمرض اللوبس، الذيبة الحمراء، التعرض المكثف للشمس من الممكن أنه يعمل تغيرات في الدي ان اي للجلد وكذلك يطلق هذا المرض. وإذا ما حصلوا هالشغلتين والإنسان طبيعي وجيناته طبيعية، التعرض المكثف للشمس يعجل شيخوخة الجلد.
1: صحيح،
0: فهالشيء يعني
1: لذلك احنا
0: ما
1: ما
0: راح
1: نترك الواقي الشمسي المفروض بشكل يومي خصوصا للوجه
0: مية
1: يعني.
0: في المية
1: نعم
0: مية في المية
1: دكتور فيصل يوسف الجابر، اختصاصي وجلدية ورئيس وحدة الجراحة الجلدية في مركز أسعد الحمد، شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات القيمة، ونحن نكرر ونشدد أيضا على نصيحة الدكتور فيصل ونصيحة كل الخبراء بإجراء الفحوصات المبكرة خصوصا إذا كانت هناك علامات أو تاريخ وراثي. شكرا جزيلا مرة أخرى دكتور فيصل.
0: شكرا شكرا، ما قصرت، والسلام عليكم.

0: من الكويت إلى العالم، إذاعة دولة الكويت.
1: إذاعة دولة الكويت.
2: إذاعة دولة الكويت.
0: الكلمة رسالة.
3: إذاعة دولة الكويت.
0: والصوت أمانة.
2: إذاعة دولة الكويت.
0: صوت الكويت إلى العالم.
4: إذاعة الكويت تحييكم.
2: نافذة على التاريخ.
5: هنا الكويت.
6: إذاعة على الهواء.
7: بقايا الليل.
8: استراحة الظهيرة.
9: صباح الخير.
10: إذاعة دولة الكويت.
0: نافذتكم إلى عالم من الثقافة والفكر.

0: إذاعة دولة الكويت.
1: صوت الكويت إلى كل بيت. مع أهل الاختصاص تكتمل الصورة ونقترب أكثر من الحقيقة. حوار مباشر في مساء الخير يا كويت.
2: تنطلق مبكراً الاستعدادات للعام الدراسي الجديد، وتتجدد الجهود لضمان توفير بيئة غذائية صحية وآمنة داخل المدارس من خلال تطوير المقاصف المدرسية وفق أحدث المعايير الغذائية والتنظيمية. وفي هذا الإطار أعلنت الهيئة العامة للغذاء والتغذية عن فتح باب استقبال طلبات شركات الأغذية الراغبة في التوريد أو الاستثمار ضمن مشروع تطوير المقاصف المدرسية، بما يضمن تقديم خيارات غذائية متوازنة تسهم في تعزيز صحة الطلبة وترسيخ العادات الغذائية السليمة. وللحديث عن أهداف هذا المشروع وآلية استقبال الطلبات والاشتراطات التي يجب أن تستوفيها الشركات المتقدمة، يسعدنا أن نستضيف السيدة مريم إبراهيم رئيس قسم التغذية الوقائية بالهيئة العامة للغذاء والتغذية.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أستاذة مريم إبراهيم رئيس قسم التغذية الوقائية في إدارة التوعية التغذوية في الهيئة العامة للغذاء والتغذية. بداية أشكر برنامج مساء الخير في إذاعة الكويت على متابعتهم الدائمة لأنشطة وجهود الهيئة العامة للغذاء والتغذية وتسليط الضوء على دورها في حماية وتوعية المجتمع وتحقيق الأمن الغذائي وتطبيق المواصفات والمعايير من خلال قطاعاتها المختلفة. وفي إطار سعي الهيئة المستمر للارتقاء بصحة الطلبة وتعزيز جودة الخدمات المقدمة داخل البيئة التعليمية، تعمل الهيئة بالتعاون مع وزارة التربية على تطوير منظومة المقاصف المدرسية بما يواكب أفضل الممارسات والمعايير الغذائية والتنظيمية. انطلاقاً من القرار الوزاري رقم 15 لسنة 2025 لشأن إصدار لائحة المقاصف المدرسية، تعلن الهيئة العامة للغذاء والتغذية عن تمديد فترة استقبال طلبات شركات الأغذية الراغبة في التوريد أو الاستثمار ضمن مشروع تطوير المقاصف المدرسية، وذلك حتى تاريخ 30 يوليو 2026 وفقاً لأحكام اللائحة المعتمدة. يأتي هذا التمديد في إطار تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وإتاحة الفرصة لمشاركة أوسع تسهم في تحسين جودة الأغذية المقدمة داخل المدارس وتوفير بيئة تعليمية صحية وآمنة لأبنائنا الطلبة، حيث يتم التقديم من خلال استيفاء المستندات المطلوبة وإرسالها إلى السجل العام بمقر الهيئة العامة للغذاء والتغذية في منطقة صباح السالم. كما يجب تقديم كتاب موافقة من إدارة الأنشطة التربوية وزارة التربية في مقرهم الرئيسي، وتقديم صورة من الترخيص الصحي والترخيص التجاري للمنشأة المراد توريد الأغذية منها أو الاستثمار فيها، صورة من البطاقة المدنية للممثل القانوني للمنشأة، وصورة من العقد المبرم بين المستثمر مع المدرسة، وصورة من الرخصة التجارية للمدرسة. وضرورة توفير رخصة من قوة الإطفاء العام لمواقع بيع أو تحضير أو تصنيع أي نشاط إضافي داخل المدرسة، مع ضرورة الالتزام بقائمة المنتجات الغذائية المسموح طرحها داخل المقاصف المدرسية وفق الاشتراطات المعتمدة في اللائحة. وفي حال موافقة على طلب التوريد أو الاستثمار يتوجب على الجهة المتقدمة إصدار ترخيص للمقصف

0: المدرسي لمدة عام دراسي كامل، ويأتي هذا التوجه في إطار تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ودعم الجهود الوطنية الرامية إلى توفير بيئة مدرسية صحية وآمنة لأبنائنا الطلبة. كما أن لائحة المقاصف المدرسية تعد وثيقة تنظيمية متكاملة تنظم عمل المقاصف في المدارس الحكومية والخاصة، وتشمل اشتراطات دقيقة تتعلق بالمرافق والعاملين والمعايير الواجب توافرها في الأغذية المقدمة وآليات الرقابة والتفتيش والمتابعة اليومية والمساءلة. كما تنص على فرض غرامات مالية تبدأ من 500 دينار كويتي ولا تتجاوز 3000 دينار، بما يضمن الجدية في التطبيق والالتزام لتوفير غذاء آمن ومتوازن داخل البيئة المدرسية. ويأتي تطبيق هذه اللائحة في سياق الجهود الوطنية الرامية إلى حماية الطلبة من الممارسات الغذائية الغير سليمة والارتقاء بمستوى الأغذية المقدمة داخل المدارس بما يتماشى مع المعايير الصحية والتغذوية الحديثة، ويسهم في بناء بيئة تعليمية داعمة للصحة تضع سلامة الطلبة في مقدمة الأولويات.
1: مع أهل الاختصاص تكتمل الصورة ونقترب أكثر من الحقيقة. حوار مباشر في مساء الخير يا كويت.
2: مستمعينا الكرام، العمل التطوعي في الكويت ليس مجرد مبادرات أو أعمال خيرية، بل هو تاريخ طويل من العطاء وروح التعاون التي تميز بها المجتمع الكويتي عبر السنين. في حلقة اليوم نسلط الضوء على الفيلم الوثائقي تاريخ العمل التطوعي في الكويت الذي يوثق هذه المسيرة الإنسانية ويستعرض أبرز محطاتها، لنكتشف كيف أصبح العمل التطوعي جزءاً من هوية الكويت وقيمها الأصيلة. حول هذا الموضوع يسعدنا أن يكون معنا على الطرف الآخر المستشار مختار عبد الله فولاذ، نائب الرئيس رئيس فريق مبادر التطوعي. أهلاً وسهلاً فيك أستاذ مختار.
3: أهلا وسهلا فيكم وشكرا لهذه الدعوة الكريمة.
2: حياك الله أستاذ. وبداية، ما الذي دفعكم لإنتاج الفيلم الوثائقي تاريخ العمل التطوعي في الكويت، وما الرسالة الأساسية التي أردتم إيصالها من خلال هذا الفيلم؟
3: أستاذ الكريمة، الدافع الرئيسي كان شعوري بأن العمل التطوعي في الكويت يمتلك تاريخ طويل وعريق، ولكن مع الأسف هذا التاريخ لم يوثق بالصورة اللي تليق فيه، وكثير من الناس يعرفون ويشوفون باللي تقوم فيه الفرق التطوعية، ولكن ما يعرفون أن ثقافة التطوع هذه أصلا متجذرة في المجتمع الكويتي من عشرات السنين، بل منذ نشأة الكويت وتأسيسها نفسها.
2: نعم.
3: وبالأصل طبعا بالأصل هذا الفيلم هو اختصار لمؤلف أنا عملته يتكلم عن تاريخ العمل التطوعي في الكويت، وبإذن الله في الأيام القادمة راح أقوم بتسجيل هذا المؤلف في المكتبة الوطنية وتالي طباعته ونشره. وطبعا رسالتي اللي ودي أوصلها من خلال هذا الفيلم هي أن التطوع ما هو مجرد نشاط أو ساعات خدمة مجتمعية تقوم فيها الفرق التطوعية، بل هو العمل التطوعي هو جزء من هوية الإنسان الكويتي وقيمة تربى عليها المجتمع عبر أجيال طويلة قديمة، واللي نشوفه اليوم هو امتداد لذلك الإرث الإنساني العظيم اللي قدمونه الكويتيين.
2: نعم أستاذ مختار، خلال رحلة إعداد هذا الفيلم، أبرز المحطات أو الأحداث التاريخية اللي لفتت انتباهكم في مسيرة العمل التطوعي بالكويت؟
3: الحقيقة كل مرحلة كانت تحمل قصة جميلة، لكن أكثر ما الحقيقة لفت انتباهي هو روح التعاون اللي كانت موجودة بين أهل الكويت قديما. يعني لما كان أحد البيوت يتهدم لرجل مسن أو مرأة كبيرة أو مثلا أرملة وتحتاج أسرة إلى المساعدة، هذه الأسرة إلى المساعدة كان أهل الفريج يتكاتفون لإعادة البناء هذا البيت دون انتظار مقابل. وأيضا طبعا فترة الغزو العراقي للكويت كانت محطة مؤثرة جدا، وخلال هذه الفترة الحقيقة تجلت فيها أسمى صور التكافل والتكاتف بين الكويتيين سواء داخل الكويت أو خارج الكويت. وشلون كان العمل التطوعي بارز في هذه الفترة من تقديم أغذية وأدوية ورعاية أسر، وأيضا مساندة المقاومة الكويتية رغم الظروف الصعبة والمخاطر.

0: وطبعا يعني لا يمكن ان نغفل ايضا الدور الكبير اللي قامت فيه الكويت من اعمال انسانيه خيريه على المستوى الدولي الى ان اصبحت نموذج عالمي في هذا المجال.
1: نعم استاذ مختار، واجهتم اكيد تحديات في توثيق هذا التاريخ، بودنا نعرف من حضرتك ابرز الصعوبات اللي واجهتكم اثناء جمع المعلومات وانتاج هذا الفيلم.
0: طبعا من اكبر التحديات والصعوبات هي قله الموارد البصريه والموثقه اللي توثق بعض المراحل القديمه، بالاضافه الى صعوبه الوصول الى بعض الروايات التاريخيه الدقيقه. يعني انا بحثت وايد فما حصلت الحقيقه بالقدر اللي انا ابيه، لان وايد من الاعمال التطوعيه القديمه يعني ما تم توثيقها بالصور والافلام. وايضا طبعا حرصنا على التاكد من صحه المعلومات من اكثر من مصدر، ويمكن الفيديو او الفيلم اخر في نهايه الفيلم انا حاط المصادر اللي انا استسقيت منها هذه المعلومات، لان ما نبي نقدم يعني مجرد فيلم، ولكن نبي نقدم ماده توثيقيه تكون مرجع يحترم تاريخ الكويت والعمل التطوعي فيه.
1: نعم، المستشار مختار عبد الله فولاذ، نائب رئيس فريق مبادر التطوعي. الفيلم يوثق جهود أشخاص ومبادرات كثيرة، فهل هناك على سبيل المثال قصة أو موقف إنساني أثر فيكم بشكل خاص أثناء إعداد هذا الفيلم؟
0: الحقيقة هناك يعني مواقف كثيرة، لكن أكثر ما أثر فيني هو وجود مجموعة كبيرة من المتطوعين آنذاك كانوا يعملون بصمت، ما كانوا يسعون وراء الشهرة أو التكريم. يعني منهم المرحوم الشيخ عبد الله النوري، المرحوم الدكتور عبد الرحمن السميط، عبد الله المطوع، يوسف الحجي، وأيضا كان هناك واحد من عائلة عاشور، وهذا عرف في سقيا الماء آنذاك. وطبعا تأثرت بقصص التعاون بين أهل الكويت في الأزمات، وشلون كان الجميع يشعر بأن مسؤولية المجتمع مسؤولية مشتركة ما هي فردية. هذه الروح الإنسانية هي اللي خلتني يعني حقيقة أزداد قناعة بأن التطوع ما هو عمل مؤقت، بل هو أسلوب لحياة الكويتيين.
1: نعم أستاذ مختار، برأيكم ما الذي ميز التجربة الكويتية في العمل التطوعي وجعلها نموذج يحتذى به على المستويين المحلي والدولي، وخصوصا يمكن احنا نشوف يعني هذا التفاعل خصوصا في السوشيال ميديا في موضوع يعني ان الكويت اعمالها التطوعية يعني واصلة الى جميع الاقطار، فحدثنا عن هذا الموضوع.
0: طبعا اللي ميز التجربة الكويتية انها قامت على قيم المجتمع الكويتي نفسه، يعني قبل أن تقوم على مؤسسات. هذا الأمر كان موجود منذ تأسيس الكويت، ما كانت في مؤسسات خيرية أو لأن حب الخير والتكافل والتعاون كانت قيمة متجذرة في الأسر الكويتية، إضافة إلى أن الدولة والحكومة دعمت هذا النهج من خلال المؤسسات والجمعيات الخيرية وجمعيات النفع العام والفرق التطوعية، وأصبحت الكويت تقدم أعمال إنسانية داخل الوطن وخارجه، وهذا الأمر عزز من مكانتها الدولية في المجال الإنساني وعرفت ببلد العمل الإنساني. وهذا طبعا يعني يرجع أثر للمقول للشيخ الصباح الأحمد الجابر الصباح رحمة الله عليه، والأهم من ذلك أن العمل التطوعي في الكويت يجمع بين الأصالة والتطوير، يعني هو يحافظ على القيم الأصيلة القديمة في هذا المجال، ويستخدم في الوقت نفسه الأساليب الحديثة في إدارة وتنظيم هذا العمل.
1: نعم أستاذ مختار عبد الله فولاد، معد ومنفذ ومخرج الفيلم الوثائقي هذا اللي نتحدث عنه وهو الأعمال التطوعية في الكويت، بودي أعرف من حضرتك يعني حبيت أنك تكون أنت يعني من يعني ماخذ العمل من كل الجهات، يعني بدون مساعدة أي شخص أو الاستعانة بأي شخص، هل لأن لك رؤية خاصة في هذا الموضوع؟
0: هو الحقيقة الشباب أعتقد أن الشباب لما يشوفون التطوع من خلال هذا الفيلم أو من خلال طبعا ما يشوفونه من ما يقدم من الفرق التطوعية وجمعيات النفع العام والمؤسسات الخيرية، أن التطوع هذا جزء من تاريخ وطنهم، راح يشعرون بالفخر ويشعرون بالمسؤولية، وراح يدركون أن هذا امتداد، أن هم

إذا دخلوا في هذا المجال راح يكونون امتداد لهذا الإرث. الفيلم طبعا لا يكتفي يعني بعرض التاريخ فقط، بل يقدم نماذج تلهم المشاهد وتؤكد أن أي شخص يقدر أن يصنع فرق كبير مهما كان عمره أو تخصصه، وأن التطوع ما يحتاج إلى إمكانات كبيرة وكذا، لا.

0: المؤسسات والفرق التطوعية اليوم في المحافظة على هذا الإرث أستاذ مختار، الإرث الإنساني وتطويره؟
1: المؤسسات الخيرية ومؤسسات النفع العام والفرق التطوعية اليوم تقوم دور كبير الحقيقة في تنظيم العمل التطوعي وتأهيل المتطوعين وتسجيل متطوعين جدد وتنفيذ المبادرات المجتمعية والبيئية والإنسانية والخيرية وغيرها من هذه المبادرات. وأيضا أصبحت هي شريك مع الجهات الحكومية والخاصة في خدمة المجتمع. الأمر لا هو يعني موكل فقط إلى حكومة أو جهة خاصة، بل هم مشاركين ولها إسهامات كثيرة يعني في غرس ثقافة المسؤولية والقيم المجتمعية للأجيال الجديدة. وإن شاء الله يعني معاكم خلال الإعلام راح يبقى هذا الإرث مستمر ومتجدد.
0: نعم أستاذ مختار، بعد هذا التوثيق هل ترون أن هناك جوانب أو قصص أخرى ما زالت بحاجة إلى توثيق وإبرازها للأجيال القادمة؟
1: أستاذ الكريمة، هذا بالمؤكد يعني اللي قدمناه هو بداية فقط. يعني أنا من باب المسؤولية رأيت أن لازم هذا الفيلم يقدم، ولكن لا تزال هناك قصص كثيرة تستحق أن توثق وتقدم، سواء المتطوعين الأوائل، لأن في يعني لابد أن نرجع مرة ثانية كذلك نبحث ونشوف المتطوعين الأوائل، نحاول نشوف أسماء قصص أو الفرق التطوعية الحالية والجديدة وحتى المبادرات الفردية. يعني إحنا ترى عندنا، يعني أنا شخصيا بديت في العمل التطوعي بشكل فردي، وبعدين طبعا انتسبت الى فريق مبادر التطوعي، فقمت اعمل الان بشكل فريق. وحتى المبادرات الفرديه قلت لك اللي تركت اثر كبير، يعني هذه من الامور انا اشوف مثل الدكتور عيسى العيسى واخرين مثله. هذا الدكتور عيسى العيسى دكتور اسنان، لكن مسخر جهده ووقته لزراعه المناطق المكشوفه والمفتوحه ويعمل منها غابات. فهذا شوفي فرد قاعد يشتغل في هذا المجال.
0: نعم.
1: وأنا شخصيا أرى مهم جدا توثيق تجارب الفرق التطوعية الحديثة واللي الحالية موجودين، لأن هذه الفرق تمثل المرحلة الحالية من تاريخ العمل التطوعي في الكويت، وهذه المرحلة بإذن الله ستصبح في بعد سنوات جزء من ذاكرة الوطن.
0: نعم أستاذ مختار، أخيرا وليس آخرا، الرسالة التي تودون توجيهها لكل من يشاهد هذا الفيلم ولكل من يفكر في أن يبدأ رحلته في العمل التطوعي؟
1: الحقيقة رسالتي اللي ودي أقولها هي أن العمل التطوعي لا يقاس بحجم المبادرة، وإنما بالأثر اللي تتركه في حياة الإنسان والآخر.
0: نعم.
1: يعني ابتسامة، كلمة طيبة، أو ساعة من وقتك، يعني هذه قد تكون يعني لها تغير حياة إنسان بالكامل.
0: نعم.
1: وأتمنى أن يكون هذا الفيلم حقيقة رسالة وفاء لكل من خدم الكويت بصمت، ورسالة إلهام لكل شاب ذكر كان أو أنثى، علشان يكونون جزء من مسيرة الخير والعطاء اللي عرفت فيه الكويت عبر تاريخها في هذه السنين الطويلة. أختي العزيزة، التطوع ليس مجرد عمل نؤديه، بل هو قيمة نعيشها ورسالة نبني فيها المجتمع أكثر تماسك وإنسانية.
0: نعم أستاذ مختار، ونحن أيضا نضم صوتنا لصوتك ونؤكد أن العمل التطوعي ليس مجرد مبادرة أو جهد عابر، بل هو إرث إنساني يعكس قيم العطاء والانتماء ويترك أثر أكيد في المجتمع ويبقى للأجيال القادمة والمقبلة. كل الشكر لك أستاذنا المستشار مختار عبد الله فولاد على هذا اللقاء الثري وعلى جهودك الكبيرة في إعداد وتنفيذ وإخراج الفيلم الوثائقي تاريخ العمل التطوعي في الكويت. شكرا لك.

0: توفر.
1: درجة واحدة أقل في استهلاك الطاقة تعني توفيراً أكبر للجميع. وفر.
2: نكون بالميدان وننقل لكم الصورة من قلب الحدث. تغطياتنا مستمرة معكم في مساء الخير يا كويت.

0: إلى هنا مستمعينا الكرام وصلنا وإياكم لختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج مساء الخير يا كويت.
1: والأوقات الطيبة دائما ما تنقضي بسرعة، إلا أننا اليوم استفدنا من هذا الوقت زميلة إسراء.
0: نعم.
1: بلقائنا بضيفين عزيزين أثروا برنامجنا بكثير من المعلومات. كان ضيفي الدكتور فيصل جابر من مستشفى أسعد الحمد، هو رئيس وحدة الجراحة الجلدية، وحدثنا عن أهم أهمية الوعي وأهمية الفحص المبكر من سرطان الجلد. بالمناسبة هو ذكر بأن عالميا شهر يوليو اللي احنا فيه حاليا، شهر 7 جولاي، هو شهر التوعية من سرطان الجلد نتيجة لتعرض كثير من الناس البشر للشمس في هذه الأونة، حيث يتشمسون من أجل الاستمتاع بالصيف.
0: تزامن الوقت مع عيد ميلادي يعني.
1: كل عام وأنت بخير.
0: وأنت بخير. إذن مستمعنا في الختام لا يبقى إلا السلام لكم، تحيات أسرة البرنامج من الإعداد فريد الكندري وعبد الله الميناني،
1: وكنا معكم من التقديم إسراء العسكر وعبد الله العمار،
0: التنسيق والمتابعة ريم المطيري،
1: من الهندسة الإذاعية ناصر العنزي،
0: التنفيذ على الهواء سعد البوس.
1: إذن لقاؤنا بكم يتجدد غدا إن شاء الله في نفس التوقيت في تمام 7 مساء على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة دولة الكويت. يأتيكم برنامج مساء الخير يا كويت يوميا للمخرج محمد مال الله.

طاب مساءكم مستمعينا الكرام بكل خير، نحييكم ونقدم لحضراتكم جولة إخبارية مسائية تقدمها فيحاء السهو ويخرجها الزميل سلامة العنزي.

في جولتنا لهذا المساء. حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يبعث ببرقيتي تهنئة إلى أخيه فخامة رئيس جمهورية القمر المتحدة الشقيقة وفخامة رئيس جمهورية ملاوي الصديقة. الرئيس الأمريكي يحذر إيران من عودة العمليات العسكرية في حال عدم إبرامها اتفاقا مع واشنطن. جولة محادثات جديدة بين الولايات المتحدة وإيران في باكستان يوم السبت المقبل. ألمانيا تدعو إلى تحميل إيران جزءا من تكاليف عمليات إزالة الألغام في مضيق هرمز. الرئيس اللبناني يقول إن انسحاب الاحتلال الإسرائيلي هو مفتاح التقدم الحقيقي على مسار السلام. المكتب الإعلامي الحكومي بغزة يعلن استقالة مدير لجنة الطوارئ الحكومية ويحل اللجنة. تركيا تستضيف قمة لحلف شمال الأطلسي غدا الثلاثاء بمشاركة الرئيس الأمريكي. روسيا تقول إن إجراء الحوار مع الاتحاد الأوروبي مرهون بمراعاة المصالح الأمنية الروسية. تفاصيل الأنباء من إذاعة دولة الكويت. بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى أخيه فخامة الرئيس عثمان غزالي رئيس جمهورية القمر المتحدة الشقيقة. عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص التهانيه بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلاده، متمنيا سموه رعاه الله لفخامته موفور الصحة والعافية ولجمهورية القمر المتحدة وشعبها الشقيق كل التقدم والازدهار. بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس عثمان غزالي رئيس جمهورية القمر المتحدة الشقيقة. ضمنها سموه خالص تهنئة بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلاده راجيا لفخامته دوام الصحة والعافية. بعث سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة

إلى فخامة الرئيس عثمان غزالي رئيس جمهورية القمر المتحدة الشقيقة بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلاده. بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس البروفيسور آرثر بيتر موتاراكا رئيس جمهورية ملاوي الصديقة، عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلاده، متمنيا سموه رعاه الله لفخامته موفور الصحة والعافية ولجمهورية ملاوي وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار. بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس البروفيسور آرثر بيتر موثاريكا رئيس جمهورية ملاوي الصديقة، ضمنها سموه خالص تهاني بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلاده وراجيا لفخامته دوام الصحة والعافية. بعث سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس البروفيسور آرثر بيتر موثاريكا رئيس جمهورية ملاوي الصديقة بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلاده. التقى وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح اليوم وزير خارجية الجمهورية التركية الصديقة الدكتور هاكان فيدان، ويأتي هذا اللقاء في إطار الزيارة التي يقوم بها إلى العاصمة التركية أنقرة لترأس وفد دولة الكويت المشارك في الاجتماع الوزاري لدول مبادرة إسطنبول للتعاون والدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسية والمقرر عقده على هامش أعمال قمة حلف شمال الأطلسية. وذكرت الخارجية في بيان أنه جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات، كما تم التطرق إلى آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية. تعرب وزارة الخارجية عن ترحيب دولة الكويت باعتماد مجلس حقوق الإنسان في دورته 62 القرار المعنون إثر منع أو عرقلة وصول المساعدات الإنسانية والمساس بسلامة العاملين في المجال الإنساني على التمتع بحقوق الإنسان في النزاعات المسلحة بتوافق الآراء، والتي تقدمت به دولة الكويت بمبادرة منها بالشراكة مع مجموعة النواة المكونة من جمهورية مصر العربية وجمهورية أندونيسيا وماليزيا. وتؤكد الوزارة أن اعتماد هذا القرار يعكس الأهمية البالغة لحماية العاملين في المجال الإنساني وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق، باعتبار ذلك ركيزة أساسية لحماية المدنيين وصون حقوقهم الأصيلة وفقا لأحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي حقوق الإنسان. كما تؤكد الوزارة أن هذا القرار يأتي في إطار جهود دولة الكويت خلال عضويتها في مجلس حقوق الإنسان للفترة 2024-2026 الرامية إلى تعزيز منظومة حقوق الإنسان، ويترجم التزامها الراسخة بدعم العمل الإنساني وتعزيز حماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني في مناطق النزاعات المسلحة. وتثمن الوزارة الإسهامات القيمة لمجموعة النواة والدعم الذي قدمته الدول الراعية للقرار، مؤكدة أن اعتماده بتوافق الآراء يجسد إدراكا دوليا متناميا لأهمية حماية العمل الإنساني وضمان سلامة العاملين فيه. ونتحول إلى واشنطن، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إن أداء القوات الأمريكية في إيران كان جيدا وتم القضاء على القدرات العسكرية الإيرانية، مؤكدا أن طهران لا يمكن لها أن تحصل على سلاح نووي أبدا. وأضاف ترامب أن واشنطن لا تسعى إلى تغيير النظام في إيران، مشددا على إمكانية عودة العمليات العسكرية في حال عدم إبرام طهران اتفاقا مع واشنطن. وفي ملف المفاوضات الأمريكية الإيرانية، تستضيف باكستان السبت المقبل جولة جديدة من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران سعيا لاستئناف مسار التفاوض بين الجانبين. وذكرت مصادر إعلامية باكستانية أن الجولة المرتقبة ستتناول 3

0: الملفات الرئيسية هي العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران والأموال الإيرانية المجمدة إضافة إلى الملف النووي الإيراني. وفي الأثناء أفادت وكالة أسوشيتد بريس اليوم بأن الولايات المتحدة تواصل الدفع باتجاه فتح مضيق هرمز بالكامل عبر المفاوضات مع إيران، خصوصا وأن هذا الملف يعتبر أحد أبرز نقاط الخلاف في مسار المفاوضات حتى الآن. كما تسعى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تحقيق تقدم في ملف البرنامج النووي الإيراني والتوصل إلى نهاية دائمة للحرب. وإلى ملف الملاحة في مضيق هرمز، أظهرت بيانات شحن لمجموعة بورصات لندن أن أسطولا من 10 سفن مرتبطة باليابان خرج من مضيق هرمز اليوم. ووفقا للبيانات فإن السفن تتضمن 6 ناقلات نفط خام عملاقة للغاية محملة بنحو 12 مليون برميل من النفط الخام من الشرق الأوسط، إلى جانب ناقلتين للمواد الكيميائية وسفينة شحن مركبات وسفينة حاويات. وإلى برلين، حيث دعا وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول اليوم إلى تحميل إيران جزءا من تكاليف عمليات أوروبية محتملة لإزالة الألغام من مضيق هرمز. وقال فاديفول في تصريح صحفي إن إيران مسؤولة عن إزالة الأضرار التي تسببت بها من خلال تلغيم ممر ملاحي دولي حيوي، وهي من يجب أن تتحمل هذه التكاليف. وإلى بيروت، حيث شدد الرئيس اللبناني جوزيف عون اليوم على أهمية عودة الجيش اللبناني على طول الحدود وعلى أهمية الضغط على الاحتلال الإسرائيلي للانسحاب من المناطق التي تحتلها في لبنان. ميدانيا، أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام أن 4 أشخاص قتلوا عندما استهدفت طائرة مسيرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي مركبة في النبطية بجنوب لبنان. سحر بشارة والتفاصيل.
1: في تصعيد إسرائيلي خطير في الجنوب، استهدفت مسيرة سيارة في بلدة النبطية الفوقة، ما أدى إلى سقوط 4 قتلى بينهم 3 سيدات بحسب ما أعلنت وزارة الصحة. وفي التفاصيل، أن مديرة مدرسة رسمية في بلدة النبطية الفوقة كانت مع والدتها ومخدومتها الأجنبية وعامل من الجنسية السورية يتفقدون منزل العائلة في البلدة عندما استهدفتهم الغارة، ما أدى إلى مقتلهم جميعا على الفور. وقد ادعى جيش الاحتلال مهاجمة 4 مشتبه بهم تم رصدهم أثناء اقترابهم من المنطقة الأمنية وشكلوا تهديدا لقواته. وزارة الصحة أعلنت أيضا ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان منذ 2 مارس إلى 4319 قتيلا و12203 جرحى. إلى ذلك، شن الطيران المسير غارات على بلدة كفر تبنيت ومرتفعات علي الطاهر، إضافة إلى بلدة برعشيت، تزامنا مع تعرض البلدة لقصف مدفعي متقطع وعملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة. سياسيا، شدد رئيس مجلس النواب نبيه بري على وجوب أن تتحرك الدولة اللبنانية والمجتمع العربي والدولي لوقف عملية التدمير الممنهج ونسف الكرة، والتي تدل على النيات الإسرائيلية الحقيقية بجعل مناطق واسعة في الجنوب مناطق غير قابلة للحياة. واعتبر أن هذا أمر لم يعد جائزا أن يواجه بصمت كما هو حاصل اليوم. من جهة أخرى، بحث رئيس الحكومة نواف سلام مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل في التحضيرات لتنفيذ الإطار المنبثق عن مفاوضات واشنطن، لا سيما البدء بانسحاب إسرائيل من المناطق التجريبية. سحر بشارة، إذاعة الكويت، بيروت.
0: وفي الشأن اليمني، قتل أكثر من 50 حوثيا وأصيب العشرات في معركة مع القوات الحكومية اليمنية في محافظة الحديدة غربي اليمن في أعنف مواجهات منذ بدء الهدنة العسكرية بين القوات الحكومية والحوثيين في إبريل 2022. بدورها، وجهت قيادة الجيش اليمني اليوم كافة الوحدات والقطاعات العسكرية برفع الجاهزية القصوى والاستعداد لمواجهة أي تطورات والتصدي الحازم لأي اعتداءات أو تصعيد من قبل ميليشيا الحوثية. في تطورات الأوضاع في قطاع غزة، استشهد 6 فلسطينيين وأصيب عدد

0: عدد آخر بجراح متفاوتة اليوم في ثلاث غارات شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي المروحية والمسيرة، استهدفت شقة سكنية في مدينة غزة ومركبة مدنية وخيمة تأوي نازحين جنوب قطاع غزة. وعلى صعيد آخر، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة في بيان له اليوم، أعلن استقالة رئيس لجنة الطوارئ الحكومية وحل اللجنة رسميا، وذلك تمهيدا لنقل المهام الإدارية وإدارة الحكم في القطاع إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة. المزيد في سياق التقرير التالي.
1: في تطور جديد في القضية الفلسطينية، أعلنت حركة حماس اليوم حل لجنة الطوارئ الحكومية التي تعد الحكومة الفعلية في قطاع غزة واستقالة رئيسها، تمهيدا لنقل المهام الإدارية إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة في إطار اتفاق وقف إطلاق النار مع الاحتلال الإسرائيلي. وأكد المتحدث باسم حماس حازم قاسم أن حركة حماس لن تكون جزءا من ترتيبات الحكم في اليوم التالي قطاع غزة، وأن السلاح سيخزن عند جهة فلسطينية، داعيا الوسطاء إلى ممارسة الضغط لإدخال لجنة إدارة قطاع غزة. من جانبه، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة اليوم حل لجنة الطوارئ الحكومية وتقديم رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي بالإنابة ورئيس لجنة الطوارئ الحكومية محمد الفرة استقالته الرسمية في إطار استكمال إجراءات انتقال لإدارة العمل الحكومي بعد نحو عقدين من إدارتها لشؤون القطاع. من جهته، قال مدير المكتب إسماعيل الثوابتة في مؤتمر صحفي عقد وسط القطاع إن ذلك جاء استكمالا للترتيبات الإدارية والقانونية الخاصة بنقل المهام الإدارية إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة، مضيفا أن الخطوات الجديدة تمثل استكمالا لما أعلنته الجهات الحكومية في وقت سابق بشأن جاهزيتها لتسليم إدارة العمل الحكومي إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة، موضحا أن الإجراءات المعلنة تهدف إلى تهيئة الظروف اللازمة لإنجاز عملية انتقال إداري منظم وضمان استمرارية عمل المؤسسات الحكومية. بدورها، رحبت اللجنة الوطنية الفلسطينية المستقلة لإدارة قطاع غزة المشكلة من مجلس السلام اليوم بقرار حركة حماس حل اللجنة الحكومية التي تدير القطاع منذ نحو عقدين من الزمن. وأكد رئيس اللجنة الدكتور علي شعث أن اللجنة الوطنية على جاهزية كاملة للقيام بمسؤولياتها الوطنية فور توفر الإمكانيات والممكنات اللازمة لعملها داخل قطاع غزة، مضيفا أن المتطلبات الأساسية لنجاح عمل اللجنة تتمثل في وجود سلطة واحدة وقانون واحد ذي مرجعية واضحة وسلاح واحد خاضع لهذه السلطة. في غضون ذلك، قال مجلس السلام الذي أنشأه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن اللجنة الفلسطينية المكلفة بإدارة غزة يجب أن تشرف على السلاح في القطاع، موضحا أن المبدأ يقضي بوجود سلطة واحدة وقانون واحد وسلاح واحد في قطاع غزة، وهذا يعني توحيد كل الأسلحة تحت سيطرة اللجنة الوطنية لإدارة غزة التي تم تشكيلها عقب الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر لعام 2025.
0: مستمعينا الكرام، لازالت هذه الأنباء تأتيكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت. وفي الضفة الغربية المحتلة، أصيب 6 فلسطينيين اليوم بهجوم شنه مستوطنون إسرائيليون على مساكن وأراضي فلسطينية في قرية أم الخير بمسافريتا جنوب الضفة الغربية المحتلة. وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان إن قوات الاحتلال أغلقت البوابة الرئيسية للقرية قبل الهجوم، فيما اعتدى المستوطنون بالضرب على الأهالي ما أسفر عن إصابات متفرقة. وفي جديد الملف السوداني، أعلن الجيش السوداني اليوم تكثيف عملياته العسكرية في محيط مدينة الكرمل بولاية النيل الأزرق، فيما يواصل تطويق المدينة واستهداف نقاط تمركز قوات الدعم السريع بالقصف المدفعي. وقال الجيش أنه نفذ ضربات استهدفت مواقع وانتشار قوات الدعم السريع داخل مدينة الكرمك ومحيطها في إطار العمليات الرامية إلى تضييق الخناق على الدعم السريع. وفي سياق متصل، أقر مجلس حقوق الإنسان

0: إنسان التابع للأمم المتحدة اليوم مقترحا يندد بتصاعد العنف الذي ترتكبه قوات الدعم السريع شبه العسكرية في مدينة الأبيض السودانية، وأمر بتشكيل لجنة تحقيق عاجلة في الانتهاكات التي تحدث هناك. وإلى أنقرة، حيث تستعد تركيا غدا الثلاثاء لاستضافة قادة حلف شمال الأطلسي للمرة الثانية في تاريخها بعد استضافتها الأولى خلال قمة اسطنبول 2004 التي شهدت أحد أبرز الاجتماعات في تاريخ الحلف. هذا ويشارك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قمة الحلف المرتقبة والتي تبحث عددا من الملفات أبرزها زيادة الإنفاق الدفاعي للحلفاء. المزيد في سياق التقرير التالي.
1: يشهد حلف شمال الأطلسي يوم غد الثلاثاء قمة قادته في العاصمة التركية أنقرة وسط ملفات أمنية متشابكة تتصدرها زيادة الإنفاق الدفاعي والحرب في أوكرانيا، إلى جانب تطورات الملف الإيراني وأمن الملاحة في مضيق هرمز. وفي واشنطن، يتوجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تركيا للمشاركة في أعمال القمة، حيث سيبحث مع قادة الحلف عددا من الملفات أبرزها رفع الإنفاق الدفاعي للدول الأعضاء وأمن الملاحة في مضيق هرمز والحرب في أوكرانيا، إلى جانب ملف جرينلاند، كما يعقد سلسلة لقاءات ثنائية مع قادة تركيا وأوكرانيا وسوريا. وتنعقد القمة في ظل ضغوط متواصلة من ترامب لدفع الدول الأوروبية إلى تنفيذ تعهدها برفع الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات المقبلة، مع التركيز على نقل جزء أكبر من أعباء الدفاع من الولايات المتحدة إلى أوروبا وتعزيز الصناعات الدفاعية للحلف. وأكد الأمين العام لحلف الناتو مارك روتا أن قمة أنقرة ستركز على تحويل تعهدات قمة لاهاي إلى خطوات عملية وضمان التزام جميع الدول الأعضاء بخطط رفع الإنفاق الدفاعي. وفي الملف الأوكراني، شددت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين على أن تعزيز منظومات الدفاع الجوي لأوكرانيا سيكون في صدارة المناقشات في أعقاب هجمات روسية واسعة استهدفت العاصمة كييف، مؤكدة استمرار الدعم الأوروبي وتشديد العقوبات على موسكو. كما يتوقع أن يبحث قادة الحلف تطورات الملف الإيراني وانعكاسات الأوضاع الأمنية في منطقة الخليج، وفي مقدمتها أمن الملاحة في مضيق هرمز، في ظل استمرار التوترات الإقليمية وما تمثله من تأثير مباشر على أمن الطاقة والاستقرار الدولي.
0: وإلى جديد الحرب الروسية الأوكرانية، فقد أعلنت روسيا اليوم تنفيذ ضربة جوية واسعة النطاق وصفتها بالانتقامية، استهدفت منشآت عسكرية وصناعات دفاعية وبنية تحتية للطاقة في العاصمة الأوكرانية كييف وعدد من المقاطعات، مبينة أن العملية استهدفت مواقع مرتبطة بدعم القدرات العسكرية الأوكرانية. وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت في وقت سابق أن الضربات تأتي رداً على ما تصفه بالهجمات الأوكرانية على الأراضي والمنشآت الروسية. وإلى كييف، حيث دعا الرئيس الأوكراني فولودمير زيلنسكي قمة حلف شمال الأطلسي الناتو التي ستعقد غدا في أنقرة إلى اتخاذ قرارات قوية بعد هجمات الروسية على كييف والتي راح ضحيتها 14 شخصا على الأقل.
2: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها. الله

0: مستمعين الكرام، رفع منذ قليل أذان العشاء وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: مستمعين الكرام، عدنا إليكم من جديد لمتابعة جولتنا الإخبارية المسائية. وإلى موسكو، حيث أكدت وزارة الخارجية الروسية اليوم أن إجراء حوار كامل بين روسيا والاتحاد الأوروبي سيظل مستحيلا إذا لم تأخذ الدول الأوروبية في الاعتبار المصالح الأمنية الروسية والواقع القائمة على الأرض، معتبرة أن أي حوار مستقبلي يجب أن يستند إلى هذه المعطيات. الزميل أشرف الصباغ من موسكو والتفاصيل.
2: صرح نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل غالوزين بأنه لن يكون هناك أي حوار كامل بين الاتحاد الأوروبي وموسكو ما لم تأخذ أوروبا في الاعتبار مصالح روسيا الأمنية والوقائع على الأرض، وقال إنه من الواضح أنه دون تغيير الأوروبيين نهجهم ودون رغبة حقيقية في أخذ مصالح روسيا الأمنية الجوهرية والوقائع على الأرض في الاعتبار، لن نكون قادرين على إجراء أي حوار كامل معهم. وفي وقت سابق صرح غالوزين بأن روسيا بحاجة إلى تسوية تحقق سلاما مستداما في المنطقة من خلال معالجة الأسباب الجذرية للصراع الأوكراني، متهما في الوقت ذاته الدول الغربية بالتسويف لكسب الوقت من أجل تعزيز القوات الأوكرانية وإعادة تنظيم صفوفها. بينما صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بأن موسكو ستتفاوض مع من يتعاملون بمسؤولية مع مهمة التوصل إلى تسوية عادلة ومستدامة ويقدمون مقترحات بناءة تراعي الواقع على الأرض، ومع مخرجات القمة الروسية الأمريكية في ألاسكا وموقف روسيا المبدئي. ومن جانبه اتهم الناطق باسم الكريملين ديمتري بيسكوف الاتحاد الأوروبي بالتحول إلى كتلة عسكرية سياسية اقتصادية والعمل على تطوير هوية عسكرية. هذا وصرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوب بأن روسيا لا ترفض المقترحات الأمريكية بشأن أوكرانيا التي قدمت قبل قمة ألاسكا ووافقت عليها موسكو، ولم يستبعد إجراء محادثة هاتفية جديدة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب في المستقبل القريب، مشيرا إلى أن موضوع زيارة المبعوثين الخاصين للرئيس الأمريكي إلى روسيا لا يزال مطروحا على جدول الأعمال. أشرف الصباغ، إذاعة دولة الكويت، موسكو.
1: مستمعينا الكرام، نصل إلى فقرة الحوار والتحليل في هذه الجولة المسائية، ونناقش فيها غزة ترتيبات اليوم التالي.

0: في تطور سياسي لافت، أعلنت حركة حماس حل لجنة الطوارئ الحكومية التي أدارت شؤون قطاع غزة واستقالة رئيسها تمهيدا لنقل المهام الإدارية إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة في إطار ترتيبات اتفاق وقف إطلاق النار مع الاحتلال الإسرائيلي. وتأتي هذه الخطوة في وقت يواصل فيه الاحتلال عدوانه على قطاع غزة واستهداف المدنيين والبنية التحتية وسط تدهور إنساني متفاقم. وحول هذه التطورات مستمعينا الكرام، ينضم إلينا من القاهرة الدكتور محمد صادق إسماعيل، مدير المركز العربي للدراسات السياسية. أهلا بك دكتور محمد.
1: تحياتي، أهلا وسهلا.
0: دكتور، ما الدلالات السياسية للإعلان حماس التخلي عن إدارة قطاع غزة في هذا التوقيت؟
1: بعد التحية، دلالات هامة جدا. لعل الدلالة الأولى هي مسألة إصرار حماس على استكمال المرحلة الثانية من عمر اتفاق شرم الشيخ في أكتوبر الماضي، إضافة إلى إثباتها أيضا بأنها مستعدة للاندماج في الشرطة الوطنية الفلسطينية. هذا جانب. الجانب الثاني طبعا هو مؤشر هام جدا لمسألة التحول في الفكر الأيديولوجي. لا أقول بأن حماس ستندمج بالكلية الشرطة الوطنية، بقدر ما أقول بأنها مستعدة لليوم التالي كما أشار تقريركم مستقبل قطاع غزة، سواء منه ما يرتبط ببنية تحتية، ما يرتبط أيضا بسلطة، ما يرتبط أيضا بترتيبات أيضا السلطة التي ستدير قطاع غزة، سواء حكومة التكنوقراط الموجودة حاليا أو السلطة المزمع طبعا تدشينها في قطاع غزة. كلها أمور هامة جدا، وأظن أن الفترة المقبلة هي فترة هامة جدا في عمر طبعا الاتفاق، خاصة مع ضرورة التزام إسرائيل بوقف عملياتها العسكرية.
0: طيب دكتور، إلى أي مدى تمثل اللجنة الوطنية لإدارة غزة خطوة نحو توحيد القرار الفلسطيني وإنهاء الانقسام؟
1: طبعا مسألة الانقسام هي مسألة أضاعت وقت كثير من عمر القضية الفلسطينية، وبالتالي مسألة اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، وهي لجنة طبعا مشكلة من كل القوى الفلسطينية، أظنها خطوة هامة جدا. أولا في سبيل توحيد الموقف الفلسطيني، الصوت الفلسطيني الواحد الذي يعبر عن هذه القضية أملا وألما طبعا فيما يتعلق بالصراع الدائر حاليا، إضافة إلى إمكانية أيضا أن يكون هناك سلطة وطنية فلسطينية تدير كامل الأراضي الفلسطينية، سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية. وأظن أن هذا شيء هام جدا فيما يتعلق حتى به أي ترتيبات مستقبلية ربما تدشن، سواء في الضفة سواء في قطاع غزة، من أجل طبعا أن يكون هناك صوت واحد كما أشرنا، القضية الفلسطينية، حكومة واحدة، أيضا شكل واحد حتى يخاطب المجتمع الدولي وأيضا صانع قرار، سواء الولايات المتحدة الأمريكية أو صناع القرار أيضا في العالم العربي.
0: نعم دكتور، كيف يمكن إنجاح أي ترتيبات لليوم التالي بينما يواصل الاحتلال الإسرائيلي عملياته العسكرية وارتكاب جرائم بحق المدنيين؟
1: أظن أن أي نجاح للعمل يوم التالي لقطاع غزة لابد أن يكون هناك بعض الاعتبار الأول طبعا هي المسألة الخاصة بوقف إطلاق النار طبقا لتفهمات شرم الشيخ أكتوبر طبعا 2025، وكنا نظن أن المرحلة الثانية هي مرحلة سيتم إعادة الإعمار، سيتم أيضا فتح المعابر، سيتم أيضا إعادة البنى التحتية في قطاع غزة. كل هذا لم يتم للأسف نتيجة طبعا إصرار المحتل الإسرائيلي على مواصلة عملياته العسكرية، خاصة أن حماس التزمت، حماس أوقفت عملياتها العسكرية، حماس اليوم طبعا تتخلى عن السلطة في مقابل اللجنة الوطنية، وبالتالي حماس أوفت بكامل التزاماتها. تبقى الكرة كما يقال في الدائرة الإسرائيلية، إسرائيل مصرة على استكمال العمليات العسكرية، مصرة على استهداف المدنيين في قطاع غزة، وكذلك مصرة على أيضا سقوط يمكن العشرات يمكن المئات عفوا يوميا طبعا من الشهداء في قطاع غزة. وأظن أن هذه كارثة، لأن عندما ننظر إلى تفاهمات شرم الشيخ نجد أن المرحلة الثانية تتحدث عن وقف كامل إطلاق النار، اتحاد إسرائيل إلى ما وراء ولاف خاصة قطاع غزة، إضافة طبعا إلى مسألة دخول المعدات والبنى التحتية لبدء عمليات الحفر وإعادة البناء في قطاع غزة. كل هذا للأسف لم يتحقق نتيجة إصرار إسرائيل على مواصلة عملياتها العسكرية المستمرة في قطاع غزة كما أشار.
0: دكتور محمد، استكمالا لما تفضلت به، هل أصبح وقف العدوان الإسرائيلي شرطا أساسيا لنجاح أي انتقال سياسي أو إداري داخل قطاع غزة؟
1: بالتأكيد، لأن طبعا استمرار العمليات العسكرية أولا لن يؤدي إلى وجود أي عمليات بنى تحتية، على سبيل المثال إذا كانت هناك أي مؤسسة أو دولة تسعى لإقامة بعض البنى التحتية.

0: هي داخل قطاع غزه، هي لن تتردد في ان يكون هناك نوع من توقف اطلاق النار، ثم بعد ذلك يتم البناء. هذا طبعا شيء طبيعي، هذا جانب. الجانب الاخر ما يتعلق ايضا بان البنيه التحتيه مدمره تماما في قطاع غزه، وبالتالي لا يمكن ان نتحدث بان هناك نوع من التنميه في ظل طبعا عمليات عسكريه مستمره داخل قطاع غزه. لابد ان تتوقف اسرائيل عن عملياتها، ثم بعد ذلك نتحدث عن اعاده الاعمار، اعاده البناء، وكذلك التنميه في قطاع غزه.
1: نعم دكتور محمد، ما أبرز التحديات التي ستواجه اللجنة الوطنية سواء على صعيد إدارة القطاع أو إعادة الإعمار وتقديم الخدمات؟
0: يمكن التحدي الرئيسي طبعا هو استمرار العمليات العسكرية في قطاع غزة. يعني طبعا وجود إسرائيل في قطاع غزة هو أكبر التحديات، لأن وجود إسرائيل معناه استمرار عمليات عسكرية، معناه أيضا وجود نوع من عدم الأمان داخل قطاع غزة. هذا الجانب الآخر جزء تمويلي، الجزء التمويلي هام جدا. نتحدث عن البحث عن بنى تحتية، البحث عن منشآت مدنية، كل هذا لن يتم طبعا في ظل استمرار الآلة العسكرية الإسرائيلية واستمرار التواجد الإسرائيلي في قطاع غزة. يمكن البعد الثالث يتحدث أيضا عن إقامة المؤسسات المدنية في قطاع غزة، مثل التعليم، الصحة، المنشآت المدنية، وكلها مؤسسات أيضا تحتاج إلى إعادة الإعمار وإعادة التنمية، وكلها كما أشرت لم تتحقق في ظل طبعا التواجد الإسرائيلي الكثيف داخل قطاع غزة.
1: نعم مستمعينا الكرام، كل الشكر والتقدير للدكتور محمد صادق إسماعيل، مدير المركز العربي للدراسات السياسية. مستمعينا الكرام، وفي محطتنا الاقتصادية، أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشرها العام بواقع 41 نقطة ليصل إلى مستوى 8738 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الأول بنحو 55 نقطة، فيما خفض مؤشر السوق الرئيسي بنحو 14 نقطة، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 392 مليون و700 ألف سهم، تمت عبر 22,805 صفقة بقيمة 96 مليون و900 ألف دينار. مستمعينا الكرام، والآن لنا وقفة مع أحوال الطقس المتوقعة خلال 12 ساعة المقبلة.
2: مساء الخير. الطقس المتوقع لهذه الليلة ونهار الغد: طقس شديد الحرارة بالنهار ومعتدل ليلا، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، سرعة الرياح من 10 إلى 40 كيلومتر بالساعة. درجات الحرارة الصغرى المتوقعة لفجر الغد: مدينة الكويت 30 درجة مئوية، مطار الكويت الدولي 29، الجهرة، مزارع العبدلي، مزارع الوفرة 27، ميناء الحميدي وفيلتشة 33، جزرنا الشمالية وربو وبيان 32، وجزرنا الجنوبية قارة وكبر أم المرادم 34 درجة مئوية. حالة البحر خفيف إلى معتدل الموج، ارتفاع الموج من 1 إلى 4 قدم. أعلى مد في الساعة 5 الفجر، أدنى جزر في الساعة 11 صباحا، موعد أذان الفجر في الساعة 3:20، موعد شروق الشمس في الساعة 4:54. كان معكم جمال إبراهيم، شكرا لاستماعكم.

مستمعينا الكرام، في نهاية جولتنا إليكم تذكيرا بأهم ما جاء بها من أنباء. حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يبعث ببرقيتي تهنئة إلى أخيه فخامة رئيس جمهورية القمر المتحدة الشقيقة وفخامة رئيس جمهورية مالاوي الصديقة. الرئيس الأمريكي يحذر إيران من عودة العمليات العسكرية في حال عدم إبرامها اتفاقا مع واشنطن. جولة محادثات جديدة بين الولايات المتحدة وإيران في باكستان يوم السبت المقبل. ألمانيا تدعو إلى تحميل إيران جزءا من تكاليف عمليات إزالة الألغام في مضيق هرمز. الرئيس اللبناني يقول إن انسحاب الاحتلال الإسرائيلي هو مفتاح التقدم الحقيقي على مسار السلام. المكتب الإعلامي الحكومي بغزة يعلن استقالة مدير لجنة الطوارئ الحكومية ويحل اللجنة. تركيا تستضيف قمة لحلف شمال الأطلسي غدا.

الثلاثاء بمشاركة الرئيس الأمريكي. روسيا تقول إن إجراء الحوار مع الاتحاد الأوروبي مرهون بمراعاة المصالح الأمنية الروسية. مستمعينا الكرام، من إذاعة دولة الكويت قدمنا لحضراتكم جولة إخبارية مسائية قدمتها فيحاء السهو وأخرجها الزميل سلام العنزي. تحية لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أهلا بكم مستمعينا الكرام في النشرة الرياضية. في البداية تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد مراقبة البرامج الرياضية والتقديم أحمد المطيري والإخراج علي غلوم. نبدأ نشرتنا معكم أعزائي المستمعين ونستهلها بأبرز العناوين. نادي النصر يتعاقد مع المهاجم الجزائري لقجعت لتعزيز صفوف الفريق الأول لكرة القدم. يواصل منتخبنا الوطني الأول للكرة الطائرة استعداداته لبطولة غرب آسيا الثانية. نادي الاتحاد الأول لكرة القدم يدشن تحضيراته غدا للموسم الجديد. إنجلترا تطيح بالمكسيك وتبلغ الدور ربع النهائي من المونديال. النرويج تقصي البرازيل من دور 16 في كأس العالم. البرتغال تصطدم بإسبانيا في نهائي مبكر في دور 16. تعاقد النصر مع المهاجم الجزائري أيمن لقجع لتعزيز صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم المقبل الذي سينطلق بمسابقة الدوري الممتاز في 25 من أغسطس المقبل، ويعتبر لقجع ثاني محترفي العنابي بعد المدافع المالي مريبا ديارزا، وسبق اللاعب أن مثل النصر في موسم 2023-2024. وعلى الرغم من ظهوره الأول بشكل جيد تم الاستغناء عنه، ولعب لقجع نهاية الموسم الماضي مع اليرموك تحت قيادة المدرب الوطني ظاهر العدواني الذي عاد أيضا لقيادة العنابي هذا الموسم. يخوض الآن نادي اليرموك أولى مبارياته الودية في معسكره التدريبي المقام في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك استعدادا لاستئناف دور زين للدرجة الأولى في 25 من الشهر الجاري، حيث يحتل الفريق وصافة الدوري برصيد 29 نقطة بفارق المواجهات عن الساحل المتصدر، وبالتالي تعتبر فرصته كبيرة للعودة إلى الدوري الممتاز الموسم المقبل والذي يتأهل له والذي يؤهل صاحبه المركزين الأول والثاني. يواصل منتخبنا الوطني الأول للكرة الطائرة تدريباته في معسكره المقام حاليا في العاصمة المصرية القاهرة استعدادا للمشاركة في بطولة غرب آسيا الثانية لمنتخبات الرجال، المقرر إقامتها في سلطنة عمان من 11 وحتى 21 من الشهر الجاري، حيث وقع الأزرق في مجموعة الأولى إلى جانب المنتخبات قطر وسوريا، هذا وقد لعب الأزرق مواجهة تجريبية مع منتخب مصر باستعدادات البطولة.

ومن أخبارنا الخليجية، يدشن فريق الاتحاد الأول لكرة القدم غدا الثلاثاء تحضيراته للموسم الجديد بانطلاق التجمع الأول في مقر النادي في جدة، وينتظر أن يخضع اللاعبون خلال الأيام الأولى للفحوصات الطبية والاختبارات البدنية إلى جانب أداء تدريبات اللياقة البدنية بهدف رفع الجاهزية قبل الدخول في مرحلة الثانية من الإعداد. وتنطلق مرحلة الإعداد الثانية في 14 يوليو الجاري في ماربيا على أن تتضمن عددا من المباريات التجريبية، وينتظر للفريق الجداوي 3 تحديات في الموسم الجديد، إذ يخوض منافسات دوري روشن السعودي وكأس

خادم الحرمين الشريفين وملحق دوري أبطال آسيا للنخبة. ومن جهة أخرى، أعلن نادي الدرعية عن تعاقده رسميا مع البرتغالي برونو لاج لتولي قيادة الفريق الأول لكرة القدم، ويعد الدرعية الضيف الجديد لدوري روشن السعودي في الموسم المقبل. ومن المنتظر أن ينطلق معسكر الفريق الأول في السويد اليوم 12 من يوليو الجاري، على أن ينتقل إلى المرحلة الثانية في إسبانيا في 26 من الشهر ذاته.

وإلى أخبارنا العالمية. حقق المنتخب الإنجليزي المنقوص عددية فوزا مثيرا أمام منتخب المكسيك بثلاث أهداف لهدفين ليضرب موعدا مع منتخب النرويج في ربع نهائي كأس العالم، وسجل كل من جود بيلينغهام ثنائية وهاري كين من ركلة جزاء أهداف منتخب الأسود الثلاثة، فيما دون كل من خوليان كينيسيوس وراؤول خيمينيز من ركلة جزاء هدفي صاحب الأرض. يذكر أن المنتخب الإنجليزي قد أكمل المباراة بنقص عددي بعد خروج غاري كوانساه بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 54. صنع المنتخب النرويجي إنجازا تاريخيا وحقق الانتصار على نظيره منتخب البرازيل بهدفين مقابل هدف في إطار الدور الثمن النهائي من كأس العالم، وأقيمت المباراة على استاد نيوجيرسي، وتمكن مهاجم النرويج ونجمها الأول إيرلينغ هالاند من تسجيل هدفي منتخب بلاده، وأحرز نيمار هدف البرازيل الوحيد من ركلة جزاء، ووصل هالاند بذلك إلى هدفه السابع معادلا رقم ميسي ومبابي في صدارة هدفي مونديال 2026.

يصطدم المنتخب البرتغالي بنظيره الإسباني في واحدة من أقوى مباريات دور 16 في كأس العالم وعلى أرضية ملعب هيوستن. تلتقي طموحات الأسطورة كريستيانو رونالدو الذي يطارد أول لقب له في كأس العالم في مشاركته الأخيرة بالمونديال مع اندفاع النجم لامين يامال الذي لم يترك بصمته المنتظرة في البطولة حتى الآن. كما يشهد اليوم مباراة صاحبة الأرض الولايات المتحدة الأمريكية ضد منتخب بلجيكا.

أعلن نادي توتنهام الإنجليزي اليوم عن التعاقد مع متوسط ميدان الإيطالي ساندرو تونالي قادما من نادي نيوكاسل يونايتد، وذكرت تقارير إعلامية على أن اللاعب البالغ من العمر 26 عاما وقع عقدا لمدة 3 سنوات مقابل رسوم انتقال أولية تبلغ 90 مليون جنيه استرليني إضافة إلى 7 ملايين جنيه استرليني كحوافز ومكافآت.

أعلن نادي فالنسيا الإسباني اليوم عن توصله إلى اتفاق لتجديد عقد المدير الفني للفريق الأول كارلوس كوربيران حتى عام 2028. وقال النادي في بيان له إنه قرر تمديد عقد المدرب لمدة عام إضافي في خطوة تهدف إلى ترسيخ أسس المشروع الرياضي، انطلاقا من قناعاته بأن كارلوس كوربيران هو الشخص الأنسب لقيادة تطور الفريق خلال المواسم المقبلة. ومنذ توليه تدريب فالنسيا في ديسمبر 24 قاد كارلوس كوربيران الفريق في 67 مباراة رسمية. قال نوتنغهام فورست إنه عين أوليفر غلانستر مدربا للفريق الإنجليزي خلفا لفيتور بيريرا، وأصبح غلانستر مدربا حرا بعد نهاية فترة ناجحة قضاها مع كريستال بالاس تضمنت الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري المؤتمر الأوروبي. وخلال العام الماضي

الماضي استبدل فورست مدربيه بشكل متكرر إذ أقيل نونو سانتو واستمر إنجي بيستوغوغلو لمدة 39 يوما قبل إقالته في أكتوبر، وأقيل شون دايل في فبراير بعد

0: لويس البالغ من العمر 40 عاما مدربا للفريق الأول بعقد يمتد حتى يونيو 2028 خلفا للمدرب البلجيكي سيباستيان بوكونوغلي الذي أقيل في الأول من يونيو الماضي. وكان لويس يشغل منصب مدرب نادي فلامينغو البرازيلي حتى 3 مارس الماضي قبل أن تتم إقالته بسبب خلافات مع إدارة النادي وتراجع في النتائج رغم سجله الناجح الذي تضمن التتويج بكأس البرازيل 2024 وكأس السوبر البرازيلي 2025 وبطولة كاريوكا 2025 ودوري البرازيلي 2025 إضافة إلى لقب كوبا ليبرتادوريس 2025. وفي خبرنا الأخير من عالم الكرة الصفراء، تأهلت الأوكرانية مارتا كوستيوك والبلجيكية إليز ميرتينز إلى ربع نهائي بطولة ويمبلدون، ثالث البطولات الأربع الكبرى لكرة التنس للمرة الأولى في مسيرتهما. وتغلبت كوستيوك على الأمريكية أشلين كروغر، فيما فازت ميرتينز على التشيكية ماري بوكوكا. وتسعى كوستيوك بعد بلوغها نصف النهائي إحدى بطولات الجراند سلام للمرة الأولى في رولان جاروس إلى تكرار إنجازها للمرة الثانية على التوالي. أما ميرتينز وبعد خسارتها 3 مرات في الدور الرابع في ويمبلدون فبلغت ربع نهائي فرد السيدات للمرة الأولى في نادي عموم إنجلترا، حيث سبق لها الفوز بلقبين فئة الزوج من قبل. مستمعينا الكرام، وصلنا معكم إلى ختام جولتنا الرياضية، نذكركم بأبرز وأهم العناوين. نادي النصر يتعاقد مع المهاجم الجزائري لقجع لتعزيز صفوف الفريق للموسم الأول لكرة القدم. يواصل منتخبنا الوطني لكرة الطائرة استعداداته لبطولة غرب آسيا الثانية. نادي الاتحاد الأول لكرة القدم يدشن تحضيراته غدا للموسم الجديد. إنجلترا تطيح بالمكسيك وتبلغ الدور ربع النهائي من المونديال. النرويج تقصي البرازيل من دور 16 في كأس العالم. البرتغال تصطدم بإسبانيا في نهائي مبكر في دور 16. مستمعينا الكرام، تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد مراقبة البرامج الرياضية والتقديم أحمد المطيري والإخراج علي غلوم. نراكم على خير.
1: أثير متنوع، فن، معرفة، تردد واحد، إذاعة دولة الكويت، صوت لم يتوقف.

إذاعة دولة الكويت تقدم خلف الكواليس خلف الكواليس. هناك أسماء لا تظهر على الساحة لكنها صنعت النجومية، وهناك كلمات وألحان عاشت في وجدان الناس لسنوات وما زالت ترددها الأجيال حتى هذا اليوم. لكن خلف كل أغنية ناجحة قصة، وخلف كل نجاح مبدع يستحق أن تروى حكايته. خلف الكواليس، خلف الكواليس، رحلة مليئة بالكلمة واللحن وبالذكريات الجميلة نعيش فيها معكم تفاصيل لا تروى كثيرا، ونكتشف معا

0: ما كان يدور خلف الكواليس.
1: خلف الكواليس.
0: إعداد شيخ الشطي ومريم العوضي. تقديم فاطمة الطباخ وعهد الخميس. تنفيذ محمد الكوت. خلف الكواليس. إخراج عبد العزيز الصايغ.

0: يا أهلا ومرحبا فيكم مستمعينا الكرام عبر إذاعة دولة الكويت في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي خلف الكواليس. الليلة راح نبحر معاكم وراء هذا الستار وخلف النوتة الموسيقية ونكشف أسرار صناع الفن والكلمة، هذول الناس اللي بنوا مجد الأغنية الكويتية والخليجية والعربية. وفي البداية أرحب بزميلتي عهد.
1: يا هلا مرحبا فيك فاطمة وفي برنامج خلف الكواليس، وحياكم الله مستمعينا في مثل هذه الأوقات ولما تسمعون عشرات الروائع الغنائية مثل وداعية أو سكة سفر نرددها كلنا بعفوية وبمشاعر تفيض حنين وشجن. لكن في مرة فكرتوا شو اللي صار في كواليس هذه الأغنية؟
0: نعم عهد، في حلقتنا اليوم راح نتوقف مع مستمعينا عند مسيرة قامة كويتية شامخة غيرت خريطة الأغنية الفنية بالكامل وانقلتها من القوالب الكلاسيكية إلى نبض الشارع الحقيقي. هذا الشاعر الكبير والعراب المجدد عبد اللطيف البناي.
1: عبد اللطيف البناي مو مجرد شاعر كتب كلمات جميلة أو عاطفية، هو صانع صدمات ومكتشف نجوم وكاتب امتلك شجاعة التمرد وعاش خلف كواليس الفن بكل عناد وتحدي، وصنع لنا جزء كبير من هويتنا الموسيقية المعاصرة. تابعوا معانا هذه الحلقة الاستثنائية بكل تفاصيلها المشوقة.

لكم مستمعينا في خلف الكواليس، وخلينا يعهد نبدأ من الجانب الفني والتاريخي اللي ما يعرف الكثيرين خلف الستار عن الشاعر عبد اللطيف البناي والنماية

0: إلى الساحة الفنية بالصدفة، بل بدأ شغفه بالكلمة مبكراً جداً، وشهدت أواخر الستينات ولادة الأغنية الأولى من كتابته، وهي أغنية وطنية بعنوان بطاقة عيد، واللي تغنى فيها المطرب يحيى أحمد.
1: أكيد فاطمة، وأول أغنية عاطفية صاغها قلم عبد اللطيف البناي كانت أغنية أصبر، واللي لحنها وغناها المطرب الراحل الكبير عوض دوخي في سنة 1968. وتخيلي حجم المسؤولية لما بدأ شاعر شاب مسيرته العاطفية مع قامة فنية مثل الفنان عوض دوخي.
0: بداية قوية فعلا عهد، لكن البداية الحقيقية والمؤثرة لعبد اللطيف البناي في الساحة الفنية كانت في أوائل السبعينيات، والمفارقة الكبيرة خلف الكواليس إن لما بدأ يبرز اسمه بقوة في أوائل الثمانينات كانت الساحة الغنائية الكويتية مزدحمة تماماً ومتروسة أو مملوءة مثل ما يقولون بأسماء كبار كتاب الأغنية والشعر المعاصر اللي أسسوا الأغنية الكويتية التراثية.
1: ورغم هذه المنافسة الشديدة ووجود أسماء عمالقة وراسخة أكيد بالفن الكويتي، قدر عبد اللطيف البناي أن يشق طريق الصعب ويفرض لون جديد ومختلف تماماً. واجه في بدايته تحفظ من لجان الاستماع والرقابة، لكن أصر على التجديد.
0: نعم، هذا الشيء ساهم مع مجموعة ذكية من الملحنين والمطربين في تغيير الشكل التقليدي للأغنية الكويتية والخليجية، وعطاها نبرة جديدة عذبة مختلفة، ونقل الكلمة من القوالب الكلاسيكية الثقيلة إلى لغة البيت الخليجي والعربي، لغة بيضة سهلة ولكنها مشحونة بإحساس يلامس قلب المستمع فورا.
1: وشاهدنا هذا التغيير في أعمال تاريخية هزت الوجدان وصنعت نجوم مثل أغنية رحلتي اللي صعد فيها الفنان عبد الله الرويشد، وأغنية سكة سفر للفنان نبيل شعيل، ولتتوالى بعدها إبداعات الغنائية اللي حلقت في آفاق الحب والوفاء، وخاصة الروائع اللي غناها الفنان القدير عبد الكريم عبد القادر مثل محال وغنية الصوت الجريح.
0: ومن هذه المسيرة الثرية المليئة بالإصرار والكلمة العذبة، خلونا ننتقل بمستمعينا إلى أولى هذه الكواليس وأكبر صدمة إنسانية وراء أغنية عاطفية بتشت الملايين ولا زالت تثير الشجن.

0: مستمعينا الكرام، نتوقف معاكم عند المحطة الأبرز في هذه الحلقة. يعتقد ملايين المستمعين في العالم العربي ومن عقود أن أغنية وداعية يا آخر ليلة تجمعنا هي مجرد قصة فراق عاطفي ووداع حزين بين عاشقين، لكن الحقيقة والقصة الواقعية وراء كواليس هذه التحفة الفنية مختلفة تماما وتحمل بعدا إنسانيا أكبر.
1: المفاجأة يا مستمعينا يرويها لنا الشاعر عبد اللطيف البناي بنفسه.
2: وداعية يا آخر ليلة تجمعنا، وداعية وعز الناس ودعنا، ليلة ويا عشاك تعود، عسى الله يصبر الموعود، أنا بعدك حسنا العمر مفقود والدنيا بلا معنى. وقفنا 3 سنين لمهني، 3 سنوات وقفنا لمهني، فبالصدفة أحد الأصدقاء صار مريض، فرحنا نزوره أنا والملحن يوسف مهنا، أثر فيه سرطان، تعرف الكرات الحمراء تأكل البيضة، فالدكتور قال يمكن هذا ما يعيش لغاية بكرة، صحيح الأعمار بيد الله، لكن الدكتور قال ما يعيش لغاية بكرة. فكان يقول لي هذا الرجل هو على سريره يشرب حليب، أتذكر هذا المنظر قدامي، يقول لي إن شاء الله بس أطلع من البيت، كنت لسه ساكن بيتي هنا مشرف، فقال لي بس أطلع من المستشفى راح أجيب لك شاري لك أنا هدية سجاد
0: لبيتك الجديد وراح أجيبها لك بمجرد خروجي بالمستشفى.
1: وكان هذا صديق قد استمع لمذهب الأغنية وأبياتها الأولى وتمنى على الشاعر أن يكملها، وعندما عاد عبد اللطيف البناي لبيته الجديد ظل يفكر في كلام صديقه ويبحث عن معنى قوي يواكبها.

0: هذا الحدث القاسي، وقال بكلماته: جلست في البلكون ليلا تحت جنح الظلام.
1: بالليل قلت لحظة
0: لحظة يا بقايا الليل لحظة
1: لحظة ما بقى بالحين لحظة. حسيت اني بنحرم شوفي، ما اقدر اوادع قطع من يوفي. وبلحظة وداع قال الوداع، وهلت الدمعة وسال الكحل فوق السواطر، اللي دمعة من عيونك اشتريها بألف خاطر. انت غربة وانا بدروبك محطة، يا حظي ما وصل يمي وخطة. قال الوداع قال الوداع قال
0: هذا الوفاء لرحيل الصديق. جعل الملحن يوسف المهنة يصيغ لحن يقطر شجن، ونقل هذا الإحساس الواقعي بالكامل إلى حنجرة الفنان عبد الكريم عبد القادر، لتتحول الأغنية إلى نشيد للوداع، لنستمع معا إلى وداعية ونستشعر كواليس

0: ننتقل معاكم مستمعينا إلى كواليس صناعة النجوم وتحويل الأحلام إلى واقع. خلينا عهد نتكلم عن التحول التاريخي اللي أحدث قلم عبد اللطيف البناي في مسيرة الفنان القدير عبد الله رويشد في بداياته في الثمانينيات، ولما كان في فرقة رباعي الكويت.
1: الله يا عبد الله رويشد، والمفاجأة خلف الستار إن الملحن الراحل راشد الخضر استمع لصوت عبد الله لرويشد وآمن بموهبته، فأخذ وتوجه فيه مباشرة إلى مكتب الشاعر عبد اللطيف البناي وطلب نص غنائي يبدي في مشواره. في تلك الليلة كان البناي يحتفظ بنص شعري مميز جدا كتبه بعنوان للصبر آخر، وكان يخبئه خصيصا ليقدمه للفنان عبد الكريم عبد القادر.
0: ولكن مستمعينا، لما استمع عبد اللطيف البناي لصوت هذا الشاب حس بنبرته العذبة والمختلفة، فقرر أنه يحتفظ بنص للصبر آخر لعبد الكريم عبد القادر، وقعد في نفس الليلة وصاغ حق رويشد نص حيوي ومختلف تماما يناسب اندفاعه وصوته، وهي أغنية رحلتي.
1: وبالفعل أخذ راشد الخضر الكلمات وصاغ لها لحن فأبدع، وبمجرد طرح أغنية رحلتي بصوت عبد الله لرويشد حققت نجاح مدوي غير متوقع. وبعد أغنية رحلتي استمرت النجاحات تتوالى، وأصبح بعدها عبد الله لرويشد سفير الأغنية الكويتية.

0: وصلنا مستمعينا سريعاً لختام حلقتنا الطربية الممتعة والمليئة بالأسرار. وقبل ما نودعكم مستمعينا الكرام، لازم نذكركم أن قلم عبد اللطيف البناي ما يقتصر على هالغنيتين فقط، بل تقف وراءه قائمة مرعبة وطويلة من الروائع مثل أنا رديت اللي عادت رسم مسيرة عبد الكريم عبد القادر، وأغنية الله يا خوفي، وسكة سفر لنبيل شعيل، وش أسوي له، وغيرها من الأيقونات اللي ما تموت.
1: خلف كل نجاح عشنا معاه لسنوات وتأثرت في مشاعرنا، كان هناك قلب شاعر مخلص ومقاتل، تحدى ظروفه الجسدية وتحدى الصعاب وتجاوز القواعد التقليدية الجامدة، واستحق عن جدارة إنه يكون صانع وموثق مجد الأغنية الكويتية والخليجية.
0: عشنا معاكم الليلة مستمعينا مع كواليس عبد اللطيف البناي المشوقة، والأسبوع الجاي إن شاء الله نلتقيكم بإذن الله في نفس الموعد مع اسم جديد وصانع آخر من صناع الإبداع اللي حفروا أسماءهم ورا الستار. حتى ذلك الحين نقول لكم في أمان الله،
1: إلى اللقاء.

خلف الكواليس. كنتم معنا ومع برنامج خلف الكواليس. إعداد شيخ الشطي ومريم العوضي. تقديم فاطمة الطباخ وعهد الخميس. تنفيذ محمد الكوت. خلف الكواليس للمخرج عبد العزيز الصايم.

إذاعة دولة الكويت تقدم إشراقة أمل. إشراقة أمل برنامج يتحدث عن إنجاز ذوي الإعاقة ونجاحاتهم وإبرازها للمجتمع وتسليط الضوء على التحديات التي تواجههم في مختلف مراحل الحياة. إشراقة أمل يتناول جهود مؤسسات الدولة المختلفة في دعم ذوي الإعاقة ودور جمعيات النفع العام والمؤسسات التعليمية لإضفاء إشراقة أمل لمستقبل أجمل. إشراقة أمل، إعداد أمطير المطيري، تقديم سعود فياض وأحمد البحر.

0: ضيفة هذه الحلقة في برنامج أشراقة أمل الدكتورة كارولين فرحات، مستشارة تربوية ونفسية حاصلة على درجة الدكتوراه في أمراض علم النفس والتخاطب. الدكتورة كارولين فرحات، أهلا وسهلا بكم في الكويت وبرنامج أشراقة أمل. يا هلا ويا مرحبا فيكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي برنامج إشراقة أمل. هذا البرنامج اللي يبث على أثير إذاعة دولة الكويت 89.5 FM وأيضا من خلال أبليكيشن 51 كويت. نكون معاكم في كل أسبوع ونطرح قضايا مجتمعية تهم جميع شرائح المجتمع وخاصة فئة الأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف أنواع إعاقاتهم، وكذلك برنامج إشراقة أمل أيضا يسلط الضوء على قضايا الأسرة والأطفال بشتى احتياجاتهم، خاصة إذا كان هناك بعض المواسم اللي نتكلم عنها نظرا لارتباط الأطفال في هذه المواسم، سواء مواسم تتعلق في الدراسة في فترة الصيف أو في أي فترة أخرى. نعيش في وقت جدا جميل وهو فترة العطلة الصيفية، وكذلك أيضا فترات دائما وأبدا تحتاج نوع من الاهتمام بالأطفال. في هذه الحلقة راح نتكلم عن قضية في غاية الأهمية مع ضيفة كريمة سبق أن شرفتنا بوجودها في دولة الكويت مرات ومرات، وتزيدنا شرف أيضا مرة أخرى كذلك في وجودها في إشراقة أمل. كانت ضيفة دائما وأبدا وراح تبقى جزء من أسرة إذاعة دولة الكويت وأسرة إشراقة أمل. حلقتنا اليوم راح يكون لها قضية في غاية الأهمية، شنو هي؟ راح نتعرف عليها بإذن الله تعالى، ولكن قبل كل هذا نرحب في ضيفتنا في هذا الاستديو الدكتورة كارولين فرحات، المستشارة التربوية والحاصلة على الدكتوراه في أمراض الكلام واللغة وعلم النفس. أهلا وسهلا دكتورة في ديرتك الكويت، ويمكن قبل هذه الحلقة قلتي أنا في ديرتي الكويت وقلت استخدمتي كلمة ديرتي، فأكيد أدل على مكانة هذا البلد بالنسبة للدكتورة كارولين مثل ما أنت عزيزة على الكويت وأهلها.
1: تسلم يا أستاذ سعود، وشكرا كثير على الاستضافة الحلوة، وأكيد ديرتي الكويت وهي بلد الثاني، بلدي الكويت الحبيب، وإن شاء الله يا ربي الله يديم هالبلد بمحبته وكرم الناس الموجودة فيه. اليوم نحن بدنا نضوي على موضوع كتير مهم عم بيتداول بكل بيت مع كل أهل مع كل أطفال، حتى نقدر نعطي نصائح ونعطي حلول ونحل مشاكل هالأطفال من خلال برنامج إشراقة أمل مع حضرتك. هو فعلا إشراقة أمل وبصمة أمل لكل أهل نقدر نساعدهم بهالموضوع.
0: نعم دكتور، أنت جزء من أسرة إشراقة أمل وكذلك دائما الله يسلمك، وهذا البرنامج في أسرة البرنامج يوجه لك التحية أيضا، وأنا حريص على أن أوجهها من خلال تسجيل أمام المستمعين الأخ المعد مطير مطير، وكذلك زميلنا أحمد البحر اللي حرص أن يوصل لك هذه التحية من خلال هذا اللقاء، وقال لازم توصل التحية للدكتورة، كان ودي يكون معنا في هذه الحلقة، ولكن أيضا راح تكون في تقارير مميزة بصوته عن الدكتورة كارولين فرحات.
1: شرف لك هذه التحية، موجودة معاكم، وتحية لألهم كتير، وإن شاء الله المرة الجاي بنكون مع بعضنا البعض
0: بإذن الله تعالى.
1: إن شاء الله
0: دكتورة، قضيتنا في هذه الحلقة اللي راح نتكلم فيها هي كيف ننشئ طفل واثق بنفسه، سواء بالنسبة لعامة الأطفال أو بالنسبة حتى للأطفال ذوي الإعاقات بمختلف أنواع إعاقاتها، وهناك فئات أخرى غير الإعاقات، الأطفال ذوي الصعوبات، صعوبات التعلم وغيرها من الحالات الخاصة المتعلقة في الأطفال. دائما ألاحظ حرصكم على طرح قضية تعزيز الثقة لدى الأطفال، شنو السبب؟
1: أهم شغلة الثقة بالنفس بتنشأ من البيت، من الطفل، من هو ببيته قبل ما يدخل على المدارس. يعني الأهل هن اللي بيعطوا الثقة للطفل لما يعطوه الدعم والأمن والأمان ويعيش بحياة كريمة بعيدة شوي عن المشاكل والضغوطات، أكيد، ولما يعتمد على نفسه مش يعتمد على أهله بالبيت، هون بتنشأ بتبلش تكبر معه ثقته بحاله. طبعا أكيد في فرق بين طفل يكون مغرور وبين طفل يكون عنده واثق بنفسه، وهذا الشيء الأهل ما عم بيقدروا يفرقوا، أو مجتمعاتنا بيقولوا ليك شو مغرور، هو بيكون عنده ثقة بنفسه. نعم. رح نبين هلأ بين الطفل المغرور والطفل اللي واثق من نفسه.
0: نعم، لكن دكتورة هذه الكلمات اللي ذكرتيها، طفل واثق من نفسه وطفل مغرور، هل أساسا هذه الأشياء تكتسب من خلال التربية، من خلال طبيعة الحياة، أم يولد عليها الطفل وتكون موجودة أساسا في داخله؟

0: أكيد طبعا هي تكتسب من بيئته، كيف نحن منربي طفلنا قد ايه بيكبر على هالسلوكيات الموجودة عنده، الثقة بالنفس من داخل البيت، الغرور من داخل البيت. الطفل الواثق من نفسه يا أستاذ سعود بيكون عارف حاله كيف بده يخطي خطوته، حتى عارف ان ايمتى رح يخطئ وايمتى عم بيقوم بالأمور الصحيحة. الطفل اللي واثق من نفسه بيقدر يختار أصحابه بطريقة صحيحة، بيقدر يتجاوب بمجتمعه، حتى بيكون طريقة كلامه مهذبة جدا وبطريقة تعاطيه مع الأطفال الباقيين أو مع زملائه باحترام، حتى واثق من نفسه من كلماته لأنه واثق من المعلومات اللي عنده. أما الطفل المغرور يا أستاذ سعود، الطفل المغرور هو أساسا دايما متشبط برأيه ودايما بحب أنه يكون هو الأول بين فريقه، وما بيقبل يقول الغلط أبدا، حتى لو أخطأ بقول أنا ما أخطأتش، ودايما بحاول أنه يتعدى، وممكن توصل غروره لعنده أنه يؤذي أصحابه ويغار منهم.
1: نعم،
0: هذا الطفل المغرور، وهذا الشيء سلوكي من قلب البيت. لما أنا بدي أعطي ابني أنت الوحيد بالحياة، أنت الوحيد بالدنيا، أنت الوحيد الكبير، أنت أشطر واحد بالكون، لا طبعا، أنت شاطر وأنت ذكي، انت بتعرف كيف تعمل، رح تكون من الشاطرين. في طريقة تكنيك معين بقدر أربي ابني عليها، مش دايما انه انا المدح يكون ليوصل للغرور، انا المدح بدي استعمله بطريقة صحيحة.
1: صحيح.
0: صحية نفسية.
1: نعم، لكن دكتور شلون نفرق ما بين الثقة والنفس والغرور؟ البعض يشعر بأن أنا من الممكن أن الثقة اللي زرعتها في هذا الطفل تتحول إلى غرور، أو البعض أساسا هو اللي يخلق هذا الغرور في نفس الطفل دون قصد، على الرغم من أن محاولاته كانت هي تعزيز الثقة في نفس الطفل.
0: بعض الأهل بيفتكروا إذا أعطوا أولادهم كل ما يملكوا كل شيء بصير الطفل هون ما عاش يقدر يتشبع، يعني بصير هو مغرور على رفقاته، بصير أنا عندي كل الممتلكات، كل شيء أملك، ما كل أملك. حتى في شغلة ممكن الطفل المغرور إنه هو يتعدى بقلة احترام على الأساتذة والمعلمات وعلى اللي أكبر منه، لأنه مش شايف أي حدا حواليه. بس الطفل اللي واثق من حاله أهم شغلة عنده إنه بيحترم نفسه وبيحترم غيره.
1: صحيح.
0: وبراعي مشاعر حاله، براعي مشاعر غيره قبل مشاعره.
1: نعم.
0: بس الطفل المغرور ما براعي مشاعر غيره، هو أهم شيء نفسي، لأنه أنا مغرور، أنا الوحيد بالحياة، أنا الوحيد اللي بقدر أعطي قراري حتى لو كان خطأ قراري، أنا بقدر أعطي قرار لو كان غلط ما عندي مشكلة، لو أنا ممكن أأذي رفقاتي ما عنديش مشكلة، حتى ممكن أأذي أستاذي، أنا ممكن أشتريك. في أطفال كتير ممكن تحكي بهالطريقة، هيدا طفل تعدى الاحترام. غروره تعدى أصحابه.
1: صحيح.
0: غروره تعدى الدائرة الطفولية اللي هو عايش فيها.
1: نعم.
0: وهيدا السبب مين؟ الأهل. يعني مثلا بيجي الأب بيقول لك إذا ضربك أضربه.
1: وأنت صحيح. أقوى. هذا الكلمة تكرر خاصة في العام الأول من الدراسة، يعني
0: كيف إذا ضربك أضربه؟ يعني نحن مش عايشين بغابة، إن في حدا، في بروسيجر بقلب المدرسة معين، فينا نحكي مع أساتذة، فينا نحكي مع معالجين، بنقدر يخدولنا يساعدونا كيف ناخد حقنا.
1: صحيح.
0: ومش معنى إنه الطفل اللي واثق من حاله لو تعرض لأي عدوان أو أي شيء من طفل مغرور يا أستاذ سعود ما رح يقدر يدافع عن حاله بنفس الطريقة العدوانية، بل رح يلجأ بطريقة محترمة للأخصائيين أو المعلمات والأساتذة. في فرق بالتعامل، فرق بالسلوك.
1: نعم دكتورة، لكن متى نبدي في هذه العملية مسألة تعزيز بالثقة بالنفس؟ من أي عمر مع الأطفال؟ هل ننتظر يكبر يصل إلى مرحلة معينة ونبدي معاها عملية زرع الثقة بالنفس، أم من مراحل مبكرة؟
0: أكيد من مراحل مبكرة، لأن الطفل ابن بيئته، أول ما يبلش نحن حنبلش نعلمه على اعتماد النفس، ثقة بنفسك، أنت قادر تكون. يعني مثلا يا أستاذ سعود أنا ما بقدر أقول أنت أعجوبة، أنت خيال، ما فيني أقول له للطفل هيك. أنا فيني أقول له أنت لو بتعمل هذا الشيء رح تكون كتير قوي، أنت إذا بتقوم بهالدور رح تتعب شوي على حالك، رح تعطي نتائج، أنت عبقري. أنا ما فيني أقول له ضلني أنت عبقري، أنت عبقري، أنت إذا درست رح تكون عبقري، لأنك أنت تعبت أنت عطيت نتائج جيدة. أنا في فرق بطريقة التعامل مع الطفل، في فرق كيف أنا أشبع طفلي بطريقة إيجابية

0: مش بطريقة سلبية. يا
1: نعم.
0: ما عنا أطفال عم بتواجه الغرور لأنه أهلي قالوا لي أنا عبقري، حتى بيروح على المدرسة وبيبلش بالعام الدراسي وهو عنده متدني بالعلامات أو بالدراسة أو أكاديميا.
1: نعم.
0: ليه؟ لأنه أهله قالوا له أنت عبقري، فهو خلص ما عادش يدرس أبدا.
1: صحيح.
0: بس إذا أهله قالوا له إذا أنت تعبت على حالك جبت علامات كتير حلوين، يعني أنت رح تكون من المتفوقين.
1: نعم.
0: تفرق الطريقة يا أستاذ سعود.
1: صحيح. دكتورة، أبي أبقى عند مسألة الأعمار المبكرة والمرحلة المبكرة. هذا بالنسبة لعامة الأطفال أم أيضا بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة؟ في بعض الأطفال عندهم إعاقة حركية، عندهم يشعر أحيانا بأن أنا مو مثل باقي الأطفال. هذا الطفل يقدر يركض، أنا ما أقدر أركض. هذا الطفل يقدر مثلا يتكلم بطلاقة، أنا ما أقدر أتكلم لأن أنا عندي إعاقة متعلقة في النطق ومشاكل في النطق وغيرها من الجوانب الأخرى. هل مسألة تعزيز الثقة بالنسبة للأطفال ذوي الإعاقة أيضا من خلال عمر مبكر؟
0: أكيد طبعا. ليه يا أستاذ سعود؟ لأنه هن الأطفال اللي بيكون في عندهم مشاكل لغوية ما بيقدروا يعملوا عملية التواصل بينهم وبين رفقاتهم أو أصدقائهم أو المجتمع اللي عندهم، بيصير في عندهم قلة ثقة بالنفس. حتى الأطفال اللي بيكونوا من ذوي الاحتياجات الخاصة أو بيكون عندهم صعوبات تعلمية بحسوا حالهم أنه أنا متدني عن أصدقائي. هون شو بيصير في عنا؟ قلة ثقة بالنفس، أنه هو يتشارك بقلب الصف، خايف أغلط، خايف يضحكوا علي رفقاتي، خايف أنا أكون أجاوب خطأ. دايما شعور القلق والخوف والتوتر موجود عنده. نحن ما رح نزرع هذا الشيء حتى لو كان عندي ذوي احتياجات خاصة. أنا قادر أثابر، أنا قادر أجاوب.
1: صحيح.
0: أنت بتقدر، أنت بتقدر تكفي، أنت بتقدر تجاوب. الدعم أنك أنت بتقدر، هيدي الكلمة قديه بتعطي قوة للطفل أنه هو لا قادر. رح يتذكر بخلال المراحل اللي حيواجه فيها مجتمعه أو دراسته أو جوابه على سؤال داخل الصف أو مشاركته مع رفقاته، رح يتذكر أهله لما قالوا له أنت رح تقدر.
1: صحيح.
0: أنت رح تكون. رح يشيل الخوف من مجرد كلمة. كلمة واحدة ثقة بتعمل ثقة، كلمة واحدة بتهدمنا.
1: نعم.
0: حتى التنمر، لما يبلشوا رفقاته يتنمروا عليه لازم يكون في كنترول بقلب الصف من المعلمة تمنع موضوع التنمر، لأنه التنمر بيقل الثقة بالنفس عند الطفل.
1: دكتورة، يمكن هذه المشكلة موجودة عند بعض فئات الأشخاص ذوي الإعاقة بأنهم يعانون من التنمر.
0: أكيد.
1: أو يشعرون بمشكلة وجود التنمر على الأشخاص ذوي الإعاقة خاصة بالنسبة للأطفال.
0: صح.
1: وهو حتى الموضوع أصبح بالنسبة له هاجس أو خوف. البعض يخاف من مسألة الدمج ويخاف من مسألة الدمج في المجتمع، يقول لا أنا ما أقدر أندمج بالمجتمع لأنه راح يكون في تنمر. هل تعزيز الثقة بالنفس لدى هذا الطفل من الممكن أنها تكون حل لقضية التنمر وكذلك تهيئ للاندماج أكثر؟
0: حماية. هو راح يحمي حاله، ثقته بنفسه راح تحميه، راح تحميه من التنمر. أنا مش فارقة معي، أنا مش مهم. مرة اثنين ثلاثة للمتنمر، رح يسكت المتنمر.
1: صحيح.
0: لأنه عارف أنه الشخص اللي قدامه واثق بحاله. أمتى الطفل المتنمر بيتنمر؟
1: متى؟
0: هل شفت طفل متنمر بيتنمر على حدا ثقته بنفسه عالية؟ لا طبعا. أو عنده قادر أنه يحكي ويرد بطريقة خيالية أو يرد بطريقة كتير مرتبة؟ لا طبعا.
1: صحيح.
0: الطفل المتنمر بتنمر على طفل عنده تدني بالثقة بالنفس.
1: نعم.
0: وهو بدور عليهم وبلقطهم لحتى يتنمر عليهم، إشباع ذاته أنه أنا تنمرت. الطفل المتنمر أصعب من التنمر. فعشان هيك لما نحن نغذي الطفل ذوي الاحتياجات الخاصة أو أي طفل عنده دمج بقلب الصف، أنت رح تروح وأنت رح قادر وأنت مثلك مثلهم ورح تعطي حتى لو ما أعطى. بس كلمة رح تعطي، رح تعمل، رح تنجح، رح تقويه فكريا ومعنويا. هون احنا عطينا ثقته بنفسه، أي شيء حواليه ما رح يقدر يهزه.
1: نعم.
0: لو تنمروا عليه مرة اثنين بعدين خلص.
1: أكيد. قضية الخجل أعتقد موجودة لدى الكثيرين، ولا بد أن مروا علينا أطفال في حياتنا عندهم نوع من الخجل يمنعهم حتى من المشاركة المدرسية، حتى من اللعب، حتى من التفاعل. أحيانا البعض يعتقد بأن هذا الطفل لديه مشاكل مثلا بالنطق، يمكن لأنه ما قاعد يجاوب. مع الوقت لما الطفل يبدأ يرتاح يبدأ يتكلم أكثر بأريحيته. شنو أهمية جانب مواجهة الخجل ومحاولة تقليله حتى الطفل يكون عنده ثقة بالنفس أكثر وأكثر، أو العكس نعزز الثقة حتى لا يكون عند هذا الطفل خجل بدرجة مبالغ فيها؟
0: أول شيء الخجل مش عيب.
1: مش عيب.

ابدا. بس ما بدنا نضغط على الطفل انك انت تحكي. الكلام بيجي تدريجيا مش بالاجبار. علشان هيك رح نشجعه انه انت تحكي بطريقه مرتبه.

0: هون الطفل رح يقول أنا خجول، بيحكي بالبيت شو ما بده، بس بمجتمعه ما رح يحكي. ليه؟ لأنه عنده قلق وخوف وتوتر، عشان هيك مش قادر يحكي.
1: نعم.
0: هون بدنا نشجع الطفل شوي شوي تدريجيا أنه يتكلم، حتى لو كلمة، حتى يطلع الآي كونتاكت التواصل البصري فينا، ونساعده ونعطيه تشجيع برافو حتى لو شو ما جاوب.
1: صح.
0: مجرد ما نحن عطيناه الأمن والأمان، هو رح يبتدي ينطلق يا أستاذ سعود ويتكلم بينه وبين المجتمع. نحن بنكون أنقذناه أحسن من ما نحن نجاوب عنه ونخليه يتكل علينا. خلص أنتوا أحكوا.
1: إيه نعم، هذه النقطة في غاية الأهمية وأنا أشكرك عليها دكتورة. أبي أنتقل وأبي أستذكر نقطة إحنا يمكن استعرضناها في برنامج آخر، نوجه التحية لكم. ما شاء الله قضية تتكلمون عنها بدرجة جدا كبيرة، وهي مسألة الشاشات. لكن قبل أتكلم عن الشاشات، ذكرتي كلمة صمت الاختياري. أنا أحب أذكر مستمعين الكرام، الدكتورة ما شاء الله تبارك الله لها الكثير من الجهود، إلى درجة مواجهتها أو مساعدة أطفال عانوا من الصمت الاختياري النتيجة لبعض الأحداث اللي مروا فيها، حتى عن بعد، حتى مبادرة منها وطفل موجود في بلد آخر، وهي قامت بجهودها الإنسانية، وتكلمنا عن هذه القضية في أحد البرامج الأخرى. فأنا أذكر في هذا الموضوع واشكرك عليه، واستذكرت هذه القصة لذلك تدل على جهودكم الإنسانية الكبيرة. الله يسلمك.
0: الله يخليك.
1: نرجع إلى مسألة الشاشات، ليش اليوم حريصة على الشاشات، وهل الشاشات لها علاقة في مسألة وجود الثقة أو قلة الثقة لدى الطفل؟
0: طبيعي، لأنه الشاشة الطفل عم يقعد فترات طويلة على الشاشة، ما عاش عنده تواصل اجتماعي، صار في عنده مخزون لغوي ضعيف، ما عندوش لغة الحوار، ما بيقدرش يفتح لغة الحوار. كلياتهم هدول مجموعة بالثقة بالنفس. شو يعني الثقة بالنفس؟ أنا كيف أحاور، كيف أتحدث، كيف أطلع قدامي، كيف أحكي مع الشخص، أفتح موضوع، أمتى أفتح الموضوع وأمتى أغلق الموضوع، يكون موضوع مرتب. بس الطفل اللي قاعد على الشاشات ما عنده إلا الجيم، وما عنده حياته إلا الانطوائية مع الشاشة. أكيد طبعاً بتقل ثقته بنفسه. جيب طفل الشاشات وحطه بمجتمعه، رح يقدر يتواصل معهم. أول شغلة رح يكون التواصل البصري عنده كتير ضعيف، ما رح يقدر يتطلع فيك يا أستاذ سعود ويتحدث معك مثله مثل أي طفل تاني عنده ثقة بنفسه. شغلة تاني، ما رح يعرف لغة الحوار، حتى لو نحن قاعدين مجموعة من رفقاته عم نقول له لو سمحت 10 دقايق أعطينا من وقتك، مش رح يعرف يبتدي بالموضوع، مش رح يعرف ينهي الموضوع. تاني شغلة وكتير مهمة، هو ما رح يعرف يحل المشكلة. إذا أنت اقترحت عليه أي موضوع معين أو مشكلة، ما رح يعرف يحلها، فورا رح يتركك ويقوم على الشاشة.
1: نعم،
0: أكيد بتأثر.
1: النقطة هذه أبي أوقف عندها دكتورة. يمكن بعضها الواجبات المنزلية، أحيانا الطفل في البيت والدته تساعده والدرسة، وهو يجتهد يعرف يحل المسألة البسيطة، يدري أن 2+2=4،
0: صح.
1: أو في كلمات يشكل، يجمع الأحرف حتى يشكل كلمة، أو يجمع كلمات حتى يشكل جملة. في البيت يأديها بالأفضل ما يمكن. لما يروح المدرسة يشعر بأن أنا ما أعرف. هل هذه مرتبطة بمسألة الثقة، أن أنا أعزز ثقتها حتى تكون موجودة عنده أيضا بالفصل؟
0: تعرف يا أستاذ سعود، لأنه في بعض الأهل، أنا بعمل عنك، أنا بأكل عنك، أنا بشرب عنك كل شيء، أنا بحمل الصحن وأنا بتعميك، يعني ما عاش عنده ثقة بنفسه أنه هل أنا أعتمد على حالي لما أوصل على الصف ماما مش موجودة بقلب الصف، ما في أب وأم موجودين بداخل الصف، حتى أخته أو أخوه نادرا ما يكونوا توأم بقلب الصف، فهون أنا لحالي ما عم بقدر أبدا أن أعتمد على حدا. مين بده يعتمد؟ حتقل ثقته بنفسه.
1: صحيح.
0: لأنه هو متعود أنه يعتمد على الغير داخل المنزل. من هاي النقطة لازم نحن نتعود من التدخل المبكر، نبني ثقة النفس بالطفل من داخل البيت.
1: نعم.
0: ونعوده أن مش غلط يرتب غرفته، مش غلط أنه هو بعد الأكل ينظف مكانه، ولا غلط أنه هو يجهز أغراضه، ولا غلط أنه هو يجهز كتبه لتاني يوم المدرسة.
1: وهذه المهم راح تعزز ثقة
0: طبعا ده. أكيد. ومش غلط كمان يا أستاذ سعود هو يبلش بدراسته، إذا صعب عليه شيء الأم تشرح له،
1: صحيح،
0: أو الأب يشرح له الدرس، بس خلوه يبادر، خلوه يبلش بالدرس، يمكن هو عنده حلول أخذها من المعلمة وقادر يحلها.
1: نعم، بعض الطلبة اللي يعانون من الصعوبات في التعلم، صعوبات في النطق، عسر في القراءة وأيا كانت.
0: أوكي.
1: وطرحت قضية في أحد البرامج في إذاعة دولة الكويت، تحدثت

0: عن مسألة الأطفال خاصة اللي عندهم بعض المشاكل التعليمية والأكاديمية. أقدر استثمر فصل الصيف وعزز الثقة فيه بالنفس حتى هو يكون قادر على التعامل مع اليوم هذه المشاكل ويتعايش معاه ويكون عارف بأن أنا أقدر، أنا ما عندي مشكلة، أنا لا أقل عن أي طالب ثاني، ولكن أنا لي حالتي الخاصة. شنو رأيك بهالموضوع؟
1: أهم شغلة يا أستاذ سعود أنه أنا بدي أستثمر فصل الصيف بتعليم المهارات الحياتية مش بالتعليم الأكاديمي.
0: مش بتعليم الأكاديمي،
1: لا، التعليم الأكاديمي رح يحسس الطفل أنه أنا موجود بقلب المدرسة تحت ضغط دراسي وكتابي ووظائف مدرسية، وهذا الشيء الضغط ما رح يخليه يتقدم ويتجهز نفسيا ومعنويا ودراسيا للمدرسة، بل بالعكس رح يكون من ضغط لضغط. التعليم المهارات أو تعليم الكتابة أو القراءة، سواء طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة بده هو عنده دمج بينه وبين رفقاته، بس لازم يوصل لنفس المستوى هو ورفقاته بالصف. كيف بنقدر ندعمه هون؟ نحن بنقدر نقوي له، مثلا عنده ضعف بالكتابة، أعطيه الرسم،
0: الرسم،
1: أعطيه البينت، التلوين. قدي لما يطلع رسمات حلوة من بين إيديه، نحن بنكون عم نقوي عضلات إيديه لحتى يصير هو يكتب.
0: وأنا ممكن تزيد ثقتي حتى في طفل يعتقد بأن خطه غير جميل، ممكن تزيد الثقة بنفسه.
1: وقدي أنت نمت له مهارة الرسم عنده، يعني هو رح يبدع بالمدرسة، رح يكون مثله مثل رفقاته، بس عنده مهارة أحسن من صديق تاني.
0: أي نعم،
1: أحسن من أصدقاء تانيين، مع أنه هو من ذوي الاحتياجات الخاصة، صح ولا لا؟
0: صحيح.
1: بس لما يكون في عندي أنا نشاط معين، وهذا النشاط لعبة ذكاء، لعبة الذكاء أكيد بالتفكير بالتركيز، بزيد أنا التركيز عنده. إذا كان في عندي ADHD تشتت انتباه وفرط الحركة، أدي الوقت أنا رح أقعده على لعبة الذكاء ليكون هو excited، ليكون هو تشويقي، لأنه هني بيشتغلوا على التشويق مش صحيح. على المهم. فأنا عم بطلع الدوبامين عنده وعم بشتغل بطريقة صحيحة وعم بساعده كيف يتنمى، عن طريق نشاطات ركوب الخيل، عن طريق نشاطات سباحة، رياضة، تعزيز الثقة بالنفس بتيجي عن طريق النشاطات.
0: صحيح. دكتورة، يمكن اقتربنا من الختام، لكن نظرا لأنكم ذكرتوا هذه الأنشطة وأنشطة الصيف، وأحيانا الطفل يطلب بعض الألعاب أو أحيانا يطلب يشترك في نادي أو يمارس بعض الهواية، الأب لأي سبب كان، سواء لأسباب مادية، سواء لسبب ضيق الوقت، أو سبب عدم اهتمام أو اعتقادا بأن هذه الهواية أو هذه اللعبة من ممكن تكون مفيدة للطفل، يجاوبه ويقول له ما راح تقدر، صعبة عليك الحين أنت صغير، لما تكبر بعدين ما راح تقدر، هذه وايد صعبة عليك، مع أنه قاعد يشوف أقرانه قاعد يمارسون نفس الهواية أو يلعبون نفس اللعبة. هل هذا الرد من الممكن أنه يقلل الثقة بالنفس لدى الطفل، وشنو علينا نتصرف؟
1: طبيعي بيقلل الثقة بنفسه، هذا الرد ما بيقدر يخليه إلا مكانه، ما فيه يتطور مستقبلياً، بالعكس أنا بقدر أعطيها بأي سبب من الأسباب، أنه عندك مشكلة أنك أنت رفضت ابنك ياخذ هاللعبة، لازم تعطي البديل،
0: حتى
1: طبعا أعطي البديل، لو ما تقول أبدا أبدا أبدا أنه أنا ابني ما بيقدر، أنا ابني ما بيوصل، أنت ما بتقدر، أنت ما بتقدر تحلى، أنت ما بتوصل.
0: صحيح.
1: أنا هون عم بنزل ثقته بنفسه، ورح يكون هو في فرق بينه وبين أقرانه.
0: نعم.
1: بس أنا لما أقول له شو رأيك نجرب سوا، نجيبه
0: للعبة
1: ونجرب مع بعضنا على التدريب، شو عملت على التدريب؟ أنت عطيته ثقة بنفسه، رح يكون مع أقرانه أنا وهو مع بعضنا البعض، مش رح أكون أنا متدني أو أقل منهم.
0: صحيح.
1: ثقتي بنفسي رح تزيد، لأنه أبي أعطاني القوة بكلمة واحدة. تقدر تزيد ثقته بنفسه بكلمة واحدة، بتنزل ثقته بنفسه.
0: نعم، يمكن هذه الكلمة أو هذه الرسالة راح أعتبرها مسك الختام لهذا اللقاء، لكن حديث مع الدكتورة كارولين فرحات ما انتهى أبدا. احنا على موعد بإذن الله تعالى مع حلقة قادمة، ونتشرف أن نوجه لكم الدعوة تكونون معنا في حلقة أخرى من برنامج شراقة أمل، نستمر في هذا الحديث وأيضا نطرح العديد من المحاور اللي تهم جميع الأسر وجميع الأطفال، فنتشرف بتوجيه هذه الدعوة لكم دكتورة.
1: شكرا كثير أستاذ سعود، شكراً على البرنامج الحلو، وفعلاً هو فيه إشراقة أمل لكل طفل سواء ذوي احتياجات خاصة أو أي طفل بحاجة لمساعدة. طبعاً إن شاء الله يا رب نكون عم نقدم هالدعم سواء معنوياً أو عم بيسمعوا الأهل. نعم. هالنصائح، لأنه ممكن أنه تفيدهم.
0: نعم،
1: شكراً كتير.
0: الشكر لكم دكتورة. مستمعينا الكرام، كان هذا مسك الختام لهذه الحلقة، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن

0: الله من برنامج شراقة أمل مع الدكتورة كارولين فرحات. إلى ذلك الوقت نتمنى أنكم تكونون بخير وفي أمان الله.
1: قدمت لكم إذاعة دولة الكويت برنامج إشراقة أمل.
2: العاشرة مساء بتوقيت إذاعة دولة الكويت. موجز الأنباء. دولة الكويت ترحب باعتماد مجلس حقوق الإنسان في دورته 62 قراراً يدين منع وعرقلة المساعدات الإنسانية والمساس بسلامة العاملين في هذا المجال خلال النزاعات المسلحة. الرئيس الأمريكي يحذر إيران بعودة العمليات العسكرية في حال عدم إبرامها اتفاقاً مع واشنطن. جولة محادثات جديدة بين الولايات المتحدة وإيران في باكستان يوم السبت المقبل. ألمانيا تدعو إلى تحميل إيران جزءاً من تكاليف عمليات إزالة الألغام في مضيق هرمز. الرئيس اللبناني يقول إن انسحاب الاحتلال الإسرائيلي هو مفتاح التقدم الحقيقي على مسار السلام. مقتل 50 حوثياً على الأقل وإصابة عشرات آخرين في معارك عنيفة مع القوات الحكومية اليمنية بمحافظة الحديدة غربي اليمن. شهداء وجرحى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. تركيا تستضيف قمة لحلف شمال الأطلسي غدا الثلاثاء بمشاركة الرئيس الأمريكي. الأمين العام للناتو يؤكد ضرورة مناقشة خطة زيادة الإنفاق الدفاعي في قمة تركيا. مستمعين الكرام، والآن لنا وقفة مع أحوال الطقس المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة. الطقس شديد الحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا. حالة البحر خفيف إلى معتدل الموج. على مستوى للمد في الساعة 5 صباحا، أدنى مستوى للجزر في الساعة 10 صباحا والدقيقة 59. درجات الحرارة الصغرى الكويت والنواسيب 29، الوفرة 28، أم المرادم وجزيرة جارو 33 درجة مئوية. درجات الحرارة العظمى الكويت 48، الوفرة 47، أم المرادم 40، جزيرة جارو 38، النواسيب 45 درجة مئوية. موعد شروق الشمس في الساعة 4 والدقيقة 54 بمشيئة الله تعالى. مستمعينا الكرام، انتهى الموجز، أعود وألقاكم على رأس الساعة في أمان الله.
3: إذاعة دولة الكويت
4: عبر الأثير،
3: منبر يروي حكاية وطن.
5: وطني
3: هنا رسالة نتوارثها جيلا بعد جيل.
6: إنها ليست كويتا وكفى، إنها بيتا ومأوى ونساء.
3: نطق الأثير برسالة وطن.

0: إذاعة دولة الكويت. ذاكرة وطن عبر السنين.
1: ليالي الإذاعة.
2: مساكم الله بالخير مستمعينا، حياكم الله معنا بحلقة جديدة من برنامجكم ليالي الإذاعة اللي طلع عليكم من الساعة 10 لغاية الساعة 11 المساء. ومثل ما عودناكم برنامجنا منوع، نستضيف فيه ضيوف من شتى المجالات، وأيضا عندنا فقرات متنوعة. عندنا سؤال الحلقة ندردش فيه أنا وزميلي راشد، وأيضا نشارك مستمعينا في موضوع الحلقة. وفي البداية أرحب بزميلي راشد، مساك الله بالخير.
3: مساء الخير شاها، مساء الخير عليكم مستمعينا الكرام، حياكم الله. هذه تحيات فريق البرنامج، يحييكم ليالي الإذاعة من إذاعة دولة الكويت من الأحد إلى الخميس، مستمرين معاكم إن شاء الله من الساعة 10 لغاية الساعة 11 على الهواء مباشرة. حياكم الله معانا ولا تفوتون حلقة اليوم.

0: بداية مستمعينا تقبلوا تحيات فريق العمل، هذه تحياتنا من التقديم راشد الهلفي وشاه اسكندر.
1: وتقبلوا تحيات فريق الإعداد حنان بهبهاني ولاء الوزان.
0: يمسي عليكم بالخير فواز السريع من التنسيق والمتابعة.
1: وهذه تحيات الهندسة الإذاعية صاحب الابتسامة الجميلة مشعل القحطاني.
0: أما التنفيذ على الهواء لسارة الفرج.

0: ويقول لكم يا هلا ويا مرحبا وحياكم الله في ليالي الإذاعة قائد هذا العمل مخرجنا مشعل عميرة.
1: ليالي الإذاعة
2: بنكون معاكم في برنامج ليالي الإذاعة من الساعة 10 لغاية الساعة 11 مساء على إذاعة البرنامج العام 89.5 FM. خلكم معنا.

حياكم الله ويا هلا مرحبا فيكم ليال الإذاعة. عودكم دائما في المساحة الحوارية اللي راح نتكلم عنها شاه اليوم مع مستمعينا الكرام. قلت حياكم الله على ارقام هواتفنا 224-13-251 و224-13-250. يا هلا مرحبا فيكم. نتكلم تستعجل في امورك وتقول خلني اخلصها بسرعه، ولا تقول يا جماعه الركاده زينه، يا هلا مرحبا فيكم في هذا المساء.

القانوني. في برنامج ليالي الإذاعة راح ناخذكم بجولة ثقافية اجتماعية متنوعة، نقدم فيها أهم المواضيع مع ضيوفنا المميزين اللي ينورونا في الاستديو.

0: طبعا مثل ما عودناكم مستمعينا في بداية كل حلقة نتكلم عن مواضيع حلقتنا لليوم. طبعا اليوم عندنا موضوع حلقتنا مهم جدا، راح نتكلم عن الاستعجال وهل خير البر عاجلة، مثلا في العجلة الندامة، يعني لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد. هذه الأمثلة الكثيرة اللي الناس أيضا تتكلم عنها، مو بس حتى في ناس يقولون مثلا كل تأخيرة فيها أخيرة إذا أحد تأخر. إحنا راح نتكلم عن هذا الموضوع، هل أنت دائما مستعجل أو دائما مستعجل، ولا دائما بطيء، أو مثلا في التأني الندامة عندك، أو في العفون في العجلة الندامة العكس، أنا عكست المثل. على أرقام هواتفنا 224-1-350 224-1-251، ناطرين مشاركاتكم. أيضا الاستعجال بالزواج، بالنجاح، بالترقية، تحقيق الأحلام، الهوايات، يعني في أمور كثيرة تقدرون تتناقشون معنا أنا وراشد. أيضا عندنا موضوع آخر اللي هو ضيفة الليلة اليوم، حلقتنا فنية بامتياز راشد،
1: بالضبط.
0: يعني معنا عازفة أيضا مغنية حاصلة على دكتوراه بالفنون، راح نتناقش معها وندردش معها ونستمتع معها في غنائها. جهزت لنا كذا أغنية جميلة، ومنهم أغنية سامرية.
1: يعني في عزف اليوم.
0: أيه؟
1: اليوم في عزف وفي غناوي، ختامها مسك بالتأكيد مع ضيفتنا اللي منورتنا، نقولها حياك الله ويا هلا مرحبا فيك. وراح نطلب غناوي، كل واحد جهز أغاني من الحين. الكنترول جهز الغالمية
0: أنا بسامرية بيها. صراحة
1: سامرية شاهدت بسامري. أنا بأصوات فن صوت. بشوف فن الصوت شو راح يطلع مع ضيفتنا اليوم، ونتعرف على الإيقاعات بشكل أوسع وأشمل، لأن ضيفتنا صاحبة اختصاص دقيق يعني، وأيضا لجان شاركت فيها عديدة، وتطوير مناهج، أمور كثيرة مع ضيفتنا. لكن خلينا نرجع مساحتنا الحوارية على 224-1-351 و224-1-350. شاهد يعني موضوعنا اليوم، الناس مرات يقول لك خلنا نستعجل في حياتي، خلنا نستعجل في بنيان البيت، ها شفت السيارة أبيها الحين بشتريها الحين. والبعض يقول لك يا أخي بالعكس، تروى شوي، فكر بالموضوع، أخذ وقتك. البعض يقول لك أخاف أتأخر في اتخاذ هذا القرار،
0: يروح علي
1: وتروح علي. فبين يعني اللي يقول ضاعت الحانة بين حانة ومانة، هل أنا أستعجل أو هل أنا أتروى؟ أخاف تروح علي الأمر هذا ينتهي ويروح علي ويفلت مني وسعره حلو ولقطة. والبعض يقول لك لا يا أخي خيرها بغيرها. يعني هل الأمثال هذه فادتنا ولا ضيعتنا؟ هل القول المأذور هذا فادنا استفادت منه ناس، ولا فعلا أنت اتخذت قرار يوم الأيام قلت خلني أتأخر وتحسفت وكان في ندم؟ تعتمد على الموقف بالنهاية.
0: أكيد على الموقف وعلى الشيء اللي أنت تبي. يعني على سبيل المثال ترقية، نجاح، سفرة، مثل ما ذكرت سيارة، على حسب. إذا أنت مثلا شاريها بالصيف، شاريها مثلا لقيت مسوين عليها عارض، يعني في أمور كثيرة تقدر مثلا تستعجل فيها فعلا أو تستعجل فيها. وفي أمور لا، طبعا أكيد يعني تبي الواحد أنه يتأني، يفكر، يخطط، ما يصير يعني على طول كذي قصوا لزق على قولتهم. لازم الواحد يعني يفكر، خصوصا إذا على سبيل المثال يعني مثلا بيشتري بيت، على سبيل المثال بيشتري شاليه، لازم يفتر يشوف، ما يصير على طول يعني شاف مثلا سعر لقطة شيء. أوكي أنت ما تدري، يمكن البيت هذا تمديداته مو مضبوطة، خصوصا إذا كان يعني مو بيت جديد، يكون مثلا مستعمل وشذي، فما تدري تمديداته، ما تدري في أمور كثيرة، بنيان غلط انباع البيت صح ولا لا، ساعات تصير خطأ في البنيان فصاحب البيت يبيعه. انزين أنت لازم تدقق، لازم تفكر، لازم تشيك، فهذا كله يبيله تأني، ما يصير تستعجل.
1: والبعض يقولوا كذا أنا تأنيت والله ارتفعت الأسعار، زاد السعر،
0: بس راح تقط أكثر.
1: إيه القصد إحنا ما نتكلم عن بيت، إحنا قاعد نضرب أمثلة وأمثلة عديدة في حياة كل شخص يعني متصلين اللي راح يكونوا موجودين معانا. كل واحد يعني يذكر لنا قصة استعجل فيها وندم، تأخر فيها وزاد الندم، ليتني والله سويتها بنفس الوقت. لو رجع فيني الوقت، لو والله خذيت قرار بسرعة، قرار مثلا دراسة في الخارج، هل أنا أخلي ولدي اليوم خريجين ثانوية والبعثات الدراسية فيها قرار اليوم، ها والله استعجل عليه ودزه برا؟ والبعض يقول لا والله خله هني وبعدين لما يكبر يبي يكمل خليه يروح برا. والبعض الآخر يقول لا يبغى خله يدرس من صغره ويروح برا ويحتك بالحياة الخارجية ويتعلم.

ويشد من عوده والامور هذه. يعني كل واحد عنده معطيات ويصير عنده القرار متذبذب اذا ما كان صاحب قرار ويجزم في مثل هذه الامور، فياخذ الراي والراي الاخر ويعيش في توهان. اذا احنا راح نتكلم عن هذه الامور ونذكر بارقام هواتفنا ايضا مستمعينا الكرام 224-13-251 و224-13-250. حياكم الله.

0: يعني راشد في أمور ساعات الواحد يكون بعمر معين كله مستحيل، كل شيء بيكون فيكون، لكن لما يكبر بالعمر يعني شوي سنة عن سنة ترى على فكرة يهدأ ودائما يعني ياخذ الأمور ببساطة، وغير أن ياخذ الأمور ببساطة بتأني يفكر يخطط. يعني على سبيل المثال أعطيك مثال عني أنا، يعني أنا أول إذا بشتري شغلة، تخيل إذا بشتري شغلة بروح السوق مثلا عجبني شغلة، مثلا عجبني بنطرون، عجبني أي شيء من السوق أبي أشتري، كنت أشتري بسرعة. الحين بهالعمر لا، تصدق أروح وارد عليه أخطط، يعني ما يعني أفكر، ما أشتري على طول.
1: خلينا نشوف أبو مريم يشتري على طول ولا يخطط. أبو مريم حياك الله.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام. يا هلا ومرحبا.
2: هلا وراك، شلونك؟
1: كيف حالك؟ طال عمرك. طيب إن شاء الله.
2: أخبارك طيبة إن شاء الله.
0: حياك الله
1: أبو مريم. عطنا موقف صار معاك استعجلت تأنيت.
2: أول شيء عليكم بالخير، ومسي على أخواني المستمعين وطاقم البرنامج كل من باسمه.
1: يا هلا ومرحبا،
2: وعساكم على القوة ويعطيكم الصحة والعافية. والله شوف، خلينا نقول على شغله راشد، المواقف كثيره، لكن انا اعوذ من كلمه انا شخصيا، انا صاحب كلاسيك، وصاحب الكلاسيك دايما تلاقي هادي بشكل ترى كل الكلاسيك قليل تلاقي العصبي ومستعجل. هي دايما العجله مو كل شيء، مو كل اللحظه تستخدمها. مثلا في شخص مريض مثلا، يعني خير مثلا تقول لا والله كل تخير، في الريال مريض بيموت وده كبير، تبي استعجال مثلا
1: على حسب الظرف،
2: على حسب الظرف. لكن في مشتريات مثلا او في شغله فيها التأني،
0: مثلا
2: في زواج بتزوج، يعني مو خبط لازم طقيت الباب اعطوني بيه والله احنا موافقين، لا، في هني تأني. سبحانه وتعالى الله اعطانا الصبر، اعطانا الادراك، عدال اسال، تأنى، شوف، استخير. ابى اخذ مشروع مثلا لازم ادرسه من كل الجوانب، ما استعجل، والله لقيت المحل هذا والله لقطه رخيص، يلا صبغ اللي اخذته، بعد اسبوع حتى جاره من طلعه. يعني جيت سياره مثلا، انا كشخص يعني احب السيارات، والسياره لقيتها حلوه وجديده ونظيفه وانا بحاجه السياره، زين افحصها وادها مكان، لا تستعجل سيده، يلا شريت على ابو النثقه واخر شيء تدبس فيها. اكو امور سبيلها تأني.
1: ابو مريم ما توهكت يوم من الايام سويت الشيء بسرعه بعدين تحسفت؟
2: والله طبعا اقول على شغله راشد، كل في مثل احنا الاوليين يقولون ترى كلها كلمات وحكم،
1: صح؟
2: يقول المؤمن ما يلدغ من الجحر مرتين،
1: نعم،
2: هذه واحده، وكل طاق بتعلومه،
0: صح؟
2: فعلا انا يعني بدايه الامر خذيت مغلب من صديق، الصديق هذا شغلته، هو مو صديق لكن كان صديق، أعطاني مغلب صح. فمن يوم هالحكي كان عمري يعني ما أقول لك صغير ولا عمري حوالي 22 21، فخذيت المغلب خلاص بعد انتهى الموضوع. فمن ديك الساعة، لأني أنا بيني وبينك ما أبي ألوم نفسي إذا قررت على شيء، إذا مسوي الشيء صح ولا غلط خلاص أنا مختاره، بس بعد تأني والله خسارة لا سمح الله. هي شوف الدنيا، ما دام أنت عمرك صحتك موجودة أمورك طيبة، الخسارة بالعمر مو خسارة،
0: صح،
2: بالفلوس،
0: صح؟
2: لكن تفضلي.
0: صح، دام فضلك. أنا ودي أسألك يا أبو مريم، هل العمر يحكم إذا يعني بين الاستعجال والتأني؟
2: شوفي، هو ما له شغل، لكن دائم إحنا عندنا نظرية، والله هذا الولد صغير إيش فهمه، والله هذا ريال عود، ما تلاقي ولد صغير، شباب صغير عمره 22 يعادل عمره 70 سنة أمانة، يعني بالعقلية والرزانة والسوالف والتكانة والحكمة ما لها شغل. لكن هو الأغلبية أو المتفاوت عليه أو المتعارف عليه أنه والله الصغير دائم متهور، دائم ما أعرف إيش، لا لا لا، لو تلاحظين ببعض أماكن تلاقي واحد عمره 67 سنة عقله مثل عقل الياهل، رمات الجميع يعني، لكن هاي نظرية بكل العالم يعني موجودة، لا لا ما لها شغل.

0: لكن هو الشخص كل ما يكون أنضج، إحنا عندنا كدول إسلامية وعربية يكون أفضل له يركض شوي، يترك الرعونة يترك الأسفل.
1: أبو مريم تحب الأنتيك؟
0: أنا راعي أنتيك طال عمرك.
1: يا سلام عليك، أشوفك كلاسيك والحركات هذه والأنتيك.
0: عندي من السيارات الحمد لله خير من الله، عندي حوالي 6 سيارات كلها قديمة.
1: الله يبارك لك.
0: بشكل باختصار شديد،
1: لا لا مو باختصار، لحظة أبو مريم لحظة، نعرض ذيك السيارة الأنتيك ها، ما بيعطي دعاية أنا أبو حق أسامي السيارات، وشفت أنت هذه السيارة وخاطرك فيها ونعرضت بذاك السعر اللي هي غالية، لكن أنت هاوي خلاص الإنسان ملك هوايته تملكه ها، وشريته وقالوا لك الربع يا ابن الحلال هذه والله سعرها بالسوق أقل منها ب2000 دينار، أنت تشوف نفسك استعجلت هني ولا تقول أخوي أنا هوايته أتحمل قراري؟
0: شوف بقول لك على شغلة، أنا مهندس ميكانيكي بشكل عام.
1: نعم.
0: أنا ميكانيكي يعني من الصغر
1: ما شاء الله،
0: لكن أنا لو بغيت الشغلة هذه أخذها لكن بالسعر اللي أنا أبي مو هو اللي أبي.
1: يا مفاوض قوي يعني أبو مريم.
0: مو مفاوض، لا لا لا، شو أقول لك، أكسر المجاتي. السيارة ما تفيدك والسيارة كذا، فأطلعها من العلب.
1: طلع بطيب خاطر بس آخر شيء.
0: لا أكيد طيب خاطر، لكن أخذ السعر اللي أنا أبي، هو راضي فيه ولا راضي. لا كشوف بعض السيارات أمانة يعني هي عزيزة على راعيها، بس يطلع فيها يطلب فيها سعر يعني تشتري 4 سيارات نفسها.
1: صح أدل.
0: يعطي سعر شيء والله شيء سيارة تبيها تبي عادي، فهني أنا تركه حتى لو أبي السيارة مو مضطر إني أخذ السيارة.
1: خلاص تعرف إن هذا ما يبيع يعني، يعطيك سعر إنه ما يبيع، وإذا قبلت فيه هو الربح.
0: لا لا بعضهم لا بعضهم شوف عفوا بعضهم هو يفكر يعني ذكر شيء من شيء بشيء، ذكر هيجتني مرة هذا الشخص عجبتني سيارة لقيتها سيارة اللي قال لي والله لي سلام، قلت له قال والله أنا فاكها على ذنبه كلها ما شاء الله الله يبارك لك فيها وكذا كذا، بس السيارة طايحة، عشان يقول أنا شريتها ب5000 ديك الساعة كان زين، والحين قال أبيها 2000، قلت له عندي ختها تبيها ب400. فأكو أشخاص يطلع مبالغ بالشيء، لا يعني مبالغ فيه، فأنت مو مضطر يعني عفوا بكل باختصار شديد، مريت محل لقيت هالتيشيرت أو هالدشداشة عجبتك هني ب25 هناك ب5 دايد، لا والله روح ب5 دايد ليش ب25، عرفت شلون؟ فالطريقة أكو ناس يبالغون فيها، فعسى الله يحفظ الجميع وهذا
1: الله. عزيز عزيز استمتعنا معك مع الذكريات الطيبة والمواقف الحلوة، شكرا أبو مريم، شكرا
0: يا عزيز يا عزيزي.
1: يعني شفت شاه أبو مريم رجل كلاسيكي، فعرفنا يحب الأنتيك، والأنتيك جدا غالي وهواية صعبة ومكلفة للأمانة يعني، فيها مصرف، بس قالت شغلة، قالت لا أنا صاحب اختصاص أنا ميكانيكي، يعني أطلع عينه لجدامي وأخذه بالسعر اللي أنا فيه.
2: صح.
1: فمرات العجلة يعني في بعض الأمور مثل ما تفضل، وكذلك التأني في بعض الأمور جدا مهم، أنت اللي تقيم الموقف وأنت تقيم، والعمر لا حكمته ولا قراره، لكن معانا ابو استقلال يمكن عنده راي ثاني، صديق البرنامج ابو استقلال حياك الله.
3: الو السلام عليكم.
1: يا هلا مرحبا، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، كيف حالك؟
3: الله يسلمك ويعافيك.
1: ابو استقلال انت دائما مستعجل ولا تحب الامور تاخذها برويه بهدوء؟
3: والله شوف انا زي ما يقولون انا اخذ الامور برويه، بس في حاجه خليتها برويه بس حسيت مره.
1: اللي هي
3: الزواج، تأخير الزواج هذا.
1: أخرت الزواج،
3: أخرت الزواج ما سويت تفكير يعني، وتأخرت فيه، بس لما الآن صرت سن كبير ندمت على الفترة هذه اللي فاتت.
1: إذا كنت تتمنى لو تزوجت بعمر أبكر شوي.
3: بعمر أول، يقول لك علشان يكبرون أولادك معك.
1: يا سلام، الله يحفظهم لك ان شاء الله، الله يحفظهم لك،
3: يعطيك العافيه والله.
1: الله يعافيك ويسلمك يا ابو استقلال، وشكرا على تواصلك الدائم معنا، يا هلا مرحبا.
3: حياك ابو مريم والله، سلموا عليه.
4: ليالي الاذاعه، بنكون معاكم في برنامج ليالي الاذاعه من الساعه 10 لغايه الساعه 11 مساء على اذاعه البرنامج العام 89.5 FM، خلكم معنا.

0: الو،
1: هلا هلا، السلام عليكم.
0: حياك الله.
1: الله يحييكم، يا هلا فيكم، شلونكم؟ ان شاء الله زينين.
0: الحمد لله بخير، انت شلونك؟ عساك بخير.
1: بخير، طول عمرك، يا هلا فيك حبيبتي بعد قلبي،
0: حياك.
1: الله يسلمك.
0: احنا سؤالنا طبعا اليوم عن الاستعجال او التأني، هل انت من الاشخاص اللي مثلا دائما مستعيلين، ولا تخططين ما تاخذين الشيء على طول او ما تشترينه؟
1: لا، انا شوف، في اشياء اخطط لها، في اشياء لا مستعجله، مثلا بسوي شغله ابيها تخلص بسرعه، يعني مثلا بنيان عندك، مثلا يعني خدامتي ما ابيها تنظف بسرعه لان وقتها 5 ساعات ما يكفي، فابي شغلها يعني بسرعه ونظيف، اقوم انا اساعدها وياها يعني عشان نخلص ويا بعض. وفي شغلات يعني هم يعني قاعد اقول حق بنيان، حق مثلا بتسوين شيء في البيت، عندك مثلا عرس ولا عندك حفله بتسوين نفنوف بسرعه تخلصينه،
0: يعني سفره سياره،
1: سفره على قولتك سياره، يعني
0: تكون مستعيله ولا يعني تخططين؟
1: لا
0: تروحين وتردين؟
1: اروح لا مره مرتين ثلاث، بعدين يعني خلاص اذا يعني راحت بمخي خلاص.
0: انزين، خلينا نتكلم عن الذهب. اذا جبت طقم ذهب تشترينه على طول ولا تروحين وتردين؟
1: لا، اروح وارد وافكر.
0: بس شلون الذهب يصعد ينزل اذا كان نازل؟
1: اذا نازل بشتري، اذا نازل يعني ساعات يقولوا لي عيالي ما اشتري ترى نازل. هاي ذيك المره كذي نزل الذهب وشرالي ولا صعد ولا شيء، قلت طقيته عين.
0: عليك بالعافيه وملبوس العافيه.
1: الله يعافيك،
0: حياك الله.
1: هلا هلا، مع السلامه، الله يحييك.

0: ليالي الإذاعة.
1: برنامج ليالي الإذاعة نستضيف فيه الطاقات الشبابية المتنوعة ونقدم أهم المواضيع الاجتماعية والقانونية والثقافية والفنية.

0: ردينا لكم من جديد مستمعينا في برنامج ليالي إذاعة، وصلنا معاكم لفقرة ضيفة الليلة. طبعا اليوم ضيفتنا تخصص غناء أصوات وحاصلة على درجة الماجستير في فنون الموسيقى العربية، تخصص غناء عربي تحديدا، أستاذ مساعد في قسم التربية الموسيقية بكلية التربية الأساسية التابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيق والتدريب منذ عام 2012 وحتى الآن. يسعدنا استضافتك الدكتورة زينب عوض، دكتورة بالفنون. مساك الله بالخير، نشكرك على قبولك الدعوة.
1: الله يعافيك، يعطيكم العافية، مساك الله بالنور، ومشكورين جدا على استضافتي في هذا البرنامج.
2: يا هلا مرحبا فيك دكتورة زينب، مستانسين موجودة معانا اليوم، وراح نخليها أكثر شيء غناوي في غناوي.
1: يا سلام،
2: أسئلتنا خفيفة ما راح تقول، لكن أول سؤال معانا لكل ضيف مساحتنا الحوارية، أنت من الناس اللي تحبين العجلة في الأمور أو التأني في الأمور؟
1: أنا كنت قاعد أسمع قبل شوي،
2: وصلت معلومة كتاب 15 سنة
1: قاعد أسمع. شوف، أنا بالنسبة لي صراحة جدا أتأنى لأقصى درجة. أعطيك مثال، عندي أحد الكتب اللي قاعد أكتبها صار لي تقريبا 15 سنة ما زلت أكتب فيه، مع أنه خالص ترى، بس أحب أجدد أجدد أجدد، أحب أطور فيه، ولغاية الحين ما نشرته هو وخمس كتب غيرهم على فكرة، وعندي هم رواية. فدائما أنا أخذ وقتي يعني زيادة عن اللزوم صراحة.
2: يعني هالكتاب الخمسة عشر سنة كان المفروض يطلع قبل مثلا 5 سنوات، بعدين الكتاب الثاني التعديلات اللي عليه، تستفيدين أكثر من كتاب.
1: شوف، تدري ليش؟ لأن أنا فيني بشخصيتي شيء بايخ وحلو بنفس الوقت، وايد أحب أني الشيء يكون متقن، وايد أحب هالشيء،
2: دقيقة
1: دقيقة حيل حيل. وبعدين الفنون والعلوم تتطور، فكل ما أنا أكتب أشوف فيه، أقرأ طبعا، أبحث، أقرأ كتب، أشوف فيه تعديل على اللي أنا كتبته.
2: دكتورة زينب، تطورت شيء ما أدري الناس ترضى عليك ولا تسأل، تطورت على الجيتار أغاني، ما أبي أقول، ما أبي أحرق أنا، بس أنت بتسلينا شاء شيء، هي دخلت الجيتار في فن، شلون بيطلع أنا ماني عارف صراحة.
0: أكيد أكيد إحنا راح نتعرف أكثر على هذه الفنون، لكن في البداية إحنا ودنا نعرف المواد الموسيقية أو الأكاديمية اللي تدرسينها.
1: طبعا في كلية التربية الأساسية عندي مقررات

0: أساسية أدرسها اللي هي كل كورس تكون مقررات أساسية في تخصصي الدقيق. هذه المقررات على سبيل المثال مقرر قواعد وسولفيج، هذا المقرر يتعلم فيه الطالب هو نظريات الموسيقى الشرقية والغربية، يتعلم شلون يقرأ النوتة، شلون يغني، شلون يضرب الإيقاع، يتعلم المسافات الفيزيائية. هذا المقرر هو اللي يفتح أبواب بقية المقررات. المقرر الآخر اللي أنا درسه اسمه مقرر أصوات، وهو غناء غربي، غناء أوبرالي. فيتعلم الطالب في هذا المقرر لغتين أساسيتين اللي هي اللغة الإيطالية واللغة الألمانية، بالإضافة إلى اللغة الأجنبية وبعض اللغات الأخرى على حسب استيعاب الطالبة وقدرتها.
1: شلون يتعلم الغنى في هذه اللغات إذا هو ما كان يتقن هذه اللغات؟
0: تبين أقول لك شيء؟ تدرين أن الطلبة عندي يتعلمون هذه اللغات ويغنونها أفضل من الإنجليزي اللي دارسين 12 سنة؟
1: غريبة.
0: تصدقين؟ تدرين ليش؟ لأن شيء جديد عليها وتتعلمينها أساسياتها من الصفر، شلون طريقة مخارج الحروف، شلون الحروف المد تنطق. هي بس إذا درستيها شلون كيفية القراءة راح تجيد الغناء على طول، أو القراءة عفوا راح تجيدها على طول. يعني فعلا أنا شهدت نتائج انصدمت منها صراحة، ما شاء الله عليهم الطالبات عندنا شطار اسم الله عليهم. كويتيين يجيدون اللغات عموما
1: صح، ما شاء الله عليهم الكويتيين سباقين بكل يعني بكل المحافل تبارك الرحمن.
2: أنا بريحك من الأسئلة دكتورة.
0: اي تفضل.
2: ما راح أسأل، أنا بعرف سالفة هالجيتار اللي دخلتيه على السامري. لا أنا ما بي إجابة، أنا بيها عملي على طول.
0: تمام.
2: هي نبيها عملي الحين يا جماعة، راح تسمعون عمالة تجهز الدكتورة وتجهز آلة الجيتار. هي أنت تعزفين فقط جيتار ولا آلات ثانية؟
0: لا أعزف كذا آلة.
2: كذا أقرب آلة لك اللي تحبينها؟
0: العود.
2: العود. خلنا نجهز الجيتار. أنا مع مستمعين يا جماعة، خذت السامري ودخلت عليه جيتار. إشلون؟ الحين راح نسمع.

0: واستعدت الدكتورة يا جماعة وجهزت الجيتار وتقولي أنا بقول لكم شيء قبل لا أغني هالسامرية مع هالجيتار. إيش تبين تقولين دكتورة؟
1: بالنسبة لفن السامري طبعا هذا فن كويتي أصيل وفن ثجيل ولازم يتقدم على أصوله، أصوله طيران وطب البحري والصفقة والشربوكة بس وطويسات، لا هذا ما في طويسات عفوا هذاك الدزة، بس لأن أنا في مقابلة فودي أقدم فن الأصيل لكن ما أقدر أقدمه بشكل الأساسي، فمضطرة أني أستخدم طورينة. أطور فيه أجدد فيه إن شاء الله يعجب المستمعين، أقدمه بصورة جديدة مختلفة مو عاجبتني 100% ولا، لأن طبعا الأصيل نعم. ما يعلى عليه،
0: لكن ما يمنع من التطوير،
1: ولكن ما يمنع لأن أنا هم هدفي أن إحياء التراث، يعني لازم المستمع يسمع هذه الأغاني، وأنا يعني اخترت اليوم أغنية أعتقد معظم المستمعين عارفينها لأن أغنية مشهورة، هي أغنية كويتية كلاسيكية مو شعبية، كلاسيكية
0: اللي هي
1: البوشية
0: نسمع.
1: ليش هي أغنية كلاسيكية؟ راح أشرح بعض شيء. أغنية الكلاسيكية تختلف عن الأغنية الشعبية، أغنية الكلاسيكية معناته فيها الشاعر موجود اسمه موجود وأيضا الملحن يعني مصدر الأغنية يكون معروف، فهذه تسمى أغنية كلاسيكية صار لها أكثر من 50 سنة. أما الأغنية الشعبية تكون أغنية مجهولة المصدر. فهذه الأغنية البوشية
0: كاتبها ولا ملحنها
1: بالضبط ما نعرف نجهل، فهذه الأغنية البوشية تدرون منو كلماتها؟ يمكن هذه معلومة ما حد يعرفها.
2: غناها فيصل السعد،
1: غنوها وايد
2: بس يعني للأمانة غناء الفنان فيصل السعد شيء.
1: أنا راح أقول لك كلمات منو. كلمات الشاعر خميس محمد الشمري وألحان الفنان محمود الكويتي الله يرحمه اللي نولد عام 1904 وتوفى عام 1982. هي في

0: مقام انها وند. وراح ان شاء الله اغنيها مع آلة الجيتار.
1: سامري على آلة الجيتار، يا سلام، شيء جديد.
2: لا والبوشية يعني من أجمل أغاني يعني،
1: لكن الدكتورة مرت وقالت لكم يا جماعة أنا ما معي كل الآلات اللي موجودة، ولأن مقابلة معي الجيتار أبعزف لكم هالبوشية على أنغام الجيتار. جاهزة دكتورة؟
0: جاهزة،
1: تفضلي.

0: ليالي الإذاعة.
1: بنكون معاكم في برنامج ليالي الإذاعة من الساعة 10 لغاية الساعة 11 مساء على إذاعة البرنامج العام 89.5 FM. خلكم معنا.

0: حياكم الله ويا هلا مرحبا فيكم وبرنامجكم ليالي الاذاعه، وهذه الامسيه الجميله اللي اجتمعنا مع ضيفتنا المميزه الدكتوره زينب عوض. مساء الخير مره ثانيه،
1: حياك الله بالنور. الله يحييك.
0: والله طافوا من المستمعين اللي صار بالفاصل الحين، هم يسمعوا الغناوي مع مخرجنا واحنا هنا غناوي ثانيه يا جماعه. تخيلوا غناوي باليوناني. شلون باليوناني؟ شا سمعتي؟
2: لا ما سمعت، لا وحصريه حق برنامج ليالي الاذاعه.
1: نعم.
0: عزف وغناء ولهجه
2: تستاهلين الطيب.
1: طبعا انا اغني عده لغات شرقيه وغربيه، يعني اللغات الشرقيه طبعا اولها اللغه العربيه بلهجاتها المختلفه، ايضا اليوناني يعتبر شرقي،

0: غني أيضا كردي يعتبر شرقي، الفارسي، هذه الأغاني الشرقية. أما بالنسبة حق الأغاني الغربية فأغني الإيطالي والألماني والفلبيني واللاتيني،
1: ما شاء الله. وهذه الدكتورة
0: عدة لغات.
1: يعني
2: اللاتيني قوي عاد
0: أي
2: بعد.
0: عندي
1: يعني
0: لاتيني
1: هذه الغناوي أيضا تتقنين اللغة مالتها كاملة ولا
0: أي.
1: فقط الأغنية تحفظينها بلغتها؟
0: لا أنا يعني اللغتين اللي أتقنهم هي الإيطالي والألماني، لأن هو كان من ضمن برنامج الدراسة في الماجستير والدكتوراه، فدرست
1: نعم
0: هاللغتين. أما الباجي لا، دائما أنا أيضا أغني عثماني وتركي، يعني العثمانية هي اللغة القديمة اللي حاليا اندثرت اللغة العثمانية، فأحب هذا الفن ثقيل جدا.
1: هذا معلومة يعني جديدة. اللغة العثمانية تختلف عن اللغة الحالية اللي نسمعها
0: اي
1: التركية.
0: نعم اي
1: شنو دكتورة؟
0: طبعا الدولة العليا العثمانية احتلت العالم 600 سنة، فبعدين عام 1926 اعتقد،
1: الحرب العالمية الأولى يمكن تحكي عنها؟
0: بعد الحرب العالمية
1: بعد
0: الأولى
1: الحرب العالمية الأولى. إيه؟
0: طاحت هذه الدولة،
1: سقطت
0: أي
1: الدولة العثمانية.
0: سقطت هذه
1: نعم
0: الدولة وأصبحت تركيا حاليا.
1: نعم
0: ففي فرق بين اللغة التركية والعثمانية، الحين الأتراك ما يتكلمون عثماني إلا الكبار بالسن واللي مدربين
2: يعني
0: أولادهم
2: اللغة العتيجة،
0: لغتهم القديمة،
2: اللهجة
0: الحين
2: القديمة.
0: اندثرت بالنسبة لهم، كانت تكتب في الأحرف نفس اللغة العربية، الحين أصبحت لاتيني. وأيضا الفرق بينهم أن سابقا اللغة العثمانية كانت 80% عربي وفارسي، 20% تركي. الآن أصبح العكس،
1: 20%
0: 80%
1: عربي
0: تركي
1: و80% تركي.
0: و20%
1: ممتاز.
0: عربي وفارسي.
1: طيب دكتورة، الآن أعمالك الغنائية والاختيارات اللي تقع في جانب التدريس تختلف معاييرها عن جانب مثلا إذا في أوبريت، في احتفالية، في مناسبة طلب منك عمل معين، تختلف المعايير عندك ولا المعايير واحدة؟
0: لا طبعا يختلف على حسب العمل المطلوب، يعني إذا كانت الفعالية وطنية اختار أغاني وطنية، إذا كانت الفعالية ثقافية
1: لا أقصد أنا معاييرك في انتقاء الألحان والأغاني والآلات
0: أي
1: وغيرها، إذا كانت تدريسية، منهجية، تعليمية،
0: أي
1: تختلف عن احتفالية، تختلف عن مناسبة، أيا كانت
0: فهمت
1: هذه
0: قصد
1: المناسبة؟
0: حضرتك. إيه طبعا
1: نعم
0: تختلف، إيه طبعا. يعني مثلا في عندي أنا مقرر الكورال، لازم هو طبعا الكورال غناء جماعي، يتعلم الطالب، الأستاذ يختار الأغنية نسبة للغة أو اللي هو دارسها، فأنا أسوي إجباري، لازم يكون إجباري أغنية كويتية شعبية أو كلاسيكية، بعدين أنوع باقي اللغات. أما الفعاليات اللي نقدمها أدخل أشياء أكثر ثقافة، يعني مثلا عندي فعالية ثقافية، يعني مرة احنا قدمنا فعالية ثقافية، قدمت اللغة الفلبينية في هذه الفعالية، فطبعا الكل انصدم، شلون قدمتي لغة فلبينية؟ خليني أقول لك ليش اخترتها، لأن احنا عندنا الجالية الفلبينية ما شاء الله يعني موجودة بشكل ملحوظ بدولة الكويت، تقريبا يعني الإحصائية 2000 و
1: عدد كبير
0: اي
1: موجود. نعم
0: يعني ربع مليون
1: نعم
0: عددهم، ففكرت ان احنا قاعدين نتعايش مع هذه الجالية، ليش ما انا اروح اشوف ثقافتهم، ادش على جامعاتهم، ابحث واشوف شنو الاغاني اللي يدرسونها اللي تكون اكاديمية. فاخترت احد الاغاني الاكاديمية، هي اغنية شعبية، وقدمتها حق طالباتي، قدموها ما شاء الله روعة. وبعدين صار أيضا يعني حتى العاملات المنزليات قاموا يبكون لما سمعوا الأغنية اللي قالوا ذكرتينا بأمي، ويعني
1: دكتورة ما شاء الله عليك، يعني دراستك واللغات اللي تتقنينها والغناء واختيارك للكلمات والأغاني والموسيقى والآلات. دكتورة شو تشوفين أقرب يعني صوتيات ها وآلات للفن الكويتي، للإرث الكويتي، وين تشوفين المنطقة القريبة لنا؟
0: طبعا القريبة اللي هي الآلات الشعبية الكويتية، اللي مثلا آلة المرواس، آلة الطار، آلة الطبل البحري، هذه الفنون. شوف بالنسبة حق فنون الكويت تنقسم إلى 3 فئات.
1: أقصد أنا قريبة مع
2: دولة أخرى.
1: دولة أخرى،
0: دولة
1: فنون أخرى.
0: أخرى
1: إيه وفنون
0: أي
1: أخرى.
0: عندنا مثلا فن الصوت قريب حق البحرين، لأن هما أيضا يستخدمون فن الصوت. عندنا السامري أيضا، السامري النقازي، سامري القروي
1: جانب غربي
0: مع
1: دكتورة، هل في شيء قريب منا احنا من الناحية الغربية؟
0: الغربية
1: في شيء قريب من

0: بحكم الآلات والموسيقات واللي حدث معك قدمنا مثلا يعني
1: شوف خليني أقول لك شغلة. أنا مرة سافرت إندونيسيا، أنا كل دولة أسافرها لازم أبحث عن أغانيها الشعبية، يعني هذا من زمان أنا هذه سالفتي مع

0: احنا شلون نحافظ على تراثنا من هويتنا اللي هي الحفاظ على التراث، والموسيقى جزء كبير من هذا التراث.
1: نعم. عادل احنا ودنا نسمع يوناني.
0: يوناني
1: الحصري حق ليالي الغذاء.
0: طبعا انا ولا مره قدمت اغنيه يونانيه من قبل في اي برنامج، فهذه راح تكون
2: حصري لليالي الاذاعه، اغنيه بكلمات يونانيه على لسان دكتوره كويتيه بآله جيتار غربيه.
0: هل في وقت اترجم كلماتها ولا بس اغنيها على طول؟
2: يعني اذا كوبليه تبي تترجم الكوبليه شنو معناته
0: ونطلع بالكوبليه.
2: الكوبليه شنو يقول يعني شنو معناته الكوبليه؟
0: نكسريستا فراديا بوس ميسو، يعني لو تدري ايش كثر انا كرهت الليالي، بوميتي مورون بوسيخو خاسي اللي عقبتني لاني فقدتك، ثيلو ناسو دي تومولو جو، يعني انا باشوفك اعترف، انا اعترف بهذا الشيء، الي تيتيا نيختاس مي بيراسي، اتمنى ان ما تمر علي ليله ثانيه مثل هالليله اللي مرت علي، ثيلونا من يوسيس أنا أبي أشعر فيك، نامي مي برودوسيس يعني أنا ما أبيك تخوني، ثيلونا كوو ناموليس غازماغا باس أنا أبي أسمعك تقول إنك تحبني.
2: إحنا ثيلونا من يوسيس تغنينها.
0: يلا
2: إيه الله يعطيك العافية، إحنا نبيش تغنينها ونسمعها باليوناني، ونوعدكم في قناة كثيرة بعد قبل الختام
0: إن شاء الله.
2: يعني الوقت ما شاء الله قاعد يمشي بسرعة، فناخذ منها بيت واحد دكتوره حتى ناخذ اغنيه ثانيه.
0: بيت واحد طويله هي، انا راح اختصرها جدا.
2: تفضلي.

0: الله الله للأمانة أبدعتي تبارك الرحمن. يعني حتى شكلك يوناني.
1: شكرا. يعني تدرين أن اليوناني شرقي بحت. مقامنا هاوند وعندهم آلة القانون مبدعين فيها، عندهم الرقص الشرقي، يعني في فعلا.
2: هذا اللي قلته أنا قبل شوي دكتورة، أني أنا قلت لك شنو عندنا من التشابه اللي موجود ما بين آلاتنا أو تراثنا أو إرثنا أو غناوين أو ألحاننا بالجانب الأوروبي، فشيء جميل.
1: الكل ما يدري أن اليونان دولة، العديد مو الكل ما يدري أن عندهم يعني حتى هذه الغنية مقامها نهاوند. هذه عفوا أنا ما تكلمت عن شيء مهم اللي هو كلمات وألحان منه، هذه كلمات وألحان وغناء نيكوس فيرتيس، هذا أكثر مطرب يوناني مشهور حاليا في اليونان.
2: في اليونان.
1: فهذه من ألحانه في مقام النهاوند.
2: إحنا بناخذ جمهورنا مسمعينا، بنرجع من سفرة اليونان نبي نرد حق الكويت هنا، بنرجع للكويت من اليونان ها.
1: تمام.
2: ونبي نرجع على تراثنا وإرثنا.
1: أي طبعاً. أحلى شيء.
2: دكتورة الأغنية اللي حق الدكتورة زينب. تحبها إذا زعلت سمعت هالأغنية ولا دندنت في الأغنية، وإذا استانست دندنت في أغنية ثانية.
1: أي.
2: شو الأغاني اللي قريبة منك واللون اللي تحبين على المستوى الشخصي؟
1: أنت قاعد تسأل واحدة موسيقية سؤال صعب، أقول لك يعني ما عندي غنية، عندي أغاني مئات الأغاني
2: ما شاء الله.
1: أي يعني ما عندي شيء أنا أسمعه وأكرره، لا أسمع وايد أغاني.
2: أوكي. خصوصية معاك يعني تحبينها.
0: أوكي. تحبينها. يعني هي عندها وايد، احنا نبي نسمع الحين قبل الختام. أي. نبي غنايه جميله كذي على ذوقك.
1: سمعتش اغنيه شعبيه كويتيه؟ لان غير معروف منه ملحنها طبعا. مشهوره البارحه نوم الملامه ما جاء
0: اغنيه عروس
1: هذه اصلا.

0: القادري، الفن القادري فن ثجيل، بس مع الأسف ما عندي الآلات عشان أقدمها بالشكل الصحيح، ولكن راح أقدمها بأسلوب مطور مع آلة الجيتار.
1: خوش.
0: قادري بحري وآلة الجيتار.
1: يلا ممتاز.
2: يعني سمعنا احنا سامري مع الجيتار، والحين قادري وبحري مع الجيتار. ما ادري ايش تبي تسوي دكتورة زينب اليوم بالغناوي. جاهزة دكتورة؟
0: يلا
2: تفضلي.

0: الله الله تبارك الرحمن أبدعتي أبدعتي فعلا. ما حسينا بالحلقة لكن الوقت أدركنا. نبي كلمة أخيرة حابة تقولينها أو رسالة أو نصيحة حتى حابة توجهينها للطلبة اللي حابين يدشون هذا المجال.
1: طبعا أنا عندي نصيحة أقولها باختصار حق جميع طالباتي وطلبتي. طبعا الموسيقى تحتاج إلى جهد مكثف وتحتاج إلى تدريب. فالمشاركة في الفعاليات يساعد بشكل كبير على صقل هذه الموهبة. وأيضا يجعلهم يعني يجعلهم يروحون سوق العمل وهم كاسرين حاجز الخوف وعندهم ثقة بالنفس وعندهم التعاون عندهم القدرة على هم إدارة الفصل لأنهما تعاونوا مع بعض. فخدمة المجتمع شيء مهم جدا، فهذه المشاركات فعلا تفيد الطالب وتنمي مهاراته.
2: بارك الله فيك دكتورة. احنا بالختام الحين بمعزوفة جي باك راوند واحنا نختمها على الجيتار واحنا نختم. شوفك على خير ان شاء الله دكتورة في حلقة جديدة اكيد في مواضيع كثيرة ومعزوفات اكثر واكثر. شكرا لكم على حسن الاستماع في برنامج ليال اذاعة. نشوفكم على خير ان شاء الله وتقبلوا تحيات مخرجنا شاهد
0: مشعل العميرة. نترككم عبد الله ورعايته في امان الله.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
1: الحادية عشر مساء بتوقيت إذاعة دولة الكويت.

0: موجز الأنباء. دولة الكويت تعرب عن إدانتها واستنكارها للمخططات الإرهابية التي تم إحباطها في المملكة المغربية الشقيقة، وتؤكد تضامنها الكامل مع المملكة المغربية الشقيقة ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها واستقرارها. دولة الكويت ترحب باعتماد مجلس حقوق الإنسان في دورته 62 قراراً يدين منع وعرقلة المساعدات الإنسانية والمساس بسلامة العاملين في هذا المجال خلال النزاعات المسلحة. الرئيس الأمريكي يحذر إيران من عودة العمليات العسكرية في حال عدم إبرامها اتفاقاً مع واشنطن. جولة محادثات جديدة بين الولايات المتحدة وإيران في باكستان يوم السبت المقبل. ألمانيا تدعو إلى تحميل إيران جزءاً من تكاليف عمليات إزالة الألغام في مضيق هرمز. الرئيس اللبناني يقول إن انسحاب الاحتلال الإسرائيلي هو مفتاح التقدم الحقيقي على مسار السلام. المكتب الإعلامي الحكومي بغزة يعلن استقالة مدير لجنة الطوارئ الحكومية ويحل اللجنة. تركيا تستضيف قمة لحلف شمال الأطلسي غدا الثلاثاء بمشاركة الرئيس الأمريكي. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم أصوات الكتب. العالم لا يتوقف أبدا عن الكلام، لكن الصوت الأصدق يأتي من أعماق الصفحات. في برنامج أصوات الكتب لا نقرأ لك، بل نجعلك تستمع إلى الكتاب وهو ينطق. نفتح نوافذ الأفكار لنقرأ مقالات مختارة وقصصا عميقة وخواطر تضيء الدرب من رفوف متنوعة لا حدود لها. أصوات الكتب، إعداد وتقديم نواف النومس، تنفيذ أحمد سعود. أصوات الكتب صاغها لكم إخراجا عبد الله حجي.
2: مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم أينما كنتم، حياكم الله. لقاء جديد يجمعنا بكم من جديد في برنامجكم أصوات الكتب، نسعد بهذه الصحبة. هيا لنبدأ على بركة الله في رحلة جديدة.

أزمة ثقة، عنوان لمقال كتبه الأستاذ محمد الحمزة. يقول الكاتب: تبرز أزمة الثقة كأحد أبرز التحديات النفسية والاجتماعية التي يعاني منها الأفراد والمجتمعات على حد سواء. إنها ليست مجرد شعور عابر بعدم الارتياح، بل حالة نفسية عميقة قد تؤثر في قرارات الشخص وكذلك علاقاته وحتى الرؤية، رؤيته لنفسه والعالم. الثقة بحسب علم النفس هي الإيمان بقدرة الذات أو الآخرين على التصرف بطريقة يمكن التنبؤ بها والاعتماد عليها، وهي تتكون منذ الطفولة المبكرة، حيث ترتبط بنمط التعلق بين الطفل ومقدمي الرعاية. يقول عالم النفس الأمريكي إيريك إريكسون أن الثقة الأساسية تتكون في المرحلة الأولى من الحياة، وإذا فقدت فإن الفرد ينمو بشعور دائم بعدم الأمان. فعندما يفقد الإنسان الثقة بنفسه، تبدأ سلسلة من الآثار المدمرة في الحدوث، والشخص الذي لا يثق بذاته قد يتردد في اتخاذ قرارات مصيرية، يخشى من المبادرة ويبالغ في نقد ذاته. أما من يفقد ثقته بالآخرين فيصبح سجين الشك، ويعيش علاقاته الاجتماعية والمهنية في ظل خوف دائم من الخيانة أو الخذلان. أزمة الثقة بالنفس ليست دائما ظاهرة، فقد يعاني منها أشخاص ناجحون ظاهريا لكنهم يعيشون صراعا داخليا مستمرا. من أبرز أعراضها التردد والشعور بالعجز.

0: والقلق المفرط والميل للمقارنة السلبية بالآخرين. مثال ذلك فتاة في العشرينات من عمرها متفوقة أكاديميا، لكنها ترفض التقديم على فرص العمل لأنها تشك في قدراتها رغم امتلاكها لمؤهلات ممتازة، وتقنع نفسها بأنها غير كفؤة، مما يؤدي إلى تعطيل مسيرتها المهنية. تقول الكاتبة الأمريكية مايا أنجيلو إن أسوأ سجن يمكن أن تعيش فيه هو عدم الثقة بنفسك، وهو وصف دقيق لما يختبره من يعاني من هذه الأزمة. الثقة بالآخرين هي العمود الفقري لأي علاقة ناجحة، سواء كانت صداقة، زواجا أو شراكة عمل. وعندما تتعرض هذه الثقة للكسر تتولد مشاعر سلبية كالغضب، الحذر المفرط والعزلة. يقول فيلسوف فريدريك نيتشه: أنا لست منزعجا لأنك كذبت علي، بل لأنني لا أستطيع تصديقك بعد الآن. هذه العبارة تلخص كيف أن فقدان الثقة قد لا يمكن إصلاحه بسهولة، لأنه يهدم الأساس.
1: نلتقي اليوم لنمنح الورق صوتاً ونحول الكلمات الصامتة إلى نبض يسمع ومشاعر تحس.
0: مستمعينا الكرام، كنا في فترة مضت ليست ببعيدة كانت المنطقة تعاني من الحرب الأمريكية الإيرانية، وقد طالت هذه الحرب لأكثر من 100 يوم، وكان فيها ما فيها. هناك من علق عليها بتخصصاتها وأيضا تفرعاتها وبكل شؤونها، لكن أيضا هناك من كتب عنها مقالا ووصفها بأنها سيكولوجية، وتحديدا سيكولوجية الحرب. هذا المقال كتبه الأستاذ محمد الحمزة، يقول فيه: عندما تتوقف أصوات المدافع ويهدأ هدير الطائرات تبدأ معركة من نوع آخر، معركة صامتة تدور رحاها في أروقة النفس البشرية. في الحروب نحن لا نحصي فقط عدد المباني المنهارة أو الخسائر المادية، بل هناك مدن كاملة من الأحلام والاستقرار النفسي تهدم داخل صدور الناس. إن سيكولوجية الحروب ليست مجرد مصطلح علمي، بل هي واقع حي يعيشه من يرتجف عند سماع صوت الرعد، ومن يفزع من إغلاق باب بقوة. الإنسان بطبعه يميل للبحث عن الأمان، وهو الشعور أن العالم مكان مستقر ويمكن التنبؤ به، والقصف والاستهداف المباشر ينسفان هذا الشعور تماما. فعندما يصبح البيت وهو رمز الأمان المطلق مكانا مهددا بالانهيار في أي لحظة، يحدث ما يسميه علماء النفس تحطم الافتراضات الأساسية، والجسد يختزن الصدمة في أجهزته الحيوية كحقيقة حاضرة. لذا يتجاوز التعافي مجرد الكلمات إلى استعادة السيطرة على الجهاز العصبي. فالحروب لا تهاجم الأفكار فحسب، بل تهدم الحدود النفسية وتغير كيمياء الدماغ واستجابة الجسد. أبرز الاضطرابات التي تظهر في حياة الناس مثل اضطراب ما بعد الصدمة، وهو الوحش الأكبر في سيكولوجية الحروب، حيث يظهر في شكل استرجاع قهري لذكريات القصف وكوابيس مستمرة وتجنب تام لأي مكان أو حديث يذكر بالحدث. ومن الاضطرابات كذلك القلق المعمم واضطرابات الهلع، حيث يعيش الشخص في حالة استنفار دائم، فيصبح الجهاز العصبي مشدودا يتوقع الكارثة في كل لحظة، مما يؤدي إلى أعراض جسدية مثل خفقان القلب، ضيق التنفس، وكذلك اضطراب عقدة الناجي، وهو شعور مدمر بالذنب يصيب أولئك الذين نجوا بينما فقدوا أحبابهم أو جيرانهم. لماذا أنا؟ هو السؤال الذي ينهش أرواحهم ليلا ونهارا. وأخيرا اضطراب الاكتئاب التفاعلي، ويحدث نتيجة لفقدان الممتلكات أو النزوح أو فقدان المعنى في ظل الدمار المحيط. في الحروب يواجه الأطفال ما يعرف بالضغط النفسي السام، ويسبب عدم اكتمال نضجهم العاطفي، تظهر عليه

0: أعراض مثل سلوكيات النكوص، وهو معناها العودة لسلوكيات عمرية أصغر مثل التبول اللا إرادي أجلكم الله، أو الصمت الاختياري، أو العدوانية المفرطة. هؤلاء الصغار لا يفقدون بيوتهم فقط، بل يفقدون الإيمان بأن العالم مكان طيب. تجاوز صدمات الحروب ليس بالأمر الهين، ولكنه ممكن من خلال المرونة النفسية، والإنسان يمتلك قدرة مذهلة على التكيف، شريطة اتباع مسارات تعاف واعية. من المهم أن يتحدث الشخص عما مر به، وتحويل التجربة المؤلمة إلى قصة يساعد الدماغ على معالجتها وتخزينها كماض بدلا من بقائها كحاضر مستمر يهاجم الوعي. ومن وسائل التجاوز نحتاج للتضامن الاجتماعي، وهو الشعور بالانتماء لجماعة تعاني من نفس الظروف الذي يقلل من حدة الصدمة. وفي ظل الفوضى العارمة لا بد من الحفاظ على تفاصيل صغيرة مثل موعد شرب الشاي أو ترتيب ما تبقى من المكان. يعطي العقل إشارة أن هناك جزء من الحياة ما زال تحت السيطرة. يختم مستمعينا الكرام الكاتب هذا المقال الذي تحدث فيه عن سيكولوجية الحروب، ويقول إن الحرب برغم قسوتها تكشف لنا عن صلابة الروح البشرية التي تشبه العشب الذي ينبت وسط الركام. نحن لا ننسى الأوجاع، لكننا نتعلم كيف نحملها ونمشي بها نحو غد أفضل. والصدمة النفسية هي جرح في الروح، وككل الجروح تحتاج إلى وقت وعناية وإيمان بأن الحياة تستحق أن تعاش رغم كل شيء. يقول عالم النفس فيكتور فرانكل إن ما يحتاجه الإنسان ليس تفريغ التوتر بأي ثمن، بل هو الكفاح والسعي وراء هدف يستحق ومهمة يختارها بحرية.
1: يقولون إن القارئ يعيش 1000 حياة قبل أن يموت، ومن خلال أصواتنا اليوم سنعيش معا فصلا جديدا من تلك الحياة.
0: معركتك الحقيقية داخل عقلك. يقول ذلك الكلام، وهذا العنوان قد كتب وكتبه الأستاذ المؤلف عبد الله العزمان. يقول المؤلف والأستاذ عبد الله العزمان تحت هذا العنوان: ثمة أشخاص تتغير حياتهم فجأة بعد قرار مصيري، أو فرصة نادرة، أو ثروة غير متوقعة. لكن الحقيقة التي تبدو أقل وضوحا هي أن التحولات الكبرى تبدأ غالبا من مكان لا يراه أحد، من الفكرة التي تستقر داخل العقل ثم تعيد تشكيل الإنسان ببطء. هذه الفكرة تحديدا هي جوهر ما طرحه الكاتب البريطاني جيمس ألين في كتابه الشهير كما تفكر، حين رأى أن الإنسان لا يصبح ما يتمنى بل ما يعتقده عن نفسه باستمرار. ورغم أن الكتاب كتب قبل أكثر من قرن، فإن كثيرا من الدراسات الحديثة باتت تمنح هذه الفكرة دعما علميا متزايدا. ففي بحوث العقلية النامية التي أجرتها عالمة النفس كارول دويك بجامعة ستانفورد، تبين أن الأشخاص الذين يؤمنون بإمكانية تطوير قدراتهم يحققون نتائج أعلى في العمل والتعليم والعلاقات، مقارنة بمن يعتقدون أن قدراتهم ثابتة لا تتغير. أي إن طريقة التفكير لا تؤثر في المزاج فقط، بل قد تعيد رسم المسار الكامل للحياة. وينبغي الإشارة إلى أن الدماغ نفسه ليس عضوا ثابتا كما كان يعتقد سابقا، فقد أثبتت بحوث المرونة العصبية أن الأفكار المتكررة تعيد تشكيل الوصلات العصبية داخل الدماغ، بمعنى أن الإنسان من الناحية العلمية يعيد بناء نفسه عبر ما يكرره يوميا من أفكار وقناعات. ولهذا لم يعد الحديث عن التفكير الإيجابي مجرد خطاب تحفيزي، بل أصبح مرتبطا بعلم الأعصاب والسلوك الإدراكي. وفي السياق ذاته كشفت دراسة نشرتها مجلة هارفارد بزنس ريفيو أن الموظفين

0: الذين يمتلكون تصورات ذهنية إيجابية تجاه التحديات المهنية يكونون أكثر قدرة على التكيف وتحمل الضغوط واتخاذ القرار. كما أظهرت دراسة أخرى لجامعة بنسلفانيا أن التفاؤل الواقعي يرتبط بارتفاع الإنتاجية وتحسن الأداء المهني بصورة ملحوظة مقارنة بالأشخاص ذوي النظرة السلبية المزمنة. غير أن الفكرة الأعمق التي يطرحها الكتاب تتمثل في أن الأفكار لا تبقى حبيسة العقل، بل تتسرب إلى السلوك والقرارات والعلاقات، حتى طريقة رؤية الإنسان لذاته. فالشخص الذي يقنع نفسه باستمرار بأنه عاجز يبدأ تدريجيا في اتخاذ قرارات المنهزمين، بينما الذي يرى في داخله إمكانية للنمو يتصرف بطريقة مختلفة حتى قبل أن تتغير ظروفه فعليا. ويمكننا القول، والكلام للكاتب مستمعين يقول، يمكننا القول إن كثيرا من قصص النجاح المعاصرة بدأت من هذه النقطة تحديدا. فالمستثمر ورائد الأعمال الأمريكي من أصول هندية نافال رافي كانت، الذي نشأ في ظروف معيشية متواضعة بعد هجرة أسرته إلى الولايات المتحدة، أصبح لاحقا واحدا من أبرز المستثمرين في شركات التقنية الناشئة في وادي السيليكون. وقد تحدث مرارا عن أن تحوله الحقيقي بدأ عندما غير النظام الفكري الذي يرى به العالم، لا عندما تغير وضعه المالي. لكن يختم مستمع الكرام الكاتب ويقول، لكن من المهم التفريق بين التفكير الواعي وبين الوهم. فالأفكار وحدها لا تصنع المعجزات ما لم تتحول إلى سلوك وانضباط واستمرار. وهذا ما يجعل رسالة الكتاب أكثر عمقا من مجرد دعوة للتفاؤل، إذ يؤكد أن الإنسان يحصد في النهاية ما يزرعه يوميا داخل عقله من أفكار وقناعات.
1: أحيانا تكون الكلمة هي المواساة التي نحتاجها، أو الفكرة التي تغير مجرى يومنا بالكامل. ننتقي لكم في برنامجنا أجمل ما خططه الأقلام، لنهمس به في مسامعكم بصدق، وكأن الكتاب يتحدث إليكم مباشرة.

مستمعينا الكرام، الدكتور محمد الرويلي كتب مقالا في وقت قريب ليس ببعيد، تحدث فيه عن الخلاف وعن النقاش وما الذي يمكن أن يحدث في النقاشات والخلافات بين الأفراد وبين المجموعات. يقول تحت عنوان الخلاف الذي نراه والقضية التي لا نعرفها، يقول: في زمن تتدفق فيه المعلومات بلا انقطاع، صار الوصول إلى نتائج النقاشات أيسر من الوصول إلى جذورها، فبضغطة زر واحدة يعرف أي أحد أن ثمة خلافا حول قضية ما، وأن فريقا يؤيدها وفريقا يعارضها. لكن ما يندر حقا هو فهم السؤال الأصلي الذي ولد منه ذلك الخلاف. أصبحنا نعرف مواقع المعارك ولا نعرف أسباب الحرب، فما معنى أن نفهم الخلاف؟ أهو أن نعرف من يؤيد ومن يعارض، أم أن نحفظ حجج طرف وردود الآخر عليه، أم أن ندرك المشكلة التي نشأ الخلاف أصلا لمعالجتها والظرف الذي جعل كل فريق يرى ما يراه؟ شتان ما بين أن تعرف نتيجة النقاش وأن تفهم الطريق الذي أوصل إليه. المسألة هنا أعمق من نقص معرفي عابر، إنها خلل في طريقة التفكير ذاته. فمن يتلقى النتيجة دون مقدماتها يحمل المواقف بوصفها قناعات جاهزة تلقاها دون أن يبنيها، ومن ثم يعجز عن مراجعتها أو اختبارها أو معرفة متى تصلح ومتى تسقط. الأفكار لا تنشأ من فراغ، فالفكرة في الغالب محاولة لحل مشكلة قائمة أو تفسير ظاهرة غامضة، ثم تظهر مواطن قوتها وضعفها مع الوقت فترى

0: فتراجع وتنتقد وتعدل أو تستبدل. أما من يدخل النقاش في مراحله المتأخرة فلا يرى إلا الانتقادات وحدها أو الدفاعات وحدها دون أن يدرك السياق الذي أنبت الفكرة. ولهذا نجد من يهاجم أفكارا لم يفهمها، ومن يدافع عن أفكار لم يدرس أسسها، وكأنهم دخلوا قاعة السينما في آخر 10 دقائق من الفيلم ثم حكموا على القصة بأكملها. لعل تقريب الفكرة يكون أوضح بمثال يعرفه الجميع، الحفظ والتلقين، فقد قام التعليم عليهما قرونا طويلة، وكان ذلك عين الرشد في زمنه، إذ كانت الكتب نادرة باهظة، والمعرفة لا تصان إلا في الصدور، فمن يملك ذاكرة قوية يملك مكتبة متنقلة. ثم جاءت الطباعة في الإنترنت، فصارت المعلومة في متناول الجميع، وانتقلت قيمة العقل من تخزين المعرفة إلى فهمها وتحليلها. من يدخل هذا النقاش اليوم قد يسمع أن الحفظ أسلوب فاشل فيرددها دون أن يسأل لماذا كانت هي الطريقة العقلانية طوال معظم تاريخ البشر، وحين لا نفهم لماذا اقتنع به العقلاء ابتداء نعجز عن فهم لماذا تغير، فننساق إلى النقيض بالحماس نفسه حتى نهمل ما يستحق أن يحفظ. والمفارقة الأعمق أن بعضهم لا يتبنى الفكرة بل يتبنى نقدها، فيتحول النقد ذاته إلى عقيدة. خذ مثلا من أمضى سنوات يردد شعار الدهون عدو القلب، ثم بلغه النقد الذي يبرئ الدهون ويوجه الاتهام إلى السكر، فإذا به ينقلب إلى الضد، يحرم كل نشوية ويردد أن الدهون كانت كذبة دون أن يعرف لماذا اتهمت الدهون أصلا ولا حدود الدليل الذي برأها. وعلى المنوال نفسه من يردد أن فرويد مجرد دجل دون أن يعرف أي مشكلة حاول التحليل النفسي حلها ولا أي أفكاره بقيت حية ولها أثر. ومن يهتف بأن المدرسة تقتل الإبداع دون أن يدرك ما الذي أنجزه التعليم الجماعي يوم نشأ والحاجة التي ولد منها. تبنى هؤلاء الخلاصة الجديدة تلقينا كما تبنى غيرهم الموقف المقابل من قبل. وحين تسأل أحدهم عن الفرضيات الأولى أو السياق التاريخي أو الأدلة التي دعمت الفكرة في بداياتها لا يجد جوابا، فهو يتبنى موقفا لا يفهم كيف نشأ، وإنما يكتفي بتكرار آخر ما انتهى إليه الجدل. قد يقال من يملك وقتا لتتبع جذور كل نقاش يصادفه والاعتراض وجيه فلا أحد يبني قناعاته كلها من الصفر، لكن الفرق بين الاختصار الواعي والتقليد الأعمى يكمن في إدراك المرء أنه يقف على خلاصة وأن وراءها فهما لم يبلغه بعد. ولهذا فإن التفكير الجيد يبدأ بفهم السؤال الذي ولد منه الجدل قبل اختيار طرف فيه، فقبل أن نقرر من أصاب ومن أخطأ ينبغي أن نسأل ما المشكلة التي كانت الفكرة تحاول حلها، وما البدائل التي كانت مطروحة في زمنها، وما الذي تغير منذ ذلك الحين حتى رجحت كفة على أخرى. فالسؤال الحقيقي ليس مع أي الفريقين أقف، بل من أين بدأ هذا كله. وحين نفعل ذلك، يقول الكاتب مستمعينا في نهاية مقاله، يقول حين نفعل ذلك ننتقل من استهلاك الآراء إلى فهم الأفكار، ومن ترديد المواقف إلى ممارسة التفكير. فمعرفة الخلاف ليست فهما له، كما أن معرفة النتيجة ليست فهما للطريق الذي أوصل إليها.
1: أحياناً تكون الكلمة هي المواساة التي نحتاجها أو الفكرة التي تغير مجرى يومنا بالكامل. ننتقي لكم في برنامجنا أجمل ما خطته الأقلام لنهمس به في مسامعكم بصدق وكأن الكتاب يتحدث إليكم مباشرةً.

0: مستمعينا الكرام، الدكتور محمد نغيمش مؤلف كتاب عقلية الإسفنجة كتب مقالا يتحدث فيها عن المرونة في الأزمات، وهذا المقال يشخص هذه المرونة وكيف هي بالأزمات، وكذلك يذكر أشياء مماثلة في الأزمات وكيف أن المرونة مطلوبة في الأزمات. دعوني لا أطيل في مقدمة هذا المقال ولنرى ما قاله الدكتور محمد نغيمش في هذا المقال. يقول: قد يبدو كيس رقائق البطاطا هشا وعديم القيمة إلا في اليابان، إذ لجأت شركة كالبي اليابانية الشهيرة إلى طباعة أكياس المقرمشات باللون الأبيض والأسود، متخلية عن ألوانها المعتادة بسبب اضطرابات إمداد مادة تدخل في صناعة الأحبار عقب التوترات الحالية المرتبطة بإغلاق مضيق هرمز. وقد كتب هذا المقال مستمعينا في أثناء الأزمة التي كانت بين إيران وأمريكا. يقول: كان أمام الشركة خيار التوقف، لكنها اختارت الاستمرار بأقل الخسائر، فأنتجت أكياسا تبدو عادية لكنها تختزل فلسفة المرونة للنجاة في الأزمات. التاريخ مملوء بأمثلة مشابهة، ففي حرب 1967 ميلادية تم إغلاق قناة السويس لنحو 8 سنوات، لكن التجارة العالمية لم تتوقف، فاضطرت السفن إلى الدوران حول رأس الرجاء الصالح. وفي الحرب العالمية الثانية أطلقت بريطانيا حملة أحفر حتى النصر لزراعة الخضروات في الحدائق والأسطح، حتى تمكنت من إنتاج نحو 40% من احتياجاتها محليا. فالشعوب لا تنجو بالأمنيات بل بالتضافر وحسن التكيف. وقد تحولت الفنادق في جائحة كورونا إلى مكاتب ومحاجر صحية، كما تحولت مصانع عطور إلى إنتاج معقمات، بل حتى المطاعم العالمية خفضت عدد أصنافها لتضمن الاستمرار وسط اضطرابات سلاسل الإمداد. في الإدارة هناك فكرة جوهرية تقول إن الاستمرارية أهم من الكمالية، لأن انتظار الظروف المثالية قد يطول أمده، والكمال لله وحده. يذكر مستمعين الكرام المؤلف ويكمل هذا المقال، يقول: يخبرني طيار مدني بأنه لا طائرة تقلع من دون ملاحظات فنية، فبعض التفاصيل التقنية يتقبلها قائد الطائرة ما دامت لا تشكل خطرا على سلامة الركاب، لأنها ستعالج لاحقا. ولو انتظر البشر الكمال لما أقلعت الطائرة ولا استمرت شركة ولا تعافت أمة. ولهذا ظهر في تطبيقات الإدارة الحديثة مفاهيم مثل الصين زائد واحد، أي لا ينبغي أن تعتمد شركات على مورد واحد أو دولة واحدة، تفاديا لوقت الاضطرابات وهروبا من الاحتكار. المفارقة أن الشركات الصينية نفسها بدأت تبني مصانع خارج الصين تحسبا للمفاجآت، وهناك من يخزن مخزونه الاستراتيجي من نفط وحبوب وغيرهما في قارات أخرى. يفترض أن الأزمات توقظ البشر من غفلتهم، لكن العودة إلى الغفلة بعد انتهائها أخطر من الأزمة نفسها. وربما هذا ما يجعل اليابانيين يلجؤون إلى دفن كينتسوغي النادر، وهو إصلاح الأواني المكسورة بالذهب بدلا من إخفاء الشقوق، في إشارة رمزية إلى أن الندوب ليست دائما عيبا بل هي جزء من قصة التعايش والنجاة.
1: كنا معكم في وقت سعدنا فيه بصحبتكم، ووصلنا الآن إلى ختام هذه الرحلة الجميلة. شكراً لكرم متابعتكم، نلتقيكم في الحلقة القادمة. تقبلوا تحيات فريق العمل: نواف النومس، أحمد سعود، والمخرج عبد الله حجي.

قطاع الأخبار والبرامج السياسية يقدم مؤشرات تنموية. مؤشرات تنموية برنامج أسبوعي يرصد مؤشرات الإنجاز في مشاريع الدولة المختلفة، يقف عند جدولها الزمني ويستعرض خطط تنفيذها والصعوبات التي تواجهها مع المسؤولين والخبراء المختصين.

0: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي مؤشرات تنموية، والتي نناقش فيها هذا الأسبوع قدرة الاقتصاد الكويتي على التكيف مع الأزمات والحفاظ على الاستقرار بحسب تقديرات المؤسسات الدولية في هذا الجانب لما يتمتع به من مقومات مالية واقتصادية. مستمعينا الكرام، قبل أن نبدأ حوارنا مع ضيفنا لهذا الأسبوع نستمع أولا إلى هذا التقرير.
1: في ظل استمرار حالة عدم اليقين التي تشهدها المنطقة، تتجه الأنظار إلى قدرة اقتصادات الخليج على مواجهة التداعيات المحتملة للتوترات الجيوسياسية، وفي مقدمتها الاقتصاد الكويتي الذي يواصل إظهار مؤشرات على المتانة والقدرة على التكيف مع المتغيرات الإقليمية والدولية. ويؤكد أحدث تقرير صادر عن مؤسسة BMI الذراع البحثية التابعة لشركة فيتش سوليو شينزا والمتخصصة في الدراسات الاقتصادية وتحليل مخاطر الدول، أن الاقتصاد الكويتي يمتلك مرونة وتماسكا يؤهلانه لامتصاص الصدمات، مستندا إلى قوة مركزه المالي وارتفاع حجم الاحتياطات إلى جانب الاستقرار الذي يتمتع به القطاع المصرفي. ويرى التقرير أن هذه المقومات تمنح الكويت قدرة أكبر على التعامل مع التقلبات الاقتصادية مقارنة بعدد من اقتصادات المنطقة، رغم ما قد تفرضه التوترات الجيوسياسية من ضغوط على حركة التجارة والاستثمار والنشاط الاقتصادي. ويشير التقرير إلى أن القطاع المصرفي الكويتي يواصل أدائه المستقر بفضل مستويات السيولة الجيدة وقاعدة الودائع القوية، وهو ما يعزز قدرته على مواصلة تمويل الأنشطة الاقتصادية والحفاظ على الاستقرار المالي، كما يلفت إلى أن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها السلطات النقدية في المنطقة جاءت لتعزيز الثقة بالأسواق ورفع جاهزيتها لمواجهة أي تطورات محتملة. وفي المقابل يحذر التقرير من أن استمرار التوترات الإقليمية أو تعطل حركة الملاحة في الممرات البحرية الحيوية لفترة طويلة قد ينعكس على وتيرة النمو الاقتصادي ويؤثر في النشاط الائتماني والاستثماري، إلى أنه يؤكد أن الكويت تمتلك من الأدوات والإمكانات المالية ما يعزز قدرتها على احتواء تلك التداعيات. ويخلص التقرير إلى أن تحسن الأوضاع الجيوسياسية واستمرار مسار التهدئة في المنطقة من شأنه أن يدعم النشاط الاقتصادي ويعزز فرص نمو القطاعات غير النفطية، بما يرسخ قدرة الاقتصاد الكويتي على مواصلة مسيرة التنمية والحفاظ على استقراره في مواجهة المتغيرات الإقليمية والدولية.

0: مستمعينا الكرام، للحديث عن هذا الموضوع يسعدنا أن نستضيف الأستاذ والمحلل الاقتصادي الأستاذ علي العنزي. أستاذ علي، مساك الله بالخير.
1: مساك الله بالخير أستاذ بدر، رحب فيك أستاذ المستمعين الكرام، هلا ومرحبا.
0: حياك الله أستاذ علي. بداية، كيف تقرأ ما خلص إليه تقرير مؤسسة بي أم آي التابعة لشركة فيتش بشأن مرونة الاقتصاد الكويتي، وما هي أبرز المؤشرات التي استند إليها هذا التقييم؟
1: لا شك أن التقييم يعني كان أعطى الاقتصاد الكويتي نظرة إيجابية نسبية. طبعا يرى أن الاقتصاد الكويتي يمتلك يعني عدة

0: عدة أمور أو عدة مؤشرات جيدة، أبرز هذه المؤشرات هو قوة المركز المالي للدولة وضخامة الأصول السيادية من الأمور التي ارتكز عليها التقرير، كذلك ارتفاع الاحتياطيات المالية، ولا شك متانة القطاع المصرفي ولله الحمد، مستويات أيضا دين عام منخفضة مقارنة مع الناتج الإجمالي المحلي ومقارنة مع يعني ديون العديد من الدول. فهذه المجموعة من المؤشرات هي ما ارتكز عليه التقرير، وهي تسمح للحكومة أيضا هوامش مالية جيدة، تسمح للحكومة بالتدخل عند الحاجة لدعم الاقتصاد. طبعا هو لا شك أنه يعزز الثقة في قدراته على تجاوز الأزمات، ولله الحمد الأزمات الجيوسياسية أو الأزمات الاقتصادية التي طبعا هناك تجارب التي مرت بها الكويت خلال الفترة الماضية، بدءا من أزمة رفع الضرائب من قبل الرئيس الأمريكي ترامب، ثم الحرب الأولى بين الولايات المتحدة وإيران، ثم الحرب الثانية، ولله الحمد والاقتصاد مستقر والأمور مستقرة.
1: أستاذ علي، عندما يتحدث التقرير عن قدرة الاقتصاد الكويتي على امتصاص الصدمات، ماذا يعني ذلك من الناحية الاقتصادية، وكيف يمكن قياس هذه القدرة عمليا؟
0: امتصاص الصدمات بالبداية يعني أنك تستطيع الاستمرار كاقتصاد في أداء وظائفك الأساسية، وظائف الأساسية دون الدخول في ركود حاد، أو لازم على اضطرابات مالية كبيرة، يعني بالرغم من تعرض للأزمات الخارجية مثل ما حصل من حروب أو انخفاض أسعار النفط أو حتى اضطرابات التجارة العالمية التي حصلت بعد فرض الرسوم الجمعية. وهنا أيضا تقاس هذه القدرة من خلال مؤشرات، لا شك يعني هناك مؤشرات عديدة تقيس هذه القدرة، هو استقرار سعر الصرف بالبداية، كذلك استمرار الإنفاق الحكومي، الإنفاق الحكومي مستمر ولم يتراجع أو ولم ينخفض خلال الفترة الماضية، وقوة الاحتياطيات خصوصا الاحتياطيات الأجنبية موجودة في البنك المركزي وقوية، تستطيع بالإيفاء بالالتزامات الدولة وبمتطلبات الدولة بشكل أو بآخر. لا شك أن أيضا ينظر التقرير إلى مثانة القطاع المصرفي لا شك دائما، وانخفاض معدلات التعثر في طبعا السداد الالتزامات في القطاع، كلها لا شك أنها يعني تعطي للاقتصاد القدرة على العودة للنمو خلال فترة قصيرة بعد انتهاء الأزمة، لن تدخل في ركود، لن تدخل في كساد لا سمح الله، وهذه الأمور تحدث ربكة بالاقتصاد يعني، وهذه الأمور أيضا تحتاج إلى وقت طويل للتعافي منها، خصوصا نتحدث عن الكساد. فهذه المؤشرات الرئيسية ومعنى الامتصاص الصدمات أو قدرة الاقتصاد الكويتي على امتصاص الصدمات.
1: أستاذ علي، ما الدور الذي تلعبه الاحتياطيات المالية والسياسية المالية في تعزيز لنقل استقرار الاقتصاد الكويتي خلال فترات التوتر الإقليمي؟
0: لا شك أن الاحتياطيات المالية هي خط الدفاع الأول للاقتصاد الكويتي أو أي اقتصاد حقيقة، هذا بداية يعني تمنح الدولة على القدرة على تمويل الإنفاق الحكومي دون الحاجة إلى إجراءات تقشفية عند انخفاض الإيرادات النفطية. كذلك أما السياسة المالية تسمح للحكومة بالمحافظة على تنفيذ المشاريع التنموية، دعم القطاعات الاقتصادية، طبعا هذا يقلل من آثار التقلبات الخارجية، يحافظ على مستوى النشاط الاقتصادي لا شك، ويحافظ أيضا كذلك على ثقة المستثمرين سواء المستثمرين المحليين أو المستثمرين الأجانب بشكل أو بآخر.
1: سيد علي، إلى أي مدى تسهم الإصلاحات الاقتصادية الجارية في الكويت في تعزيز هذه المرونة وتقليل الاعتماد على النفط؟
0: لا شك أن الإصلاحات الاقتصادية أصبحت

0: ضرورة، هي ليست خيار. تسهم أيضا، ردا على سؤالك، تسهم في تنويع مصادر الدخل، تحسين بيئة الأعمال، زيادة مساهمة القطاع الخاص. دائما أتحدث عن زيادة وتقليص أيضا التعرض للقطاع العام والوظائف والتوظيف في القطاع العام، إضافة إلى جذب الاستثمارات سواء محلية أو أجنبية. محلية توطين هذه الاستثمارات المحلية، كذلك جذب الاستثمارات الأجنبية. وذلك يعني لا ينفي أن النفط يعني يبقى ركيزة أساسية للاقتصاد خلال يعني السنوات المقبلة، ولكن أيضا نحاول أن نحاول زيادة المساهمات في القطاعات غير النفطية لضمان أيضا الاستدامة والنمو الاقتصادي على المدى الطويل.
1: سيد علي، شهدنا مؤخرا الإعلان عن إنشاء صندوق الكويت للاستجابة للطوارئ برأس مال أولي قدره 100 مليون دولار. برأيك ما أهمية هذه المبادرة في تعزيز مرونة الاقتصاد الكويتي؟
0: لا شك أن الصندوق يعني يعطي مرونة، يساهم في سد الالتزامات أو نستطيع نقول الأولويات في الاقتصاد، يعطي أيضا يعني مساحة أيضا الحكومة أيضا للاستمرار في عملية الإنفاق. ولا شك أن الإنفاق يعني ركيزة أساسية من ركائز النمو الاقتصادي، فأعتقد أن الصندوق يعني كان في وقته المناسب لتيسير أمور الدولة بشكل سريع ودون الدخول في قد يكون يعني بعض قد تكون بعض الحواجز المالية أو يعني العقبات، نسميها العقبات في الاقتصاد. نعم.
1: سيد علي، هل يمكن اعتبار هذا الإعلان خطوة استباقية لرفع جاهزية الدولة في مواجهة الأزمات الاقتصادية والطوارئ المستقبلية؟
0: نعم، الإعلان عن هذا الصندوق هو لا شك يعطي صورة واضحة بأن الدولة مستعدة لهذه الأزمات، ولله الحمد مرت الأزمة أزمة هذه الحرب وكانت إدارة على أعلى مستوى، لا يوجد نقص في المواد، لا يوجد يعني خلل في الأسواق بشكل أو بآخر. بالتالي الاستمرار ما بعد الحرب وما بعد آثار الحرب يجب أيضا أن يكون هناك خطة لمحو هذه الآثار أو التخلص من هذه الآثار بأسرع وقت ممكن. فبالتالي إنشاء هذا الصندوق لكي يسرع في عملية العودة للحياة الطبيعية بشكل سريع، خصوصا أن لدينا أيضا بعض الضرر في المنشآت النفطية، بالتالي تحتاج معالجة سريعة وتحتاج أيضا تدخل يعني استثنائي، وكان هذا الصندوق هو استثناء ما بعد الحرب، وإن شاء الله سوف يقوم بالدور المنوط له على أكمل وجه
1: بإذن الله. سيد علي، ما أبرز المخاطر التي قد تواجه الاقتصاد الكويتي إذا استمرت لا سمح الله التوترات الجيوسياسية الحالية أو تعطلت حركة التجارة في المنطقة لفترة أطول؟
0: طبعا المخاطر إذا كان هناك استمرار أو عودة لمربع مضيق هرمز، لا شك أن من أهم المخاطر اضطراب حركة التجارة وسلاسل الإمداد، بالتالي تؤثر على الاقتصاد بشكل أو بآخر، وأيضا ترفع تكاليف النقل والشحن والتأمين كما شهدناها خلال فترة إقفال مضيق هرمز. بالتالي يتباطأ الاستثمار الخاص، وإذا ما كان هناك تعطيل في المضيق أيضا قد تؤجل بعض المشاريع التنموية ويتراجع بالتالي النشاط الاقتصادي غير النفطي. ناهيك عن أن يعني ناهيك أن الاضطرابات في الجيوسياسية تعطل أيضا كميات التصدير، ولكن ولله الحمد احتمالات يعني احتمالات تحول هذه المخاطر إلى أزمة اقتصادية محدودة بما أن الكويت تملك

0: كما تحدثنا احتياطيات مالية كبيرة تقلل من احتمال تحول هذه المخاطر إلى أزمة عميقة.
1: أستاذ علي، هل تعتقد أن القطاع الخاص الكويتي في هذه الفترة مستعد للاستفادة من أي تحسن في الأوضاع الإقليمية؟
0: لا شك أن القطاع الكويتي يمتلك فرص كبيرة، يعني قد يحتاج إلى بيئة أكثر مرونة تشمل تسريع الإجراءات الحكومية وتطوير التشريعات الاقتصادية وكذلك تحفيز الاستثمار. أيضا قد يحتاج توسيع الشراكة بين القطاعين، هناك شراكة الآن وقائمة الدولة منذ سنوات على هذه الشراكة وتوسيعها، ولكن قد يحتاج إلى أيضا شراكة. ولكنه ردا مباشرا على سؤالك، يعني مستعد القطاع الخاص وقام بعدة أدوار خلال الفترة الماضية وقام ب أيضا المساهمة بشكل أو بآخر أيضا في يعني تحسين الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
1: نعم، كيف يمكن استثمار الاستقرار الاقتصادي أستاذ علي المتوقع في تسريع تنفيذ المشروعات التنموية وجذب مزيد من الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية؟
0: الاستقرار الاقتصادي يمنح المستثمرين ثقة أكبر باتخاذ قرارات الاستثمار طويلة الأجل، لذلك ينبغي استغلال هذه المرحلة لتسريع تنفيذ المشاريع الكبرى وتبسيط الإجراءات الاستثمارية، تحسين أيضا تحسين البيئة التشريعية وتوفير شراكات حقيقية مع القطاع الخاص، بما يعزز أيضا تنافسية الاقتصاد الكويتي. فأعتقد أن كلما كان هناك تسريع كلما كان جذب أكبر للاستثمارات المحلية والأجنبية على وجه الخصوص. أيضا
1: ما أهمية استمرار تنمية القطاعات غير النفطية أستاذ علي في بناء اقتصاد أكثر تنوع وقدرة على مواجهة الأزمات مستقبلا؟
0: لا شك أن أهميتها قصوى حقيقة. عملية تنمية القطاعات غير النفطية، يعني نريد أن نبني اقتصادا بهيكلية أفضل من أن يكون معتمد بشكل كبير على النفط. فكلما ارتفعت مساهمة القطاعات غير النفطية أصبح الاقتصاد أقل تأثر بتقلبات أسعار النفط، لذلك فإن الاستثمار في الصناعة والخدمات اللوجستية، التكنولوجيا، التعليم، الصحة، السياحة، الخدمات المالية يمثل استثمار في استقرار الاقتصاد الكويتي على المدى الطويل. فأعتقد أن عملية تنمية الاقتصادات غير النفطية مهم جداً لتنوع الاقتصاد وتجاوز الأزمات، خصوصا أن معظم الأزمات في الفترة الأخيرة تضرب أسعار النفط، يعني سواء عام 2016 عام 2016 تراجع أسعار النفط، أو بعد ذلك كورونا أيضا تراجع أسعار النفط مرة أخرى، ثم ما حدث بمضيق هرمز وارتفاع أسعار النفط دون أن نستفيد من خلال فترة الارتفاع الكبيرة أيضا. فأعتقد أن يعني دائما أسعار النفط هي المحك في الاقتصاد العالمي، بالتالي نحن نتأثر بشكل كبير. عملية مساهمة القطاعات ورفع مساهمة القطاعات غير النفطية لا شك أنه يجعل الاقتصاد أقل تأثر بتقلبات أسعار النفط على وجه الخصوص.
1: سيد علي، ما الدور الذي يمكن أن تؤديه التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي في تعزيز تنافسية الاقتصاد الكويتي خلال السنوات المقبلة؟
0: لا شك أن التكنولوجيا الآن دور كبير. الذكاء الاصطناعي هو الآن هو سيد العصر. لكل فترة دائما يعني يكون هناك عصر يسمى بالاقتصاد إيرا، عصر التكنولوجيا، كان قبل ذلك عصر الدوت كوم، قبل ذلك عصر الاتصالات التليكومونيكيشنز. فالاقتصاد دائما يمر في فترات تتطور بعض الأدوات، يتطور الاقتصاد. خلال هذه الفترة بالتحديد هناك قفزة كبيرة في الذكاء الاصطناعي، في الاقتصاد المعرفي، في تكنولوجيا المعلومات، وبالتالي من الممكن الاستفادة

بما أنها أيضا قطاعات تعتبر جديدة إلى الآن بكر هذه القطاعات، من الممكن نقل هذه المعرفة بقدر الإمكان والاستفادة من هذه القطاعات بقدر الإمكان. فأعتقد أن هناك فرصة كبيرة للاستفادة، سواء الاستفادة المباشرة بنقلها في الكويت، والكويت استفادت من هذه بشكل أو بآخر، هي متاحة، بالتالي استفادت من نقل جزء من هذه التكنولوجيا أو هذا

0: هذا من أيضا من هذه القفزات والاستفادة من هذا التحول الكبير في العالم.
1: أستاذ علي، ما المؤشرات التي ينبغي للمواطن والمستثمر متابعتها لمعرفة مدى قوة اقتصاد واستقرار الاقتصاد بعيدا عن أسعار النفط؟
0: طبعا لا شك نسبة النمو الاقتصادي مهمة جدا. أيضا لدينا يعني مؤشرات معروفة عالميا. الآن هناك دول العالم في كل شهر يكون هناك مجموعة من المؤشرات، من هذه المؤشرات نسبة التضخم، أيضا نسبة النمو الاقتصادي، نسبة الوظائف المضافة أو نسبة البطالة. لدينا أيضا هناك مؤشر من الإحصاء، إدارة الإحصاء في أيضا وزارة المالية. في لدينا أيضا مؤشرات قد تكون يعني إلى الآن حديثة، لم يعني تؤثر بشكل كبير، تسمى مؤشرات مشتريات المدراء. هذه الأمور مهم متابعتها، وعلى وجه الخصوص الآن في الكويت نسبة التضخم ونسبة النمو مهمة جدا، تعرف إلى أين تصل الأسعار، وأيضا تعرف النمو الاقتصادي، وقد يكون أيضا نمو دخل الفرد أيضا بشكل أو بآخر، ونسبة البطالة. هذه المؤشرات الرئيسية في الاقتصاد، واستقرار لا شك استقرار سعر الصرف أيضا، وتحولات سعر الصرف أيضا مهمة. سعر الصرف الكويتي ولله الحمد مستقر منذ فترة طويلة استقرار كبير، وهو أيضا ما يجذب المستثمر الأجنبي. ولكن المؤشرات الاقتصادية هي النمو الاقتصادي. أيضا قد تكون هناك بعض النشرات أو النشرات السنوية لموازنة الدولة وتوقعات الموازنة، كلها يعني تهم المواطن ليعرف أين أيضا أين يكون موقع أيضا بلده من الاقتصاد العالمي.
1: نعم أستاذ علي، لو طلبنا منك تلخيص أهم الإجراءات التي ينبغي التركيز عليها خلال السنوات الخمس المقبلة لضمان استمرارية قوة الاقتصاد الكويتي، برأيك من الناحية الاقتصادية ما هي هذه النقاط؟
0: حقيقة الاستثمار وبقوة في القطاعات غير النفطية، سواء الاستثمار في الصناعة أو في الخدمات اللوجستية، في التكنولوجيا، في التعليم، الصحة، السياحة، الخدمات المالية، كل هذه القطاعات حقيقة تحتاج استثمار كبير ودراسة الفرص الموجودة في هذه القطاعات، ولا شك خلق أيضا بيئة تشغيلية جيدة، دعم المبادرين في هذه القطاعات، وأيضا دعم البيئة التشريعية أيضا لهذه القطاعات، أيضا النظر إلى التمويل، تمويل المبادرين وتمويل هذه المشروعات بصور قد تكون صور حديثة تساهم في رفع جذب المستثمر لهذه القطاعات لكي ترتفع مساهمتها في الاقتصاد وتخفف التركز الكبير في الاقتصاد النفطي.
1: نعم، الأستاذ والمحلل الاقتصادي الأستاذ علي العنزي. أستاذ علي شكرا جزيلا لك.
0: أهلا وسهلا.

0: التنمية في أسبوع.
1: واستمع سموه إلى شرح حول آخر مستجدات سير العمل في عدد من المشاريع وما تحقق فيها من نسب إنجاز والخطط الزمنية المعتمدة لاستكمال مراحلها المختلفة بما يضمن الالتزام بأعلى معايير الجودة والكفاءة والشفافية في تنفيذها وفق الرؤية السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه. أكد وزير النفط طارق الرومي إيمان دولة الكويت بأهمية التشاور والتنسيق بين الدول المنتجة في مواجهة المتغيرات المتسارعة التي تشهدها أسواق الطاقة بما يسهم في تعزيز قدرة السوق على التعامل مع مختلف التحديات خلال الفترة الماضية. أكدت وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال لحويلة خلال الاجتماع الذي عقدته مع المعينين في الجمعيات التعاونية أن حماية المال العام

وأموال الجمعيات التعاونية والمساهمين مسؤولية وطنية وأمانة وظيفية تستوجب الرقابة المستمرة ولا تقبل التهاون. أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور نادر الجلال على ضرورة تسخير جميع الإمكانات لضمان سرعة إنجاز معاملات الطلبة وتقديم أفضل الخدمات خلال فترة التسجيل في خطة البحثات الخارجية. أكد وكيل وزارة الدفاع الشيخ الدكتور عبد الله مشعل الصباح أهمية استقطاب الكفاءات الوطنية الشابة وتمكينها من الإسهام في مسيرة التطوير المؤسسي بما ينسجم مع توجهات الوزارة في الاستثمار بالعنصر البشري. أعلن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية انطلاق مبادرة وطنية استراتيجية تتمثل في إنشاء صندوق الكويت للاستجابة الطارئة برأس مال أولي قدره 100 مليون دولار أمريكي، وذلك دعما للجاهزية الوطنية وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات والظروف الاستثنائية. بحثت المؤسسة العامة للرعاية السكنية مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات الخطوات التنفيذية والفنية اللازمة لإطلاق خدمات المؤسسة على منصة واصل الحكومية ومناقشة آليات التكامل والربط الإلكتروني مع الجهاز بما يضمن تقديم خدمات رقمية أكثر كفاءة وسهولة للمستفيدين. أعلنت بلدية الكويت عن انطلاق حملة واسعة بعنوان يد بيد لبيئة نظيفة بدءا من محافظة العاصمة وبقية المحافظات للوقوف على مستوى النظافة من قبل الفرق الميدانية لإدارات النظافة وتستمر طوال شهر يوليو الجاري. أطلق المركز الوطني للأمن السبراني مشروع الأمن السبراني السحابي، وذلك في إطار مواصلته تنفيذ مشاريعه الوطنية الهادفة إلى بناء القدرات الوطنية وتعزيز جاهزية الكوادر المتخصصة في مجالات الأمن السبراني، ويستمر حتى نوفمبر المقبل. أكدت مدير إدارة العلاقات والإعلام في الهيئة العامة للبيئة الشيخ الإبراهيم اهتمام دولة الكويت البالغ بالحد من التلوث البلاستيكي عبر البرامج والمبادرات التوعوية بالشراكة مع الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني لتعزيز الوعي بتقليل استخدام البلاستيك خصوصا المنتجات أحادية الاستخدام وتشجيع البدائل الصديقة للبيئة. أكد المدير العام للهيئة العامة للمعلومات المدنية بالتكليف عيسى المحمود أن المراكز الحكومية المشتركة تعتبر نموذجاً يعزز تكامل الخدمات بين الجهات الحكومية ويرتقي بجودة الخدمة المقدمة من خلال تقريبها من المستفيدين وتسهيل حصولهم عليها في بيئة خدمية متكاملة.

وبهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام المؤشرات التنموية لهذا الأسبوع. هذه تحيات الزملاء من الإعداد قطاع الأخبار والبرامج السياسية، وتحيات المخرج خالد فريح العنزي. هذه تحياتي لكم، بالسلامة، في أمان الله.

مستمعينا الكرام، أهلا بكم معنا في هذه النشرة والتي تقرأها على حضراتكم إيمان أحمد. في موجز النشرة: دولة الكويت تعرب عن إدانتها واستنكارها للمخططات الإرهابية التي تم إحباطها في المملكة المغربية الشقيقة. دولة الكويت ترحب باعتماد مجلس حقوق الإنسان في دورته 62 قرارا يدين منع وعرق

مداخلة المساعدات الإنسانية والمساس بسلامة العاملين في هذا المجال خلال النزاعات المسلحة. الرئيس الأمريكي يحذر إيران من عودة العمليات العسكرية في حال عدم إبرامها اتفاقا مع واشنطن. جولة محادثات جديدة بين الولايات المتحدة وإيران في باكستان يوم السبت المقبل. ألمانيا تدعو إلى تحميل إيران جزءاً من تكاليف عمليات إزالة الألغام في مضيق هرمز. الرئيس اللبناني يقول إن انسحاب الاحتلال الإسرائيلي هو مفتاح التقدم الحقيقي على مسار السلام. المكتب الإعلامي الحكومي بغزة يعلن استقالة مدير لجنة الطوارئ الحكومية ويحل اللجنة. وتركيا تستضيف قمة لحلف شمال الأطلسي اليوم الثلاثاء بمشاركة الرئيس الأمريكي. من العناوين إلى التفاصيل، وفيها بداية بسم الله الرحمن الرحيم. التقى وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح يوم أمس الاثنين وزير خارجية الجمهورية التركية الصديقة الدكتور هاكان فيدان. ويأتي هذا اللقاء في إطار الزيارة التي يقوم بها إلى العاصمة التركية أنقرة لترأس وفد دولة الكويت المشارك في الاجتماع الوزاري لدول مبادرة اسطنبول للتعاون والدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي والمقرر عقده على هامش أعمال قمة حلف شمال الأطلسي. الخارجية ذكرت في بيان لها أنه جرى خلال هذا اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات، كما تم التطرق إلى آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها للمخططات الإرهابية التي تم إحباطها في المملكة المغربية الشقيقة، والتي كانت تستهدف أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. وأكدت وزارة الخارجية تضامن دولة الكويت الكامل مع المملكة المغربية الشقيقة ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها واستقرارها. رحبت دولة الكويت باعتماد مجلس حقوق الإنسان في دورته 62 القرار المعنون أثر منع وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية والمساس بسلامة العاملين في المجال الإنساني على التمتع بحقوق الإنسان في النزاعات المسلحة، اعتماده بتوافق الآراء والذي تقدمت به دولة الكويت بمبادرة منها بالشراكة مع مجموعة النواة المكونة من جمهورية مصر العربية وجمهورية إندونيسيا وماليزيا. وقالت وزارة الخارجية في بيان لها إن اعتماد هذا القرار يعكس الأهمية البالغة لحماية العاملين في المجال الإنساني وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق، باعتبار ذلك ركيزة أساسية لحماية المدنيين وصون حقوقهم الأصيلة وفقا لأحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. كما بيّنت وزارة الخارجية أن هذا القرار يأتي في إطار جهود دولة الكويت خلال عضويتها في مجلس حقوق الإنسان للفترة بين 2024 و2026 الرامية إلى تعزيز منظومة حقوق الإنسان، ويترجم التزامها الراسخ بدعم العمل الإنساني وتعزيز حماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني في مناطق النزاعات المسلحة. كما ثمنت وزارة الخارجية الإسهامات القيمة لمجموعة النواة والدعم الذي قدمته الدول الراعية للقرار، مؤكدة أن اعتماده بتوافق الآراء يجسد إدراكا دوليا متناميا لأهمية حماية العمل الإنساني وضمان سلامة العاملين فيه. ونتحول بحضراتكم إلى واشنطن، وفيها قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن أداء القوات الأمريكية في إيران كان جيدا وتم القضاء على القدرات العسكرية الإيرانية، مؤكدا أن طهران لا يمكن لها أن تحصل على سلاح نووي أبدا. كما أضاف ترامب أيضا أن واشنطن لا تسعى إلى تغيير النظام في إيران، مشددا على إمكانية عودة العمليات العسكرية في حال عدم إبرام طهران لاتفاق مع واشنطن.
في ملف المفاوضات الأمريكية الإيرانية، تستضيف باكستان يوم السبت المقبل جولة جديدة من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، سعيا لاستئناف مسار التفاوض بين الجانبين.

ذكرت مصادر إعلامية باكستانية أن الجولة المرتقبة ستتناول 3 ملفات رئيسية هي العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران والأموال الإيرانية المجمدة بالإضافة إلى الملف النووي الإيراني. في هذه الأثناء أفادت وكالة أسوشيتد بريس بأن الولايات المتحدة تواصل الدفع باتجاه فتح مضيق هرمز بالكامل عبر المفاوضات مع إيران، خصوصا وأن هذا الملف يعتبر أحد أبرز نقاط الخلاف في مسار المفاوضات حتى الآن، كما تسعى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تحقيق تقدم في ملف البرنامج النووي الإيراني والتوصل إلى نهاية دائمة للحرب. إلى برلين، وفيها دعا وزير الخارجية الألماني يوهان باديفول إلى تحميل إيران جزءا من تكاليف عمليات أوروبية محتملة لإزالة الألغام من مضيق هرمز. باديفول قال في تصريح صحفي إن إيران مسؤولة عن إزالة الأضرار التي تسببت بها من خلال تلقيم ممر ملاحي دولي حيوي، وهي من يجب أن تتحمل هذه التكاليف. في بيروت، شدد الرئيس اللبناني جوزيف عون على أهمية عودة الجيش اللبناني على طول الحدود، وعلى أهمية الضغط على الاحتلال الإسرائيلي للانسحاب من المناطق التي تحتلها في لبنان. ميدانيا، أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام أن 4 أشخاص قتلوا عندما استهدفت طائرة مسيرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي مركبة في النبطية بجنوب لبنان. وإلى الشأن اليمني، وفيه قتل أكثر من 50 حوثيا وأصيب العشرات في معارك مع القوات الحكومية اليمنية في محافظة الحديدة غربي اليمن في أعنف مواجهات منذ بدء الهدنة العسكرية بين القوات الحكومية والحوثيين في شهر إبريل من عام 2022. بدورها، وجهت قيادة الجيش اليمني كافة الوحدات والقطاعات العسكرية برفع الجاهزية القصوى والاستعداد لمواجهة أي تطورات والتصدي الحازم لأي اعتداءات أو تصعيد من قبل ميليشيا الحوثي. إلى آخر التطورات، الأوضاع في قطاع غزة، وفيها استشهد 6 فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجراح متفاوتة في 3 غارات شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي المروحية والمسيرة استهدفت شقة سكنية في مدينة غزة ومركبة مدنية وخيمة تؤوي نازحين جنوب قطاع غزة. على صعيد آخر، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة في بيان له، أعلن استقالة رئيس لجنة الطوارئ الحكومية وحل اللجنة رسميا، وذلك تمهيدا لنقل المهام الإدارية وإدارة الحكم في القطاع إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة. في الضفة الغربية المحتلة، أصيب 6 فلسطينيين بهجوم شنه مستوطنون إسرائيليون على مساكن وأراض فلسطينية في قرية أم الخير جنوب الضفة الغربية المحتلة. جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني قالت في بيان لها إن قوات الاحتلال أغلقت البوابة الرئيسية للقرية قبل الهجوم، فيما اعتدى المستوطنون بالضرب على الأهالي ما أسفر عن إصابات متفرقة. في جديد الملف السوداني، أعلن الجيش السوداني تكثيف عملياته العسكرية في محيط مدينة الكرمك بولاية النيل الأزرق، فيما يواصل تطويق المدينة واستهداف نقاط لتمركز قوات الدعم السريع بالقصف المدفعي. وقال الجيش إنه نفذ ضربات استهدفت مواقع انتشار قوات الدعم السريع داخل مدينة الكرمك ومحيطها في إطار العمليات الرامية إلى تضييق الخناق على الدعم السريع. في سياق متصل أيضا، أقر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مقترحا يندد بتصاعد العنف الذي ترتكبه قوات الدعم السريع شبه العسكرية في مدينة الأبيض السودانية، وأمر بتشكيل لجنة تحقيق عاجلة في الانتهاكات التي تحدث هناك. إلى أنقرة، وفيها تستعد تركيا اليوم الثلاثاء لاستضافة قادة حلف شمال الأطلسي للمرة الثانية في تاريخها، وذلك بعد استضافتها الأولى خلال قمة اسطنبول عام 2004 والتي شهدت أحد أبرز الاجتماعات في تاريخ الحلف. هذا ويشارك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قمة الحلف المرتقبة والتي تبحث عددا من الملفات.

أبرزها زيادة الإنفاق الدفاعي للحلفاء. في الوقت نفسه أيضا أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو مارك روتا أن انعقاد قمة الحلف في العاصمة التركية أنقرة يكتسب أهمية بالغة للغاية، لا سيما في ظل التحديات الأمنية الراهنة. روتا أوضح أيضا في مؤتمر صحفي عقده بالمجمع الرئاسي بأنقرة عشية انطلاق أعمال قمة قادة الحلف، أوضح أن الدول الأعضاء تواصل رفع قدراتها الدفاعية نتيجة للاستثمارات العسكرية الممنهجة التي قامت بها على مر السنين. في جديد الحرب الروسية الأوكرانية، أعلنت روسيا تنفيذ ضربة جوية واسعة النطاق وصفتها بالانتقامية، استهدفت منشآت عسكرية وصناعات دفاعية وبنية تحتية للطاقة في العاصمة الأوكرانية كييف وعدد من المقاطعات، مبينة أن العملية استهدفت مواقع مرتبطة بدعم القدرة العسكرية الأوكرانية. وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت في وقت سابق أن الضربات تأتي ردا على ما تصفه بالهجمات الأوكرانية على الأراضي والمنشآت الروسية. في كييف، دعا الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي قمة حلف شمال الأطلسي الناتو والتي ستعقد غدا في أنقرة إلى اتخاذ قرارات قوية بعد هجمات روسيا على كييف والتي راح ضحيتها 14 شخصا على الأقل. وفي موسكو، أكدت وزارة الخارجية الروسية أن إجراء حوار كامل بين روسيا والاتحاد الأوروبي سيظل مستحيلا إذا لم تأخذ الدول الأوروبية في الاعتبار المصالح الأمنية الروسية والواقع القائم على الأرض، معتبرة أن أي حوار مستقبلي يجب أن يستند إلى هذه المعطيات. في مقاطعة شاندونغ الصينية، بدأت الصين وروسيا يوم أمس الاثنين مناورات بحرية مشتركة بعنوان التفاعل البحري 2026 والتي تستمر حتى 13 من الشهر الجاري. تشارك في هذه المناورات التي تقام في مياه البحر الأصفر قطع بحرية بارزة تشمل مدمرات وفرقاطات وغواصات إلى جانب سفن الإنقاذ والإمداد، وذلك بهدف تعزيز التعاون الأمني والاستعداد لمواجهة التحديات الإقليمية. نبقى في بكين، حيث أجرى الجيش الصيني تجربة لإطلاق صاروخ استراتيجي من غواصة سقط في المنطقة المحددة في المحيط الهادئ. أوضحت وكالة شينخوا الصينية الرسمية أن التجربة ترتيب روتيني في إطار التدريبات العسكرية السنوية، وأنه جرى إخطار الدول ذات الصلة بها مسبقا. في المقابل، انتقدت أستراليا ونيوزيلندا الصين عقب اختبارها صاروخا باليستيا عابرا للقارات باعتبار ذلك خطوة مثيرة للقلق وتسهم في زعزعة استقرار منطقة المحيط الهادئ. في نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، إلى حضراتكم إعادة لموجزها. دولة الكويت تعرب عن إدانتها واستنكارها للمخططات الإرهابية التي تم إحباطها في المملكة المغربية الشقيقة. دولة الكويت ترحب باعتماد مجلس حقوق الإنسان في دورته 62 قرارا يدين منع وعرقلة المساعدات الإنسانية والمساس بسلامة العاملين في هذا المجال خلال النزاعات المسلحة. الرئيس الأمريكي يحذر إيران من عودة العمليات العسكرية في حال عدم إبرامها اتفاقا مع واشنطن. جولة محادثات جديدة بين الولايات المتحدة وإيران في باكستان يوم السبت المقبل. ألمانيا تدعو إلى تحميل إيران جزءا من تكاليف عمليات إزالة الألغام في مضيق هرمز. الرئيس اللبناني يقول إن انسحاب الاحتلال الإسرائيلي هو مفتاح التقدم الحقيقي على مسار السلام. المكتب الإعلامي الحكومي بغزة يعلن استقالة مدير لجنة الطوارئ الحكومية ويحل اللجنة. وكان أيضا في هذه النشرة، تركيا تستضيف قمة لحلف شمال الأطلسي اليوم الثلاثاء بمشاركة الرئيس الأمريكي. انتهت نشرتنا مستمعينا، نشكركم على المتابعة وإلى اللقاء.

إذاعة دولة الكويت تقدم محطات إخبارية برنامج يومي يأخذكم في جولة شاملة لرصد وتحليل أبرز القضايا والتطورات السياسية على المستويين المحلي والإقليمي وصولا إلى المشهد الدولي المتسارع. نوافيكم بأحدث المستجدات ونتوقف عند أهم الملفات المطروحة على الساحة بمشاركة نخبة من المحللين والخبراء لتقديم قراءة معمقة للأحداث تقرب الصورة وتجيب عن التساؤلات وتضعكم في قلب الحدث. محطات إخبارية.

0: أجدد لحضراتكم التحية مرة أخرى مستمعينا أينما كنتم من إذاعة دولة الكويت، وأرحب بحضراتكم معنا في حلقة جديدة من محطات إخبارية. في محطاتنا لهذا اليوم، باكستان تحتضن محادثات أمريكية إيرانية جديدة لإحياء المسار التفاوضي، متابعة إخبارية. حركة حماس تعلن حل حكومة غزة، تحليلات استراتيجية. تركيا تستعد لاستضافة قمة حلف شمال الأطلسي للمرة الثانية في تاريخها، آراء سياسية. واختبار صاروخي صيني في المحيط الهادئ يثير ردود فعل دولية متباينة، قضايا استراتيجية. ونبدأ بمتابعة إخبارية. باكستان تستضيف جولة محادثات جديدة بين الولايات المتحدة وإيران في 11 من شهر يوليو الجاري لإحياء المسار التفاوضي، حيث تتركز النقاشات حول العقوبات الأمريكية، الأموال المجمدة والملف النووي. للحديث عن تفاصيل هذا الموضوع ينضم إلينا الآن من لندن أستاذ العلوم السياسية بجامعة ريدينغ دكتور يونس الحويج. دكتور يونس، أهلا بك.
1: أهلا وسهلا، مرحبا.
0: دكتور يونس، في البداية نتساءل فيما يتعلق بهذه الجولة والتي ستكون في 11 من شهر يوليو في إسلام أباد، هل تتوقع أن تنجح هذه الجولة في تحويل مذكرة تفاهم إسلام أباد من إطار نظري إلى خطوات إجرائية ملموسة على الأرض باعتقادك؟
1: لا أتوقع الحقيقة، يعني في هذه الجولة القادمة في 11 يوليو أن تحرز تقدم ملحوظ في مسار المفاوضات، خاصة في النقاط الثلاثة الرئيسية المهمة وهي الملف النووي والعقوبات وكذلك
0: الأموال المجمدة،
1: يعني رفع الحصار، نعم الأموال المجمدة ورفع الحصار وغيرها. فهذه من الأمور الصعبة جدا، لأنها تحتاج إلى آليات، تحتاج إلى زمن، تحتاج إلى تفاهم حقيقي، لأن يعني في المحادثات الماضية خاصة في الاجتماع الماضي في الدوحة يبدو أن ملف يعني هرمز إلى حد ما، يعني هناك نوع من التقارب الكبير جدا بين الأطراف، وبالتالي يبدو لهذا السبب يبدو أن هذا الملف أسقط من المحادثات القادمة. ولكن المحادثات القادمة التي تركز على هذه المحاور الرئيسية من الصعوبة جدا الحقيقة أن تنفض في خلال أو تحل أو تحل في خلال يعني اجتماع أو 32، يبدو لي أنها تحتاج وقت كثير، ولهذا وضع السقف الزمني 30 يوم في البداية و 60 يوم في يعني على الأكثر، وقد يطول حتى أكثر من 60 يوم.
0: طيب على مستوى المسؤولين على الأقل دكتور، يعني هل تتوقع أن هذه المحادثات ممكن أن تفتح الباب أمام لقاء مباشر رفيع المستوى بين المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين؟
1: قد يكون، يعني لأن في السابق حصل هناك اجتماع مباشر في باكستان، هي لازالت مسألة عدم الثقة ما بين الطرفين يعني موجودة بقوة.

0: لانها يعني من يعني الحالات السابقه عندما يكون هناك تفاوض دبلوماسي حصل هناك من الخروقات، سواء كان خروقات وقت اطلاق النار او حتى الى الحروب الماضيه، الحرب ال 12 يوم ولا 40 يوم كانت هي في اطار في خلال فتره المفاوضات، وبالتالي عمليه يعني التراست يعني يبدو انها الى حد ما مفقوده بين الطرفين، ولكن قد يكون يعني هناك نوع من الجلسه المشتركه ما بين الطرفين، ولانها كانت في السابق يعني حصلت في السابق في باكستان، لكن لا يدل على ان اذا حصل هناك يعني جلسه ما بين الطرفين فيس تو فيس او يعني في غرفه واحده ان تؤدي الى حل هذه المشاكل، لان المشاكل تحتاج يعني عندما نتناول كل ملف على حده، مثلا الملف النووي له ابعاد كثيره، يعني يعني الخلاف لا زال موجود، هل البنيه التحتيه بالكامل يتم يعني تفكيكها بالكامل؟ هل تسمح الولايات المتحدة والمجتمع الدولي لإيران بتخصيب اليورانيوم بنسبة معينة في الجانب السلمي؟ عملية اليورانيوم المخصب الذي هو إلى حد الآن ليس معروف بالتحديد أين يكون، آليات المراقبة كذلك من الطاقة الدولية وكذلك منظمة الطاقة يعني الدولية والمجتمع الدولي ككل، فهناك آليات كثيرة جدا. طبيعي هذا الملف يمثل مسألة سيادية كذلك في الجانب الإيراني.
1: طيب فيما يتعلق بمهلة 60 يوم دكتور، يعني هل باعتقادك يعني أن عنصر الوقت هذا كيف يعني سيؤثر من وجهة نظرك على سقف التوقعات؟ هل مثلا يمكن القول أننا سنشهد نوع من التسارع في الوتيرة الدبلوماسية أم مماطلة كالمعتاد بانتظار وضوح الرؤية في طهران؟
0: لأن الإشكالية الوحيدة التي يعني يبدو أن المماطلة هي الأقرب في هذه في أو هذه المقاربة، يعني قد تكون نتكلم على المماطلة أكثر منها إلى الوصول إلى حل نهائي، لأن الملفات معقدة، يعني الآن مثلا ملف لبنان، ملف لبنان مفخخ بشكل كبير جدا، قد ينتج عنه الرجوع إلى حالة الحرب مرة أخرى، لأن هذا يعتبر من ضمن يعني البنود التي وجدت في الإطار يعني اجتماع الإطار الذي حصل أو الاتفاق الذي حصل في جنيف، فبالتالي هناك الإشكالية الكبرى، لأن هذا ولهذا السبب أجلت يعني الملفات الصعبة والمعقدة أجلت المرحلة الثانية، لأنها تحتاج إلى وقت طبيعي، يعني هو نوع يكون نوع من المحاولة كذلك جس النبض، محاولة يعني إلى حد ما وجود نوع من التوافق بشكل معين على علاقات معينة، ولكن حل الملفات بالكامل يعني اتفاق مثلا بعد 60 يوم يتم اتفاق كامل وتوقيع ووقف الحرب بشكل نهائي، قد تكون من الصعوبة بمكان في هذه المرحلة يعني أو هذه الزاوية.
1: نعم. طيب فيما يتعلق أيضا بالأسواق العالمية والمستثمرين أيضا حول العالم، هل تتوقع دكتور أن تكون هذه الجولة نتائجها تكون كافية لإقناع الأسواق العالمية وإقناع المستثمرين بأن الانفراج الدبلوماسي بين واشنطن وطهران يعني باتت وشيكة؟
0: هو يبدو لي أن المستثمر الاستثمارات الدولية وكذلك الوضع النفط والمجتمع الدولي ككل والاقتصاديات الدولية والاقتصاد الدولي بشكل كبير، يعني هذه يبدو أنها يعني في السابق قوضت ارتباط مباشر بمضيق هرمز، فعندما أصبح هناك انفراج في مضيق هرمز خاصة في مسألة النفط والغاز وبعض المواد التي تصدر عن هذا عن طريق هذا المضيق، يبدو أن الحالة الاقتصادية يعني أو السوق أو المستثمرين في حالة نوع من التفاوت، ولكن يعني الخطط يعني بعيدة المدى والاستثمارات ويعني هذه تحتاج إلى وقت وتحتاج إلى فعلا وجود استقرار كامل، لأن الأسواق تتأثر بعدم الاستقرار يعني كما تعرفين، فبالتالي عدم الاستقرار هذا لازال موجود، المخاطر لازالت موجودة، عملية الرجوع إلى الحرب وإلى حتى ضربات متبادلة لازالت موجودة، فهذه يعني الاحتمالية قد تؤثر بشكل كبير على مسألة الاستثمارات المستقبلية، ولكن في الشورت تيرم أو في يعني في هناك شورت تيرم واللونج تيرم بلان، يعني الشورت تيرم أو القريبة
1: المدى القريب
0: تكون
1: نعم.
0: الأسواق إلى حد ما نعم المدى القريب نعم قد تكون هناك الأسواق نوع من الطمانينة للمستثمر، ولكن وضع خطة مستقبلية تحتاج إلى فعل إلى توقيع اتفاق نهائي وإيقاف الحرب بشكل كامل.
1: طيب بالنسبة لمضيق هرمز دكتور، يعني هل يمكن لنا أن نتوقع مثلا أن المفاوضين سينجحون في عزل المسار الدبلوماسي في باكستان عن كل التوتر الميداني الذي يتصاعد في مضيق هرمز؟
0: هو يبدو إلى حد الآن يعني مسألة 30 يوم إلى حد ما

0: ما يعني حلت إشكالية العبور، مسألة العبور والعبور الآمن. يعني لحد الآن لم نشاهد، يعني خاصة بعد الجلسة الأخيرة في الدوحة، لم نشاهد هناك نوع من يعني الضربات أو نوع من التهديدات من قبل الإيرانيين بشكل خاص. ولكن عملية المستقبل، يعني كيف يكون إدارة المضيق في المستقبل، هذه إشكالية لا زالت إشكالية موجودة وقد تحل في خلال الستين يوم. وطبيعي الجانب الإيراني لا يريد التنازل إطلاقا على أن يكون هو يعني القائم بإدارة هذا المضيق، وكذلك فرض نوع من الرسوم او نوع من يعني على الخروج والدخول والعمليه عمليه الدخول الامن وعمليه الانفايرمنت او البيئه وغيره. فطبيعي يعني نوع من هناك نوع من الكومبرمايز الى حد ما، يعني هناك نوع من الاتفاق ما بين الطرف العماني والطرف الايراني باداره او بتشكيل لجنه قد تكون مشتركه مع دول الخليج اخرى. فهذه تحتاج الى وقت بكل تاكيد، لكن لحد الان طبيعي استطاعت يعني الدول التي قامت بالميديشن او يعني محاوله سواء قطر او باكستان الى حد الان تحييد هذا المضيق في هذه الحاله خلال 30 يوم. لكن شاهدنا كثير من الحركه داخل هذا المضيق سواء السفن الداخله او الخارجه، وبالتالي العمليه حتى عمليه الاقتصاد والنفط، يعني اسعار النفط نزلت بشكل يعني بشكل تدريجي نتيجه هذا الاستقرار في عمليه الدخول والخروج.
1: نعم. طيب دكتور، بشكل عام يعني وبالاضافه لكل ما تفضلت بذكره انفا، يعني هل تعتقد ان هذه الجوله ستنتهي باتفاق على قنوات اتصال دائمه ان صح التعبير في إسلام أباد لضمان عدم انهيار المسار التفاوضي بشكل عام عند حدوث أي احتكاك ميداني؟ لأن يعني كما تعلم أن أيضا الرئيس الأمريكي صرح بأن إيران قالها صراحة بأن في حال يعني منع أو هددها بعدم اللجوء مرة أخرى لأي حل عسكري في حال عدم الوصول إلى اتفاق.
0: هو طبيعي عملية يعني القنوات الدائمة والقناعة، طبعا في خلال المدة الماضية يبدو أن آلياتها لم تكن مفعلة بشكل جيد، وبالتالي حصل هناك من الاختراق، ولم تكن الدول التي يعني تساهم في عملية هذه الآلية لم تكن موجودة، ولم في الواقع لم تتلقى أي اتصالات من كلا الجانبين. يبدو لي أن هذه المشكلة، يبدو أن حصل نوع من الانفراج في هذا الجانب، يعني الآن يبدو لي فعلت وستفعل في المستقبل، لأنها مسألة مهمة جدا، يعني في خفض التصعيد وعدم اللجوء إلى استعمال القوة حتى لو كانت قوة محدودة كما رأينا في السابق. فبالتالي يبدو لنا قد نشهد أن هناك نوع من الانفراج في هذه المسألة، وقد يكون هناك تثبيت لآليات معينة، وأن يكون لدور الوسيط دور فعال جدا في وضع هذا الخط الساخن كما يقال لأجل يعني عدم التصعيد، خاصة كما ذكرت يعني الآن الملف اللبناني لازال ملف شائك جدا، وقد يؤدي إلى نوع من الانفجار، وهذا قد يؤدي بالتأكيد إلى الدخول في مناكفات، سواء كانت أنا بالتأكيد يعني ستكون هناك ضربات عسكرية هنا وهناك إذا لم يحصل هناك تقدم في هذا المجال. ولكن دول الدول الضامنة أو الدول التي كانت نسخة قطر وباكستان وبعض الدول الأخرى تركيا والسعودية وغيرها، قد يكون يعني تأخذ دور إيجابي في هذه المسألة وتحد من هذا التصعيد.
1: يعني بشكل عام كل الاحتمالات لا تزال واردة. شكرا جزيلا لك دكتور يونس الحويج، أستاذ العلوم السياسية بجامعة ريدينغ. شكرا لك.

0: تحليلات استراتيجية. فيما يتواصل عدوان الاحتلال على قطاع غزة، قالت حركة حماس إنها حلت لجنة الطوارئ الحكومية التي كانت تدير قطاع غزة، وأشارت إلى استعدادها لتسليم السلطة إلى مجموعة من التكنوقراط الفلسطينيين. هذا وقد أعلن مجلس السلام أنه على دراية بالخطوة التي اتخذتها حركة حماس، لكنه أضاف أيضا أن تقييمه النهائي سيستند إلى الأفعال لا الوعود لتلبية الاحتياجات الأساسية لسكان غزة. حول تفاصيل هذا الموضوع ينضم إلينا الآن من القاهرة المحلل السياسي الدكتور سعيد عكاشة. دكتور سعيد، أهلا بك.
1: أهلا وسهلا بحضرتك.
0: دكتور سعيد، كيف تقرأ لنا إعلان حركة حماس حل اللجنة الحكومية كما ذكرنا قبل قليل في هذا التوقيت تحديدا؟ يعني ما الرسائل من وجهة نظرك التي تسعى الحركة إلى إيصالها؟
1: الحركة كانت تحاول منذ أسابيع من خلال لقاءات في القاهرة

0: القاهرة ووساطات من جانب القاهرة وأيضا تركيا التوصل إلى حلول، لأنه كانت إسرائيل تعترض على أنه لا إعمار ولا يعني انسحاب من القطاع قبل إنهاء وجود السلاح في أيدي حماس والمنظمات المتحالفة معه. وبالتالي حماس كانت تشعر أنها في ورطة كبيرة أمام الرئيس ترامب تحديدا، لأنه هو الذي يرعى مبادرة الحل في غزة أو الاتفاق الذي وقع في العام الماضي لإنهاء الحرب. وبالتالي بسبب الضغوط وبسبب أيضا غضب الوسطاء كان على حماس أن تتحرك، وقدمت مثل هذا الاقتراح بأنها تحل اللجنة التي تدير القطاع أو حكومة القطاع. يعني هذا هو السبب الرئيسي في
1: طيب هذا النقل دكتور يعني لإدارة القطاع إلى لجنة وطنية، إلى أي مدى برأيك يعني يمكن أن يسهم في تهيئة الأجواء لأي ترتيبات سياسية أو أمنية مستقبلية؟
0: الواقع أنها خطوة رغم أنها جيدة لكنها ليست كافية، بمعنى أنه إسرائيل تحتل 70% من القطاع الآن وترفض تماما أي انسحاب أو السماح بإعادة الإعمار قبل إنهاء السلاح في أيدي حماس. وبالتالي هذه الخطوة ستكون يعني جيدة، يمكن أن تخفف الضغوط على حماس نسبيا، ولكن في الناتج النهائي لن تكون كافية لجعل إسرائيل توافق على الانسحاب من القطاع والسماح بإعادة الإعمار. وكذلك أيضا أنه هناك توقعات بأنه القوة الدولية التي ستذهب إلى القطاع ربما لن تستقبل بشكل جيد، وبالتالي حماس يمكن أن تتورط في عمليات ضدها. إذن هناك تعقيدات على الأرض ما لم يتم اختبارها في البداية على الأقل لمدة أشهر، فإنه من السابق الأوان والحكم على مثل هذه الخطوة من جانب حماس.
1: دكتور هناك تساؤل يعني في ظل استمرار هذا العدوان كما ذكرنا وسقوط أيضا المزيد من الشهداء يوميا، هل باعتقادك يعني ما زالت هناك فرصة حقيقية للتوصل إلى وقف إطلاق النار؟
0: لا أعتقد في ذلك في واقع الأمر. يعني بكل صراحة إسرائيل كانت حصلت عند التوقيع على الخطة ترامب في العام الماضي على قبول من جانب الولايات المتحدة بأنه عندما يكون لديها أي معلومات استخبارية عن وجود أي استهداف لها يمكن أن تتحرك لمنع مثل هذا الهجوم. وبالتالي فكرة وقف إطلاق النار كانت منذ البداية فكرة غير عملية، ربما قللت الاحتكاك إلى حد كبير، ولكنها لم تكن وقفا لإطلاق النار بالكامل كما تم تصوره في البداية.
1: طيب لا شك أن استمرار هذا الحصار على الأوضاع الإنسانية والمعيشية داخل قطاع غزة يعني نتج عنه الكثير من العواقب والأثار السيئة على الوضع الإنساني بشكل عام والمتدهور، لكن نود أن نعرف ما أبرز العقبات التي تعرقل إدخال المساعدات الإنسانية بشكل كافي ومستدام إلى القطاع؟
0: يعني أبرز العقبات أن إسرائيل نفسها تتعامل مع مسألة إدخال المؤن والأغذية والاحتياجات السكان القطاع، تتعامل معها لأنه ورقة يمكن استخدامها للضغط على حركة حماس. في الاتفاق الذي كان وقع كان يسمح بمرور 600 شاحنة في اليوم، ولكن على مدى الفترة الماضية كان المعدل لا يزيد عن 200 شاحنة في اليوم. إذن هناك نقص في الغذاء، نقص في الدواء، نقص أيضا في المواد البترولية اللازمة لتشغيل الخدمات بما فيها الخدمات الصحية. إذن إسرائيل هي العائق الأكبر لأنها تستخدم هذا الوضع على أنه ورقة في يدها للضغط على حماس حتى تقبل بنزع سلاحها، ومن هنا تأتي التعقيدات في حقيقة الأمر، مزيد من التعقيد.
1: طيب كيف يمكن ردع إسرائيل عن هذه الأمور والسماح وجعلها تسمح بوصول المساعدات؟
0: مع الأسف الشديد لا يوجد أي ضغط حاليا على إسرائيل. الولايات المتحدة الأمريكية منشغلة في الأزمة مع إيران، ليست متفرغة بالكامل للحل في قطاع غزة، حتى إن القوات الأمريكية اللي كانت موجودة انسحب جزء كبير منها وكانت تساعد في الاستقرار في الداخل. إذن في غياب الضغط الأمريكي وفي ظل تشدد إسرائيل في شروطها لي

0: السماح بإدخال المؤن سيبقى الوضع سيئا، لأنه حتى الزخم الإعلامي في الماضي كان ضغطا على إسرائيل، ولكنه لم يعد هناك ضغط في هذه الجبهة بعد أن أصبحت جبهة إيران هي التي تشغل الجميع.
1: طب ماذا عن مواقف الوسطاء الإقليميين والدوليين أيضا، يعني بشكل عام، يعني هل يملكون برأيك أدوات حقيقية لدفع الاحتلال لوقف كل هذه الخروقات؟
0: في الواقع هم يحاولون، سواء مصر أو قطر أو تركيا، يحاولوا قدر الإمكان أنهم يصلوا إلى حل بحيث يتزامن نزع سلاح حماس مع فكرة إدخال المؤن وأيضا الانسحاب. حتى الآن حماس ليست منفتحة على مثل هذا الوضع، وإن كان هناك أمل في أن تقبل بتسليم على الأقل الأسلحة الثقيلة التي بيدها مقابل انسحابات محدودة لإسرائيل، وأيضا مقابل إدخال مزيد من المساعدات إلى القطاع.
1: نعم. طيب في نقطة أخيرة دكتور سعيد، يعني بالإضافة لكل ما تفضلت بذكره، في حال تم تنفيذ ترتيبات جديدة لإدارة غزة، كيف سينعكس ذلك برأيك على مستقبل القطاع وعلى أيضا القضية الفلسطينية بشكل عام؟
0: سيتوقف الأمر على نجاح ما تخطط له الولايات المتحدة الأمريكية. هي تريد أن تجعل من جزء من رفح على أنه نموذج يمكن البناء عليه. إذا ما نجحت الخطة الأمنية في رفح أو في جزء منها في تل السلطان تحديدا، يمكن البناء على ذلك. أما إذا فشلت هذه التجربة فنحن أمام انتكاسة قد تعرض الاتفاق بالكامل للانهيار. أما القضية الفلسطينية فأعتقد أنها مؤجلة حتى تتفرغ الولايات المتحدة الأمريكية لإنهاء الملف مع إيران، فيما بعد يمكن أن تتفرغ للملف الفلسطيني بشكل أكبر.
1: نعم، كل الشكر لك دكتور سعيد عكاشة المحلل السياسي، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا جزيلا.

0: رسائل إخبارية. الرئيس اللبناني جوزيف عون شدد على أهمية عودة الجيش اللبناني على طول الحدود وعلى أهمية الضغط على الاحتلال الإسرائيلي للانسحاب من المناطق التي تحتلها في لبنان. ميدانيا أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام أن 4 أشخاص قتلوا عندما استهدفت طائرة مسيرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي مركبة في النبطية بجنوب لبنان. نبقى مع هذا التقرير لسحر بشارة.
1: في تصعيد إسرائيلي خطير في الجنوب، استهدفت مسيرة سيارة في بلدة النبطية الفوقة، ما أدى إلى سقوط 4 قتلى بينهم 3 سيدات بحسب ما أعلنت وزارة الصحة. وفي التفاصيل أن مديرة مدرسة رسمية في بلدة النبطية الفوقة كانت مع والدتها ومخدومتها الأجنبية وعامل من الجنسية السورية يتفقدون منزل العائلة في البلدة عندما استهدفتهم الغارة، ما أدى إلى مقتلهم جميعا على الفور. وقد ادعى جيش الاحتلال مهاجمة 4 مشتبه بهم تم رصدهم أثناء اقترابهم من المنطقة الأمنية وشكلوا تهديدا لقواته. وزارة الصحة أعلنت أيضا ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان منذ 2 مارس إلى 4319 قتيلا و12203 جرحى. إلى ذلك شن الطيران المسير غارات على بلدة كفر تبنيت ومرتفعات علي الطاهر، إضافة إلى بلدة برع شيت، تزامنا مع تعرض البلدة لقصف مدفعي متقطع وعملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة. سياسيا شدد رئيس مجلس النواب نبيه بري على وجوب أن تتحرك الدولة اللبنانية والمجتمع العربي والدولي لوقف عملية التدمير الممنهج ونسف الكرة، والتي تدل على النيات الإسرائيلية الحقيقية بجعل مناطق واسعة في الجنوب مناطق غير قابلة للحياة، واعتبر أن هذا أمر لم يعد جائزا أن يواجه بصمت كما هو حاصل اليوم. من جهة أخرى، بحث رئيس الحكومة نواف سلام مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل في التحضيرات لتنفيذ الإطار المنبثق عن مفاوضات واشنطن، لا سيما البدء بانسحاب إسرائيل من المناطق التجريبية. سحر بشارة، إذاعة الكويت، بيروت.

0: آراء سياسية. تركيا تستعد اليوم الثلاثاء لاستضافة قادة حلف شمال الأطلسي للمرة الثانية في تاريخها، وذلك بعد استضافتها الأولى خلال قمة اسطنبول 2004، والتي شهدت أحد أبرز الاجتماعات في تاريخ الحلف. هذا ويشارك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قمة الحلف المرتقبة، والتي تبحث عددا من الملفات أبرزها زيادة الإنفاق الدفاعي للحلفاء. نتابع مزيد من التفاصيل في هذا التقرير.
1: يشهد حلف شمال الأطلسي يوم غد الثلاثاء قمة قادته في العاصمة التركية أنقرة وسط ملفات أمنية متشابكة تتصدرها زيادة الإنفاق الدفاعي والحرب في أوكرانيا، إلى جانب تطورات الملف الإيراني وأمن الملاحة في مضيق هرمز. وفي واشنطن يتوجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تركيا للمشاركة في أعمال القمة، حيث سيبحث مع قادة الحلف عددا من الملفات أبرزها رفع الإنفاق الدفاعي للدول الأعضاء وأمن الملاحة في مضيق هرمز والحرب في أوكرانيا، إلى جانب ملف جرينلاند، كما يعقد سلسلة لقاءات ثنائية مع قادة تركيا وأوكرانيا وسوريا. وتنعقد القمة في ظل ضغوط متواصلة من ترامب لدفع الدول الأوروبية إلى تنفيذ تعهدها برفع الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات المقبلة، مع التركيز على نقل جزء أكبر من أعباء الدفاع من الولايات المتحدة إلى أوروبا وتعزيز الصناعات الدفاعية للحلف. وأكد الأمين العام لحلف الناتو مارك روتا أن قمة أنقرة ستركز على تحويل تعهدات قمة لاهاي إلى خطوات عملية وضمان التزام جميع الدول الأعضاء بخطط رفع الإنفاق الدفاعي. وفي الملف الأوكراني شددت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين على أن تعزيز منظومات الدفاع الجوي لأوكرانيا سيكون في صدارة المناقشات في أعقاب هجمات روسية واسعة استهدفت العاصمة كييف، مؤكدة استمرار الدعم الأوروبي وتشديد العقوبات على موسكو. كما يتوقع أن يبحث قادة الحلف تطورات الملف الإيراني وانعكاسات الأوضاع الأمنية في منطقة الخليج، وفي مقدمتها أمن الملاحة في مضيق هرمز، في ظل استمرار التوترات الإقليمية وما تمثله من تأثير مباشر على أمن الطاقة والاستقرار الدولي.
0: للحديث أكثر عن هذا الموضوع مستمعينا، ينضم إلينا من باريس الكاتب والمحلل السياسي الدكتور رامي الخليفة. دكتور رامي، أهلا بك. الله يحييك. دكتور، نتساءل في البداية عن الأهمية الاستراتيجية لاستضافة تركيا لهذه القمة، لقمة الناتو. أيضا هل تعتقد أن هناك رسائل معينة ترغب أنقرة في إيصالها من خلال هذه الاستضافة؟
2: الحقيقة هذا الاجتماع مهم للغاية ما بين دول الشمال الأطلسي، وحضور الرئيس الأمريكي هو الذي يعطي أهمية للدور التركي، وهذا صرح به الرئيس دونالد ترامب علانية، وذكر بأنه لولا الرئيس أردوغان لم يكن ليحضر مؤتمر الحلف. هنالك حالة من الشرخ في حلف شمال الأطلسي ما بين الدول الأوروبية وبين الولايات المتحدة الأمريكية. ما زال الرفض الأوروبي للسماح للولايات المتحدة الأمريكية باستخدام القواعد العسكرية أثناء الهجوم على إيران يرخي بظلاله على الاجتماعات. والرئيس الأمريكي قبل أن يحضر كان سحب أو قام بسحب جنود أمريكيين من القارة الأوروبية، تتحدث عن حوالي 3000، وبالتالي كان هنالك رسالة واضحة من أن الولايات المتحدة الأمريكية تعارض الدول الغربية وبين الدول الغربية حجوة كبيرة. فهذا يعطي أهمية للدور التركي الذي يمكن أن يقوم بدور الوساطة أو بدور التقدم ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والأطراف الأخرى. طبعا إذا ما نظرنا إلى الأرقام

0: الأساسية أو البنود الأساسية لا شك بأن هذا أهمية بالغة. أولا هنالك طبعا مشروع طائرات F-35، وهنالك احتمال أن يتم رفع العقوبات الموجودة على تركيا والتي قامت الولايات المتحدة الأمريكية بمنع تركيا من الوصول إلى هذه الطائرات. أيضا فيما يتعلق بالدعم الجانب الأوكراني، هنالك لقاء سوف يجري ما بين الرئيس الأمريكي والرئيس زيلينسكي، وهنالك حديث عن إمكانية الدعم أو زيادة الدعم الغربي بشكل عام للجانب الأوكراني. وأيضا هنالك لقاء لافت للنظر في حقيقة الأمر ما بين الرئيس دونالد ترامب والرئيس السوري أحمد الشرع، وبالتالي تركيا تقدم نفسها كبوابة لمنطقة الشرق الأوسط كجسر ما بين.
1: طيب عفوا للمقاطعة دكتور رامي، لكن فيما فيما يتعلق بتهديدات ترامب المتكررة للحلفاء الأوروبيين كما تعلم، ما مدى جدية هذه التهديدات بشأن عدم كفاية الإنفاق الدفاعي؟ هل يمكن أن تؤدي برأيك إلى تغييرات جذرية في هيكل الحلف؟
0: أعتقد أن هنالك طبعا ضغوط أمريكية، وهي ليست جديدة بالمناسبة، من أجل زيادة الإنفاق الدفاعي لدول الحلف، والتي بالفعل زادت من إنفاقها ووصل إلى حوالي 575 مليار دولار، منها أكثر من 300 مليار دولار هي لشراء أسلحة من الولايات المتحدة الأمريكية، ذلك يؤدي إلى أكثر من 150 فرصة عمل، وهذا أمر إيجابي للغاية بالنسبة للرئيس الأمريكي. الخلافات كما ذكرت هي خلافات كبيرة، وإمكانية جسرها ليست للمسألة السهلة، لكن في نهاية المطاف أعتقد بأن التهديد بانسحاب الولايات المتحدة الأمريكية ثبت بأنه غير واقعي، والحلف ما زال مفيد جدا من الناحية الاستراتيجية. وهنا الدولة العميقة دعينا نقول البنتاغون على وجه التحديد يضرب باتجاه عدم الانسحاب من الحلف واستمرار التحالف والتعاون العسكري، لأن في ذلك مصلحة للولايات المتحدة الأمريكية كما في مصلحة للدول الأوروبية. نقطة أخيرة اسمحي لي بالإشارة إليها، وهي نقطة مهمة للغاية، وهي أن الدول الأوروبية بغض النظر عن الموقف الأمريكي اتخذت خطوات جادة خلال الفترة الماضية، بدأت تزيد الإنفاق الدفاعي لمصلحتها وتزيد بناء قواتها الذاتية، وهنالك تعاون ما بين الدول الأوروبية ومد المظلة النووية الفرنسية إلى دول في غرب القارة الأوروبية، وبالتالي الدول الأوروبية باتت أكثر استعدادا دعينا في إمكانية انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية.
1: طيب في حال استمرت التوترات بين واشنطن والعواصم الأوروبية، ما هي برأيك السيناريوهات المحتملة في هذه الحالة لمستقبل الناتو بعد هذه القمة؟
0: دعنا نقول بأن هذه التوترات سوف تستمر، لأن هنالك من يسكن في البيت الأبيض هو الرئيس دونالد ترامب، وهو لا يؤمن كثيرا بحلف الشمال الأطلسي، ولا يؤمن بالتعاون ما بين الضفتين الأطلسي الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية. وصلت هذه الخلافات إلى حد الصدام المباشر في قضايا متعددة خلال السنة الماضية، منها الجزيرة جرينلاند، منها التعاون أو الحرب في الشرق الأوسط، وكان هنالك رؤى أوروبية مختلفة تماما. ولكن على الأقل خلال الأسابيع القليلة الماضية، طبعا بغض النظر عن بعض التصريحات الرئيس الأمريكي، ولكن يبدو أن هنالك إدارة للأزمة أكثر من الصدام وإمكانية الوصول إلى مفاصلة. إدارة الأزمة أدت إلى بعض النتائج، منها على سبيل المثال إرسال قطع حربية فرنسية محلية إلى مياه الخليج العربي أو إلى مياه المنطقة، منها عدم الضغط الأمريكي بشدة على الجانب الأوكراني لتعديل تنازلات الجانب الروسي، منها غض النظر أمريكياً عن السيطرة على جزيرة جرينلاند. وبالتالي يمكن القول أن الآن نحن في إدارة الأزمة أكثر من أن نكون في مرحلة المفاصلة ما بين الطرفين.
1: طيب دكتور رامي، في نقطة أخيرة، يعني هل تعتقد بالنسبة للقدرات العسكرية التركية المتنامية خاصة في مجال الصناعات الدفاعية، هل يمكن لهذه القدرات أن تعزز من مكانة تركيا داخل حلف الناتو؟
0: أعتقد نعم، الدول الغربية بشكل عام، الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية تنظر بإيجابية إلى الدور الاستراتيجي لتركيا، وتركيا لعبت دورا خلال الفترات الماضية، وهي جسر أو واجهة متقدمة باتجاه روسيا، وبالتالي نعم لديها دور استراتيجي مهم للغاية، وهي ثاني جيش في حلف شمال الأطلسي بعد الولايات المتحدة الأمريكية، لكن ذلك لا يعني بأن الخلافات الأوروبية التركية قد تلاشت.

0: ما زال هنالك بعض الخلافات، ما زال هنالك عدم قبول أوروبي لانضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، ما تزال تركيا أيضا لديها سياساتها المستقلة. نعم هنالك ثقل استراتيجي لتركيا، لكن أيضا يشوبها بعض الخلافات مع الجانب الأوروبي على وجه التحديد.
1: نعم، كل شكر لك دكتور رامي الخليفة، الكاتب والمحلل السياسي، شكرا لك.

0: قضايا استراتيجية. وسط تصاعد التوترات الدولية، أجرت البحرية الصينية تجربة ناجحة لإطلاق صاروخ في المحيط الهادئ، رغم تحذيرات مسبقة من دول المنطقة بشأن اعتزام بكين اختبار صاروخ باليستي عابر للقارات. وقد أثار هذا الاختبار ردود فعل متباينة، حيث حثت اليابان الصين بقوة على التراجع عن هذه الخطوة، بينما دافع الكرملين عن التجربة واعتبرها حقا سياديا لبكين لا يهدد أي دولة. للحديث أكثر عن تفاصيل هذا الموضوع ينضم إلينا الآن من بيروت الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ علي حمود. أستاذ علي، أهلا بك.
1: أهلا، صباح الخير.
0: صباح النور أستاذ علي. في البداية، فيما يتعلق بإعلان الصين نجاح اختبار صاروخها الاستراتيجي، في أي سياق يمكن قراءة هذا الإعلان من وجهة نظرك؟ أيضا، ما دلالته في ظل التوترات الدولية المتصاعدة حاليا؟
1: بطبيعة الحال هذا يأتي في سياق تعزيز القدرات العسكرية الصينية النوعية. صاروخ مهم جدا الذي أطلق، لديها الصين عدة صواريخ شي ال 3 مثلا، يمكن أن يطال الأراضي الأمريكية، ليس فقط يهدد منطقة المحيط الهادئ أو الهندي، وإنما أيضا قد يطال الأراضي الأمريكية إذا استخدم هذا الصاروخ. لا نعلم ما هو الصاروخ لأنهم لم يحددوا، وهذا في سياق تعزيز القدرات العسكرية الصينية. والصين يعني منذ 10 أو 20 عاما بدأت تأخذ هذا الاتجاه، يعني تعزيز القدرات العسكرية، وليس الاعتماد، كانت تعتمد فقط على النمو الاقتصادي والقوة الاقتصادية والثروة والصناعة، ولكن في الآونة الأخيرة هناك تصعيد صيني بمستوى التسلح وبطبيعة الحال الصراع القائم في تلك المنطقة في المحيط الهادئ، بالإضافة إلى المحيط الهندي، حيث أستراليا تشتري غواصات نووية مثلا من الولايات المتحدة، هناك حديث كبير بين الولايات المتحدة واليابان. كل هذه الدول، الصين تجد نفسها ربما مضطرة لتعزيز قدراتها العسكرية في إطار هذا الصراع الجيوسياسي الكبير في تلك المنطقة.
0: نعم. طيب، فيما يتعلق طبعا برد الكرملين والذي دفع فيه عن التجربة واعتبرها أيضا حقا سياديا لبكين لا يهدد أي دولة كما ذكر الكرملين، يعني كيف يمكن تفسير هذا الرد؟ يعني لأي، يعني هذا عدم النفي بأن الصين لا تشكل تهديد، أو أن هذه التجربة لا تشكل أي تهديد لأي دولة، ما الرسالة السياسية برأيك خلف هذا الموقف؟
1: من الواضح يعني أن الصين متهمة أنها تدعم روسيا في حربها ضد أوكرانيا، وهناك حلف يعني روسي صيني قائم على المستوى العسكري. بالتحديد الصين اختارت يوم أمس الاثنين، وهو يوم ما بدأت فيه أيضا المناورات المشتركة الروسية الصينية قبال ساحل الصين، حيث تشارك غواصات ومدمرات وحاملات طائرات إلى آخره. هناك مناورات مشتركة، هي مناورات سنوية، ليست طارئة، وإنما اختير هذا اليوم بالذات لإطلاق هذا الصاروخ، وهذا يحمل دلالة سياسية واضحة أن الحلف الروسي الصيني قائم وراسخ في مواجهة النفوذ الأمريكي أو محاولة التمدد الأمريكي في هذه المنطقة. أما القول أن قول الكرملين أن هذا لا يخالف القانون الدولي، هذا ما قالته بكين أيضا، لأنها قالت أن أبلغت دول الجوار، ورغم أن اليابان حذرتها مسبقا ولكنها لم تتجاوب معها، ولكنها أبلغت أستراليا وأبلغت نيوزيلندا ودول أخرى هناك، لذلك تعتبر نفسها أنها لم تخالف القانون الدولي. وهذا الموقف الروسي يؤكد دعمه للموقف الصيني.
0: طيب، هذا التطور يا أستاذ علي، يعني هل برأيك يشير إلى تسارع سباق التسلح بين القوى الكبرى، أم يشير إلى إعادة تموضع في موازين الردع العالمية؟
1: نعم، هناك سباق تسلح وتسريع سباق التسلح، وخصوصا من جانب الصين، لأن الصين تعتبر نفسها تأخرت كثيرا عن الولايات المتحدة وعن روسيا أيضا. كانت الصين يعني كل 10 أو 20 سنة حتى تختبر صاروخ من هذا النوع، اليوم كل سنة أو سنتين تختبر صاروخ جديد وتطلقه.

0: يعني في المناطق المتفق عليها، هناك اتفاقية يعني بين دول الجوار أو معاهدة راروتونغا في العام 1986 لعدم استخدام المنطقة للتشارب، ولكنها الصين تعتبر نفسها أنها حين تبلغ الدول هناك مسبقا فأنها لا تخرق أي معاهدة. هناك تسريع في وتيرة التشارب الصينية كل عام أو كل عامين، في حين أنه على سبيل المثال في بولينيزيا الفرنسية في تلك المنطقة مر 40 عاما لم تشرب الصين تجربة، يعني تجربة صاروخية هناك كانت تنتظر عقود، اليوم كل عام أو كل عامين هناك تجارب جديدة، وهذا بالتأكيد يشير إلى سباق تسلع.
1: طيب ماذا عن نظرة الولايات المتحدة وحلفائها؟ يعني كيف ينظرون إلى مثل هذه الاختبارات الصاروخية؟ أيضا ما تأثيرها على حسابات الأمن القومي والإقليمي عفوا والدولي؟
0: نعم بالتأكيد الولايات المتحدة لن تسكت، لن تكون هناك حرب، ولكن سباق التسلح يشمل الجميع. من الممكن أن تعزز الولايات المتحدة قدرات حلفائها هناك، ذكرنا يعني في العام 2021 كان هناك صفقة غواصات تعمل بالطاقة النووية لأستراليا من فرنسا ألغيت واصطيد عنها بغواصات نووية أمريكية ويجري العمل عليها. هذا بالإضافة إلى مسائل تسليحية أخرى. يعني كما قلنا هناك سباق تسلح، والولايات المتحدة ستسارع طبعا إلى دعم حلفائها لمواجهة هذه القدرات العسكرية الصينية المتنامية.
1: نعم. طيب في ضوء كل هذه الأحداث وكل هذه المعطيات، إلى أين برأيك يعني يتجه مشهد الأمن العالمي بشكل عام؟
0: يعني هذا يذكرنا في أيام الحرب الباردة، وكان هناك سباق تسلح وصل إلى السلاح النووي.
1: نعم.
0: واليوم السباق التسلح يحتدم مجددا في تلك المنطقة بالذات، وهذا لا يخرج عن الإطار العام يعني التوترات القائمة على المستوى الدولي، ولكن هل يؤدي إلى حرب؟ لا أعتقد ذلك. الصين بطبيعة الحال تعتبر موضوع تايوان موضوع استراتيجي ونهائي بالنسبة لها، ستضمها يوما بهذا اليوم أو غيره، ولكن كل التشارب التي تجريها وكل التسلح هي محاولة ردع، يعني ردع معين أنها لها الحق التصرف ببحر الصين الجنوبي بموضوع تايوان وكل منطقة المحيط الهادئ والمحيط الهندي، حيث هناك صراع أيضا مع الهند ودول كثيرة. وهذا تعزيز القدرات العسكرية يأتي في هذا الإطار. تعزيز قوة الردع الصينية التي تقابلها قوة ردع أمريكية، وهذا على الأقل في السنوات القليلة المقبلة يجنبنا أي حرب جديدة.
1: نعم، كل الشكر لك أستاذ علي حمود الكاتب والمحلل السياسي. مستمعينا الكرام، وصلنا بحضراتكم لنهاية حلقتنا من محطات إخبارية، نشكركم على المتابعة وتقبلوا تحيات فريق الإعداد والمخرج خالد العنزي ومحدثتكم إيمان أحمد، نلقاكم على خير، إلى اللقاء.
2: إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت ترحب بكم على مدار الساعة، نقدم لكم حوارات مع مختلف الضيوف في مجالات مختلفة، برامج ثقافية ومنوعة، نذهب بكم أينما تكونوا إلى قلب الحدث. كونوا معنا عبر أثير إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت. إذاعة دولة الكويت تقدم حروف الحياة. الحياة كتاب مفتوح، نكتب صفحاتها بأنفسنا، وكل تجربة نعيشها هي حرف يضاف إلى سطورنا، منها ما يشرق بالأمل، ومنها ما يعلمنا الصبر، ومنها ما يرسخ القيم والمعاني. حروف الحياة، إعداد وتقديم الدكتور حسن المطيري. حروف الحياة يخرجها لكم عبد العزيز بوغمعز.

مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم من جديد في برنامجكم حروف الحياة. في حروفنا أشياء متعددة، قيم جميلة نبعثها عبر الأثير لنا ولكم. يقول الدكتور غازي القصيبي رحمه الله: إذا وضعك الله في مكان تستطيع من خلاله التيسير على الناس فيسر عليهم، فإنه والله ما تدري ما تفعل بك دعوة صادقة من أحدهم، فربما كان من بينهم من لو أقسم على الله لأبره. ويقول الشاعر: لا تحسف وابذل الطيب في كل اتجاه، من قضى للناس حاجة قضى الله حاجته. مستمعي الكريم، أيضا ونحن نعيش معكم في هذه الحروف الجميلة، الأيام لا تغير أحدا، بل الأيام تكشف يا أصدقاء شخصية كل إنسان على حقيقته. المواقف الصعبة هي الغربال الحقيقي الذي يتساقط منه أصحاب الوجوه المستعارة وتلك الأقنعة المزيفة. نحن لا نخسر أصدقاء، بل نتعلم من هو الصادق ومن كان يمثل دور الصديق لغايات عابرة. عليك بأن تكون ممتنا يا صديقي للمواقف، تلك المواقف التي هزت من استقرارك أنت، فلولاها لظلت عقارب وعيك تدور في فلك الأوهام. النقاء الحقيقي يبدأ منك، يبدأ حين تكتفي بتلك القلوب الصادقة التي تحيط بك وتترك البقية لزحام هذه الحياة. مستمعي الكريم، لحظة العوض فقط ستفهم حكمة تلك الأبواب المغلقة التي تمر عليك أنت. نعود مجددا مستمعين الكرام لتلك الأفراح وتلك الابتسامة. نعود مجددا للدكتور غازي القصيبي رحمه الله، يقول في كلام جميل: عود نفسك على الفرح حتى يعتاده عليك، وأعطي نفسك الأمل حتى تجد الدنيا بين يديك، افرح بما لديك حتى يأتيك أكثر مما تتخيل. مستمعي الكريم، فاصل ومن ثم نعاود معك هذه الحروف الجميلة في حروف الحياة.

مستمعي الكريم، أهلا وسهلا بك من جديد. كثيرة هي الصراعات وكثيرة هي الخلافات في هذا العالم. الصراع بين الإخوة ليس خلافا عابرا، بل هو في الأصل كسر وشرخ في الجذور. قد يرفع أحدهم رأسه ظنا منه أنه انتصر، ولكن الحقيقة أنه يقف على أنقاض علاقة كانت يوماً

هي الحصن وهي السند. أي نصر هذا الذي تدفع الأرحام ثمنه؟ وأي قوة تلك التي تبنى على قطيعة الأرحام والخصام؟ الحقيقة القاسية أن الخاسر في هذا الصراع ليس طرفا واحدا، بل أسرة بكاملها، عائلة بأسرها. الذكريات الجميلة والقلوب الواعية التي كانت يوما تنبض بالمودة، ستمر الأيام ويهدأ الغضب، ولكن يبقى الفراغ ويبقى ذلك السؤال المؤلم: هل كان هذا الصراع يستحق تلك العداوة وذلك الخصام؟ للأسف دائما وغالبا تكون الإجابة لا، ولكنها للأسف تكون متأخرة جدا جدا. تذكر يا صديقي أن الإخوة لا يعوضون، ومن يفرط فيهم من أجل لحظة غضب سيدفع ثمنها عمرا من الندم. ومن أشد الابتلاءات أن يكون ذلك الابتلاء الذي تكون معه مع ذلك الإنسان، الإنسان يرفعه أدبه ويخفضه نسبه، وقد يجتهد الإنسان لسنوات ليصنع اسما يفتخر به، ثم يهدمه قريب له لا يعرف قيمة هذا الاسم ولا يعرف معنى ذلك الوفاء. مستمعي الكريم، فاصل ومن ثم نعاود معكم حروف الحياة.

أصدقائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم من جديد. من أصعب ما يمر على الإنسان ذلك الأسى وذلك الحزن. قد يثقل ذلك الحزن ذلك القلب، وقد يظن ذلك الإنسان الذي يحمل ذلك الحزن بأنه لن ينقضي وأن ذلك الحزن لن يزول، شيء من السلبية. للأسف ليس هناك مبرر لذلك اليأس، فكم من قلب امتلأ حزنا أبدله الله فرحا، وكم من كرب طال ثم كشفه الله بلطفه. تأمل حال سيدنا يعقوب عليه السلام، فقد فقد يوسف لسنوات طويلة وابيضت عيناه من الحزن، ثم كان ذلك الفرج أعظم مما يتخيله أي إنسان. تذكر يا صديقي، مهما اشتد ذلك الحزن لا تترك باب الدعاء، وكن إنسانا يمشي مع الأمل ويعيش مع الأمل وينتظر ساعة الفرج. مستمعي الكريم، أيضا في حروفنا هذه نعيش مع ذلك الإنسان ومع هذه الحياة. كثير من الناس يتعبه ذلك التماسك ويتعبه ذلك السقوط، فالبقاء واقفا على حافة الوجع يستنزف كثيرا من تلك الأرواح، يستنزفها للأسف ببطء. مستمعي الكريم، عليك بأن تجعل ذلك الحزن هو ضيفا عابرا يأتي قليلا ثم يرحل. نؤجل تلك الانهيارات لأننا أقوياء. علينا مستمعين الكرام بأن نغير من عتباتنا وأن نغير من أماكننا ودوائرنا. كثير من الناس يعتقدون أن المشكلة في قلة الجهد، بينما المشكلة الحقيقية أحيانا تكون في المكان الذي يبذل فيه ذلك الجهد. الرزق لا يحتاج دائما إلى تعب أكثر، بل يحتاج إلى وعي مختلف. غير طريقة تفكيرك في العمل، غير من طريقة اختيارك للناس من حولك، ستكتشف أن الحياة لم تكن مغلقة، بل كانت تنتظر منك فقط أن تتحرك خطوة في الاتجاه الصحيح. مستمعين الكرام، وصلنا معكم لختام حلقتنا ومشوارنا لهذا اليوم من خلال برنامجكم حروف الحياة. دمتم في رعاية الله، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعي الكريم، قرأنا معكم أسرار هذه الحروف، حيث أن كل كلمة تمثل قصة ودرسا، وكل لقاء يمثل معنى جديد. حروف الحياة. تقبلوا تحيات أسرة البرنامج، الدكتور حسن الهاملي والمخرج عبد العزيز بوغماز.

0: إذاعة دولة الكويت. الأحلام تتحقق
1: والرؤى تتحول إلى واقع.
0: هنا الكويت. معدون،
1: مذيعون،
0: مهندسون،
1: مخرجون.
0: كوادر إعلامية،
2: كلنا نعمل من أجلك عزيزي المستمع.
1: هنا الكويت.
0: تابعونا
2: إذاعة دولة الكويت.
3: من الكويت إلى العالم، إذاعة دولة الكويت.
4: إذاعة دولة الكويت.
5: إذاعة دولة الكويت.
3: الكلمة رسالة.
6: إذاعة دولة الكويت.
3: والصوت أمانة.
5: إذاعة دولة الكويت.
3: صوت الكويت إلى العالم.
7: إذاعة الكويت تحييكم.
5: نافذة على التاريخ.
8: هنا الكويت.
9: إذاعة على الهواء.
10: بقايا الليل.
11: استراحة الظهيرة.
12: صباح الخير.
13: إذاعة دولة الكويت.
3: نافذتكم إلى عالم من الثقافة والفكر.

0: إذاعة دولة الكويت.
1: صوت الكويت إلى كل بيت.
2: شخصيات من بلادي. معكم ومعهم لنا وقفة. شخصيات من بلادي.
3: والدي رحمه الله أسس مدرسة اسمها مدرسة تربية الأطفال.
4: أمك حملتك فوضعتك فماتت، جدتك أرضعتك وربتك وماتت، فأنت مخير أيهما تبدأ. فجزاك الله خيرا.
5: تنهض فقط لا غير، تنهض تفكر تستخدم عقولها، لا تستخدم شيء آخر غير العقل. هذا أعظم شيء أعطانا الله هو هل صندوق الأسود.
6: وأنا سافرت قبل عمل بالتربار 5 سنوات، دخلت بقوم الخرافي الناصري مدة 3 سنوات، ودشيت بعدين بقومنا وبالوالد 2 سنين.
7: أنا على يقين بأن إذا توفرت الإمكانيات يستطيع الناس أن ننقذ هؤلاء المنكوبين ونوفر لهم الطعام.
2: عبر تاريخ هذا الوطن أبناء سجلوا بأحرف من نور أسس حضارة. التاريخ وأبناء الوطن شهود حضارة على عطاء شخصيتنا لهذا اليوم. شخصيات من بلادي.
8: سعود الناصر الصباح. أبصر الشيخ سعود الناصر النور في أحد الأيام الخريفية في 3 أكتوبر عام 1944 في مدينة الكويت. في عامه 11 كانت هجرته الأولى من أجل الدراسة، حيث التحق بفيكتوريا كوليدج في مدينة الإسكندرية عام 1955، ثم انتقل بعدها إلى لبنان ليتم دراسته في مدرسة الشويفات، إحدى أهم قلاع التعليم العربية. في عام 1968 حصل على شهادة في القانون من جامعة لندن، وفي عام 1969 التحق بالعمل في الإدارة القانونية بوزارة الخارجية. بدأ حياته السياسية منذ مطلع شبابه، وعمل سفيراً للكويت في لندن عاصمة المملكة المتحدة حتى مطلع 80s، ثم انتقل للعمل سفيراً للكويت لدى الولايات المتحدة الأمريكية. وعرف عنه دوره الدبلوماسي الخالد في إبراز الحق الكويتي في المحافل الدولية، لا سيما في واشنطن عاصمة القرار العالمي، كما كان دوره الخالد في نيويورك عندما تصدى للادعاءات العراقية في الأمم المتحدة، ما أسهم في التفاف المواقف الدولية حول الموقف الكويتي وصولاً إلى تحرير الكويت من براثن الغزو العراقي الغاشم. وفي عام 1992 عين الراحل الشيخ سعود الناصر الصباح وزيراً للإعلام، واستمر في منصبه الذي ترك من خلاله الكثير من ملامح تطوير الإعلام الكويتي. شهد الإعلام في عهده قفزات نوعية كثيرة، حينما عمدت وزارة الإعلام إلى افتتاح قنوات تلفزيونية جديدة ومحطات إذاعية متنوعة، كما أفسح المجال لإصدار تراخيص للمطبوعات الدورية المتخصصة، وحرص على تدفق الدماء الشابة في عروق الإعلام الرسمي. لم يخفي اعتزازه بالصحافة الكويتية، وآمن بالانفتاح قولاً وفعلاً، وجاءت قراراته وهو في موقع السلطة دليلاً على صدقية قناعته وفهمه للإعلام في العصر الحديث. وتولى الشيخ سعود الناصر الصباح وزارات التربية والنفط والصحة بالوكالة. توفي في عام 2012 بعد مسيرة مليئة بالعطاء. بعد وفاته أطلق اسمه على المعهد الدبلوماسي الكويتي ليصبح بعد ذلك معهد سعود الناصر الدبلوماسي.
9: عشرون دقيقة بعد 1 صباحا في إذاعة دولة الكويت.
10: إذاعة على الهواء، نسلط الضوء على المواضيع المهمة وننقلها لكم بأسلوب جديد وبشكل مميز.
11: نجمع لكم من الفوائد والضيوف ما ينمي ثقافتكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت.
10: عبر أثير إذاعة دولة الكويت على تردد
11: 89.5 FM 540 AM
10: في برنامجكم إذاعة على الهواء.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام أينما كنتم من داخل الكويت أو خارجها، أنتم تستمعون لبرنامج إذاعة على الهواء من الآن حتى 3 فجرا.
1: محطات قادمة معكم في برنامج إذاعة على الهواء مستمرة من الآن حتى 3 صباحا، وأيضا محطات مميزة. لكن في بداية هذا المشوار مستمعينا، تقبلوا تحيات أسرة البرنامج من الإعداد طلال بن حسين وماجد الحميدان.
0: ومن التقديم مساعد السوارج وعثمان سليمان.

0: فراج الأسهلي يحييكم من التنسيق والمتابعة.
1: ومن الهندسة الإذاعية عبد الرحمن المطيري.
0: أما عادل خاجة يحييكم من التنفيذ على الهواء.
1: ننطلق معكم في برنامج إذاعة على الهواء، لكم تحية مخرج هذا العمل الأستاذ جاسم الفرس.

إذاعة على الهواء. برنامج إذاعة على الهواء. كل يوم ضيف مميز في شتى التخصصات المهنية والعلمية. تابعونا على إذاعة دولة الكويت في برنامجكم إذاعة على الهواء.

0: أهلا بكم مستمعينا عبر الهواء مباشرة، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم اليومي إذاعة على الهواء. مستمعينا، قد يعتقد البعض أن السياسة تقتصر فقط على الحكومات أو العلاقات بين الدول، لكنها في الواقع تمتد إلى جوانب كثيرة من حياتنا اليومية وتؤثر في الاقتصاد، التعليم، الأمن، فرص العمل، وحتى في الخدمات التي يحصل عليها أي فرد.
1: ومن هنا تأتي أهمية امتلاك قدر من الثقافة السياسية، ليس بهدف الخوض في الخلافات أو الانحياز لآراء معينة، وإنما لفهم ما يدور حولنا بوعي وإدراك كيف تؤثر القرارات والسياسات العامة في حياة المجتمع.
0: وللحديث أكثر عن السياسة في حياتنا اليومية ولماذا تهم كل فرد، يسعدنا أن تكون معنا على الطرف الآخر من الهاتف الأستاذة ألا عبد الله، أستاذة العلوم السياسية بجامعة الكويت. أهلا بك أستاذة ألا، وشكرا لك على قبول هذه الدعوة معنا في برنامج إذاعة على الهواء.
2: ألو، مساء الخير.
1: مساء النور.
2: يا هلا والله. أول شيء شكرتكم على هالاستضافة الكريمة.
1: سعداء في استضافتك أستاذة ألا، وشكرا لتلبية الدعوة. اليوم نبتدي وياك يعني أهمية السياسة. في بعض الأشخاص يقولون السياسة ما لها أي دور في حياتنا، ولكن احنا وياك اليوم نبي نوضح هذا الموضوع ونبتدي في سؤال: ليش السياسة مهمة في حياتنا اليومية وشنو يقصدون فيها؟
2: أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. قبل كل شيء، إذا بنتطرق حق السياسة لابد نشير إلى نقطة مهمة، ألا وهي أن السياسة لها مفاهيم متعددة ومختلفة،
1: مو بس اللي ببالنا يعني.
2: لا أكيد، وتختلف السياسة باختلاف المدارس الفكرية، الحقب التاريخية. منها ما حصر السياسة في مفهوم ضيق اللي هو يعتمد على السلطة والحكم، وهناك تعاريف أخرى لا كانت أكثر شمولية. أنا بالنسبة لي أميل حق التفكير التعريف اللي اعتمدت عليه الثورة الفرنسية، اللي أشارت إلى أن السياسة هي تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة وفق القوانين والدساتير التابعة للدولة.
1: ممتاز.
2: وبناء عليه احنا هني نأكد على نقطة مهمة، ان السياسة جزء لا يتجزأ من حياتنا احنا المواطنين. انزين، جميع القرارات اللي تأثر في حياتنا الشخصية وفي حياتنا المجتمعية هي بناء عن نتائج قرارات سياسية، سواء كانت القرارات اللي تتعلق في المجال التعليمي وفي المجال الصحي وفي الوظائف العامة، حتى في المجال الاقتصادي. يعني دائما الاقتصاد الدول مبني على قرارات سياسية.

0: الرئاسية الصادرة من الحكومة من البرلمان. بالنهاية القرارات اللي تتخذها الفئة المؤثرة السياسية في المجتمع.
1: ممتاز. احنا اليوم نتكلم ايضا عن مثل ما ذكرتي السياسة بمفهوم الثورة الفرنسية، عدل؟
0: اي نعم.
1: ممتاز. شنو اللي يميزها عن باقي السياسات؟ شلون تغيرت السياسة والثورة الفرنسية من زمن طويل؟ هل ما زالت السياسة مثل ما هي من ذيك الفترة؟
0: الثورة الفرنسية السياسة الأساسية اللي قامت عليها إن هي بدت المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، بالتالي اللي كان يحكم الشعب من بعد الثورة الفرنسية هي القوانين اللي هي القوانين اللي هي تنادي بحقوق الأغلبية، فبالتالي الشريحة هذه آمنت بأهمية الاختلاف، بأهمية المصلحة العليا للبلد، بأهمية الآراء المختلفة. فهذه نتائجها اليوم احنا نشوفها. يعني قبل كم سنة صارت الثورة الفرنسية، وشوف اليوم التطور اللي صار في فرنسا، شوف الوعي السياسي عند المجتمع الفرنسي، التقبل حق يعني انت تدري المجتمع الفرنسي اليوم وايد من شرائح من أصول عربية من أصول أفريقية أيضا،
1: صحيح.
0: لكن بناء على الأسس الدستورية والقانونية صار في تقبل حق هذه الشريحة.
2: نعم. أيضا أستاذ علاء، اليوم كثير من الناس بعد هذه التجارب الجميلة التي ذكرتيها قد يستفيد منها، لكن بعض الناس يعتقد أن السياسة لا تعني رغم أنها تؤثر أيضا في تفاصيل حياته.
0: أي نعم. السياسة بس عفوا تعيد لي ما سمعت.
2: يعني أنا قاعد أقول لك أستاذة علاء أن البعض من الناس يظن أن السياسة ما تعنيه رغم أنها تأثر أيضا في تفاصيل حياته، لكن بالمقابل أنت ذكرتي التجربة الفرنسية أنها لعبت دور كبير في حياتهم وأيضا أصبحت اليوم يعني مؤثرة على حياته بالجانب الإيجابي.
0: صحيح. شوف في نقطة مهمة لازم نتطرق لها، أن الإنسان أو المواطن بشكل عام ما رح يعي أهمية السياسة إذا ما كان عنده قدر معين من الوعي السياسي أو الثقافة السياسية بشكل عام. أوكي. والثقافة السياسية ما تحتاج أن الواحد يكون متخصص في مجال من مجالات العلوم السياسية أو أنه هو يمارس العمل السياسي بشكل مباشر، لكن يحتاج أنه يكون عنده دراية وإلمام بالقضايا والمشاكل اللي تكون حوله، وبناء عليها يقدر يفسر شنو نتائج هذه القضايا عليه هو، عليه شخصه هو، على حقوقه، على واجباته.
1: ممتاز.
0: انت عارف اليوم في سوشيال ميديا، في
1: صحيح.
0: وايد سهلت هذه الامور، يعني خلتنا نعيش لحظه بلحظه، بالتالي كل القضايا اللي اليوم قاعد توصل لنا صار عندنا وعي شنو تاثيرها علينا، شنو تاثيرها على المجتمع اللي احنا عايشين فيه، على المحيطنا، خصوصا احنا اليوم مثلا نتكلم كمحيط خليجي، عندنا قضايا عربيه تاثر علينا، قضايا اقليميه. اليوم صار في عندك ارتفاع في الوعي السياسي عند كافة الشرائح، مو بالضرورة حق الشريحة الأكاديمية حق الشريحة المثقفة، لا، اليوم كل من يقدر يتكلم بالسياسة بناء على وعي صار بسهولة وصل لنا.
1: ممتاز. اليوم شلون نقدر نوصل للجمهور فكرة أن السياسة موجودة في كل تفاصيل حياتنا؟ يعني الشخص اللي مثل ما ذكرتي ما له علاقة في السياسة، نبين له بكل بساطة أن هي موجودة في جوانب حياتك، ولكن مثل ما ذكرتي أنت تحتاج تشوفها.
0: صحيح. شوف عندك مثل، إذا بنعطي مثال، اليوم عندنا لما تجي الحكومة تقرر أن هي تبي تغير من جودة التعليم.
1: ممتاز.
0: أوكي. وتحط لك خطة وتبتدي تطبق هذه الخطة. إحنا بالنهاية الجمهور نشوف شنو تأثيرها علينا. إذا كان في تأثير جيد بالنهاية إحنا استقبلنا آثار القرار السياسي اللي صدر من الحكومة، وأحياناً النقيض، يعني مثلاً لما تي الحكومات وتأجل أعمال ومشاريع تطوير البنى التحتية والمؤسسات الدولة، هم الشعب يتأثر بشكل مباشر. أوكي. فبالنهاية إحنا ما نقدر نفصل السياسة عن حياتنا اليومية.
1: ممتاز.
0: لا، هي داشة بحياتنا وبكل تفاصيلنا.
1: أيضا هذا يوصلنا حق يعني سؤال يرتبط في نفس المحور، شلون تنعكس القرارات السياسية على حياة الفرد بشكل مباشر؟ اليوم شنو شيء مرتبط في القرارات السياسية مرتبط بحياتنا رسميا؟ هل هو اقتصادي؟

0: الاقتصادي، هل هو يعني الجوانب المعيشية، فرص العمل، الأمن، شلون يكون في سياسة وهذه الأمور الحياتية الطبيعية؟
1: طبعا احنا الشغلة اللي متفقين عليها في المجال السياسي ان السياسة والاقتصاد يعني هما خطين ما ينفصلون عن بعض. اوكي، اي قرار سياسي يأثر على المجال الاقتصادي، وانت عارف يعني الحين اذا بنضرب مثل الحرب الأخيرة اللي صارت عندنا في المنطقة بين ايران والكيان الإسرائيلي وامريكا أثرت بشكل مباشر على الاقتصاد. الذهب
0: العالمي،
1: حصل
0: صحيح.
1: له، طبعا الذهب حصل له انهيار كبير، ما حد توقع في هذه الأزمة انه يصير هالانهيار الكبير في الذهب، وانت عارف دائما الذهب في الأزمات يرتفع، اما
0: صحيح،
1: هالأزمة لا،
0: هالمرة غير،
1: صار
0: صح.
1: هالمرة كان غير. فالأسباب كانت تداعيات سياسية، القرارات السياسية هي اللي أثرت على المجال الاقتصادي هذا. حتى في كثير من الدول، يعني انت الحين لو تروح اوروبا، على الرغم ان انا مثلا المشكله ما كانت صوب اوروبا، لكن تاثروا، البنزين ارتفع عندهم، صار عندهم تضخم مالي. اوكي، فبالنهايه القرارات السياسيه تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد، والاقتصاد طبعا اكيد يؤثر بشكل مباشر على كل شرائح المجتمع، سواء كانت الشريحة الطبقة الغنية أو الطبقة المتوسطة أو حتى الفقيرة. الاقتصاد يؤثر على الجميع، وبناء على هذا والاقتصاد هو ناتج من تبعات القرارات السياسية.
2: أيضا اليوم بعد أيضا هناك كثير من الناس ما عندهم أهمية في امتلاك ثقافة سياسية حتى لغير المختصين، أستاذة آلاء.
1: أي نعم، اليوم احنا إذا بنوعي الناس، عندك في وايد وسائل تقدر توعيهم، بس أبسط الوسائل وهي اللي في متناول الجميع هي السوشيال ميديا. أوكي، لكن احنا نركز ان المصادر اللي تطلع من السوشيال ميديا تكون موثوقة. يعني انا ما راح اقول لك راح نعتمد على الابحاث وعلى المناهج التعليمية، لا، اليوم احنا اليوم ابناء السوشيال ميديا، السوشيال ميديا هي اللي تكون بمتناول الجميع، لكن احنا نركز يعني مثلا المؤسسات الأكاديمية بإمكانها أنها تسوي لها أكاونتات، تسوي لها برامج في السوشيال ميديا تحاول توصل الأحداث اللي تصير، وتحاول تبني عند المواطنين الوعي السياسي بالقضايا والمستجدات اللي تطول الساحة السياسية من فترة لأخرى،
0: ممتاز.
1: بحيث تكون المصادر هذه موثوقة، يعتمدها المواطن بشكل موثوق.
0: ممتاز. اليوم احنا نتكلم عن يعني الجانب الغير مختص، في اشخاص وايد غير مختصين في يعني الامور السياسيه، يبدا يرجع للمختصين ياخذ فكرهم، لكن اليوم شنو الفرق ما بين الاهتمام بالشان العام والانشغال بالجدل السياسي؟ احنا دائما يعني رابطين السياسه بالجدل السياسي نفسه، مو
1: صحيح،
0: الشان العام.
1: عدل، معناه في وايد الاختلاف كبير بين الاهتمام السياسي والجدل السياسي. الاهتمام السياسي بشكل عام ان انت تهتم بالقضايا اللي تكون بارزة في المجتمع. اوكي، يعني ما تتبحر في القضايا الصغيرة اللي هم لها تأثير. اوكي، لكن انت بما ان عندك اهتمام راح يعني تهتم بالقضايا اللي دارجه على الساحه السياسيه،
0: صحيح،
1: وتحاول تعرف شنو اثارها، شلون ممكن تاثر عليك، شلون تتجنب تبعاتها. اما الجدل السياسي ان انت يكون جل تركيزك على الخلافات السياسيه، على المتناقضات في الازمات السياسيه اللي مطروحه على الساحه السياسيه الحاليه، لكن هذا راح ياخذك حق مجال التعصب، حق مجال الانفعال، وبالتالي راح يزيد من حدة تقبلك حق الآراء الأخرى.
2: لكن أستاذ علاء، شلون اليوم الواحد منا أن يتابع هذه القضايا السياسية بوعي دون أن يقع في التحيز أو حتى المبالغة؟
1: أول شيء احنا لازم نركز على نقطة مهمة، أن احنا المصادر اللي تجينا احيانا المصادر تكون خاطئه، صح، واحيانا المعلومات هنا تكون حقيقيه لكنها مضلله. اوكي، وهذه هي اللي تسبب لنا مأزق كبير. المعلومات الخاطئه بسرعه اليوم من خلال الاي اي والسوشيال ميديا نقدر نوصل حق الخلل اللي فيها، وتقدر تكشف لنا بسرعه ان هذه المعلومات او الأخبار

0: أخبار غير حقيقية، فيك نيوز ممكن تكون. أما المعلومات الحقيقية المضللة هي اللي تسبب لنا مثل ما تقول ضعف سياسي، ممكن هي تسبب لك أن أنت ما تقدر تتخذ القرارات الصحيحة. يعني أنا أضرب لك مثل، فترة الثورة السورية أنا وايد كنت أتابع الرواية السورية من قنوات النظام نفسها وأيضا من القنوات المعارضة.
1: من الطرفين.
0: قنوات طبعا أنت لازم أي موضوع تتبناه تسمع حق الطرفين. قنوات النظام كانت دائما تروج حق رواية أن في مؤامرة كونية على النظام، على الرغم أن هذا النظام هو اللي يحمي حقوق الأقليات، هو اللي يحمي حقوق المرأة، وركز على هالشغل، على هالنقطة بشكل كبير. فعطاك معلومات، هي المعلومات كانت صحيحة، أن في عهد نظام البعث المرأة أخذت حقوقها كاملة. المرأة في عهد البعث تولت أول مناصب قيادية في الوطن العربي. أول نائب رئيس في الوطن العربي كانت
1: سوريا.
0: امرأة سورية، نجاح العطار. لكن لما تي أنت هذه المعلومات حقيقية، لما جيت أنا تبحرت فيها فيما بعد اكتشفت أن هي مضللة. النظام فعلا يعني التزم في هذه الأمور، لكن لما تي أنت تتبحر أكثر تكتشف أنه ما كان يستخدم
1: كواجهة.
0: المرأة إلا كواجهة علمانية تحاول تغطي دكتاتورية هذا النظام. أوكي،
1: ممتاز.
0: فتشوف أن نجاح العطار كانت نائب رئيس جمهورية لكنها ما كان لها أي دور فعلي، لدرجة أن حتى لما الرئيس السابق كان مثلا يسافر برا ما كان يخليها هي اللي تنوب عنه، كان في وزير خارجية ينوب عنه، كان في كذا وزير ينوب عنه، أما نجاح العطار لا ما كانت تنوب. فتكتشف أن هذه المعلومات الحقيقية هي مضللة، فهي بالتالي تدخلك في محور أن أنت تدخل في دوامة الخطأ وما تفهم الموضوع السياسي بشكل صحيح وتخرج عن المسار
1: جميل هو
0: الحقيقي.
1: الوعي للأمانة، حتى الإنسان يكون واعي في الأمور السياسية ولا يدخل في أو يقع في التحيز أو حتى المبالغة أحيانا في طرح آراء.
2: طبعا اليوم احنا نتكلم عن يعني الاهتمام والبحث عن أدق التفاصيل، هل هي واجب كل إنسان حاب انه يتابع الامور السياسيه؟ واليوم انتم مختصين ما شاء الله، يعني عندكم القدره على متابعه هذه الامور. الشخص العادي ما عنده هذه الادوات، خلينا نقول، وما عنده يعني ياخذ الموضوع مثل ما قلتي سطحي ويبني عليه فكر كامل، لانه ما يعني هو مو متخصص نفسكم. فشلون نتوصل لمرحله او منطقه امنه للجميع مثل ما يقولون؟
0: هني هذا يعتمد على أساسا الشخص اللي حاب يوسع مداركه السياسية. أوكي، والشخص يعتمد أيضا على الشخص اللي حاب أنه هو يكون في بوتقة معينة ما
2: صحيح
0: يبي يخرج
2: صحيح
0: منها.
2: صحيح.
0: احنا نتكلم حق الشخص اللي حاب يوسع الوعي السياسي، يزيد الثقافة السياسية. أولا هو لابد أنه يتابع أكثر من مصدر. أوكي، احنا بالنسبة لنا احنا راح اذا بنقدم احنا عن طريق الجامعات عندنا ندوات، عندنا حلقات نقاشية وتكون علنية يعني. اوكي، فنحاول نوصل الرأي والرأي المغاير، فبالتالي الشريحة اللي تجينا هي تكون مختلفة. عندك من سنة اولى لخريجين لدكاترة الجامعة يكونون موجودين، فبالتالي كل فئة مستواها يختلف عن الثاني، لكن في فئة تبي تطور وفي فئة بالعكس تضيف لك.
2: ممتاز.
0: فأنت بالنهاية أنت توصلها من هذه البوابة، يعني بوابة المجال الجامعي تي من عن طريق الندوات، عن طريق الأبحاث، مناقشة التقارير الاستراتيجية، من هذه الأمور. الإعلام ياخذ لك مسار ثاني، يعرض لك الرأي والرأي المغاير عن طريق الإعلام، فبالنهاية هم الجمهور هو اللي لازم يشوف وين الطريق اللي أسهل له عشان يوصل حق المعلومة. هل الإعلام، هل إنه هو يروح الندوات السياسية، أو يتابع من السوشيال ميديا؟ يعني أنت عارف اليوم السوشيال ميديا دكاترة وأكاديميين دائما يعرضون وجهة نظرهم في السوشيال
2: صح
0: ميديا.
2: صح
0: اليوم تويتر يعني يغريك حتى أنك تتصفح القنوات الإخبارية والجرائد وغيرها من هذه الأمور.
2: فاليوم احنا ضروري الواحد يطلع يعني، خصوصا اذا كان مختص او مو مختص، او حاب انه يكون واحد من الاشخاص اللي تابعين الواقع السياسي.

0: السياسي، القضايا المحلية، حتى القضايا العالمية ضروري يكون مطلع. بالنهاية ما أعتقد في قرار صحيح في هذا المجال. صحيح السياسة دائما يعني يقولون عدو اليوم صديق الغد.
1: صديق الغد، صح. احنا اساسا لازم نؤمن بشغله مهمه، ان في السياسه ما في راي صحيح وراي مغالط،
0: ممتاز.
1: اوكي؟ واحيانا الصح والغلط يتداخلون يا بعض، اوكي؟ ما في قضيه كلها صح. انا اليوم قد اتبنى روايه لقضيه ما، لكن فيما بعد اكتشف ان هي فيها خلل، زين؟ والروايه الاخرى اللي انا كنت رافضتها، لا، كانت فيها نوعا ما، لو يعني شيء بسيط، لكن فيها نوع من الصحة. فأنا لازم أبتعد عن الجمود الفكري لما أستقبل الأحداث السياسية أو الآراء السياسية. لازم أستقبلها وأنا يعني منفصلة عن حالة الجمود الفكري، أوكي؟
0: ممتاز.
1: ويكون عندي استقلالية في التفكير، أقدر أفكر، أقدر أن حتى المصدر اللي أنا معتمدة عليه أقدر أنتقده، يعني يكون
0: لهالدرجة؟
1: عندي هالحس. إيه طبعا.
0: ممتاز. يعني هذا الجانب اللي تتكلمين عنه طبعا استاذة مو موجود عند الكل. يعني اليوم احنا نتكلم عن هذا الانتقاد لمصادري الشخصية. دائما الناس تعتمد على مثل ما يقولون العواميد الخاصة فيها، فأنا اليوم ممكن أشيل عمود أحط عمود ثاني، بس هذا الشيء مو موجود عند كل الناس.
1: صحيح، انت ما تقدر بالنهاية. الناس يعني مثل ما انت قلت، بشكل عام الناس تتبع تصدق الشيء اللي هي حابة
0: صحيح
1: تصدقه،
0: صحيح صحيح.
1: اوكي؟ لكن احنا نتكلم، احنا نحاول نوعي الناس ان هذا الشيء غلط، هذا الشيء يأثر عليك انت قبل لا يأثر على المجتمع بكبره. انت لابد انك تتقبل ان في آراء اخرى، لابد ان تتقبل ان في كل جهة عندها الصح والغلط، ما في جهة منزهة عن الأخطاء، أوكي؟ وما في جهة كل سياساتها تكون صحيحة. كل شيء معرض للصواب وللخطأ. فإحنا نحاول نوعي بهذه النقطة، وبناء عليها الشخص هو يقرر لأي حد يبي يرفع الوعي السياسي عنده. كل ما يكون الشخص مبتعد عن الدوغمائية اللي هي الجمود الفكري، يقدر يزيد من مستوى الوعي لين يوصل لمرحلة حتى أنه هو قادر أنه يمارس المهام السياسية، مو بس أنه يستوعبها.
2: نعم. إذا أستاذ علاء، اليوم إذا تكلمنا عن السوشيال ميديا نجد بعض الأخطاء التي يقع فيها البعض عند متابعة أو مناقشة القضايا السياسية. اليوم كيف يمكن التحقق من صحة المعلومات السياسية المتداولة حتى قبل إعادة نشرها؟
1: اليوم ابسط شيء، انت عندك الاي اي
0: صحيح،
1: بسهوله تقدر، يعني احنا مو نفس قبل. راح اقول لك ارجع حق الكتب وارجع حق الابحاث.
2: أستاذ علاوي يعني على الخط؟
1: معك على
0: إيه
1: الخط.
0: نعم.
2: تفضل.
1: فاليوم اسهل شيء عندك اللي هو الاي اي، وسائل التواصل الاجتماعي. اليوم سهل انك تكتشف اذا هذه مجرد اشاعه او معلومه حقيقيه، اوكي؟ ومن السهوله ايضا تعرف مصدرها.
2: من خلال الـ AI ممكنك تكتشف الحقيقة؟
1: هذا أبسطها، أنا أقول لك
0: أبسطها
1: هذه
0: صحيح.
1: أبسطها. إحنا نقدر نرجع حق القنوات الإخبارية، نقدر
0: ممتاز.
1: نرجع حق الصحف، المصادر، الناس الأكاديمية. بس أنا أقول لك اليوم صارت بسهولة إن أنت تقدر تكتشف هل هذا الخبر شائعة، هل هذا الخبر حقيقي، هل هو مظلل. بسهولة اليوم نقدر نوصل له
0: ممتاز.
1: في ظل السوشيال ميديا.
0: شنو أهم العناصر والأدوات اللي يعني كل شخص مهتم في هذا الجانب السياسي لازم تكون عنده؟
1: أدوات البحث العلمي أنا أشوفها
0: ضروري.
1: أي شخص ضروري. يعني أنت حتى إذا بترجع لازم ترجع حق ناس هم أساس معلوماتهم مبنية على الأسس البحث العلمي.
0: نعم، واقعية صحيح.
1: إي نعم. يعني أنا أوكي، أنا ممكن أستقبل وايد معلومات، أوكي، لكن المعلومات مغايرة عن ما جاء في البحث العلمي من أدلة، براهين، من محاور معينة. المعلومة جدا مختلفة عن مضمون البحث العلمي.
2: لكن أستاذ، اليوم دوركم بالجامعات في نشر الثقافة والسياسة بين الأفراد والمجتمع كبير أيضا، لكن كيف يمكن أن يسهم هذا الوعي السياسي في تعزيز روح المسؤولية والمواطنة في المجتمع؟

أول شيء إحنا لازم نفهم أن المواطنة تزيد في زيادة الوعي السياسي، الوعي السياسي يعني علاقة طردية بينهم. يعني أنا اليوم كمواطنة عندي حقوق وعندي واجبات، أوكي، بس لما أنا أفهم، لما يكون عندي وعي سياسي أفهم شنو اللي لي، شنو اللي علي، شنو هي القرارات اللي أنا أطالب فيها، شنو القرارات اللي

0: مثل ما ذكرتي أستاذة آلاء، أنه هو في بعض الأحيان ممكن معلومات الخاطئة تؤدي إلى التعصب الفكري، التوجه إلى المحظور مثل ما يقولون. فإحنا نأكد أنه يجب عليك الاستماع للطرف الآخر والمحاورة السياسية. إحنا دائما نقول يعني حتى بيننا وبين بعض، في إذا لقيت واحد مثلا يرضي الكل نقول تحب السياسة، يعني دائما هو شخص يحل الأمور وديا مثل ما يقولون. هل هذا هو جانب مهم في السياسة؟
1: هذا من أهم الجوانب في السياسة. يعني شوف، أنا من محبين أدونيس، إنزين،
0: ممتاز،
1: فأحب أستشهد دائما في أقواله
0: فيلسوف صحيح؟
1: وكتاباته. نعم،
0: الفيلسوف
1: أي نعم،
0: ممتاز.
1: الفيلسوف السوري أدونيس. ففي كتابه الكتاب والخطاب والحجاب ذكر جملة وايد حلوة، قال: ضرورة الحوار في المجتمع بين الفئات والأطراف مهما كانت آراؤها متباعدة ومتناقضة هي خاصية إنسانية عالية نتعلم فيها الإصغاء إلى الآخر والانفتاح عليه
0: ممتاز،
1: بهدف الكشف عن الحقيقة. يعني أنت إذا تبتوصل حق الحقيقة لابد أن أنت تؤمن بالحوار، لابد أن أنت تؤمن أن في طرف وطرف نقيض، أوكي، في أبيض وفي أسود.
0: ممتاز،
1: فهذا الشيء هو أساسا هو لب الوعي السياسي، لب الثقافة السياسية، أن أنا أحترم غيري، أن أنا أؤمن أن رأي غيري ضروري في بناء المجتمع، أن أنا يكون عندي انفتاح للرأي الآخر، ما أنغلق بأفكاري، ما أؤمن أن فقط أنا الصح، أفكاري هي الصح، أفكاري هي اللي تعمر وأفكار غيري تهدم.
0: صحيح،
1: يعني
0: أبيض
1: هذه
0: وأسود صح؟
1: صح. وهذا يعني أنت شايف عندك أكثر الدول اللي اليوم عندها مشاكل سياسية داخلية، عندها الطائفية العنصرية، لأن اتجهت على مسار الانغلاق، اتجهت على مسار أن هي ترفض الطرف الآخر. بعكس لما تروح تشوف دول الغربية، دول اللي عندها انفتاح تؤمن أن كل الشرائح في المجتمع بمختلف أفكارها هي جزء من هذا المجتمع، هي اللي تكون لك هذا البلد.
2: دائما الاختلاف هو اللي يعطي جمال لهذه الحياة، ويكون كل شخص منا مكمل للآخر. لكن أستاذ علاء، اليوم ما هي الصفات التي يجب أن يتحلى فيها الشخص حتى يكون رأي سياسي متوازن؟
1: أول شيء الموضوعية، وأنه ينظر حق كل موضوع في سياقه المحدد. يعني في عندنا قرارات مثلا، يعني في عندك قرارات صحيحة إذا خذيتها في وقت السن، وقرارات خاطئة إذا خذيتها في وقت السن، وقرارات صحيحة في وقت الحرب وتكون خاطئة في وقت السن. يعني كل موضوع أنظر له في سياقه المحدد.
0: استاذ نعيدهم، لان يعني شوي انا ضحت.
2: الموضوعية.
1: الموضوعية، وإن أنظر إن الشخص ينظر إلى كل موضوع وكل قرار في سياق محدد،
0: ممتاز،
1: سياق اللي هو فيه.
0: حلو،
1: يعني مثلا لما أنا أقول لك اليوم الحكومة لما تيجي تتخذ قرارات في وقت الحرب قد تكون هي ملائمة في وقت الحرب،
0: صحيح،
1: لكن إذا اتخذتها في وقت السلم قد تكون مضرة. أوكي، والعكس صحيح. فكل لازم أنا أستوعب هالشغلة، اللي ما يصلح في أوقات معينة قد يكون ضار في أوقات أخرى.
0: 100%.
1: أوكي، فأنا قد أتقبل قرار في وقت معين وقد أرفضه في وقت معين، فبالتالي هذا بالنهاية نابع من عملية شنو؟ التقبل. إن أنا أتقبل في أشياء أتقبلها اليوم، في أشياء ممكن باكر ما أتقبلها. أوكي، وإن أنا يكون عندي انفتاح، منفتحة على الآراء الأخرى، منفتحة على الأطراف الأخرى، على المعتقدات، الأيديولوجيات اللي مغايرة عني، وإني أنا أحترم جميع الشرائح. الاحترام جميع شرائح المجتمع هذه نقطة جدا مهمة.
0: ممتاز. اليوم من خلال مشاهدتك لهذا الجانب، هل تشوفين صفات معينة لازم يتحلى فيها الشخص، يركز على جوانب معينة، يحب أشياء معينة؟ يعني ذكرنا أن السياسة اليوم وايد كبيرة، جوانبها كثيرة، يركز على أي جانب في السياسة؟ يعني حتى احنا مثل ما ذكرنا في بداية حديثنا ان السياسة بالنسبة لنا وايد صارت يعني ضيقة النطاق، لكن السياسة اكبر من هذا النطاق. من وين يبتدي الشخص العادي في دخوله لعالم السياسة؟
1: البداية، الواحد دائما ياخذ الدائرة الضيقة، الدائرة المحيطة فيه. يعني احنا اليوم اذا بن

0: من السياسه لازم ناخذها من البيئه المحيطه حولنا.
1: ممتاز.
0: الوطن فيما بعد ناخذها على مستوى اعمق، المحيط العربي
1: ممتاز.
0: اوكي، على مستوى اكبر المحيط الاقليمي، فيما بعد لين نوصل للمحيط العالمي. انت تتدرج بالسياسه، يعني انت لا يمكن تقفز اوكي لاعلى محيط وانت مو فاهم
1: صحيح.
0: الوضع الداخلي.
1: الأساس صح.
0: انت بالضبط انت مو فاهم شنو القضايا الداخليه اللي قاعد تاثر عليك، انت اللي قاعد تاثر على وعيك على ثقافتك. بالتالي كثر ما انت تفهم الدائره او المحيط الصغير اللي حولك، انت راح تكون مؤهل ان تفهم المحيط الاكبر، القضايا الاكبر تاثيرها، لين توصل حق مرحلة ان انت تقدر حتى تتنبأ بالمستقبل ان هذه الأزمة اللي صارت تبعاتها قد تكون كيت وكيت وكيت. فيكون عندك وعي أكبر، وصلت مرحلة مثل ما قلت لك ان انت حتى تتخطى مرحلة الوعي السياسي، لين توصل مرحلة ان انت قادر على انك تخوض في زمام السياسة.
2: جميل هذا الحديث أستاذ علاء، وإحنا سعداء بهذا اللقاء الذي كان عبر الهواء مباشرة في برنامج إذاعة على الهواء، وكل الشكر مستمعينا إلى الأستاذ علاء عبد الله أستاذة العلوم السياسية بجامعة الكويت، خاصة أن استفدنا، وأكيد إن شاء الله أن إحنا أفدنا أخوانا المستمعين حول أهمية الوعي السياسي في حياتنا اليومية. شكرا لك أستاذ علاء.
0: العفو، حياك الله.
2: بس ككلمة أخيرة، رسالة بدقيقة واحدة، ماذا تقولين أستاذة ألا؟
0: والله أنا عندي شغلة دايما يعني أؤمن فيها، أن الانفتاح احترام الرأي الآخر هو اللي يعمر المجتمعات والأوطان، وأن نبتعد عن سياسة الإقصاء. مهما اختلفنا ويا الشخص لابد أنه يكون موجود على الطاولة المستديرة للحوار السياسي.
1: أتمنى الرسالة وصلت لكل المستمعين اليوم. احنا يعني أعتقد الاستماع للرأي الآخر في سياسة وبدون سياسة مهم جدا، لكن لما يكون في السياسة أساس فبإذن الله إن شاء الله تكون واصلة الفكرة لكل المستمعين. أستاذة آلاء، سعدنا في استضافتك في هذا البرنامج، أستاذة علوم سياسية بجامعة الكويت، وبإذن الله إن شاء الله لنا لقاءات قادمة يا رب.
0: تسلم، يعطيك العافية بإذن الله إن شاء الله.
1: الله يعطيك العافية. طبعا مستمرين معكم في برنامج إذاعة على الهواء دقائق أو ثواني، وننتقل معكم إلى استديو الأخبار والبرامج السياسية لننقل لكم موجزا اللي أهم وآخر الأنباء.

0: الثانية صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الموجز، دولة الكويت تعرب عن إدانتها واستنكارها للمخططات الإرهابية التي تم إحباطها في المملكة المغربية الشقيقة. دولة الكويت ترحب باعتماد مجلس حقوق الإنسان في دورته 62 قراراً يدين منع وعرقلة المساعدات الإنسانية والمساس بسلامة العاملين في هذا المجال خلال النزاعات المسلحة. الرئيس الأمريكي يحذر إيران من عودة العمليات العسكرية في حال عدم إبرامها اتفاقاً مع واشنطن. جولة محادثات جديدة بين الولايات المتحدة وإيران في باكستان يوم السبت المقبل. ألمانيا تدعو إلى تحميل إيران جزءاً من تكاليف عمليات إزالة الألغام في مضيق هرمز. الرئيس اللبناني يقول إن انسحاب الاحتلال الإسرائيلي هو مفتاح التقدم الحقيقي على مسار السلام. المكتب الإعلامي الحكومي بغزة يعلن استقالة مدير لجنة الطوارئ الحكومية ويحل اللجنة. وتركيا تستضيف قمة لحلف شمال الأطلسي اليوم الثلاثاء بمشاركة الرئيس الأمريكي. انتهى الموجز، شكرا لكم وإلى اللقاء.
1: إذاعة على الهواء،
2: ما زلنا معكم وبرنامج إذاعة على الهواء. ننتقل بكم في هذا البرنامج من معلومة طبية إلى معلومة علمية
1: وأخبار محلية وعالمية. تابعونا من الساعة 1:21
2: وحتى 3 صباحا يوميا. إذاعة
1: على الهواء.

برنامج إذاعة على الهواء، فقرة الأخبار المحلية. أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور محمد الوسمي أن نجاح عمل بعثة الحج الكويتية ارتكز على رؤية القيادة السياسية التي أوصت برعاية حجاج بيت الله وتقديم ما يلزم لهم من الدعم والعون والمساندة. وقال الوزير الوسمي أن هذا النجاح نظير العمل الدؤوب الذي غلب عليه روح الفريق الواحد، ومن خلال استشعار المسؤولية التي تبوأتها بعثة الحج وبذل مزيد من الجهد للمحافظة عليها. وأضاف أن إدارة الحج والعمرة بالوزارة تستحق التهنئة على هذا النجاح الكبير والدور المنوط بها، الذي يعتبر بمثابة خطوة جديدة تضاف لمسيرة العمل الإسلامي بالوزارة. أكدت وزير الدولة لشؤون التنمية والاستدامة الدكتورة ريم الفليج أهمية مواصلة التنسيق بين الجهات المعنية في البلاد والعمل المشترك لتعزيز جهود دولة الكويت في مواجهة تغير المناخ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وقالت الدكتورة الفليج عقب الاجتماع الثاني للجنة العليا للمناخ إن أعضاء اللجنة يبذلون جهوداً حثيثة لإبراز دور الكويت في هذا الشأن، وأوضحت أن اللجنة اطلعت على قرار تعديل تشكيل اللجنة العليا للمناخ الصادر مؤخراً في شهر يونيو الماضي، الذي تضمن إضافة معهد الكويت للأبحاث العلمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية إلى عضوية اللجنة. أعلنت بلدية الكويت تنفيذ فرقها حملة لتنظيف السكيك في عموم محافظات البلاد وإزالة جميع المخلفات والمهملات والأنقاض والقضاء على المظاهر غير الحضارية. وقال رئيس مركز بلدية منطقة جابر الأحمد عبدالله العازمي إن إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بالبلدية تعنى بالمحافظة على نظافة المناطق السكنية والتجارية والاستثمارية ورفع المخلفات والأنقاض. أعلن الجيش الكويتي أن القوة البحرية ستنفذ رماية بالذخيرة الحية اليوم ولغاية يوم الخميس المقبل من الساعة 5 صباحاً إلى الساعة 6 مساءً. وذكرت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بالجيش أن عملية التنفيذ ستكون في ميدان الرماية البحري، ودعت المواطنين والمقيمين من مرتادي البر والبحر عدم الاقتراب من المناطق المذكورة خلال الفترة المعلنة حرصاً على سلامة الجميع. كنتم مع فقرة الأخبار المحلية من برنامج إذاعة على الهواء، تقديم ألال بنايه.

حرصا على حماية أملاك الدولة والحفاظ على المرافق العامة، أطلقت بلدية الكويت حملة شاملة لرصد وإنذار التعديات في مختلف محافظات البلاد. وتهدف الحملة إلى رصد ووضع ملصق إنذار لإزالة التعديات والاستغلالات غير القانونية على أملاك الدولة في مناطق السكن الخاص المستهدفة. التعديات على أملاك الدولة المقامة عبر الشارع، التعديات داخل المساحة الزراعية الملاصقة الرصيف، التعديات داخل ممرات الطوارئ، التعديات بإقامة السياج الأخضر حول ارتداد المنزل أو الحديقة، التعديات الملاصقة للمحولات الكهربائية، التعديات الملاصقة للخدمات العامة والخطوط الأرضية وفوهة الإطفاء أو الأشغال العامة. وستقوم الجهات المختصة خلال مدة المهلة بوضع ملصقات إنذار لمدة أسبوعين، تبدأ من تقديم الإنذار، وذلك لتمكين المخالفين من إزالة التعديات وتصحيح أوضاعهم، على أن تباشر الفرق الرقابية المختصة بعد انتهاء المهلة بعد وضع الملصق أعمال إزالة جميع التعديات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

0: إذاعة على الهواء، نسلط الضوء على المواضيع المهمة بأسلوب جديد وبشكل يومي، ومن خلال هذا البرنامج نجمع لكم باقة من الفوائد والعلم والمعرفة.
1: الأسرة في الإسلام. تعد الأسرة في الإسلام أساس المجتمع ونواته الأولى، وقد أولاها الإسلام عناية كبيرة لأنها المصدر الأول للتربية وغرس القيم. يبني الإسلام الأسرة على أسس متينة من المودة والرحمة والتعاون، ويجعل الزواج رباطاً شرعياً يحفظ الحقوق ويحقق السكينة. وقد حث الإسلام على حسن العشرة بين الزوجين، وأوجب على كل منهما القيام بواجباته، فللزوج القوامة بالعدل والإحسان، وللزوجة الحفظ والرعاية والمشاركة في بناء البيت. كما أكد الإسلام على بر الوالدين ورعاية الأبناء تربية صالحة تنمي الأخلاق وتقوي الإيمان. وباستقامة الأسرة يستقيم المجتمع وتنتشر القيم النبيلة، فتكون الأسرة مدرسة للفضيلة وملاذا للسكينة وسببا لسعادة الدنيا والآخرة.
0: إذاعة على الهواء.

0: السر وراء كلمة سوكر، لماذا لا تسمي أمريكا وكندا اللعبة الأشهر في العالم بفوتبول؟
1: رغم أن كرة القدم تعد الرياضة الأكثر شعبية على مستوى العالم، فإن الولايات المتحدة وكندا تستخدمان مصطلح سوكر بدلا من فوتبول، وهو اختلاف لغوي يعود إلى جذور تاريخية بريطانية أكثر مما يعتقد الكثيرون. وبحسب تقرير نقلته هيئة الإذاعة البريطانية BBC، فإن مصطلح سوكر لم ينشأ في أمريكا، بل ظهر في إنجلترا خلال أواخر القرن 19. ففي ذلك الوقت كانت اللعبة تعرف رسميا باسم Association Football لتمييزها عن رياضة الرجبي، واعتاد طلاب الجامعة البريطانية اختصار الكلمات وإضافة نهايات عامية إليها، ما أدى إلى اشتقاق كلمة سوكر من جزء من كلمة Association. ويشير الباحث ستيفان شيمانسكي إلى أن استخدام كلمة سوكر كان شائعا ومقبولا في بريطانيا لعقود طويلة قبل أن يتراجع تدريجيا لمصطلح فوتبول. في المقابل استمر استخدام سوكر في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وعدد من الدول الناطقة بالإنجليزية لتمييز اللعبة عن رياضات أخرى تحمل اسم فوتبول، وعلى رأسها كرة القدم الأمريكية. ومع مرور الزمن أصبح مصطلح فوتبول هو السائد في بريطانيا ومعظم دول العالم من بينها الكويت، بينما احتفظت أمريكا وكندا بمصطلح سوكر ليبقى الاختلاف قائما حتى اليوم، رغم أن اللعبة نفسها توحد الملايين من المشجعين حول العالم.

0: من رذاد مخصص لإبعاد الدببة إلى إصابات ونقل عدد من الأشخاص إلى المستشفى في اليابان.
1: شهدت مدينة ناغويا

0: يابانية حادثاً أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص بعد انطلاق رذاذ مخصص لإبعاد الدبابة بشكل غير مقصود، مما استدعى تدخل فرق الطوارئ ونقل عدد منهم إلى المستشفى. في واقع تسلط الضوء على استخدام هذه الوسائل الوقائية في المناطق التي تشهد تزايدا في نشاط الدبابة. بحسب وكالة الأنباء الفرنسية IFP، أفادت خدمات الطوارئ بأن 8 أشخاص شعروا بأثار التعرض للرذاذ، فيما نقل 5 منهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية دون تسجيل أي حالات خطرة. وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن الشخص الذي تسبب في إطلاق الرذاذ أوضح أن ذلك حدث عن طريق الخطأ وقدم اعتذارا عن الواقعة. ويستخدم هذا النوع من الرذاذ كوسيلة دفاعية للمساعدة في إبعاد الدبابة بالتزامن مع ارتفاع وتيرة مواجهتها مع البشر في اليابان. وتشير البيانات إلى تسجيل وفيات ناجمة عن هجمات الدبابة منذ بداية إبريل من عام 2026، بعد عام شهد أيضا عددا من الحوادث المشابهة. عشان كذي عثمان يقول لك لا تستخدم الوسائل اللي تكون فيها فوائد كبيرة لكن فيها ضرر على الناس بطريقة خاطئة.
1: 100% احنا اليوم نتكلم عن جانب مهم، ترى ممكن إصابة تجيلك من من من بعض الأشخاص اللي يستخدم الأداة بطريقة خطأ، فديروا بالكم.
0: يذكرنا أيضا أيام المسيرات أول لما كانت الناس تستخدم
1: الفوم
0: وأيضا الماء بطريقة ممكن تكون تأذي الآخرين.
1: صحيح.
0: وتسبب لهم إزعاج بدل الفرحة أو لا سمح الله كوارث في العين أو في الجسم. عشان كذي الواحد يكون دائما حذر.
1: وصراحة يعني تشكر القيادة السياسية على كل ما تتابعه من يعني منع لبعض الأمور اللي ممكن تسبب مشاكل. بالنهاية ترى مو كل البشر سوى، في بعض الأشخاص يستخدمون هذه الأمور بطريقة خاطئة، فيعني ما تقدر تسيطر على مو كل نفس الفكر. في أشخاص يستخدمونه بطريقة سلمية جميلة، لكن أنت اليوم وضع قانون يحد من هذه الأمور كاملة.
0: وهذا الشيء اللي الواحد يفرح فيه لما يشوف الوقاية خير من العلاج للأمانة، حتى أن الإنسان يستفيد ويكون واعي وأيضا يستمتع بحياته بطريقة سليمة. مثل هذه الأمور ممكن تسبب ترى إعاقة، أحيانا شغلات بسيطة ممكن تسبب ندم طول الحياة.
1: صحيح.
0: من خلال تصرف
1: ممكن يكون في عاهة، ممكن يكون في خطر، ممكن يكون في أمور جانبية كثيرة.
0: يعني دائما نرجى السلامة للجميع وأيضا أخذ الحيطة والحذر من أي تصرف ممكن يسبب لا سمح الله ندم طويل في هذه الحياة. لذلك مستمعينا تابعونا في برنامج إذاعة الهوى في أخبارنا المنوعة.

0: إنقاذ رجل من تحت الإنقاذ بعد 8 أيام على زلزالي فنزويلا.
1: انتشلت فرق الإنقاذ ناجيا من الزلزال المزدوج الذي ضرب فنزويلا في 24 يونيو بعد 8 أيام على الكارثة. وكان هيرنان جيل هو حارس أمن يبلغ من العمر 43 عاما عالقا تحت الأنقاض داخل غرفة الحراسة في المبنى الذي يعمل به في منطقة كاتيا لامار بولاية لاغوايرا في شمال فنزويلا. وقد حمل الرجل على نقالة ووضع في سيارة الإسعاف تمهيدا لنقله إلى كاراكاس. وعملت فرق إنقاذ جاءت من 7 دول لأكثر من 3 أيام للوصول إليه. وتسبب الزلزالان المتتاليان بقوة 7.2 و7.5 درجات، واللذان يعدان من أسوأ الكوارث الزلزالية في تاريخ أمريكا اللاتينية، في انهيار مجمعات سكنية كاملة وانطلاق عمليات بحث وإنقاذ مكثفة للناجين المحاصرين تحت الأنقاض.

0: إذاعة على الهواء،
1: برنامج يومي يأتيكم من السبت إلى الأربعاء عبر إذاعة دولة الكويت.
0: نقدم من خلاله العديد من الفقرات والمستجدات في الجوانب العلمية والثقافية والصحية والأدبية
1: والمنوعة محليا وعالميا.
0: إذاعة
1: على الهواء.

مرحبا بكم مستمعينا مرة أخرى. يعد الطلاق في كثير من الحالات نتيجة لتراكمات ومؤشرات نفسية تسبق اتخاذ القرار، إذ تبدأ العلاقة الزوجية بفقدان الحوار والانسحاب العاطفي لتتحول تدريجيا إلى علاقة يغلب عليها الصمت والفتور وسوء الفهم. ويشير المختصون إلى أن من أبرز المؤشرات المبكرة

0: الانفصال النفسي، تراجع التواصل بين الزوجين وزيادة النقد والتحسس والاستخفاف بالطرف الآخر، إلى جانب بحث كل طرف عن إشباع حاجاته النفسية خارج إطار العلاقة الزوجية، وهو ما قد يؤدي إلى اتساع الفجوة بينهما. ويؤكد المختصون أن التدخل المبكر يمكن أن يسهم في احتواء الخلافات من خلال تعزيز الحوار الصادق والتعبير عن المشاعر بعيدا عن اللوم وإعادة ترتيب الأولويات، إضافة إلى الاستعانة بالمختصين عند الحاجة، حفاظا على استقرار الأسرة وتعزيز جودة الحياة الزوجية. وللتعرف أكثر حول هذا الموضوع أعددنا لكم هذا التقرير مع آلاء النصار، أخصائية اجتماعية في تعديل السلوك ومرشدة في الشؤون الزوجية والأسرية.
1: لقاء اليوم: لا يحدث الطلاق غالبا بصورة مفاجئة، بل تسبقه مؤشرات قد تبدأ بتراجع الحوار وغياب التفاهم واتساع المسافة النفسية بين الزوجين. ومن هنا تبرز أهمية الوعي بهذه العلامات والتعامل معها مبكرا، بما يسهم في الحفاظ على استقرار الأسرة وتعزيز جودة الحياة الزوجية. وللتعرف أكثر على هذا الموضوع أعددنا لكم هذا التقرير مع الأستاذة آلاء النصار، أخصائية اجتماعية في تعديل السلوك ومرشدة في شؤون الزواج والأسرة.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم آلاء النصار، أخصائية اجتماعية في تعديل السلوك ومرشدة في الزواج والأسرة. الطلاق عمره ما كان قرار يبدي بلحظة غضب أو بكلمة تطلع بالقرعة. الطلاق نفسياً هو نهاية نفق طويل من التراكمات وخطوات تمشي فيها العلاقة من غير ما يحسون الطرفين. قبل لا يقع الطلاق بالورق والمحاكم، هو يقع بالقلب والنفوس أولاً. عشان كذي وايد مهم إن يكون عندنا وعي عالي بكل شيء يصير بعلاقتنا وبكل المواقف، شلون هي تصير وشلون نقدر نتعامل معها. نفسياً في مؤشرات واضحة تسمى مراحل الانفصال النفسي المسبق. هذه الأمور تصير ما قبل الطلاق أو ما قبل قرار الطلاق، مثل صمت الزوجين، الانسحاب الصامت، تلاقون البيت هدوء بس هذا الهدوء هدوء يخرع، الزوجين عايشين تحت سقف واحد مثل شركاء السكن فقط وليس كأزواج، الكلام يصير رسمي، فقط يقومون بحقوق وواجباتهم وأحيانا يتقاعسون في العمل أو في إنجاز حقوقهم وواجباتهم، وتختفي السوالف، تختفي الضحكات، تختفي التقارير اليومية اللي يتبادلونها. أيضا النقد الهدام والتحسس الزائد، كل كلمة من الطرف الثاني تصير بالنسبة للطرف الآخر هجوم، يختفي حسن الظن ويحل مكانه الترقب. شنو يقصد بهالكلمة؟ شنو قصده من هالكلام اللي قاعد يقوله لي؟ هو شلون قاعد يطالعني؟ هذه الكلمات كلها تصير لأن الموضوع تحول إلى شخصنا بالعامي. احنا نشخصنها مع وايد أمور تصير في الحياة الزوجية، وهذه مؤشر من مؤشرات الطلاق. أيضا الاستخفاف والازدراء، وهذا أخطر مؤشر نفسي في العلاقة الزوجية، لما يوصل أحد الطرفين أنه هو يستخف بمشاعر الثاني أو يبلش يتنمر على أفكاره وطموحه، هني العاطفة تبدأ تموت شوي شوي الموت البطيء وتتحول حق جفاف وقسوة. أيضا البحث عن البدائل النفسية، تلاقي كل طرف يحاول يشبع حاجاته النفسية والعاطفية برا العلاقة، الزوج يغرق بشغله، بديوانيته، بسفراته، والزوجة كذلك تحاول تلهي نفسها مع عيالها أو رفيجاتها أو السوشيال ميديا أو الزوارات. الهروب من المواجهة يكون هو المرحلة الأخيرة اللي توصل لها العلاقة الزوجية. وايد نسأل نفسنا، هل يمكن التدخل قبل فوات الأوان؟ نعم، وبكل ثقة نقدر نتدخل، لكن بشرط. الشرط هو الوعي والرقبة المشتركة بين الزوجين. العلاقة الزوجية مثل النبتة، إذا ذبلت مو معناته أنها ماتت، لكن معناته أن هي محتاجة للماء والرعاية، وأن احنا نختار التدخل الصحيح في هذه العلاقة. شلون نتدخل؟ أول شيء كسر حلقة الصمت، لازم نقعد ونتكلم، بس مو بلغة اللوم، أنا سويت وأنت تصرفت، أنا سويت وأنت تصرفتي أو أنت قصرتي، نتكلم بلغة المشاعر.

مشاعر أنا ولهت على أيامنا، أنا أحس إنه قاعد يصير في بيننا فجوة، أنا أبي نحافظ على بيتنا، دائما يكون الكلام بصيغة الأنا وليس بصيغة الإسقاط أنت وأنت. إعادة ترتيب أولويات الاختيار، نرجع حق أساسيات الاختيار والمسؤولية ونسأل نفسنا شنو اللي كان يجمعنا، ونبدي نخلق الوقت الخاص فينا ولو نص ساعة في اليوم، نبدي يومنا بدون يهان، بكلام طيب، بدون أمور ومشاكل البيت والأمور الطارئة اللي قاعدة تصير. طلب المساعدة المهنية مو عيب ولا غلط إذا حسينا أن السكتة صارت سكتة مفاجأة أو سكتة مخوفة، أن إحنا نلجأ إلى أخصائي أو مرشد يرشدنا للطريق الصحيح ويعد لنا خطة محكمة في إعادة إنعاش هذا الزواج، شخص متخصص يشوف الموضوع بحيادية ولا خبرة ويعطيكم الأدوات في إعادة الحياة في هذا البيت. البيوت ما تنبني بيوم وليلة، ومفروض ما تنهدم عشان زعلة أو قلة اهتمام. الالتفات للمؤشرات المبكرة ذكاء وحماية. خلونا نلحق على بيوتنا قبل فوات الأمان، لأن الاستثمار في شريك الحياة هو أنجح استثمار للمستقبل. دمتم بود واستقرار، وعسى بيوتكم دائما عاملة بالحب والرحمة.

0: إذاعة على الهواء،
1: برنامج يومي يأتيكم من السبت إلى الأربعاء عبر إذاعة دولة الكويت.
0: نقدم من خلاله العديد من الفقرات والمستجدات في الجوانب العلمية والثقافية والصحية والأدبية
1: والمنوعة محليا وعالميا.
0: إذاعة
1: على الهواء،
2: برنامج إذاعة على الهواء. إذاعة على الهواء مع آخر الأخبار والمستجدات المحلية.

0: وزيرة الشؤون مصلحة الكويت وحماية المال العام خط أحمر ولن أقبل بالمجاملات في التعاونيات.
1: أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة أن العضو المعين في مجالس إدارات الجمعيات التعاونية يمثل وزارة الشؤون الاجتماعية وهو محل ثقة ومسؤولية، وأن وجوده في مجلس الإدارة ليس للوجاهة أو الظهور، وإنما لأداء واجب وطني يسهم في حماية المال العام وأموال المساهمين وتعزيز سلامة العمل التعاوني. كما شددت على ضرورة الالتزام التام بالنزاهة والحياد والاحترافية والشفافية في جميع القرارات والممارسات وتطبيق القوانين واللوائح دون أي مجاملة أو انتقائية أو تهاون، فالجميع أمام القانون سواء. ودعت الأعضاء إلى رفض أي هدايا أو مزايا أو ضغوط أو وسطات قد تؤثر في الاستقلالية الخاصة بالقرار أو تفضي إلى تعارض المصالح أو التنفيع أو إثارة شبهات هدر المال العام، مع رفض أي تدخلات خارجية مهما كانت صلة أصحابها سواء كانوا أقارب أو أصدقاء أو زملاء. كما أوضحت أن حماية أموال الجمعيات وأموال المساهمين وأصول الدولة بما فيها الفروع الاستثمارية تمثل أمانة ومسؤولية وطنية، وأن المحافظة عليها تأتي في مقدمة أولويات الوزارة. كما طالبت الوزيرة الحويلة الأعضاء بإعداد خطط رقابية وإصلاحية واضحة ورصد جميع الملاحظات والمخالفات ورفعها بشكل عاجل إلى إدارة الرقابة والجهات المختصة لمعالجة أوجه القصور قبل تفاقمها. كما أكدت أن الوزارة تمتلك الأدوات اللازمة لدعم الإصلاح.

0: 100 مليون دولار للاستجابة الطارئة.
1: أعلن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية انطلاق مبادرة وطنية استراتيجية تتمثل في إنشاء صندوق الكويت للاستجابة الطارئة برأس مال أولي قدره 100 مليون دولار، وذلك دعما للجاهزية الوطنية وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات والظروف الاستثنائية. وقال وزير الخارجية رئيس مجلس إدارة الصندوق الشيخ جراح الجابر في كلمة له أن هذه المبادرة الوطنية تعكس قيم المسؤولية والتكافل وتجسد مبادئ التضامن التي تقوم عليها دولة الكويت، وذلك عبر تعزيز الجاهزية الوطنية وتطوير الأدوات المؤسسية القادرة على التعامل مع مختلف التحديات والظروف الاستثنائية. وأضاف أن المنطقة تمر بمرحلة دقيقة تتطلب قدرا عاليا من المسؤولية والجاهزية والعمل المشترك في ظل ما أسفر عنه العدوان الإيراني الآثم من تداعيات. وأوضح أن صندوق الكويت للاستجابة الطارئة يأتي ليضع آلية مؤسسية متكاملة وحشد التمويل المحلي في سبيل دعم جهود دولة الكويت في معالجة الآثار والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الوطنية جراء العدوان الآثم الإيراني. ومن جهته دعا المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بالوكالة وليد البحر المؤسسات والهيئات الحكومية والقطاع الخاص للمساهمة في دعم الصندوق انطلاقا من المسؤولية الوطنية المشتركة. الكويت والإمارات تبرمان مذكرة تفاهم لتعزيز حماية المستهلك والرقابة التجارية.
0: صدر المرسوم رقم 105 لسنة 2026 بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومتي دولة الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة بشأن حماية المستهلك والرقابة التجارية الموقعة في الكويت بتاريخ 29 من يناير من عام 2026، وذلك في إطار تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات بين البلدين في المجالات ذات الصلة بحماية حقوق المستهلك ومكافحة الغش التجاري. وقد نشر المرسوم في عدد من الجريدة اليومية الرسمية مثل الكويت اليوم رقم 1798 الصادر اليوم الأحد، وجاء في المادة الأولى من المرسوم الموافقة على مذكرة التفاهم بين وزارة التجارة والصناعة الكويتية ووزارة الاقتصاد والسياحة الإماراتية، فيما قضت المادة الثانية بأن يتولى الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أحكام المرسوم والعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وتهدف المذكرة إلى تطوير التعاون المشترك بين الجانبين في عدد من المجالات. الصحة تستضيف 10 أطباء من الخبرات العالمية خلال يوليو الجاري.
1: أعلنت وزارة الصحة عن استضافة 10 أطباء واستشاريين من أصحاب الخبرات العالمية المتميزة خلال شهر يوليو 2026، وذلك ضمن برنامج الأطباء الزوار بهدف تعزيز الخدمات الصحية التخصصية وإتاحة الفرصة للمرضى للاستفادة من الخبرات الطبية العالمية داخل دولة الكويت. ويشمل البرنامج نخبة من الاستشاريين في تخصصات دقيقة ومتقدمة، من بينها جراحة القلب والصدر وجراحة العمود الفقري وجراحة الأنف والأذن والحنجرة وجراحة القولون والمستقيم وجراحة السمنة بالروبوت وجراحة تشوهات العظام والمفاصل، إلى جانب جراحة جدار البطن وعمليات الفتق. وأكدت الوزارة أن البرنامج يأتي في إطار جهودها المستمرة لتطوير جودة الرعاية الصحية ونقل الخبرات الطبية العالمية إلى الكوادر الوطنية وتوفير أحد

0: أحدث الخدمات العلاجية والتخصصية للمرضى داخل البلاد، بما يسهم في تقليل الحاجة إلى العلاج بالخارج وتمكين المرضى من الحصول على الرعاية الطبية المتقدمة وفق أعلى المعايير العالمية. ويضم برنامج يوليو أطباء زائرين من بلجيكا والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وحتى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث سيقدمون الاستشارات الطبية وإجراء العمليات الجراحية التخصصية وفق جداول زمنية محددة في المستشفيات التابعة للوزارة.
1: إذاعة على الهواء.

0: أخبارنا الرياضية.
1: العربي يضم الحارسين عادي وعجاج.
2: أعلنت إدارة النادي العربي عن ضم حارسي المرمى أحمد عادي الذي سبق ومثل أندية النصر والسلمية والفحيحيل وعبد الرحمن عجاج حارسا لمنتخب الأولمبي والتضامن. الجدير بالذكر أن إدارة الفريق تعمل في الوقت الراهن على تعزيز صفوف الأخضر الذي تنتظره استحقاقات مهمة في الشهر المقبل. بورغان بقيادة الروسي فلاديمير فوتيتش ويضم 5 لاعبين محليين.
1: تعاقدت إدارة نادي بورغان مع المدرب الروسي ألكسندر فلاديموريفيتش لقيادة الفريق الأول لكرة القدم لمدة عام كامل، ويقود فلاديموريفيتش الفريق فيما تبقى من منافسات دوري زين للدرجة الأولى والبالغة 8 مباريات لكل فريق، ويحتل بورغان حاليا المركز الخامس في دوري زين للدرجة الأولى برصيد 17 نقطة، وتبدو حظوظه صعبة في المنافسة على بطاقتي الصعود إلى دوري الأضواء. وقاد فلاديموريفيتش خيطان في منافسات الموسم الماضي بداية من أكتوبر وحتى فبراير عند توقف النشاط المحلي، واعتمدت إدارة بورغان الجهاز الفني لفريق الكرة حيث سيكون ميثم صفر مساعدا للمدرب وفهد الششتري مدربا للحراس والتونسي محمد الهادي مدربا للياقة. وضم بورغان إلى صفوفه 5 لاعبين محليين وهم بدر جلال، عبدالله السربل، محمد القبندي، إبراهيم خالد وعلي حسين.

0: حين لا يرانا أحد. انطلق عرض المسلسل الاجتماعي حين لا يرانا أحد، وهو عمل جديد يحمل رؤية إنسانية واجتماعية من تأليف السيناريست والروائية نور البدري وإخراج محمد سمير. ويضم المسلسل نخبة من نجوم الدراما الخليجية، أبرزهم جاسم النبهان ومحمد العجيمي وخالد أمين وإيمان الحسيني وعبد الله بهمن وحنين حامد وحمد أشكناني، الذين يقدمون شخصيات متنوعة ضمن أحداث تتناول قضايا اجتماعية وإنسانية بأسلوب درامي معاصر، حيث يجمع بين نص درامي يحمل أبعادا اجتماعية وإخراج يركز على تقديم تجربة بصرية وإنسانية تعكس واقع العلاقات والتحديات التي يواجهها الأفراد في المجتمع حين لا يرانا أحد.
1: الحكمة مستمدة من عمق الحياة لنستلهم منها القوة والإلهام. كونوا معنا في إذاعة على الهواء لنقدم لكم باقة من الحكم ودروس الحياة.

0: السياسة ممزوجة بالصداقة غالبا ما تكون خاتمة لهذه الصداقة.
1: الحقيقة غذاء العقل، والجمال غذاء القلب.
0: معنى السياسة أصلا هو الملاينة، والسياسي الذي يستعمل الشدة لينفذ أهدافه فشل كسياسي أصلا.
1: جمعت الطبيعة بعبقريتها فكونت الجمال.
2: تتعدد المعنى.

معلومات وتتنوع وتتراكم في تزايد للعلم والمعرفة، ونزودها إلى فقرتنا اليومية، هل تعلم؟

0: ألم أن الإنسان إذا استطاع الوصول إلى المريخ وحط فوق سطحه فإن وزنه سيصبح 38% من وزنه الكلي فوق سطح الأرض؟
1: وهل تعلم أنه إذا قدر لفأر وفأرة أن يعيشا عاما كاملا فإنهما ينجبان نسلا يقدر بحوالي 15,000 فأر خلال سنة؟
0: هل تعلم أن أبرز معالم كوكب المشتري العملاق هو بقعة حمراء عرضها 25,800 ميل، وهي إعصار هائل يعصف بتلك المنطقة منذ أكثر من 700 عام؟
1: وهل تعلم أن قرون بعض أنواع الغزلان تزن أكثر مما يزن هيكلها العظمي؟
0: هل تعلم أن الكسوف لا يستمر أكثر من 7 دقائق و8 ثوان، وذلك بسبب السرعة التي تدور بها الأرض حول الشمس؟
1: هل تعلم أن أنثى النسر لا ترقد على بيضها فهو يفقس بنفسه؟

0: هكذا مستمعينا وصلنا وياكم إلى ختام حلقة اليوم من البرنامج اليومي إذاعة على الهواء. تقبلوا تحيات أسرة البرنامج، وهذه تحيات المخرج الأستاذ جاسم الفرس. غدا يتجدد بكم اللقاء. إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.

مستمعينا الكرام، نرحب بحضراتكم من جديد في جولة إخبارية، وهو برنامج يومي نتناول فيه أهم الأحداث الإقليمية والعربية والدولية من خلال استضافة نخبة من الكتاب الصحفيين والمحللين السياسيين والمراسلين في العواصم العربية والعالمية. كما نتناول فيه أهم الأخبار المتوقعة والأحداث التاريخية وأقوال الصحف. برنامج جولة إخبارية يأتيكم يومياً من الساعة 3 وحتى 3:30 صباحاً.

ونبدأ جولتنا لهذا اليوم بحوار وتحليل. باكستان تستضيف جولة محادثات جديدة بين الولايات المتحدة وإيران في 11 من يوليو الجاري لإحياء المسار التفاوضي، حيث تتركز النقاشات حول العقوبات الأمريكية، الأموال المجمدة والملف النووي. وحول هذا الموضوع أجرينا الحوار التالي مع أستاذ العلوم السياسية في جامعة ريدينغ الدكتور يونس الحويج. في البداية نتساءل فيما يتعلق بهذه الجولة والتي ستكون في 11 من شهر يوليو في إسلام أباد، هل تتوقع أن تنجح هذه الجولة في تحويل مذكرة تفاهم إسلام أباد من إطار نظري إلى خطوات إجرائية ملموسة على الأرض باعتقادك؟